0: سفير الحياة، وهي مخصصة لتدريب الأطباء وحتى طلاب الكليات الصحية على كيفية إخلاء أو إنقاذ الأرواح. فبرنامج مكثف اسمه سفير الحياة كان حقيقة من البرامج المميزة لليوم تنتج عمل كذلك مميز.
1: ما شاء الله، شكرون والله. هذول الكوادر الصحية اللي تعمل في ظل الحشود وفي ظل الأجواء الحارة لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا كل الشكر لكم في جهودكم المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن. الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليشي، رئيس تنفيذي لجمعية الحج والعمرة، كان معنا في فقرة العاصمة الحديث حول حملة صحة مولا. أولا شكرا لك يا دكتور عبد الرحمن.
0: الشكر لكم على هذه الاستضافة.

0: حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في هوا بلادي، ونتمنى إن شاء الله أنكم مستمتعين معنا في خلال الساعتين اللي طبعا احنا بدينا ساعتنا الثانية في هوا بلادي، وبانتظار الساعة الثامنة حتى يعني نهاية البرنامج. احنا من 6 إلى 8 بمناسبة برامج الحج، وعندنا تقرير عن تبخير الكاسات.
1: عمرك بخرت الكاسات في بيتكم؟
0: لا
1: ما تبخروا الكاسات؟
0: يا دوب أبخر نفسي.
1: لا هذا بخور تاني تماما.
0: أيوة، إيش الهدف منه؟
1: بخور الكاسات كمان، هذا أيضا في رمضان
0: تعقيم؟
1: لا ممكن. إنه تدي الكاسة نكهة المستكة عشان لما تشرب فيها الزمزم أو الموية العادية يكون نكهتها
0: هذا في الحجاز
1: مبخرة. أيوة، هذه مرتبطة برمضان
0: بعد،
1: يعني تلاقينا نبخر الجك، نبخر الكاسة.
0: بس البخور إيه؟
1: مستكة
0: بس،
1: مستكة بس. مستكة.
0: أيوة.
1: ف لا علي على باله مو عود. ما تحط عود.
0: احنا كنا نتكلم محمد جات ايه هذه، لان كنا نتكلم تحت الهواء في موضوع
1: اثرت اثرت على لهجة علي انا. فتبخر الكاسات، بخر الجاك
0: يعني، ولا
1: لا مستكة
0: عشان يطلع الطعم،
1: تطلع ريحة كده ونكهة. والمويه لما تتحط في الكاسة المبخرة او الجاك المبخر او الشربة، اللي هي الشربة دي حقت زمان، النوع من انواع التراثيات كمان،
0: البريق،
1: البريق اللي بالطين، الشربة دي اللي بالطين، عارفها ايش سموها هنا؟
0: بالطين،
1: بالطين
0: زير.
1: هي تنعمل
0: زير
1: الكبير، الشربة الصغيرة ينشرب فيها موية. هذه نجيبها احيانا تراثيات او تكون معمولة من الالومنيوم. تذكر الكوب القديم اللي واحنا صغار اللي معمول من الالومنيوم كذا؟
0: ايوه ايوه،
1: هذا هو اللي اساسه
0: المويه فيه تجي باردة.
1: هذا هو اللي يتبخر يعني.
0: مش
1: هذا
0: جزاز.
1: هو بالتحديد لا نبخر قزاز. بس كل ما كان عندك الكوب احنا نقول له توتوا، التراثي ده هو الالومنيوم.
0: أيوة.
1: توتوا نسميه،
0: مش الفخار.
1: لا الفخار. فانت تقدر تبخر الفخار، تقدر تبخر القزاز، تقدر تدخر الستانلس ستيل هذا او الالومنيوم. فهي حسب انت كيف
0: يعني
1: تعمل جو تراثي، تعطيها نكهة.
0: بس هذه في رمضان، ها؟
1: في رمضان
0: يعني
1: فقط
0: مناسبات،
1: ويتحط فيها زمزم.
0: يا
1: يعني كذا جرت العادة. خلينا نسمع التقرير.
0: طيب خلينا
1: نشوف
0: التقرير ونرجع لك.
1: ونرجع تاني.
2: عادة تبخير الكاسات في بيوت الحجاز ومجالسها العامرة، لا تزال بعض التفاصيل الصغيرة تحمل دلالات كبيرة، ومن أبرزها عادة تبخير الكاسات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفنون الضيافة التقليدية. هذه الممارسة التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، تعكس عمق الموروث الثقافي وحرص أهل الحجاز على إكرام الضيف بأدق التفاصيل. تعود جذور تبخير الكاسات في الحجاز إلى عصور قديمة، حين كانت الروائح الطيبة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء في البيوت أو الأسواق أو المناسبات. بحكم موقع الحجاز التاريخي كمحطة تجارية وثقافية، تأثرت عاداتها بروائح العود والعنبر القادمة عبر طرق التجارة، ما جعل البخور عنصراً رئيسياً في عادات الضيافة. قبل تقديم القهوة السعودية أو الشاي، تقوم بعض الأسر بتمرير الكاسات فوق دخان البخور، غالباً من العود أو خلطات عطرية خاصة، ويعتقد أن هذه الخطوة تضيف لمسة جمالية ورائحة زكية تعزز تجربة الضيف، وتمنح المشروب طابعاً مميزاً يختلف عن التقديم التقليدي. في المجتمع الحجازي لا يقتصر تبخير الكاسات على كونه عادة جمالية، بل يحمل دلالات اجتماعية تعكس الكرم والاهتمام. فالاهتمام بتفاصيل التقديم يعد رسالة ضمنية تقدر الضيف وتؤكد مكانته، كما ترتبط هذه العادة بالمناسبات الخاصة مثل الأعراس والزيارات الرسمية، حيث ينظر إليه كجزء من البروتوكول الاجتماعي.

0: شكرا لبدرية خالد. تسلمي يا بدرية على هذا التقرير، ولزميلنا المخرج اللي أنتج التقرير. خلاص تبخر كاسات بيتكم في رمضان.
1: والله
0: تعلم
1: إذا ما نسينا. ولازم مستكة،
0: لازم مستكة صراحة،
1: فعشان يكون يعني لها جوها
0: ولها نكهتها.
1: وأعتقد مثل ما قلتي
0: سعادة، أنت عارف إيش نسوي إحنا بالموية العادية برضو؟ ننكهها بموية ورد، موية كادي.
1: أي هذا اللي أنا أعرفه
0: يعني. هذه يعني موية، لا دي مو بس في رمضان يعني، دي طول السنة إذا بدك تعمل نكهة مويتك. أجواءنا أجواءنا رايقة. الشاهي صح محمد، الشاهي أهل المدينة ينكهوه بالورد المديني والدوش
1: والحبق،
0: الحبق النعناع ده عادي. أهل المدينة يحطوا ورد ويحطوا دوش، هذا لذيذ. الكادي كمان ساعات.
1: ذكرتيني بالشاي في تونس.
0: أيوة كيف الشاي يسموه؟ تاي
1: لوز.
0: لوز
1: ايه.
0: حلو،
1: عرفتي لوز كده جميل. حلو. جميل جميل. أنا جربت
0: يا أخي جميل. شعوب الأرض عندها
1: مختلفة عجائب، وفي تنوع حلو حلو ثقافي جميل، ويعني لولا الاختلاف لبارت السلاف
0: من جد يعني. الاختلاف جميل،
1: جميل جدا.
0: طيب إيش رأيك طيب نروح على جدة التاريخية؟
1: جدارية جميلة في جدة، جدارية الرحال ترسم ملامح الإبداع بتجربة فنية حية في جدة التاريخية، حيث كشف برنامج جدة التاريخية عن مبادرة فنية بعنوان جدارية الرحال.
0: حلو.
1: نفذ فيها 5 فنانين جدارية فنية تمتد على مساحة 135 متر مربع خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو، تسرد حكاية المنطقة بصفتها معبرا رئيسيا للحجاج والتجار على مر العصور.
0: طبعا انتهت الفعالية، لكن احنا حبينا نتكلم عنها أكثر ونقول إنها بالضبط من ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها التاريخية، بهدف تقديم تجربة فنية تجمع بين الفن المعاصر والتراث الثقافي، بما يعكس روح المكان وتاريخه العريق، ويسهم في ترسيخ مكانة جدة التاريخية كوجهة ثقافية سياحية حاضنة للثقافة والإبداع.
1: طبعا يحتفي هذا العمل الفني بإرث جدة التاريخية عبر هذا المشهد الإبداعي، حيث يجسد العمل عناصر بصرية متنوعة مثل
0: الرواشين، السنابيك البحرية، قوافل الجمال، الحجاج، كل هذا سرد بصري متكامل يعكس مفاهيم الوصول وبداية مسار الحج التاريخي. الرواشين نعرفها علي، اللي هي الخشب اللي على الدرايش، أيوة اللي على الشباك. أيوة. السنبوك اللي هو البوت الصغير، القارب الصغير. أيوة. سنبوك. أيوة. السنابيك جمع
1: سنابيك.
0: أيوة نعم.
1: جميل. طبعا يتيح هذا الحراك الثقافي منصة حيوية للفنانين للتعبير عن رؤاهم الإبداعية، وذلك بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية للإسهام في إحياء المساحات العامة وتعزيز الرابط المجتمعي ونشر ثقافة الفن المعاصر.
0: تجسد هذه المبادرات بالتأكيد دور حيوي ضمن جهود وزارة الثقافة لإحياء منطقة جدة التاريخية، بما يعزز مكانتها كموقع تراثي حي ومركز نابض بالثقافة والإبداع. زرتها أكيد جدة التاريخي؟
1: لا
0: ما رحتها لسه.
1: زرت جدة لكن
0: لا جدة التاريخية بالتحديد ما رحتها. لا. لازم يعلتها
1: والله، فعلا
0: جميلة جدا جدا،
1: أماكن جميلة
0: ودخلت اليونسكو، وفيها كثير من تفاصيل التراث والحياة القديمة الجميلة.
1: نعم. هذا الشيء المهم. نعم. أنك تعيش حقبة زمنية ماضية
0: بالفعل.
1: بروح
0: بالفعل.
1: جديدة
0: بالفعل.
1: بأجواء جميلة،
0: البيوت القديمة شكلها كيف أقول لك، هنا أنا لما أمشي في الدرعية وأشوف بيوت الطين الجميلة،
1: الأكلات
0: الشعبية القديمة، دائما فين ما تكون تشعر بتراثيات المكان، بأصالة بعبق التاريخ في هذا المكان. ودائما التاريخ والتراث لي جمال متفرد في كل مناطق المملكة.
1: نعم صحيح. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فقراتنا كثيرة ومتعددة وجميلة، بانتظاركم بانتظار استماعكم، وأيضا إن شاء الله نتمنى لكم المتعة دائما فيما يقدم في هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: عودة مجددا مستمعينا الكرام في هوا بلادي، مستمرين معاكم. وصلنا لفقرة استكشف السعودية، ومن أهم الاستكشافات دائما في السعودية المتاحف. هنتكلم اليوم عن متحف الطيبين. في كل زاوية من زوايا هذا المتحف لا تعرض المقتنيات بوصفها أشياء قديمة فقط، لكن حكايات حية تنبض بملامح الزمن الجميل، تستحضر تفاصيل الحياة البسيطة اللي شكلت وجدان المجتمع السعودي عبر العقود، بين الأدوات القديمة والأصوات والروائح والذكريات. يأتي المتحف بيسعد أيضا بوجود زواره، ويأخذ زواره في رحلة إنسانية وثقافية تعكس أصالة الماضي وتحفظه للأجيال القادمة. يسعدنا في هذا الوقت وفي هذه الفقرة استضافة مالك متحف الطيبين في مدينة الخبر للحديث حول هذا المتحف وما يميزه. يا هلا وسهلا أستاذ ماجد الغامدي.
1: هلا، حياك الله.
0: حياك الله، يا هلا وسهلا.
1: الله يحييك.
0: الفكرة كيف بدأت معك أستاذ ماجد؟ يعني فكرة المتحف وإنك كمان تسميه متحف الطيبين، يعني نبغى نسمع دي الحكاية.
1: البداية كانت فكرة بعيدة عن فكرة متحف، هي كانت هواية شخصية في سن مبكر، خلينا نقول عام 92 تقريبا ميلادي، بدأت أجمع بعض القطع لشغف، يعني اللي هو التجميع والاقتناء.
0: طب ما هي هذه القطع اللي كانت تستهويك؟
1: كانت في بداية الأمر بعض الألعاب الخاصة فيها وبعض المأكولات والمشروبات اللي هي يعني خلينا نقول أغلفة المأكولات والمشروبات.
0: نعم. ذكرتني بالمأكولات والمشروبات وإحنا صغار، يعني كأني كده بدأت أشوف ملامح بعض الأمور.
1: صحيح.
0: هل لها صور يعني واضعها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: صحيح، موجود متحف الطيبين، موجود في جميع يعني شبكات التواصل الاجتماعي،
0: بس فقط متحف الطيبين.
1: اي نعم.
0: طيب خلينا نتكلم عن اول قطعة اقتنيتها للمتحف لما خلاص اخذ فكرة المتحف. انت قلت لي هي كانت هواية وبدأت تجمع بعض القطع، متى قررت انك تجمعها في مكان؟
1: في البداية لما كنت أجمع كان تجميع يعني شخصي في كراتين في غرفة نومي. بعد كذا تحول الموضوع يعني من عام 92 إلى 2004، أو 2004 هي أول انطلاقة لفكرة متحف طيبين.
0: يعني من 12 سنة.
1: أي نعم، كمتحف يعني هي كانت هواية فقط تجميع، وبعد كذا تحولت كمتحف في 2004. خلينا نقول كان هو يعني زي ما تقولي بعد الهواية كان وصلنا مرحلة الحلم.
0: نعم.
1: نبدأ يعني نحلم أنه نطلع بمتحف فعلا متحف. وكلمة مسمى متحف الطيبين أنت ذكرتيها قبل شوية.
0: أيوه، كلمة الطيبين ليش اخترتها؟
1: هو المسمى أخذ من ردة فعل اللي كانوا يزورونه. يعني كان دائما المقولة اللي هي مقولة راح الطيبين، فكان لما أحد يجينا يشوف بعض القطع يقول يا الله هذه القطعة اختفت، الله راح الطيبين اختفى يعني. فمن هنا تسمى متحف الطيبين طالما راح

0: الطيبين راح الطيبين.
1: عندك أغلفة اللبان ذاك اللي كان ينطبع صوره على الإيد؟
0: موجود موجود في كل سنواته كمان.
1: هذا بالفعل يعني يمكن من أكثر الأشياء اللي أجيال كثير عاصرته
0: فعلا.
1: طيب خلينا نتكلم، نرجع لأول قطعة اقتنيتها ولها مكانة خاصة جدا في قلبك أستاذ ماجد.
0: هي في عدة قطع من طفولتي يعني.
1: إيش أقربهم لقلبك؟
0: كانت من أقارب لي، من والدي من والدتي، من يعني وما زالت يعني هي كذا قطعة احتفظت فيهم مجموعة من هذيك الأيام ما فرط فيهم.
1: ألعاب قلت لي؟
0: صحيح ألعاب. وبعدين في خلينا نقول
1: طب قل لي إيش هي الألعاب كذا، خلينا ندخل معك جوا الطيبين.
0: في السيارة اللي كنا نجلس فيها اللي كانت تكسر ركبنا، السيارة الحديد هذه. السيارة الحديد هذه معروفة يمكن كل جيل الطيبين يعرفها.
1: طيب
0: عندك بعض الألعاب الصغيرة زي التليفون هذا اللي ينسحب، في لعبة مرة يعني أقدرها اللي هي زي التفاح لها صوت زي الجرس كذا.
1: أيوة أيوة.
0: فهذه يمكن وهي مشهورة كثير في الفترة هذيك ما
1: طيب.
0: زالت عندي يعني محتفظ فيها إلى الآن، هذه من أوائل القطع. بعد كذا دخلت على المنتجات، يعني المنتجات كانت بدأت تتغير اللي هي أشكال
1: شكل العلبة للمشروبات الغازية مثلا.
0: كنت أحب يعني أقتني حبة من الشكل قبل لا أشتري من السوق.
1: العجيب أنك يعني كنت شاب يافع أتوقع في هذا الوقت، كيف كان يخطر على بالك أنه أحتفظ بهذه القارورة مثلاً ولا بهذه العلبة ولا بهذا
0: يعني
1: الغطاء؟
0: لو بنقول أنه أنا بيجي يخطر في بالي وقتها أني أنا أحتفظ فيها من مبدأ أنه أنا بأعرضها وكذا، لا طبعاً يعني لسه صغير كنت في السن يعني.
1: يعني تحتفظ بها من باب الذكريات كانت تعني لك؟
0: ذكريات لي خاصة.
1: نعم.
0: أنا يعني كانت كلها، حتى كنت حاطة في كرتون بعدين صار كرتونين ثلاثة وأربعة إلى أن وصلت السقف يعني.
1: ما شاء الله. طب احنا عرفنا القطعة اللي تهمك، لما الزوار بيجوا المتحف وبيبدأوا يقفوا عند الأركان أو عند القطع، أكثر قطعة أنت بتلاحظ أنها بتلفت انتباههم؟
0: صدقيني لو أقول لك كل قطعة قصة، كل قطعة قصة، لأنه كل شخص له قصة مع قطعة.
1: صحيح.
0: معينة.
1: صحيح.
0: فما يعني ما في قطعة معينة أقدر أركز عليها أقول لك ترى هذه. احنا الآن فوق 20,000 قطعة، خلينا نقول فوق 20,000 قصة نعرض.
1: يا سلام.
0: يعني قصص كثير لها ارتباطات مع ناس، يعني شفنا ردات فعل ما كنا نتوقعها من ناس كبار حتى مو صغار، يعني في السن في الخمسينات.
1: نعم، لأنه أنت أيضا بتعكس لهم جيلهم،
0: وفي ناس يعني يتفاعلوا بطريقة يعني قطع تأثر عليهم كثير لأنها ذكرتهم بأقارب لهم رحلوا، يعني بمرواقف لهم قديمة، بذكريات جميلة في الطفولة افتقدوها الآن. فكان يعني في أثر يعني متضارب، خلينا نقول ناس تحزن وناس تفرح، ولكن الفرح أكثر يعني لأنه هي تلامس أيام
1: ذكرياتنا الحلوة.
0: أيوة وذكريات حلوة جميلة.
1: طيب
0: دائما الفرح هو الطاغية.
1: أنت كيف مقسم المكان؟ أشرح لي أركان عبارة عن إيش؟
0: هو المكان عبارة عن مسار.
1: تمام.
0: يعني حيبدأ زي ما تقولي محطات، مسار واحد حتبدي اللي هي أقسام مشروبات بعدين مأكولات أجهزة ألعاب، كأنك تمشي في قصة جيل تمشي فيها. وكل طبعا احنا مركزين على سبعينات ثمانينات تسعينات أكثر شيء. طبعا في
1: سبعينات ثمانينات تسعينات،
0: التركيز على هذه الفترة.
1: يبغى لي أديك الكاسيتات حقتي حقت التسعينات.
0: أجل ضروري نصور منك الشحنة توصل. الله يحييك.
1: طيب خليني أسألك عن، لو قلت لك أستاذ ماجد لو اخترت ركن تقف عنده، هل تختار ركن من الأركان؟
0: والله أركان كثير لأنه في كل ركن قصة والله.
1: يعني مثل ما قلت
0: أنا لو بتكلم على نفسي يعني طبعا لكل شخص.
1: أيوة ماجد يقف عن أي ركن؟
0: يعني لو برجع عند ركن الألعاب يمكن هو أكثر ركن لأنه هو اللي بديت منه أكثر القطع، بعدين بقى المأكولات والمشروبات يعني الحلويات
1: بالذات.
0: يعني كل هذه تأثر. وكل الأركان فيها يعني لا يعني كل الأركان لازم فيها شيء من الحنين.
1: طيب الجيل الحديث لما يجي أستاذ ماجد ويدور ويشوف، وأكيد اليوم التقنيات كبروا عليها الأجيال الحديثة جدا، فيمكن أحيانا في قطع يمكن ما يعرفوا هذه الـ A أو الآلة دي الـ A. أو خليني مثلا أقول لك الوكمان مثلا أو اللي كنا نحط فيه شرايط الكاسيت.
0: شريط الكاسيت نفسه
1: شريط الكاسيت نفسه فعلا هم ما يعرفوا هذا إيه.
0: نجيب الأطفال عنده ونشوف.

0: بالضبط انا سالت يعني اولاد اخواني ما عرفوا ايش هذا.
1: ما في احد يفهم. انا لسه من يومين كنت اقول لطفل مع عائلته جاء فاقول له تعال عند الراديو عند المسجل هذا الراديو
0: القديم
1: فيني نفسه يعرف ايش اتكلم عن ايش كاني صحيح يعني انا جاي من عالم ثاني.
0: هل تشوف انه المتاحف اليوم ودورك انت كمعرف للاجيال الحديثه بمقتنياتنا السابقه هذا لي دور مهم انه يترك اثر بداخل هذه الاجيال اللي ما عاشت هذه الفتره؟
1: فعلا الاثر واضح يعني ممكن وانت واقفه تشوفي ردات الفعل تبين لك انه مدى الاثر اللي يوصلهم لانه فعلا التفاعل وخصوصا الاباء لما بيجيبوا ابنائهم دائما ويقول له هذه العابي وهذه اجهزتي وكنا نسوي كذا والاطفال فيهم رده فعل عجيبه يعني فعلا انتم كنتوا كذا فعلا هذه كنتوا تستمتعوا فيها انتم كيف كنتوا تنبسطوا في هذه يعني يستغرب مع انه فيها قمه المتعه الى الان احس انه فيها قمه المتعه
0: طبعا يعني كل مثل ما قلت أستاذ ماجد كل جيل عنده قصة وكل ركن يحكي حكاية وكل غرض من هذه الأغراض ارتبطنا فيه بذكريات إما بأشخاص أو بأماكن أو بعمر في حياتنا. خليني أسألك كمان عن أغرب وأندر شيء أنت حصلت عليه.
1: أغرب وأندر شيء يعني هو شوفي هو متحف ذكريات يعني ما بنجي على الندرة ولكن الندرة هي تعرفي في إيش في عدم يعني في انقراض أكثر من يعني نسبة كبيرة من المنتجات اللي محتفظين فيها هذه الندرة صراحة.
0: طيب خلينا نرجع نروح نشوف الصور ونتذكر نكتب متحف الطيبين على مواقع التواصل ونستمتع نستمتع برحلة الذكريات مع أستاذ ماجد الغامدي.
1: الله يحييك يا رب.
0: شكرا لك أستاذ ماجد الغامدي مالك متحف الطيبين في مدينة الخبر. تحية لك والأهل الخبر. شكرا لوقتك ونشكرك أيضا أنك وثقت لنا هذه اللحظات وتلك الذكريات.
1: شكرا لكم ما قصرت.
0: الله تحياتك. شكرا.

0: شفت الذكريات الجميلة والقصص الجميلة ما لها نهاية. خلينا نقرأ أخبار، إيش رأيك يعني؟
1: نروح إلى خبر عن الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، حيث أطلق مبادرة ترحاب خلال موسم الحج. أطلقت الشؤون الدينية النسائية بالمسجد النبوي مبادرة ترحاب خلال الموسم الأول لحج 1447 بهدف الالتقاء بتجربة ضيوف الرحمن من الزائرات
0: عبر برنامج ترحيبي وإنساني، برز من خلاله كرم الضيافة خصوصية المكان ضمن منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي. تضمنت المبادرة استقبال الزائرات، الترحيب بهن قبل إتمام فريضة الحج،
1: وتقديم الضيافة والهدايا والمحتوى الإثرائي بعدة لغات تعبيرا عن مشاعر الحفاوة مع الدعاء لهن بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
0: يسهم طبعا في تعزيز التجربة الإيمانية، إثراء الوعي الديني والمعرفي للزائرات. تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة التشغيلية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار سلسلة من المبادرات التوعوية والإرشادية الهادفة
1: إلى تقديم خدمات نوعية تعزز رسالة المسجد النبوي الدينية والإنسانية وتواكب احتياجات الزائرات خلال موسم الحج.
0: تعكس أيضا هذه الجهود العناية التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين وبقاصديها، حرصا على توفير تجربة متكاملة لضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

0: طيب نروح أيضا لخبر آخر. محافظ الليث يتفقد استعدادات الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن بميقات يلملم. ووقف محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني ميدانيا على ميقات يلملم للاطلاع على البرامج والخطط التشغيلية والخدمات المتكاملة لاستقبال الحجاج وتفويجهم لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: التجهيزات والترتيبات أيضا وقف عليها من كافة الجهات الأمنية والخدمية. جهات القطاع غير الربحي المشاركة في أعمال موسم الحج 1447. اطلع المحافظ على جاهزية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به.
0: طبعا هذه الأماكن شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية من الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، تضمنت تحسين المشهد الحضري وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها.
1: شملت مسجد ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10,000 متر مربع، يتسع لأكثر من 5,000 مصلي، ويعمل به أكثر من 300 موظف وعامل بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوع ما شاء الله.
0: كما اطلع على جاهزية الفرق الطبية بمستشفى الليث التي تعمل على تكثيف التوعية الصحية للحجاج بتوزيع المنشورات التثقيفية وبث البرامج التوعوية لضمان رفع مستوى الوعي الصحي وما توفره من عيادة طبية متنقلة متكاملة تعمل على مدار الساعة إلى جانب الفرق الإسعافية والتطوعية والقوى الميدانية من جميع القطاعات.
1: يعني ما شاء الله جهود مباركة.
0: هذا اللي احنا كنا نتكلم
1: كل
0: فيه
1: كل المناطق
0: اللي كنا نتكلم فيه يا إيمان، أنه المسؤولين عندنا كل مسؤول عن مجاله، ولذلك نعم. نشاهد الزيارات التفقدية دائمة لراحة ضيوف الرحمن والاستعدادات والتجهيزات العامة لحجاج بيت الله الحرام. هنيئا لهذا الحجاج بهذه الخدمات وهذا الاهتمام اللي يستحقونه.
1: والكل يعني شوف استعرضنا كم خبر كم ضيف، كلا في جهة وكلا في منطقة وكلا في عالم يبتعد عن الآخر، ولكن كلهم يجتمعوا من أجل هذا الضيف، ضيف بيت الله الحرام، ضيف الرحمن، اللي نسأل الله أنه يتم نسكه بيسر وسهولة. من أجواء الحج وأجواء ضيوف بيت الله الحرام، تعال خلينا نستعرض موضوع أيضا وسط أجواء يملأها الشوق والحنين.
0: أكيد طبعا استعادها لمنطقة القصيم ذكريات رحلات الحج قبل أكثر من 50 عام، حين كانت الطرقات الصحراوية غير المعبدة تمتد بين المدن والقرى، وتتحول رحلة الوصول إلى المشاعر المقدسة إلى حكاية جماعية تختزن الصبر والتكاتف وروح البساطة. وكانت الرحلة تبدأ منذ أيام طويلة إيمان والمستمع العزيز من الاستعدادات داخل المنازل الطينية، حيث تتجمع العائلات لتجهيز الزاد والماء والتمر والقهوة وأواني الطبخ.
1: ترتبط يعني هذه الذكريات أيضا لما بيربطوا الأمتعة فوق سيارات الوانيت القديمة. رحلة حج بالبر، أنت متخيل البساطة، تستغرق أيام طويلة وسط الرمال وليست أرض معبدة مثل اليوم
0: أو مسافلات ولا
1: بالفعل رمال حر شديد، صعوبة مشقة فعلا في السفر.
0: طبعا تتخلل هذه المحطات فترات راحة لإعداد القهوة والطعام في مشهد يختصر بساطة الحياة وروح التكافل الاجتماعي في ذلك الوقت.
1: يروي كبار السن أن رحلة الحج قديما لم تكن مجرد انتقال إلى مكة المكرمة، كانت موسم اجتماعي روحاني تتوارث الأجيال، تتعالى أصوات التلبية في قلب الصحراء، تتشابك مشاعر الخوف والفرح والدعاء، وتبقى تلك الرحلات محفورة في الذاكرة الشعبية بوصفها أحد أبرز ملامح الحياة البسيطة في ذلك الوقت.
0: يا الله. طبعاً في لقاء مع عبد الله السلامة اللي يحمل معه ذاكرة الحج قديماً، أكد أن الحج سابقاً لم يكن بهذه السهولة وسلامة الطرق الحالية التي أنعم الله بها هذه البلاد بفضل من الله ثم بجهود القيادة الحكيمة، إذ كان الناس يحجون على سيارة واحدة تضم أكثر من 27 شخص. يتوزعون ما بين صندوق السيارة والمقاعد الأمامية، ويتناوب الرجال على القيادة والسهر ليلا خشية أنهم يضيعوا والتيه في الصحراء
1: أو تتعطل المركبة بعيد عن العمران في وسط يعني خوف رحلة طويلة مشقة. أسأل الله لهم الأجر،
0: غير سهلة.
1: وهذا الشيء يخلينا اليوم لما كبار السن يحكوا ولا المتحدثين

0: تاريخي يحكي لك هذه الفترة. تجي يا علي تستشعر عظمة النعم ولله الحمد اللي احنا فيها اليوم مع هذه القيادة الرشيدة مع هذه النعمة. طيران في أقل يعني أنت لما تبى تجي من القصيم لمكة كم حياخذ منك الوقت؟
1: صحيح.
0: راحة
1: صحيح.
0: مكيفات مطارات على أعلى مستوى، سهولة في الحركة، تنظيم إدارة حشود على أعلى مستوى، وأكل في كل مكان، أكل شرب مرافق عامة، الإنترنت، المكالمات،
1: كل شيء متوفر
0: وبسهولة.
1: 5 ستار بصراحة،
0: حتى في الحج، حتى في المشاعر المقدسة.
1: فهذه نعمة لابد أن نشكر الله عليها، ونشكر الجهود القائمة على توفير
0: صحيح.
1: هذه المتطلبات لحجاج بيت الله الحرام صحيح. إنهم يحجون، إحنا نفرغكم لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتقديم مناسك الحج بشكل جيد ورائع، وكل الخدمات
0: متوفرة ميسر.
1: اللهم لك
0: الحمد. يعني لا يمل في الحديث من الحج، ولكن وصلنا زميلي علي إلى نهاية حلقة اليوم.
1: طبعا محطتنا الآن تتوقف اليوم، لكن لن تتوقف غدا إن شاء الله. وكل الشكر لمخرجنا الزميل محمد الحميضي، أيضا طاقم الإعداد الزميلة عائشة الزير، وأيضا لزميلتي إيمان بحيدرة كانت معي في التقديم، محدثكم علي الشيري. وإن شاء الله غدا إن شاء الله
0: بإذن
1: لقاء جديد يجمعنا بكم في هوا بلادي. أترككم في حفظ الله ورعايته في أمان الله.
0: إلى اللقاء.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: زمزم.
6: بئر ماء في الحرم المكي تبعد عن الكعبة المشرفة 21 متراً، وهي البئر الأطول عمراً على سطح هذه الأرض. تقع زمزم أسفل المطاف بمحاذاة الحجر الأسود بعمق 31 متراً، ولها نبعان، الأول يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة، والثاني من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. تضخ البئر المياه العذبة بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18.5 لتراً في الثانية. شهدت بئر زمزم نقلة نوعية وتغييراً جذرياً بعد مشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، حيث سهل حصول الحجاج والمعتمرين على ماء زمزم، وأسهم في المحافظة على الصحة العامة بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآمن لماء زمزم. ويستخدم في المشروع مضختين عملاقتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً لضخ الماء من بئر زمزم للمشروع في منطقة كوداي. يعد اليوم بئر زمزم ومشروع تطوير خدماته جزءاً حيوياً من رؤية المملكة 2030 لضمان نقاوة المياه وتعزيز كفاءة الضخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للحجاج والمعتمرين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرم، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرم.
2: مستدام.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. حلقة اليوم مستمعينا عن سؤال بسيط ومهم: هل كل من في مجتمعنا داخل الدائرة؟ الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة يقول: لا أحد يستثنى، بمن فيهم من تجاوز 60، ومع ذلك تظل فئة كبار السن من أكثر الفئات عرضة للتهميش الاجتماعي الصامت. ضيفتنا اليوم تعمل كل يوم على ردم هذه الفجوة، الأستاذة موزة بنت محمد الجبير، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية في الرياض. أهلا وسهلا بك يا أستاذة موزة.
4: أهلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم.
3: الله يحييك أستاذة موزة. يعني عدد كبار السن فوق 60 في المملكة يتجاوز 1,000,000 نسمة. من تجربتكم الميدانية، ما أبرز أشكال عدم المساواة التي تواجهها هذه الفئة اليوم؟
4: الحمد لله رب العالمين، فئة كبار السن يعني يعيش بعضهم في صحة جيدة ويحافظ على جودة حياته، وهم المقتدرين على ذلك، بينما يوجد قلة يعانون بسبب ضعف الوصول للخدمة، يدخلون في دائرة احتياج واعتماد على الآخرين. بعضهم يعيش في وحدة شبه كاملة، وهذا من أخطر الفجوات لأنها غير مرئية. كبار السن بعضهم لا يستطيع استخدام التقنية، لا يستطيع حجز موعد، لا يستطيع يعني دائما يعتمد على الآخرين. هنا يجب أن نوفر، يعني تكون نبحث عن جودة حياة وفرص اندماج لكبير السن. كذلك لاحظنا أن المرأة أقل وصول للخدمات وأكثر عزلة، يعني عرضة للعزلة.
3: يعني الأبحاث الدولية أستاذة موزة تقول العزلة الاجتماعية تضاعف من خطر التدهور الصحي لدى كبار السن، يعني بنسبة تصل إلى 26%. نعم، وزارة الموارد البشرية تعمل على إنشاء 5 واحات يعني نموذجية وأكثر من 13 جمعية أهلية. كيف تختلف حاجة المسن للاندماج عن الفئات الأخرى وأيضا من الرجل إلى المرأة؟
4: شوف يا أخي الكريم، الاندماج بالنسبة لكبير السن يعوض ما فقده، يعني هو ليس مجرد ترف. الكبير يبحث عن أنا من كان لي دور وقيمة، الآن أصبح في عزلة صعب علاجها. تتحول هالعزلة بعد التقاعد وبعد فقدان عمله إلى تدهور صحي، لأنه من الصعب تكوين علاقات جديدة. الكبير أقل مبادرة وأكثر حذر، يحتاجون إلى بيئة مهيئة آمنة اجتماعياً. لذلك الاندماج قائم على أساس العلاقات، يجب أن يكون نبحث عن إدماج الكبير في علاقات، يحتاج إلى مرونة، يحتاج إلى العمل الأهلي أكثر، يعني على التكيف من الأنظمة الرسمية، يعني لا يطلبون المساعدة، يعني بعضهم لا يطلب المساعدة ولا يراجعون الجهات الصحية ويعيشون في عزلة صامتة. هؤلاء من يصلهم؟ إحنا نصلهم بالجمعيات، المتطوعين، المجتمع. الثقة هي المصدر الحقيقي للاندماج. يعني نحول الكبير من رعاية إلى تمكين، يعني نحاول نشرك الكبير في المبادرات، نستثمر خبراته، نعطيه دور حتى يصبح جزء من يعني الاندماج.
3: نعم أستاذة موزي، يعني هناك عمل كبير تقوم به الجهات الحكومية وأيضا يعني عمل تكاملي تقوم به الجمعيات الأهلية، يعني أنا بودي تشرحين إذا سمحتي ما الذي تستطيع الجمعيات الأهلية أن تقدمه حيث لا تصل الخدمة الحكومية لكبار السن؟
4: اسم أخي الكريم، الجمعيات تستطيع إشراك كبير السن في المبادرات الاجتماعية، ديوانيات المنظمة والأنشطة الاجتماعية والرحلات وتطوع الكبار وربطهم بالشباب. الجمعية يجب أن تكون منصة لبناء العلاقات ويعني إحياء الدور الاجتماعي لكبير السن. يا أخي الكريم، مسؤولية كبار السن منظومة متكاملة.
3: صحيح.

0: حتى لا تظهر الفجوات يجب علينا كسر العزلة وإدماج الكبير في واستثمار خبراتهم، والقطاع الخاص هو اللي يساعد في ذلك. يعني مثلا فرص عمل مرنة، محاولة أنه للكبير خصومات مخصصة، تطبيقات سهلة الاستخدام، بحيث أني أخلي الكبير شريك وليس متلقي. يعني أنا في الجمعية عندي ديوانية كبار اللي يعني حاول أنه اللي يعمل فيها كبار من نفس المستفيدات، هم أقرب وصول للمستفيدة من يعني من الصغار اللي لسه يعني في بداية حياتهم. يسند يعني للكبير يعني دور كبير، نقل خبرته للأجيال، يعني مساعدته على أنه يصبح عضو نافع وشريك وليس متلقي.
1: يعني التعامل مع كبير السن أستاذة موزة، يعني البعض يقول بأنه مثل التعامل يعني مع الأطفال أيضا صغار السن، ومبادئ الأمم المتحدة لكبار السن والتي صدرت عام 1991 يعني وضعت المشاركة ركيزة أساسية، والمعنى أن المسن ليس هدف للرعاية فحسب بل مصدر خبرة ينبغي أن يفعل بطريقة أو بأخرى، وكما تفضلتي قبل قليل يعني في جانب مهم، يعني كبير السن ليس فقط هو متلقي للخدمة بل هو شريك فاعل. كيف تفعلون أن يكون كبير السن مشارك معكم وليس متلقي للخدمة ولا يشعر هو بنقص تقبل الخدمة من الآخرين؟
0: إشراك في القرارات والمناسبات، الاستماع لرأيه، عدم التقليل من خبراته، مساعدته على تنظيم حياته يعني بحيث أنه يكون يعني صحيا مندمج لا يشتكي يعني من الأمراض، مساعدته، مشاركته في الأنشطة واستغلال والاستفادة من خبراته، يعني نشر ثقافة أن الكبير لديه خبرة ولديه يجب أن يكون له محل التقدير والاحترام ومساعد يعني تقديرهم في كل المناسبات، في كل فرص، في الحي، في المساجد، في الأماكن، يعني بحيث أن نعيد دورهم في المجتمع، يكون لهم دور يعني في مجتمعهم.
1: طيب أستاذة موزة، يعني في فبراير 2025 أطلقتم مشروع واحات العطاء، وهو مشروع يستهدف كبار السن من مستفيدي الضمان الاجتماعي فوق 60 عبر توفير وحدات سكنية. إذا ممكن تشرحي لنا يعني هذه المبادرة وأهدافها وأيضا أشكال التفاوت الذي يعاني كبار السن يعني بصمت أحيانا ولا يطلبون مثل هذه المبادرات أو الخدمات.
0: طبعا الجمعية من خلال البحث وبحثها لاحظت أن يوجد عدد كبير منقطعين، ليس لهم أبناء ولا لهم أخوان ويعيشون، ياما تروح عند قريب لها، تروح يعني تبحث عن مكان يعني ما عاد تجد لها، يكون فقدت زوجها يعني فقدت رب الأسرة ما عاد لها أحد. فهنا فكرت الجمعية في بناء مكان يعني يحتوي هذه المستفيدين، ينقلهم من العزلة إلى الأمان. فبحثت عن أن يكون مشروع جبار، وضعت في عين الاعتبار التكافل الاجتماعي بين كبار السن بحيث تأمن لهم بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة من المجتمع، يعني تساعد في تأمين وجودة حياة كبير السن بمساعدة المجتمع. طبعا احنا

0: نفس يعني المكان بحيث يشعرون بالانتماء لمكانهم.
1: جميل.
0: ويحافظون عليه. وندخل المجتمع يكون زي واحات يعني تدخل فيها مراكز مثلا زي فيها رياضة، فيها علاج طبيعي، فيها ديوانيات، يدخل المجتمع عليه، ما تكون خاصة بالكبار انهم ما يكونون في يعني لحالهم في هذا المكان، لا.
1: جميل.
0: يكون المجتمع داخل معهم. اي أيوه، وان شاء الله احنا ما حنستطيع نكمل الا بتعاون المجتمع اللي يسعون جاهدين للبحث عن المبادرات وعن المشاريع الناجحة، وهذا ان شاء الله. صحيح. وأنا أتوقع أن يكون مشروع ناجح بإذن الله تعالى.
1: من يدعم هذا المشروع؟ يعني بكل تأكيد مثل هذه المشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة للإنشاء وأيضا للصيانة فيما بعد. هل هناك يعني رجال أعمال أو شركات؟
0: والله الآن تقريبا يعني ثلث المبلغ الآن تم تأمينه ولله الحمد. وإحنا طبعا كلنا ثقة في أبناء المجتمع. أبناء المجتمع بس يبحثون عن الشيء اللي يتأكدون من جودته ومن فائدته. لا أعتقد أننا سوف نعاني من عدم وجود يعني دعم له. المجتمع كله داعم لنا، وعلى يعني رأسهم حكومتنا تدعم المشاريع وتدعم الأشياء اللي في صالح المواطن، وهذا أتوقع أنه يعني في يبحث عن جودة حياة لكبير السن.
1: جميل.
0: وإن شاء الله هو فيه استدامة، إحنا وضعنا شريط استثماري فيه يساعد على استدامة المكان بتعاون المجتمع. أعتقد أنا وأنا يعني متأكدة أنه ما حنلاقي صعوبة أبدا، إحنا في مجتمع خير وكلهم الحمد لله عندنا حب الانتماء وحب أعمال الخير، فلن نجد صعوبة في مثل هذه المشاريع.
1: صحيح. أستاذة موزة، يعني المسؤولية لا تقع على جهة الجمعية الأهلية مثلا أو جهة حكومية مثلا تقدم الرعاية لكبار السن. أنا أعتقد مثل ما تفضلتي في بداية حديثك أنه هو يعني الجميع ينبغي أن يكون مشارك في دمج كبار السن، يعني من الأسرة نفسها، من الأهالي، من الجهات الحكومية والخدمية والأهلية، كل المجتمع لابد أن يعني يكون له بصمة في هذا الدور.
0: أحسنت. فعلا المسؤولية الأسرة تبدأ من الأساس، يعني الأسرة يجب عليها أول شيء تقدير الكبير وإشراكه زي ما قلنا في أنه يكون له رأي، ما ينحى جانبا وأنه يقول هذا كبير لا ما عاد له دور، لا، يؤخذ رأيه، يعطى عياله يعني أبنائه، لا يلهون عنه في التواصل الاجتماعي وفي الجوالات، يعطى وقت أنه يعني يكون يشاركونه في الرأي، يتأكدون أنه أدى يعني نظم حياته، يتأكدون من أنه أكل الصحي، ما يعتمد أنه يتركونه هو يعني مثلا أنا كبير، أنه لا، يجب أن الأسرة وأبناء يكونوا مشاركين لأباهم. تقدير الكبير واجب، يجب أن نحافظ على مكانته ونقدره ونعتني فيه، وهي ليست يعني مسؤولية، منظومة متكاملة. يعني يجب أن نحن نحس بأهمية الكبير وإعطائه دوره الذي يستحقه.
1: إذا سمحت لي أخيرا يعني قبل أن يأخذنا الوقت، أنا بدي أن أركز على جانب مهم غير الجانب المادي. يعني كبار السن غالبا يعني من وصل إلى هذا السن هو إما متقاعد أو ربما أمور المادية نوعا ما جيدة، لكنه يحتاج أحيانا إلى أشياء أخرى غير المادة، القرب، الاحتواء، الكلمة الطيبة، الاعتناء، التقدير وغيرها.
0: أيوة. يجب، أنا عندي أنه يجب أن يكون كبير السن شريك وليس متلقي.
1: صحيح.
0: ويجب أن يسند له دور وخبرة يعني يستفيد منها الأجيال القادمة. فإحنا كبار السن ليسوا مرحلة انتهت، بل خبرة تمشي بيننا وتاريخ حي وقيمة لا تعوض، وجودهم بيننا فرصة. يعني هل كبير السن بيستمر كبير حياته وتنتهي؟ فهم فرصة لنتعلم ولنبقى صادقين في هويتنا. مجتمع يحتضن كبار سنة هو مجتمع يحافظ على مستقبله، ولنكن لهم سندا ويعني ذراعا ليحيوا حياة جميلة تمشي على الأرض.
1: ونقول في الختام مستمعينا، المساواة لا تكتمل حين نعتني بالجميع ماديا فحسب، بل حين يشعر كل إنسان مهما بلغ عمره بأنه داخل الدائرة لا خارجها. شكرا لكم أستاذة موزة بنت محمد الجبير، رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية، على هذا الحوار الثري والجميل. شكرا جزيلا.

0: جزيلا استاذة
1: الله مصر. يعطيك العافية، أهلا وسهلا، نتشرف فيكم، والجمعية ترحب بالمستفيدين، ولديها جمعية الآن مفتوحة، ديوانيات متخصصة لكبار السن ترحب بمن يرتادها، وأهلا وسهلا.
0: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله.
2: مستدام. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج،
1: حياكم الله.

مستمعينا الكرام، حياكم الله في برنامج حياكم الله. مستمعينا، نحن معكم كالمعتاد من الآن حتى 5:55 يصحبكم فيها من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي. كالمعتاد لدينا الكثير من الأخبار مستمعينا، كذلك الرسائل، التقارير، أيضا اللقاءات التي تتعلق بموسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. نبدأ أخبارنا مستمعينا بهذا الخبر. يسهم مشروع تطوير وتلطيف الساحات المحيطة بمسجد نمرة في تحسين البيئة المحيطة بالحجاج عبر عناصر تظليل وتشجير ومراوح رذاذ متطورة على مساحة تتجاوز 85,000 متر مربع، أسهمت في خفض تأثير الحرارة المباشرة وتوفير أجواء أكثر راحة خلال تنقل ضيوف الرحمن وأدائهم للمناسك. وشمل المشروع الذي نفذته شركة كيدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهيئة الساحات والاستراحات المحيطة بالمسجد ورفع جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج، بما يدعم انسيابية الحركة ويعزز الاستفادة من المساحات المخصصة للجلوس والانتظار خلال أوقات الذروة. تفقد المدير العام للجوازات المكلف اليوم أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة بالتنعيم والشميسي التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقل الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح بالحج. وأهاب مدير عام الجوازات المكلف بالمواطنين والوافدين كافة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن نسكهم بيسر وطمأنينة.

يشارك فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة في تقديم خدمات توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام عبر منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتقنية، وتشمل الخدمات المقدمة تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وإرشادية بعدة لغات في عدد من المواقع التاريخية والمساجد الكبرى، إلى جانب توزيع المواد التثقيفية والمطويات التوعوية المختصرة التي تعرف ضيوف الرحمن بأبرز الأحكام والإرشادات المتعلقة بالحج والعمرة، وتقديم رسائل إرشادية تسهم في تعزيز الوعي الديني وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التوعوية.

0: يتيح الجناح التفاعلي لحملة لحظة جود الذي تستضيفه واجهة روشن ضمن الفعاليات التي تنفذها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية السكن ممثلة بمنصة جود الإسكان خلال موسم الحج للزوار فرصة التعرف على أثر العطاء السكني والمساهمة في دعم الأسر المستحقة عبر تجربة تفاعلية وإنسانية مباشرة. ويأتي الجناح ضمن سلسلة من الفعاليات المصاحبة للحملة التي تتيح للزوار التعرف على أثر العطاء السكني والاطلاع على قصص المستفيدين إلى جانب المساهمة المباشرة عبر منصة جود الإسكان من خلال حلول رقمية ميسرة وموثوقة. مستمعين الكرام، تعد منصة إحسان إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال العمل الخيري الرقمي بالمملكة العربية السعودية، حيث تسهم خلال موسم الحج في تعزيز قيم التكافل والتعاون وخدمة ضيوف الرحمن عبر حلول تقنية مبتكرة تسهل وصول الدعم للمحتاجين والمستفيدين. وتعمل المنصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على إطلاق مبادرات إنسانية متنوعة تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للحجاج ودعم البرامج الصحية والإغاثية والإسهام في حملات السقيا والإطعام والخدمات اللوجستية. ولتسليط الضوء أكثر على جهود ومبادرات منصة إحسان، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس إبراهيم ابن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان. سعادة المهندس، حياكم الله وعشر مباركة علينا وعليكم.
1: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا وإياكم في هذه العشر المباركة من المحسنين.
0: آمين. مهندس إبراهيم، دعني أسألك في البداية عن أبرز الجهود والخدمات التي تقدمها منصة إحسان خلال موسم الحج لهذا العام.
1: الحمد لله على توفيقه، ومنصة إحسان للعمل الخيري بدعم من القيادة حفظها الله تخدم في تيسير الإحسان وحوكمة هذه التبرعات وتسهيل وصولها بما يخدم المحسنين والمستفيدين على حد سواء. في هذه المواسم الفاضلة تنشط المنصة في عرض عدد من المشاريع التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء النسك على المضحين وعلى الحجاج، وذلك من خلال جاهزية المنصة العالية خلال مواسم الخير وتهيئة أنظمتها الرقمية لاستقبال التبرعات التي تزيد في هذه المواسم وتوفير فرص العطاء وتلبية احتياجات المتبرعين لخدمة المستحقين بفعالية.
0: جميل جدا. لو تحدثتم عن المبادرات، مبادرة منصة إحسان لموسم حج هذا العام، وتحديدا عن دور صندوق إحسان الوقفي

0: معايير الجودة والموثوقية، ومنصة إحسان أتاحت هذه الخدمات لتيسير من خلال ثواني معدودة يمكن توكيل المنصة في الهدي والأضحية مع وصول الرسائل والإشعارات التي توضح للمحسن تنفيذ هذه الخدمة. الحمد لله كذلك في هذا الموسم عدد من المشاريع التي تمثلت في كفالة عدد من الحجاج اللي لم يسبق لهم الحج، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة. فيما يتعلق بصندوق إحسان الوقفي، هذا الصندوق الذي بحمد الله وبفضله ثم أيضا دعم المحسنين في وقف تجاوز 2,400,000,000، كان من تخصيص الواقفين واختياراتهم أن أوقفوا على عدد من المجالات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن ككفالة الحجاج وسقي المياه ووجبات الإطعام، وكذلك الوقف على خدمة ضيوف الرحمن على وجه العموم، ويتم صرف هذه العوائد التي تمت خلال هذا الوقف لهذه المشاريع التي يتم تنفيذها في أشرف البقاع.
1: نعم، أشرتم إلى إحسان المحسنين جزاهم الله خيرا. طبعا المحسنون يحسنون في كل الأشهر، في كل الأوقات، في كل الأعوام، لكن لو حدثتمونا مشكورين مهندس إبراهيم عن مدى إقبالهم على الإحسان خلال موسم الحج تحديدا.
0: موسم الحج يشهد في كل عام إقبالا متزايدا، وقد كان العام الماضي تجاوزت فيه التبرعات أكثر من 380,000,000 ريال بعدد عمليات تبرع تجاوزت 7,000,000 عملية تبرع، والحمد لله كذلك تم خلالها موسم الحج العام الماضي إنجاز وإتمام 3,000 مشروع خيري من خلال دعم المحسنين، وتجاوزت الأضاحي والهدي 76,000 أضحية وهدي، وكلها بحمد الله تمت استثمار التقنية فيها وتيسير سبل تنفيذ هذه المشاريع، كما تم كفالة أكثر من 1,000 حاج العام الماضي من خلال رغبة المحسنين واختيارهم بهذه المشاريع. وتستمر المنصة خلال هذا العام لخدمة المحسنين بتيسير هذه المشاريع وعرض الفرص والمشاريع والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن، وكذلك تخدم المحسنين في تيسير التبرع في الأوقات الفاضلة وبطرق آمنة وسهلة.
1: نعم، أثر الحملات السابقة مهندس إبراهيم لموسم الحج في الأعوام السابقة لو ألقيتم الضوء عليه، وأيضا على الطموحات والمستهدفات للعام الحالي وأيضا للأعوام القادمة.
0: لا شك أن الحملات السابقة أثر عظيم في أن تكون هذه المشاريع خلال موسم الحج يتم إنجازها، وذلك بالتركيز على المجالات التنموية التي تستهدفها منصة إحسان. منصة إحسان بشكل مستمر تستهدف المجالات التعليمية والمجالات الصحية التي تساهم في تيسير سبل الراحة للمستفيدين، ومما لا شك فيه أن إقبال المحسنين عبر منصة إحسان على هذه المشاريع في موسم الحج وفي المواسم الفاضلة كرمضان يشكل إقبالا كبيرا، ساهم في إنجاز هذه المشاريع وهذه المستهدفات من مبادرات. وكما أسلفت قبل قليل، هذا الموسم المبارك نسأل الله عز وجل أن يجزي بالأجر قيادتنا وحكومتنا على ما تقدمه ضيوف الرحمن، ونستهدف بإذن الله في هذا الموسم تيسير أكثر من 4,000 مشروع خيري يتم إنجازه وإتمامه تبرعاته خلال هذا الموسم بحول الله.
1: بحول الله تعالى. سعادة المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم الله.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، اعتمدت أمانة محافظة جدة 10 مواقع بلدية مؤقتة لبيع الأنعام عبر السيارات المتنقلة خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهودها لتنظيم عمليات البيع وضمان سلامة الأغذية والحد من الممارسات العشوائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول السكان إلى مواقع بيع الأنعام النظامية وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه الجولة للزميلة سامية الشريف من مقر الندوة الكبرى للحج المقام بمدينة جدة.
2: 50 عاما من الزمان والمملكة العربية السعودية تجمع علماء الأمة ومفكريها ليتدارسوا ويتشاوروا في كل ما من شأنه تيسير رحلة الحاج والارتقاء بالتجربة الإيمانية لضيوف الرحمن. اليوم نحن نتواجد في ندوة الحج الكبرى، هذه النسخة 50 تحت عنوان نصف قرن من الإثراء المعرفي. ويسعدني في الدقائق التالية أن أستضيف سعادة الدكتور سعد الجهني، وهو رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل. حياك الله معنا دكتور سعد.
3: الله يحييك، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: دكتور سعد، كيف ينسق المجلس التنسيقي مع الجهات والقطاعات الأخرى لوضع خطط تشغيلية مناسبة لمواجهة التحديات لموسم حج هذا العام بإذن الله؟
3: أولا خليني يعني من واجبنا أنه نبين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن التي امتدت عبر عقود من الزمن، ومن ضمنها حقيقة هذه الاحتفالية والعرس الذي نشهده كل عام، ندوة الحج الكبرى، اللي لها مستهدفات واضحة وجلية. فهذه الأمة التي هي خير الأمم تجتمع اليوم لتكون جسدا واحدا متعاونا متآلفا متحابا، يجتمع فيها علماء الأمة الإسلامية ليتدارسوا ما يمكن أن يكون فيه تسهيل وتيسير لحجاج بيت الله الحرام. أضف إلى ذلك أن هناك أبعاد جديدة اليوم نشاهدها، وهي الأبعاد الإدارية والتنظيمية، كيف يكون فيه انسجام بين المقاصد الشرعية التي من أجلها شرع الحج، وأيضا كذلك مقاصد الإسلام، ثم التنظيمات التي يقتضيها التوسع الذي نعيشه. ما يتعلق بمتحد اللي

0: هو منشآت خدمة حجاج الداخل اليوم في الحقيقة الجهود كبيرة جدا. اليوم ننطلق نحن من رؤية واضحة للمملكة تنبثق منها رؤى للجهات ذات العلاقة مثل وزارة الحج، ونحن كجزء من وزارة الحج فيما يتعلق بحجاج الداخل نضع خططنا التشغيلية في ضوء الخطط العامة التي وضعتها مقام وزارة الحج.
1: نعم دكتور ساعد، المجلس التنسيقي هذا العام استلم ملف النقل الترددي لحجاج الداخل، حدثنا عن هذا الملف وكيف يديره المجلس.
0: هذه إطلالة مهمة وسؤال مهم، لأنه فعلا هذا العام سيكون عام تاريخي في حجاج الداخل. لأول سنة يكون هناك تجربة للنقل الترددي في المشاعر المقدسة لحجاج الداخل. هذه تجربة جديدة، عندنا حوالي 13 ألف حاج سيستخدمون النقل الترددي في منى حقيقة لضمان جودة تقديم هذه الخدمة. تم الاستعانة بفريق له خبرة سابقة في العمل مع منشآت خدمة حجاج الخارج، وبالتالي نحن عندنا اطمئنان على هذا الموضوع، وكانت هناك أكثر من تجربة ميدانية لتطبيق هذه التجربة. كذلك هناك توعية وهناك لقاءات توعية القائمين في هذه الشركات على النقل الترددي، إنه تجربة جديدة وينبغي أن نلتزم فيها بكافة التعليمات التي تصدر من جهة الاختصاص.
1: ما شاء الله. بختم معك بالحراك الإعلامي دكتور ساعد، دائما ما نجد هناك الجانب الإعلامي والحراك الإعلامي في المجلس التنسيقي يبرز وله أثر كبير، عرفنا بكيف ترون هذا الأثر وكيف يبرز أعمال المجلس.
0: حقيقة لا شك أنه الإعلام والتوعية مهمة جدا جدا جدا، بل تعتبر ركيزة أساسية، وكان لدينا خطة متكاملة تم مؤامتها من خطط وزارة الحج. اليوم نعمل نحن من خلال خطة مزمنة، اليوم يوجد في كل شركة من الشركات 180 شركة، إذن معنا 180 إعلامي معهم فرق في داخل الشركات. تقوم الشركات بمتابعة الحاج وتوعيته من اللحظة الأولى لوجوده في الشركة من خلال تسجيله عبر المسار الإلكتروني. مباشرة يتم التواصل من خلال الشركات بشكل مباشر لإيصال الصورة الحقيقية للحج، لأنه ما يخفى على علمكم جميعا أنه الحج له ظروفه المختلفة تماما، رحلة فريدة. الحاج ربما بل في الغالب أنه أول مرة يحج في حياته، حج فريضة، وبالتالي مشعر منها شيء جديد عليه، مشعر عرفة جديد عليه، مشعر مزدلفة جديد عليه، طريقة التنقل جديدة عليه، وبالتالي توعية الحاج بطبيعة المشاعر هذه مهم جدا جدا. والحمد لله التوعية قائمة على قدم وساق، وحقق فيها بفضل الله المجلس نجاحات كبيرة ومتنوعة.
1: بارك الله فيكم. الدكتور سعد الجهني، وأنت رئيس المجلس التنسيقي لمنشأة حجاج الداخل المتحد، سعدنا جدا بالتواصل معك في ندوة الحجة الكبرى النسخة 50 في مدينة جدة. تعرفنا أكثر على هذه الجوانب، على هذه الأعمال، على هذه المهام، على هذه الإنجازات للمجلس والشركات التابعة له لخدمة ضيوف الرحمن. شكرا لكم.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: بهذا مستمعينا الكرام وصلت معكم لختام رسالتي من النسخة 50 لندوة الحج الكبرى لعام 1447 تحت شعار نصف قرن من الإثراء المعرفي. لإذاعة الرياض كنت معكم أنا سامية الشريف، إلى اللقاء.
2: شكرا إذا للزميلة سامية الشريف، يعطيك العافية. بإشراف وزارة الطاقة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، واصلت الشركة السعودية للطاقة تعزيز جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر تطوير منظومة كهربائية ذكية ومتقدمة في المشاعر المقدسة، تهدف إلى رفع موثوقية الخدمة الكهربائية وتعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية، بما يسهم في استدامة الإمداد الكهربائي لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وأكد الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة أن الشركة تواصل تطوير منظومتها الكهربائية والتشغيلية في المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية عبر الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في رفع موثوقية الخدمة وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج. وعن أعمال الخير والعطاء في موسم الحج، تتميز جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وهي جمعية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تعمل على تقديم برامج ومبادرات نوعية تثري تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتجمع بين الأصالة المكية وروح الكرم والعطاء السعودي. ولتسليط الضوء أكثر على جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن محمد السلمي، رئيس مجلس الإدارة في الجمعية. الأستاذ أحمد، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: عرفنا أكثر أستاذ أحمد على هذه الجمعية، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر، عن نشأتها، عن تاريخها، عن أنشطتها حتى هذا العام.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. جمعية حفاوة جمعية تابعة للمركز الوطني لتربية قطاع الربحي، وإشراف فني تابع لوزارة الحج والعمرة. طبعا الجمعية عمرها بفضل الله سبحانه وتعالى سنتين ونص، خلال السنتين ونص دي خدمت أكثر من 13 مليون و240 ألف ضيف من ضيوف الرحمن. الجمعية طبعا حصلت على جوائز وتكريمات عديدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها المركز الأول بجائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن مسار السياحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2: جميل جدا. استعداداتكم في جمعية حفاوة لموسم الحج في هذا العام؟
3: طبعا الجمعية عندها خدمات كثيرة، من ضمنها ومن أهمها اللي هو ديوانية حفاوة، واللي فيها برامج إثراء تجربة كثيرة، من ضمنها اللي برضو عندنا معارض إثراء تجربة في عدة مناطق، في عدة أماكن في مكة. وبرضو من أهم الأشياء اللي في الحج موضوع اللي هو البرامج السقية، برامج الإطعام، وخيمة الجمرات اللي يكون فيها كل الخدمات اللي نقدمها للحجاج طبعا، وكذلك سقية عرفة ووجبات في يوم عرفة. طبعا الديوانية كتعريف بسيط لكم، ديوانية نستقبل فيها ضيوف الرحمن من 800 إلى 1000 تقريبا يوميا. هي طوال العام موجودة أربع أيام في الأسبوع، لكن خصوصا في أيام الموسم فإنها تكون يوميا، موسم رمضان وموسم الحج تكون يوميا ما عدا أيام المناسك، لكن بعد كده ترجع إن شاء الله يوميا ما بعدها. نستقبل فيها من 700 زي ما قلت لكم إلى 1000، فيها برامج تعليمية، برامج تثقيفية، برامج إثرائية، هدايا، إطعام، وجبة عشاء، والضيافة السعودية كذلك. وبعد كده هم يغادرون تقريبا حوالي 3 ساعات في اليوم، يعني نأخذهم جولة كاملة.
2: ما شاء الله. من أراد مشاركتكم الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، هل هناك طريقة وما هذه الطريقة؟
3: اي نعم، طبعا الجمعيه زي ما ذكرنا لكم مصرحه وهي رسميه. فخلال هذه المده يعني احنا عندنا متجر رسمي، متجر للجمعيه، وكذلك فيه رقم واتساب للتواصل اللي يبغى يحول تحويل يعني على حساب بنكي، او موجود حتى في خانه المباشر في بنك الراجحي، يدخل على التطبيق يلقى جمعيه حفاوه يختار الحساب، او عن طريق المتجر الالكتروني يشوف البرامج اللي موجوده مثل سقيا الماء، مثل الإطعام، مثل أوقف مصحفا، إلى آخره من برامج موجودة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. هل هناك كلمة أخيرة حاب توجهها أستاذ أحمد؟
3: إحنا بس عندنا شكر جزيل لجميع الأخوان، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجهودات اللي قامت بها الجمعية خلال السنتين ذي. دخلت تطبيق نسك كأول جمعية تدخل تطبيق نسك، وهذه من الأشياء الجديدة برضو عندنا في الجمعية، صارت من ضمن البرامج اللي استكشف مكة، يدخل يقدر يشوف جمعية حفاوة من ضمن الجمعيات، أو ديوانية حفاوة من ضمن المواقع اللي فيها إثراء تجربة للحاج.
2: ما شاء الله جميل جدا. الأستاذ أحمد بن محمد السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، شكرا جزيلا لك.
3: عفوا عفوا، الله يرضى عليك.

مستمعينا الكرام، تشارك جمعية التنمية الأهلية بمركز أشقيق التابع لمحافظة الدرب في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام عبر 3 فرق كشفية تضم 50 كشافا، إلى جانب مشاركة 10 قادة كشفيين للإسهام في تقديم الخدمات التنظيمية والإرشادية والمساندة الميدانية للحجاج ضمن الأعمال التطوعية التي تسهم في دعم الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.

0: حياكم الله. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: همسة. نسأل الله أن يتقبل منكم حجكم ويجزيكم خير الجزاء. نذكركم بأن الافتراش في الممرات والطرق المؤدية إلى الحرم والمشاعر المقدسة منى، عرفات، مزدلفة يسبب ازدحاماً ويعيق حركة الحجاج، وقد يؤدي للأذى دون قصد، كما أنه يثقل على رجال الأمن والمنظمين ويؤثر على صورة هذا الموسم الجليل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات فقال: إياكم والجلوس في الطرقات، وأوصى بحق الطريق، كف الأذى، غض البصر، ورد السلام. فتعاونك يعبر عن وعيك واحترامك للمكان والزمان.
2: همسة.
0: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. حياكم الله.
3: مستمعينا، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز منظوماتها التشغيلية والتقنية عبر تسخير أحدث الحلول العالمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما، بما يواكب الكثافة العالية لموسم حج هذا العام ويرتقي بجودة التجربة التعبدية. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مركز ريادة الأعمال الرقمية كود برنامج تحدي تقنية الحج والعمرة لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تطوير حلول رقمية نوعية تسهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسخير التقنيات الحديثة في دعم الانتقال إلى العصر الذكي. ويركز التحدي على 3 مسارات رئيسية تشمل تقنيات إدارة الحشود الذكية وتقنيات تجربة الحاج والمعتمر وتقنيات اللغات والتواصل.

التواصل، بما يتيح للمشاركين ابتكار حلول تدعم كفاءة الخدمات وتسهل رحلة الحاج والمعتمر وتعزز التواصل الفعال بين مختلف الجهات والمستفيدين. تواصل قوات الدفاع المدني بالحج الجولات الرقابية بمراكز ضيافة ضيوف الرحمن ومتابعة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في مشعر عرفات، وذلك ضمن خططها في موسم حج هذا العام. وتشمل الجولات الرقابية تفقد ممرات ومخارج الطوارئ في مساكن الحجاج وخلوها من أي عوائق عند عمليات الإخلاء، والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء والإنذار المبكر. جهزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الواقعة على مداخل مكة المكرمة لموسم الحج بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتيسير حركة المركبات وتنظيم دخول الحجاج إلى العاصمة المقدسة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام. وأوضحت الأمانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تتسع لأكثر من 45 ألف مركبة جرى تجهيزها وفق خطة تشغيلية متكاملة تشمل أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والإنارة والخدمات المساندة، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية خلال الموسم. وما زلنا معكم مستمعينا في برنامج حياكم الله حتى 5:55 دقيقة.

0: مستمعين أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، هذا الموسم الذي تتكامل فيه الجهود الإنسانية والصحية والتنظيمية لخدمة ملايين ضيوف الرحمن. ومع ما يشهده الحج من كثافة بشرية وحاجة متزايدة للتوعية والرعاية الصحية، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه الجهات الصحية والجمعيات المتخصصة في تعزيز الوقاية وتقديم الخدمات الطبية وتسهيل وصول الرعاية للحجاج في مختلف المواقع والمشاعر المقدسة. وللحديث عن هذا الجانب يسعدنا أن نستضيف هاتفيا الدكتور عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، للحديث عن جهود الجمعية في رفع الوعي الصحي وتعزيز سلامة الحجاج خلال موسم الحج. مرحبا بكم دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم أخي خالد وبمستمعي إذاعة الرياض.
0: حياكم الله دكتور. كيف تنظرون إلى رسالة و دور جمعية زمزم الصحية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج؟
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، نتقدم لكم إذاعة الرياض بالشكر والتقدير، ولشخصكم الكريم أخي خالد بالشكر والتقدير.
0: وإياكم.
1: نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك أخي المبارك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية، وبالتعاون حقيقة مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا ولله الحمد نسهم في رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيوف الرحمن حقيقة من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بينها. وهذا العمل أخي المبارك يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. أبرز الأهداف دكتور أحمد التي تعملون على تحقيقها في هذا الموسم تحديدا بإذن الله؟
1: أحسنتم أخي المبارك، في الحقيقة ولله الحمد نسهم هذا العام بخدمات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال متطوعين الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال المواقيت كما تفضلت لكم سابقا،

0: أو من خلال مطار الطائف الدولي في محافظة جدة، نسهم من خلال ميناء جدة الإسلامي وبالتعاون مع تجمع صحة جدة الأول باستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الهدايا وما شابه ذلك ورفع الوعي الصحي في داخل مدينة مكة المكرمة وفي ساحة الحرم المكي الشريف وفي أروخة الحرم المكي الشريف. لدينا فرق إسعافية لتقديم الرعاية العاجلة للحالات الصحية الطارئة، أيضا كما نسهم من خلال عياداتنا المتنقلة أو الثابتة بالرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة الميدانية. كما لدينا أخي المبارك أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية متفرقة، نسهم حقيقة من خلال هذه الأركان في تقديم الاستشارات الطبية، رفع الوعي الصحي، الاطمئنان على الصحة وضيف الرحمن. أما في داخل المشاعر المقدسة فلله الحمد والمنة سيكون لنا تواجد في عدد من المواقع الصحية مع طاقمها الطبي، حيث سنكون على امتداد الممشى من عرفات إلى مزدلفة، نقدم حقيقة من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. ولله الحمد والمنة من خلال برنامج جهازك حياة سيكون هناك دعم بالمستلزمات الصحية لبعض المستشفيات الميدانية في مشعر منى، وكذلك مع شركائنا من الجهات المماثلة لنا في ديوانية حفاوة تواجدنا بأركان من أركان صحية نقدم من خلالها حقيقة لضيوف الرحمن رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والصحة لضيوف الرحمن.
1: آمين رب العالمين. موسم الحج دكتور بلا شك كما هو معروف يشهد كثافة بشرية عالية جدا، تحديات صحية متجددة ومتغيرة، كيف تستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة وضمان سرعة الوصول إلى الخدمة الصحية عند الحاجة؟
0: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث يكون بيننا ولله الحمد تواصل وتنسيق جيد منذ شهور وليست كما يقال فترة قريبة. في حقيقة في التعامل في مثل هذه الحالات الصحية الطارئة التدريب عليها، أخذ كما يقال دروس استباقية، تجارب استباقية، وكل هذا يكون تحت إشراف الجهات الإشرافية. على سبيل المثال لدينا وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات التي نتقاطع معها في مثل هذا الجانب. كما لدينا ولله الحمد خططنا التشغيلية التي ننطلق بها من بداية كل عام ميلادي، نضع ضمن أولوياتنا مثل هذه الأعمال المباركة سواء في موسم رمضان أو موسم الحج، فيكون لدينا ولله الحمد الاستباقية ويكون لدينا الجاهزية من قبل، ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: آمين يا رب العالمين. في ظل التحول الرقمي والتطور التقني، إلى أي مدى توظفون الحلول الذكية والتقنيات الحديثة وتفيدون منها لتعزيز جودة الخدمات الصحية التي تقدمونها للحجاج؟
0: أحسنتم أخي المبارك، نحن ولله الحمد دائما وأبدا نحرص أن يكون الحلول الذكية في تقديم الرعاية دورا بارزا في خدماتنا لخدمة ضيوف الرحمن. وفي هذا العام، عام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه ولي العهد بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، سيكون لدينا مبادرة تتم في من خلالها الفحص المبكر للقدم السكري من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك حقيقة للكشف على هذه المضاعفات لهذه القدم ومعرفتها ومتابعتها وتحويلها حقيقة إذا تم حاجتها للرعاية الصحية. هذه المبادرة الكريمة تأتي حقيقة برعاية كريمة من الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار في وزارة الصحة، وكذلك بتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث وهي شريك طبي لنا في جمعية زمزم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع.
1: اللهم أمين. أشرتم دكتور أحمد للتعاون بينكم وبين العديد من الجهات، كيف تصفون تعاونكم في جمعية زمزم مع الجهات الحكومية والصحية المعنية؟ ما الأثر الذي ينعكس من هذا التعاون وتضافر الجهود ويصب في خدمة ضيوف الرحمن؟
0: أخي خالد، حقيقة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية في هذا الوطن قصة نجاح تكتب بماء من ذهب كما يقال. فلله الحمد والمنة لدينا قدوة غالية وهي قدوتنا حكومتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن منذ أن يأتون إلى هذه الأرض المباركة إلى أن يغادروا. فنحن نتكامل حقيقة مع هذه الجهات سواء الحكومية أو الخاصة أو الربحية، وكل حقيقة يقدم كما يقال ما أفضل ما لديه في خدمة هذه الفئة الغالية، وهو شرف لنا في هذا البلد المعطاء أن نكون خادمين لضيوف الرحمن.
1: سؤالي الأخير لكم دكتور أحمد، ما أبرز الرسائل والإرشادات الصحية التي تودون توجيهها للحجاج لضمان بإذن الله موسم حج صحي وآمن؟
0: أحسنتم أخي المبارك، من خلال منبركم الإعلامي المميز نوجه ثلاث رسائل لضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية، فهذا الوطن الغالي حشدت الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج الكريم، أختي الحاجة الكريمة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم. الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، ونفع الله بهذه الجهود.
0: اللهم أمين وإياكم، وشكرا لكم موصول أخي خالد ولهذه الإذاعة المباركة.
1: بارك الله فيكم.
0: في أمان الله.
1: في أمان.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة البلديات والإسكان اكتمال جاهزية منظومة الخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وذلك عبر منظومة متكاملة تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التشغيل في مواقع الكثافة العالية. وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت تشغيل 66 مركز خدمات، منها 28 مركزا داخل المشاعر المقدسة تعمل بصفتها مراكز دعم وتشغيل ميدانية تسهم في تعزيز استمرارية الخدمة ورفع سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية.

تفقد وزير الصحة مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، حيث وقف على جاهزية المرافق الصحية وكفاءة الخدمات الصحية ومستوى الاستعداد الصحي خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للحجاج بجودة عالية تنسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين عن رؤية المملكة 2030 لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وصلنا بكم إذن مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم فيه من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، ومن التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي. برنامج حياكم الله برنامج يومي يأتيكم في أيام الحج الثمانية الأولى من الخامسة مساء حتى الخامسة وخمس وخمسين دقيقة. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلقاكم غدا بحول الله.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
1: اللهم لبيك.
2: 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: ونت خفوف.

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم.

معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك، معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة تصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة تصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. أشوف الصبح ليش على الشفق هز الظلام عصير، وأشوف الورد يضحك ما بقلا ينشدك وينك، وأشوف الريح تقبل ما استخفت دمها وتغير، تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. أشوف الريح تقبل ما استخفت دمها وتغير، تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. ورا ما ترقص القمرة بقلب خانها التعبير، مثل ما ترقص الألوان في مسرح فساتينك. دخيل شوت العشق وذنوب ترفض التكفير، دخيل آخر ربيع مرني في حضن

0: 20. أنا اللي نزلك من برجك العادي وجاك يسير، يمد لك اليمين ولا درى عن لهفة يمينك، وثرك تشوفني في حلم كلي في رجة تفسير على ذاك الحصان الأبيض اللي في ميادينك. شعرت بطعم سكينك من أول ما بدت تقدير، تمثنيت العروق وقبل أكبر جرح سكينك، لقيتك قبل ما أبحث عنك في الأبراج والتبصير، قريتك قبل أموت بلذة قراية فناجينك. أبي للناس أسولف بك وأقول اللي يصير يصير، وحسك سالفة لو سولفوها شوها وزينك. حشا لو تطري الفرقة مع الذكرى عي التقصير، عزايني ملكت بوقتها عرش أجمل سنينك. يقولون الزمان أغبر وأنا أقول الزمان بخير، مدام اللي سكن في ناظرك ما طاح من عينك. ناصر القحطاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: المنصور.
1: اخراج عبد الرحمن الشدوخي.
2: احرس وزرع ارض بلادك
3: بكره تمتلك لاولادك.
2: احرس وزرع ارض بلادك
3: بكره تمتلك لاولادك.
0: ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم واسعد الله صباحكم بالخيرات.

الوقت المناسب لجني التمور. الإخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية، وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخواني الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافا وباردا ومحكما الإغلاق، بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

0: جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية، وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الرين.
3: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: سويرة سويرة،
1: وش تبي؟
0: وش يسوين؟
1: والله قاعدة تنفيذة أشذ بالبصل، وهاللي تشوف تبي تشتغل معي؟
0: ما عاد الله أشذ بصل بعد، أنت ما دريتي الرجال نجح.
1: نجاح؟
0: إيه
1: ما شاء الله، من يقوله؟
0: أنت الحلال، الله أكبر، كان نشرت عنها الصحف ونشرت عنها الإذاعة، ولا وطالع من العشر الأوائل ما شاء الله.
1: ما شاء الله، والله العظيم انك تجيب البشارة دائما، وجهك وجه الخير. وهالحين وين بيروح الحين؟ عاد يوم انا منه نجاح طلع من عشر الاوائل.
0: ايه بالله طلع من عشر الاوائل.
1: اي والله الحمد لله، والله العظيم ان هذا شيء يبشر بالخير. وزهمت على هله وبشرتهم.
0: والله زهمت على ابوه، ما لقيته، ما لقيت اللمة، وباركت لهم بالنجاح.
1: وش اسمه؟ ودرية لطيفة؟
0: لا والله ما دريت.
1: خفنا دارية؟
0: لا بالله ما دريت.
1: لطيفة سمي، وانا امت ما دريتي. وشو رجال اسمه؟ ما شاء الله نجح، ما شاء الله نجح. اي بالله نجح،
0: اي بالله نجح، وانا ابوس اي بالله نجح، ومن عشر الاوائل بعد، من العشر الاوائل. والظاهر انه يبي يروح، يبي يسافر ما ادري للخارج، يبي يروح يغلق دراسته
1: على حساب الحكومة. اي عجل على حسابي انا ولا حساب سنتي؟ اي بالله على حساب الحكومة. يا بيروح يدرس كم سنة يقولون؟
0: والله اني ما ادري، لكنها من السنتين لاربع سنين.
1: من السنتين لاربع سنين؟
0: ايه من السنتين لاربع سنين. عاد الله اكبر، عاد الدنيا رايحة كلها، عاد يا سرعة تخلص من ابوس. وها كل الناس يروحون يسافرون ويدرسون ويجون، هالواحد يروح يكسب علم ويجي.
1: بس يبه اربع سنين طويلة يعني، وشلون بنصبر انا؟ وشلون يعني هو في الخارج وانا في ذا؟ وشلون يعني؟ طيب عاد الله يهدنا وياك، هذا عاد اللي قسم الله اقعد عندنا في البيت وانا امت، وهو يروح يدرس ما فيها شيء، وانا امت الله يهدنا وياك.
0: زين هالحين الى منه راح ذا الحين، وش غرت الحين؟ انت اقعدي عندنا في البيت وانا ابوس، وتعلمي الخياطه، وتفرغي لشغلك، وتفرغي لفنك، هالتطريز ما شاء الله، والاشياء هذه، ولا منه جايلك فاهمه، وان بغيت تواصلين دراستك انت بعد ما عندنا مانع.
1: اي والله تعود تدرسين بعد وانا مستر، والله ما عندنا مانع مره.

0: وش رايك الحين؟ انا خلاص، انا ان شاء الله صممت اني اسافر للخارج وادرس، وانت على كل حال تبي تقعدي عند هلس. وانا قلت لعمي وقلت لعمتي وقلت للجماعه كلهم يعني خلاص ان تقعدي عند هلس انت، وانا اروح اسافر وادرس واغلق دراستي ان شاء الله واجيب ان شاء الله الدكتوراه. ايش رايك؟
1: لكن طيب تروح تدرس في الخارج وانا يعني اقعد عند اهلي،
0: وش اسوي يا طيب؟ وش تبين اسوي؟
1: طيب ليش ما تاخذني معك؟
0: طيب معي، ما في مانع. تبي تروحي معي انا ما عندي مانع، لكن اخاف بعدين ان ابوت ولا امس انهم يقولون لا ولا شيء ولا يعترضون. انا على كل حال ما عندي مانع، انا اقدر ادبر الموضوع واخذ معي.
1: لا خلاص بروح معك.
0: طيب وان قال ابوت لا؟
1: لا انقنع، خلي امي تتوسط في الموضوع ولا اي حاجه، بس لازم اروح معك.
0: طيب ما خالف، انا جل بقول الخالي ان الله ان الله يعني وفق، وهذا فهذه الحقيقه امنيه يعني، وهذه فرصه وانا اتمنى انه يوافق يعني.
1: طيب خلاص قل ابو يجل.
0: طيب ما يخالف، انا بروح اقول له.

0: يا خال.
1: نعم.
0: طال عمرك انت عارف اني يعني الحمد لله انا نجحت وخلاص، وانا من الناس اللي يعني يمكن يبتعث للخارج على حساب الدولة. وعلى كل حال انا تفهم زوجتي تقعد يمكن 4 سنين 3 سنين، حرام يعني انا في جهة وفي جهة، فاذا تتكرم طال عمرك اني انا اخذها معي للخارج فاكون شاكر طال عمرك.
1: والله ابن الحلال يا ولادي، السفر ما هو المسألة شهر شهرين، ما يصير، ما نقدر والله. انت بي سلمك الله ان المسألة يعني تروح، ولا من صار بعد شهر تجيبها وتجي تاخذها مرة ثانية، ما عندنا مانع. ولا على الاقل تقعد 3 اشهر هناك، ولا بعد صار بعد 3 اشهر تجيبها ونشوفها وترجعها مرة ثانية. ولا والله سنتين تم دراستك؟
0: 4 سنين.
1: هذه والله المشكلة، تبين نصبر عن بنتنا 4 سنين؟ هذا مهم. ما أقول تعالي. وين أنتي؟
2: وشو؟
1: اسمعي وش يقول رسيبنا.
2: إيه أنا سامعت بعض الحصيبات. والله يا ولدي من جهتها يعني البنت ما والله نقدر نصبر عنها. المسألة ما هي بشهر مثل ما قال أبوها، ولا شهرين ولا 3 ولا 4، المسألة 4 سنين ولا نقدر نصبر عن بنتنا. على كل حال يا وليدي خل بنيتنا عندنا، وانت بحفظ الله رح.
1: هو صالجة، انت رح وانا خالك، وخلي البنت عندنا.
0: بس طال عمرك البنت يعني هي راغبة أن تروح معي، وتقول أنا ما أقدر أجلس في جهة وأنت في جهة. والبنت على كل حال إذا عندكم تسألوها. تعالي منيرة. منيرة.
2: نعم.
0: تعالي
1: تعالي
2: تعالي وانا أمك. تعالي تعالي. ها وش رايد؟ ها
3: والله يما أنا ودي أروح معه.
2: والله يا بنتي يعني كيف تروحين معه؟ وبس تروحين وتخلين أمك وبوت اللي كدوا عليك وتعبوا عليك يا بنيتي، وشلون

0: روحين وتخلينا. هذا يا بنيتي ما يصير، وكيف تصبرين عنا وكيف تخلينا، وما يمتج ومن يكنس لي ومن يطبخ لي.
1: بس لازم أنا بروح مع زوجي، لازم أروح.
0: طيب يا بنت الحلال، على كل حال وش نسوي بتعاد؟ وش تقول أنت ابن حلال؟ تكلم.
2: أنا أقول البنت مهب رايحة، خلاص انثبري، جعلت بالثبر، ما أنت برايحة. طيرين ولا توزعين؟
1: يعني من برايحة؟
2: ما أنت برايحة، وش قلت روحين؟
3: طيب على كل حال، يا مدام أن أسلمك الله، ما هي برايحة أجل هي، أنا ما عندي استعداد إني أربط فتاة وأخليها تستنى 4 سنين، أما أنكم ناس إن خلوها تروح معي، وإلا أنا أعطيكم ورقتها من الآن.
2: أطلع ورقتها، عاد الله بالضيع، هي ما هي بضائعة، وش دعوة؟ الله أكبر، تهددنا عند
0: الله يهدنا وياك. وش ذا الكلام ذا؟ أفا عليك، أفا عليك والله يا عبد الرحمن، وش دعوة؟ هذا عاد كلام يطلع من إنسان مثقف ومتعلم، وأنت وراس بدي تتصحين؟ ها جعل قوم جعلت للوجع إن شاء الله قومي.
2: عجيب، أنا قلت لك ما أنت برايحة، ما أنت برايحة.
3: طيب على كل حال أنا أبشوف الموضوع إن شاء الله وأرجعكم، ربما أنكم إن شاء الله يعني تغيروا رأيكم وأنا بجيكم باتر.
2: روح إن شاء الله بعد سنة، ما هي براحة بنتنا لا منا ولا منا، روح سوي اللي تبي.

0: مساك الله بالخير يا عم، مساك الله بالخير يا عم.
1: هلا ومرحبا.
0: طال عمرك انا انت عارف ايش اللي حصل بيني وبين نسباي؟
1: ايه عارف، لكن سلمك الله هذا شو اسمه، هذا ابو زوجتك انسان ما اعتقد انه يفهم ولا ينتفهم، والحقيقة انه راس من راس ولادمي، ولا يفكر مستقبل بنته ومصير بنته.
0: على كل حال انا ما احب اني يعني اطول عليك الكلام، انا خيرتهم بامرين، اما انهم يعطوني زوجتي ولا اني انا مستعد اتركها واخليها، رغم اني احبها وتحبني، ولا عندي استعداد اني اربطها 4 سنين، ما يمكن هذا.
1: زين، طيب وش رايك اننا نشوف الموضوع يعني معاه يعني؟
0: انا ما استغني طال عمرك.
1: طيب انا اجي بروح لامه ذا الحين واشوف وش الموضوع.
0: طيب كثر خيرك طال عمرك.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا اخوي انت وش بك انت؟ والله انك بالعاده انه يعني تصرفك طيب وشايفين شغلك مع الناس تحل مشاكل الناس، وهالحين هذه مساله راج اهلك والبنتك ومستقبل بنتك وترفض، وليش؟
1: ابن الحلال انت ما تدري، يبي يغيبها 4 سنين ما يشوفها، هذا معقول؟
0: يا ابن الحلال يمكن يجيب العطلة إلى انتهى الدراسة كل سنة يمكن يجيبها، وهذا بعدين زوجها، ويعني خلاص ما دام تزوجها وأبخص بزوجته. يا ابن الحلال وش بلاك أنت، الله يهدينا وياك، لازم أنك تفكر في الموضوع، وبعدين وش ذنب المسكينة هذه؟ ويمكن ينفذ فكرته اللي براسي يقول يا أبا أطلق بنتكم إذا ما رحت معي، وبعدين يا أخي تعقد البنت وتعقد، هذه ما هي منطق يا أخي ولا شيء.
1: زين على كل حال وش رايك انتي؟
2: والله طال عمرك انا والله يا مفكرت في عقلي اقول غديها تروح تطس بالشيطان، بس
1: تدري بس راح قل له ترى احنا وافقنا ويتوقع على الله، بس
2: خلاص
1: خلاص ما عاد فيها، وش نسوي وش نسوي
0: يا شيخ؟ هذه المسألة مفروض تسوونها من الأول قبل ما يصير بينكم سوء تفاهم، لكن على كل حال الحين بتصل أنا بالولد وأقول إنه على كل حال شايب وعجوز ولا تواخذهم، وأخليه يجي يستسمحكم ويستسمح، وعشان البغى يسافر إليكم كلكم راضين عن بعض وكلكم حابين بعض ولا بالخواطر شينا.

0: قدم كذا
1: ما يخالف
0: ما يخالف.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: قهوة الصباح.
4: كثيرا ما نندفع في بدايات علاقاتنا الإنسانية بقلوب مفتوحة وظنون بيضاء ورغبة عارمة في الذوبان التام داخل الآخرين. نظن أن القرب المطلق هو دليل الصدق، وأن كسر الحواجز هو أسمى آيات الحب. لكننا ومع الوقت وبعد أن تهزنا رياح التجارب ندرك حقيقة مفصلية تحفظ لنا سلامنا، أن هناك فرق شاسع بين القرب الذي يمنح الدفء والقرب الذي يسبب الاحتراق. ذكاء المسافات ليس جفاء ولا قسوة، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة تضع لكل إنسان مقاما يحفظ كرامته وكرامتنا. إن القرب الزائد قد يؤدي بنا إلى فقدان هويتنا المستقلة، ويجعلنا عرضة للتأثر بخيبات الآخرين وعثراتهم بشكل يستنزف أرواحنا. والبعد الزائد في المقابل يجمد المشاعر ويحول القلوب إلى مدن مهجورة يسكنها الجفاء. الحكمة الحقيقية تكمن في ذلك الميزان الدقيق، أن نكون قريبين بالقدر الذي يسمح بالحب والعطاء وجبر الخواطر، وبعيدين بالقدر الذي يحفظ كرامتنا وسلامنا ويمنع الآخرين من العبث بمساحاتنا الخاصة. نحن نتعلم بعد كل خيبة أن أدب المسافات هو الذي يجعلنا نثق بوعي أقوى

الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم أن سعة الحياة تكمن في توازن علاقاتنا. لا تجعل قلبك مشاعا لكل عابر، ولا تبني حولك أسوارا تمنع عنك شمس المودة. إرادة التغيير تبدأ حين ندرك أننا لسنا ملزمين بالبقاء في مسافات تؤذينا، وأن الخسارة أحيانا جاءت لتحمينا من قرب كاد أن يطفئ نورنا. إن الكلمة التي تنقذ ولا تنسى هي تلك التي تقال من مسافة تحترم خصوصية الوجع، والتواصل الرحيم هو الذي يدرك أن لكل إنسان قدسية لا يجوز تجاوزها. حين نوازن في عطائنا ونعرف متى نتوقف ومتى نبتعد بدون ألم، نحن في الحقيقة نرمم ذواتنا ونحمي شعلة الأمل في داخلنا من أن تنطفئ برياح التوقعات العالية. القوة هي أن تملك اليد التي تمد العون، والقلب الذي يمنح الحب، والعقل الذي يضع الحدود. تعلموا ذكاء المسافات، لا تفرطوا في القرب فتفقدوا هيبتكم، ولا تبالغوا في البعد فتفقدوا أحبابكم. امضوا في الحياة بخفة، واجعلوا من مسافاتكم مساحات مضيئة يزهر فيها الاحترام قبل الحب، والوقار قبل العاطفة. تذكروا دائما أن أجمل ما في العلاقات هو ذلك الأفق الواسع الذي يسمح لكل طرف أن يتنفس بحرية، وأن يحلق بأحلامه بعيدا دون أن يصطدم بجدران الآخرين. فليكن قربكم دفئا وبعدكم وقارا، ومسافاتكم هي الحصن الذي يشرق من خلفه أمل لا ينطفئ أبدا.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على أطراف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوية والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 باباً رئيساً بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج، نتعرض فيها لنفحات الحج، لدروس الحج، لفقه الحج، دون التعرض بالطبع لأحكام الحج فله برامج أخرى. لعلنا نتذكر أن الحج مرتبط بالتوحيد، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وكان فيها تبليغ للمشركين ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركين نجس، كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في مكة وفي المشاعر، والحج لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الحج مربوط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقال فلان حج كذا مرة أو فلان أخذ الحملة الفلانية وهي أثمن الحملات وأفخمها وغير ذلك، هذا يطعن وربما يؤثر في أجر من يتعمد ومن يطرق ويسلك هذه النوايا التي فيها شيء من الرياء والسمعة. ولذلك وأتموا الحج والعمرة لله، هذا مطلع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نتذكر أن سيد الموحدين رسول رب العالمين يذكره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن سيد الموحدين يذكر ب تأليه الله وتوحيده والاستغفار، وهو صلوات ربي وسلامه عليه معصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي صلوات ربي وسلامه عليها. والله سبحانه وتعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المخلصين، ومع ذلك يذكر بالإخلاص لله، ونحن نذكر الحجاج بالإخلاص لله، وأنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الحج الذي تؤديه أخي الحاج وأختي الحاجة هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك نذكر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى في الحج، وهي أفضل حجة في التاريخ ولا شك. أخلص فيها صلى الله عليه وسلم العمل لله، تضرع لله سبحانه وتعالى سائلا الله أن يجنبه الرياء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر الله، وصدع بدينه، وأوضح المناسك للحجاج، وخطبهم معلما لهم منذرا لهم محذرا لهم، جمع فيها بين القول والفعل، وركز فيها على الإخلاص لله. ولذلك أخي الحاج استشعر هذا الأمر، استشعر أن الأمر عبادة، وأن الأمر ليس سمعة ورياء، وأن أمر الحاج والحج ينبغي أن يرتبط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أكثر عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في يوم عرفة، فهو يدني ويباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد الله هؤلاء؟ فلتكن ممن أراد الله، يسعدك الله ويقبل منك، ولا تكن ممن حج رياء وسمعة، وانتبه لنفسك. ولعلنا بمناسبة الذكر والحديث عن يوم عرفة نتذكر أن المسلمين في كل أصقاع الأرض يستشعرون يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة خاص ربما فيما يظهر للبعض بالحجاج في ساحة أو في عرفات في ذاك المكان المشرف، لكن غير الحاج من المسلمين يستشعرون عرفات بالصيام ذاك اليوم والمشاركة فيه في الدعاء، وأن يقبلهم الله كما يقبل من الحجاج. ولذلك إخوتي الكرام، الحج مربوط أيضا بالتقوى الله والخضوع لله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله، انظروا إلى كلمة لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه رواية البخاري عليه رحمة الله. فإخلاص الحج والعبودية لله، وإخلاص النية لله، والبعد عن المآثم وما يؤذي الناس من الرفث والفسوق، ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحج.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: ليلة مزدلفة.
2: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل. ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

التحرر من الذنوب والمثبطات، ما أعظم أن يقبل العبد على المناسك بقلب خفيف لا يثقله تعلق ولا يقيده ذنب. فالحج في حقيقته رحلة إلى الله لا تليق بمن ما يزال مشدودا إلى الدنيا أو محملا بحقوق الناس ووزر المعاصي. إن رحلة كل إنسان يسعى إلى السعادة وراحة البال في دنياه والفوز العظيم في آخرته تبدأ بالتخلص من أعباء الذنوب والتوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجاة أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. في مكة المكرمة مستمعين، لا تقاس المدينة بعدد طرقها ولا بمساحة شوارعها، بل بحجم المسؤولية التي تحملها كل عام، وهي تستقبل ملايين القلوب القادمة من كل فج عميق. مدينة لا تنام في موسم الحج، العمل فيها يبدأ قبل وصول الحجاج بوقت طويل ويستمر حتى بعد مغادرتهم. خلف المشهد الإيماني العظيم هناك مدينة كاملة تعاد صياغتها لتصبح أكثر قدرة على الاحتواء وأكثر جاهزية للحركة وأكثر سرعة في الاستجابة.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. أمر ملكي بتحويل مركز اعتدال إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية لتعزيز مكافحة الفكر المتطرف. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن. تدشين المركز الرقمي للعمليات الأمنية بجدة بهدف رفع كفاءة الاستجابة مع بلاغات الحجاج. وصول 1735 حاجا من 75 دولة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

الهلال الأحمر السعودي يواصل تعزيز جاهزيته التشغيلية بالإسعاف الجوي لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 للهجرة. البدء بتنفيذ 7 جسور لتطوير طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك سلمان في الرياض. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في إقليم سناجب الصومال. مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم أهم ما جاء في موجزنا. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير قهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية، صباحكم مليء بالبهجة والسعادة. صباح الخميس الونيس يا سادة. أيوة، صباح الخميس الونيس في العشر من ذو الحجة، يعني الطاقة روحانية إيمانية سعادة. بدأت الإجازات، الناس عطلت مستانسة. طبعا أنا بالعادة أطلع من بيتي الساعة 5:45 عشان أوصل على الوقت. اليوم يا جماعة أنا طالع من بيتي الساعة 6:15، لا وصلت وباقي على البرنامج ربع ساعة. تفهم إيش معناته؟ معناته الدنيا فاضية، الطريق رايق، يعني في ناس رايحين دوام بس ما شاء الله الطريق ماشي ماشي على الرايق، والناس نفوسها طيبة. سبحان الله دائما في رمضان وفي ذو الحجة يكون كذا يكون المود رايق. إيش اللي يصير ما أدري، سبحان الله تنزل سكينة، ينزل هدوء على الناس، ينزل تفاؤل كذا جميل على هالصباحات. يعني الله يجعل إن شاء الله أيامنا وإياكم

المطيري تنفيذ عبد العزيز الجربوع، من الاعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام للبرنامج فات حساني. بكون معكم ان شاء الله من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه، فهد الغامدي. ضبط القهوه وضبط الشاي، لا تدري اسحب على الشاي عزيزي، الله اكبر، وعدل مودك وتعال خلنا ندردش عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في موضوع اليوم مثل ما عودناكم. فاصل كذا لطيف صغنن وراجعي لكم، ارفع المود وتعالي يلا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة. السعادة ما تجي صدفة.
4: ما تجي صدفة.
3: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، احييكم من جديد فهد الغامدي، واحييكم ايضا مستمعينا في هذه الصباحات الجميله اللطيفه، صباحات الخميس يعني اللذيذه جدا صراحه يا اخي، والله يخني التعبير صراحه. يوم الخميس يا اخي عديل الروح، مؤنس، جميل، سلس، ونيس يا أخي، سبحان الله من جعل في هذا اليوم أنس له طعم، له لذة. أحسنت عبد العزيز، أشكرك. إيه استشهد ترى، والله نعمة، ترى الخميس والله نعمة، الحميس الله مداء، أنا والله أني مداء، ما شكر الله عاد لا ودي لك له ضدي. مثل ما عودناكم مستمعينا كل حلقة يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف أيضا وجهات النظر والأخذ والعطاء في كل موضوع، لكن موضوعنا اليوم مستمعينا بما أنه إحنا في أيام شهر ذو الحجة، العشر الأولى من ذو الحجة، طبعا بدأنا ماراثون أو خلنا نقول التسابق والتسارع، وأيضا عملية البحث عن اختيار الأضحية، وانتوا عارفين في هذه الأيام تتنافس الأسعار بين التجار، يعني على الأغلى سعر. هل تشوفون أنه هذا الوضع اللي قاعد يصير الآن من رفع الأسعار ما بين التجار وما إلى ذلك، هل تشوفونه من حقهم يعني ويعتبر موسم ربح بالنسبة لهم، ولا تشوفونه ضغط على استطاعة المضحين وتراجعهم عن الشراء؟ ممكن هذا الشيء يخلي الشخص

0: يقول والله أنا ما أقدر أضحي هالسنة بسبب الغلاء وبسبب الضغط وما إلى ذلك. أعطونا أيضا مواقفكم في اختيار أضحيتكم ويعني وتفاوضكم مع التجار، وش الصفقات الحلوة اللي طلعتوا فيها، شو الطريقة، شو المواقف اللي مرتوا فيها أيضا في خضم هذا الموضوع. شاركوني على 011-40-5-3. عيد الرقم مرة ثانية عشان لا أحد يقول والله قلت بسرعة. 011-40-5-3. أسهل من كده ما فيش يعني. للأمانة حفظت الرقم بشكل مش طبيعي، رقم أبوي أمي ما حفظته كذا، لا إله إلا الله. تمام، مميز. عموما بناخذ ونعطي ونشوف أيضا هالتجارب حقتكم الخاصة بالأضاحي، وبرضو بشارككم أيضا تجاربي الخاصة في الأضاحي والمواقف، خصوصا في آخر عيد الأضحى، آخر عيد أضحى الإنسان اللي راحت صار موقف صراحة عجيب عجيب غريب، لكن الحمد لله ربي يسر. لكن بعد ما ناخذ أراكم في هذا الموضوع. طيب معانا اتصال ونقول هلا يا أفراح.
1: هلا والله أستاذ فهد، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أفراح.
1: الله يحييك، كيف حالك؟
0: خير يا مال العافية، بشرين عنك.
1: يا رب لك الحمد، الحمد لله، وعشر مباركة
0: علينا وعليك إن شاء الله تتبارك يا رب. ها يا أفراح،
1: والله شوف أنا أحسها ضغط يعني لما الأسعار ترتفع بالذات الأيام هذه، وكمان قبل ما يقرب العيد ترتفع أحسها بزيادة، أشوفها ضغط والله على المشتري.
0: أي لأنه يعني تشوفين في مبالغة في ارتفاع الأسعار صح؟
1: بالغوا بالغوا بزيادة كمان يعني، يعني خلي السعر أحيانا السعر بسعرين.
0: اي صادقه فعلا. طيب طيب ما تشوفين انه من حقهم موسم يربي الماشيه وما الى ذلك ويحب انه يعوض، ولا تشوفين لا والله انه فيه ضغط على الناس وفي ايضا انه مو من حق ان الشخص يرفع المفروض ثبت الاسعار، ولا انت ايش رايك في الموضوع؟
1: لا والله ضغط، حتى بعض الناس لما يشوف السعر كذا ارتفع وزياده عن يعني اللي معروف خلاص يقول لك ما حد ابغى اضحي، صراحه غاليه اقول لك.
0: اي والله صادقه صادقه، ترى سبحان الله ترى فعلا التنافس في الاسعار اللي ساير في الاضاحي هذا مرعب مرعب مرعب يعني. اشوف اسمع خصوصا لما يقرب الموعد تشوفين اسعار وتسمعين اسعار غريبه جدا. طيب ها وش
1: غريبه ومفجعه؟ لكن شوف انا اقول لك، انا اخواني شوف الاضاحي يجيبوها قبل بكم يوم، يعني خلينا نقول من يوم 5 من يوم 6 يجيبوها من بدري.
0: اي ما شاء الله، اي هذا افضل، يجيبونها من بدري وتلاقين يعني خلونها موجوده عندهم، هذه افضل طريقه ممكن على اساس لا تزاحم الناس على الاسعار ايضا، ويصير برضو فيه احتياج للاضاحي. الله يعطيك العافيه
1: أفراح، شكرا.
0: يا هلا وسهلا، يا مرحبا. طيب ما معانا طارق، قده على الطيب ظهري.
2: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
0: هلا والله، صباح النور، يا مرحبا.
2: كيف الحال؟
0: خير يا مال العافيه، بشرنا عنك.
2: والله بشرنا الحمد لله.
0: كيف الدنيا بك؟
2: الحمد لله،
0: الله يديمها ان شاء الله. هاي طارق، الاضاحي وما ادراك ما الاضاحي، وشو الوضع؟
2: والله على الاسعار طايره.
0: كم وصلت؟ عندك علم ولا ما عندك؟
2: اي والله واصل 1800 1900، هذا اقل شيء.
0: ابو محمد،
2: اي والله
0: والله سق الله، همسي كنا ناخذها ب 750 800. اي طيب اسلم.
2: اي والله لا غاليه والله، اي دايم تغلب رمضان. طيب بالاضاحي،
0: طيب وش رايك، هل تشوف انه لهم حق يرفعون اسعارهم هالفتره، ولا تحس انه لازم في تقنين لها الاسعار، وش رايك؟
2: والله هو ترى نسبة وتناسب، بس انه هم المشكلة اذا جاء مثلا وقت الربيع، احنا عندنا بالشمال تمام،
0: ايه؟
2: المفروض تنزل الاسعار بزيادة تزيد، حتى لو انها ربيع تزيد، ما عمري شفته بحياتي الاسعار نازلة حسب الاضاحي.
0: وش السر طيب، وش السر؟ هل تتوقع انه غلاء مثلا شو اسمه الشعير والبرسيم وما الى ذلك والعلف، ولا تشوف انه لا والله قضيه انه والله موسم خلينا نرفع الاسعار؟
2: لا لا لا، الاقرب ما له موسم، لانه شفنا اوقات العلف نازل ورخيص والمناسبات الاسعار دبل وتكسر الظهر، مو باللي انت تبي بعد.
0: لا اله الا الله، ان هذا هو تريش المصيبه. المصيبه تشوف سبحان الله دائما المواشي والأغنام وما إلى ذلك، الواحد ترى يعني بيجيبها غصب، حتى لو كان في حاجة بيكرم ضيفة بيجمل بيوجب، فهمت كيف؟ نذر شغلات معينة، فسبحان الله الناس تستغل النقطة هذه. طيب وش الحل برايك؟
2: والله ما أدري والله وش الحل.
0: والله أنا والله هني مثلك علمي
2: لازم تخلى يعني على قولتك انت زبونه ثابت شيء، هي الزبون ثابت ما تقدر تقول شوي واجيك تسحب عليه، هذا اللي تشتري منه انت.
0: ايوه
2: ايه ثابت الزبون ما يتغير والعدد ما يتغير يعني.
0: سبحان الله والله فعلا، لكن الله يسر حاله ويزينه ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبنا طارق، شكرا على المشاركه. عبد الله
3: هلا وسهلا.
0: يا مرحبا حياك الله.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. بخير يا مال العافيه، بشنا عنك.
3: الحمد لله، مبروك عليكم العشر الحجه.
0: الله يبارك فيك يطول عمرك يا حبيبنا. ها عبد الله علمني.
3: والله الحمد لله العرض كثير والمنافسه كثيره.
0: نعم.
3: والمستهلك هو عليه انه يقرر ياخذ ما يحتاجه.
0: ايوه
3: السوق فيه خيارات كثيره،
0: في ارخص من السعر اللي قال 1800 1900.
3: اي عندك الجمعيات الخيريه.
0: ايوه
3: تعرض وتبيع وتعطيك نص الخروف ربع الخروف، تعطي تقدر تعطيهم الخروف كله ويتصدقون به.
0: اي يعني تقدر انت تدفع للجمعيه
3: اللي ما انا بنذكر اسماءهم.
0: ايوه ايوه
3: انهم خيارات متعددة وبأسعار منافسة، كل واحد يقدر يأخذ على قد دخله.
0: يا سلام.
3: في شيء ب2000، في شيء ب900، في شيء ب1500.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
3: المشكلة أن اللي يقول لك غالي هذا ما يبي يضحي.
0: أيوة.
3: أي. أما الخيارات موجودة والسوق مليان غنم، وقد يكون بعض الأحيان في الأضحى أرخص من الأيام العادية.
0: ايوه بالله
3: الجلب كثير
0: ما شاء الله، يعني يكون فعلا
3: اي مثل ما المواطن يستعد ويروح مبكر، التجار كذلك ينزلون كميات في أيوة. موسم الاضحى
0: ما شاء الله تبارك والله. والله معلومه جديده صراحه.
3: اللي يقول لك غالي واللي يقول لك ما في غنم هذا ما يبي
0: يضحي. اي يعني تشوف كذا.
3: اي هذا ابو
0: يعني. يا عبد الله الحين اللي يسمعون يقول لك شلون ما نبي نضحي يا اخوي.
3: لا لا لا السوق مفتوح. أيه. والدولة ما قصرت مراقبة، مراقبة الأسواق.
0: أيه.
3: والبلدية مراقبة الأسواق. كل شيء تمام، بس أنت عليك أنت الاختيار.
0: يا سلام.
3: يعني دخلك بسيط، تروح تأخذ لي خروف 3000 صحيح
0: خير 3000. يا ساتر.
3: في النجد الكبير 3000
0: يوصل 3000
3: يوصل 3000 وفي شيء ب900.
0: لا لا
3: وفي شيء ب700 اللي هو البربري.
0: أيه.
3: بس انت عليك الاختيار، اختر اللي يناسبك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام عليك عبد الله، الله يعطيك العافيه. أول. صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله.
3: اهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا.
3: مع السلامه.
0: يا هلا يا هلا. علي.
4: سم صباح الخير.
0: سم الله عدوك، صباح النور، يا هلا وسهلا.
4: يا شيخ فهد شلونك؟
0: خير يا مال العافيه، طول لي عمرك.
4: قبل كل هذا احنا سعداء بسمع صوتك يا طول العمر. الله نتمنى نسمع صوتك.
0: اي طول لي عمرك وانا اسعد والله بهالمشاركه الطيبه يا علي. اي والله
4: طول لي عمرك.
0: عمرك ان شاء الله.
4: والله يعلق على اخر اتصال معك مع الاخ.
0: اسلم.
4: هو كلامه واقعي ولكن في نفس هذا، لا في ناس من بيضحي بالبربري معليش.
0: اي صدقت والله.
4: يعني الان الضحيه سبحان الله حديث الرسول انها تتباهى فيها في الاخره، يعني تتباهى بضحيتك تاخذ ضحيه طيبه. بالنسبه للاسعار الله يطول عمرك مبالغ فيها 100%.
0: ايوه مبالغ فيه. طيب يعني طيب وش الحل؟ إذا
4: الحل لأنه هذا ما أقدر أنا أعلق على كلام أخوي، الدولة لا تجبر التاجر لما يجيب مواشي جالبها مثل ما تفضل مربي، هذا يمكن متكلف ولكن هناك نظرة عامة تكون يعني للسوق قبل أهل الشان يعني. طيب. يشوفون يعني الأسعار هذه صراحة مكلفة.
0: طيب.
4: في ناس إن كثير إنه ما يقدر يضحي.
0: طب علي بسألك يعني، طيب يعني هل تشوف إنه يقدر التاجر انه يبيع باقل من السعر اللي بالسوق ويربح؟
4: في الان في تجار اعرفهم يجيبون، نعم يربون الماشيه بدري ويضبطونها وسعرها معقول الصراحه يعني
0: ما شاء الله.
4: بعض الشريطيه مع احترامي لهم انا ما ودي هذا، انهم هم يستغلونك الصراحه.
0: ايوه شيء عشان موسم الضاحي
4: لما تجيهم قبل العيد بيومين ثلاثه واربع ايام لا ينظر لك مره يعطيك الطرف اذنه. أيوة. ولما تجيه في الايام العاديه يرحبك من يا هلا وسهلا تفضل ومن ايش
0: يترجاك تشتري.
4: نعم يترجاك تشتري. انا رجل اشتغلت بالمواشي كثير يعني.
0: ايوه يا سلام.
4: انا عارف هذا المجال و... ولا ان كنا بالايام بال2000 لا بال93 94
0: ايوه ايوه
4: كنا ناخذ 300 ريال ب 400 ريال.
0: الله الله الله الفرق.
4: نعم كانت ايام قديمه على يعني ب 1399 هجري و400 كنا ناخذ 150 170 ريال. فهذه ساعات تطلع يعني بس طلوعها صراحه ما طلوعها لفت نظر يعني كثير يعني. انا معليش انا بحب اضحي وهذا شيء يعني من السنن ان بيتي الصباح وبيت جاري والثاني والثالث يبقى ما شاء الله الغسيل الله يكرمك الدماء تمشي في الشارع ويلا والناس يعني جو حلو رائع. ولكن للاسف الشديد لو جاك ضيف الحين ضيف عزيز مثل الاخ فهد و يعني خلاص انا بروح اشتري الذبيحه
0: صدقت وتبغى تتجمل حتى في الذبيحه صعب
4: تتجمل وجيبهم بالرسبه الصحن. فالضحيه هي في اجر سبحان الله تعالى
0: صدقت
4: وهي زينه والعائله تفرح وعيالك يفرحون وجيرانك وانت يعني فيها سرور الصراحه. ولكن للاسف الشديد للاسف الشديد الان والله انا واحد انا اكلمك الحين اني مسوي لها ميزانيه من فتره اني بجمع يعني من الراتب للضحيه. وانا انصح اخواني كلهم الله يطول بعمارهم للعام الجديد والمقبل الايام الجايه انت سوي لك ميزانيه من راتبك حط لك حصاله لان احسب حساب ان الضحايا ترتفع. النجده الان ب 4000
0: لا اله الا الله.
4: نعم سوق غير ما ابغى اذكر ب 4000 ريال الحري وصل 2005
0: يا ساتر.
4: السواكل على 2000 2008 هي كانت ب 600 ريال 500 ريال
0: يا ساتر يا ساتر.
4: فالسوق انا متابع السوق واروح للسوق واشتري والله السوق فيه مبالغه الصراحه. انا اتمنى من اخواني القناعه بالربح القناعه بالربح وانسان لا يكون يعني يحتصر يعني للسوق يعني يجيك المواطن خلاص والله برفع عليك السعر يا اخي اكسب ربح واكسب غنيمه عند الله سبحانه وتعالى
0: وخلص
4: لك تمشي بسلام.
0: صدقت صدقت الله يعطيك العافيه علي.
4: اي والله وانا والله العلف اقول يمكن مرتفع شوي عليهم لكن ما هي بل معقوله يعني 3005 يعني الان عندنا في السوق شرق الرياض طويل العمر ما تاخذ الان ذبيحه الثلاجه ما تاخذ 1800 ما تاخذ
0: يا الله
4: يعني من ضحيه ذبيحه الثلاجه
0: الله انا
4: الضحايا لابد يكون حمارها ناهيه وتكون انها جزله وعارف يا السوق من 2005 2007 الان أيوة. ثلاث تصل احيانا وانا من الناس اللي تاخر بالشراء
0: ايوه والله نعم. كلنا والله كلنا يعني
4: والله يا ابو
0: لكن الشكوى والله
4: انا تاخر بالشراء يمكن ثالث العيد ما اكذب عليك ثاني العيد احتمال اروح اشوف السوق ما يعني انا اشوف ابغى معليش احط فلوسي انا رجل ابيع واشتري زمان بالمواشي ابي احط قروشي بشيء يعني
0: قيمه عليها القيمه صادق صادق
4: نعم ما احط شيء زوز يعني باخذ
0: يا سلام
4: 100 700 بالراس ارفع يعني
0: ليش يا سلام يا سلام والله كفيت ووفيت يا علي جم الله حالك.
4: انا اتمنى من اخواني كلهم اللي عندهم امورهم دخل بسيط الله يا رب يرزق اخواننا اهل القادرين والتجار اللي وضعهم دخلهم بسيط يسوي ميزانيه بدري قبل الاضحى
0: الله
4: ايش اسمه يسوي له حصاله ويجمع مبلغ
0: احسنت
4: وغدره على اساس ما يضايق ويقول والله ما اقدر اشتري ضحيه معلش اشتر مع المسلمين وربنا يوفقك ان شاء الله
0: احسنت
4: كل عام وانتم طيبين
0: وانت طيب ان شاء الله
4: واسلم على طاقم البرنامج وبرنامج الصراحه جدا جدا طيب
0: يطول لي عمرك
4: ويطرح مواضيع للمواطن يعني مواضيع صراحه دقيقه
0: يا حبيبنا علي نتشرف بالمشاركه كفيت وفيت ما قصرت حبيبنا علي معانا اتصال نقول هلا ليان
5: حي الخميس اذا اتاك وقل له يا شمعة الاسبوع اهلا يا هلا
0: يا هلا
5: يوما جميلا اضاف ليومك بهجة
0: حتى
5: فؤادك اصبح ينتشي ويطرب وخذ لنفسك من البشائر ساعة مع أجمل لحظات صباح المملكة.
0: لا لا لا لا كذا كثير ليان كذا too much
5: لازم الخميس
0: كذا ما ثماش منه كلام.
5: ايه
0: الله حيا يعني شلونك؟
5: الحمد لله الله يسلمك. شلونك؟
0: بشرينا عنك، كيف امورك؟
5: الحمد لله بأحسن حال.
0: الله يسلمك.
5: شلونك؟
0: والله بخير مع العافية. ها ليان
5: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك طول عمرك.
5: طبعا

0: بيت الأول مو من عندي، بس البيتين الثاني أنا كتبت على نفس كلام الشاعر،
1: حلو
0: عملت على البيت.
1: حلو حلو، ما شاء الله. إذا أخذتي مطلع القصيد وأكملتي معناته أن أمورك طيبة، بسم الله عليك.
0: إيه يعني ما في شيء يصعب علي.
1: الله، يا ساتر يا ساتر، نرجسية على الصباح. يا لطيف يا لطيف.
0: يلا الخميس يلا مشوها.
1: يلا تستاهل يا يعني. هاي ليان، إيش رأيك الموضوع؟
0: طبعا نشوف رفع أسعار الأضاحي هو ضغط على الناس، يعني اللي ما عندهم استطاعة، وفي مبالغة بارتفاع الأسعار.
1: أوكي، بس يقولون إنه في برضه في أضاحي أسعارها نازلة، يعني في بربري، في مدريش، في الشغلات هذه، في شغلات رخيصة.
0: أبوي إحنا نشتريها من بدري، من بداية 12.
1: أوه ما شاء الله. أوكي.
0: ويكون سعرها يعني عادي مناسب، ماشي حاله قبل تصير نار.
1: أيوة سبحان الله، يختلف من بداية الشهر على قرب العيد.
0: أي يختلف.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ليان تذبحون في البيت وتصلخون ولا مصلخ؟
0: لا في المصلخ.
1: مش أي زين زين.
0: لا إحنا زين زين، عشان في البيت ما نقدر يعني.
1: إيه.
0: تبغى لها قلوب قوية.
1: يا سلام عليك ليان، صباحك سعيد، نتمنى لك
0: يوم جميل. شكرا.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. طيب متأكد؟ أكيد. طيب حبايبنا مستمعي إذاعة الرياض وبرنامج صباح المملكة، مكملين معكم، لكن نطلع فاصل ها صغير وراجي لكم. ضبطونا كذا موضوع ووجهة نظركم وأيضا مواقفكم مع الأضاحي في عيد الأضحى.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034 مع النني.
5: يمتاز ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 باحتوائه على أكثر من 70 منشأة تدريبية، ما يجعل هنالك مساحة كافية وخاصة لكل منتخب مشارك بأداء تدريباته بصورة مميزة وبأوقات كافية، إضافة إلى ما يتوفر في كل المنشآت من مرافق جانبية تساعد كل الأجهزة في تأدية مهام أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.

يلا حيهم وكثر جيهم أصدقائنا أصدقاء برنامج صباح المملكة، حياكم الله من جديد، منورين معنا طبعا بهالآراء وجهات النظر اللي سمعناها قبل ما نطلع هالفاصل، وبنكمل أيضا في موضوع اليوم مستمعينا عن الأضاحي وما أدراك ما الأضاحي، ارتفاع الأسعار، تنافس التجار الآن، والارتفاع اللي يشوفونه ناس يقولون مبالغ فيه، وفي ناس يقولك لا والله متوفر كل الأسعار، في من 4000 من 700 إلى 4000، يعني متوفر للجميع، لكن الأغلب أصر أنه فيه فعلا مبالغة في زيادة الأسعار. هل تشوفون أنه من حقهم أنه مثلا يكون سعر الأضاحي للتاجر يعني يضع كيفما يشاء بحكم أنه موسم

0: تهتم أيضا بتربية المواشي والتكلفة طوال السنة وما إلى ذلك، ولا تشوفون أنه لا والله أمر مبالغ فيه، شاركوني وعلموني أيضا على 011-40-53 وأعطوني برضو المواقف اللي حصلت معاكم، يعني في أحد المواقف اللي صارت كان اللهم صل الحبيب كان حكيني أحمد أخوي يقول الله إحنا رحنا ناخذ ضاحي ومدريهم هالكلام، في البداية قال لي 2005 منا ما منا طالع درنا جينا يبين سار هذا، سبحان الله يقول لك جاء واحد يقول طالع خلاص يقول لي فقد الأمل باقي هل الضحية اللي باقية، قام قال له ذاك كم تبيعها، قام قال له البايع سوم، قام قال له أعطني إياها بألف، قال جاك، يقول انصدمت والله، يقول قمت قلبها حسبها مغشوشة فيها شيء فيها بلا، طلعت سليم ومعافاة بس الرجال بيخلص يروح بيته. فأعطوني مثل هالمواقف، لحظات السوم، لحظات الغريبة في البيع والشراء أيضا، لحظات حتى ممكن عادي الطريفة اللي صارت معكم مع تجار الأضاحي في هذا الموسم. نذكركم بالرقم 011-40-53 ومعنا اتصال ونقول هلا يا مين. أبو تركي هلا وسهلا.
1: هلا مرحبا،
0: حياك الله يا ابو تركي.
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيف الحال؟ عساك طيب.
0: خير يا مال العافيه، بشرنا عنك.
1: يا صباح الاضاحي.
0: يا مرحبا. يا مرحبا
1: الاضاحي. شوف يا حبيبي فهد.
0: اسلم اسلم.
1: انا اشير على اي واحد. انا صاحب حلال.
0: ايوه اسلم.
1: اي واحد يبغى ضحيه لا يروح للسوق، يروح للمزارع.
0: ايوه
1: بس أنا ما لوم هل الرياض وهل جدة وهل الدمام، يعني ما هو زي الشمال والقصيم مزارع ومليانة حلال.
0: إيه.
1: فعلى المزرعة مسكين يبيعه بمبلغ بخس ويأخذه التاجر يروح يتضرب فيه بالسوق.
0: الله.
1: هذا أكبر غلط تأخذ منه بالسوق.
0: أيوة.
1: المزارع يبيعون، والله المزارع يبغون بس يشاركون صاحب الأضحية الأجر.
0: الله
1: لا أكثر ولا أقل.
0: ما شاء الله تبارك.
1: والله أنه يتعب فيه. والله أنه يتعب فيه. لا صار يعني يا أبو يا أخي فادي، لا صار من يوم عمره يوم لما يصير عمره 8-9 شهور وهو يكد عليه من مكعب من شعير من من من كل شيء، من أدوات صحية من ملاحظة، يعني يتعب الفلاح.
0: صدقت.
1: والمزارع وراعي ايه. الحلال. بس هذا التاج ما تعب فيه، أخذه سمين مسمن ما عندك بحس منه، كلها 3 أيام ما خسر إلا 3 أيام بس أكل وشرب عليه.
0: أيوة.
1: ما خسر شيء، بس هذا مسكين اللي له 10 شهور يكد عليه، والله ما لومه، أعطيها اللي هو يبي المزرعة.
0: والله صادق، يعني لشوف للأمانة، يعني أنت قلتها ذكرتها، ترى أصحاب المدن الرئيسية ترى صعب أن الواحد يروح مزارع
1: وزكية. أنا ما لومه.
0: بس صح. يقولون الآن برضو في جمعيات، في أصلا برضو منشآت، في مواقع، في تطبيقات أنه تقدر بس تدفع سعر الأضحية وبأسعار تقريبا متوسطة وتقدر تخلص أمورك بدل ما تروح. بس ما يا أخي الواحد برضو ما يرتاح لين يشوفه الأضحية بنفسه، عرفت؟
1: شوف يا أخوي، يجينا ناس، إحنا أنا بعنيزة، يجيني ناس من الرياض مش شاركين 15-20 واحد بالحارة، شافهن واحد جاء وكلوه وجاء وشافهن يوم قبل الاضحى بيوم بيومين، تجي تدينه وتحمله وتوديهم بحارتهم، ما يروحوا للسوق ولا شيء، يوصون واحد يوكلون واحد ويجي يشتري. لهم الحين حوالي 25 سنة معاملينا بالحارة متشاركين ونرسل دينه وخلاص ومرتاحين، تجيهم الاضاحي يعني أمنه من كل شيء، لا يعني أمراض ولا يعني قل صح ولا يعني قل سمن سمي اسمان، وتبوا وثقوا فينا خلاص، كانوا آحين لهم 50 ما يجون نرسلها وبس.
0: الله الله
1: ما يجون.
0: الله يعطيك العافية.
1: لكن الله يعين على الرياض والجدة والدمام.
0: لا لا لا شوف والله، شوف والله يعين الجميع والله، يعني الموضوع هذا يعني فيه سجال أخذ وعطاء، وهي عرض وطلب في الأول وفي الأخير، وما تدري يا أخي ترى الواحد مع المساومة والأخذ والعطاء ترى حتى مع التاجر أو البايع ترى ممكن يصل لسعر يناسبه تماما.
1: صح صح.
0: الله يعطيك العافية حبيبنا أبو تركي، ولا أخر ولا عدم، شكرا على المشاركة حبيبنا.
1: هلا والله.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. أم شرف،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عسى ومبارك علينا وعليكم.
0: علينا وعليك يا رب
2: يا رب.
0: لا لا
2: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: أيوة يا سلام.
2: أصبح عليكم جميعا جميعا. سردم سردم.
0: الله الله يا شرف، الله الله الله. اي كذا صباحات يا اخوي. يا مرحبا.
2: بعدين الاضاحي.
0: ايوه
2: والله شوف، من العيد ورمضان.
0: ايوه
2: يعني احنا ما ناخذ الا ترى الحري او النجدي، هذه حلوه والله.
0: ايوه
2: بعدين غاليه شويه والله، غاليه.
0: بل كم عندك علم، عندك فكره كم سعرها؟
2: والله يمكن فوق ال الألف.
0: الله
2: غالي. خص الحين في الحج، في الحج الحين يعني تبارك وضحي ولا شيء يعني الله يعين الواحد على هذا الوجه الله الكريم.
0: أيوة.
2: لا تقول غالي ولا خليه، هذا ربي يرزقك زي.
0: الله يا سلام يا سلام يا سلام. الله
2: لا تقول غالي ولا رخيص، خلاص خذه هذا
0: صادق.
2: لو تمشي ولا شيء حطيت سلمت الغالة اللي من جد، تمشي ولا شيء ثاني.
0: يا سلام.
2: لا لا، هذه الوجه الله ما هي غالية، رخيصة.
0: الله عليك يا مشرف، الله عليك على هالكلام الطيب، ويعطيك العافية، نتمنى لك يوم جميل. يا مرحبا. يا سلام يا سلام، قالت كلمة طيبة مشرف. قالت لا يعني لا تفكر في غلاها بقدر ما أنها خالصة لوجه الله. ربي يعطيك ويهديك ويعوضك عما أعطيت وما ضحيت فيه. سبحان الله، فعلا ترى فعلا يا جماعة، يعني إخراج الشيء أو الدفع في هذه الأمور ترى سبحان الله عوض ربي جميل جدا وأجمل من اللي أنت تفكر فيه. بس برضو إحنا نتناقش، لأنه النقاش برضو يفتح باب آخر، بحيث أنه ما يكون يعني في سكوت على الموضوع. فجأة سوي اللي توصل الضاحي بستة سبعة آلاف، ليه ليه شلون مجنون والله. بس يلا نعيش ونشوف، ولا لا يا عبد الرحمن؟
3: صحيح.
0: طيب معانا خالد.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل عام أنت بخير يا فهد.
0: أنت بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. الله يجزاك خير. يا مرحبا يا مرحبا.
4: كيف حالك؟ طيب.
0: يا أهلا وسهلا.
4: الله يسعدك يا رب.
0: كيف أمورك؟
4: اللي ما يسمع صوتك في صباح المملكة يضيع.
0: يا الله الله الله الله، مش للدرجات يا ابو خلود. حبيبنا حبيبنا ما نسى. الله لا يخليك. يا مرحبا.
4: صراحه مبدع مبدع فهد، مبدع
0: يا حبيبي يا حبيبي.
4: حواراتك مع المتصلين جميل جدا صراحه.
0: يطول لي عمرك.
4: انا من الناس اللي اسمعك الصبح صراحه.
0: يا حبيبي انا اتشرف والله بهالاستماع.
4: اي والله اي والله.
0: خالد علمني.
4: الحمد لله والله، شوف الحمد لله نحن بنعمه وخير في هذا البلد.
0: نعم.
4: ونشكر الله سبحانه وتعالى يعني من ناحية من كل بلاد يجينا خرفان من كل مكان، ولله الحمد. اللي يبغى غالي غالي، واللي يبغى رخيص رخيص. وهذا يوم يوم عيد، الناس كله يسترزق، وفي السنة ممكن يمكن يكون رزقه في هذا الشيء، وربنا يبارك له ويدي له الخير يا رب العالمين. ولله الحمد يعني نعمة كبيرة يا فهد، نحن نعمة كبيرة في هذا البلد، إنه يجي كل شيء من كل فج عميق فضل من الله عز وجل.
0: الله,
4: الله يجعل المملكة بخيرها وشعبها وحكومتها وقائدها، ويخلوهم لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. يعطيك العافية أبو خلود، وصباحك سعيد، تمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
4: وصباحك نور. وصباحك نور.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. ألو، مين مع؟ أعتذر، متأكد؟ تبي يعني؟ طيب، شوفوا يا جماعة، موضوع الأضاحي هذا يعني موضوع ذو شجون صراحة، لأنه ترى بيني وبينكم ترى فعلا يعني قضية ارتفاع الأسعار، يعني ترى ذكر حتى أبو تركي نقطة مهمة، ترى والله يتعب عليها التاجر يا جماعة، ترى من يوم عمره يوم مثل ما قال، اللي يوصل 8-9 شهور اهتمام ورعاية وعلى وما إلى ذلك، واهتمام برضو بالأدوية وهذه الشغلات التطعيمة، يعني حالة من الاهتمام والتكريس اليومي لهذا الجهد والرعاية. احنا ما نقول انه من حقه انه يرفع السعر فوق، لكن من حقه انه يترزق الله وياه يطلع ربحه على قولتهم، ما يعني ما يطلع على قولتهم براس المال اللي هو في الاضحية الواحدة، لكن برضو احنا ما ودنا الواحد برضو يعني يوصل لأسعار فلكية أو أسعار مبالغ فيها نوعا ما يعني.

يعني الآن مثلا النجدي، أنا والله انصدمت أن سعره الآن 4000 5-6000. الجبر النادر والجبر 5-6000 عبد العزيز يا رجل ليه؟ والله جنون يا أخي والله. لكن الله يرزقهم ويبارك لهم إن شاء الله. وأنا أتوقع أنه فعلا اختلاف الأسعار ترى فعلا أنا أشوف أنه ما راح يضر، بقدر ما أنه يعني الشخص راح يسترزق التاجر هذا نفسه. وفي نفس الوقت في أتوقع في بدائل كثيرة، لكن إحنا في الأول وفي الأخير ترى شعب ترى يحب الجود ويحب يطلع بالجمالة الطيبة، ما وده يقدم شيء ما هو يعني يعني بقول ما والله كلها نعمة يعني، بس ما هو نقول شيء يعني أقل من المتوقع. عموما إحنا طالعين فاصل مستمعينا وراجي لكم، خليكم على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومن استديوهاتنا بالرياض إلى حائل سنذهب في جولة مع زميل مرزوق العردان، وراح يتحدث عن أنواع المكسرات مع الباعة هناك، لنرى ونستمع إلى هذه المحادثات وهذه المناوشات في البلد هناك في حائل، ثم نعود إليكم مستمعينا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وحياكم الله من حائل وبالتحديد من أحد محلات بيع المكسرات والحلويات، ومعي أحد أصحاب المحلات. نقول لك السلام عليكم وحياك الله معنا، وخلينا نتعرف عليك.
1: عليكم السلام والرحمة، أهلا نورتنا. معك فهد عمر الشمري، بائع بالمحل.
0: حياك الله أخوي فهد. أخوي فهد، طبعا المكسرات ذات قيمة غذائية والكل يحرص عليها، وما تجد في بيت إلا ويعني ويقتنون شيء من هالمكسرات على حسب عد احتياجاتهم، أحيانا للحلويات، أحيانا للفطائر، للطبخ، لأيضا حتى مباشرة. خلينا نتحدث عن أنواع هذه المكسرات وأشكالها.
1: أي نعم، المكسرات له يعني استهلاك الأكثر من شيء. يعني عندنا أنواع كثيرة، منها المحموس ومنها المالح ومنها بدون ملح، أيضا منها الغير محموس.
0: هذه المذاقات بالنسبة يعني التذوق مثلا.
1: أي نعم
0: كذا.
1: أي نعم.
0: وهي أشكاله كيف مثلا؟ يعني تعرف عليها.
1: عندنا اللي هو الكاجو واللوز، الفستق، أيضا البيكان والبندق. فأنواع كثيرة، تقريبا أغلب أنواع المكسرات الحمد لله أنها متوفرة عندنا
0: ما شاء الله. طبعا هالمكسرات هذه كلها تأتي من برا ومستوردة ولا لا؟
1: أي نعم كلها مستوردة.
0: يعني
1: أي نعم كلها مستوردة، نأخذها من موزع معتمد، وفي تنسيق يعني من جهة يعني، وتكون عندنا متوفرة.
0: طيب فهد، مثلا أنا عندي مناسبة، عندي حفلة، عندي مثلا يعني تعرف

0: الناس ظروفها تختلف، ممكن يعني يجيكم طلبات تجهيز مثل هذه الحلويات أو تجهيز بعض المكسرات على أنواع معينة، على مذاقات معينة، على أشكال معينة؟
1: أي نعم، عندنا بس اسمه يعني عندنا بعض الطلبيات الكبيرة يكون مثلا في مناسبة أو في شيء، يكون في زي ما نقول زي اتصال هاتفي يعطونا اللي هو الشيء اللي يبونه وننسق حنا نضبط اللي هي الطلبية حسب اللي المناسبة.
0: طبعا هي ما شاء الله المكسرات يعني انت عديت على اكثر من نوع، وهن يختلفن في القيمة الغذائية ولا لا؟ يعني ممكن اللوز يختلف عن الكاجو عن الفستق مثلا.
1: اي نعم، في اختلاف، لكنه اختلاف ما يذكر، اختلاف بسيط يعني. في مثلا عندك اللي هو البيكان او عين الجمل، يكون فيها تقريبا اللي هي الدهون الصحية تكون فيها اعلى من بقية المكسرات. بعض المكسرات تكون فيها الدهون فيها قليلة، طبعا كلها دهون صحية ومناسبة للصحة يعني.
0: الدهون ولا الزيوت خان؟
1: لا لا لا، من نفس المكسرات اللي هي القيمة الغذائية الأساسية للمكسرات اللي هي الدهون، فهي تكون دهون صحية وأيضا دهون يعني ما هي خطيرة، بالعكس دهون تكون أساسية للاستهلاك.
0: طبعا الأسعار، خلينا نتعرف على الأسعار اللي هذه تختلف. طبعا أكيد يختلف الفستق عن البندق عن الكاجو عن عين الجمل مثلا.
1: أي نعم، الاختلاف برضو بسيط الاختلاف، لكن فعلا كل صنف له سعره، والأسعار الحمد لله كلها يعني متفاوتة يعني بتناولة بيد اللي هو المستهلك.
0: أيضا أنا شفت عندكم في المحل يعني اللي قدامنا الحين اللي هي الفواكه المجففة، وما شاء الله انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة في الأسواق الفواكه المجففة. خلينا نتعرف على طريقة تجفيف هذه الفواكه.
1: اي نعم، عندنا الحمد لله فواكه مجففة على نوعين، تبريد بالتبريد، وعندنا برضو تجفيف اللي هو الطبيعي، تجفيف الهواء. اي الاختلاف بينهم اللي هو التجفيف بالتبريد يكون فيها السوائل كلها مسحوبة بشكل 100%، ويكون قوام الفاكهة أقرب ماله اللي هو قوام البسكوت. أما التجفيف الهوائي الطبيعي يكون فيه تقريبا ممكن نقدر نقول 40-25% مسحوب منها اللي هو المويه حقت الفاكهة، ولكن برضو إلى الآن تكون لينة ويعني قوامها كويس.
0: طبعا عليها طلب هي الفاكهة المجففة.
1: أي نعم، الطلب مرة يعني كبير، وزي ما قلت في انتشار يعني كبير اللي هو الفواكه المجففة سواء بالتبريد أو بالتجفيف الهوائي.
0: طبعا احنا ما شاء الله احيانا نستخدم في الطبخ بعض المكسرات، عودا على المكسرات يعني، احنا شفنا بعض الولائم يزينونها في او الاطباق كذا بيزينونها في بعض المكسرات. ايش المكسرات اللي تستخدم في الطبخ؟
1: اي نعم، مكسرات انواع كثيرة اللي تستخدم، عندك اللي هو اللوز، الكاجو، الصنوبر ايضا، الزبيب، وهذه كلها تستخدم كمكسرات نية، خصوصا الكاجو واللوز. احنا عندنا قسم للمكسرات النية الغير محموسة.
0: طبعا شو اسمه اللي هو خلينا ننتقل الى البذور، عندكم ما شاء الله البذور، وايضا عندكم الحب او ما يسمون بالعامية الفصفص.
1: اي نعم، البذور عندنا تقريبا 4 انواع، منها بذور اللي هو بذور القرع ودوار الشمس والشيا، وايضا من بذور الكتان، والفصفص هو تقريبا الشيء اللي احنا مشهورين فيه اللي هو الفصفص بالعامي الفصفص المصري. هو الشيء اللي احنا مشهورين فيه انه بالمحل.
0: تضبطونه في محلكم عمليه طبخ وعمليه حمص ولا كيف؟
1: اي نعم، في طريقه معينه زي ما تقول وصفه معينه احنا نحمص ونجهز الحب هذا.
0: والبذور نفس الشيء يعني الناس عليها طلب تاخذها. انا سمعت انه ايضا لها فوائد علاجيه احيانا بعض البذور، يعني مثلا مثل دوار الشمس، مثل ايضا القرع ولا لا؟ بذور القرع.
1: اي نعم، اي نعم، البذور كلها لها فائده علاجيه، وزي ما قلت انه اغلب المكسرات زي ما تقول فيها القيمه الاساسيه اللي هي الدهون الصحيه، وهذا شيء اساسي جدا لاي استهلاك بشري يعني بالنظام الغذائي شيء مره مهم.
0: في بذور ايضا اللي هي انا شفتها عندكم اللي هي فيها مراره شوي، ايش تسمونها هذه؟

0: المكسرات وأيضا بعض الفواكه المجففة وبعض البذور وأيضا الحبحب. يعطيك العافية وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله مقبل إن شاء الله.
1: الله يعافيك وشرفتونا ونورتونا بإذن الله لنا كرر بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. معكم مرزوق العردة من حائل في أمان الله.
2: صباح المملكة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

يا أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. أذكركم بنفسي فهد الغامدي، وأيضا ودي أقول لكم شغلات أو خطوات يومية طبعا مستمعينا راح تساعدنا في يومنا. شلون بتساعدنا؟ دائما مستمعينا يعني أحيانا الواحد ما يعني يحظى بساعات نوم جيدة، أحيانا يكون فيه جهد عالي في يومه، أحيانا يكون ضغط ساعات العمل طويل عليه، أحيانا يكون الشخص مثلا يشعر بهذا الإرهاق فيصير عند هذا الاحتراق النفسي والجسدي وما إلى ذلك. لكن يقول لك في خطوات يومية لمحاربة الإرهاق المزمن. تحس كذا أحيانا أنك كذا تحس أنك مهدود حيلك، فيك طفية، مالك خلق تسوي شيء، يدو بتدي دوامك وبعض الهام الواجبات المنزلية وصلى الله وبارك. طيب اسمع اسمع اسمع اسمع، يقول لك الإرهاق المزمن ترى أحيانا ما يكون بس جهد حركي ولا عملي، يقول لك الإرهاق المزمن ممكن يكون مؤشر على اضطرابات صحية أو نفسية وليس مجرد شعور عابر بالتعب. هذا اللي غافلين عنه كثير من الناس. ويقول لك ترتبط الحالة بقلة النوم والإجهاد وسوء التغذية ونقص الحديد وفيتامين دال إضافة إلى القلق. ما شاء الله تبارك الله. لا لا قولوا قولوا فهد الغامدي، لا لا قول قول خلاص كملت، ما يحتاج تضرب مثال. فعلا فالواحد يا عزيزي قلة النوم هذه شوف هي قاعدة أساسية، من زان نومه زان يومه. 7-8 ساعات في اليوم أنت كذا تقفل الطلب، تقفل احتياجك. لكن أنا آخر واحد أنصحكم في موضوع النوم لأني أصلا أوريدي أنا جاي مواصل. سوء التغذية يعني الاعتماد على وجبات السريعة، الوجبات اللي كثرة الزيوت والدهون وما إلى ذلك، هذه ترى تعل القلب وتزيد الجسم ثقل، ترى صدق والله. الفيتامين دال تقريبا أغلب الشعب ناقص عنده بسبب عدم تعرضه للشمس وما إلى ذلك، وبعض المصادر احنا مقللين فيها، فالواحد دائما يشيك بين فترة وفترة، إذا شاف انه ناقص ياخذ مكملات يحاول انه يسد هالفراغ. ناهيك عن القلق، القلق ترى الآن اصبح والتوتر هو داء العصر، ترى احنا ما ندري يعني سبحان الله، نعم نعقلها ونتوكل وناخذ بالأسباب وما إلى ذلك، لكن ما زال هناك شعور بالقلق احيانا يسبب هالتعب النفسي، يسبب هالإرهاق. يعني أحيانا في ناس يقول لك والله أنا نام 8-7 ساعات في اليوم لكن حياته كلها قلق توتر، يفكر يسوي متى تجيب هذه متى تجي ذي وش يسوي في ذي وش يسوي في ذاك، فيقوم يشعر بهذه التشنجات في الرقبة في الظهر في الجسم كامل، يشعر بهذا الخمول وآخرتها قلق. طيب يقول لك ينصح الخبراء بتنظيم النوم وتقليل استخدام الهواتف قبل النوم. تقليل يقول لك، للأسف أنا استخدم هاتفي قبل النوم، يقول لك لتحسين الراحة والطاقة. يقول لك كما تساعد الحركة المعتدلة مثل المشي اليومي على تقليل الإجهاد وتحسين النشاط. وفعلا جربت هالشيء يوم كنت مسافر في إحدى الدول. طبعا أنا ما أمشي بالرياضة للأمانة، لا أروح الجيم ولا أروح أماكن مخصصة إذا كنت ناوي ماشي في نظام رياضي، لكن هناك اضطر أنك تمشي واجد تستكشف المكان تستكشف المدينة، الجو يساعد ما إلى ذلك. والله العظيم يا جماعة الخير ما في شيء اسمه قلق وتوتر، سبحان الله. تيجي ساعة النوم أو أول ما يجي الليل خلاص أبي أنام، ما في أرق ما في أفكار ما في، حتى اليوم الثاني أشعر بنشاط كأني فعلا اكتفيت بالنوم وفعلا أبدأ يومي بنشاط وحيوية وأزور أكثر من مكان واموري طيبة. ليه والسبب هالمشي؟ ويقول لك أيضا يؤكد المختصون أهمية الغذاء المتوازن وشرب الماء وتقليل الكافيين وما إلى ذلك. طيب الغذاء يا جماعة نحاول قدر الإمكان نأكل صحي، لكن صعب أن نأكل صحي 24 ساعة، لكن نحاول إذا مرة أكلك ما هو بصحي قلل الكميات، خلي ثلث للأكل ثلث للماء ثلث لإيه للهواء، لا تأكل حتى الشبع، لا تأكل حتى تصل مرحلة التخمة، هتشوف كيف ينعكس عليك هذا بطريقة أنت ما تتخيلها، بتشوف جسمك خفيف وفيك طاقة وفيك حتى شعور بالشبع. هذا واحد. عندك أيضا ينصح بمراجعة الطبيب إذا استمر التعب أو
ترافق مع أعراض صحية أخرى. يعني في ناس يقول لك والله 24 ساعة أنا أشعر بإرهاق. طيب، عدلت نومك، ضبطت أكلك، بدأت تمارس رياضة، أخذت مكملات غذائية، ضبطت التغذية، استمرت شهر شهرين، يا الوالد مستمر معك التعب. لا، هنا عزيزي لازم تروح تشيك وتفحص عند طبيب عشان يشوف إيش المشكلة. ممكن يكون عندك خلل في الغدد، ممكن يكون عندك إفراط في القلق والتوتر، ممكن يكون عندك أشياء لا سمح الله مزمنة. يعني الواحد يشيك على نفسه، بس لا توسوس، لأنه في الأول وفي الأخير ترى راقب نظامك أول، بتلاقي متلخبط وطبيعي تشعر بهذا الخمول وهذا الإرهاق. والله يديم علينا وعليكم مستمعينا الصحة والعافية، وانتبهوا لأنفسكم. طبعا أنا ودي أقول أنصحكم صراحة، يعني بس يعني اللي يدري عن وضعي أنا آخر واحد يقدم نصيحة في هذا الموضوع، لكن ما عليه، ننصح ونتعلم إن شاء الله، لعلنا يعني ها يصحى الضمير يعني نوعا ما، وبدو الواحد انتبه لنفسه. عموما مكملين معكم في صباح المملكة، لكن نطلع فاصل صغير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مع توافد ضيوف الرحمن وازدياد الجهود التوعوية والصحية في موسم الحج، يبرز دور تعزيز صحة المجتمع في نشر الوعي الوقائي والعادات الصحية التي تساعد الحاج طبعا على أداء مناسكه براحة وأمان. واليوم سوف نتحدث مع ضيفتنا حول أهم الرسائل الصحية والمجتمعية خلال موسم الحج. فأهلا ومرحبا بك أستاذة بشائر حاسن الثبيتي، مديرة إدارة تعزيز صحة المجتمع بالتجمع الصحي الثاني بجدة. حياك الله وبياك أستاذة بشائر.
1: يسعد صباحك أستاذ فهد، السلام عليكم.
0: صباحك بكل خير. عليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. العافية يا رب.
0: الله يعافيك وطول عمرك، صباحك سعيد إن شاء الله أستاذة بشائر.
1: أهلين وعليك يا رب. أهلين.
0: بداية أستاذة بشائر، في بداية الحديث ودنا نبدأ بما الدور الذي تقوم به إدارات تعزيز صحة المجتمع خلال هالفترة وخلال الموسم، موسم الحج لخدمة الحجاج.
1: بداية المنظومة الصحية في مملكتنا الحبيبة تحرص دائما على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتسخر جميع الجهود والإمكانيات حتى يؤدي الحاج مناسكه بكل يسر وأمان. ويعتبر الجانب الوقائي من أهم الجوانب اللي يتم التركيز عليه خلال موسم الحج. احنا دورنا في تعزيز صحة المجتمع نعمل على نشر التوعية الصحية وتعزيز السلوكيات الوقائية من خلال رسائل صحية مبسطة تساعد في رفع وعي ضيوف الرحمن والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
0: جميل.
1: أيضاً يعني معلين نقوم بتفعيل التوعية في عدد من المواقع العامة كالمماشي والحدائق والمنافذ الرئيسية مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في صالة الحجاج. إضافة إلى التوعية الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الرسمية لتجمع جدة الصحي الثاني، عشان نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن برسائل صحية موثوقة وواضحة. أيضا برضو من يعني من ضمن الجهود اللي أطلقتها شركة الصحة القابضة حملة حج بصحة، اللي تهدف إلى الاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن من خلال تقديم التطعيمات والفحوصات الصحية وصرف الأدوية والتثقيف الصحي، بما يساعد الحاج بإذن الله على أداء الفريضة بأمان وطمأنينة.
0: جميل جدا. طيب أستاذ بشائر، كيف يعني يمكن هذه التوعية ما شاء الله وهذه الحملات ما إلى ذلك وتوزيع المهام، كيف يمكن هذه التوعية الصحية البسيطة أن تساهم في تقليل المشكلات الصحية بين الحجاج؟
1: طبعا ممكن تصنع فرق كبير جدا، لأنه كثير من المشكلات الصحية نقدر نتجنبها بإرشادات بسيطة مثل شرب الماء باستمرار وتجنب التعرض المباشر للشمس والالتزام بالأدوية والتعليمات الصحية. لما تكون الرسالة بسيطة وواضحة، هذا يساعد الحاج أنه يتلقاها بشكل أسهل وأسرع.
0: طيب ماذا عن السلوكيات الصحية أستاذ بشائر، يعني اللي تتمنون من الحجاج الالتزام بها أثناء التنقل وأيضا الزحام؟
1: سؤال جميل. طبعا أهمها الحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر، تجنب التعرض المباشر للشمس، استخدام المظلات فاتحة اللون أثناء التنقل، لبس الكمامة عند الحاجة، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات التفويج والتنقل حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
0: جميل جدا. طيب تعرفين الآن أستاذ بشائر، يعني في ارتفاع كبير في درجات الحرارة اللي في موسم الحج، طيب كيف نرفع وعي الحجاج بأهمية الوقاية من الجهاد الحراري والجفاف؟ أي نعم بنقول لهم أشربوا سوائل كفاية، أحرصوا على شرب الماء إلى ذلك، طيب مع هذا الارتفاع المستمر إيش ممكن هناك أيضا توعية صحية بهذا الشأن؟
1: احنا من خلال رسائل توعوية مستمرة نركز برضو دائما على أهمية شرب الماء بانتظام، أخذ فترات راحة، تجنب التعرض المباشر للشمس خصوصا في فترة الظهيرة، لأنه هذه السلوكيات البسيطة تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإجهاد الحراري والجفاف.
0: جميل جميل. طيب يعني طيب في آخر اللقاء أستاذة بشائر، يعني ودي بصراحة يكون في رسالة تحبين توجهينها للحجاج والمجتمع للمساهمة في حج صحي وآمن للجميع.
1: طيب رسالتنا لضيوف الرحمن وللمجتمع الكريم، حافظوا على صحتكم والتزموا بالإرشادات والتعليمات الصحية، وعيكم وحرصكم يساهم في توفير حج آمن وصحي للجميع، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويكتب لهم السلامة والطمأنينة.
0: اللهم امين ويعطيك العافيه وجزاك خير استاذه بشاير حسن ثبيتي مديره اداره تعزيز صحه المجتمع بالتجمع الصحي الثاني بجده. شكرا على اثرك لنا بهذا الشان، وايضا شكرا لقبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا.
1: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه
0: الله يعافيك. يا هلا وسهلا.
1: شكرا لك.
0: في امان الله.
1: مع السلامه. مع السلامه.

الالتزام أعزائي المستمعين، وأيضا سواء نتكلم عن اللي يسمعون الآن، حجاج الداخل، حجاج الخارج، ما تصلهم هذه الرسائل التوعوية باتباع هذه السلوكيات الصحية، وأيضا الرسائل التي تحرص على سلامتك عزيزي الحاج.

يجب عليك تطبيقها. مو يعني شوف، أول شيء لنفسك عليك حق، لأنه أول شيء جسدك هذا وصحتك، ترى هذه أمانة عندك. فالواحد يعني يتق الله في نفسه هذا أولا، ثانيا يعني سبحان الله، ترى اللي يحرص على نفسه أولا ويتق الله في نفسه بيتق الله في الآخرين. ففعلا أكثروا من السوائل، حاولوا على قضية الترطيب وشرب المياه بكميات معتدلة والمناسبة أيضا للتخفيف عليكم موضوع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. ناهيكم أيضا المصابين بأمراض مزمنة أو مثلا لا سمح الله عندهم مثلا الإصابات جلدية معينة، أو مثلا الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يحتاج إلى كرسي متنقل وما إلى ذلك. يحاول قدر الإمكان أن يكون عنده هالفكرة. أنا متأكد أن الكل عنده الوعي الكافي وعنده أيضا كل المعلومات اللي يحتاجها، وأتوقع أنه بس التوعية فقط للتذكير. الكل في خير، ما نختلف، سواء من حجاج الداخل أم الخارج، لكن حاولوا قدر الإمكان تحرصون عليها فعلا، حرصا على سلامتكم. والله يتقبل إن شاء الله منكم هذا الحج إن شاء الله. عموما احنا مكملين معكم في صباح المملكة، لكن بعد هذا الفاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

يا أهلا ومرحبا فيكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومثل ما عودناكم كل حلقة يكون عندنا فقرة بالأرقام. نعم بالأرقام يا سادة، بالأرقام. اليوم طبعا أعلنت وزارة البلديات والإسكان اكتمال جاهزية منظومة الخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، حيث شملت تشغيل 66 مركز خدمات، بسم الله ما شاء الله، منها 28 مركز داخل المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتجهيز 20 جسر مشاة، وأيضا 18 نفق، وأيضا تنفيذ أكثر من 11 مليون متر طولي من الطرق، وأيضا معالجة وتطوير ما يقارب 74 مليون متر مربع من المسطحات الطرقية، وإلى جانب رفع جاهزية 123 جسرا و44 نفقا للمشاة والمركبات، وتهيئة 62 نفقا إضافيا ضمن منظومة الحركة والتنقل بالمشاعر المقدسة، ناهيك عن تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف عمود إنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومشاركة أكثر من 4500

يعني بسم الله ما شاء الله، الواحد لما يشوف مثل هالأرقام وهالإنجازات وهالأعداد الكبيرة من المتطوعين، يعني يا أخي الواحد يتفكر كم من منظومة وكم من هيئة وكم من وزارة، كم عدد الاجتماعات اللي بدأت من بداية السنة. أنا اللي سمعته إنه في معلومة سمعتها يقول لك ترى يبدأ تجهيز للحج بمجرد انتهاء الموسم، يعني انتهي موسم الحج هذا يبدون يجهزون الآن، وخطط واجتماعات وأفكار مدروسة لموسم الحج القادم. يا أخوان لكم أن تتخيلوا 11 شهر من اجتماعات، من قرارات، من تصاريح، من أفكار، من اقتراحات، من ميزانيات تضخ كبيرة مهولة، كل ذلك عزيزي المستمع في تسهيل رحلة ضيف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، الله يكمل الأجر يناله هؤلاء اللي فعلا يعملون على قدم وساق في تسهيل هذه الرحلة، في توفير كل سبل الراحة، في تسخير كل ما هو موجود في المشاعر المقدسة، وذلك لتسهيل فعلا هذه الشعيرة، شعيرة الحج. لله يدركم، والله الشيء الوحيد فعلا الواحد يقول لله يدركم، يعني جزاكم الله عنا كل الجزاء، ويعني على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، الكل بلا استثناء يا جماعة يعمل في هذه الدولة على قدم وساق، فعلا عمل جبار كبير ضخم. يا جماعة الخير ترى الأرقام بس ترى مجرد ترى أشياء بسيطة من اللستة الموجودة عندي، ترى في لستة لو قلتها ما راح نخلص في الفقرة هذه لن تكفيها. وزارة الحج والعمرة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الاتصال والفضاء. يا جماعة بسم الله ما شاء الله، أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في هذه الجهود، وأن يديم علينا الأمن والأمان، ويديم علينا الخير وهالعز، ولا يغير علينا إلا لأفضل حال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فاصل قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي في برنامج صباح المملكه، ومثل ما عودناكم جماعه الخير طبعا كل خميس في فقره جميله، فقره دائما يكون فيها ضيف مميز، ضيف عنده موهبة معينة، طريق يخوضه الخاص، قصة يحكيها لنا طبعا حاضرة في تفاصيلنا منذ القدم. هذه الشغلة ودنا نتكلم فيها، هي إرث ثقافي وهوية أصيلة طبعا برائحتها التي تعطر مجالسنا وطعمها الذي يروي قصص الكرم والضيافة. القهوة السعودية، وما أدراك ما القهوة السعودية، تقدم بمحبة وتبقى موروثا نفخر به جيلا بعد جيل. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا في فقرة هلا بالخميس نقترب أكثر من عالم البن والتحميص ونبحر في تفاصيل القهوة السعودية طبعا مع ضيفنا المختص بالقهوة السعودية الأستاذ فيصل بن إبراهيم شدي. أهلا وسهلا بك، حياك الله وبياك سيد فيصل.
1: الله يحييك، صبحك الله بالخير والمستمعين، شكرا لاستضافتك يا حبيبي.
0: يا مرحبا. طبعا للتنويه مستمعينا، أستاذ فيصل هو باريستا ومختص في القهوة السعودية، واليوم طبعا جاء على مودنا بما أنه من عشاق القهوة. ممتاز. دائما حتى في مقدمتي يزعلون علي المستمعين، وش أقول لهم؟ أقول لهم صباحكم منكة بنكة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة، ويزعلون حقين الشيء.
1: احنا فريقك طال عمرك
0: يا بعد راسي. طول عمرك نورتنا وشرفتنا سيد فيصل.
1: الله يسعدك،
0: وان شاء الله يكون لقاء جميل مثري
1: باذن الله،
0: مليء بالقهوه والابداع وسعه الصدر. بدايه سيد فيصل، يعني كيف بدات علاقتك بالقهوه السعوديه؟ يعني متى تحول، خلينا نقول الشغف، دائما كل واحد يبدا بالشغف، فجاه والله شفت بدا يتعمق فيه، اصبح ادمان، فجاه تحول الى مشروع، شلون بدأت الرحلة؟
1: صح، أتوقع كيف بدأت قصتي مع القهوة ما هي بغريبة على كل السعوديين. ريحة القهوة دائما تفوح في بيوتنا، يا ربي لك الحمد، صبح عصر ظهر مغرب، ضيوف، مناسبات سعيدة، دائما القهوة موجودة. أنا أكرمني الله يا ربي لك الحمد بوالدة محبة جدا للقهوة، طيحتني في القهوة من عمر صغير، فجلستنا مع الوالدة كلها كانت لها علاقة في القهوة، نصبح عليها في الخير، أكيد أنها الآن
0: طريقة تسمع
1: ذلك. فمن هنا بدأت القصة مع القهوة، وكنت من اللي أكرمهم الله يا ربي لك الحمد أن لقى عمل أو نجح في العمل في شيء يحبه اللي هو في القهوة، لأن 12 سنة نشتغل في مجال القهوة
0: ما شاء الله،
1: ما بين استيراد بن، حمص بن، تحضير بن. أنت قلت باريستا، باريستا هو التحضير، نسميه احنا قهوجي، أنا أحب الكلمة هذه مرة، ترى ما فيها عيب أبد. فإحنا نختص باستيراد البن، حمص البن، وكذلك تحضير البن.
0: ما شاء الله تبارك الله، طيب ممتاز. طيب خلينا نتكلم برضو، ليش القهوة السعودية بالذات، وش اللي يميزها عن غيرها؟ ليه التخصص في هذا أو بالذات في البن أو القهوة السعودية؟
1: ممتاز. أنا أعتقد مثل ما لاحظت ولاحظوا كثيرين، أنا متأكد آخر 10 سنين 15 سنة يا ربي لك الحمد ملحوظ التطور في قطاع القهوة في السعودية. شباب السعوديين جداً اشتغلوا كثير على موضوع بناء علامات تجارية خاصة فيهم في مجال القهوة.
0: بالضبط.
1: وللأمانة نجحوا ونجاحات كثيرة، يعني لا زال عندنا طريق نقطع ونتطور أكثر، بس لو تقارن الوضع حاليا اليوم قبل 10 سنوات يمكن معظم القهوة اللي كنا نشربها مستوردة، اليوم لا، كلها علامات تجارية وطنية محلية اللي تستخدمها. هذه نقطة جدا ممتازة للقهوة السوداء. المحزن بالنسبة لي أن نفس التطور للقهوة السعودية ما واكب هذا التطور حق القهوة السوداء، قهوة السعودية هي نفسها. ممتاز. وهذا بالنسبة لي شيء غير منطقي وشوي غريب، لكن أنا وقعت في نفس الفخ. أنا اشتغلت 6 سنوات في القهوة السوداء أو 7 سنوات قبل لا أفكر أحمص قهوة سعودية.
0: أيوة.
1: لأن القهوة السعودية عندي مختمينها من زمان خلاص.
0: طيب هل هو شيء، يعني أنت تقول إنه والله يحزنني إنه ما تواكبتها تطور اللي واكبت القهوة السوداء، هل هو يعتبر شيء سلبي ولا إيجابي؟ لأن القهوة من عرفنا الدنيا وهذه القهوة عندنا، ولا قصدك طرق التحميص؟
1: ممتاز. هو طرق التحميص صراحة في القهوة السعودية للأسف الشديد الدارج، أنا أقول الدارج، ما أقول خلنا نتفق إن في كل شيء بقوله لك الآن أنا أتكلم على الدارج اللي هو 70% من اللي معتادين عليه. دائما فيه أمثلة جدا ممتازة، 15% ممتازة، نحاول حنا نزيد هذه النسبة اللي هي تركز على جودة البن الأخضر المستخدم. خلني بس أربط لك هنا نقطة، ما في فرق كبير بين المكون الأساسي للقهوة السوداء اللي أنت تشربها أو القهوة السعودية اللي نشربها، كلها تجي من قهوة خضراء، حبوب قهوة خضراء، والقهوة مثلها مثل التمر فاكهة، لها أشكال أنواع ألوان، فاكهة تقطفها تلقى داخلها حبتين بن، تأخذ الحبتين هذه وتحمصها حمصة تناسب قهوة سعودية، حمصة تناسب قهوة سوداء، حمصة تناسب كل مجتمع وكل ثقافة في العالم لهم أسلوب حمص يناسبهم ويتماشى مع طريقة تحضيرهم. فتلقى الإيطاليين يحمصون غامق ويحضر لك إسبريسو في 30 ثانية هو طبخه وعصاره وطلع عليك وانتهى منه.
0: صحيح.
1: الأمريكان لا، يحط لك إياها في قهوة، القهوة السوداء اللي يسمونها القهوة السوداء، وطريقة تحضيرها وطحنها وحمصها كذلك مختلفة. إحنا في السعودية عندنا 5-6 طرق مختلفة، من الجنوب يحمصون فاتح جدا، إلى نجد يحمصون وسط، إلى كل ما طلعت شمال تزيد تصير أغمق. وكذلك التحضير يختلف، كل ما حمصت القهوة أغمق، كل ما طحنتها أخشن وقل عندك وقت تحضيرها. هذه تفاصيل في التحضير، لكن ما واكبها للأسف حرص وتطور في جودة البن اللي نستخدمه. احنا في القهوة السوداء آخر 10 سنين قلت لك مع التطور اللي حصل صرنا نستورد أحد أجود وأفضل أنواع البن. المحامصة السعودية اللي تحمص قهوة سوداء تستورد أفضل درجات البن عشان تحمص لك أنت تسوي قهوتك السوداء اللي في الصباح اللي تعودوا عليها. هل حنا نسوي نفس الشيء في القهوة السعودية؟ للأسف الشديد لا. أنا عندي تجربة مع الوالدة قهوتها اللي أتغنى فيها جدا، من هنا بدأ مفواح. خلني أدخلك أنا أخذ دورك وأمشي الحوار. من هنا بدأنا في مفواح. بعد 7 سنوات من العمل في القهوة لقيت الخيشة اللي أمي تستخدمها للقهوة السعودية طاحت عيني عليها. ما كنت الجزء ذاك من البيت ما قد جيته.
0: سلام.
1: جيت فجأة وألقى الخيشة وأسأل والدة عن هذه إيش؟ قالت هذه القهوة اللي نستخدمها كل يوم، الحين قهوة حقتك اللي نحبها كل يوم مغرب هذه. قالت لي حلفت عليها ما عاد تشربها من سوء ما رأيت كجودة منتج قدامي، كذا منتج أمامي. هذه قهوة الوالدة اللي أنا أتغنى فيها كل يوم، اللي أنا متعود عليها، اللي أنا أستمتع فيها كل يوم. فرحنا نجيب القهوة السوداء اللي حنا نستورد، أو القهوة اللي نحمصها سوداء اللي نستوردها من أجود أنواع بن أثيوبي، وقلت أنا بحمص لك قهوة لك على مزاجك. طبعا عذربت في كل قهوة أعطيتها إياها، ما جاز لها.
0: أي لازم شغل دينا.
1: ما يصلح. مستحيل. ما حمصتها على مزاجي.
0: كيف؟
1: ما عجبتني، فيها مشكلة. حمصنا لها يمكن 6-7 مرات درجات مختلفة، إلى أن اكتشفت في الأخير أن الموضوع موضوع تعود. قلت أنا بيني وبينك اتفاق، أعطيني 3 أيام لا تشربين إلا هذه القهوة، بس 3 أيام.
0: وشوفي بعدين ارجع للقهوه اللي كنت تسويها،
1: وبعدها سوي اللي تبين.
0: ايوه،
1: ولا عاد راح ازعجك في الموضوع هذا اطلاقا. يعني امي الله يطول في عمرها يعني كان لعلها كانت متعاونه، وكثير من الناس ما هم متعاونين. وفعلا بعد 3 أيام اليوم ما عاد تقدر ترجع تشرب اللي كانت تشربه قبل، بل واجهت مشكله في شرب القهوه خارج البيت، عزايا، مناسبات اجتماعيه، لانها صارت تتميز،
0: ارتفع الستاندرد.
1: وهذه ترى نعمه من رب العالمين. يعني احد نعم رب العالمين علينا انه ايا كان المنتج اللي موجود امامك او اللي متاح في بيئتك انت بتتعود عليه وتتكيف عليه، ولا هو بغلط انك تستهلك هذا النوع من القهوه. لكن اللي حنا نشجع عليه واللي نحاول نفتح يعني فكر الناس عليه إن ترى مثل ما في درجات القهوة السوداء في درجات القهوة السعودية، لأن كلها تيجي أصلاً من نفس المنتج اللي هو بن أخضر له درجات. حنا في مفواح نبي نعطيك أفضل الدرجات المتاحة، وهذا تلقائياً لازم يجي بتكلفة أعلى وممارسات مختلفة.
0: طب حلو، على موضوع أفضل لما نتكلم الآن أو لما نختار جودة البن، شلون أنا أقدر أحكم على أن هذا البن يعني من أجود أنواع البن، أفضل أنواع البن، مهما حمصت بأي طريقة سواء كانت بزيادة متوسطة خفيفة راح يطلع لك بجودة وطعم مختلف تماما على اللي أنتوا تذوقون الآن؟
1: أنا ما أبغاك تطلع بطعم مختلف تماما. أنا أبغاك تستكشف الطعم المختلف في كل جودة مختلفة وأنت تقرر تأخذ اللي

0: اللي عليك انت كمستهلك نهائي دائما ننصح الناس لا تشتري قهوه مطحونه. لازم تشتري حبوب قهوه وتشوف الحبوب قدامك. اقل شيء عندك انك تشوف الحبوب متناسقه اللون والشكل
1: اللي هو البن اللي يشوف اوكي طيب.
0: سواء تشتريه بن اخضر او تحمص انت تشتري محموس بس اذا انت شريته كحبوب بيكون اسهل بالنسبه لك انك تقيم هل هذا البن جودته عاليه او لا. تصنيف البن وانا اخوك يختلف على من المصنف.
1: ايوه
0: اذا انت دوله مصدره للبن كل دوله مصدره للبن لها تصنيف مختلف. كولومبيا يصنفون غير اثيوبيا يصنفون غير البرازيل كل واحده لها تصنيف. احنا كسعوديين نستورد بثلاث تصنيفات اساسيه، درجه نسميها ممتازه درجه اولى ودرجه ثانيه، وعندنا يعني مراقبة شديدة وممتازة جدا من هيئة الغذاء والدواء ان المفروض ما يدخل عندك شيء الا صالح للاستهلاك للاستهلاك البشري ومناسب للاستهلاك حقك وكل شيء. لكن الفرق في الجودة بين الثانية والاولى والممتازة كبير جدا.
1: طيب ذكرت نقطة خليتني قاعد تدور راسي،
0: هذا شغلنا احنا نحاول
1: ليه ما اخذها مطحونة؟ ليه لازم تكون الحبة كاملة عندي او مثلا انا اطحنها بالبيت؟
0: ممتاز. السبب الأول في أكثر من سبب، خلني أعطيك إياها إن شاء الله أذكرها كلها. الأول والأكيد أنك عشان تتأكد من جودة البن. أنا لو أطحن لك خلاص أنت ما عاد أنت تشوف تشوف رمل شيء مطحون، ما تقدر تميز وش كان شكله وش كان طبيعته، هل كان في مواد أصلا مختلفة ولا لونها مختلف عن القهوة بس انطحنت وما عاد تشوفها.
1: أوكي.
0: ما تدري، فلازم تشوف أنت شكل الحبوب. وهنا تجي نقطة تقول طيب يا أخي أنا أخذ من واحد موثوق أنا واثق فيه وأبغى يطحن لي وقضينا. ممتاز، إذا أنت أخذت من أحد موثوق حليت هذه الإشكالية. بس في إشكالية ثانية مهمة اللي هي موضوع كل ما طحنت البن في وقت قريب من تحضيره كل ما كان طعم البن أفضل، لأن كل ما أنت حبة البن هذا حجمه، لو تطحنها كثير تصير مساحتها المساحة اللي تغطيها كبيرة تتعرض للأكسجين والأكسجين عدو البن الأول. أيوه. سبحان الله القشرة الخارجية للبن إذا حافظت على البن فيها بدون ما تعرضه كذلك للأكسجين في مكان مناسب. نعم. في كيس مناسب تطيل من عمرها وتبقي على نكهتها وإيحاءتها اللي موجودة فيها. فإذا طحنتها تتسرع في قدمها وما عندك طريق أنك تستكشف جودة البن هذا من عدم.
1: العوامل اللي ممكن تأثر على طعم أو جودة البن نفسه ذكرت الآن اللي هو الأكسجين أو الهواء بعد ما تفتح العلبة. طيب
0: هذا بعد الحمص الآن.
1: أي بعد الحمص. أي. يعني طيب هل مثلا مرة سمعت أحد المعلومات يقول والله في ناس يقول والله يحطه بفريزر، في ناس يقول لك لا والله حطه مثلا في قالب زي الكاتم تماما لا يصله لا الضوء ولا الهواء.
0: ممتاز.
1: هل تشوف الكلام صحيح؟
0: أعداء القهوة بعد الحمص ثلاثة. طيب أصبر.
1: طيب
0: أعداء القهوة بعد الحمص ثلاثة. حرارة ورطوبة وأكسجين. وخرها عن الحرارة العالية. يعني أنا دائما أقول وين تحفظ القهوة؟ احفظها في كيس محكم الإغلاق في مكان ما ترتفع حرارته عن 25.
1: ممتاز.
0: مشكلة الثلاجة أنها مكان مليء بالمأكولات والمشروبات وتفتحها وتقفلها ورطوبتها عالية. أيوة. فما غير مناسبة. الفريزر نفس الشيء، فإذا بتحطها في فريزر تلقى الناس يطلعون منها الهواء ويسوون عملية طويلة. أنا ضد هذا الشيء صراحة.
1: أيوة.
0: أنا من جمهور القى لك محمصة تثق فيها القهوة السوداء ونوع واستكشف هذا العالم الكبير. القهوة فيها أنواع وكل شهر خذ لك شيء مختلف وخذ شيء حمصة جديد، لا تأخذ شيء حمصة قديم وش الله حادك.
1: يعني قصدك أن تردد على المكان أفضل بشكل أسبوعي تقريبا أو كل أسبوعين أو شهر.
0: إذا أنت سالك في البيت تشتري القهوة مرة في الشهر.
1: ممتاز، يصير ما أخذ بالكميات، هذا يعتبر أمر غير صحيح.
0: مالك حاجة صراحة. خاصة أن الحين
1: لا خصوصا المتكاسلين يعني عرفت
0: هو دايم أنت بتلقى سبب عشان تسوي شيء غريب.
1: أيه.
0: وتفسره. بس فعليا اليوم أنت جالس في بيتك تطلب يوصل لك توصلك القهوة إلى عندك ما تحتاج الأشياء هذه كلها. بس الناس تحطها في درجة في فريزر ليش؟ لأن في درجة حرارة متدنية فعلا يطول عمر القهوة. لكن لازم تحرص أنه ما في هواء في الكيس وأنه محكم الإغلاق وما تجي أي رطوبة. أي الرطوبة عدو البن، أحد أعداء البن الأساسيين اللي يخربون عليك.
1: طيب الآن شلون أحفظها في درجة حرارة 25؟ إذا
0: ترى 25 مو يعني أنا أقول درجة حرارة الغرفة. أي عادي توصل 18-16 بس لا تجي فوق 30. يعني إذا الغرفة اللي أنت حفظ فيها البن حارة ترى مع الوقت يفقد خصائص البن. هذا
1: أيوة. طيب الآن الكيس موجود عندي، أنا أخذت لي أكثر من 8 أصناف، كان فيه تقريبا ضيف سابق قبل فترة، الأكياس موجودة. هل هذه الأكياس ومحكمة الإغلاق من تلك الفترة تقريبا 3-4 شهور تتوقع ممكن تأثرت معنا موجودة بس في مكان من درجة حرارة الغرفة والمكان مفتوح طبعا ما هو مغلق، هل ممكن يتغير الطعم؟ هل ممكن يتغير شيء فيها؟ ما تعرضت أبدا لا رطوبة ولا الحرارة ولا أي شيء.
0: بيتغير بشكل بسيط بس لازال ممتاز. يعني دائما احنا عندنا ذروة

0: ذروة طعم القهوة مثلا. للقهوة السعودية كل ما قربت الموعد الحمص كل ما كان أفضل. للقهوة السوداء لا، لما تحمص القهوة السوداء لأنك أنت تطول عملية الحمص، في غازات كثيرة تكون في حبة البن، فأنت تحتاج تعطيها شوي وقت عشان ترتاح وتطرد هذه الغازات قبل لا تستخدمها. فأحيانا القهوة السوداء أفضل وقت استهلاكها ما يقل عن أسبوعين من تاريخ حمصها، 3 أسابيع من تاريخ حمصها لازم تعطيها وقت. وتكون في ذروتها بعد شهر ونص، بس عندك إلى 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور إذا أنت حافظها في المكان اللي تقول تقدر تستهلكها فيه بدون مشاكل، بس لا تتوقع انها تكون بنفس الجوده. اكيد انها تخسر شوي شوي مع الوقت.
1: يا سلام، يعني تنصح ان الواحد ياخذها في بدايه كل شهر خلص وكميتها اللي تكفيه مدتها الشهر،
0: صحيح،
1: ويطحنها ويحمسها في البيت.
0: اطحن في وقتك وحضر في يعني سلام. تطحنها في وقتها.
1: طيب أفضل. طيب يعني استاذ فيصل، لو كان في سر من اسرار القهوه لكل اللي يحبون القهوه ويسمعون الان، يقول عطنا شيء ممكن يخلينا ندخل عالم اخر، نجرب تجربة جديدة، تفتح لنا نافذة جديدة في عالم القهوة، وش ممكن تكون؟
0: أنا ما أدري إذا تقدر، إذا شيء عشان تجرب. أنا دائما أحد أهم من الأمثال اللي دائما أطرحها للناس في القهوة أقول لهم ترى التنوع في القهوة، خاصة عندنا في السعودية سهل فهم هذا المثال، التنوع في القهوة مثل أو أكثر من التنوع في التمر. لكن الناس دائما تفكر في القهوة كشيء واحد، بينما تفكر في التمر كأنواع، خلاص، سكر، إمبوت، سيف، مكنوز، رطب، أشياء مختلفة. هذا التنوع نفسه موجود في القهوة. اليوم حنا في 2026، أكرمك رب العالمين أنك تعيش في بلد آمن مطمئن، في مقاهي متنوعة ومحامص متنوعة بمحاصيل متنوعة. من الظلم أن تظلم نفسك كمهب للقهوة أنك تستهلك نفس الطعم ونفس المشروب كل يوم.
1: الله،
0: كأنك تقول لازم تأكل نفس نوع التمر 365 يوم في السنة، كل التمر اللي تاكله هو واحد. هذا تحس فيه ظلم شوي ولا لا؟ يمكن يكون لك نوع مفضل، ما في مشكله.
1: بس لا، لو فعلا ترى التنوع
0: في تنوع كبير. يفرق. القهوه فيها سلالات جدا مختلفه، زي ما في التمر سكر، ينبوت، سيف، خلاص، في القهوه سلالات كثيره، كاتورا، بينك بوربن، جيشا، انواع مختلفه. زي ما في معالجات تطلع التمر فيها بشكل مختلف، القهوه لها معالجات مختلفه. زي ما سلاله القهوه سلاله التمر الواحده، خلينا نقول مثلا السكري، تزرع في منطقة في السعودية أو تزرع في منطقة ثانية بيطلع لك بطريقة مختلفة. القهوة نفس الشيء، لو تأخذ البينك بوربن الكولومبي وتزرع مرة ثانية في كوستاريكا بيعطيك طعمين مختلفة. هذا التنوع جميل، استكشفه واستمتع فيه.
1: يا سلام.
0: لأن صراحة جزء كبير أنا تجيني أيام كثيرة فعلياً أنا متحمس القهوة اللي بشربها بكرة، ناوي على شيء مختلف عن اللي جربته اليوم.
1: أوكي.
0: ولا تكثر ترى. عشان تكون كويس في القهوة مو بلازم تشرب كثير. أنا إنسان بعد 6 المغرب مستحيل أشرب قهوة، ما أزيد عن 3-4 أكواب في اليوم، ولي 12 سنة أشتغل في القهوة.
1: 3-4 أكواب في اليوم
0: بالكثير، هذا حدي الأقصى.
1: إيه أوكي. طيب
0: أو أحيانا كثيرة تكون كوبين وفنجالين مثلا مع الوالدة وقضينا.
1: يا سلام.
0: إيه؟
1: يا سلام. بس بعد 6 ما تشرب؟
0: ما أشرب.
1: هل فعلا فعلا تؤدي الأرق وما إلى ذلك؟
0: ما تؤدي الأرق، لكن جودة نومك لن تكون نفسها إذا استهلكت كافيين قبل، خلنا نقول قبل نومك بست ساعات.
1: ممتاز، أنا أبغى أوصل للنقطة. طيب نقطة الكافيين،
0: شكلك ما نمت زين.
1: والله ما مواصل. والله مواصل، شربت قهوة وتوهقت نفسي وجربت برضو صنف جديد وتوهقت، خلى على الله.
0: ممتاز.
1: بس القضية الكافيين، معدلة الكافيين هل تختلف يعني من مثلا الكولومبي، الاثيوبي، البرازيلي وما إلى ذلك، ولا هي على نوع أو درجة الحمص؟
0: إلا تختلف، وهذه معلومة حلوة. أنت قلت معلومات، تبي معلومة حلوة الحقيقة، القهوة هذه معلومة حلوة.
1: يا سلام.
0: الكافيين سبحان الله شبيه بكريات الدم البيضاء عند الإنسان. كريات الدم البيضاء جسمك يفرزها أكثر كل ما مريت بتعب أو عندك مشكلة صحية، يفرز جسمك كريات دم بيضاء أكثر.
1: يا سلام.
0: الكافيين هو طريقة الدفاع الطبيعية لنبتة القهوة، فكل ما كانت في بيئة معرضة لآفات أكثر أفرزت كافيين أكثر لتدافع عن نفسها.
1: يا ساتر.
0: نعم. هذا النوع من الآفات عادة ما يكون موجود بشكل أكبر كل ما زرعت البن على ارتفاعات منخفضة. كل ما زاد ارتفاع الزراعة في البن كل ما قلت المشاكل اللي تواجهها النبتة، فقل الكافيين تلقائيا. فأنت كل ما أخذت قهوة ارتفاعها أعلى ترى كافيينها أقل، وكل ما أخذت قهوة، عشان كذا الروبوستا أحد سلالات القهوة المعروفة، روبوستا وأرابيكا، الروبوستا الكافيين فيها أعلى بكثير من الأرابيكا، ومعظم يزرع على ارتفاعات أقل بكثير من الأرابيكا.
1: يعني
0: فسلالة القهوة وارتفاعها يختلف معك في الكافيين، الحمص ما يأثر كثير.
1: أوكي.
0: في الكافيين.
1: طيب أنا شلون أعرف أنه مثلا معدات الكافيين في هذه القهوة مرتفعة بغض النظر عن الموجود مثلا أو الكمية؟ مثلا أنا رايح كافي الآن،
0: هذا احد الاسباب اللي اقول لك لا تشرب القهوه اللي شفتك تشربها، وراح اشرب من المحامص السعوديه، لانه يعطيك معلومات على الكيس يقول لك ارتفاع هذا المحصول كذا.
1: يا سلام،
0: كل ما زاد الارتفاع الكافيين بيقل، بس ترى بنسبة بسيطة، ما هو بنسبة عالية.
1: تدري أنك كانت عندي معلومة جدا سطحية أنه بس معدل الكافيين يختلف بس بدرجة الحمص.
0: الحمص ما له علاقة في الكافيين
1: أبدا،
0: ما له علاقة إطلاقا. ال- ال- ال- ال- الفرق الأساسي، أنا بقول لك الفرق الأساسي شكل في واحد قايل لك طيب الفرق الأساسي أنا بعلمك. شوف، حبة القهوة الخضراء بعد ما توصلنك حماصين هذا حجمها، كل ما حمصتها أكثر كل ما كبر حجمها. فإذا أنت تقيس حب تقيس في الصباح ملعقة ممتاز بتاخذ من الحب وحمصتك غامقة بتاخذ بن أقل. إذا تقيس بالميزان أنت بتطلع بنفس كمية البن بنفس الكافيين، ما يفرق معك شيء، خلاص قضينا. فاهم قصدي؟ يعني بالميزان، بالميزان أنت بتستخدم في الحمصات الفاتحة خلنا نقول بتستخدم عدد حبات بن أقل عشان توصل ل 20 جرام،
1: الله،
0: وعدد حبات بن أكثر عشان توصل ل 20 جرام. في الملعقة العكس لأن الحجم يزيد مع الحمص.
1: بالضبط.
0: بس هذا الفرق طفيف جدا، الحمص ما يأثر، اللي يأثر طريقة تحضيرك شوي لحد ما والكمية القهوة. لا تكثر، لا تكثر بن وانت وقت التحضير.
1: والله يا استاذ فيصل قاعد تفاجئني والله،
0: حسني زعلتك
1: والله، زعلت والله، معلومات مغلوطة والله العظيم. يعني لأن حرام، يعني أنا فعلا كنت معتمد على درجة الحمص في الكافيين، كنت معتمد على أساس والله الأثيوبي كذا البرازيلي كذا، وكانت كلها معلومات سطحية. وللأسف يعني الحمد لله أول شيء على هذا اللقاء،
0: الله يسعدك، يعني شكرا لاستضافتك.
1: لا لا
0: ان شاء الله اني ما كثرت
1: عليك. لا بالعكس، ودي والله، والله ودي، يعني انا الان قاعد اتفاجئ معلومات جديده واتفاجئ بشغلات جديده. طيب قبل ما نختم استاذ فيصل سمر عدوك، وش طيب خلينا نقول وش الاثر او الرساله يعني اللي تحب تتركها من خلال حبك وشغفك واهتمامك بالقهوه بشكل عام وبالقهوه السعوديه لوجه خاص بشكل خاص؟
0: أنا أعتقد القهوة السعودية حنا بالنسبة لنا يا أخي رمز ضيافتنا، ثقافتنا، تاريخنا، حاضرنا، ماضينا كلها. من المحزن جدا بالنسبة لي أنا بعد 12 سنة من العمل في القهوة لما أشوف جودة البن اللي نستهلكه كسعوديين للقهوة السعودية وأقارن بجودة البن اللي نستهلكه للقهوة السوداء. محزن الموضوع بالنسبة لي جدا، يزعل.
1: يلا
0: يزعل، وخاصة لما تفكر أن معظم اللي يستهلكون القهوة السعودية هم أعز الناس عليك، أمك وأبوك أهلك أحبابك إخوانك. ما هو بالنسبة لي يضايقني أننا نستخدم القهوة السوداء بن أجود من القهوة اللي نستخدم القهوة السعودية. الحاجز السعري عندنا هاجز كبير. أنا دائما أقول أنت منت مضطر أنك تستخدم دائما أغلى شيء، لكن على الأقل أقر بوجوده واعترف فيه. هذا بالنسبة لل يعني للقهوة السعودية، واستكشف العالم هذا، ترى فيه أنواع للبن كثيرة، حاول تغير. غلط أننا نثبت على شيء واحد، ترى الطعم اللي أنت مثبته هذا رب العالمين قدرك أنك تتكيف على طعم معين وتستمتع فيه. مبسوط الله يوفقك، بس خليك يعني منفتح أنك تستكشف من ناس عندهم خبرة في الموضوع أن فعلا البن له أنواع، له درجات، وممكن يعني تتعود على شيء أفضل من اللي أنت متعود عليه
1: فعلاً.
0: متعود عليه حاليا.
1: والله فعلا أنا كل ما سافرت بلد أي مكان في العالم سبحان الله طعم القهوة كأنه أول مرة، طعم جديد ومختلف تماما.
0: ممتاز. تدري ليش هنا نقطة مهمة؟ لأنك أنت لما تنزل أي بلد جديد تروح تتقهوى وأنت مهيئ نفسك تلقائيا أنك ما راح تشرب قهوتك.
1: أيوة،
0: أنت جاي تشرب قهوة أهل البلد،
1: قناعة في عندي قناعة
0: مهتمة، فتقيمها كمشروب تذوقه. بينما اليوم لو تجيني البيت وقول بقهوي قهوة سعودية، أنت عندك تعريف القهوة السعودية حقتك وشي، لو جاك مختلف خلاص انتهى الموضوع عندك.
1: بيتنا
0: إيه بيتنا، رز أمي أحسن رز، قهوة أحسن قهوة، نفس الكلام.
1: حاز الله.
0: بالضبط.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ فيصل بن إبراهيم شدي، باريستا ومختص في القهوة السعودية. شكرا للأمانة، أثريتنا.
0: أبي أصلح المعلومة دي. باريستا كلمة جدا جميلة وفي موظفين كثيرين سعوديين اليوم، بس الباريستا هو المسمى للشخص اللي يحضر قهوة سوداء أو اسبريسو أو خلافه.
1: يا سلام.
0: القهوة السعودية كمحضر احنا نسميه قهوجي، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: مسمى ترى رعيب رهيب بالنسبة لي.
1: ايه.
0: ما في مجلس زين القهوجي حقه مو بزين، صح ولا لا؟
1: بس احنا عرفت حبة لبسنا بش
0: احنا حماصين،
1: احنا مختص،
0: احنا مستوردين قهوة سعود، احنا نستورد بن أخضر ونحمص قهوة سعودية.
1: ما شاء الله،
0: هذا يعني هذا تركيزنا، لأن صراحة ما عندنا محل نبيع القهوة كمشروب، احنا بس نبيعها كمنتج حبوب قهوة منتقاة بعناية، درجة أولى من إثيوبيا، درجة ممتازة في السعودية،
1: ما شاء الله.
0: ونحاول نعزز من استخدام الناس لمنتجات بجودة عالية في القهوة السعودية.
1: ما شاء الله، الله يبارك لكم إن شاء الله ومزيد من التفوق إن شاء الله. وشكرا بحجم السماء على هالمعلومات القيمة وعلى الروح الحلوة وعلى السرسال الطيب.
0: والله. الله يسعدك، شكرا لوقتك وصبرك.
1: راسي سفيصل. إذا مكملين معكم مستمعينا في برنامج صباح المملكة، ولا ننسى أيضا نصيبة من الشكر زميلة لطيفة
0: الله يعطيها العافية
1: على هالإعداد وعلى هالفكرة وعلى هال أيضا

0: التنسيق الجميل في هذا اللقاء.
1: ما قصر.
0: مكملين معكم مستمعينا في برنامج صباح المملكة، ولكن بعد هالفاصل القصير أنا بروح أشوف القهوة على أساس فصل وراجع.
1: أبشر.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

0: الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه مع موسم حج 1447. تتواصل الجهود الاعلاميه لابراز الصوره المشرفه لخدمه ضيوف الرحمن، ومن هذا المنطلق انطلق ملتقى اعلام الحج في مكه المكرمه ليجمع الاعلاميين والجهات المعنيه تحت منصه واحده تدعم التغطيه الاعلاميه للموسم وتواكب التطور الاعلامي الرقمي. وللحديث أكثر عن أهداف هذا الملتقى ودوره الإعلامي معنا الأستاذة بدور المالكي، مدير مشروع ملتقى إعلام الحج. حياك الله وبياك أستاذة بدور.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ فهد وبجميع مستمعين إذاعة الرياض.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذة بدور، نود البدء بما هو ملتقى إعلام الحج؟
1: نعم، ملتقى إعلام الحج اليوم أصبح أحد المساحات الإعلامية المصاحبة لموسم الحج، وأيضا اللي تجمع الإعلاميين والجهات الحكومية كذلك والخاصة في مكان واحد ضمن أعمال مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، وأيضا يقام بالتعاون مع ندوة الحج الكبرى. الملتقى انطلق بالأمس بنسخته الثالثة ويستمر إن شاء الله حتى 6 ذي الحجة في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، كما أيضا يستقبل اليوم الإعلاميين الزوار ضمن بيئة إعلامية متكاملة تدعم هذه التغطيات الدولية وكذلك المحلية المرتبطة بموسم الحج. طبعا اليوم ومع كذلك الزخم الإعلامي الكبير المصاحب لموسم الحج، صار من المهم وجود بيئة إعلامية متكاملة تجمع اليوم الإعلاميين وكذلك الجهات في مكان واحد، بما يدعم اليوم تغطياتهم الإعلامية وأيضا يبرز حجم الخدمات والمشروعات المقدمة بتجارب تفاعلية وتقنيات كذلك حديثة.
0: جميل جدا أستاذ بدور. طب ما أبرز الخدمات والمناطق أيضا التي يقدمها الملتقى في هذا العام؟
1: جميل، الملتقى هذا العام يضم مجموعة من المناطق والتجارب الإعلامية المتنوعة واللي صممناها لدعم اليوم الإعلاميين والزوار كذلك خلال موسم الحج. يمكن من أبرز هذه المساحات هو مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، هو خاص بالقطاعات الإعلامية العاملة في الموسم، وأيضا منصة الإجازة الصحفي اللي تستضيف اليوم المؤتمرات وأيضا الإجازات الإعلامية الخاصة بمستجدات موسم الحج، بحيث أنها تسهل اليوم وصول المعلومة والتحديث كذلك للإعلاميين المحليين وأيضا الدوليين. كذلك يضم الملتقى معرض التحول، يستعرض اليوم المشروعات والخدمات كذلك التحولية المقدمة لضيوف الرحمن عبر أجنحة باستخدام اليوم الأساليب البصرية، أيضا التجارب التفاعلية الحديثة التي تعكس اليوم حجم التطور في منظومة الحج. يمكن من المناطق اللافتة كذلك هي نافذة الحج، وهو ممر بتجربة بصرية تستقبل اليوم الزائر كذلك في بداية رحلته داخل الملتقى، وتعكس أيضا روحانية الحج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة المعرفية مع دارة الملك عبد العزيز، إضافة لتواجد اليوم جانب من استديوهات التلفزيونية المجهزة للإنتاج كذلك الإعلامي، وأيضا المساحات الداعمة لعمل الإعلاميين المتواصل لصناع كذلك المحتوى من الإعلام المحلي والدولي.
0: جميل، ماذا عن الشركاء في هذه النسخة الثالثة أستاذ بدور؟
1: طبعا احنا في وزارة الإعلام نسعد بالحضور المتنوع للجهات المشاركة. النسخة الثالثة من منطقة إعلام الحج تقام بالشراكة مع أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. طبعا هذا التنوع يعطي صورة متكاملة عن حجم التكامل بين مختلف يعني الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. تشارك عدد طبعا من الجهات الحكومية داخل معرض التحول لاستعراض مشروعاتها أيضا خدماتها، من أبرزها وزارة الداخلية وأيضا وزارة الحج والعمرة، وزارة البلديات والإسكان، كذلك النقل والخدمات اللوجستية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا برنامج خدمة ضيوف الرحمن. من القطاع الخاص اليوم عندنا شركات كذلك وخدمات متنوعة، من بينهم يمكن وأبرزهم ليكزس عبد اللطيف جميل كشريك اليوم رئيسي للملتقى، وأيضا سلام كشريك للبنية التحتية كذلك الرقمية لجوانب اليوم التقنية والخدمات كذلك الإعلامية. هذا يمكن الملتقى أصبح الآن مساحة تجمع مختلف التجارب كذلك والمشروعات المرتبطة بموسم الحج تحت سقف واحد، وأيضا تمنح الإعلاميين صورة شاملة عن الجهود المبذولة.
0: جميل، ختاما أستاذة بدور المالكي نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: كل الشكر، أنا أدعو ممكن من هذا المكان كذلك جميع مستمعينكم لزيارة اليوم الملتقى من المتواجدين كذلك في منطقة مكة للحضور كذلك وتجربة الزيارة وكذلك الاطلاع على الجهود العظيمة اللي تقدمها مملكتنا الحبيبة بدعم كبير اليوم من مختلف كذلك الجهات والقطاعات في موسم الحج.
0: بإذن الله. كل الشكر لك أستاذة بدور المالكي مدير مشروع ملتقى إعلام الحج، شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: كل الشكر.
0: في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي في آخر وقفة من عمر البرنامج. طبعا قبل ما نختم خلونا نقول لكم الخبر. أنهت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية وداخلها ترتيباتها لضمان أدائهم النسك براحة وطمأنينة. وفي هذا الشأن اطلع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسته التي كانت يوم الثلاثاء على مسارات تنفيذ الخطط المعدة أو المعدة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. كما وقف المجلس على جهود منظومة الحج في تطوير الخدمات والإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية المعدة لرفع الجاهزية التشغيلية. وعدت القطاعات المعدة

أنية كل في مجالها ترتيبات وتنظيمات التي تضمن الحج الميسر، واتخذت تدابير صارمة لمنع الظواهر السالبة، وألزمت الراغبين في أداء النسك بالحصول على التصريح والتصدي لكل محاولات الدخول غير النظامي إلى مكة والمشاعر، كما أصدرت الجهات ذاتها قرارات عقابية حاسمة ضد شركات ومؤسسات تعثرت في أداء مهماتها في خدمة ضيوف الرحمن، وفرضت غرامات على متحايلين حاولوا تنظيم حملات غير نظامية. وفي إطار تسهيل القدوم، نجحت وزارة الداخلية والقطاعات الأخرى في تنفيذ مبادرة طريق مكة التي أسهمت في إضفاء مزيد من الراحة للضيوف القادمين من دول عدة. كل هذه المجهودات والمبادرات ستثمر بمشيئة الله تعالى حجا ناجحا وآمنا كما هي الحال في كل عام.

وصلنا لآخر لحظات البرنامج أو الحلقة لهذا اليوم مستمعينا، شكرا بحجم السماء لفريق العمل من الإخراج رهف المطيري، ومن التنفيذ عبد العزيز الجربوع، من الإعداد أنا الصباغ، و طيب يا أخوي لا تدخل علينا كذا يا أخوي خلنا يعني تشوف كذا يعني طيب حاضري. طيب شكرا أيضا لفريق العمل من الإعداد أنا صباغ وسعد الشهري وعمر الأتيبي، وأيضا لطيفة النقيدان، وأيضا لا ننسى المشرف عام للبرنامج فتح الساني، وأيضا الرائعين الجميلين المتدربين اللي قضوا معنا أيام حلوة، أيام جميلة، أيام رائعة، أيام حبيناهم، اعتبرناهم مثل الزملاء، أبدعوا وتعلموا وأتقنوا صراحة. شكرا لهم، أتمنى لهم إن شاء الله توفيق في مسيرتهم بإذن الله. طبعا هو آخر يوم لهم في التدريب، عبد الرحمن القرعاوي ومحمد القحطاني، شكرا لكم بحجم السماء صراحة، حبيتهم صراحة، اعتبرتهم مثل أخواني وأخوتي بشكل يعني ما الله به عليم. راح نوحشكم وتوحشونا طبعا غصب عنكم، يعني فهمت كيف، هذا شيء مفروغ منا. عموما أتمنى لكم الخير، كنت معكم أنا من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، إلى نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

التحرر من الذنوب والمثبطات، ما أعظم أن يقبل العبد على المناسك بقلب خفيف لا يثقله تعلق ولا يقيده ذنب. فالحج في حقيقته رحلة إلى الله لا تليق بمن ما يزال مشدودا إلى الدنيا أو محملا بحقوق الناس ووزر المعاصي. إن رحلة كل إنسان يسعى إلى السعادة وراحة البال في دنياه والفوز العظيم في آخرته تبدأ بالتخلص من أعباء الذنوب والتوبة منها، ثم الاستعداد للسير في الطريق الصحيح بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه على مواصلة الرحلة بنجاح. فمن أراد أن يلبي بصدق فليتحرر من الأثقال قبل أن يغادر مسكنه، فيبدأ ذلك برد المظالم وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ورد الحقوق إلى أهلها. فلا معنى لأن يطلب الحاج مغفرة ربه وهو مصر على ظلم عباده. ثم يأتي تطهير النفس من الذنوب بالتوبة الصادقة والندم الحقيقي والقطع مع المعصية، لأن الذنب الذي يحمله العبد إلى بيت الله قد يحجبه عن لذة المناجاة أو يحرمه من أثر الرحلة. كذلك لابد من تخفيف التعلق بالدنيا، فهي وإن كانت مطلوبة في حدودها لا ينبغي أن تنافس نداء الله. فليسافر الحاج بقلب لا يلتفت إلا إليه ولا يرجو إلا رضاه، فتتحرر نفسه من أن تكون أسيرة للممتلكات والأموال.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. في مكة المكرمة مستمعينا، لا تقاس المدينة بعدد طرقها ولا بمساحة شوارعها، بل بحجم المسؤولية التي تحملها كل عام، وهي تستقبل ملايين القلوب القادمة من كل فج عميق. مدينة لا تنام في موسم الحج، العمل فيها يبدأ قبل وصول الحجاج بوقت طويل ويستمر حتى بعد مغادرتهم. خلف المشهد الإيماني العظيم هناك مدينة كاملة تعاد صياغتها لتصبح أكثر قدرة على الاحتواء وأكثر جاهزية للحركة وأكثر سرعة في الاستجابة. في موسم الحج مستمعين، تتحول التفاصيل الصغيرة إلى ملفات عمل كبرى: النظافة، البلاغات، معالجة التشوهات البصرية، الرقابة الصحية، إدارة النفايات، تجهيز المشاعر، متابعة الأسواق، الطرق، الإصحاح البيئي، فرق الطوارئ ومراكز البلاغات، كلها تتحرك في وقت واحد، وكأن المدينة بأكملها تعمل بإيقاع واحد لخدمة ضيوف الرحمن. واللافت في السنوات الأخيرة أن مفهوم الخدمة لم يعد تقليديا كما كان، بل أصبح يعتمد على التخطيط الاستباقي والتقنيات الذكية وسرعة اتخاذ القرار والعمل الميداني المتواصل على مدار الساعة. وفي هذه الحلقة مستمعينا من بسلام آمنين، نقترب أكثر من الجهود البلدية والتنظيمية التي تدار خلف الكواليس في العاصمة المقدسة خلال موسم الحج، ونسلط الضوء على حجم الاستعدادات والخطط التشغيلية التي تنفذ لخدمة ملايين الحجاج، مع ضيفنا الأستاذ ضيف الله الخزمري، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. مرحبا أستاذ ضيف الله، حياك الله.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله، ومساء سعيد عليك وعلى المستمعين.
1: حياك الله أستاذ ضيف الله. حين نتحدث عن موسم الحج داخل أمانة العاصمة المقدسة، كيف يبدو حجم الاستعداد الحقيقي خلف الصورة التي يشاهدها الناس؟
2: جميل. أمانة العاصمة المقدسة بدأت استعداداتها مبكرا، يعني ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات البلدية وتجهيز أكثر من 22 ألف كادر بشري ميداني متخصص، أيضا مدعوم هذا الكادر كله بأكثر من 3000 معدة وآلية تعمل على مدار الساعة. كما أيضا تم توزيع أكثر من 86 ألف حاوية نظافة وتشغيل 95 فرقة طوارئ، يعني إلى جانب تجهيز غرف العمليات المشتركة وربطها بالبلاغات. كل هذا يضمن سرعة الاستجابة في مواقع الكثافة العالية داخل مكة المكرمة وأيضا المشاعر المقدسة. والهدف الأساسي من هذا كله هو الحفاظ على البيئة أنها تكون صحية وآمنة وتمكن الحاج من أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة إن شاء الله.
1: يعني أستاذ ضيف الله، مكة في موسم الحج ليست مدينة عادية، يعني خلال أيام معدودة تتحول سبحان الله إلى مدينة أخرى تماما. كيف تدار مدينة تستقبل ملايين البشر خلال أيام محدودة دون أن تتوقف الخدمات، بل ربما يعني تضاعف الخدمة خلال هذه الأيام؟
2: بالحديث عن المدينة والمشاعر المقدسة، ما في شك أنه الجهات الخدمية اليوم منها أمانة العاصمة المقدسة هي بالضرورة تقدم خدمتها للمدينة طوال العام. بالمدينة يبطن عدد كبير من السكان وأيضا المقيمين على أراضي مكة المكرمة، فالخدمة مقدمة للمدينة. في الحج يتضاعف هذا الرقم إلى مرتين، نستقبل ونقدم الخدمة لضيوف الرحمن، وأيضا نقدم الخدمة للعاملين على ضيوف الرحمن، وهذا العدد لا يستهان به، فهو يعني يتجاوز في بعض الأحيان عدد ضيوف الرحمن الأساسيين يعني. وبالتالي كيف نتعامل اليوم مع سلامة البيئة في الحج؟ سلامة البيئة هذا الملف الحساس جدا، مع أيضا سلامة الغذاء، يدار عبر منظومة متكاملة تشمل النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة يعني الأمراض والرقابة الصحية المستمرة. الأمانة تنفذ برامج يومية لمكافحة الحشرات والقوارض، استخدام مبيدات المعتمدة، إلى جانب تشغيل المختبرات الثابتة والمتنقلة. يعني في المشاعر المقدسة لدينا خمس مختبرات متنقلة، بالإضافة إلى 22 مركز موجودة على مختلف المدينة. هذه تعمل على فحص عينات الغذاء والمياه والبيئة بشكل مستمر، ويتم استخدام فيها تقنيات ذكية جدا لربط كثافة اليوم المخالفات الموجودة وتحليل البيانات لتحديد بؤر التجمع ساعات التكاثر، ويصير فيها أيضا تدخل مبكر بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على سلامة البيئة في المشاعر ومكة المكرمة أيضا.
1: نعم، يعني نحن ندرك تماما بأن الأمانة يعني تبدأ بخطة عمل ربما تعتمد على عدة مراحل. يعني أنا بودي إذا سمحت الأستاذ ضيف الله أن أفتح معك الملفات التي تبدأ الأمانة العمل عليها مبكرا قبل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقبل أيام الحج. هناك ملفات مهمة جدا تعمل ضمن الخطة التي تستقبل بها أمانة العاصمة المقدسة ضيوف الرحمن.
2: جميل، ما في شك أنه الاستعدادات الأمانة وكثير من الجهات الحكومية اليوم تبدأ بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وبالتالي اليوم من أهم الملفات يمكن الحساسة واللي يحتاج لها جهد كبير. ويعني لاحظ الكثير من الخبرات اليوم لكثير من الجهات الخدمية في المدينة، في مدينة مكة المكرمة ومثل المشاعر المقدسة، هي تعتمد على خبرات متراكمة لسنوات طويلة ما مضت. اليوم نتحدث عن كيف يشهد الموسم عدد تشغيل كثير من الحلول والآليات الحديثة اللي تعزز كفاءة

0: يختتم أعمال موسم الحج، فلا نغادر هذه المشاعر إلا في محرم بعد ما نتأكد تماما أنه هل الموقع بيكون جاهز إن شاء الله ومهيئ لحج العام القادم بحول الله وقوة.
1: طيب فترة الموسم، موسم الحج، كيف تعمل الفرق الميدانية في موسم الذروة، وكم يبلغ حجم الكوادر والآليات المشاركة هذا العام؟ وأنت تحدثت عن جانب مهم وهو جانب يعني ربما تقني وتطور لافت في عملية العمل الميداني خلال موسم الحج.
0: جميل. القوى العاملة اليوم تعد العمود الفقري للخطة التشغيلية كلها اللي قاعدين نعدها اليوم. يشارك في هذا الموسم أكثر من 22 ألف كادر بشري من مختلف التخصصات، بينهم أكثر من 7600 عامل نظافة داخل المشاعر المقدسة وحدها فقط. هذه الفرق تعمل على مدار الساعة ضمن يعني خطط ميدانية دقيقة تشمل أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الميدانية وأيضا الرقابة الصحية وأيضا معالجة البلاغات والتشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية الخدمات طوال أيام الموسم بكفاءة عالية.
1: جميل. عامل النظافة مهم جدا يعني في الحج، وهو من أكثر الأمور التي يعني ربما يلاحظها الحاج والزائر بشكل عام إلى مكة المكرمة. أستاذ ضيف الله، يعني ما حجم العمل اليومي الذي يحدث خلف هذا المشهد؟ ربما يعني المتابع والمشاهد يعني يشاهد المشاعر المقدسة، منطقة مكة المكرمة بشكل عام في أبهى حلة، وهي تستقبل في كل موسم ملايين الحجاج. بكل تأكيد وتتفق معي ويتفق معي الجميع بأن هناك أعمال كبيرة جدا خلف هذا الجمال وهذا التنظيم في العمل، عمل النظافة تحديدا. حدثنا عن هذا السر ومن وراءه، وكيف يتم العمل ليل نهار حتى تستقبل المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن في أبهى حلة.
0: ما في شك دكتور، يمكن ذكرت لك آنفا أن اليوم الأمانة تخدم المدينة وتخدم ضيوف الرحمن وتخدم العاملين على خدمة ضيوف الرحمن، وهذه أعداد لا يستهان فيها. إذا كنا نتحدث عن 1,800,000 حاج ولم يصرح رقم هذا العام بعد، ولكن تخيل أنه مثل هذا العدد عدد الكوادر اللي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن. فبالتالي أنت تقيس اليوم العملية بأن لكل ضيف رحمن هنالك شخص يقوم على خدمة هذا الضيف. ولذلك اليوم خلينا نتحدث عن حجم النفايات المجمعة واللي ما حد يلاحظها اليوم. الأنظار لا ترى هذا العمل الشاق والكبير جدا اللي يصير في المشاعر المقدسة مع كثافة بشرية عالية جدا. ترتفع كميات النفايات بشكل كبير. تتعامل الأمانة خلال الموسم مع أكثر من 220 ألف طن من النفايات داخل مكة المكرمة، وبالحديث عن المشاعر المقدسة أكثر من 134 طن فقط في المشاعر المقدسة. تتم عمليات الرفع والجمع بشكل مستمر على مدار الساعة. حدثنا قبل قليل عن التقنيات الحديثة والضواغط الأرضية حتى لا يحس ضيف الرحمن بوجود نفايات أكرمكم الله محيطة به، أو حتى يشم بعض الروائح اللي قد تنتشر نتيجة تكدس وتجمع بعض النفايات. حلينا هالمسألة بشكل جذري السنوات الماضية، وعلى مدار الساعة وفرق ميدانية وآليات حديثة تضمن عدم تراكم النفايات والمحافظة بشكل عام على نظافة المشاعر والطرق والمرافق العامة. يمكن أكثر ما يلفتنا في هذا النطاق تحديدا عمليات الوعي أيضا اللي نعمل عليها من شهر رمضان المبارك، من بداية رمضان المبارك، ونحن نتعامل مع المعتمر والحاج كعميل واحد وضيف واحد. في اليوم نتحدث معه بهذه اللغة، مكة مدينة طاهرة مقدسة وهي مهوى الأفئدة، وبالتالي نحافظ على نظافة هذه البقاع الطاهرة يعني، ونشتغل على كثير من حملات الوعي بكل اللغات الموجودة اليوم عبر اللوحات الإعلانية والدعائية وعبر تقنيات حديثة نستخدمها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبالرسائل النصية، ويتعاونون معنا زملائنا صدقا في كثير من الجهات الحكومية وشركات الاتصالات كيف تصل هالرسالة بشكل واضح لضيف الرحمن حتى يساعدنا اليوم على خدمته وعلى وجود بيئة صحية نظيفة آمنة يستطيع قضاء نسكه بكل يسر وطمأنينة.
1: أستاذ ضيف الله، ربما لمسنا يعني خلال المواسم الماضية أن هناك من التحديات هو يعني وجود بلاغات طارئة أو ملاحظات أحيانا ميدانية مفاجئة،

0: وتحتاج إلى تدخل بشكل سريع وفعال. في ظل الكثافة البشرية العالية، كيف تتعاملون مع البلاغات الطارئة أو الملاحظات الميدانية بشكل سريع وفعال وناجح، ويعني وتداركا لهذا الظرف وهو وجود ملايين في موقع واحد؟
1: جميل. ما في شك أن التحول الرقمي اليوم أصبح عنصر أساسي في إدارة موسم الحج، لأنه صدق اليوم نلاحظ أنه يرفع زمن الاستجابة، ويعني يحسن من دقة القرار الميداني، ساعدنا أيضا على إدارة الكثافات البشرية بكفاءة يعني عالية جدا. اليوم تستعد الأمانة عبر منظومة متابعة واستجابة قادرة على التعامل مع أكثر من 29 ألف بلاغ، بمعدل بلاغ تقريبا كل دقيقة 13 ثانية تقريبا، وهو ما صرح فيه وزير البلديات والإسكان في المؤتمر التواصل الحكومي قبل أيام. هذا يعكس قدرة تشغيلية عالية صدقا، مدعومة بالتقنيات الرقمية والتحليل الذكي. اليوم منصة بلدي الموجودة يعني لخدمة اليوم كل المواطنين والمقيمين، أيضا اليوم على خدمة ضيوف الرحمن في التعامل مع كل حالة بالرفع طبعا والبلاغ، ومباشرة يصل البلاغ لدينا، وتتمكن فرق العمل في غرف العمليات الموجودة لنا بالوصول للمستفيد فورا للخدمة والمعالجة. وكذلك تدعم هالعمليات تحليل الذكي في فرز الأولويات واتخاذ القرار الميداني بشكل أكثر كثافة بالمنطقة التي يجب أن أنهي فيها هذه المشكلة الآن. وبالتالي أيضا حتى في جانب سلامة وصحة الغذاء، البلاغات اللي ترد من قبل المطاعم أو مطابخ الإعاشة أو أيضا الفنادق، اليوم الأمانة تشرف أيضا بعد أن كانت وزارة السياحة مشكورة كان لديها هذا الدور مع الفنادق السياحية والفنادق في مكة المكرمة، تدخلت الأمانة الآن وأصبح لها دور أيضا في الإشراف على الإشراف على غذاء وسلامة وصحة هذه الوجبات اللي تقدم للحاج داخل مرافق ودور الضيافة.
0: جميل. طيب أستاذ ضيف الله، الأمانة يعني لا تعمل لوحدها، هناك تنسيق أعتقد تكامل يعني مع الجميع، سواء كان مع الجهات الحكومية القائمة على خدمة الحجاج أو حتى يعني من الحجاج أنفسهم. كيف تنسق الأمانة مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لضمان تكامل الخدمات التي تقدم خلال موسم الحج؟
1: موسم الحج دكتور بطبيعة ليس عمل جهة واحدة، بل نموذج عمل حكومي تكاملي ضخم جدا، وكل جهة اليوم تعمل يعني ضمن دور محدد ومتكامل لخدمة ضيوف الرحمن. أمانة العاصمة المقدسة تعمل ضمن منظومة تقودها الدولة يدها الله بتنسيق مباشر وتكامل مستمر مع وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبقية الجهات ذات العلاقة. هذا التكامل يظهر ميدانيا عبر غرف العمليات المشتركة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وتبادل البيانات اللحظي. أنا أحتاج بيانات من شريكي قد يكون في وزارة الداخلية، فهو أيضا يدعمني ببيانات أخرى، ساعدنا جميعا في أن احنا ننجح في تقديم خدمة متكاملة. وهذا يجعل كل جهة تعمل ضمن منظومة واحدة، هدفها الأول خدمة الحاج وأيضا محافظة على سلامته ورحلة الإيمانية. ما في شك أن كل دور كل جهة لديها دور مهم وحيوي جدا. صحيح. وأعتقد أن اليوم هذا التحالف والتكامل أثمر العام الماضي عن قصة النجاح اللي صنعها وكان اللي صنعتها هذه الجهات، وكان عنوانها دائما التكامل من أجل خدمة ضيف الرحمن.
0: صحيح. ولله الحمد يعني سجلنا مواسم حج ناجحة تسجل للمملكة العربية السعودية، وهو هدف يعني الجميع في هذه البلاد يسعى إلى تحقيقه، هو المحافظة على نجاحه في كل المواسم المقبلة بإذن الله تعالى. أنا شاكر ومقدر لك أستاذ ضيف الله الخزمري على هذا الحديث معنا في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين، وتحدثنا عن الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة لضيوف الرحمن، فكل الشكر والتقدير لكم.
1: العفو، شكرا لكم.
0: الأستاذ ضيف الله الخزمري مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج بسلام آمنين. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصداً لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكداً حرمة الدماء والأموال ومعلناً اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة

عرفات، ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم، متجردين من مظاهر الدنيا بصورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي، كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة مستمعي الكرام من برنامج الحج الذكي. وزارة الحج والعمرة بطاقة نسك، في ظل تسارع التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا ظهرت حلول مبتكرة تسهل تجربة الحج والعمرة بشكل غير مسبوق. من بين هذه المبادرات برزت بطاقة نسك كأداة تجمع خدمات متعددة في بطاقة واحدة، مما يجعل رحلة الحاج والمعتمر أكثر سلاسة وأمان. فما هي هذه البطاقة؟ كيف تغير تفاصيل التجربة؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات نرحب ضيفنا المختص سعادة المهندس حامد المالكي، مدير برنامج بطاقة نسك. حياكم الله سعادة المهندس حامد.
3: حياك الله وأهلا وسهلا فيك.
2: بداية، نحن دائما نتساءل، يعني كثيرين يسمعون عن بطاقة نسك، وهي من الحلول صراحة الجميلة والذكية، والتي يعني تهدف أكيد لتحسين تجربة وحج أكيد ضيوف الرحمن. بداية نبي نتعرف إيش البطاقة وعلى ماذا وإيش الهدف أيضا من إطلاقها.
3: الله يعطيك العافية وحياكم الله جميعا وجميع المستمعين. اليوم احنا في وزارة الحج والعمرة نعمل على بطاقة نسك، اللي هي بطاقة تعريفية للحاج تحتوي على المعلومات الأساسية للحاج والكثير من الخدمات الإسرائيلية. اليوم يمكن احنا ركزنا على هذه البطاقة حتى تكون هي الأداة والوسيلة اللي يستخدمها الحجاج في تحسين تجربتهم في خلال موسم الحج. فالبطاقة تحتوي على معلومات الحاج الأساسية مثل صورة الحاج وبيانات واسمه وكذلك شركة تقديم الخدمة، بالإضافة إلى معلومات إضافية أخرى مثل آلية التواصل مع شركة تقديم الخدمة، مواقع السكن. اليوم زي ما تعرف في موضوع الإرشاد الحجاج ووصولهم، والحاج كل أول مرة يأتي الموسم الحج يحتاج إلى الإرشاد فيعرف موقع سكنه في مكة أو المدينة، كذلك في ميناء وعرفات. جميل. بعض الخدمات يعني بشكل عام عن البطاقة.
2: نعم، وش الهدف اليوم؟ لماذا تم الذهاب لتوحيد هذه البطاقة، وجود هذه البطاقة لكل حاج؟
3: اليوم لما نتعامل مع عدد كبير من الحشود، يعني اليوم في موسم الحج نوصل لملايين في كل موسم، هذه الأشخاص مختلفين الثقافة، مختلفين اللغات، من بلدان متنوعة، فنحتاج إلى أداة تعريفية لهذا الأشخاص حتى يسهل التعرف عليهم وتقديم الخدمات لهم. فاليوم البطاقة تقدم زي ما ذكرت سابقا موضوع خدمات الإرشاد، أيضا موضوع خدمات التواصل، بحيث أنه تسوي على أرقام التواصل رقم الشركة تقديم الخدمة، كيف يتواصل معها، كذلك زي ما ذكرت موقع السكن. اليوم البطاقة مزودة بشريحة NFC موجود فيها QR كود، فيها باركود، تسهل لعمليات التشغيل الميدانية مثل الصعود للحافلات. اليوم الحاج عند الصعود للحافلة كيف نتعرف أن الحاج هذا مصرح لأنه يصعد على هذه الحافلة اليوم وينتقل إلى المشاعر المقدسة أو يقدم لهذه الخدمات؟ باستخدام هذه البطاقة يتم التحقق من نظامية الحاج، سواء من الزملاء في الجهات الأمنية وكذلك من شركات تقديم الخدمة، حتى تتأكد أنها قدمت هذه الخدمة للشخص المعني.
2: نعم، هي البطاقة هي تسهل سواء على الحاج نفسه اللي يحمل هذه البطاقة، أيضا للشركة التي يتبع لها المنظمة له في حجة، أيضا هي مرتبطة بمقدمي الخدمات بجميع القطاعات اللي يعني يرعون سلامة الحجاج وكيف كفاءة أيضا يعني إتمام هذا الموسم بنجاح، إنه يقدر يتعرف عليه مباشرة من خلال هذه البطاقة، فتسهل عدم إعاقة سير الحج.
3: نعم، كذلك فيما يخص الجهات الأمنية، اليوم البطاقة بطاقة نسك تحتوي على سمات أمنية. البطاقة فريدة في تصميمها، في حجمها، في شكلها، سمات أمنية فوق 12 تقريبا سمة أمنية، ما بين سمات ظاهرة ممكن يعني رؤيتها بالعين المجردة، سمات تقنية للتحقق التقني، وكذلك في سمات مخفية للمختصين حتى يتأكدوا أن هذه البطاقة هي البطاقة أصلية أو غير ذلك، للحد من الحج غير النظامي. فاليوم في إدارة الحشود لما يكون عندنا عدد كبير من الصعب التحقق من الشخص يعني فرادة أن يقول نعمل إسكان لكل شخص أو نقرأ بطاقة كل واحد في لحظتها، فتكون البطاقة مساعد للزملاء سواء في الجهات الأمنية وغيرها في الفرد البصري، فبالنظر من مسافة يعني بعيدة للحاج نعرف أن والله هذا هو الحاج النظامي ومصرح له أن يدخل في هذا المكان.
2: نعم، عبر القراءة الرقمية ليس كذلك؟
3: القراءة الرقمية متوفرة نعم، ولكن نقول لك أحد النقاط اليوم الفرد البصري عن بعد، اليوم نتكلم عن عدد حشود كبير فأنا بتعرف على البطاقة من بعيد الآن، وأنت بتشوفي أي حاج موجود في الحرم أو سواء في مدينة مكة المكرمة اليوم أو المدينة المنورة في المشاعر، فالبطاقة بارزة واضح شكلها وتحتوي على سمات سهلة الرؤية.
2: نعم.
3: إضافة للخدمات الرقمية اليوم بطاقة تمسك هي ليست فقط لدى وزارة الحج والعمرة أو مرتبطة بأنظمة وزارة الحج، لا، البطاقة اليوم هي مرتبطة بكافة الأنظمة المملكة العربية السعودية مع الجهات ذات العلاقة، يتم قراءتها من خلال الوحدات الطرفية في الأجهزة الميدانية مع الزملاء رجال الأمن وكذلك الجهات الأخرى، فالبطاقة متكاملة مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية.
2: نعم، وتختصر حتى على الحاج نفسه، يعني الحاج نفسه بدل ما يقعد يعرف بنفسه أو يثبت للجهة الفلانية أو يثبت لمقدم الخدمة الفلانية، أنت موحد الجهود وأنت معروف لدينا، فلا لا تعيق حركته وهو يمشي وتضمن له سلاسة الانسيابية أنه يبي يروح للمكان اللي بيروح يتوجه لحافلته ولا مكان إقامته، ولا فتكون هذه الجهة البطاقة هي تسهل على الحاج نفسه أنه ما يقعد يعرف أو يثبت من وين جاي ولا وش الشركة.
3: يمكن في نقاط إضافية. نعم. إذا ممكن أشير لها اليوم البطاقة نعم هي بطاقة تعريفية للحاج بتقدم للخدمات الميدانية في وزارة الحج، رحنا النقطة أبعد من كذا اليوم البطاقة تحتوي على شهادة إتمام الحج، نحاول نربط هذه البطاقة بالحاج بحيث أن تكون ذكرى يحتفظ فيها الحاج عند عودته لبلده، ففي الوجه الأمامي للبطاقة تكون هناك اللي هي معلومات الحاج، في ظهر البطاقة شهادة لإتمام الحج الحاج يعني يمكن يحتفظ فيها يعني للمستقبل تكون كذكرى له على هذا الحج.
2: جميل.
3: أيضا من خلال البطاقة تقدم عدد من الخصومات والتخفيضات من بعض الشركاء معنا في هذه المنظومة، فهذه إضافة جديدة هذا الموسم إن شاء الله راح تكون متواجدة لضيوف الرحمة.
2: جميل. سؤال كذا قبل لا يداهمنا الوقت، كيف يتم الحصول على البطاقة لدى الحاج وهل في خطوات كذا معينة عشان يفعل هذه البطاقة؟
3: نعم، البطاقة اليوم يتم تسليمها من قبل شركة تقديم الخدمة، فالحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية واستقباله من شركة تقديم الخدمة تكون هذه أحد الخدمات اللي توزعها شركة تقديم الخدمة على الحاج عند الوصول، فتكون بطاقة نسك فيستلمها الحاج بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، وفي مبادرات للتوزيع في بلد الحاج لبعض الدول تكون يعني مع الحاج مجرد وصول المملكة العربية السعودية، كذلك يتم توزيع هذه البطاقة في مكة وفي المدينة، الوزارة وفرت عدد مراكز التوزيع الخاصة للبطاقة بحيث شركة تقديم الخدمة تستلم البطاقة وتقوم بتوزيعها للحجاج مجرد وصولهم، ويتم تفعيلها في ذات الوقت عن طريق التطبيق المخصص التشغيلي لتستخدم شركات تقديم الخدمة.
2: جميل، دهمنا الوقت سعادة المهندس في دقيقة ونصف وأقل، هل هناك تطويرات أو توسعات مستقبلية لبطاقة نسك تشمل خدمات أو شرائح أخرى إضافية غير اللي أنت ذكرتها؟
3: نعم، إحنا في وزارة الحج والعمرة دائما نسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن واستخدام التحول الرقمي في تطوير التجربة وخلق رحلة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن، فهذا الموسم أضفنا عدد من خدمات البطاقة.

0: نستهدف إن شاء الله في الموسم القادم أن يكون في خدمات إضافية للبطاقة حتى نسهل العمليات التشغيلية الميدانية لضيوفنا.
1: جميل، شكرا لكم سعادة المهندس حامد المالكي مدير برنامج بطاقة نسك على وقتكم الثمين اللي قضينا فيه بالتعريف عن هذه البطاقة المهمة ولتكفل سلامة وسلاسة أداء الحجاج إن شاء الله لمناسكهم لحج هذا العام. والشكر موصول لكم قبل تحيات فريق العمل من الإعداد هنا صباغ ومن الإخراج عبير عبد الرحمن، وكان معكم محادثتكم على التقديم مريم القحطاني فملا.
2: الحج الذكي على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحج منهج وسلوك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أننا في هذه الأيام الفاضلة أيام 10 ذي الحجة، والتي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق وتحديدا في نهارها، لأن العلماء بيّنوا وفصلوا في هذا الجانب وتكلموا بأن أيام 10 ذي العشر في رمضان، نهاية العشر في رمضان العشر الأخيرة، أنها لياليها أفضل من 10 ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن يوجد فيها ليلة القدر، وقالوا في أيام 10 ذي الحجة لأن فيها يوم النحر ويوم القار وفيها يوم عرفة، فلذلك هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. عموما إحنا قاعدين نعيش هذه الأيام الفاضلة والموسم الحج الجميل الرائع، والحجاج يتوجهون من كل بقاع الأرض إلى مكة المكرمة، حاجين ملبين ذاكرين الله عز وجل. لكن حقيقة أن البعض من الحجاج يعتقدون بأن الحج هو هيئة الحج، يعني أنه يهمهم بس إيش العمل، إيش أسوي، متى ألبس الإحرام، ماذا أقول عند لبسي للإحرام، كم الطواف، كم شوط، وبعدين أروح السعي، كم يوم أجلس في منى، في عرفة، في مزدلفة، إيش الأذكار اللي أنا أقولها. فقط هم يركزون على هذه الجوانب، لكن حقيقة هم ما يركزون على الأعمال القلبية والجوارح اللي ممكن تتأثر في ذلك الأشياء. لذلك دائما إحنا نقول لكل عبادة، أو يذكرون علمائنا المتخصصون في الشريعة، بأن العبادة لها قسمين، قسم ظاهر وقسم باطن. القسم الظاهر الذي نراه من تلك الحركات والأفعال اللي نشاهدها، مثلا لو أردنا أن نتكلم عن الصلاة، الصلاة نقول لها ركوع ولها سجود ولها قيام ولها جلوس ولها أذكار معينة. لكن ما هي غاية الصلاة وجوهر الصلاة؟ أن تحدث تغييرا في الإنسان من خشيته لله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن أمور معينة، تنهى عن الفحشاء، تنهى عن البغي، تنهى عن المنكر. هذه الأمور التي تنهى عنها الصلاة حقيقة هي أخلاق، هي أخلاق، أخلاق الإنسان كيف تكون أخلاقه متأثرة في تلك العبادة. كذلك اليوم يوم نتكلم اليوم عن الحج، الحج احنا نعرف أركانه، نعرف شروطه، نعرف واجباته، وتكلموا أهل التخصص والشريعة عن هذا الجانب، لكن ما هي السلوكيات اللي المفترض تكون للحاج والتغيرات التي تطرأ على الحاج؟ لو كانت الفكرة في الحج هو فقط أنه يعني يلبس إحرام

0: ويطلع يطوف ويروح المنى وعرفة وغيرها من التنقلات. يعني هذه الحركات أصبحت صورا وهيئات فقط، لكن حقيقة غاية الحج أن يحدث تأثيرا وتغيرا ومولدا جديدا للإنسان. ليش؟ لأنه رايح يتغير، رايح يكون إنسان مختلف تماما. إذا كان هذا الإنسان سريع الغضب على سبيل المثال، لابد أن يتعلم في مدرسة الحج كيف يتحمل وكيف يصبر. إذا كان الإنسان عنده سلوكيات خاطئة في لسانه أو في أفعاله، يجب أن تكون هذه المدرسة فرصة لتغير تلك السلوكيات والأفعال بالنسبة للإنسان. إذا كان الإنسان على سبيل المثال في الحج تحديدا هو أخذ ما يريد أن يأكل أو يشرب في الحج في طريقه من ناس متطوعين ممكن يتصدقون بالماء أو بما تجود به أنفسهم للحجيج، وهو يأخذ من هؤلاء الأشخاص أو يدفع من المال كي يشتري. طيب، بعد ما خلصت أنت هذه الأطعمة أو هذا المشروبات اللي أنت شربتها، نجد ممكن بعض الحجيج مع الأسف ممكن يرمونها في الأرض أو يرمونها في أي مكان، لا يرمونها في المكان المخصص، لا يكون معهم شنطة أو كيس مثل ما نقول يضعون في تلك النفايات، ومن ثم إذا وصلوا إلى مكان مخصص وضعوا فيه تلك النفايات. ما عودوا أنفسهم على الصبر وعلى النظافة. في بيوتكم هل تفعلون مثل هذه الأفعال وترمون بتلك النفايات في مجالسكم؟ طبعا الإجابة حتكون لا، تقولون لا، احنا قاعدين نربي أنفسنا ونربي أولادنا على قضية النظافة داخل البيوت وكيف نكون نظيف. بيتك حقيقة هو المكان الصغير، وطنك الصغير. الوطن الأكبر لك هو الوطن اللي تعيش فيه، المرافق اللي موجودة لك، أيضا جميع الحجاج في أي مكان من العالم هم قدموا إلى هذه المكان وهذه البقعة الشريفة، مهم أيضا أن يهتمون في تصرفاتهم، لا ينتظرون الأمر يعني أنه أحد بيعاقبهم إذا رمى النفايات، أنه ما في أحد يعاقبني فبالتالي أنا أرمي النفايات في أي مكان. لا، المفترض يكون في عندي في مدرسة الحج كيف أنا أربي نفسي على النظافة وعلى السلوك، وأن هذا المكان سوف يأتي أحد غيري أيضا يستفيد منه. اترك المكان دائما نقول أفضل مما كان، المفترض أن نطبق هذه العبارة دائما. حقيقة أن في الأوراق الملونة الكثير من الأفكار، لكن وقت البرنامج انتهى. لا يسعني في ختام البرنامج إلا أن أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي، في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: حج 47.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة، سعيا للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية

0: تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
1: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
5: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
6: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج، نتعرض فيها لنفحات الحج، لدروس الحج، لفقه الحج، دون التعرض بالطبع لأحكام الحج فله برامج أخرى. لعلنا نتذكر أن الحج مرتبط بالتوحيد، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وكان فيها تبليغ للمشركين ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركين نجس، كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في مكة وفي المشاعر. والحج لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الحج مربوط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقال فلان حج كذا مرة أو فلان أخذ الحملة الفلانية وهي أثمن الحملات وأفخمها وغير ذلك. هذا يطعن وربما يؤثر في أجر من يتعمد ومن يطرق ويسلك هذه النوايا التي فيها شيء من الرياء والسمعة. ولذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا مطلع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نتذكر أن سيد الموحدين رسول رب العالمين يذكره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن سيد الموحدين يذكر بتأليه الله وتوحيده والاستغفار، وهو صلوات ربي وسلامه عليه معصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المخلصين، ومع ذلك يذكر بالإخلاص لله، ونحن نذكر الحجاج بالإخلاص لله، وأنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الحج الذي تؤديه أخي الحاج وأختي الحاجة هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك نذكر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى في الحج، وهي أفضل حجة في التاريخ ولا شك. أخلص فيها صلى الله عليه وسلم العمل لله، تضرع لله سبحانه وتعالى سائلا الله أن يجنبه الرياء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر الله، وصدع بدينه، وأوضح المناسك للحجاج، وخطبهم معلما لهم منذرا لهم محذرا لهم، جمع فيها بين القول والفعل، وركز فيها على الإخلاص لله. ولذلك أخي الحاج استشعر هذا الأمر، استشعر أن الأمر عبادة، وأن الأمر ليس سمعة ورياء، وأن أمر الحاج والحج ينبغي أن يرتبط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أكثر عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في يوم عرفة، فهو يدني ويباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد الله هؤلاء؟ فلتكن ممن أراد الله يسعدك الله ويقبل منك، ولا تكن ممن حج رياء وسمعة، وانتبه لنفسك. ولعلنا بمناسبة الذكر والحديث عن يوم عرفة نتذكر أن المسلمين في كل أصقاع الأرض يستشعرون يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة خاص ربما فيما يظهر للبعض بالحجاج في ساحة أو في عرفات في ذاك المكان المشرف، لكن غير الحاج من المسلمين يستشعرون عرفات بالصيام ذاك اليوم والمشاركة فيه في الدعاء، وأن يقبلهم الله كما يقبل من الحجاج. ولذلك إخوتي الكرام، الحج مربوط أيضا بالتقوى الله والخضوع لله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله، انظروا إلى كلمة لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه رواية البخاري عليه رحمة الله. فإخلاص الحج والعبودية لله، وإخلاص النية لله، والبعد عن المآثم وما يؤذي الناس من الرفث والفسوق، ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: نسائم الحج مع
6: مع الدكتور عبد العزيز العمري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: موجز الحادية عشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج. نائب أمير الشرقية يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الملك فهد. الكشافة السعودية تواصل أعمال المسح الميداني بالمشاعر لخدمة الحجاج. مراكز العناية بالمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة. هيئة الطرق تطلق مبادرة الكرفانات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن. بدء تنفيذ 7 جسور لتطوير طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك سلمان. وزارة البلدية تدعو إلى تقديم الاعتراضات على المخالفات غير المسدودة. الإحصاء، ارتفاع الصادرات البترولية للمملكة إلى 37.4% خلال مارس الماضي. أمير منطقة القصيم يكرم أكثر من 100 طالب متميز من طلاب المنطقة. النادي السعودي يقيم حفلة تخرج الطلبة السعوديين في الجامعات الأمريكية. مركز منشآت بجدة يطلق مسار الأزياء لتطوير صناعة الموضة بالمملكة. المملكة تحافظ على صدارة التصنيف الآسيوي متقدمة على اليابان وكوريا. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في الرياض ديسمبر المقبل. دوري روشن يسدل ستاره اليوم، وترقب جماهيري لمعرفة حامل اللقب. رياح نشطة على الرياض والقصيم والشرقية، وسحب ممطرة على عسير. دوليا، مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. موجة حر قياسية تضرب شرق الولايات المتحدة تجاوزت 30 مئوية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعين الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبر من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا، في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى، واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا والساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا أبو عادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة، يعني في أوقاتهم ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد بالدولة كاملة. يعني الحمد لله، يعني من يوم صغري ونشأت، الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه لهم الخير والبركة، أنا خلينا أطلع بالزراعة. والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر، وتركت الدراسة يمكن كثير واشتغلت بالزراعة، والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل. كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: أشياء تقليدية، يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن وعملية الشبكة الري، عملية الشبكة كانت زراعة تقليدية، وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات وما القرعيات، وكانت في كثير من أنواع الخضار، لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم. يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه، لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش، وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات، ومن الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش؟ تدر حليب وتدر لهم شيء. هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة، وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية، رؤية المملكة 2030، التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه. الحمد لله. يعني نرى الأيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية، فالآن نهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارعة محدودة، ما كانت المساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة، والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع. لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير، والمشاريع النخيل على مستوى يعني منطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشاع، الآن مهرجانات كثيرة ومهرجانات التمر الأول ذا.
0: صحيح.
1: فمنطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم، فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، ولو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل. ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وأنت أكيد عاصرت تلك الحقبة، وما شاء الله الآن أنت من الرموز. يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى. والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر. يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة، بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة. عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه، حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل التكنولوجيا الآن بدأت بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل. الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل، خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة يمكن العائلة كلها تنزل.

0: المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف إن كان وقت التمر، حتى الجيران جيران المزارع لما يحصل يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم، يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول، كنا المزارع هو عائلته،
0: هو عائلته
1: تحصل أخواته وخواته تحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان، فتحصلنا يد واحدة. الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان منه، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت إنها محصورة، تحصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم.
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أيا كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة، وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا يتعاونون على القعدة سوا على المحصول يأخذونه سوا ويفرحون وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير ومراحل خرف التمر يمر بمراحل كبيرة وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك، أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحم جميع المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدونه ويعطونه، اللي ما عنده عمال مثلا أو ما عنده أحد تلقى واحد أو امرته أو أولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا، فكانت يد واحدة كلنا كنا متشاركين، فلان عائلة فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهرة في هذه قديما كلها.
0: طيب وشو برنامج المزارع قديما اليومي من صلاة الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
1: شوف كنا من صلاة الفجر تلقى تحصل أم العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا أولادهم بيروحون للمدارس أو يروحون للموظفين أو شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قامح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت أغنام أو بقار أو جمال، كانوا يحصدون لهم يعني أشياء بسيطة جدا لكن فيها متعة فيها انبساط، يرجعون الظهر يريحون وبعد صلاة الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام، كانت عادات بسيطة لكن فيها ما شاء الله خير وبركة أنهم
0: صحيح
1: يبدون على الناس جميعا في المنطقة.
0: صحيح يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصورة اللي نشوفها الحين ومشاريع العملاقة لكن فيه بركة،
1: فيها بركة، وبعدين البركة سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
0: ما شاء الله،
1: كانت تكثر البركة، كان تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوين أيا كان من العيش في أول موسم يحصدون العيش ويسوون منهم مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران هذه بشارة خير من أول محصول عندنا، كانت العادات بسيطة ومتناولة الجميع يعني.
0: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما؟ يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
1: والقمح المعية الزراعة العام ولا كان عندنا القمح، هذا من أساس المزارعين تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز يسوون منه أيا كان، القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين،
0: هي اللي تسمى الذرة أبو سليمان،
1: وكانوا الذرة بس الذرة حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
0: اللي تزرع بين النخل
1: اللي تزرع بين النخل، هذه ذرة تكرم للحيوانات والعلاف يعلفون بها الحيوانات البهايم يعني مثلا كغنام أو جمال أو دي، هذه موجودة كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع، لكن الأساسيات أنك تأخذ منها كإنتاج للبيت أو ذا يحرصون على القمح ذاك الأيام مركزين عليه مرة مع
0: طيب
1: التمور
0: والورقيات والبطاطس
1: كانت موجودة كلها
0: والبطاطس
1: عندنا مزرعة في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع لحتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة،
0: وكان قبل كلنا مزرعته، وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة هالمزارع
1: تقريبا كل الناس مزارع بس بسيطة صغيرة كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع يعني حدود ويضطرون سوا، تلقى واحد لا جايب

0: ودي انتقل لضيفي الاخر الاستاذ علي السعودي. ابو عادل، نبي ناخذ منك علوم الحرفيه بالتحديد شغل الطين اول او شيء. انت اظن ابو عادل يمكن يعني من صغر سنك وانت اشتغلت مع الحرفيه.
1: اي والله من الصغر كنت اشتغل مع عمي، كان السابقين واشتغل معهم واعاونهم اول. طبعا الطين نوعين، في نوع طين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر، هذا لازم يحط معه شوي رمل عساس يتخف قوته، هذا اغلبهم ياخذونه يغربلونه يصير زي الفخار، مفخار قوي يصير حار. وفي الطين لا بارد، يصير فيه معه رمل زين. والطين لازم يخمر اول، اذا انت بتبني بيت او تحط لبن خمر اقل شيء شهر شهرين ثلاثة، وحط عليه شوي تبن وشعير، تبن الشعير، عرفنا الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب تطلع له ريحة من نربط على الموية اللي فيه، كل ما خفت الموية عبوه لمن يعدي يستقوي قوة عاد يبدأ خلطهم فيه. طيب ثم عاد اللبن، طبعا اللبن معروف زي الملك الحين، طبعا خشب زي مربع او مستطيل حسب طلب اللي هو صاحب البيت، يلبنونه يقعد بعد تقريبا له حول 20 يوم او اكثر، وكل ما لبن اخذ له اسبوع كذا اربع ايام بدا يجلب اللبن عشان ينشف، لان احيانا يصير بالصيف ما ينشف بصراحه اللبن، هذا يسمى لبن ويسمى تجليب اللبن عشان ينشف.
0: طيب وشو له الطين يخلى مدة كبيرة ومثل ما تقول يخمر، وش الفائدة؟
1: لأنه فائدته يصير يتشرب كل الموية، ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل. شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر، ومع السيول وذا تقاوم قوة مرة، بينما لو ما خمرت ما قاومت، ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم، لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص، ما الموية ما يضرها أبدا.
0: جميل. الطين تقول تجيبونه من الباطن، الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل؟
1: أيوه الباطن، وادي الرمة مو بنفس الوادي، فيه جزء منه يصير كله طين، ولا بعضها يصير باطن بطحة وبحص، بس في جزء منه يصير متواسي وطين.
0: طيب
1: الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين، تطلع زي الصفائح كذا ومتكسرة، وفي ناس يستخدمونها الحين، تلقى كل العطارين موجودين عنده تقول أبي غارين عطاك، زي بعضهم يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي.
0: جميل. طيب أبو عادل، بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة؟
1: إي والله صعبة، خاصة الساد، الساد لازم يصير متقن الشغل 100%.
0: الساد اللي هو الرئيس.
1: أيوة الاستاد هو يسمى الرئيس.
0: الاستاد اللي
1: هو اللي يبني، والحرفية مو الحرفية تحت اللي خلط، هذا واحد من الخلط بس تلقاه دائما
0: لبنه طينه، لبنه طينه
1: رجله بصة خلط بهالطين برجله يخلط، وواحد ينقص يقال له ينقص اللي يقطع زي الكوف كذا، واثنين يسقفون له سقفه اللي هو يعني يمده له، يعني مثل قلت لبنه طينه، يقال لبنه ولا ذاك بيده لبنه على طول ارفعه فوق له، وهو يستقبل ويحط، والطينه برضه ولا يستقبله ويحطه، والله هذا مثل الساد 100%. عرفنا أول المباني السودية أول يعني دقيقين مرة، بدون حبل بدون متر بدون شيء، تحصل الجدار يعني كأنه مصموم صب، لا ميلان لا ارتفاع لا نزول، وهو ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه،
0: ولبنه طينه لبنه طينه يعني أظن عملية سريعة وبه مهارة عالية،
1: به مهارة عالية وبه زي الهزيج زي اللي ما تعطيهم متعة شوي ما يتعبون، لبنة طينة لبنة ولا دائم يعني زي التحفيز لهم
0: تحفيز
1: ومشتغلون
0: التحفيز. طيب أستاذ هو بالبداية حرفي،

0: هو استاذ من البداية حيث لم يشتغل 100% ومن عاد ايش اسمه يبدأ هو يشتغل شوي شوي له ولا يشتغل الحرفي عند أول ما يتعلم عند الناس يشتغل تقال له خاص ولا لحد قريب له أو يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش لمين شاف يشوف شغلته ويشوفون له شغلته 100% عاد يشتغل قبل يستندوا أول يرهم زي الانتداب من القصيم للرياض من منا ومنا نغلب بصولة الله يطول بأعمارهم ويغفر الحي والميت الملكي أغلبها قسمان اللي ترى بنينها
1: ما شاء الله تمام
0: يعني اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند ملك عبد العزيز يشتغل عند سعود يشتغلون يبنون هنا
1: تمام يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم أجدادنا فعلا أبو عادل سمعنا أنهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم
0: إيه يشتغلون بالرياض هناك يشتغلون يبنون ويشتغلون وبعضهم وبعض القصمان السعودية القديمين استقروا وما زالوا هناك بالرياض هم عوائل معروفة
1: تمام لكن أستاذ هو اللي يبني
0: أستاذ هو اللي يبني هو اللي يبني وهو اللي يجيب يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل أي شركات الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وإذا شغال وهذا كسلان ما يأخذونه معهم
1: تمام
0: يأخذون طيب اللي شغالين 100%
1: متى يبيله علشان ينال استودية على ما يقولون على ما يقولون بلهجتهم متى يبيله على ما يكون استاد
0: يبيله أقل شيء يمكن 4 سنين 5 سنين وهو يشتغل معهم وهو بس اللي تلقى يما أول ما يبدأ يخلط بهالخلطة تلقى رجليه غاشني للركبة بهالطين وخلط ومن عاد لا بدأ عاد يقطع من الطين سمى شو اسمه طين الصغيرة ومن عاد يتقرب على شوي شوي لما عاد يصير بقى يا صار بدي يعرف صار معهم سلمين هو بسلم والساد بسلم وصار حوله يا قال لب هو يسلم اللبن وذا يسمى الطين زي الفرد للجدار ويخلوا يصف هو الطين ويناظرون وبعدين من أول ترى شو اسمه السلم حقهم خشب بعد ترى ما في سلال ملحين ولا شيء بس ابدا تلقى قاعدته واحد وهي زي ساتن زي المثال ما التحتيه خشب واحده والباد خشبتين طلعت مع بعض ونحطهم خشب وبعد يربط مسيام وحبال اول يعني كل شيء
1: جميل
0: بسيط
1: جميل انا بكمل معك ابو عادل الاستاذ علي سعودي لكن خلنا بروح شوي للاستاذ خالد العبيد أعود لك أبو سليمان أبو سليمان ما شاء الله تبارك الله الآن أستاذ خالد العبيد أنت ما شاء الله تبارك الله يعني فترة بعد فترة وتطورتم في هذا المجال وأصبحتم الآن ما شاء الله تبارك الله يعني تبدون مشاريع عملاقة في الزراعة ومتخصصين في التين
2: نعم الحمد لله أنا شاركت كثير ويمكن الوحيد على مستوى ليس نقول مستوى الخليج وبس يمكن الدول العربية أني صدرت عقل التين هذه اللي وصلنا حوالي 48 دولة حول العالم فالحمد لله بدينا نطور وبدينا ننتج وبدينا نصدر يمكن التين لأهل التين من منطقة القصيم أو من معنى صح من المملكة العربية السعودية فهذا فخر الجميع وتمنى كل المزارعين من عنده شيء حاول قدر ما استطيع أنه يطور ويبهر العالم إحنا شباب في مملكتنا الغالية أن ننجح ونعرف الزراعة معين وعرفنا كيف نبدأ بالزراعة صح ونجحنا الحمد لله فهذه الحمد لله حتى بديت أعمل تقريبا تجيني خطابات رسمية من جامعات خارج السعودية سواء بالخليج أو بدول عربية أن يلقوا محاضرات عن كيف نجحنا في الزراعة وكيف وصلنا بالزراعة كيف وكانت قبل يمكن رمضان بشهر تقريبا في جامعة الوادي الجديد في القاهرة في مصر أن نسوي محاضرة عن النخيل وجودة النخيل لأني أنا أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في جودة التمور السكري فكانت المحاضرة قوية جدا كان معانا
1: جميل
2: يعني دكاترة ومعانا متخصصين في النخيل فكنا نتبادل الخبرات، فتعرف شاب سعودي في مملكتنا أنه يشارك في مؤتمرات دولية هذا فخر لنا الجميع.
1: أكيد.
2: والله يوفق الجميع.
1: اللهم أمين. جميل. طيب أبو سليمان أستاذ خالد العبيد، بالنسبة لزراعة التين أعتقد أنها اختلفت كثير عن البدايات، تقريبا التين كم له جاينا؟
2: من زمان التين موجود في السعودية، من زمان زمان كانوا أول آبائنا وأجدادنا لما يروحون لسوريا أو العراق يجذبون ويزرعون عندنا، لكن ليس بكمية تحصل المزرعة أو مزرعتين أو خمس مزارع، تحصل بهم شجر عادي كانت في مزرعتنا يمكن قبل 50 سنة أو 45 سنة كان فيها شجرة تين واحدة وكان فيها شجرة عنب بثنتين، ما فيك ذاك التطور أنه يزرع مشاريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد، كان موجود التين من سنوات، لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة، تتحمل درجة الجو، المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة. صحيح.
1: زراعتها متعبة أستاذ خالد، صعبة
2: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار والتأثير بها هذه تؤثر على التين، أما مربح أنا سبق وأني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 شهور إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج، يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية، الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه، لكن مربح يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه، لازم تقطف اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
1: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
2: إن شاء الله احنا اشتغلنا نشوف على بعض المحلات، عندي بعض الآبار للموسم الجاي هذا إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية، نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل، نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا، الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير مع أن درجة الحرارة عندنا عالية، لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة، توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية، وهذه جميل. وأنا شفتها كثير وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون.
1: جميل.
2: قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم حول كل مزرعته، يقول ارتحت، كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول أن يجيب الديزل وشغل مكاين وإزعاجه ودوشة، الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5%-6% من تكاليف أول.
1: جميل. تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن، ما عنده محاصيل أخرى؟
2: لا، بزرع القمح، أنا لسه قبل يومين حاصد القمح وبعدها بنزرع الذرة، علاف الذرة هذه
1: ما شاء الله
2: ما خلي شيء، أنا الحمد لله، بس إن احنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها ونبي نرجع لها ثاني، تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي انك تدربهم صح للقطاف والشغل، لكن أنا لما أوقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف، نزرع القمح في الشتاء، القمح المعية البلدي وناجح على مستوى عالي.
1: تمام. طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل خلنا نرجع للذكريات شوي، تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
0: والله أني أذكرية، أنا صغير كنت أول ما اشتغلت مع عمي شوي يعني، بس ما طولت، يمكن وديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة، يا الله يرحمه يغفر له، تعال من أول أشياء نلعب، تعالوا يا عيال نبي نسوي لنا شوي البينات، ومن عندنا بنخلط وبعض المرات نزعل ونبدأ يا لبناها نبعد وطيناها
1: ما تبونها.
0: ما شاء الله عليه الله يغفر له، دائما مفطين ودائما، وعرف انه بنينا البيت حق المزرعة حنا اللي بنينا مهطين، وما عاد اشتغلت مع عمي، بديت اروح واجيها قريب اروح معهم والبعيد ما بروح.
1: لكنك حبيت الشغلة بعدين؟
0: اي والله زين هالشغلة زين، ولا احنا اول ما هم زي الحين، اول ما احنا الشغل ما احنا لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات، الله يما بها ابدا، واحيانا بعد الواحد يكيف انه يروح يشتغل على اساس ما يمسكون، يقول راح ما الرسي ما يشتغل يروس.
1: طيب
0: بالمزرعه،
1: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبه لكم كحرفيه غير البيوت، وش بو تشتغلون ايضا غير البيوت؟
0: واجد الشغل
1: قلبان يعني وما قلبان.
0: يشتغل بالمزارع يسمى رايس. الرايس هذا بس خصته الماس جاي المزرعة.
1: لا أقصد بل بالحرفية بل.

0: قلبنا بلبنا غير البيوت قلبان وما قلبان طوي القلبان هو داخل
1: والله قلبان والله القلبان بس القلبان تبي ناس يعني متخصصة وأنا أشوفهم وحضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه من أول كل برحة يأخذوا يجروحون بقلبيات ويجيبون الحصى بو حصى تسمى صمة وحصى تثانة يجيبون حصى صم مهم تثانة تثانة اللي لا ضربتها تفتتت والصمة لا اللي يضربتها قوية بالحيل هذه بعدين يسموه يجيبونه يكبونها أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا أعاونهم بس ما أعرف الصراحة
0: جميل
1: يبدأ يسمى معه شاكوش كبير يسمى مقرعة يبدأ يقرعون الحصى يحطوا زي المربعات كذا وبوه أثنين أو تحت بالجليب ويبدأ يجدع له وكل ما حفر شوي جدع له لمن يرتفع المباني يصفونه صف هذا حصى
0: طيب
1: هذا يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دولي
0: طيب ابو عادل انتم مسكتوا بيت تبي تبنونه من اللي خطط البيت من اللي خطط غرفه ممراته استاد
1: استاد اللي خطط بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا واختطيت ترى بالرجل بعد ما هو
0: ما احنا مكتب هندسي
1: لا ما احنا مكاتب ولا شيء ابدا احنا هالرجل ولا بصبعه يا قاعد عنده راعي البيت والرو هذا بيتنا فرضنا 200 متر ومعد بصبعه يخطوا هذا الحوش وهذا يبي يصير المجلس او قهوه يسمونه اول وهذا الغرف وهذا مذويش وهذا يصير اللي بالحوش بعد حين يخط بيده هذا الحوش حق الدبش لأن أول بيوت كلها بعد دبش ما بقرأ ولا شيء ولا
0: تمام
1: تمام وهذا طيب. ممر وهذا المطبخ وهذا بصبعه يخطط
0: وظنك
1: ما عاد يفهمه لا جاي يبني عاد برجله عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد هم حطوا ساس تبيض الحصى الساس يسمى الحاجة زي الحين الميجة
0: اللي يثبت عليها الجدار
1: هي الأساس حصى كان عاد أموره والله إنه يمكن ما يحطون إلا صفة واحدة وإنسان أموره زين حطوا صفتين
0: وهذا يحمي البيت من النز صح؟
1: هذا يحمي البيت على الأمطار والنز ما يطيح
0: النز هو اللي ما تحت الجدار نتيجة المطر ولا لا؟
1: النز هو سيد من المطر يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدأ ينز زي تشريب اللي أحيانا يتصلخ وأحيانا يصير ينزل الأرض سبحانه تهضم شوي يصير فتحة هذا يسمى نز
0: ثم تسوله ترميم
1: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا يزرزون يعبونه طين ثاني مرة
0: ويضبط
1: 100%
0: تمام طيب كنتوا يعني تتعبون ابو عادل تفرقوا
1: اي والله نتعب واجد هاي نتعب ولازم بعد اغلب حتى حن اشوف انا والعد ما سويت انا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم اقول لك يمكن عشبان كثار عشبان حقت النخل وشابه وضه وقعد على انهم عرقانين يعني كل ثيابهم عرق ويسمى تصميه يتصلون عليها كذا قلت حار وين تبون عند هضه وقال هذه هضه هي اللي تسحب جميع التعب وهم واجهين يتصلون عليها يمين يسار كذا من شب تنشف ثيابهم من العرق يقول هذه تشيل التعب كله
0: الله يعطيك العافية أبو عادل
1: يا هلا والله وغلا يا هلا أبوكم
0: الأستاذ الحرفي علي السعودي شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا
1: يا هلا
0: أستاذ خالد العبيد المزارع هنا في منطقة القصيم يعطيك العافية وتشرفنا فيك
2: أبرك الساحات
0: بهذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى بالقصيم إن شاء الله أننا قدمنا ما يرضيكم شكرا لكم على حسن استماعكم نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي في أمان الله

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

الاستعداد لقبول التغيير. كثيرون يعودون من الحج بجوازات مختومة وذكريات مصورة، لكن التغيير الحقيقي لا يظهر في الصور بل في السلوك والنية والمواقف بعد العودة. الاستعداد النفسي للحج لا يكتمل إلا حين يوقن الحاج أنه ذاهب ليعود إنسانا آخر، يغير ما اعتاده من تقصير ويستبدل الغفلة باليقظة والعادة بالعبادة والتكاسل بالعزم. قبول التغيير يبدأ من لحظة الاستعداد، حين يدرب الإنسان نفسه على الصبر وعلى ضبط النفس وعلى حسن الخلق قبل أن يبدأ بمناسك الحج وأعماله من إحرام بالميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ورمي للجمار. فالحج مدرسة تسبقها تمهيدات، ومن لا يستعد لها نفسيا قد يفوته دروسها الكبرى. ليكن في ذهن الحاج ألا يعود كما ذهب، وليعقد العزم على التغيير ويمضي لحجه مستحضرا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما ينظف ثوبه قبل الإحرام ينظف قلبه قبل العودة، وكما يخلع ثيابه الدنيوية يخلع عنها ذنوبه وعاداته السيئة. الحج محطة تغيير لا زيارة عابرة، ومن أحسن الاستعداد لها عاد بحياة جديدة تستحق أن تكتب في سجل المقبولين.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وتغطيته وأشياء من اللباس وغير ذلك مما سنتطرق إليه في إجمالنا لذكر المحظورات. وللحاج أن يختار ما يناسبه من الأنساك الثلاث: التمتع والقران والإفراد. والإحرام أيها المستمع الكريم يكون من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
2: أثر.
4: رحلة الحج تحمل الكثير من المشقة والانشغال بالطاعات، وتحتاج غذاء مناسب يعين الحاج على أداء الفريضة، ولعل الحاج ما يقدر يختار أو يجهز طعامه بنفسه، لذلك تحضر آلاف الوجبات يومياً للحجاج، وكميات كبيرة تقدم في أوقات محددة مع متابعة للجودة وسلامة الغذاء. وهذا دور الإعاشة والتموين اللي بنتعرف فيه على كيفية تحضير وتوفير الغذاء بالكمية والوقت المناسب مع المتطوعة في مجال الإعاشة والتموين والجودة في موسم الحج، الأستاذة فاطمة بنت عبد العزيز القطان. يا هلا وسهلا فيك.
5: حياكم الله. يا هلا ومرحبا فيكم.
4: أستاذة فاطمة، هل الحاج يحتاج نظام غذائي معين خلال أيام الحج؟
5: أكيد الحاج يحتاج نظام غذائي خفيف ومتوازن. يفضل يكون قليل طبعا الدهون وقليل التوابل عشان ما يسبب له أي تعب أو إجهاد، خصوصا أن مع الجهد البدني في الحج نركز إحنا على الأكل الصحي اللي يعطيه طاقة بدون ما يثقل جسمه.
4: أكل صحي مثل إيش؟
5: يعني مثل سوتيه، أشياء مسلوقة، طبعا متنوعة الوجبات عندنا، نظام بوفيه متنوع وفيه جميع الأصناف.
4: جميل. طب وش خبرتك أنت السابقة في مجال التموين والإعاشة اللي ساعدتك في شغلك؟
5: عندي خبرة تقريبا 10 سنوات في الإعاشة والتموين، وأكثر من 15 سنة في العمل التطوعي، وهذا عطاني فهم عميق لاحتياجات الحجاج. طبعا الخبرة هذه عطتني كيفية التعامل مع الضغط وأدير التفاصيل طبعا بدقة، ووازن بين الجودة والسرعة في نفس الوقت.
4: أنتم تراعون أكيد الوضع الصحي للحجاج، لأن في وجبات يمكن ما تناسب الحاج.
5: والله نراعي بشكل كبير، عندنا من أهم الأشياء اللي نراعيها الوضع الصحي، نوصي الجهات المتعاقدين إحنا معاها أن الأكل يكون صحي قليل الدهون والتوابل، نركز على كبار السن وسميناهم كبار القدر، أيضا نركز على مرضى السكري وكذلك من لديهم حساسية مثل حساسية القمح. عندنا لجنة مختصة بالتغذية تتابع الحالات وتسجل احتياجات الحجاج المرضى لتوفير وجبات مناسبة لهم وتوفير أيضا احتياجاتهم.
4: أنتم عندكم اطلاع على وضعهم الصحي؟ يعني مثلا تعرفون كل حاج وش وضعه الصحي؟ ولا ما لكم علاقة فيها؟
5: لا لنا علاقة. بعض الحجاج يعطونا، احنا نرسل لهم استبيان ويعطونا يردون علينا باستبيان بحالتهم الصحية، واللي ما اللي ما ارسل او ما بلغنا احنا عندنا مسؤولة تسكين في الغرف تابع حاج بوضع الصحي وتبلغنا.
4: جميل. طب كيف تتعاملون مع ضغط الطلبات؟ لأنه إحنا نتكلم عن أعداد ضخمة من الحجاج.
5: طبعاً أكيد في تخطيط مسبق وتنظيم دقيق، نحدد الأعداد، نقسم فيها أوقات التوزيع، يعني إحنا عندنا الوقت مهم جداً، خصوصاً أن الحاج عنده يعني نسك وعنده أوقات ذهاب وإياب، فإحنا نحدد الأوقات ونقسمها وننسق طبعا الجهود بين الفريق كامل، نشتغل طبعا بروح الفريق وجودة الخطط الواضحة، نقدر الضغط اللي والزحام اللي يصير، نسيطر على الضغط ونقدم الخدمة الحمد لله بانسيابية.
4: طيب انتوا الحين صار الأكل جاهز، كيف تتأكدون من جودة وسلامة الوجبات قبل ما تقدمونها للحجاج؟
5: أول شيء عن طريق متابعة مستمرة من قبل، من أول مراحل التجهيز، من قبل أن يتم التجهيز نعطيه إحنا ملاحظاتنا على الأكل أول بأول، نعطيه توصياتنا، نعطي طبعا الشيف يطلب منا اختيار المكونات إلى الطهي بعدين إلى التقديم، نراقب جودة الأكل، عندنا المراقبة في الجودة من أهم شيء اللي نحرص عليها، نحرص على سلامة الغذاء وفيه إشراف مباشر أيضا. أيضا لدينا دور لجنة التغذية في التقييم والمتابعة، وعندنا أخصائية تغذية أيضا تتابع الجودة، جودة الأكل.
4: طب هل في مثلا لو سووا هم كميات، أنت قلتي أنه الأكل عندكم بنظام البوفيه،
5: أي نعم.
4: لو ضل كمية من الأكل هل تقدمونه في وقت ثاني أو خلاص يتصرف؟
5: لا والله هنا يعتمد على خطة الحملة، الخطة الحملة خلاص أن بعد أو الشركة أن خلاص بعد أي وجبة لها وقت محدد في السخان، بعد كذا يصرف، نطلعه بعد ساعتين كحد أقصى نطلعه وهم يتصرفون فيه.
4: طبعا أنتم ما تتعاملون بنظام الوجبات بس بوفيه؟
5: لا اي نعم، عندنا الوجبات الناشفه تكون في مزدلفه، في لان صعب هناك توفير البوفيهات.
4: كم عدد ما شاء الله يعني الكميه اللي تشرفون عليها يوميا؟
5: الاف الوجبات يوميه. طبعا نظام سخانات يتم تجهيزه وتوزيعها في اوقات محدده، طبعا يتطلب دقه عاليه في التنظيم والمتابعه، يعني انا ما اقدر اقول لك كم كمية الطعام متوفر ما شاء الله بكميات كبيرة.
4: طيب لنفترض أنه صار مثلا عطل أو قصور في التموين، إيش الخطط البديلة؟
5: أكيد عندنا خطط بديلة دائما متوفرة سواء في الموردين وحتى في آلية التوزيع عشان نضمن استمرارية الخدمة طبعا بدون ما يتأثر الحاج. خدمة الحجاج هنا ما تتحمل أي تأخير أو تقصير، في وجبات موجودة ناشفة مثل السندويتشات، وفيه أيضا الوجبات البسيطة، وممكن أن احنا نطلب من الشيف يقدم لنا طبخ إضافي إذا نقص أو في حال تعطل المطبخ المركزي.
4: طب أنت ذكرتي أنه عندكم يعني في نظام الأكل تعملون حسابكم للكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى السكر، الضغط، كيف آلية الدخول والخروج من مواقع البوفيه عشان هذول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟
5: طبعا نحرص على تنظيم المسارات بشكل واضح وسهل، تخصيص مداخل خاصة لهم ومخارج مناسبة مع مراعاة أول شيء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يتم خدمتهم بشكل مباشر بدون أنهم ينتظرون، بدون الحاجة للانتظار، عشان نوفر لهم الراحة ونحافظ على سلامتهم. وأيضا نحرص على وجود مشرفة من العاملات تكون مشرفة عليهم ولهم صحون خاصة توضع لكل واحدة من كبار السن وسميناهم كبار القدر زي ما ذكرت لك.
4: شكرا لك أستاذة فاطمة، والشكر أيضا موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي، في أمان الله.
3: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
6: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. غار حراء.
11: يقع غار حراء في أعلى جبل النور شرق مكة، وهو الموضع الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ونزل فيه أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. غار صغير لكنه احتضن بداية أعظم رسالة، مكان ضيق ولكنه فتح أبواب السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار العزلة هنا بعيدا عن صخب مكة، يبحث عن الحقيقة حتى جاءه الجواب. الصعود إليه ليس سهلا، وكأن الطريق يذكرك أن الوصول للمعنى يحتاج جهدا. في حراء تبدأ القصة من جديد، قصة نور خرج من صمت. هنا لم يتغير المكان فحسب، بل تغير العالم، وحين تقف عنده لا تنظر إلى حجارة، بل إلى لحظة بدأت منها الهداية.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
12: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. في مشهد تتسارع فيه الخطى نحو بناء اقتصاد متنوع، تبرز الصناعة كأحد أعمدة التحول في المملكة العربية السعودية، مدعومة برؤية طموحة واستثمارات نوعية ومبادرات تعزز الحضور السعودي في المحافل الدولية. وفي هذا السياق تستعد الرياض لاستضافة مؤتمرات عدة، من ضمنها مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026 الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب. من بين هذه المشاركات يبرز الحضور السعودي بتمثيل نوعي، حيث تم اختيار الأستاذة ندى العمودي متحدثة في هذا المؤتمر في خطوة تعكس الكفاءة الوطنية وتعزز حضور المرأة السعودية في المشهد الصناعي الدولي. في حلقة اليوم من أبعاد نسلط الضوء على هذا الحدث ونتعرف على تفاصيل المشاركة السعودية فيه. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر، حياك الله.
12: أهلا فيكم، حياكم الله
13: وشكرا
12: على هذه
13: الاستضافة. حياك الله أستاذة ندى. بداية نبارك لك اختيارك كمتحدثة في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026، ودعيني أسألك ماذا يمثل لك هذا الاختيار على المستوى المهني؟
12: الله يبارك فيكم. بالصراحة هذا الاختيار يمثل لي فخر كبير، ليس فقط على المستوى الشخصي، لكن أيضا كوني أمثل المرأة السعودية في قطاع صناعي مهم، أشوفه بخطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية، ويحملني أكيد مسؤولية أني أقدم محتوى يليق بهذا الحدث. وأيضا هو امتداد للدعم الكبير اللي نشوفه اليوم في المملكة للكفاءات النسائية في مختلف القطاعات.
13: جميل، كيف تقرأين أهمية مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي وأيضا إقامته في المملكة العربية السعودية؟ له أهمية بالغة، وما الذي يميز نسخة هذا العام التي تقام في الرياض؟
12: مؤتمر أسبوع الصناعة يعتبر من أهم المنصات الصناعية في المنطقة، لأنه يجمع بين صناع القرار والخبراء والتقنيين في مكان واحد. صحيح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي كانت حاضرة أيضا في النسخ السابقة، لكن اللي يميز نسخة هذا العام هو الطرح الأكثر تخصصا وارتباطا بالتطبيقات الصناعية المباشرة، خصوصا في مجالات مثل اللوجستيات الذكية والتغليف المتقدم، وهذا يعكس نضج أكبر في النقاش وانتقاله من مستوى المفاهيم إلى مستوى التنفيذ.
13: جميل، هنا أيضا سيكون هنالك أيضا بصمة أكيد، يعني استضافة الرياض لهذا المؤتمر طبعا. بلا شك أنه سيكون لها يعني أثر واضح.
12: أكيد.
13: جميل، المملكة حاضرة بقوة في هذا الحدث، كيف تصفين مستوى الحضور السعودي وأيضا ما هي الرسالة التي يحملها هذا التواجد؟
12: مثل ما تفضلت، كون المؤتمر يقام في الرياض وتنظمه جهات وطنية مثل شركة معارض الرياض، هذا بحد ذاته يعكس حضور سعودي محوري في الحدث، إضافة إلى أن كثير من محاور النقاش مرتبطة مباشرة بتطوير الصناعة داخل المملكة، وهذا أيضا يعزز من دور الجهات المحلية في قيادة هذا الحوار، ويعكس مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في المنطقة.
13: بما أنك تتحدثي عن قضية محاور يعني النقاش أو أبرز محاور النقاش، خلينا نتحدث عنها الآن. ما هي أبرز المحاور التي سيتم تناولها خلال مشاركتك أنت شخصيا كمتحدثة، والرسائل التي يعني تسعين لإيصالها؟
12: في الواقع مشاركتي تركز على جانب مهم في الصناعة، وهو كيف ممكن أن يكون التغليف عنصر استراتيجي في حماية المنتجات الصناعية خاصة من التلوث. في دراستي أنا ركزت على الشحوم الصناعية، وناقشت كيف أن اختيار مواد التغليف والتقنيات المستخدمة يساهم بشكل كبير جدا في تحسين الجودة وتقليل الأعطال، وذكرت أيضا عن دور التقنيات الحديثة مثل الحساسات وإنترنت الأشياء في مراقبة ظروف النقل والتخزين، بحيث ننتقل من الحلول التقليدية إلى حلول أكثر ذكاء وكفاءة. فالفكرة الأساسية اليوم هي أن التغليف لم يعد مجرد وعاء، بل أصبح جزء من منظومة الجودة والاعتمادية في الصناعة.
13: جميل، طيب أستاذ ندى، كيف ينسجم هذا المؤتمر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالميا؟
12: نعم، في الواقع هذا المؤتمر ميزة أنه هو ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي. فإحنا اليوم نشوف تركيز كبير على التوطين ونقل المعرفة ورفع التنافسية عالميا، وهذا بالضبط اللي ناقشه المؤتمر من خلال محاوره. المملكة اليوم ما تكتفي بالاستهلاك فقط، بل تتجه للإنتاج والتصدير، وهذا التحول واضح في مثل هذه الفعالية.
13: جميل، اسمحي لي أطلع الفاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
14: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
13: من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر. مرحبا بك من جديد أستاذة ندى.
12: أهلا حياكم الله.
13: الله يحييك. خلي برجع يعني بشكل شخصي، أنت اختيارك كمتحدثة يعكس أكيد حضور المرأة السعودية في القطاع الصناعي، كيف يعني ترين هذا التحول وما الذي تغير في السنوات الأخيرة؟
12: بالفعل اختيار المرأة السعودية كمتحدثة في مؤتمر صناعي بهذا الحجم يعكس التحول الكبير اللي شاهدناه في السنوات الأخيرة. اليوم اللي تغير بشكل واضح هو حجم الفرص المتاحة للمرأة سواء في التخصصات الصناعية أو في المناصب القيادية، وهذا طبعا أتى نتيجة دعم كبير من القيادة ضمن رؤية 2030. كذلك تغير مستوى التمكين نفسه، لم يعد يقتصر على المشاركة فقط، بل أصبح في ثقة حقيقية بكفاءة المرأة وإشرافها في اتخاذ القرار وفي تمثيل المملكة في محافل دولية. أيضا نشوف اليوم حضور المرأة في مجالات متنوعة مثل التصنيع والسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية، وهي مجالات كانت سابقا محدودة جدا. أنا اليوم أشوف نفسي جزء من هذا التحول، وهذا يعطيني دافع أكبر أقدم إضافة حقيقية
13: وأمثل
12: هذا التغيير بشكل مشرف.
13: نعم، من خلال خبرتك أستاذة ندى، ما هي أبرز الفرص التي يتيحها القطاع الصناعي اليوم في المملكة، وأيضا أبرز التحديات التي ما زالت قائمة؟
12: الفرص اليوم كبيرة جدا، خاصة مع الدعم الحكومي والاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. عندنا فرص في التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية وحتى في الابتكار الصناعي. أما التحديات فهي غالبا مرتبطة بتأهيل الكوادر وتسريع تبني هذه التقنيات، لكن هذه تحديات طبيعية في أي مرحلة تحول، وأكيد أن هي وقت معين ستزال بحول الله تعالى.
13: نعم. أيضا يعني كيف من الممكن الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات في نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل السوق السعودي؟
12: صراحة هذا السؤال جدا مهم، وخليني أشارك معك تجربتي الشخصية في هذا التحول. حضوري لمعرض التحول الصناعي الرقمي في عام 2025 كان نقطة تحول كبيرة جدا بالنسبة لي على أكثر من مستوى. أولا على المستوى الأكاديمي ساعدني أفهم توجهات الصناعة بشكل أوضح محليا وعالميا، وهذا الشيء خلاني أتجه لدراسة ماجستير التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. هذا على المستوى الأكاديمي. على المستوى التطبيقي استفدت من أفضل الممارسات اللي كانت معروضة ذاك الوقت، وقدرت أنقلها كأفكار واقتراحات داخل بيئة عملي. ثالثا على المستوى المعرفي تعلمت أشياء جديدة لم أكن على اطلاع عليها سابقا. وعلى مستوى العلاقات المهنية قدرت أبني شبكة علاقات مهنية دولية على مستوى أوسع. فبالتالي الاستفادة الحقيقية تكون لما نحول حضورنا في هذه المؤتمرات إلى تعلم وتطبيق وبناء علاقات مهنية، مو مجرد حضور فقط.
13: نعم، إيش الأثر اللي ممكن يعود للمملكة العربية السعودية في مثل هذا التمثيل في المؤتمرات الخارجية؟
12: صراحة السؤال هذا جدا عميق جدا مهم، وهذه واحدة من الأشياء اللي أنا حريصة إن الآن بجهز لها، مع إن المؤتمر يعني لسه قدامي وقت، وأنا حاليا بشتغل على هذا النقطة، إني أنا إيش أفضل الممارسات اللي موجودة هناك بتجمع دولي أوروبي برعاية جهتين كبيرة، جهة الجمعية الأمريكية للجودة وأيضا المعهد التقني للإلكترونيات وجهتين جداً كبار. فكيف أنا ممكن أستفيد من أفضل الممارسات بوجود هذه النقطة، وأقدر أطبقها في عملي في القطاع الصناعي، أقدر أنتج منها أبحاث، أقدر أفكر منها بابتكارات.
13: لكن يعني مثل هذا التمثيل أكيد أنه انسحاب من يعني تمثيل أو مثلا ممارسات داخل المملكة العربية السعودية، يعني حضورك المؤتمرات في المملكة أثر بشكل مباشر على شخصيتك وعلى أيضا حضورك في كمتحدثة في المؤتمرات سواء كان داخليا وخارجيا، فالأساس يكون في الحضور والمتابعة وأيضا استقطاب المعلومات من شتى الطرق، صحيح؟
12: نعم صحيح. أنا كمان حابة أقول حاجة، مشاركتي والورقة العمل اللي قبلت ولله الحمد بمناسبة يعني احنا عارفين انه مجلس الوزراء سمى هذا العام عام الذكاء الاصطناعي،
13: صحيح؟
12: تمام. فولله الحمد الورقة اللي انا قدمتها كانت تتناول يعني موضوع استراتيجي وطني عن الذكاء الاصطناعي، وتحدثت ايضا فيها عن اشباه الموصلات، وهي ايضا اشباه الموصلات او صناعة اشباه الموصلات محور وطني ذا استراتيجي بعيد المدى. فالحمد لله أنه تم قبول هذه الورقة من أول مرة، وسعيدة جدا بتقييمات اللجنة اللي علقوا عليها، وإن شاء الله بإذن الله أقدر أن أستفيد بكامل الاستفادة من حضوري هناك، وأقدر أنقل أفضل الممارسات الدولية اللي أنا أقدر أتعلمها من خلال الخبراء اللي موجودين هناك.
13: ما شاء الله، مبارك لك وتستاهلين وقدها وقدود إن شاء الله تعالى. بالمناسبة أنت ذكرتي قضية الذكاء الاصطناعي وهذا العام الذي أطلق عليه عام الذكاء الاصطناعي، كيف تقيمين مدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة في المملكة العربية السعودية؟
12: سؤالك جدا رائع، لأنه اليوم مجال الصناعة مجال مفتوح جدا للابتكارات ولربط الذكاء الاصطناعي في أدوات كثير تحديدا تخص الجودة. لو أنا بتكلم على نطاقي بما أني مسؤولة عن ضمان الجودة والتميز التشغيلي، فاليوم في فرص كبيرة جدا إن إحنا نربط المهام اللي عندنا والتحديات الصناعية اللي إحنا نشوفها نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي فيها. وخليني أيضا يعني أزف لكم هذا الخبر، إني بفضل من الله سبحانه وتعالى قدرت أسجل أول ورقة بحث عملية لي في هذا المجال. كان عندي تحدي أنا أعاني منه، وقدرت إني أنا أربطه بالذكاء الاصطناعي ورفعت الورقة في إحدى المجلات المهتمة في هذا المجال، وفي انتظار يعني ردودهم بحول الله. فالفرص كثيرة جدا في هذا المجال، ولكن مثل ما ذكرت القطاع الصناعي يحتاج أحد متخصص جدا فيه بحكم أنه هو كبير والمجالات فيه متنوعة. فيفضل يكون شخص يعني فاهم احتياجاته عشان يقدر يطلع بالفرص ويستفيد.
13: لكن الذكاء الاصطناعي فيه يعني كثير من الناس قد يخشى ويخاف منه، يقول أنه ممكن يحل محل الإنسان في مجال الصناعة، هل هذا الأمر صحيح أم هو عامل مساعد للإنسان ولن يفقد الإنسان وظيفته في المستقبل القريب على أقل تقدير؟
12: في القطاع الصناعي بالذات أنت محتاج أنك توجه هذا السلوك الذكي إن هو يساعدك، لأنه اليوم القطاع الصناعي جالس تنمو والتحديات في المصانع كثيرة جداً ما تنتهي. بتواجه مثلاً هتواجه مشاكل عملاء، هتواجه أنك لازم تحسن المنتج، هتواجه أنك لازم تواكب، لازم تضيف شيء مختلف. فاليوم أنت لو هتشتغل على هذا الشيء لحالك ما رح تخلص. فمن الذكاء أنك أنت أساساً لازم يكون عندك وعي أنك كيف أنت توظف هذه الآلة اللي هي تساعدك وتعطيك حلول أنك أنت كيف تقلل من مشاكل العملاء، كيف أنك تحسن من جودة المنتج بأنك توظفها بالشكل السليم.
13: لكنها ما هي خطر على الإنسان على أقل تقدير في مجال الوظائف؟
12: في مجال الصناعة لا، أنا أجزم أن هي ما هي خطر في مجال الصناعة،
13: هي عامل مساعد
12: بالضبط.
13: بالمناسبة أيضا في حاجة خطرت في بالي وأنت قاعدة تتحدثين قبل شوي عن جودة الصناعة في المملكة العربية السعودية. إلى وقت قريب كان الاعتماد بشكل كبير جدا بالمنتجات بشكل عام على الاستيراد، خاصة في أمور يعني مثلا الصناعات الكبيرة والثقيلة، تكلمين عن مثلا السيارات أو قطاع الغيار أو ما إلى ذلك، أو حتى الموصلات الكهربائية وما إلى ذلك. اليوم أصبحنا نشوف مصانع سعودية وتحظى بثقة كبيرة جدا من المجتمع من العملاء، وتخضع أيضا لمواصفات ومقاييس عالية الجودة، فبالتالي هذا يبعث اطمئنان. ماذا عن هذا المجال ومستقبله في المملكة العربية السعودية؟ هل هو فعلا له أثر اقتصادي؟
12: سؤال مرة مهم على فكرة، لأنه فعلا اليوم إحنا أصبحنا في مرحلة متقدمة جدا في الصناعة. هقول لك الفضل لله سبحانه وتعالى ثم بفضل وعي المجتمع. ليه؟ اليوم يجي العميل نفسه يسألك سؤال، يسأل المصنع هل أنتم عندكم حاصلين على اعتماد الأيزو؟ هل أنتم عندكم شهادات؟ هل أنتم عندكم علامة ساسو للجودة؟ فأصبح في وعي عالي في المجتمع، إنه وهذا الوعي أصبح يلزم المصانع وأصحاب الصناعة إنهم يحصلوا على علامة الجودة ويحصل على شهادات الجودة، اللي بالتالي راح تنعكس على جودة المنتج والخدمة، وبالتالي حيكون عندك جودة سليمة الكل يقدر يستخدمها.
13: أستاذة ندى، طبعا قبل نختم البرنامج، ما هي الرسالة التي توجهينها للشباب السعودي الراغب في الدخول إلى المجال الصناعي؟
12: بداية رسالتي للشابات والشباب السعودي، أول خطوة مهمة هي أنك تعرف احتياجاتك وإيش توجهك داخل هذا القطاع، لأنه اليوم القطاع الصناعي واسع جداً ومليء بالفرص. لذلك مهم أنك تحدد مسارك وتبدأ تبني المهارات المناسبة لك. كذلك مهم جدا لما تحضر أي مؤتمر أو فعالية تسأل نفسك هل أنا فعلا استفدت، هل خرجت بمعرفة أو فرص ممكن أطبقها، لأن القيمة الحقيقية ليست في الحضور. الجميع قادر اليوم أن يحضر ولكن ليس الجميع قادر على الاستفادة، ولن تأتي الاستفادة إلا عند فهم احتياجاتنا وتوجهاتنا. لذلك أنا أوصي بشدة بفهم الاحتياجات والتوجهات للتمكن من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة. وأيضا أنصح بحضور الفعاليات الصناعية مثل أسبوع الصناعة، أسبوع الجودة العالمي، لأنها تعطيك رؤية واضحة عن توجهات السوق وتساعدك تبني شبكة علاقات مهنية قوية. أنا شخصيا كنت في مرحلة أحضر مثل هذه الفعاليات، واليوم الحمد لله أشارك فيها كمتحدثة، وهذا يوضح قد إيش ممكن هذه التجارب تصنع فرق حقيقي في مسار الشخص.
13: يا سلام، حضورك في السابق كان له أثر بشكل مباشر على أنك أنت توصلي إلى هذا المستوى وتكوني متحدثة؟
12: أكيد، وأنا يمكن حابة أبشر الناس من خلالكم ومن هذا المنبر، أنا أيضا ولله الحمد تم قبول أول ورقة عمل لي في مؤتمر أوروبي في دولة النرويج في قلب قارة أوروبا، وإن شاء الله حكون مباشرة هناك في نهاية شهر 6 بحول الله تعالى.
13: حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير، وأرجو لك التوفيق والسداد بإذن الله تعالى في المستقبل القريب، وإن شاء الله تعالى ترتقين في يعني المراتب لتمثيل المملكة العربية السعودية أفضل وأحسن وخير تمثيل بإذن الله تعالى.
12: شكرا لك.
13: شكرا جزيلا للأستاذة ندى العمودي، المتحدثة السعودية في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولية الذي ستستضيفه الرياض. شكرا لكم، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
14: أبعاد
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
13: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
15: الله الله الله الله،
13: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
16: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
17: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار، اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
18: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
19: فرصة.
8: في حياتنا كل شيء تقريبا له نهاية، علاقة، صداقة، مرحلة، وظيفة، حتى بعض الأحلام. لكن السؤال الحقيقي مو ليش طبعا انتهت الأشياء، لكن السؤال كيف انتهت؟ لأن كثير علاقات ما قتلها الخلاف، قتلها الأسلوب الأخير، آخر رسالة، آخر كلمة، آخر تصرف. عشان كذا الناس تقول دايماً النهايات أخلاق. علم النفس عنده تفسير جميل جداً. في دراسة عن الذاكرة والتجارب الإنسانية، الباحثين اكتشفوا شيء يسمونه Big End Rule، معناها الإنسان غالباً يقيم التجربة بناءً على أقوى لحظة فيها وآخر لحظة انتهت فيها، وليس كامل التجربة نفسها. يعني ممكن شخص يعاملك سنوات باحترام لكن ينهي العلاقة بإهانة أو حتى قسوة، فتصير النهاية هي الصورة اللي علقت بذاكرتك. وهذا يفسر إنه بعض الناس ما ينسون آخر موقف أو ليه كانت آخر رسالة مؤلمة أكثر من أشهر كاملة. كامل. بالبدايات الكل يقدر يكون لطيف، الكل يقدر يمثل الصبر، الاهتمام والاحتواء، لكن وقت الخلاف، وقت الانفصال، وقت الزعل، هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. الراقي يختلف بدون إساءة، ينسحب بدون تشويه، يحافظ على العشرة ويعرف أن الاحترام ما ينتهي بنهاية العلاقة. أما الشخص المؤذي فغالباً يحاول يحرك كل شيء، أسرار، تجريح، تقليل، انتقام، تشويه صورة الطرف الآخر، مع أن النهاية أحياناً مجرد اختلاف ما هي حرب. في دراسة نفسية أجريت على طلاب التخرج وجدت أن النهايات المهمة تجعل الإنسان يعيش مشاعر

0: الباحثين لاحظوا أن كثير من النهايات بحسب آراء الناس ما كانوا متعلقين بالشخص فقط، بل متعلقين بفكرة الذكرى نفسها. يعني أحياناً الإنسان ما يرجع لأنه مرتاح، يرجع لأنه خايف من الفراغ أو لأن النهاية كانت غير واضحة. وهنا نفهم نقطة مهمة، النهايات النظيفة والواضحة أرحم أحياناً من الأبواب نصف المفتوحة. زمان النهايات كانت أهدأ، اليوم النهايات تتحول أحياناً إلى ستوري، اقتباسات، تلميحات، حذف وإضافة، مراقبة وحتى مقارنة. وفي نقاشات كثيرة على الإنترنت، الناس تتكلم عن كيف السوشيال ميديا خلت العلاقات أصعب، لأن كل شخص صار مكشوف ومقارن بالآخرين. صار بعض الناس ما يعرف يتجاوز لأنه ما زال يشاهد حياة الطرف الآخر بشكل يومي. إذن هل ممكن تنتهي العلاقة ويبقى الاحترام؟ نعم، أحياناً هذه أعلى درجات النضج. مو كل علاقة مكتوب لها الاستقرار أو الاستمرار، لكن ممكن تنتهي بأدب، بدعاء طيب، بصمت محترم، بدون تشويه أو انتقام. وفي ناس مهما انتهت علاقتهم معك تظل تتذكرهم بخير فقط لأن نهايتهم كانت نهاية جميلة. أحياناً آخر تصرف منك يعيش بذاكرة الشخص أكثر من 1000 موقف قبله، لذلك لا تجعل لحظة غضب تهدم تاريخ كامل. وإذا اضطررت للرحيل فارحل بلطف، لأن الناس قد تنسى التفاصيل لكنها لا تنسى أبداً كيف جعلتها تشعر في النهاية. النهايات أخلاق، مو لأن كل النهايات سعيدة، بل لأن الإنسان الحقيقي يظهر حين لا يعود مضطراً للمجاملة، حين تنتهي المصلحة وينتهي الحب وينتهي القرب ويبقى فقط الأصل. هنا تكون النهايات أخلاق. فرصة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

العين التي لا تنام، إدارة الحشود والخدمات الذكية. مليونان من البشر في مكان واحد، في أيام محددة، في لحظات حرجة بعينها. لا يوجد حدث آخر على وجه الكرة الأرضية يضاهي الحج في حجم التجمع البشري وضيق الوقت والمكان في آن واحد. لعقود طويلة اعتمد تنظيم هذه الحشود على الحواجز الفيزيائية والأمن البشري وسياسة التفويج، تحريك المجموعات وفق جداول زمنية ثابتة، وكانت هذه الأدوات كافية لحين. ثم كبرت أعداد الحجيج وتعقد، وأصبح المشهد أضخم من قدرة الأدوات التقليدية. في هذه الحلقة من برنامج قصة مشروع نتعرف على كيف تحول تنظيم حشود الحج من الإدارة التقليدية إلى منظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. تحديات الحشود عندما يصبح الحشد خطراً. في الفترة الممتدة من الثمانينات حتى العقد الأول من الألفية الثالثة، شهدت المشاعر المقدسة عدداً من الحوادث الخطيرة المرتبطة بكثافة الحشود. كانت هذه الحوادث تكشف بوضوح أن الإدارة التقليدية تصل إلى حدودها أمام أعداد تتجاوز طاقة التنظيم اليدوي. المشكلة ليست في وجود الحشود، المشكلة في سلوكها حين تبلغ كثافة معينة. عند تجاوز عتبة الكثافة الحرجة في ممر ضيق أو تقاطع مزدحم، يفقد الأفراد القدرة على التحكم في تحركاتهم، وتصبح موجة الحشد قوة مستقلة. هذه هي ديناميكية التدافع القاتل. استجابت المملكة بمنهجية علمية، استعين بخبراء دوليين متخصصين في علوم الحشود. أعيد تصميم مسارات الحركة في جسر الجمرات والمواقع الحيوية بناء على نماذج محاكاة حاسوبية دقيقة، وكانت النتيجة تحسنا ملموسا في مستوى السلامة موسما بعد موسم. لكن المرحلة الحقيقية للتحول لم تأتي من إعادة التصميم المعماري وحده، بل من الثورة الرقمية التي دخلت قلب إدارة الحج. الثورة الرقمية في إدارة الحج. يتولى الذكاء الاصطناعي اليوم جزءاً جوهرياً من عملية إدارة حشود الحج. الكاميرات المنتشرة في المسجد الحرام وأرجاء المشاعر لا تسجل فحسب، بل تحلل. منصة بصيرة التي طورتها جهات سعودية متخصصة تعمل على تحليل تغذية الكاميرات في الوقت الفعلي ورصد كثافة الحشود في كل نقطة وتحديد أي سلوك غير طبيعي وإصدار تنبيهات مبكرة لغرف العمليات قبل أن يتحول أي اختناق إلى حادثة. النظام لا يرى ما يحدث، بل يتوقع ما سيحدث. غرفة العمليات المركزية لإدارة الحج التي تعمل على مدار الساعة طوال موسم الحج تجمع في شاشاتها خلاصة كل هذه المنظومة، موقع كل حافلة، وكثافة كل محطة قطار، وإشغال كل ممر حيوي، ومستوى خدمة كل عيادة طبية. القرارات تتخذ بالأرقام لا بالحدس. تطبيق نسك الرسمي يتيح لكل حاج متابعة جدول تفويجه ومواعيد قطار المشاعر وأماكن العيادات الطبية وتنبيهات لحظية عند تغيير الجداول. في موسم الحج الأخير تجاوز عدد المستخدمين النشطين
1.5 مليون مستخدم، أي ما يقارب نصف إجمالي الحجاج. الحافلات الذكية وزعت الحجاج بخوارزميات تتكيف مع الكثافة الفعلية لحظة بلحظة، لا وفق جدول ثابت، والنتيجة تقليص وقت الانتظار في المحطات والتوازن التلقائي بين مسارات النقل المختلفة. الحج بلا مخالفين، إنجاز 1446 للهجرة. من الإنجازات اللافتة في موسم حج 1446 الموافق 2025 للميلاد، الإجهاز شبه التام على ظاهرة الحج دون تصريح، التي كانت تعد من أعقد التحديات الأمنية واللوجستية. في عام 2024 قدر عدد من أدوا الحج دون تصريح رسمي بنحو 500,000 شخص. في 2025 رصدت 312,000 محاولة دخول غير مشروع، وأوقفت كلها قبل الوصول إلى حدود مكة. الأدوات: نقاط تفتيش رقمية بتقنية التعرف على الوجوه، وأنظمة تتبع ذكية لحركة المركبات منذ دخول نطاق مكة، وتكامل فوري بين قواعد بيانات التصريح ومنافذ الدخول. الحاج المصرح له يمر بيسر، غير المصرح له تستبعده المنظومة قبل أن يضاف إلى كثافة لا تتحمل إضافة. هذا الإنجاز لا يعني فقط تطبيق الأنظمة، بل يعني تحسنا مباشرا في سلامة الحجاج النظامية.

إذ أن مئات الآلاف من الحجاج غير النظاميين كانوا يضافون فعلياً على كثافة بشرية تبلغ حدودها التشغيلية. خدمات ذكية تكمل الصورة. روبوتات منارة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام تقدم الفتاوى الشرعية الفورية ب15 لغة. الحاج الأندونيسي والأفريقي والأوروبي جميعهم يجدون إجابات بلغتهم دون الحاجة إلى مترجم. خدمات الترجمة الفورية متاحة في العيادات الطبية ومراكز الاستفسار، لأن الحاج الذي لا يتحدث العربية يجب أن لا يشعر بأي حاجز. الأساور الذكية التي يرتديها بعض الحجاج تحمل بياناتهم الصحية وجداول تفويجهم، وتصدر تنبيهات إذا ابتعد الحاج عن مجموعته أو دخل منطقة مزدحمة فوق طاقتها. ثمة فلسفة كاملة خلف كل هذه التقنيات. ضيف الرحمن لا ينبغي أن يشغل تفكيره بأي شيء سوى مناسكه. كل عقبة يمكن رفعها بتقنية سترفع، وكل خطر يمكن الاستباق إليه سيستبق.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قصة مشروع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإخراج محمد الجنيد. نودعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قصة مشروع.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. من المتداول بين الناس إذا تأخر أحد في أداء مهمة معينة يقولوا له إيش بتسوي؟ بتخترع ذرة؟ لأنه شائع إن الذرة من أصعب الاختراعات. لكن الأمر اختلف مع تطور الحياة حولنا، حيث لقي تخصص الهندسة النووية إقبال من الدارسين في هذا العلم. يعد هذا التخصص أحد أحدث التخصصات الهندسية والمهمة، حيث أن الطاقة النووية السلمية تضمن لنا عالماً أخضر وأكثر سلاماً.
2: أنا طالب ماهر فؤاد نصر الدين، طالب في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص هندسة نووية. الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن انشطار أو اندماج المواد في المفاعلات النووية المعروفة، وليس كل مادة يمكن أن نشطرها أو ندمجها، فكل مادة بحسب خصائصها يمكن أننا نستخرج الطاقة منها بطريقة معينة. تخصص الهندسة النووية بشكل عام هو تخصص يهتم دراسة النواة وحركتها وعمرها وتصرفاتها وجميع الخصائص الممكنة تكون في النواة، ونتعلم كيف ممكن نتعامل معها طبياً أو وقاية من الإشعاع اللي الصادر منها، أو أن نستخرج الطاقة منها. تندرج تحتها ثلاث تخصصات، هذا في جامعة الملك عبد العزيز، وهي هندسة نووية طبية وهندسة نووية وقائية والهندسة النووية العامة اللي تهتم بالمفاعلات النووية واستخراج الطاقة من النواة. من أهم المهارات اللي يجب توفرها في طالب الهندسة النووية هي أن يكون الطالب واسع الخيال شوية، كله بيتكلم عن أشياء متناهية الصغر، وعشان نعرف نتعامل معها لازم نتخيل جزء بسيط منها. غير كذا لازم يكون في حب عظيم للفيزياء، ممكن يكون هذا شيء غريب للبعض، لأنه إذا ذكرت الهندسة النووية البعض يذكر أن الكيمياء هي جزء كبير منها، ولكن الفيزياء هي الجزء الأهم والأكبر في هذا التخصص. التخصصات والمواد اللي لازم يتعلمها الطالب ويكون على دراية واسعة منها، مثل المواد وهي خارج عن التخصص هندسة النووية وهي مادة الثيرمو أو الميكانيكا الحرارية. هذه مادة جدا مهمة إن يتعلمها طالب الهندسة النووية. ليش؟ لأنه المفاعل النووي يصدر حرارة عالية جدا، فلازم نتعلم كيف نتعامل مع الحرارة. وأيضا مادة الفلويد ميكانيكس أو حركة الموائع الميكانيكية مادة جدا مهمة برضو نتعلمها كطلاب هندسة نووية، وأيضا مواد أخرى كعلم المواد وإلى آخر طبعا الرياضيات بجميع فروعها المتخصصة في الهندسة. والله يختلف التدريب حسب التخصص طبعا. فإذا كان الطالب تخصصه زي ما ذكرنا هندسة نووية عامة أو الطاقة، ويكون المكان الأنسب له للتدريب المفاعلات النووية، أو إذا كان هناك محاكي للمفاعل يقدر منه الطالب أن يتخيل بشكل ممتاز جدا وكبير جدا مفاعله وطريقة عمله وتشغيله وإجراءات السلامة فيه. وإذا كان الطالب بتخصص هندسة نووية طبية بالتأكيد سيكون التدريب في المستشفى. من الوظائف المسمات الوظيفية يمكن الطالب الهندسة النووية التحق بها بعد التخرج، ممكن في بداية أنه يعمل في عدة أماكن منها المفاعلات النووية والمستشفيات، ويكون ممكن يستقل في معامل مهندس معامل، أو أن يكون وظيفة كاشف مناطق طبيعية. الهندسة النووية في جامعة الملك عبد العزيز معتمدة من هيئة المهندسين السعودية، يعني من أهم الجهات اللي الآن تطرأ على البال بصراحة هي جهة هيئة المهندسين السعودية. من بعد تخرجه هي في نوع من الشهادات تعتبر كدورة، وهي دورة RSO جدا مهمة لكل مهندس نووي مستقبل إن شاء الله.
1: ركزت المملكة العربية السعودية على تنمية قطاع الطاقة، حيث بدأت العديد من الاستثمارات الضخمة تؤتي ثمارها. وتعتبر مبادرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة استثماراً مهماً لأنجز التطورات في قطاع الطاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
0: معكم المهندس ريان الأهدل، خريج بكالوريوس تخصص هندسة وتحليل المفاعلات النووية في تخصص الطاقة. الطاقة النووية أو الهندسة النووية أو التخطيط

التطبيقات أو هذا العلم متواجد في حياتنا بشكل يومي. عندنا مثلا الأشعة اللي في المستشفيات زي الأشعة السينية والإكسراي، الطب النووي والرنين المغناطيسي، هذه التطبيقات هذه موجودة بشكل يومي، موجودة في حياتنا. المهارات الواجب توفرها في شخص حاب يدخل مجال الهندسة النووية، سواء كباحث أو كمهندس في جهة معينة أو أكاديمي. طيب التخصص بشكل عام هو يحتاج مهارات زي التخصصات الهندسية المعتادة، زي التفكير التحليلي أو الاستنتاجي أو التفكير الناقد. أيضا لابد يكون الشخص عنده مهارات أو الرغبة في تطوير مهارات مثلا زي الرياضيات أو الفيزياء. نجي عند نقاط مهمة بحين تكون تحتاج أنك تركز عليها كمهندس نووي. مثلا أولا لابد أنك تطور وتركز على مهارات بحثية، لأنه التخصص بيعتمد بشكل كبير على تكوين المفاهيم عندك بشكل أساسي. عندنا مفاهيم نظرية وعندنا مهارات مثلا تحتاج أنك تكتسبها، ولكن لابد يكون عندك فهم كويس، إحنا نسميه الكونسبت أو المبادئ العلمية، أنك تعرف مثلا كيف بتحدث هذه العمليات بشكل رياضي، هذا شيء أكيد، ولكن أيضا تقدر تتخيل وتتصور كيف هذه الأحداث والمفاهيم بتتكون. فلابد يكون في نقول مخيلة شوية في الموضوع. وأيضا لابد تركز على أنه يكون عندك مهارة البحث عن المعلومة، لأنه أغلب المصادر في التخصص مثلا أغلبها باللغة الإنجليزية. الشهادات اللي لابد تكون عند المهندس النووي، أغلب الملتحقين بسوق العمل بيبدأوا بدرجة البكالوريوس سواء في الهندسة النووية أو حتى البعض مثلا في هندسة ميكانيكية، لأن الهندسة النووية أساساً فرع من الهندسة الميكانيكية وتركزت في مفاهيم الطاقة ومبادئ الطاقة. لكن بشكل عام درجة البكالوريوس هي البداية الأولية للدخول في سوق العمل، ويقدر يتنقل في المجال ويرتقي في السلم الوظيفي فيها. ولكن الشيء الرئيسي اللي أنت تحتاجه لابد يكون عندك رغبة في التعلم والتطوير المستمر، لأنه في تحديثات وأشياء يومية بتحدث في المجال حول العالم، أو أبديتس مفاهيم علمية أو اكتشافات جديدة. الدورات موجودة متاحة بشكل كبير، مثلا على موقع الوكالة الدولية للطاقة البرية اللي هي مرجع أغلب المهتمين في هذا المجال الـ IAEA، فيها دورات كثيرة في تخصصات الطاقة النووية أو الطب النووي أو الفيزياء الطبية أو إلى آخره، في كثير من المجالات هذه. ما في كثير متخصصين في المجال، فأي شخص بيطور نفسه أو بيحصل على درجات علمية عالية فبالتالي بيزيد الطلب عليه، فبالتالي تمكن أنه يوصل لأماكن أعلى أو يشارك في مشاريع أكثر وأكثر ويساهم أكثر بشكل أكبر في المجال ويبرز فيه بشكل جيد. مو شرط أنه مثلا توصل والله للدكتوراه إلى آخره، ولكن الدورات الشهادات في كثير من المعاهد أو حتى نسميها المدارس الصيفية حول العالم بيقدموا دورات في فترات الصيف، وبعضها حتى بشكل مجاني بتحضر 10 أيام أو 15 يوم، وأحيانا حتى بيدخلوا بعض المفاعلات التدريبية بحيث أنك تشوف بعض الدراسات والتجارب اللي تحصل، كلها تنمي المهارات اللي عندك وتساعدك أكثر أنك تتميز في المجال. المجالات اللي موجودة الأغلب من الزملاء يعني اشتغلوا في عدة جهات، سواء إما هيئات حكومية أو شركات استشارية أو شركات كبرى يعني موجودة، سواء هل هم بيطبقوا المفاهيم اللي هي في الهندسة النووية بشكل مباشر أو بيطبقوا المهارات الهندسية اللي عندهم. يعني في مجالات مثلا بعض الشركات بيحتاجوا تطبيقات الهندسة النووية في البيئة، مثلا في شيء احنا بنسميه الـ NDT او الـ Non-Destructive Testing اللي هي الاختبارات الغير إتلافية، مثلا انابيب البترول كيف مثلا هي تحت الارض، احنا نشيك هل فيها كسور، هل فيها تسريب، هل فيها امتدادات بدون ما نحفر او نضطر نفك الانابيب او نكسرها، فبالتالي تقلل التكلفة. بتحتاج شخص يكون مثلا موجود في هذا المجال او يفهم في الهندسة النووية بحيث انه يطبق هذه المفاهيم ويستخدم العناصر المشعة بشكل سليم وآمن ويدرب ويعلم الناس اللي حوالينه. إذا أنت مهتم في المجال الصحي عندك الطب النووي أو العلاج النووي أو العلاج الإشعاعي نسميه الأشعاعات التشخيصية، هذا مجال صحي للي حابين مثلا المجال الصحي أو الطبي أيضا يستخدم فيها. أيضا أخصائي الحماية من الإشعاع، بعض المنشآت أو المصانع مثلا مصانع الزيوت، مصانع الأوراق، مصانع البلاستيك بيستخدموا عناصر مشعة بحيث أنهم يقيسوا مثلا سمك البلاستيك أو الورق اللي بنتجوها، يحتاجوا شخص يتعامل مع المواد المشعة ويستخدم العناصر بشكل الآمن. وأيضا الشركات الاستشارية من ناحية الطاقة يحتاج شخص يكون فاهم في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة بشكل عام، بحيث أنه يدي استشارات أو توصيات للسوق.

0: سعياً إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 ووفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، مما يجعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ويعزز دور المملكة بوصفها دولة رائدة وفعالة في مجال الطاقة. وقد تمثل صدور الأمر السامي القاضي بإنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة بهدف دخول المملكة العربية السعودية للمجال النووي السلمي، حيث ستوفر الطاقة النووية للمملكة فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة. تحرص المملكة على تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارتها وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين وتوفير خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة. وبهذا لم تعد الذرة من الأمور التي يستصعبها الشعب السعودي. نلقاكم في لقاء آخر وتخصصات أخرى تخدم الرؤية. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ صفاء النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجاراة أو تظاهر. والنفس بطبعها تحب المديح والثناء، لكن الحاج الصادق

يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول، كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات، ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس وليقبل على الله بقلب سليم.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: المواقيت. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومعنى الآية أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. وهذه تعريف بالمواقيت الزمانية للحج. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولكل آت أتى عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه الخمسة. ذو الحليفة مكان قريب من المدينة المنورة على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كيلو، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كيلو، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كيلو. قرن المنازل جبل شرق مكة يبعد عنها 94 كيلو، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. يلملم جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كيلو. وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ميقات له، كما حدد عمر لأهل العراق ذات عرق لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كيلو لجهة الشمال الشرقي. وتبرز الحكمة من مشروعية هذه المواقيت في تعظيم بيت الله الحرام، حيث جعل الله حصنا وحما، فالحصن هو مكة المكرمة والحما هو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز للراغب في الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: الحج منهج وسلوك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. لا شك أننا في هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة، والتي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وتحديدا في نهارها، لأن العلماء بيّنوا وفصلوا في هذا الجانب وتكلموا بأن أيام عشر ذي العشر في رمضان، نهاية العشر في رمضان العشر الأخيرة، أنها لياليها أفضل من عشر ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن يوجد فيها ليلة القدر، وقالوا في أيام عشر ذي الحجة لأن فيها يوم النحر ويوم القار وفيها يوم عرفة، فلذلك هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. عموما إحنا قاعدين نعيش هذه الأيام الفاضلة والموسم الحج الجميل الرائع، والحجاج يتجهون من كل بقاع الأرض إلى مكة المكرمة، حاجين ملبين ذاكرين

الله عز وجل. لكن حقيقة أن البعض من الحجاج يعتقدون بأن الحج هو هيئة الحج، يعني أنه يهمهم بس إيش العمل، إيش أسوي، متى ألبس الإحرام، ماذا أقول عند لبسي للإحرام، كم الطواف، كم شوط، وبعدين أروح السعي، كم يوم أجلس في منى، في عرفة، في مزدلفة، إيش الأذكار اللي أنا أقولها. فقط هم يركزون على هذه الجوانب، لكن حقيقة هم ما يركزون على الأعمال القلبية والجوارح اللي ممكن تتأثر في ذلك الأشياء. لذلك دائما إحنا نقول لكل عبادة، أو يذكرون علمائنا المتخصصون في الشريعة، بأن العبادة لها قسمين: قسم ظاهر وقسم باطن. القسم الظاهر الذي نراه من تلك الحركات والأفعال اللي نشاهدها، مثلا لو أردنا أن نتكلم عن الصلاة، الصلاة نقول لها ركوع ولها سجود ولها قيام ولها جلوس ولها أذكار معينة. لكن ما هي غاية الصلاة وجوهر الصلاة؟ أن تحدث تغييرا في الإنسان من خشيته لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن أمور معينة، تنهى عن الفحشاء، تنهى عن البغي، تنهى عن المنكر. هذه الأمور التي تنهى عنها الصلاة حقيقة هي أخلاق، هي أخلاق الإنسان، كيف تكون أخلاقه متأثرة في تلك العبادة. كذلك اليوم يوم نتكلم اليوم عن الحج، الحج احنا نعرف أركانه، نعرف شروطه، نعرف واجباته، وتكلموا أهل التخصص والشريعة عن هذا الجانب. لكن ما هي السلوكيات اللي المفترض تكون للحاج، والتغيرات التي تطرأ على الحاج؟ لو كانت الفكرة في الحج هو فقط أنه يعني يلبس إحرام ويطلع يطوف ويروح المنى وعرفة وغيرها من التنقلات، يعني هذه الحركات أصبحت صورا وهيئات فقط، لكن حقيقة غاية الحج أن يحدث تأثيرا وتغيرا ومولدا جديدا للإنسان. ليش؟ لأنه رايح يتغير، رايح يكون إنسان مختلف تماما. إذا كان هذا الإنسان سريع الغضب على سبيل المثال، لابد أن يتعلم في مدرسة الحج كيف يتحمل وكيف يصبر. إذا كان الإنسان عنده سلوكيات خاطئة في لسانه أو في أفعاله، يجب أن تكون هذه المدرسة فرصة لتغير تلك السلوكيات والأفعال بالنسبة للإنسان. إذا كان الإنسان على سبيل المثال في الحج تحديدا هو أخذ ما يريد أن يأكل أو يشرب في الحج في طريقه من ناس متطوعين ممكن يتصدقون بالماء أو بما تجود به أنفسهم للحجيج، وهو يأخذ من هؤلاء الأشخاص أو يدفع من المال كي يشتري. طيب بعد ما خلصت أنت هذه الأطعمة أو هذا المشروبات اللي أنت شربتها، نجد ممكن بعض الحجيج مع الأسف ممكن يرمونها في الأرض أو يرمونها في أي مكان، لا يرمونها في المكان المخصص، لا يكون معهم شنطة أو كيس مثل ما نقول يضعون في تلك النفايات، ومن ثم إذا وصلوا إلى مكان مخصص وضعوا فيه تلك النفايات. ما عود أنفسهم على الصبر وعلى النظافة في بيوتكم؟ هل تفعلون مثل هذه الأفعال وترميون بتلك النفايات في مجالسكم؟ طبعا الإجابة حتكون لا، تقولون لا، إحنا قاعدين نربي أنفسنا ونربي أولادنا على قضية النظافة داخل البيوت وكيف نكون نظيف. بيتك حقيقة هو المكان الصغير، وطنك الصغير. الوطن الأكبر لك هو الوطن اللي تعيش فيه، المرافق اللي موجودة لك. أيضا جميع الحجاج في أي مكان من العالم هم قدموا إلى هذه المكان وهذه البقعة الشريفة، مهم أيضا أن يهتمون في تصرفاتهم، لا ينتظرون الأمر يعني أنه أحد بيعاقبهم إذا رمى النفايات، أنه ما في أحد يعاقبني فبالتالي أنا أرمي النفايات في أي مكان. لا، المفترض يكون في عندي في مدرسة الحج كيف أنا أربي نفسي على النظافة وعلى السلوك، وأن هذا المكان سوف يأتي أحد غيري أيضا يستفيد منه. اترك المكان، دائما نقول أفضل مما كان، المفترض أن نطبق هذه العبارة دائما. حقيقة أن في الأوراق الملونة الكثير من الأفكار، لكن وقت البرنامج انتهى. لا يسعني في ختام البرنامج إلا أن أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج.

0: أمام جريان الحرب في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الكرام في يوم الخميس. بنبقى الونيس لكن خميس راح يكون
1: أونس من الونيس
0: مثل ما قلتي غادة زميلتي غادة العلي محدثكم إبراهيم المعيدي راح نرافقكم على مدى ساعتين في عز النهار. نقول مساء الخير صباح النور ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم تغلق يعني كثير أو يغلق ستار الأعمال والأعمال والدوامات بوت أعمال والمال في بالي شغلة
1: إيه والدراسة سوق تداول الأسهم بيغلق
0: صادقة
1: إيه
0: بعد
1: إيه بتابع المال
0: أزنتين توا
1: الساعة ثلاثة يعني يعتبر آخر
0: ثلاثة
1: يوم
0: بعد طيب
1: ثلاثة وربع
0: طيب. فلذلك اليوم نبغى حلقة كده مختلفة جميلة كجمال روحكم مستمعينا راح فيكم مستمعينا. يا هلا وسهلا غادة.
1: هلا وسهلا فيك زميلي إبراهيم. هلا وسهلا بكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض. هلا وسهلا أيضا بمخرجتنا وعد الدوسري. حياكم جميعا ونبدأ مع بعض مشوارنا في عز النهار. بغيت أقول عز القايلة

0: تدرين عاد جاء في بالي شغلة إنه اليوم حنا الضيوف والمتصلين هم اللي يدورون الحلقة يعني ليش؟
1: والله؟
0: إيه يعني نبغى اليوم الحلقة خفيفة يعني ما نبغى نصدع روسهم ولا يصدعوا روسنا ونبغى نتفق كلنا على موضوع يرافقنا في هالساعتين ويصنع يومنا يعني بعد الحلقة أحس إنه أنا طلعت من هالبرنامج بطاقة إيجابية. عاد أعطيك مثال يا غادة.
1: تفضل.
0: يعني مثلا أقول بدأ الخميس وش تداولكم وين رايحين حاج هالسنة منت بحاج وين الجدول يبدأ برنامجكم الصيفي والوكندي في إجازة الحج
1: يعني
0: بكرة
1: وش عندكم وش أنتم عليه
0: وش أنتم عليه طيارة
1: وأخيرا تحقق الحلم أحدنا لا كلينا أو كلانا سيحلق بعد قليل مبروك والله إبراهيم ما بغت تجي
0: فالله يسمح دروبكم وين ما كانت وجهتكم فنبي نعرف اليوم في بداية الحلقة احنا دائما عندنا فقرة اسمها وين مشوارك لكن احنا بنغيرها يعني عطنا جدولك بدأ الخميس اليوم في فعاليات يعني مختلفة طبعا في شتى مناطق المملكة يعني تكلمنا في الرياض راح تشهد مباراة كبيرة بين ضمك وما بين النصر او النصر وضمك ومباراة الفيحة والهلال
1: توقعاتك في المجمع إبراهيم.
0: التوقعات بس ما نقدر نجاوبهم يعني بس يراسلون المستمعين على سناب على بيقول ها هذه النتيجة وكذا شوفي أنا والله عندي ثلاث رسائل أقدمها لكل رئيس نادي وجودك اليوم يعني مو اليوم أنا كنت أتكلم في بداية الأسبوع يا جماعة أطلع بمقطع فيديو قصير وأنا أعتقد أنه اليوم لازم نعرف أنه الإعلام هو السلطة الرابعة مستشار عندي كلمات تغذي الفكر يعني الجماهيري الرياضي بعيدا عن التعصب وجودكم يختلف وجودكم دائما هو وقود الفريق يعني كلمات بسيطة اللاعبين المؤثرين برضو بعد لو يسووا لهم برومو قصير بسيط كذا باستقبالهم في المدرج ويعرض قبل مباراة بساعات يعني ساعات ولا كان مفروض أمس يعني لأن اليوم خلاص الوضع بيكون حامل وطيس في المستطيل الأخضر النقطة الثالثة نعم. والأهم يا غادة
1: إيه؟
0: شفنا لاعبين قديمين ظهروا أمس

0: في السوشيال ميديا.
1: صدق ما تابعت مين اللي
0: يدعون ليفوز النادي طبعا. لاعبين عاد بدون ذكر اسماء ولا هو ايش النادي؟
1: عرفت النادي اللي لهم اسبوع حاطين
0: ايش؟
1: حاطين ذكر الله. لا شوف، وصراحة أنا بغض النظر عن الفريق اللي حيفوز سواء كان الفيحة ولا ضمك ولا النصر ولا الهلال، لكن بنستمتع بالأخير زي ما تعودنا دائما في المباريات اللي يعني النصر والهلال لهم علاقة فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. إحنا نعرف لو فاز ضمك على النصر والهلال على الفيحة هيتوج الهلال بطل الدوري.
0: اليوم كاسين طبعا موجودة،
1: أي
0: وراح يكون في احتفالية في المجمعة.
1: نعم.
0: واحتفالية في الرياض لمن يتوج بطل الدوري طبعا. اليوم لحظة ترقب، يمكن أنا أعتقد اليوم إذا مو من الساعتين القادمة يعني من الساعة الخامسة مساء، أعتقد العاصمة الرياض
1: فاضية.
0: جدة، الدمام،
1: أبها، فاضية. ما في أحد من الحين.
0: أنا عالم مجزة من أمس يعني، فالعالم الآن في تأهب لمتابعة المباراة، الحجوزات في الكافيهات، حجوزات في المواقع، في المطاعم.
1: وين راح تشوف المباراة؟
0: أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ينكتبها الله. طبعا تقول عشان ضمك، لا والله أنا كذا شغلة سريعة إن شاء الله. أنا احتمال بما أنني في العاصمة الرياض إن شاء الله، شوفي قول إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نشوفها في أجمل مدن المملكة. طبعا كلها جميلة، لكن الآن اللي تشهد أجواء حلوة في هالساعات وفي هالأيام يعني اللي راح يقصدها الزائر والسائح
1: الجنوب
0: أبها البهية بإذن اللي ما تنام عينه إن شاء الله. إن أتابع هناك إن شاء الله إن شاء الله.
1: يلا الله يسمح قلوبك إن شاء الله يا رب،
0: وإن شاء الله يفوز الفريق اللي في بالي. بتقولين لي كذا بعد رجان؟ ترى أنت قاعد تسقطين علي يعني وعلى الفريق، أرجوك فكينا من شرك.
1: أنا أسقط على أحد؟
0: يعني أنا أقولك إن شاء الله يفوز اللي في بالي، بتقولين الفريق اللي كان
1: لا
0: فكينا من شرك.
1: لا ماني قايلة.
0: طيب
1: هو بيفوز اللي في بالي صراحة.
0: أنا ما أدري إيش اللي في بالك، لكن أنا الله يوفق اللي في بالي
1: واللي في بالي بعد يا رب.
0: طيب اللي في بالك كم ممكن يفوز؟
1: ثلاثة.
0: طب سأليني عن اللي في بالي.
1: لا لأنه مو فايز عشان كذا ما راح أسأل.
0: على كيفك هو؟ شو التشاؤم ذا؟ لا يا جماعة.
1: شوف إبراهيم، خلينا زملاء ونقدم برنامجنا على خير. أحسن ما ندخل في مشاكل، هم في يوم اللي يكفيهم سواء فازوا ولا انهزموا ولا اللي صار، أهم شيء نحن نستمتع في الأخير بكرة نقدر نقول عنها أن هي كرة يعني تبشر بالخير. صح. وكرة عالمية وكرة تجمع محط أنظار العالم. صح. اليوم لها، فإن شاء الله يا رب كل التوفيق، في الأخير إحنا مستمتعين يعني
0: بلا شك. طيب وش رايكم ناخذ اول فاصل كذا قصير كذا نستمتع فيه؟ طيب حلو الحركه. طيب وش هذه لغه الاشاره ذي يا وعد؟ طيب
1: يركدون هذه،
0: خلينا نبدا احنا النقاش بما ان هي اول فقره. وين مشوارك؟ وين مشوارك الساعه القادمه او الساعات القادمه؟
1: والله اليوم انا عندي كتله من الاشغال. الله. كتله من الاشغال يعني على العموم يعني واضح انه اجواء الرياض اليوم ما تخلو من الغبار.
0: وش رايك خلينا نقاشنا باللغه العربيه؟
1: والله
0: عاد جوك هذا.
1: يلا هيا بينا.
0: لا خلاص. ما هو جدولك خلال الساعات القادمة يا غادة؟
1: لدي الكثير من الأعمال داخل المنزل.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك سأذهب بعون الله.
0: واحد تحمس ثمن.
1: ثمن؟ لا يا إبراهيم أنت خل اتفاقنا
0: كمل
1: هو.
0: يلا
1: لا بس يعني أيوة. بتجهز رحلتنا اليوم
0: وبعد ذلك؟
1: بعد ذلك نذهب
0: إلى أين؟
1: إلى مسقط القلب.
0: الله. ومتى ستكون وقت الإقلاع؟ الساعة؟
1: إنه في المساء.
0: في هذا المساء؟
1: هذا المساء
0: الخميس؟
1: نعم لن أشاهد المباريات.
0: أوفا
1: كعادتي دائما.
0: لا جدا صادقة. الله. لا اليوم ترقب صراحة مباراة اليوم.
1: ما راح أشوف مباراة، تعرف انه انا مستحيل
0: ليش أشوف. غريبة
1: انا
0: يا
1: لي
0: أخي.
1: كم سنة ما اشوف مباريات.
0: والسبب؟
1: اول شيء ارتفع ضغطي، ثاني شيء احس اذا ما شفت مباراة يفوز الفريق اللي في بالي.
0: والله شوفي انت هذه كذبه وانت مصدقتها. الله
1: خلاص انا مرتاحه كذا نفسيا إيه؟ لي كم سنه ما اشوف مباريات فريقي المفضل ودائما فايز.
0: طيب خلينا نذكر ما شاء الله عليك مستمعينا، خلينا نذكركم بارقام التواصل 011 40 53، هو رقم جمعنا وين مشوارك وين وجهتكم وين طالع. عطنا برنامجك اليوم الخميس، نبغى نعرف وش الجدول اللي ممكن انت محدده سواء انت ولا اسرتك ولا زملائك ولا احبابك مع انطلاقه اجازه الحج وايضا مع بدايه الويكند السعيد. خليكم على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.
1: عز النهار عز النهار
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. التلوث والنفايات،

سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين

0: رجعنا لكم أصدقائنا من جديد. فقرتنا الأولى مشوارك على وين، خبرنا رايح على وين يا جميل على 011-40-53. نسمع منكم مشاركاتكم وتخبرونا يا ترى على وين الرحلة. طبعا في ناس بما أنه اليوم خميس وكثير من الأخوة يعني خاصة موظفي الخدمة المدنية كان آخر دوام لهم، فأنا أعتقد والله أعلم أنه الجميع سيرحل إلى مسقط رأسه، لأنه عادة عيد الأضحى المبارك الناس تحب أنها تروح لأهلها بالديرة، صح ولا لا يا إبراهيم؟
1: أي بلا شك أكيد، يعني خاصة الإجازة يمكن أسبوع، فالناس قاعدة يعني تراكد وترتب أمورها من بدري، المطارات الحجوزات الروحات والجيات، فأنا أعتقد أنه الكل غادر يعني بنسبة كبيرة من أمس، يعني ما أدري لأنه في مرون الخميس، خاصة إذا كان مديرك يعني ما شاء الله تبارك الله مقدر لظروفك وكذا، فاليوم وكثير تبدأ جداول على حسب شغلك وعلى حسب عملك، فجاب بالنا أنه غادر أنه نعرف وين جدولكم وكيف يبدأ جدولكم والساعة القادمة وش عندك.
0: وين رايحين هالإجازة السعيدة بإذن الله تعالى، الطلاب والطالبات معلميهم ومعلماتهم موظفين الخدمة المدنية القطاع العام، نبي نعرف وين الوجهة إن شاء الله. اتصال أول من معنا،
1: شاركونا على 011-40-53. معنا أسماء، مساء الخير يا أسماء. أم أسماء سوري، هلا وسهلا.
2: هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أسماء من وين تكلمينا؟
2: أكلمكم من الرياض الله يحفظكم.
1: يا هلا والله ومرحبا. أول شيء نبدأ معك فقرتنا يا أم أسماء، وين مشوارك؟
2: ورانا طالعة من الدوام
1: ما شاء الله،
2: رايح البيت، رايح البيت إن شاء الله.
1: بدت الإجازة
2: بدأت الإجازة
1: ما شاء الله.
2: مبارك عليكم، مبارك عليكم العشر للحجة، وتقبل منا وحفظنا.
1: آمين آمين، الله يرضى عليك. آمين
2: وسلم عليك وعلى ما أدري من اللي معك.
1: غادة، غادة
2: هلا يا غادة، كيف حالك يا غادة؟
0: الله يخليك، هلا وسهلا أم أسماء، شلونك يا حي؟
2: الله يسلمك يا حبيبتي، طيب الله يسلمك، دامكم أنتم طيبين إحنا طيبين الله يحفظكم.
0: تسلمين،
1: أبشرك الله يرضى عليك أم أسماء، الله يسلمك ويخليك إن شاء الله.
0: أنت قلت إجازتك أم أسماء؟
2: إيه أنا في الرياض، أنا بقضي الإجازة في الرياض هنا، لأن الإجازة قصيرة وناوين على الصيفية إن شاء الله، أبها الباحة إن شاء الله ناوين
0: السنة هذه، أبها والباحة والطائف، تبي تعج بالمصطافين، حنا ودول الخليج كلنا، الله محيي الجميع.
2: الله يحيي الجميع على روسنا.
0: أكيد
2: والله.
0: أكيد.
1: طيب طيب أنا ولا أنتي؟
0: لا أنت تفضل.
1: لا لا تفضلي.
0: الرجال أولاً.
2: كلكم كلكم عين فيران.
0: حسمت القضية.
1: حنا متحمسين نبي نعرف، يعني أنا حنا الفقرة هذه اسمها فضول، يعني نعرف جدول أم أسماء حيبدأ الساعات القادمة وين؟ تقولي والله اليوم جمعة بكرة طلعة، خلينا نعرف كيف جدولك بس في هالأسبوع أو في انطلاقة الإجازة، إجازة العيد.
2: والله احنا قاعدين نصوم، انا صايمه الله يتقبل.
0: ما شاء الله، الله يتقبل يا رب.
2: قاعدين نصوم
1: ما شاء الله.
2: طبعا ما دامنا بدت الاجازه ومدارس برضو اجزوا العيال، اكيد انها بتكون صيام سوق يعني على قليل، زياره الارحام، ويمكن اغلبيتها بتكون جلوس في البيت يعني.
0: يا زينه من جلوس. انت موظفه؟ أيوة. ام اسماء موظفه ولا ربه منزل؟
2: لا لا موظفه، انا قبل شوي اقول لك طالعه من الدوام.
0: اي صح سوري ما ركز. طب وما اسمع يعني لو اتيحت الفرصه لك انك تقعدين بالبيت والظروف يعني تكون ميسره لك، تجلسين في البيت ولا تفضلين انك تشتغلين؟
2: والله شوف احنا على ان شاء الله يعني بقينا تقريبا 9 سنوات على التقاعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ايوه لكن ما دام الله يعني درسنا وتخرجنا من الجامعه وتوظفنا، ف لكن لو اني يعني ما قبلت يعني ما كتب الله لي بالتعيين وذا، فاكيد اني بجلس في البيت اربي العيال ومع الزوج ومع الاسره، واكيد
1: والله يوفقك ان شاء
0: الله. كل التوفيق.
1: شكرا يا ام اسماء، واجازه موفقه وعشر مباركه، ولا تنسينا من دعواتك في هالايام الفضيله.
2: والله كمان انساكم من قبل عشر، الله يوفقكم.
1: الله يرضى عليك. الله يجزاك خير، تسلمين وسلم راسك يا ام اسماء، شكرا لك.

0: وتحياتي وتقديري للجميع والقائمين على هذا الإذاعة المباركة.
1: الله يسلمك، الله يعافيك. شكرا لك يا أم أسماء، يعطيك العافية،
2: يومك سعيد وإجازة سعيدة يا رب. اتصال من وحيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: أمسي عليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويومكم جميل.
2: يومك أجمل.
3: عندي رسالة أول شيء.
2: تفضل.
3: دائما أنا أرسل الرسائل، هذه مهمة، زي ما قلنا ونقول ونكرر، لا حج بلا تصريح. ما عندك تصريح لا تحج، إلا إذا ربنا ما هو ميسر لك لا تروح ولا تزعج. ترى سبحان الله الحكومة أقوى مني ومني، فلا تتعب نفسك، نصيحة لوجه الله.
2: صدقت. نضم صوتنا لصوتك والله يا وحيد، لأنه هذه من طاعة ولي الأمر، ومن شأن هذا الأمر أيضا أنه هو ينظم عملية الحج، ويعني هذا حق للجميع، فكيف لنا اللي يحج بدون تصريح أكيد أنه يتجاوز على حقوق الآخرين. هذه مسألة تنظيمية ومسألة فيها ذمة وضمير من يعني الجميع.
3: صحيح
2: صحيح، شكرا لك على هاللفتة. مشوارك على وين يا وحيد؟
3: والله أنا جالس أتغدى الآن في في في مطعم ما اقدر اذكر اسمه، ولكن
2: طب وش الاكله؟
3: والمضغوط. اتمنى تجونا جيزان تشرفونا.
1: والله ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه
2: ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: جربني رقمي عندك وحياك الف.
1: الله يرضى
2: يعني
1: عليك.
2: بس ابراهيم وانا
3: انت الاساس.
2: انا والله لي سنين منين بروح فرسان بس والله كتب.
3: الله يحييكم، حياكم
2: شكرا.
3: الله على الرحب والسعه. والله
2: تسلم يا وحيد، يعطيك العافيه. بعد اتصال من معنا يا وعد، قبل ما يجهز اتصال وعد. عارف ليش انا سالت ام اسماء سؤال ان تفضلين تجلسين بالبيت ولا تكونين موظفه؟ لان موضوعنا اليوم له علاقه بهذا التساؤل العجيب. هو ما هو تساؤل عجيب الصراحه، كثير من النساء اليوم لو اجتمعنا في جلسه في رايين، في واحده تقول لك انا والله مو اشتغل بس عشان الماده، عشان اكون ذاتي واحقق طموحي. في بنات يقول لك لا انا صح موظفه بس لو سنحت لي الفرصه اني اجلس بالبيت راح اجلس بالبيت. فهذه بس مقدمات لترند اليوم. نقول هلا وسهلا، مين معانا؟
1: اهلا وسهلا، مساء الخير.
4: مساء النور، حياك الله اخوي ابراهيم.
1: يا هلا والله ومرحبا.
4: معك ابو مهند ابو العدل.
1: ونعم
2: ناوي يخرب بيتك ذا.
1: هذا
4: لا والله، لا والله اختي غاده
1: غلطان غلطان غلطان غلطان.
4: افا افا
1: ما عنك خفا.
4: الله يحييكم، الله يسعد بسمع صوتكم. والله
2: الله يخليك يا ابو مهند. مشوارك على وين؟
4: والله على قولتهم طالع بالدوام.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: وياك اختي غاده واخوي ابراهيم. كنت مباراه نصر الله يخالجنا. بس
2: انت نصراوي؟
4: لا والله مع الاسف الاتحادي، بس حرام النصر ضيع البطوله، حرام جده، حرام والله.
2: اليوم كلنا مع النصر على ما يبدو.
4: والله والعلم عند الله، عاد احنا نلعبها وما ادري شو الوضع. عاد
2: ما عاد تدري شو تشجع، ضمك النصر الهلال شجع الكره الحلوه وبس، ريح دماغك.
4: اي والله، لكن الله يكتبها بالخير لنا ولكم لهم جميعا.
2: للجميع
4: مباراة صراحة مباراة قوية.
2: أكيد طبعا راح تكون مباراة قوية، بس ما نعرف، يمكن النصر يحسمها من بدري.
4: الكرة غدارة أخت غادة، ما عندها.
2: أي والله غدارة، شفناها قديش هي غدارة في آخر ثواني. تسلم.
4: بعض الناس جالس من بعيد يجي يأخذ البطولة، بعد مشكلة دي.
2: ليش ما في أحد يأخذ بطولة ما تعب فيها؟
4: صحيح، بس إن النصر السنة هذه تعب، لكن لا حياة المتناجم.
2: كل الفرق تعبوا، كل الفرق أدوا ما عليهم وزيادة، بس زي ما قلت في الأخير هي كرة، الكرة في الأخير يعني ركلة واحدة ممكن تود الفريق في داهية.
4: أنا مع احترامي النصر سكري بجي أقرأ عليهم ومن العقال.
2: اليوم كل نقارن عليهم.
1: لا لا لا لا لا لا لا
4: من العقال. أنا عقال.
1: لا لا، شوف بعلمك شغلة، اليوم بتختلف المعادلة، وأنا عندي كلام في خاطر أقوله ولو ندخل في هالنقاش، إلا أنه الجمهور يستحق، الهلال ينتظر، الكل ينافسون على هالبطولة الغالية، وتعتبر من يعني الجوائز المهمة لكل الأندية السعودية حقيقة في هالدوري.
4: صحيح.
1: إن شاء الله يفوز من يستحقها، ونتمنى تكون أهم شيء تليق بالكرة السعودية هالمباريتين بين الفيحة والهلال والنصر وضمك. تحياتي يا جميل يا عسل
2: يا عادي.
1: يا ابو العدل يا حبيبنا يا قلبي.

0: حبيبي تسلم.
1: الله يحفظك. الله
0: اللهم امين. شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: العفو، طال عمرك.
0: ايش رايك ندخل في الموضوع الدغري؟
2: شكرا مهند، انا واقع.
0: ندخل في موضوع دغري ولا ناخذ اتصال؟ شكرا شكرا شكرا شكرا حبيبي.
2: ندخل دغري؟ هلا وسهلا. يلا ايش موضوعك؟ تفضل.
0: بعد عبد الرحمن.
2: بعد اتصال عبد الرحمن.
0: عندنا كل ما اسمع عبد الرحمن تحيه لاشقائنا في البحرين، ذكرت لقاء راشد الماجد وان كان عمره 12، سال المذيع ان كان حي فالله يطول بعمره وان كان متوفي الله يرحمه. فمن اللقاءات اللي احبها طبعا يسال المذيع يقول شو اسمك؟ قال راشد عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن.
2: ايه
0: عبد الرحمن، هلا وسهلا.
2: احلى لهجه والله.
0: اي والله.
3: اهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ابو داحم، يا هلا وسهلا.
3: مساءكم باقه ورد معطره بالمسك والكادي ومغلفه بالاحترام والتقدير.
0: الله عليك. انا ودي اعطيك مساحه كذا تعطينا كذا يعني هالعبارات وهالخاطره وهالجمال الصوتي يا حبيبنا يا عبد الرحمن.
3: يا حبيبي يا فضل. حبيبي ما نجي الا من بعدك.
0: والله انا معطيك فرصه وابغى كل الفانزات يسمعونك يقولوا هذا الشخص احنا معجبين بحضوره الجميل. تفضل عطنا جرعه كذا ايجابيه على الخميس بعدين علمنا جدولك. تفضل.
3: تبي نعطيك الجدول ولا نعطيك
0: ذي وذي؟
3: تم
0: الترحيبه وذي الجدول.
3: لا بعطيك يعني كذا حاجه حلوه
0: يلا
3: مفيده ان شاء الله للمستمع.
0: تفضل.
3: طبعا خاطره بسيطه. لا تغضب ولا تحزن واجعل نفسك متصالحه مع الجميع. لا تضيع من عمرك بسبب موقف او كلمه لا تعجبك. فابتسم للحياه، فلا شيء يستحق الزعل، وان زعل فلن ياخذ بخاطرك احد بل الجميع يتخلى عنك حتى تهدأ وتبتسم. فمن يخطئ بحقك فتأكد بأنه يعاني من نقص ويحاول إكماله بالإساءة للآخرين.
0: الله عليك الله عليك، جميل عبد الرحمن.
3: الله
0: جميل بكل حالاتك. طيب عبد الرحمن، اليوم الخميس أعتقد بدأت إجازات الكثير من القطاعات وأكيد أنت من ضمنهم يا عبد الرحمن ولا؟
3: والله
0: الله يبارك لك ان شاء الله ويسمح دروبك. وين الساعات القادمه؟ وين وجهه عبد الرحمن؟ ايش الجدول؟
3: والله الساعات القادمه ننتظر على احر من الجمر الساعه
2: 9 مساء. انت ايش الفريق اللي تشجعه يا
0: جميع؟
2: انت لخبطتني. ايش خلاص ما ابي اسال.
3: لا انا جاوب على سؤالك اللي ما سالتي. انا ايش اشجع؟
2: ايش تشجع؟
3: بالمقام الأول أشجع نادي الحزم، المقام الثاني نادي الهلال السعودي.
2: الله عليك، إحساسك كذا شي يقول.
3: والله إحساسي
0: عبد الرحمن، ترى أنت ماشي صح كلامك وخاطرتك ونصيحتك، فالله يرضى لي عليك.
2: لا تخربها
0: لا تخربها في نهاية.
3: لا تحوقها في الأخير يا عبد الرحمن.
2: ها عبد الرحمن على قوت إخوانه. قول شنو؟
3: شوف، إن إذا كسب الهلال بطولة الدوري فهذه تعتبر من حظوظ الهلال، لأنه للأمانة الهلال السنة هذه ما قدم ما يشفع له بالحصول على بطولة الدوري بكل أمانة. وأنا هلالي، وإن أخذها النصر ففريق بطل كافح وجاهد للحصول على البطولة، ولكن دائما المباريات الحاسمة هي تراها خطأ في ثواني تفقدك المباراة كاملة.
0: صح.
3: زي ما حصل.
0: صح.
3: في الهلال والنصر، زي ما حصل في الهلال والخليج، يعني ترى غلطة بسيطة تضيع عليك مجهود موسم كامل.
2: صدقت، أهم شيء الفريق ما يتوتر، يعني اللي يبي يسيطر مباراة لا يتوتر.
3: والله أنا أتوقع السيناريو إنه بيكون ضمك طبعاً بياكلها علقة لأنه داخل مشحون ومشتد، فأتوقع النصر ما بيرحل.
0: قوية الكلمة ذي.
3: والهلال
0: قوي. دقيقة، خلينا الحين على النصر وضمك. قوية العبارة ذي. عيد
3: انا اتوقع ضمك داخل مشحون.
2: مشحون ليه؟ طيب
0: اي بس
3: لانه انا اقول لك
0: لانه لا انا برد على غاده لانه هو مهدد لل
2: مو السقوط.
0: لا الهبوط.
2: اي
0: ايه يعني خلاص حينسى حينسى حينسى النصر حينسى الهلال الفتره القادمه.
3: فوق هذه كلها الجمهور الرياضي معول على انك تعطل النصر لحصول الهلال على بطولة الدوري. والحاجة الثانية، يبغى ضمك يكون زي ما كان الطائي لما قال بغير بوصلة الدوري، فهو يحب يكون ترند الدوري السعودي السنة هذه.
0: أنت يا ضمك
3: اللي هو ضمك.
2: بس لا تنسى ضمك السنة هذه ترى تلقى دعم مهول.

0: قول
1: صح.
2: ان شاء الله باذن اللي ما تنمينا بيكون لضمك نصيب مثل نصيب الطائي ويغير بوصله الدوري.
1: اقول تبي شيء عبد الرحمن؟
2: ادري انها
1: لا لا ما لا لا بس عندنا فاصل بس.
2: لا انا عارف انت ايش ميولك
1: يعني. لا, لا لا لا لا عندي ميول ولا هم يحزنون. الله يرضى عليك, خليك محضر خير, حابينك وصديق البرنامج عبد الرحمن. لبيه
2: بقول عشان اعلمك اني اعرف ميولك, تراني عبد الرحمن استعلان اخو هذاك الشاب. خليك حبيبي.
1: ونعم يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا والله نعم يا عبد الرحمن يا زي. لا خلاص انسحاب تكتيكي, غادة معك المايك.
2: انا ترى يهمني بالمقام الاول الحزم, لاني انتجت اغنيه للحزم واشتغلت على الحزم, فالهلال انجاب البطوله كثر الله خيره. قلنا والله الحزم ترى عندي بالمقام الاول.
0: كل التوفيق عموما للي يربح اليوم, نقول الف مبروك سواء كان الهلال ولا النصر ولا في الاخير هو قدم ما عليه.
2: تكون مباريات تعكس جماليه الدوري السعودي.
1: الله عليك, هذه اهم نقطه. الله عليك يا عبد الرحمن, تسلم وسلم راسك وسلمنا على اخواننا. عبد الرحمن شكرا لك.
2: تسلم يا حبيبي.
1: حبيبي عبد الرحمن, لا خلا ولا عدم. يا زينك يا زينك. نطلع فاصل كذا قصير ونكمل معاكم, ولا خلينا نعطي تشويق الموضوع هنا دقيقه بعد منك. وعد شربكه الذا. طيب ودنا ناخذ
0: تشويقه
1: للموضوع بعدين نطلع. ايه تفضل.
0: تمام.
1: يا
0: شوف ابراهيم, اليوم احنا يمكن نطرح هذا الموضوع وهو يعني تشبع هذا الموضوع بالكلام, ولكن بين فتره والثانيه الا ما يطرح, لانه من اساسيات الحياه اللي قاعده تصير. بوصله الحياه قاعده تروح وتجي تروح وتجي على نفس الفكره وعلى نفس المفاهيم والمضامين الحياتيه الاجتماعيه اللي نعيشها بشكل متسلسل متواصل. طبعا اليوم اصدقائي نعرف انه المراه شريكه للرجل في كل شيء, خاصه مع تمكين المراه. المراه الان اصبحت في كل القيادات, يعني تلاقونها في مناصب, تلاقونها الموظفه, تلاقونها المسؤولة, تلاقونها ربة البيت. حتى ربة البيت ترى لها دور كبير جدا. فيبقى دائما عندنا تصور للحياة وللأسرة من خلال هذه المرأة. هل يا ترى المرأة حتكون في أفضل حالاتها فيما لو كانت موظفة كذلك ينظر لها الرجل, ولا حتكون في أفضل حالاتها لو كانت ربة بيت ربة منزل؟ خلونا نشوف اليوم الأخوة السادة, هل يفضلون المرأة أنها تكون موظفة ولا ربة بيت؟ ما أقول جالسة في البيت صراحة, لأني أشوف المرأة لما تكون في البيت عندها مهام مرة كثيرة جدا كثيرة, ما في أحد قاعد في البيت متكي. فنسمع منكم بالإضافة للسيدات خواتنا سيدات, نسمع منهم رأيهم, تفضلين تكونين ربة بيت بالدرجة الأولى ولا حابة أنت حياتك كامرأة موظفة عاملة تغيرت عندك الأمور كثير لما يعني أصبحت امرأة موظفة ولا لا؟ عن هذا الموضوع راح نتشارك وياكم على 011-40-53. نسعد بسماع صوت جديدة, كونوا معنا بعد الفاصل.
3: عز النهار عز النهار.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس, أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن, حياكم الله.
3: ديرتي حبيبتي

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عز النهار عز النهار.

0: ومن جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. وموضوعنا اليوم مثل ما ذكرت زميلتي غادة احيانا يعني بعض اللي يسمعنا يقول اعتقد انه المرأة اليوم وجودها ايضا مهم في قطاع الاعمال وفي الدو في القطاع الحكومي، تساهم ايضا في المساهمة في انها تاخذ بيد الزوج طبعا في الامور المنزليه والماليه.
1: نعم.
0: يعني طبعا هذه فلسفه من عندي، لكن انا اعتقد انه كثير منكم يقول لا والله فلوسها لها طبيعي طبعا، لكن العمل وجودها مهم اليوم. احنا بنوفر احنا بنأخر تعليقاتنا في نهايه الفقره، بس بنسمع منكم مستمعينا. نعيد السؤال
1: مره ثانيه. السؤال يقول موظفه ولا ربة بيت باختصار؟ 011 40 سؤال مستمعين.
0: عيد الرقم.
1: ها؟
0: 011 40 5 3. عيد السؤال وشو؟
1: موظفة أم ربة بيت؟
0: تسألي منه الموظفة للرجل والمرأة؟
1: الرجل
0: والمرأة
1: حتى المرأة بعد. حتى المرأة.
0: إيه.
1: تفضلين تكونين موظفة ولا ربة بيت؟ ربة بيت.
0: أنت وش تفضلين؟
1: أنا؟
0: إيه. شكالك؟ حسب. شكالك أبو العيال؟
1: قال لازم تكونين موظفة. لا هو عنده وجهة نظر.
0: طيب.
1: يقول المرأة الموظفة تكون هادية في البيت.
0: إيه؟
1: هو ما يدري إن أنا فرغ طاقتي كلها في المايك، فإذا رحت البيت ما لي خلق أتكلم بالإشارة، لغة الإشارة نتواصل. عرفت. كثير ترى من الرجال اليوم يشوفون المرأة الموظفة، طبعا حنا اللهم لك الحمد يعني يمكن هذا يميز الرجل الشرقي السعودي على وجه التحديد، إنه حتى لو أنت موظفة وعندك مادة وحياتك المالية جيدة جدا، يظل هو الرجل مسؤول عنك.
0: صح.
1: فهذا مو موجود في كل دول العالم أكيد، ما في اللي عندنا الرجل السعودي، الله يخليكم لنا يا رب. لكن يعني هو الموضوع له تبعات أخرى. يرى الرجل أحيانا المرأة الموظفة قادرة على إدارة المنزل أفضل، قادرة على أنها تحتوي أبنائها أكثر. لا تقولي شلون، لكن حيبان هذا الكلام من خلال تعليقات الأصدقاء، وبعضهم يقولك لا فعلا يعني تقل مشاكل المرأة إذا كانت تروح وتجي وتروح على وظيفتها، وتستشعر تعب الرجل خارج المنزل من خلال يعني المجهود اللي قاعدة تسويه برا البيت، يعني تقارن نفسها بنفسه فتكون حياتهم أكثر استقرار وهدوء. والعكس في اللي يقولك لا والله أفضل أنها تكون بالبيت تراعي للأطفال وتهتم بشؤوني وشؤون المنزل. يعني احنا حنسمع من كل الطرفين ونشوف المبررات.
0: يعني في انا بتسمعين اراء كثير، يعني ناس بتشوف الوظيفه استقلال وناس تشوفها شغف، ناس تشوفها انجاز
1: شخصيا ابراهيم،
0: ناس تقول البيت مسؤوليه بعد عظيمه وراحتها بعد راحه المراه. يعني بيختلف النقاشات.
1: بس ما قلت لي ولا باخر الحلقه؟
0: لا بوفر تعليق في نهايه الفقره.
1: جميل. يلا
0: طيب ناخذ فهد. فهد مساء الخير.
2: مساء النور. حياكم الله.
0: حياك الله. شلونك يا طول العمر؟
2: الله يسعدكم ويبارك فيكم.
1: هذا الرد الآلي ذا مو فهد. بسم الله عليك.
2: مساكم الله بالخير، وإن شاء الله بإذن الله يبارك لنا ولكم في هذا العشر.
0: آمين.
2: عشر ذي الحجة. ومبارك لوطننا ومليكنا ولي عهده، واجعلها إن شاء الله أيام عديدة ومديدة علينا إن شاء الله بالصحة والعافية.
1: أمين يا رب
0: يا حبيبي. فهد ببدأ معك أول سؤال. هل فهد يفضل زوجته تكون موظفة أو ربة منزل وليش؟
2: والله أني أتمنى وأتمنى للمسلمين ما يحققونهم، والله أني أتمنى أنها تكون موظفة وأنها تنقبل في الوظيفة اللي تناسبها، لكن سبحان الله ما اللي ما يكتب عسك، لكن نرجو من الله إن شاء الله أن التوفيق.
0: يعني في ناس تقول يعني بعض الرجال طبعا وش الصوت بلسان بعض الرجال يقول يعني البيت احيانا مهم جدا تربيه الابناء، ودي اوفر له كل الشغلات. اليوم كثير من اللي يسمعنا وخص الاخوات تلقاه متعلمه وعنده شهاده جامعيه لكن ما في نصيب، او انها ما بادرت، يعني ترى انه اهميه وجودها بالمنزل يمكن بكثير من الموضوع العمل القطاع، يمكن ما في توازن ما بين العمل وما بين المنزل. انت من وجهه نظرك ترى انه فعلا العمل مهم جدا للاخوات ولا؟
2: صحيح، بس ما هو يضع الاهميه انها يعني تتجرد من جميع اشغالها اللي هي مكلفه بها، اول حاجه من الله سبحانه، ولا بد البحث عن فرصه عمل تساعد فيها زوجها وتكون فيه نفسها.
1: يعني انت فهد يعني انت مركز على نقطه انها تكون موظفه عشان تساعدك ماديا
2: وتساعد نفسها حتى الافضل.
1: تمام، وجهه نظر تحترم. شكرا يا فهد.
0: أنا في خاطر سؤال ودي أسأل الأخوات.
1: شكرا جزيلا.
0: ودي أسأل الأخوات يعني هل فعلا الشغل يخليك تحسين بقيمتك أكثر
1: مستقلة؟
0: هذا اللي أبي أعرف. عندي كده مجموعة أسئلة الأخوات.
1: ها؟ independent woman.
0: أوكي طيب يلا علي مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مساء الخير يا هلا وسهلا.
3: هلا أخوي إبراهيم.
0: حبيبي حبيبي عيون إبراهيم.
3: الله يسلمك يعطيك العافية.
0: الله يسلمك خليك.
3: تعليق بسيط هو بالنسبة للسؤال سألته هو هي ما تفرق هي موظفة ولا لا. هي ما تفرق الموضوع هذا. لأن هذا موضوع ناتج عن الضغوطات اللي تتعامل معها في الحياة. أوضح لكم الصورة. يعني لو بنوضح العلاقة بين الزوج والزوجة بنقول زي القدر وغطى القدر. الحياة عبارة عن حرارة لما تعطي الشخصين أو الشخص ضغط من كل جميع الجهات فهو قاعد يطبخ داخل من الضغوطات اللي قاعد يشوفها يوميا. إذا القدر اللي غطي عليه ضغوطات الآخر الآن إذا هي أو هو يقدر يتعامل مع ضغوطاته بشكل جميل فما تفرق معاه سواء كان موظف ولا غير موظف. بالعكس قد تكون الوظيفة وسيلة ضغط أو مصدر ضغط أو وسيلة تفريغ. هي كيف تتعامل مع الوظف. يعني في ما شاء الله موظفات بنوا عائلة وأسسوا وما شاء الله قدموا في جميع الاتجاهات. اختي أنا خواتي كانوا موظفات.
0: طيب.
3: وقدموا نفس الوقت عندي خوات بعد أيضا ربات منزل أيضا أنجزوا وأبدعوا في حياتي. فهي كيف تتعامل مع ضغوطات هذا هو الفرق الأساسي.
0: يا زينك علي كفيت وفيت شكرا للتعليق الجميل يعطيك العافية ما قصرت. على فكرة يا غادة ترى في ناس دوامهم يخلص بالدوام وناس دوامهم الحقيقي يبدأ إذا رجعوا البيت.
1: فعلا هذه المرأة الموظفة
0: عامل مشترك. إيه والبيت مو بشغلة يعني بسيطة أبد. أحيانا إدارة بيت كامل أصعب من وظيفة.
1: خذها مني.
0: والله أنا عارف والله.
1: وعاد
0: هم ما يدروا وش يصير تحت الهواء أصلا. هو ما يدروا وش يصير تحت الهواء وتتابعين الكاميرات وتكلمين هذه.
1: ترى الحياة متعة في العمل. طبعا أشتغل في كذا مجال وكذا قطاع. هذه وقت للترفيه. العمل حقيقي في البيت صح ولا لا يا وعد؟ كل النساء ينظرون فعلا.
0: طب صدق الإزعاج يعني فعلا بعض الموظفين يبحث عن إجازة وبعض ربات البيوت يدورون ساعتين هدوء.
1: إيه هدوء. الدوام هدوء واستقلال بالله. وراحة بال.
0: طيب
1: أنت متخيل؟
0: الله عليك.
1: ففترة النقاء حقتنا
0: هم مو شايفينكم أصلا سامعينكم تحت الهواء وش قاعد تصير. هاي تابع بنته ودي تابع مدري مين وذا
1: ودي تكلم السواق ودي ما ادري ايش اسوي
0: عشان كذا هل في توازن بين كذا
1: خلينا نسمع تكلم العامله تقول لا تاخري
0: بعد يا ربي
1: الله يكرم بالعون.
0: ام فهد مساء الخير.
4: يا مساء السعاده
0: حياك الله يا هلا وسهلا.
4: شلونكم شو اخباركم يا غاده ويا ابراهيم؟
0: الله يرضى عليك.
4: ماني بقيله استاذ عشان ما تزعل.
0: لا تقول انا ما ابي كلمه استاذ هذه ما ادري شلون يعني انا ما احبها مره.
4: هذا باحترام والتقدير.
0: يا ام فهد الله يرضى عليك انت الاستاذه والدكتوره لبي.
4: الله يسلمك.
1: ترى ام فهد شيف معروفه
0: بالله
1: ويتابع سنابها ملايين. انا واحده منهم.
0: صادزه
1: صادزه
4: الله يسلمك
0: ام فهد
4: فيها النت تتابعيني صراحه.
0: لا والله بنتابعك والله يا ام فهد ما شاء الله ترى والله هذا خبر
1: من الوصفات سبرايز
0: ام فهد
1: أي. عشان تعرف المراه يعني ايش كثر هي مبدعه في كل شيء
0: طبيعي وفي نفس الوقت موظفه
1: موظفه وربت بيت وطاهيه ممتازه ومشاركه لا في لا منصات لا لا اعلاميه
0: لا لا لا
1: مبدعه
0: لا لا لا لا, لا, لا. وش ذا الزين يا ام فهد
1: ابهري ام فهد ابهري.
0: انا مصدوم صراحه انا اسمع
4: الله يسلمك لا تنصدم
0: لاني انا اسمع مشاركاتك من فتره طويله. اليوم صدمتني غاده صراحه يوم تقول اليوم معنا شيف ومعنا مبدعه ومعنا موظفه ومعنا ربة المنزل ومعنا الحاضر معنا في البرنامج.
4: شوف لم
0: ما شاء الله
4: لم ينضج بعد.
0: بسم الله عليكم فهد بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
1: لا لا هذا تواضع والله
4: الله ما يسلمك
0: يا
1: بس مفهد. عشان نثبت للرجال اليوم ان المراه زي العنكبوته تروح وتجي في كل مكان.
4: المرأة مو زي العنكبوت، المرأة مثل الاخطبوط.
1: أيوة أيوة صح صح أنا اللي ضيعت المثل.
4: له كذا إيد تلاقين هذا تحلل هذا وتلبس هذا وتتبع هذا مرة أي وتنظف من هنا مثل ترى توم وجيري كانت فيه الخادمة اللي له كذا إيد وتحاول إنها
1: تشتغل في كل مكان
4: تدور الحلقة ولا لا بس إنه كذا أسب الأم صراحة.
1: طيب طب أم فهد السؤال هو سم الله عدوك، السؤال هو هل هذا الشيء المرأة عليه مجبرة ولا هذه طبيعة المرأة إنها تتعدد في المهام؟
4: شوفي في لا والله مو مجبرة، مو مجبرة، بس الأم الحنون، الأم اللي تخاف على مصلحة عيالها بتسوي كده. زي فترة من فترات سمعت إنه الأم الهليكوبتر،
1: أي
4: إنه هي اللي تسوي كل شيء لعيالها، فجأة اكتشفت إنه أنا الأم الهليكوبتر اللي تشوف.
1: سمعت عن هالمصطلح؟ نعم.
0: طيب
4: فقلت لا كنترول معليش شوي يا مفهد، هدي اللعب وخلي كل الكرة في مرمى كل واحد فيهم.
0: طيب
4: فرجت عليهم بس للأسف ما لقيت إنه يعني نتيجة، فرجت الأم الهليكوبتر.
0: طيب برأيك أم فهد من اللي يعيش راحة أكثر؟ أنا أتكلم كربة أو كموظفة وربة منزل وشف ومبدعة وكل شيء، وش اللي أو من هو اللي يعيش راحة أكثر، الموظفة واللي متفرغة لبيتها؟
4: متفرغة لبيتها.
0: طيب أنت شلون موفقة بين دي وذي؟
4: خلاص صار عندي التزامات لازم أنا واحد اثنين ثلاثة، ممكن في بعض الأحيان يعني في أشياء ما أقدر أنجزها بنفس اليوم، يعني أحترق أحترق احتراق إذا ما أنجزتها.
0: احتراق وظيفي ولا احتراق
1: نفسي؟
0: نفسي.
4: كل شيء كل شيء.
1: طب وش اللي تعبك كامرأة؟ وش أكثر شيء تعبك كامرأة أم متزوجة موظفة؟ أكثر شيء تعبك؟
4: مسؤولة العيال وتدريسهم، يعني فعلا أنت لازم تنجزين بوقت وجيز جدا، تجين من بيت من دوامك، يعني أنا الآن فاخت من الدوام خدت ساعة تأخير، بس إنه في الأيام العادية أدخل بيتي ثلاثة إلى ربع، عرفتي على طول شيك على المطبخ، درس، عرفي إني عندي بنت تأسيس أولى، فتقول لي ماما ما بعد جا وقت دراسة،
1: متعب جدا،
4: أخذت إنه ما تبدأ للعصر،
1: الله يعطيك العافية،
4: إنه ما بعد جا العصر يا ماما عشان أذاكر، بس فلازم تنجزين عشان تعشينها وتنومينها
1: ويكون بدري ثانية.
4: وفي التزامات ثانية ترتفع عند باقي التزامات في البيت، فأشوف إن اللي في أشياء كثيرة أنا أجلها للويكند علشان أنا أقدر أسويها.
1: حتى الويكند ما في راحة صدقتي والله.
4: صراحة ما في راحة من جد.
1: الله يجزاك خير ويجزا كل أم مسؤولة اليوم.
4: آمين يا رب يا كريم. ترى الوظيفة للمرأة أمان وظيفي عن الدنيا وعزاتها على قولتنا، إن شاء الله إن رجالنا مو مقصرين، بس إنه أمان وظيفي فعلا
1: صدقتي. شكرا يوم فهد.
0: شكرا فهد، يعطيك العافيه.
4: حياكم الله.
1: يعطيك العافيه. ترى البعض ممكن كان في السابق يرى عمل المراه رفاهية، قديما هذا الموضوع، الان المراه شريكه، يعني كثير من صديقاتي مثلا مؤسسين بيوتهم وازواجهم يتشاركون في المصاريف، حتى السفر نص بنص، يعني المراه اليوم داخله كشريك حقيقي، مو بس في حياة زوجيه لكن حياه متكامله، حتى دخلت في الشان المادي والمالي للاسره. فما أعتقد أبداً أنه عمل المرأة رفاهية في هالزمن أبداً، ضرورة.
0: طيب من معنا؟
1: نعم يا أخويا.
0: مين؟
1: خذ اتصال.
0: سليمان؟ أبو سليمان، مساء الخير أبو سليمان.
5: مساء الورد، يلا حيا.
0: حياك الباري، هلا وسهلا.
5: حياك الله، حيا الله أختي، كيف حالكم طيبين؟
1: الله يحييك، هلا وسهلا.
5: أولاً أتمنى تحقيق الدوري للفريق اللي في بالي.
1: اليوم كله في بالنا، في بالك، في بالهم.
5: وان تكون ان شاء الله مباراة جميلة، وكل مباراتين ولا يكون فيها تعصب ولا يكون فيها ضيق صدر،
1: هذا اهم شيء صراحة.
5: هذا شيء بالنسبة للوظيفة، انا والله اتمنى الشيء اللي يريح زوجتي، يعني اذا هي تبي توظف وراغبة في الوظيفة فالله يوفقها، ما راح اقول لها لا، واذا ما تبغى توظف وتبغى تكون ملكة في البيت ومع عيالها ودفع برضه مؤيد، لكن المشكلة الحين الشيء مو على كيفك. الآن في عقد الزواج إذا بغيت تتزوج أول ما يشرط عليك لا لو إنك ما تعي عليها تتوظف أو إنك إيه، يعني في بعض الأمور صارت إلزامية. فأنا أقول إن المرأة يعني مكانتها وقيمتها وهيبتها، لأنها ما شاء الله مش تبدي لتوظفات، يعني المرأة كاملة ما شاء الله تبارك الله، المرأة أمي وأختي وزوجتي، صراحتها في البيت وأخذ حريتها في البيت، أنا عندي أنها أفضل. أنا عندي أنها أفضل، لكن بعض الحريم تقول لا أنا أبغى

0: راتب، ابغى اتحكم، ما ابغى بكره اعطني فلوس يمن عليها يجيها فلوس قليله، يعني تبغى اذا اشتهت الشيء تروح تشتري
1: تستقل.
0: صح. اي تستقل. فهذا بالعكس انا مؤيد انها تروح وتجي، ما عندها اي اشكاليه، لكن افضل انها تبقى في البيت.
1: طب لو واجهت قصور في بيتها، هنا تجبرها انها تقعد بالبيت او تطرح عليها الموضوع؟
0: انا زوجتي موظفه
1: تمام،
0: لكن ماشي الامور، ما عندي مشكله. وقال لها لو تبي تستقيلي استقيلي، تبي طبعا تقاعدت او اعتقاد، لكن ما اعطيها راحتها.
1: بس انت تكون مساهم يعني شريك في نجاح الحياة، يعني أكيد إنه المرأة الموظفة اليوم تواجه ضغط ثاني لما تروح للبيت، أنت أكيد مقدم لها دعم في كل الجانبين، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد أكيد، إحنا الزوجين شركاء، شركاء في النجاح، شركاء في الفشل، فإذا صلحوا إن شاء الله وصلحت تصلح البرية وتصلح يصلح البيت يصلح كل حاجة. نقول نتمنى التوفيق ان شاء الله لزوجاتنا ولاخواتنا.
1: اللهم امين.
0: وللجميع ان شاء الله.
2: الله يرضى عليك. شكرا مسلمان، يعطيك العافيه. ناخذ حسين. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
3: نهاركم سعيد.
2: الله يرضى عليك في عز النهار، وعشر مبارك علينا وعليك. ومن اللي في بالك عشان تقول اتمنى له الفوز؟
1: اللي في باله.
3: أنا صراحة ما عندي اهتمامات كروية، يعني
2: تعجبني والله.
1: مريح نفسك
2: والله، شاري راحة باله. طيب
3: رايح اليوم، رحلة بحرية، وحتى حنقطع على الإرسال مصر.
2: أوه
1: حركات. وين مكانك حسين؟
2: ينبع جدة
1: الجبيل.
3: أبشري، كنت أنا عملي في الطائف.
2: ما شاء الله
3: نازل جدة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: أنت قلت actually ولا قلت منطقة معينة؟
3: أنا الحين نازل جدة، ما بين جدة ما بين مكة وجدة.
1: تمام تمام.
3: ما شاء الله، يعني الشباب في وزارة الداخلية الله يعطيهم العافية، يعني بعلق بس على أحد المتصلين الوحيد اللي كان يتكلم من جيزان.
1: نعم.
3: السنة هذه لا حج بلا تصريح من الواقع، يعني أنا عديت قبل ما أكلمكم تقريبا في 4-5 استشهاد.
2: لا إله إلا الله.
3: يب. يعني
2: لا لا، شوف ترى على فكرة، يعني أنت الآن واقع تعيشه وتنقل صورة أنه فعلا الموضوع اليوم القطاع الأمني يضرب يد من حديد لكل متهاون، لكل متجاوز، لكل شخص أو مقيم يخالف النظام. أعتقد أنه الموضوع صريح وواضح، فتعجبني أن أنت الآن عايش الموقف، تقول أنا الحين أنا أكثر من تفتيش يواجهني. وبالعكس يعني هو الهدف ترى سلامة الحجيج، الحج يكون بيسر وسهولة، وهذا التنظيم يا أخي، وهذه مملكتنا العظيمة.
1: ويبقى أيضا المواطن والمقيم هم رجال أمن يعني بالدرجة الأولى. ما نبي نسمع من بكرة والله هذا ساهم في نقل مخالفين للحج، ترى هذا كله في الأخير يصب في مصلحة السلامة.
2: صح.
1: وندري أنه في طاقة استيعابية في الأخير، يعني هذه من مصلحة الحجاج أولا وأخيرا، ينظمون الصحة. لو حج أحد بدون تصريح ممكن لا قدر الله يتعرض لأي عارض كان لخطر مجهول يعتبر. صح. ما هم مو عارفين يوصلوا له. فرجاء من الجميع أن احنا نكون يد بيد من أجل أن نساهم في إنجاح حج هالسنة، وإن شاء الله من أجل سلامة أيضا الحجاج، يعني مو بس الموضوع تنظيمي فقط، لكن من أجل أن نساهم في سلامة الجميع يا رب. طيب يا صديقنا، درب السلامة، إن شاء الله توصل بسلامة. حاب تشاركنا موضوعنا؟
3: موضوع عمل المرأة.
1: إيه؟ تفضلها تكون موظفة ولا ربة بيت؟
3: والله شوفي، أنا زوجتي ربة منزل، قدمت في أكثر من مكان بس ما حصل لها. يعني
2: الله ييسر أمرها يا رب إن شاء الله.
3: أتمنى لها التوفيق وأتمنى لها حياة سعيدة.
2: يعني الله يرضى عليك
1: إن شاء الله يا رب.
2: شكرا شكرا شكرا يا حسين، يعطيك العافية. ورحلة بحرية ممتعة يا حسين.
3: حبيبي
2: انا ذكرت
3: سمك ان شاء الله،
2: ذكرتني مسرحيه حسين عبد الرضا الله يرحمه، يقول يا حسين اوه البحر. يلا موفق حسين، موفق. حسين عبد الرضا الله يرحمه له مقطع في مسلسل درب الزلق،
1: ايه
2: متشفق
1: على البحر،
2: يقول ودوني البحر ودوني البحر، ما يقول بحر، البحر.
1: ليش ينطقوا هاللون؟
2: ودوني البحر.
1: الله يرحمه، كان قامة فنية يعني. أيوة لن تتكرر، رحمة الله عليه. طيب في اتصال

0: عدوا للروح لفاصل. فاصل حنرجع نكمل معاكم أصدقائنا فقرتنا ترند اليوم، بالإضافة حنبدأ معاكم فقرة جديدة بعد شويات. المزيد من اتصالاتكم 011-40-53.
1: عز النهار عز النهار
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في الساعة الثانية من البرنامج في عز النهار في الخميس الونيس مع انطلاقة إجازة عيد الأضحى المبارك. الله يجعلها إجازة مليئة بالطاقة الإيجابية والتوفيق، وتحية إجلال وتقدير وقبلة على رأس كل العاملين من القطاعات الأمنية والحكومية والمدنية في مكة المكرمة في استقبال ملايين الحجاج في أطهر بقعة في الأرض. أسأل الله أن يبلغنا وياكم هذه الفريضة ونجعل حجكم وسعيكم مشكورا ومقبولا. الجميل أنه لما نشوف مقاطع الحجاج ومقاطع رجال الأمن ومقاطع، يعني أنت سويت الشعور يمكن ما شافوه المستمعين بس أنا أستشعره، أنت تقولين شعور جميل وتحسين بجمال. أنا أمس مقطع صنع يومي صراحة، أحد الرجال الأمن يستقبل حجاج من سوريا ويرحب فيهم ويقول نورتوا المملكة ونورتوا السعودية. اليوم أنتم يا رجال أمننا ومن يسمعنا اليوم عبر الأثير وين ما كانت وجهاتكم، ترى أنتم سفراء هذا الوطن العظيم في أرض الميدان. نعرف أنكم تعانون وتبذلون جهد كبير وتقدمون دور وتساهمون في الحفاظ على الأمن واستقبال الزوار والعمل الإنساني، وأيضا في موضوع عدم التدافع وترتيب الصفوف. يعني الكلام يطول طبعا، لكن أعتقد أن عندي قاعدة أقولها وحكمة، لا تقول خلي العين عندك تقول. العين لما نشاهد هذه المقاطع وهذه الصور وهذه المشاعر اللي يقدمونها رجال أمننا والقطاعات الأمنية والصحية نشعر بفخر عظيم حقيقة.
1: فعلا إبراهيم ما يحتاج أن احنا نقول، الأفعال تتكلم عن نفسها ونشوف المشاهد بشكل كبير. يمكن ما هو بس المشاهد اللي احنا ننقلها عبر وسائل التواصل الإعلامي الخاصة فينا، لكن عبر قنوات عالمية ودولية كثيرة تتناقل هالمجهودات العظيمة اللي تقدمها المملكة من خلال صور متعددة طبعا، إن كانت من خلال القائمين بالأعمال طبعا في أعمالهم الخاصة بإدارة الحج واستقبال الحجاج. ونعرف أنه المملكة إبراهيم متفردة طبعا بإدارة الحشود، تنظيم وإدارة الحشود إحنا يمكن ماخذين المركز الأول على مستوى العالم،
0: اللهم لك الحمد.
1: فتدرس هالنظرية وتطبيقها شيء صعب أكيد، مو أي دولة تقدر تسويها، الحمد لله اللي خصنا بها النعمة العظيمة والكريمة. طيب عبال ما ناخذ اتصالات بقولكم بس شوية معلومات. اليوم بما أنه 21 مايو اليوم العالمي للشاي، عندك فكرة أن اليوم العالمي للشاي؟ شربت شاي اليوم؟
0: صادة شاي
1: استكانت شاي
0: شاي أخضر ولا أحمر؟
1: حسينو بعد قال هالشيء
0: ودوني البحر.
1: طبعا معلومة بس قبل ما ناخذ الاتصال على السريع جمعتها لكم كذا علشان لأنه أنا صراحة في خاطري شاي منعنع. طيب يقولكم أصل الشاي كان صدفة، واحد من الإمبراطوريين الصينيين كان قاعد يغلي ماء وفجأة كذا طاحت من الشجرة اللي جنبه ورقة فتغير لون الشاي، فمن هنا ذاقه استساق طبعا طعمه، ومن هنا عرفوا أنه هذا مشروب، يعني هذا شيء يشرب وطعمه حلو، اللي هو هذا الإمبراطور شو اسمه إبراهيم؟
0: شو اسمه؟
1: شي نونغ.
0: وشو؟
1: شي نونغ.
0: أنا خاف أقول خمس مرات تجيني شد عضلة في خشمي.
1: طيب من المعلومات أيضا عن الشاي أصدقائنا أنه كان يستخدم في يوم من الأيام كعملة التبت تشاينا، هذا طبعا جزء من أجزاء الصين، التبت تعرفونه كلكم، كانوا يضغطون هذا الشاي على شكل قوالب يستخدمونه في التجارة مثل النقود. زين يقولكم من أفخر أنواع الشاي، شاي عمره عشرات السنين، كانوا يخمرون سنين طويلة يا إبراهيم علشان
0: أيوة.
1: يرتفع سعره. زين يقولك البريطانيون، في بريطانيين تجي عندهم يقولك احنا اللي اخترعنا الشاي، انتم اخترعتوا الشاي.

0: انتو يمكن اللي عملتوا الطقوس العالمية لشرب الشاي. البريطانيين زمان كانوا يقول لك احنا نعمل ثقافة معينة، جلسات اجتماعية، عندهم شاي العصر. سمعت شاي العصر البريطاني؟
1: لا.
0: هذا له طقوس كذا معينة، العائلة تجلس وبالقلاصات الشاي هذه الإنجليزية والفرنسية أنا أسميها صراحة، يعني لهم جوهم. عموما فكرة أيضا إضافة الحليب للشاي هذه كانت لمجرد حماية الأكواب. بعض الأكواب الأوروبية كانت تنشق من حرارة الشاي، فقالوا خلونا نضيف حليب علشان نخفف من الحرارة بعدين نحط الشاي. عرفتوا فكرة شاي الحليب منين جت؟
1: من وين؟
0: قلناها.
1: شو انت قاعد تسوي مع مسابقة انت ولا شو؟
0: طيب اخيرا اقول لكم انه الشاي كان الله عليك يا عبد الله
1: والله
0: الشاي كان سببا في حرب. ما الذي حدث؟ يقول لك احد اسباب البوستون تي بارتي كان الضرائب على الشاي، والحدث هذا صار من الشرارات التي قادت لاحقا الى الثورة الامريكية. يا جماعة شوف قديش انه الشاي عامل عمايله في العالم.
1: والله يا اخي على فكرة على طار الشاي
0: بوستون تي بارتي،
1: لا لا ترى الشاي في ناس له عشاقة، وللمعلومية ما زال في معلومة ما ادري هي صحية ولا مرتبطة دائما بعد الاكل في الهدوء. يا اخي حتى في موقف يعني لو يمكن يذكر ابو سالم يذكرون الاخوان واللي سمعنا في مقطع منتشر لحاج مصري تحيي لاحبابنا في مصر. الموظف في قطاع الحج يقول خذ يا حج خذ هذه مظلة من حرارة الشمس، قال انا عايز شاي
0: مدمن شاي
1: والله لازم طلع قال يا ابن حلال درجة الحرارة عالية والشمس ممكن تجيك ضربة شمس، قال دي يصقع على راسه عايزة شاي
0: ما تبي مظلة تبي شاي.
1: فالشاي ترى عشاقه يعني كثير. انا ودنا نذكر المستمعين ابو سالم انه الفقره القادمه خلاص مسابقات، انا عندي مسابقه اسئله سريعه ونشوف كم اكثر عدد اجابات، نحسب لك تايمر دقيقه، وغاده عندها مسابقه الحرف، يعني مثلا اجوبتك تكون بنفس الحرف. انت عاد من تبيني انا ولا تبي غاده؟ عاد شوف انا مسابقتي بسالك اسئله ابي اجوبه سريعه، اكثر عدد اجابات يصير بيننا اتصال ان شاء الله
0: ونتفاهم. طيب
1: رحب
0: بزميلنا المخرج عبد الله الخام علي.
1: اي والله ونعم وسهلا،
0: روح لاتصالاتكم على 011 40 5 3. اللي حاب ان هو يدخل المسابقه، مسابقه التحدي في عز النهار، يشاركنا.

0: ايش بغيت اقول انا صرحت مع نفسي مسابقتك تعطي نبذه اخت غاده بس لا
1: حاضر اخوي ابراهيم مسابقتنا باختصار حسألك اسئله ويجب ان تكون اجابتك بالحرف المختار يعني مثلا اقول لك شو اسمك واحنا مختارين حرف الالف تقولين مثلا امل شو اسم ابوك احمد
0: اهم شيء تكون اجابه يعني مقنعه يعني مثلا تقول انت قلت حرف ايش
1: الألف
0: يعني مثلا قلت كم عمرك تقول مثلا ألف عادي أهم شيء تكون يكون يعني إجابة تكون إجابة مش بغض النظر مقنعة
1: متزوجة ولا عزباء آنسة
0: إيه أهم شيء إجابات يعني تكون قريبة من ال يعني قريبة من السؤال شوي يا لغة أرقام يا لغة أهم شيء واضحة وصريحة
1: إيه؟
0: بالنسبة لمسابقتي أنا أسهل مسابقة
1: الزميلة
0: غادة الله يرضى عليها وخميس وغلقه ومضيق على المستمعين خليكم معي إيه يعني انت قاعد ضيقين عليهم ومسابقتك شوي فيها
1: انا خميس وغلقه
0: ما ادري عنك مسابقتك ما عجبتني اسمع مسابقتي يا جماعه الخير انا اسئلتي ابو سالم قده على الطيب ضاري عندي مجموعه اسئله كل ما عليكم تجاوبون على السؤال بس بسريع الاجابه يعني بسرعه عندك سؤال مثلا اقول وش امنيتك تعطيني وش امنيتك اول ما تصحى من النوم وش تسوي اول ما تشغل جوالك من تتصل عليه
1: كتمه
0: لا كتمه
1: كتمه
0: طلعنا فاصل جلوس

0: عليكم السلام.
1: أهلا أم محمد. يا ربي يا الشوق يا أم محمد.
2: شو مين الصوت؟ أنا ما أعرف.
1: أنا أم محمد إذا ما سمعت صوتها في اليوم ما كني سمعت صوتها. تجيني تكة وغلقة وأنا فخور في هذه الإنسان العظيم أم محمد. أم محمد ترى على فكرة أم محمد أنت مدحتي أم فهد. أم محمد أنت ما تدري عن أم محمد سيدة أعمال.
2: نعم.
1: طباخة.
2: نعم.
1: وربة منزل.
2: ما شاء الله.
1: وسيدة
2: هذا البيت.
1: هذا البيت.
0: هذه أم فهد.
2: هذه خالتي قماشة.
1: اللي جاب السفينة دي.
0: أم فهد هذه.
1: أم محمد.
0: والله أنا نشمية أم فهد.
1: أنت النشمية، اسمعيني بس أنا قاعد أتكلم عنك، اسمعي لي أنا ودي أسوي تقرير عن أم محمد. اللي ما يعرف أم محمد الحاضرة الغايبة اللي معنا الآن، مستمعين الكرام، أم محمد هي السيدة العظيمة والمتميزة.
0: الحمد لله.
2: هذا أنت ترى
1: يا أم محمد.
0: مميزين مميزين.
1: الله يرضى عليك أم محمد. حنا بنرجع للسؤال بداية الحلقة.
0: خلاص لحظة دقيقة بس أبغى أرفع راتبكم زيادة.
1: يا ليت والله. إيش تقولي لهم؟
0: أنتوا.
1: يا ليت والله.
0: راتب إبراهيم عادي.
1: لا لا لا اسمع عشان ما يقوم متفقين. انا بقول محمد ايش اخبارك، قل قبل الاخبار بقول كلام في خاطري، خلينا نرتب من جديد، هم الان ما يسمعونا عشان برفع صوتي. طيب معنا اتصال من ام محمد. ايش اخبارك ام محمد؟
0: الحمد لله والله بخير.
1: ها وش
0: بس انا عندي
1: تفضلي
0: حاجه ابغى اقولها.
1: يا ليت ابد خذ راحتك.
0: بالنسبه للمذيعين هالاثنين ابراهيم عيدي و
2: ايش فكره ما حولي زياده
1: غادة العلي.
0: غادة العلي.
1: لا لا تركي لها كذا. لا لا كذا واضح انها مرتبه. الله يرضى عليك ام محمد لا توضحين عشان المستمعين، لانه ممكن المدير سمعنا.
2: قلت لك ما حولي زياده راتب.
1: غادة العلي ابراهيم المعيدي. بنعيد من جديد لانه هو احيانا المدير والمراقبين عندنا يسمعونا بالصدفه. يلا من جديد معنا اتصال ام محمد. مساء الخير. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ركزي معي. معنا مخرج اسمه عبد الله الخمعلي، خصي معنا من الكلام.
0: ها اكيد.
1: مساء الخير ام محمد. معنا اتصال من ام محمد. حياك الله تفضلي.
0: الحمد لله بخير. السلام عليكم واخباركم طيبين؟
1: ايه طيبين.
0: للمدير حق الاذاعه.
1: ايه حق الاذاعه
0: منه.
1: ايه
0: حق الاذاعه حقكم. إيه. في البرنامج
1: في شيء انت بتقولين كلام بتقولين كلام ام محمد؟
0: ايه بقول حاجه.
1: ايه تفضلي تفضلي ام محمد خذ راحتك.
0: بالنسبه للمذيع هذا ابراهيم المعيدي وغادة العلي نرجو منكم رفع رواتبهم.
1: المخرج للأحلى. المخرج المخرج
0: عبد الله والمخرج.
1: اي الله يرضى عليك ام محمد.
0: المخرج ونرجو منكم.
1: ما يحتاج والله ما يقصرون معنا. شكرا على المداخله. والله ما حبينا يعني بس يعطيك العافيه ما قصرتي.
0: بس نبغى يعني يرفعون.
1: والله الله يرضى عليك شكرا. بس ودنا ندخل في الموضوع ام محمد.
0: مميزين صراحه.
1: تسلمين الله يخليك ام محمد. ندخل في الموضوع ام محمد.
0: ما في هالمذيعين الاثنين ما في مثلهم.
2: الله
1: سمعناك تحيه.
2: الله الله الله
0: صراحه تستاهلين. لا يوجد مذيعين مثل هذه غادة العلي وابراهيم المعيدي.
2: هو لازم تقول هذه لغه الاشاره هذا وهذه.
0: خالتك. اي لا صدق والله صراحه والله انكم مذيعين.
2: الله يخليك يا رب.
0: وعشان قدام فوانده صراحة أمدحكم قدام ورا
1: سنة وسنة قدام ما في أقوى من ذا اليوم.
2: طيب طيب أم محمد
0: المهم وش عندكم مسابقات في الحرف؟
1: عندنا فلافل بيضر ونحن عصير برتقال جبن وخلط.
0: نبي الحرف الممنوع.
1: الحرف مو حرف ممنوع. المسابقة تغيرت يا أم محمد. أنا عندي أسئلة سريعة تجاوبين بنشوف كم عدد أجوبة. معك دقيقة واحدة
2: أو تبين غاد...
0: ما بي سريعة.
1: أجل روحي مع غادة. أجل روحي مع غادة.
2: تبين إجابة
0: الحرف؟
2: تمام. شوف يا طويلة العمر أم محمد
0: لبيتي
2: حاجة إن شاء الله. أنا عندي أسئلة من النوع اللي تجاوبين عليها بكلمة لازم تبدأ بالحرف اللي حنختاره. أوكي
0: عارفة عارفة سواء كان ميم كان ألف
2: إيه أنت تبين تختارين ولا نختار؟
0: لا أنت
2: أنا أختار.
0: إيه
2: لا عادي
0: حلوة الاختيارات
2: يا حبيبتي. وش الحرف السهل؟ سين. خلاص سين
0: سين
2: سين سين.
0: يلا
2: شيء مستحيل تستغنين عنه يا أم محمد بحرف السين.
0: ساعة.
2: ساعة أوكي تمام. طيب حيوان تخافين منه؟
0: حيوان سلك.

0: سلق.
1: سلق
0: يسمونه سلق الكلب.
2: خلاص خلاص اوكي. كيف تصفين شخصية ام محمد؟ اوصفي شخصيتك. ها
0: سلسة.
2: كلمة ترددينها كثير.
0: كملي.
2: يلا عليك. مكان ترتاحين فيه.
0: سيارة.
2: صوت تحبينه.
0: سوسن.
2: سوسن. رائحة تحبينها.
0: رائحة. سمك.
1: سمك. فسيخ.
2: شخصية مشهورة تحبينها.
0: حرف السين.
1: أنت أنت الوقت.
2: حرف السين. يلا آخر شيء آخر شيء. يلا.
1: سعادة.
0: سمبوسة. سمبوسة تقول الشخصية.
1: أي شخصية. أوكي.
0: سمبوسة.
2: وش كانت إجابتك أم محمد؟
0: سعادة.
2: سعادة. شخصية. أوكي. أنت فزتي أم محمد.
0: اسمها سعادة.
2: تمام التمام. الله عليك أم محمد. والله إنك أبهرتينا ما شاء الله. شكرا. الله عليك.
0: ايش الهدية طيب؟
2: ها؟ الهدية نجي نتغدى عندك أنا وإبراهيم.
0: هذه الهدية؟
2: مي.
0: والله ونعم منكم بس أنا إيش لي أنا؟
2: زيادة من الراتب نعطيك إياها خلاص. شكرا. شكرا لك. عليكم السلام.

0: سنك شيبت ابو سالم؟ والله طيب يا اخي اليوم الخميس لو تلاحظين اجتمعت كثير مناسبات، ما تلاحظين؟
1: مثل
0: مناسبة حفلات التخرج اليوم، في حفلات كثير من المدارس، مباراة صح؟ مباراة النصر، مباراة الهلال، مباراة ضمك، الفيحة، الإجازة،
1: إجازة المدارس،
0: إجازة المدارس، ها؟ خميس
1: وحنسافر
0: وخميس، يعني ما أدري شو أقول وش أخلي.
1: الله يا والله حسيت فيك يا إبراهيم، تخلقه العبرة.
0: يا ربي
1: ما ندري شو نقول له من المناسة. أتدري يا إبراهيم أنه كثير من الناس يعني تتأثر بالفرحة العارمة، يعني ممكن تجيها نفس مفعول الصدمة
0: أسلم.
1: إيه، فأنت الآن تعيش مرحلة الصدمة، أنك شايف الحياة يوم الخميس كلها مناسبات وإيفنتات وكذا، بس عموما إن شاء الله تكتمل هذه الفرحة، أتمنى لك ذلك ولا تزعل علينا إن شاء الله.
0: لبالي؟
1: لا لبالي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. متوقع الفوز اللي في بالك يا أبو سالم؟
1: اللي ببالك مين يا أبو سالم؟
0: ها؟
1: اللي ببالك.
0: أنا إن شاء الله أن تكون مباراة بس تليق للكرة السعودية. بس أنا رسالة يا جماعة، والله هذه كانت في خاطري وتقرقع في قلبي من زمان. فاز الفريق ده لا تطق تقول على الفريق ده، زعل الفريق، يعني بعض الناس رجعت ترى عندها أمراض، والله العظيم تشغله في الجروبات، في ناس ممكن تتعب، في ناس
1: بس هذه حالاتها يا إبراهيم
0: أو حالاتها، بس أنا أقول لا توصل إن بعض العبارات والشتم وشيء يخدش الحياة.
1: لا ما يوصل طبعا هالمصر.
0: والله في وناس انتسب وناس تطلق وناس
1: عشان إيش؟
0: طيب عشان إيش
1: خذيت كاس أنت؟ لا اللي خذاه فريقك، خذيت فلوس؟ لا اللي خذاه فريقك اللي أنت قاعد تشجع.
0: لا بس لا تقعد، لا تقعد أنت تصير شماعة أو تصير بوق لكثير من الأشخاص، أنت ما تدري هذا عن ظروفه وما تدري عن صحة هذا وما تدري عن ذا وذا. نهدى شوي يا جماعة،
1: خلوا روحكم رياضية وحلو.
0: والله العظيم نهدى يعني شوي، خلاص
1: في الأخير نبي نستمتع، نبي نستانس
0: والله يعني. أتوقع صورة معبرة، يعني المخرج قاعد يأخذ لقطات الجمهور، والله انهيار مو طبيعي. ولا تلومون الناس اللي قاعدة تحضر مباراة ومشتطة ومتشفقة على فوز الفريق، العشق أنا داري والله أبو سالم، بس يعني ارفقوا عليهم يا جماعة ولا تدخلون في تحديات، والله العظيم تخدش الرأي العام والذوق العام وكلمات وطلاق وعبارة وحلق شنبي وأشيل عقالي ومدوش وأذبح يعني حاشي. يا أخي
1: أنت لو فاز الفريق اللي في بالك شو بتسوي؟
0: حلق شنبي.

0: هذه اخرتها، ولا تسوون ولا تصلحون.
1: خلني بس اخذ اتصال 011-40-53. من معنا؟ الو
2: الو،
1: اهلين،
2: مساء الخير.
1: مس النور، من معي؟
2: معك عهود من الرياض.
1: عهود من الرياض، حياك الله يا عهود من الرياض. شلونك؟
2: اجازه سعيده ان شاء الله. أيه. الايام انا كلها افراح وعياد يا رب.
1: امين امين رب العالمين.
2: ان شاء الله اليوم يا رب النصر يفوز، مع اني على حظ الهلال، على حظ الهلال بالدقائق الاخيره احس راح يتغير، ما ادري. خايف
0: نفس اللعبه مره ثانيه، الهلال بيغير
2: الهلال حظ.
0: لا مو حظ، ما في شيء اسمه حظ، اسمه هذه كورة في الأخير، الكورة دوارة صح ولا لا؟
2: بالدقائق الأخيرة، بالدقائق الأخيرة خلاص بيصفر الحكم، يدخل هدف التعادل، يعني سهل مو حظ.
0: اي انتوا عاد دائما تقول الهلال محظوظ.
2: اي انا ببالي والله اني متفائل، حاسة انا ودي عشان كريستيانو والله يقطع قلبي كثر ما يبكي.
0: والله حتى انا قسم بالله ودنا يشيل هالكاس، بس عاد الشك والله.
2: طيب
0: طيب عهود، حابة تشاركي في المسابقة ولا حابة؟
2: عن الموظفات
0: جاكين ترند اليوم. أيوة. طيب عن الموظفات. اوكي نسالك نفس السؤال، تفضلين تكوني ربة بيت ولا موظفة؟
2: انا ربة بيت، وعلى شغل اللي يشتغل المفروض اخذ مكافآت،
0: المفروض تاخذين كاس الدوري.
2: شوفي حنا كنا خواص.
0: اي نعم،
2: فينا موظفات وفينا ربات منزل. الموظفات يا بني قاعدين بالبيت وحاسديننا على النجاسين، وحنا حاسدينهم على الوظيفة والراتب، وما حد مرتاح يعني، فهمتي؟
0: إيه، كلن يتصور أن الآخر هو اللي مرتاح. اختيارك هذا أنك تكونين ربة بيت هو اختيارك ولا هي الظروف؟
2: والله كذا أنا تزوجت وأنا تخرجت من الكلية وتزوجت.
0: إيه.
2: بعدين ما قدمت كذا وكسلت، وبعدين صار صعب الوظيفة علي بعد ست سنوات جالسة بالبيت، وبعدين توظف صعبة كانت.
0: انت شايفتها صعبه، بس لو سنحت لك الفرصه توظفين؟
2: لا والله ها بتصبح تبدل.
0: يعني ايه هذه قناعه يا عهود.
2: اي قناعه يا الحمد لله.
0: وش اكثر شيء تكون منه خواتك الموظفات؟
2: قمت الصبح، الارتباط، الالتزام، ما في موازنه بين البيت والعيال.
0: هذه تحديات والله يوميا تواجهها المراه الموظفه.
2: وإذا صارت تبي تبقى كيف أقعد الصباح، كيف مشغول بالها وهي نايمة.
0: صادقة.
2: إيه.
0: يلا كويس، أهم شيء إنك أنت مرتاحة بالاختيار اللي أنت عايشة فيه.
2: إيه الحمد لله. إيه والله تأقلمت خلاص، جربت بس البيت والدلع وجاني أطفال.
0: الله يخليهم يعني لك يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
0: شكرا يا عهود.
2: هلا هلا بك. هلا.
0: يا هلا وسهلا. هلا بك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

عودة لكم أصدقائنا بالمزيد نكمل معكم عز النهار. كل من يشاركنا راح في أكيد نسمع صوتك على 011 40 5 3.

0: في كثير أصدقاء أرسلونا عبر هاشتاغ برنامج جاز النهار. شكرا صديقنا أبو خالد. أبو خالد عندك كلمة يقول إنجت فهي زود على التاج ماسة والراحت في التاج مليء بالألماس، يبقى زعيم العزم مرفوع راسه ومالي الدنيا هو شاغل الناس. أوكي أيها ليلالي، عاد اليوم نبي نشوف والله الفرحة وش يا صديقنا. إن شاء الله الفريق اللي قدم مجهود كبير وأداء مشرف نقول له أكيد ألف مبروك أين كان هذا الفريق. نقول هلا وسهلا بفاطمة، اتصالات فيها. هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا غادة، كيف حالك؟
0: أنا تمام، أنت شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: قولي لي يا فاطمة كيف يومك؟
1: الحمد لله تمام، تعال العال
0: دوم إن شاء الله. فاطمة كنت أنا حابدأ فقرة موقف مر عليك حاب تكلمنا فيه، حاب تشاركينا بالموقف ولا حاب تشاركينا بالفقرات اللي راحت؟
1: لا حاب أشارك في المسابقة
0: التحدي؟
1: أيوة.
0: تبين الحرف؟
1: ايوه حابة الحرف.
0: تبين الحرف؟ طيب يلا عطيني كذا حرف ونبدا نسالك.
1: اختاري لي.
0: انا كلهم يقولوا اختاري لي. نقول حرف الالف.
1: تمام.
0: كل اجاباتك لازم تردي علي بجواب واحد او كلمه واحده لازم تبدا بهذا الحرف. اوكي
1: تمام.
0: شو اسمك؟
1: اسيل.
0: لون تحبينه يا أسيل؟
1: أحمر.
0: أكلة مفضلة؟
1: أكلة مفضلة؟
0: يلا بسرعة.
1: أناناس.
0: أوكي تمام. دولة تتمنينك تزورينها؟
1: أوروبا.
0: رياضة تحبين تسوينها؟
1: رياضة رياضة.
2: يلا
0: إبراهيم يلا.
2: أنا نسيت الحرف.
0: همتك معنا حرف الألف.
2: يلا.
1: الركب.
2: الركب.
0: الركب.
2: لا ما يجي.
0: يلا ماشي ماشي. شيء تتمنين إنه يرجع.
1: شيء تتمنين إنه يرجع. صراحة ما في شيء.
0: أوكي. لقب يعجبك تتمنى يطلق عليك.
2: أميرة.
0: خلاص إبراهيم هو مرة فرصة واحدة مرة.
2: أنا والله ودي أساعدها. ها أميرة أميزينج.
1: أيوة أميرة.
0: كم عمرك يا
2: عمرها؟
0: إيه حرف الألف.
2: 20.
1: 40.
0: 40. 20. شيء خليك هادية.
2: ما يجي واحد حرف الألف كيف يجي 21؟
1: خليني هادية.
0: أي شيء خليك هادية. حرف الألف.
1: الشرب.
0: شيء يرفع ضغطك.
1: العصبية.
0: الحين صار كل التعريف التعريف. طيب يا فاطمة
1: في فرق الأل والآ. إذا كان أنت قلت بحرف الآ
0: حرف الألف. إيه
1: أيوة.
0: طيب عصبية ما هي العصبية؟
1: فيها حرف الألف.
0: يلا علشانك بس خلاص أنت رابحة ربحانة يا فاطمة. شكرا لك. يعطيك العافية. لو سهلة فاطمة ثاني بعد.
2: إيه هالفاطمة فاطمة أنا أخذتها. فاطمة مساء الخير.
3: هلا وغلا. مساء
2: هلا والله وغلا. خميسك ونيس وجازة موفقة.
3: مساءكم سعيد بسعادة يوم الخميس اليوم.
2: هلا بالمبدعة. اليوم أنا بتابع اليوم أنا بتابع مباراة إن شاء الله في أبها.
3: حياك الله.
2: ستي في الرياض.
3: بس انا ماني تابعه، انا المشكله في الرياضي.
2: يلا ما عليه، انا والله عندي شغله هناك، انا من زمان على ابها بس عندي شغله هناك.
3: لا والله حياكم الله، ترى ابها متطوره مره.
2: انا رايح هناك، انا رايح عشان اكل عريكه.
3: اي لا عادي هذه نقطه ضعفنا الجنوبيين.
2: اي والله.
0: يعني الحين نادي ضمك اللاعبين كلهم طايحين في عريكه.
3: اي انا اعتذر لكم اليوم، انا ما ضمك صراحه.
2: يا أبها الحمية. فاطمة شفتي؟
0: توقعين يفوز ضمك ممكن فاطمة؟
3: الله يوفق الجميع يا رب. بس ودي والله ضمك.
2: نصراوية ولا هلالية يا فاطمة؟ اعترفي.
3: أنا صدري ماني في الكورة.
2: أحلى شيء. أحلى شيء.
0: أحلى شيء.
3: والله ما ليش يا بس عرفت اللي عندي كذا انتماء ولا النادي ضمك بس.
2: طبيعي لأن من أبها.
0: حكم المنطقة. إيه.
3: إيه هذا هو عيالنا ما نقدر.
2: هذا
0: الله يوفق الجميع يا رب.
2: والله تام شلونك؟
3: والله قلت اليوم آخر يوم دوام ومساء حلو، قلت لازم أشارككم اليوم.
2: أوه جدولك، أنا قلنا ودي نرجع للسؤال الأول، أول ساعات بالنسبة القادمة وش بتسوي فاطمة؟
3: أول ساعات في وقتي قصدك بداية يومي صراحة أحب أسوي لي قهوة، أتقهوى أروق أفتح جوالي أشوف إيميلاتي أشوف كل شيء وبعدين أتجه لدوامي.
2: يا سلام. طيب يلا نبدأ، أنا أبغى أنا أحب هالمسابقة، أجوبة سريعة معك دقيقة تمام؟
3: ايه لا ايش رايك اشارك ترند اليوم؟ ايش ترندكم
2: انتم؟ ترند اليوم الوظيفة، تفضلين الوظيفة ولا تكوني ربة منزل؟
3: انا على ساعتي اليوم
2: ايه
3: واللي بجلس ربة منزل لمدة اسبوع ودي اكون ربة منزل.
2: لا لا فاطمة انا اتمنى من المخرج، انا اتمنى من المخرج يصك السماعة على فاطمة.
0: ليه قالت حقيقة يعني مشاعرها؟
2: إيش الحقيقة دي؟
3: هذه صدق مشاعر حلوة يعني عرفت لي إجازة من الدولة كذا لها طعم ثاني.
0: خاصة إجازة أيام الحج والله كذا حلوة ما أعرف ليه.
3: والله مع روحانية العشر.
0: صحيح صادقة.
3: شيء ثاني إيه والله. بالنسبة للمسابقة عادي والله بدي أشارك بس صدق راسي مصدع تعرف نهاية طيب. الدوام. ومخلصين
2: اشغال. يلا سلامتك سلامتك سلامتك سلامتك.
0: يلا اجازه سعيده يا فاطمه.
2: يلا استعدي فاطمه نبي نقلع، نبي نقلع يا فاطمه بالاسئله. يلا جاهزه؟
0: يقول لك راسه مصدع.
2: راسه مصدع.
3: لا وصرت
2: على كيفك.
3: والله ما اردك والله
2: كفو. شوف الكفو والله ان بنت رجال.
0: يلا اوكي
2: الله انك كفو يا فاطمه، فخور فيك يا فاطمه.
3: طيب لا لا امرني
2: وروح ديرتكم اليوم وكذا اهدى. تكفى فاطمه
0: خاف وجهك خير عليهم يفوز ضمك.
3: لا بكره بكره الرحله مو اليوم.
2: لا اليوم انا
0: هو اليوم رايح بعد شوي يعني طيارته.
3: يا حليلك يلا بتسر ان شاء الله والله يوصلك بالسلامه
2: امين.
3: وفريقك النصر انت احس صح؟
2: انت كده كده تعطيني امام الملا يا فاطمه. يا اخي الاف الناس يسمعوني، انا ما ابين ميول الله يرضى عليك يا فاطمه ارجوك.
0: ابد ما ابين ما بقول لي يقول
3: واضح جدا واضح جدا ميول
2: واضح واضح واضح.
0: اي والله ترك واضح
2: ترك واضح.
3: يلا الله يوفق الجميع ان شاء الله.
2: امين امين.
3: بما ان في رحله وتعب لا ان شاء الله يفوز.
2: امين امين. يلا جاهزه نبدا المسابقه؟
3: اي اي جاهزه.
2: اجوبه سريعه بنشوف كم اجابه جبتي تمام؟ وعد عندك التايمر اوكي؟
3: ترى انا فزت قبل
2: ولا غاده عندك تايمر؟
3: ما ادري عني اليوم.
2: شلون؟
3: اقول انا فزت قبل امس بس ما ادري عني اليوم.
2: اي صح خت اي فزت صح بسم الله عليك. يلا جاهزه؟ لهالمره محضر اسئله حريقه.
3: لا إله
2: إلا الله. إيه نبي إجابات سريعة بس انتبه تجيبين العيد عاد تبين إجابات ما لها داعي.
3: سودان الله عاد اليوم
2: ما
3: والله ما أدري.
2: يلا نبدأ.
3: يلا تمام.
2: أول راتب أخذتيه يا فاطمة وش سويتي فيه؟
3: بحرف إيش؟
2: لا ما في حروف، إجابات سريعة اسمها. عيد عيد دقيقة دقيقة بعيد بعيد الوقت بعيد الوقت اصبر اصبر شوي عيد الوقت يا غادة. يلا جاهزة؟
0: نعيد الوقت يلا.
3: يلا.
2: أول راتب أخذتيه يا فاطمة وش سويتي فيه؟
3: والله صرفته هدايا على الأهل.
2: طيب لو خيروك لا خلاص إجابة واحدة، لو خيروك تداومين من البيت أو المكتب؟
3: لا من المكتب الصدق.
2: طيب الوظيفة بالنسبة لك شغف ولا التزام؟
3: شغف جدا.
2: أيوة من أصعب رأيك الموظف أو ربة المنزل؟
3: من إيش؟
2: من أصعب رأيك أنت يا فاطمة الموظفة ولا ربة المنزل؟
3: الموظفة أصعب.
2: طيب تحبين أجواء الدوام ولا جلسة البيت؟
3: اليوم جلسة البيت.
2: طيب هل الشغل غير شخصيتك؟
3: إيه 180 درجة.
2: ما شاء الله من عقب المراية والله. طيب
3: إيه
2: من عقب المراية.
3: لا تركز فيها هي.
2: طيب يلا
3: تغير شخصيتي والله.
2: تحبي المدير يكون رسمي ولا عفوي؟
3: وشو
2: المدير يكون رسمي ولا عفوي؟
3: لا عفوي جدا انا احب السهوله ما احب
2: ايه. هذا اختبار، هذا اختبار ذات، هذا كنا انترفيو مقابله شخصيه. اول ما تصحين من النوم نفسك تداومين ولا تسحبين؟
3: صدق نفسي اسحب.
2: كفو والله. الى هنا وتنتهي رحلتكم المحلوه.
3: اي والله
2: عسل تشعر ما يسمعك بس. الله يرضى عليك يا فاطمة قصرتي. وإجازة ممتعة
3: علينا وعليك. لكم يا رب العالمين. حبيت اسمع صوتكم
2: والله. لا خلو ولا عدم. الله يرضى عليك يا فاطمه.
3: الله يحفظكم اشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله تنسونا من دعواتكم في عرفات.
2: اكيد ان شاء الله
0: حبيبتي. كل التوفيق. شكرا فاطمه.
3: الله يحفظكم. يا هلا هلا.
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟ مناع.
4: نعم حياك الله.
0: الله محييك. لو سهلة.
4: حياكم الله. حقيقة برنامجكم برنامج جميل، خاصة اليوم أنا قاعد أتمشى في الجنوب. أنا أصلا جداوي بس وجنوبي في نفس الوقت، فأنا استغليت الفرصة الإجازة هذه وجيت الجنوب. الحقيقة
0: تتهنى إن شاء الله بالأجواء. كيف الأجواء في الجنوب يا مناع؟ حلوة
4: مرة جميلة، وأرض خضراء ما شاء الله تبارك الله
0: ما شاء الله. وين بالضبط؟
4: أنا في النماص بني عمرو.
0: الله عليك، أحلى مكان يمكن تستمتع فيه وتسمعنا هالوقت.
4: جدا إذا عدكم مميزة ما شاء الله، وبرنامج حلو ويريح صراحة، وأنتوا الاثنين صراحة ممتعين جدا.
0: تسلم يا مناع.
4: وتلقائيين.
0: الله يخليك يا رب. بس كيف بالله إبراهيم، تحس أنه يوتر صح؟
4: لا لا لا بالعكس، أنتوا الاثنين عسل.
0: أنت العسل والله. طيب قل لنا مناع، تبي تشاركنا بأي فقرة من فقرات البرنامج؟
4: هذه الأسئلة حقت إبراهيم.
0: تبي أسئلة إبراهيم؟
4: أي عشان إذا فوزني يجينا الجنوب هنا وأضيف أبها.
2: تم كفو والله. جاهز؟
4: جاهز.
2: قهوة ولا شاهي؟
4: قهوة.
2: شخص تتصل عليه إذا فرحت؟
4: زوجتي.
2: الله. مدينة تتمنى تزورها؟
4: لندن.
2: الله عليك. أكثر تطبيق تستخدمه؟
4: تويتر.
2: يا سلام. رياضتك المفضلة؟
4: المشي.
2: أكلة مستحيل ترفضها؟
4: العريكة.
2: الليل ولا النهار؟
4: لا في النهار صراحة لأنها ثقيلة.
2: يا سلام.
0: إبراهيم ولا غادة؟
4: كليكما.
0: الله عليك. الله عليك والله انك رائع رائع يا مناع، يعطيك العافيه. انت كنت اخر متصل معانا في حلقه عز النهار قبل ما نروح الاجازه. شكرا يا مناع واجازه سعيده. شكرا لك. وصلنا للختام ابراهيم.
2: يعني ما ادري ايش اقول. شكرا شكرا اللي رافقونا طبعا في هالموسم. احنا ترى توقف بسيط وراجعين ان شاء الله معكم ان شاء الله بعد اجازه العيد. تمنيات لكم بإجازة موفقة ممتعة. يعني اللي حب أتكلم عنه، شكر لكل زملائي من الإخراج المتألقة والمبدعة وعد الدوسري، يعطيك العافية وعد، ما قصرتي، بذلت جهد كبير في دارتك للبرنامج. شكرا زميلتي المتألقة الخلوقة الدؤوبة الإعلامية الفذة غادة العلي. شكرا لك.
0: شكرا
2: يا غادة.
0: شكرا لك زميلي القدير الرائع إبراهيم المعيدي، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين على حسن الاستماع والمشاركة، أبهرتونا صراحة في برنامج جاز النهار. بس أحب أقول كلمة كذا، نسأل الله يا رب لحجاج بيت الله الحرام حجر مبرورا وسعي مشكورا وذنبا مغفورا، وأنه يرجع يا رب لأهليهم سالمين غانمين وقد امتلأت قلوبهم بالطمأنينة والإيمان. ونشكر أيضا المملكة العربية السعودية قيادة وشعب على ما تبذله من جهود عظيمة وتنظيم استثنائي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. في الختام حج آمن، جهود عظيمة ورسالة إنسانية يشهد لها العالم. لقاكم إن شاء الله على خير في عز النهار بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. في أمان الله.
5: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
6: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يناقش هاتفيا مع وزير خارجية البرتغال مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الداخلية يلتقي برئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية. وصول 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم من السودان ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وقاية تؤكد أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة ضد تفشي فيروس إيبولا وفيروس هانتا. مصادر إعلامية تؤكد أن باكستان تعمل على اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. إلى التفاصيل. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل، وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وجهود حفظ الأمن والاستقرار. استقبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، ورحب وزير الداخلية بالحجاج القادمين من إيران مؤكدا حرص المملكة على تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من جهته عبر علي رضا رشيديان عن شكره وتقديره للمملكة على ما تبذله من جهود واستعدادات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج. رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج. وخلال المنتدى أكد وزير الصحة والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج يتم التخطيط له مبكرا بالتنسيق مع كافة الجهات.
1: الاستعداد للحج من 12 ذي الحجة بلقاء رؤساء البعثات والشركات التي تعمل، ونضع خطة الحج أو استعداد الحج العام القادم مباشرة قبل نهاية حج هذا العام. هذا ما عملنا به في العام الحج العام الماضي، بدأنا من 12 ذي الحجة، وضعنا خارطة طريق بالتواريخ بالاستعدادات بالتنسيق مع 78 دولة لضمان سلاسة الأعمال. نبدأ بخطوات محددة، كل الخطوات، استعداد مشاعر، استعداد سكن مكة، استعداد في المدينة، خدمات النقل، خدمات الإعاشة، خدمات الطيران، كلها يتم الاستعداد فيها، يتم لقاءات عن بعد مع جميع الدول.
0: من جهته أوضح وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة رائدة عالميا بخبرتها المتقدمة في إدارة أمن وطب الحشود وبجهودها في حماية صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
2: ينظر للمملكة في موسم الحج بنظرة مختلفة، أنها تجربة عالمية رائدة في إدارة الحشود أمنيا وفي أيضا طب الحشود، ولا أدل على ذلك من أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت مركز طب الحشود في المملكة ليكون مركز عالمي متعاون لتصدير هذه الخبرة. هذه الخبرة لا تحصل عليها كثير من الدول، وجود دول متعددة، لغات متعددة، في وقت ضيق، في مكان ضيق، تدار هذه الحشود أمنية بطريقة متفوقة جدا، وأيضا تراعى صحتهم وتمنع الأوبئة. نشوف يعني الأحداث، لو أخذ شاهد سريع، نشوف أحداث أصغر حجما تنتشر فيها الأوبئة وتؤثر وتسبب قلق عالمي. اليوم تجمعات أعلى مليونية من دول متعددة، من دول فيها أوبئة، لكن تحافظ المملكة بهذا التكامل، بهذا التنسيق على صحة العالم.
0: مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أوضح أن منظومة الحج تشهد تحولا نوعيا بناء على منهجية مؤسسة تقوم على الحوكمة.
3: من القيادة الرشيدة وبتوجيه وإشراف مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، شهدت منظومة الحج تحول نوعي، وتم وضع منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة وتبادل الأدوار والتخطيط المبكر والتعامل أيضا مع كافة الشركاء. تم أيضا إعادة هندسة الإجراءات الإدارية لكل مرحلة من مراحل التخطيط وأيضا الخطط العملياتية والتشغيلية، وعزز هذا الانسجام بين كافة مقدم الخدمة. اعتمدت المنظومة إلى تجزئة الهيكل التفصيلي وتحديد نقاط التحسن في كل مرحلة.

0: التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بمحافظة جدة 78 من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول الإسلامية والدول ذات الجاليات المسلمة، وذلك خلال اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج. وأكد وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة أن نجاح موسم الحج مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ومكاتب شؤون الحجاج، وأن ما يجمع الجميع هو شرف خدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء الفريضة. هذا وقد اختتمت مساء أمس بجدة أعمال الدورة 50 من ندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. وتضمنت الندوة 3 جلسات حوارية وعددا من ورش العمل المتخصصة تناولت جهود المملكة في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن والفقه الإسلامي ومظاهر التيسير والخطاب التوعوي ودوره في توجيه سلوك الحجاج وتعزيز جودة التجربة. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان الشقيقة المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. يذكر أن الوزارة تستقبل يومياً ما يعادل 1000 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ليرتفع بذلك من وصل إلى المملكة حتى الآن إلى أكثر من 1700 حاج وحاجة من أكثر من 75 دولة إلى المملكة. المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين علي الزغيبي تحدث عن استمرار توافد ضيوف خادم الحرمين والخدمات المقدمة لهم.
1: بدأنا من 3 أيام تقريباً من يوم الأول استقبال الحجاج الأول والثاني والثالث، وصلنا تقريبا إلى ما يقارب من 1000 حاج وصلوا لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين برنامج العام. سنصل إن شاء الله حتى نكمل 1510 حجاج إلى إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الواحد الأحد. والله الحمد المنة، من وصوله إلى المطار لجنة تستقبل استقبال حافل، باصات تنتقلهم، الباصات مجهزة في كل حتى وجبات الأكل البسيطة تكون معهم في الباصات، يستقبلون في الفندق أمام الفندق، أحد الزملاء يذهب إليه ويحييهم ويرحب بهم ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومعه ظرف لكل حاج منهم، بطاقة الغرفة وبطاقة الشخصية وبرنامج الزمني للاستضافة من وصولهم حتى مغادرة من المدينة المنورة.
0: أكدت هيئة الصحة العامة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة ضد تفشي فيروسي إيبولا وهانتا، بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، حيث رفعت المملكة مستوى الاستجابة في منافذ الدخول من خلال تفعيل فرق الاستجابة الصحية في جميع المنافذ. أعلنت بلدي بلس تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج 1447 للهجرة. شملت تحديث أكثر من 11800 معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة في الجلسة الإنسانية المغلقة بمؤتمر الشراكات العالمية المنعقد في مدينة لندن بالمملكة المتحدة. وعلى هامش المؤتمر التقى الربيعة وزير التنمية في مملكة النرويج وبالمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبرئيس صندوق الأمم المتحدة لمكافحة سوء التغذية المزمن لدى الأطفال وتمكين المرأة الذين أعربوا عن امتنانهم واعتزازهم بالجهود الإغاثية والإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم. وإلى الأخبار العربية والدولية، مشاريع ومساعدات سعودية كبيرة تدعم حل مشكلة المخيمات وإنهائها وصولاً لسوريا بلا مخيمات من خلال دعم مدروس تجلى في مشروعات تنموية مستدامة لتأهيل المناطق المتضررة ودعم العائدين من المخيمات. نتابع.
2: المملكة تسعى باهتمام والتزام إنساني إلى دعم دمشق سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، خصوصا العائدين، لحل مشكلة المخيمات وإنهائها، فعقدت لقاءات واجتماعات ووقعت اتفاقيات تصب جميعها في تعافي سوريا وأهلها.
3: تعمل الحكومة السورية على التواصل مع داعمين مختلفين بما فيها موضوع طبعا باشر بداية بدعم كريم وسخي من الحكومة السعودية، وهذا طبعا يعني ليس غريب عنهم من بداية التحرير حتى الآن. وجدنا ولمسنا دائما الدعم السعودي في كثير من الأصعدة وفي كثير من القطاعات، وكان له أثر جدا طيب وملموس في دفع الكثير من عمليات التعافي وأيضا نشاطات التعافي في سوريا. أتى الدعم السعودي ليكون كما ذكرنا هو باكورة رسم هذه الخطة بطريقة ينعكس على أرض الواقع بعدة مشاريع. هذه المشاريع ستتركز على بعض القطاعات الخدمية الأساسية.
2: مفاصل الدعم السعودي لسوريا تجلت بمشروعات تنموية مستدامة لتأهيل المناطق المتضررة لدعم العائدين من المخيمات وإعادة تأهيل بناها التحتية، كمشروع إزالة الأنقاض في دوما ودارية وتأهيل بنا تحتية ومرافق حيوية كمشروعات الري والشرب والصرف الصحي وإعادة تأهيل عدد من الأفران والمدارس في محافظات ريف دمشق وحمص وأدلب وحلب، فضلا عن المساعدات الإغاثية للعائدين في عدد من الأرياف.
0: في ختام النشرة تذكير بعناوينها: وزير الخارجية يناقش هاتفيا مع وزير خارجية البرتغال مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الداخلية يلتقي برئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية. وصول 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء عاصفة الحزم من السودان ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وقاية تؤكد أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة ضد تفشي فيروسي إيبولا وهانتا. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: من العالم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حيث يمتد النخيل كأنه سطور خضراء في كتاب الزمن، لا كلباس عابر بل كقيمة ترتدى وهيبة تحاك وتاريخ يروى على الأكتاف، إنه البشت الحساوي. كانت البداية من بسطة صغيرة، حائك يجلس في دكان صغير تتناثر حوله الخيوط ويصنع من الصبر فناً. لم تكن هناك تقنيات، بل خبرة تورث وذائقة تسقل، وكل غرزة تحمل جزءاً من روح صاحبها.
3: طبعاً اشتهرت مدينة الأحساء في صناعة البشوت منذ القدم لوجود الأيدي المهرة في الخياطة اليدوية. طبعاً

0: مدينة الأحساء، لذلك يتم انتساب البشت إلى أهالي الأحساء. ومعروف ولله الحمد منذ القدم أن أهل الأحساء مشهورين بالصناعات اليدوية ومن ضمنها الخياطة، لذلك الله شرفهم كذلك بخياطة كسوة الكعبة أكثر من مرة في مدينة الأحساء. أول مرة يتم صناعة كسوة الكعبة كانت في مدينة الأحساء قبل انتقالها إلى مكة المكرمة.
1: تنوعت البشوت الحساوية لتخدم الإنسان ومكانته، فهناك العديد من الأصناف للبشوت الحساوية، وكان هذا التنوع بداية في فهم السوق والاحتياج في زمن ماضي.
0: طبعا بخصوص البشوت القديمة، في عدة بشوت قديمة، من ضمن البشوت القديمة اللي هي بشت البرقة. كان البشت، حتى لو المستمعين زاروا الترعية من الأماكن الجميلة في وطننا الغالي، راح يشاهدون بشت الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو بشت لونين، اللي هو يطلق عليه بشت البرقة. هذا يعتبر من البشوت القديمة جدا. وطبعا بعض الأشخاص يتساءل ليش لونين، لأن سابقا طبعا مثل هذه الأنواع من البشوت تصنع من الوبر، فيكون من وبر الإبل، فالبدو عندهم عيب يتم صبغ وبر الإبل. ولا الآن إحنا البشوت اللي تم خياطتها عندنا في مدينة الأحساء بنسبة كبيرة تكون بنفس لون الناقة، ما يتم صبغها إلا بناء على طلب العميل بلون معين إلى آخره. فيعتبر في طبعا نماذج كثيرة من البشوت القديمة، من ضمنها اللي هو بشت البرقة، كذلك بشت المعلمة اللي هو بشت الملك فيصل رحمه الله. هذا البشت لقصة، طلب الملك عبد العزيز والدنا المؤسس رحمه الله من أهل الحسا يصنعون بشت مميز للملك فيصل أثناء ما كان عمره 13 سنة بعد انتهاء الحرب العالمية، لإلقاء كلمته في مؤتمر السلام في بريطانيا. فأهل الحسا ابتكروا هذه القطعة المميزة، موجودة حاليا في النت تقدرون تطلعون عليها. تتميز هذه القطعة بوجود كمية كبيرة من الخيوط الزري المنسوجة مع خيوط الوبر، فيعتبر هذا كذلك من أغلى البشوت وأقدمها، كذلك تجاوز عمره الطراز أكثر من 60 سنة، وأول من ارتداه هو الملك فيصل رحمه الله وهو عمره 13 سنة. فهذه مثل هذه نماذج من البشوت القديمة اللي يرتدونها الرجال، وكذلك عندنا نماذج من البشوت النسائية اللي يتم ارتداها على الرأس كذلك. كذلك حتى النساء أثناء الزواجات لهم لبس خاص يتم صناعته يدويا.

0: تحولت الحرفة إلى فن، وتحول الحائك إلى فنان. ظهرت مدارس متعددة في الحياكة، وبدأ التنافس في الجودة، وتوارث الأبناء المهنة حتى أصبح للبشت الحساوي هوية واضحة تعرف من أول نظرة.
1: طبعاً أهالي الأحساء صحيح حافظوا على هذه الحرفة، ولكن إحنا ما ننسى جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالاهتمام بهذا الموروث، وأول من اهتم بالموروث الثقافي هذا العريق للمملكة هو الملك عبد العزيز رحمه الله باهتمامه بالرداء التقليدي ولبسه، فتشاهدونه في الصور جميعها وهو مرتدي الرداء التقليدي، فهذا الشيء ساهم وقوى جدا وعزز صناعة البشوت.

ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج قصة حاج، البرنامج الذي نستعرض فيه قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. قصتنا اليوم بإذن الله سنتعرف فيها على بعض من حجاج بيت الله القادمين من المغرب الشقيق، نتعرف عليهم أكثر وعلى قصتهم مع الحج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: رحب فيك يا حاج.
2: مرحبا مرحبا.
1: أنتم أولى الوفود القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام، نبارك لكم هذا يعني الشعور وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر.
1: حاج، نتعرف عليك.
2: حفيد تكباوي من أكادير المغرب.
1: نعم حاجي، هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية ومكة؟
2: نعم أول زيارة هذه.
1: نعم حاج حفيظ، ما هي مشاعركم وأنتم تؤدون فريضة الحج وتشاركون العالم الإسلامي هنا في مكة لأداء الحج؟
2: في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فجينا لهذا المكان المقدس، وكان الاستقبال في المدينة المنورة أولا كان في الحق شيء جميل، ثم أتينا من بعد إلى مكة وكان الاستقبال أيضا جميل والنظام كل شيء منظم والحمد لله، قمنا بالعمرة الحمد لله كل شيء مر بخير وعلى خير
1: ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت يعني الرحلة؟ إن شاء الله رحلة مريحة وغير متعبة.
2: نعم كانت رحلة مريحة شيئا ما.
1: الحمد لله الحمد لله. بعد إذنك حاجة حفظ نتعرف على الحاجة معك.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف عليك.
3: حسام من أغادير المغرب.
1: حياك حاج حسام. لكل حاج قادم لمكة المكرمة قصة خاصة، فما هي قصتك؟
3: قصة أنا المرة الثانية أجي للسعودية إن شاء الله.
1: ما شاء الله. متى كانت أول حجة؟
3: العمرة.
1: كانت عمرة قبل ذلك.
3: السنة الماضية.
1: السنة الماضية ما شاء الله تبارك الله. حرفنا أكثر على قصتك مع زيارة بيت الله الحرام.
3: صراحة زيارة رائعة، كيشرفنا الحال أننا نجيو لهذا المكان المقدس.
1: نعم.
3: والصراحة التنظيم رائع
1: ما شاء الله
3: والأجواء رائعة.
1: حاجي حسام، بالنسبة لهذه الرحلة أو الزيارة، هل أتيت وحدك أم مع مثلا أفراد العائلة؟
3: لا جيت مع الأم ديالي.
1: مع الوالدة.
3: مع الوالدة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لك. يعني معناه في قصة.
3: في قصة.
1: قول القصة.
3: القصة.
1: أعطيني القصة.
3: لا هي قيدتني بدون العلم ديالي، فقد قلت لي صور لي نسخة ديال البطاقة، وصراحة من بعد عيطوا لنا.
1: يعني هي عاملة مفاجأة لك.
3: أيه.
1: ما شاء الله تبارك الله، مفاجأة جميلة.
3: جميلة صراحة.
1: مفاجأة جميلة. كيف كان شعورك؟
3: صراحة ربي عيط لنا لهذا المكان هذا.
1: ما شاء الله.
3: وجتنا الفرصة. أكيد. وإن شاء الله نكون موفقين.
1: هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى.
3: دعوة من الله، نحن نلبي.
1: أكيد.
3: نلبي إن شاء الله. أكيد. يكمل الحج ديالنا بخير، يكون الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
1: آمين يا رب.
3: ونسأل الله أن يوفقكم.
1: آمين يا رب.
3: في التنظيم.
1: آمين إن شاء الله.
3: ونشكركم جزيل الشكر على المواكبة وعلى التوفيق ديالكم من الله عز وجل، كرمكم بعد. إن شاء الله أنتم محظوظين في خدمة الناس وخدمة الحجاج.
1: الحمد لله، هذا شرف.
3: نعم.
1: نعم. طيب حاج حسام، يعني الذي يتم اختياره لأداء الحج في المغرب، أكيد هناك يعني عادات خاصة فيكم، لو تعرفنا بالعادات الخاصة بالشعب المغربي لتجهيز الحاج الذاهب لأداء فريضة الحج.
3: التجهيز كيكون عبر دروس في المساجد، والتجهيز الاخر ديال انك تستعد نفسيا.
1: انا اعرف انه عندكم احتفالات وذبائح.
3: لا بعد الرجوع. هذا
1: بعد الرجوع.
3: اما قبل كيكون تجهيز نفسي.
1: نعم.
3: والتجهيز كيكون دروس في المساجد. وكيستعد الإنسان نفسيا.
1: التعاليم الدين الإسلامي.
3: تستعد نفسيا، تسمح مع الناس.
1: صح.
3: وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله.
1: أكيد يعني الأقارب بيجوا عندكم ويطلبوا الدعوات
3: منك. دعوات ضروري.
1: ادعوا لنا في عرفة.
3: ادعوا لنا في ذاك المكان المقدس.
1: ما شاء الله.
3: ونتسامح معهم.
1: أكيد أكيد أكيد. رحلة مقبولة بإذن الله.
3: إن شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: خلينا نتعرف على الحاجة من بعد إذنك ونعرف القصة مضبوط منها.
3: مضبوط إن شاء الله.
1: تفضل حاجة تفضلي. مرحبا بك.
0: رحبت بك الجنة إن شاء الله.
1: الله يبقيك الله يبقيك. حاجة أم حسام وش المفاجأة الجميلة هذه عملتيها لحسام؟
0: تاني مرة سجلته معايا.
1: إيه؟
0: تاني مرة.
1: إيه؟
0: المرة الأولى سجلته معايا وما توفقناش. وهذه المرة لأن أنا في نفسية ديالتي أنني بغيت نحج بالمحرم ديالي. ما بغيتش نجيب وحدي.
1: واخترتي حسام.
0: إيوا سي نورمال لأنه هو الكبير عندي. طبيعي.
1: بكر.
0: البكر. واه. صافي واتصلت بيه قلت لي عطيني نسخة ديال بطاقة التعريف ديالك. قال لي علاش بغيتيها ماما؟ قلت لي صافي غير قول لي غير صيفطها لي. صافي وصيفطها لي بار واتساب وسجلته.
1: من غير نقاش.
0: لا ما من غير نقاش حيت عارفني أنا
1: بغيت. أوامر ملكية.
0: صافي وصفت لي لا كوبي النسخة ديال بطاقة التعريف وسجلته وجلست واحد الفترة عاد قلت ليه راه الله يسهل علينا. قال لي ياه. قلت لي قلت لي
1: الحمد لله.
0: قال لي الله يسهل وما يكون إن شاء الله غير الخير. صافي ملي دارت القرعة هزوا في اللائحة 45 شخص. لا بعدا ملي دارت القرعة الغد ليه دارت القرعة البارح وبحال اليوم أنا عاد سولت على القرعة إمتى متى.
1: صحيح.
0: قالوا لي راه دازت البارح وصافي ارتبكت مع صافي. قلت لهم في المقاطعة على أساس عطوني النسخة.
1: صحيح.
0: نشوف الحجاج
1: اللي
0: نازلين لنكون أنا من بين دوك الناس اللي تهزت القرعة ديالهم. ملي قلبت لي ليست هذا ليستا.
1: نعم.
0: ملي قلبت ليستا اللائحة ملي قلبت على في اللائحة لقيت 45 ما كايناش فيهم اللي هما اوبليجي ضروري اللي هزوا وانا نلقى راسي عندي 53 54 بمعنى في لائحة الانتظار الا بدينا من واحد انا الثامنة وهو التاسع
1: ورا بعض
0: وانا نلقى حبيبتي اختي في الله
1: ما شاء الله
0: لقيتها قبل مني هي بحال قلتي 5 6 7 هي والزوج ديالها وولدها وانا 8 9 قلت الحمد لله اللي اختارني سيدي ربي مع هذه السيده الا هزوها هي راه غادي الى ترفعات في القصه
1: قصه جميله قصه جميله
0: وانا نشد ديك النسخه درت عليها علامه وانا نصيفطها لها في الواتساب
1: برافو
0: يا راه شوفي راه جيتي كذا وكذا وكذا
1: بشرتيها الله يبشرك بالجنه
0: جلسنا واحد الفتره كنتسناو باش انه الحجاج اللي تسجلوا باش يدفعوا يعيطوا عليهم تكاليف صافي ملي عيطوا ما عيطوش علينا على شي شهر ونصف
1: ممتاز
0: في هذاك شهر ونصف انا ما نكذبش عليك انا
1: فرحه
0: ومشوقه كنتسنى واش يعيطوا علينا في لائحه الانتظار ولا لا
1: الحمد لله الله اختاركم الله اختاركم واستجاب
0: صافي ومن بعد منها
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن
0: خير الله يخليك
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن
0: بك
1: بصراحه يعني شيء جميل وقصه رائعه مفاجاه من الام لابنها طبعا اخذها معها للحج واختيارها ان يكون مرافق لها يعني بصراحه مستمعينا قصه جميله للحاجه ام حسام وحسام وضيوف الرحمن القادمين لاداء فريضه الحج لهذا العام يعني سعيدين جدا والكثير الكثير من القصص سنتعرف عليها من خلال برنامج قصة حاج خلال موسم حج هذا العام بإذن الله إلى أن ألقاكم في قصة جديدة بإذن الله إلى اللقاء

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
5: لبيك اللهم لبيك،
6: حج 47،
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: جاهزية مستمرة وخدمات مبهرة تقدمها الجهات في موسم الحج، فها هي وزارة الشؤون الإسلامية تزيد نسبة جاهزيتها لموسم حج 1447 للهجرة، وتحديدا داخل مكة المكرمة، إذ أطلقت الوزارة خدمة الهاتف المجاني للرد على الاستفسارات الواردة من الحجاج، وذلك ب14 لغة، حيث يشرف عليها أكثر من 200 داعية و120 مترجما. وجهزت الوزارة 2300 جامع ومسجد في مكة المكرمة، و1650 جامعا ومسجدا داخل حدود الحرم، إلى جانب وجود فرق ميدانية تقدم أكثر من 20,000 جولة رقابية، إضافة إلى 20 فرقة أعمال للصيانة الشاملة.
5: اللهم لبيك،
6: حج 47،
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
8: في أعظم رحلة إيمان، أيد تمتد بالخير وأرواح تترك أثرا لا ينسى.
9: أثر
10: رحلة الحج تحمل الكثير من المشقة والانشغال بالطاعات، وتحتاج غذاء مناسب يعين الحاج على أداء الفريضة، ولعل الحاج ما يقدر يختار أو يجهز طعامه بنفسه، لذلك تحضر آلاف الوجبات يومياً للحجاج، وكميات كبيرة تقدم في أوقات محددة مع متابعة للجودة وسلامة الغذاء. وهذا دور الإعاشة والتموين اللي بنتعرف فيه على كيفية تحضير وتوفير الغذاء بالكمية والوقت المناسب مع المتطوعة في مجال الإعاشة والتموين والجودة في موسم الحج، الأستاذة فاطمة بنت عبد العزيز القطان. يا هلا وسهلا فيك.
11: حياكم الله. يا هلا ومرحبا فيكم.
10: أستاذة فاطمة، هل الحج يحتاج نظام غذائي معين خلال أيام الحج؟
9: أكيد الحاج يحتاج نظام غذائي خفيف ومتوازن. يفضل يكون قليل طبعا الدهون وقليل التوابل عشان ما يسبب له أي تعب أو إجهاد، خصوصا أن مع الجهد البدني في الحج نركز إحنا على الأكل الصحي اللي يعطيه طاقة بدون ما يثقل جسمه.
10: أكل صحي مثل إيش؟
9: يعني مثل سوتيه، أشياء مسلوقة طبعا، متنوعة الوجبات عندنا، نظام بوفيه متنوع وفيه جميع الأصناف.
10: جميل. طب وش خبرتك أنت السابقة في مجال التموين والإعاشة اللي ساعدتك في شغلك؟
9: عندي خبرة تقريبا 10 سنوات في الإعاشة والتموين وأكثر من 15 سنة في العمل التطوعي، وهذا عطاني فهم عميق لاحتياجات الحجاج.

0: طبعا الخبرة هذه أعطتني كيفية التعامل مع الضغط وأدير التفاصيل طبعا بدقة، ووازن بين الجودة والسرعة في نفس الوقت.
1: أنتم تراعون أكيد الوضع الصحي للحجاج، لأن في وجبات يمكن ما تناسب الحاج.
0: والله نراعي بشكل كبير، عندنا من أهم الأشياء اللي نراعيها الوضع الصحي. نوصي الجهات المتعاقدين احنا معاها ان الاكل يكون صحي قليل الدهون والتوابل، نركز على كبار السن وسميناهم كبار القدر، ايضا نركز على مرضى السكري وكذلك من لديهم حساسية مثل حساسية القمح. عندنا لجنة مختصة بالتغذية تتابع الحالات وتسجل احتياجات الحجاج المرضى لتوفير وجبات مناسبة لهم وتوفير ايضا احتياجاتهم.
1: انتم عندكم اطلاع على وضعهم الصحي؟ يعني مثلا تعرفون كل حاج وش وضعه الصحي، ولا ما لكم علاقة فيها؟
0: لا لنا علاقة، بعض الحجاج يعطونا، احنا نرسل لهم استبيان ويعطونا يردون علينا باستبيان بحالتهم الصحية، واللي ما ارسل او ما بلغنا احنا عندنا مسؤولة تسكين في الغرف تابع حاج بوضعه الصحي وتبلغنا.
1: جميل. طب كيف تتعاملون مع ضغط الطلبات؟ لأنه إحنا نتكلم عن أعداد ضخمة من الحجاج.
0: طبعاً أكيد في تخطيط مسبق وتنظيم دقيق، نحدد الأعداد، نقسم فيها أوقات التوزيع، يعني إحنا عندنا الوقت مهم جداً، خصوصاً أن الحاج عنده يعني نسك وعنده أوقات ذهاب وإياب، فإحنا نحدد الأوقات ونقسمها وننسق طبعا الجهود بين الفريق كامل، نشتغل طبعا بروح الفريق وجودة الخطط الواضحة، نقدر الضغط اللي والزحام اللي يصير، نسيطر على الضغط ونقدم الخدمة الحمد لله بانسيابية.
1: طيب انتوا الحين صار الاكل جاهز، كيف تتاكدون من جودة وسلامة الوجبات قبل ما تقدمونها للحجاج؟
0: أول شيء عن طريق متابعة مستمرة من قبل، من أول مراحل التجهيز، من قبل أن يتم التجهيز نعطيه إحنا ملاحظاتنا على الأكل أول بأول، نعطيه توصياتنا، نعطي طبعا الشيء يطلب منا اختيار المكونات إلى الطهي بعدين إلى التقديم، نراقب جودة الأكل، عندنا المراقبة في الجودة من أهم شيء اللي نحرص عليها، نحرص على سلامة الغذاء وفيه إشراف مباشر أيضا. أيضا لدينا دور لجنة التغذية في التقييم والمتابعة، وعندنا أخصائية تغذية أيضا تتابع الجودة، جودة الأكل.
1: طب هل في مثلا لو سووا هم كميات، أنت قلتي أنه الأكل عندكم بنظام البوفيه،
0: أي نعم.
1: لو ظل كمية من الأكل هل تقدمونه في وقت ثاني أو خلاص يتصرف؟
0: لا والله هنا يعتمد على خطة الحملة، الخطة الحملة خلاص أن بعد أو الشركة أن خلاص بعد أي وجبة لها وقت محدد في السخان، بعد كذا يصرف، نطلعه بعد ساعتين أكثر كحد أقصى نطلعه وهم يتصرفون فيه.
1: طبعا أنتم ما تتعاملون بنظام الوجبات بس بوفيه؟
0: لا اي نعم، عندنا الوجبات الناشفه تكون في مزدلفه، في لانها صعب هناك توفير البوفيهات.
1: كم عدد ما شاء الله يعني الكميه اللي تشرفون عليها يوميا؟
0: الاف الوجبات يوميا. طبعا نظام سخانات يتم تجهيزه وتوزيعها في اوقات محدده، طبعا يتطلب دقه عاليه في التنظيم والمتابعه، يعني انا ما اقدر اقول لك كم كميه الطعام، متوفر ما شاء الله بكميات كبيره.
1: طيب لنفترض انه صار مثلا عطل او قصور في التموين، ايش الخطط البديله؟
0: اكيد عندنا خطط بديله دائما متوفره، سواء في الموردين وحتى في اليات التوزيع، عشان نضمن استمرارية الخدمة طبعا بدون ما يتأثر الحاج. خدمة الحجاج هنا ما تتحمل أي تأخير أو تقصير، في وجبات موجودة ناشفة مثل السندويتشات، وفيه أيضا الوجبات البسيطة، وممكن أن احنا نطلب من الشيف يقدم لنا طبخ إضافي إذا نقص أو في حال تعطل المطبخ المركزي.
1: طب أنت ذكرتي أنه عندكم يعني في نظام الأكل تعملون حسابكم للكبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى السكر، الضغط، كيف آلية الدخول والخروج من مواقع البوفيه عشان هذول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟
0: طبعا نحرص على تنظيم المسارات بشكل واضح وسهل، تخصيص مداخل خاصة لهم ومخارج مناسبة مع مراعاة أول شيء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يتم خدمتهم بشكل مباشر بدون أنهم ينتظرون، بدون الحاجة للانتظار، عشان نوفر لهم الراحة ونحافظ على سلامتهم. وأيضا نحرص على وجود مشرفة من العاملات تكون مشرفة عليهم ولهم صحون خاصة توضع لكل واحدة من كبار السن، وسميناهم كبار القدر زي ما ذكرت لك.
1: شكرا لك أستاذة فاطمة، والشكر أيضا موصول لمستمعينا. حكايتنا مع ضيوفنا مستمرة والأثر باقي، في أمان الله.
2: أثر مع ياسمين السهيمي والمخرج محمد العبود.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: الصدارة
5: الصدارة
6: صراع اللقب المشتعل، رونالدو يقود كتيبة النصر لحسم المصير، وإنزاغي يرمي بأوراق الهلال بانتظار الهدية. الهلال والفيحة ليلة التمسك بالفرصة الأخيرة في سباق العرش. النصر يبحث عن لقب مفقود. الاتحاد بفرصتي التأهل لملحق آسيا، يدخل مواجهة القادسية في مهمة إنقاذ موسمه. وعلى أمل تعثر الاتحاد، التعاون ينشد نقاط الحزم لضمان مقعد ملحق آسيا للنخبة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحدثكم على يوسف الأعداد التقدي موافي الإخراج محمد الحميضي. أتمنى لكم أحبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا زميلي علي، مساء الخير عليك وعلى كافة المستمعين الكرام. يا مرحبا
0: يا هلا وسهلا بالغالي علي، وحياكم الله أنتم مجددا كذلك حبتنا في موعد جديد مع برامجكم اليومي والمباشر الصدارة. اليوم الختامي لمسابقة دوري روشن، إحدى أكبر وأهم المسابقات على مستوى العالم، نقولها باعتزاز وفخر وبالأرقام والشواهد. اليوم الجولة الأخيرة تشهد ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في ميزان التنافس الأقوى، يعني الموازين التنافس متباينة القوى في ميزان التنافس في الجولة الأخيرة. أقوى المواجهات اليوم نشاهدها، يعني واحد المنافس على اللقب لقاء، هذا تنافس قوي منتظر في الجولة الأخيرة. اثنين، التنافس للهروب من شبح الهبوط لقاء آخر، وهنا نتحدث عن ميزان قوى أو قوة أخرى جديدة في آخر جولة في الدوري، وكذلك ميزان البحث عن آخر مقعد يلحق مستحقة أو الحاصل عليه إلى مسابقة القارة دور أبطال آسيا النخبة من خلال طبعا الملحق. فأنت تتكلم الآن على حسم ينتهي في آخر جولة بالدوري. هنا احنا نقول نجح اتحاد القدم، نجحت الرابطة، نجحت الأندية، نجح التسويق عندنا، لأن الإثارة استمرت حتى آخر حلقة، آخر جولة، عكس بعض الدوريات على مستوى العالم تجد الموازين القوى مختلفة، تجد أندية قوية حاسم الدوري من قبل ثلاث أربع خمس جولات، بل أنه في أندية تحسم الدوري لعدة مواسم وراء بعض، وعلى مستوى الأوروبي احنا نشوفها. في الدوري السعودي كل موسم من احنا نقول 2003 بدأت المعايير عندنا تقفز قفزات

0: عالية، فنقول في كل موسم أصبح التنافس عندنا يشتد أكبر، يصير أعلى. وتحية صراحة لكل من هو قائم على هذا المشروع، نجحته ونجاح باهر. أتمنى التوفيق إن شاء الله الجميع، المتعة ومواكبة هذه النقلة العالية. طيب ذكركم اليوم حبتنا إذن في الجولة الأخيرة من دوري روشن، تنطلق المواجهات الأخرى جميعها باستثناء لقائي الأمس اللذان من خلالهما بدأت الجولة 34، وهما لقاءان يحملان عنوان لا ضرر ولا ضرار، على اعتبار أنه الفائز منهما أو الخاسر أو نتيجة تعادل لن تغير في مراكز الأندية الأربع اللي لعبت مباراتين يوم الأمس أي شيء. الأهلي استطاع بطل آسيا الانتصار على فرقة خليج برباعية 1-1 ويستمر في الوهج المعهود عليه في بطل آسيا. والنجمة أحدث مفاجأة، لكن بعد ما نقول بالمثل الشعبي أو مثل العام، بعد ما طارت الطيور برزاقها، فاز أمس بنتيجة مفاجأة بعد كذلك أمام شيخ الأندية السعودية الشباب بنتيجة 1-0. اليوم طبعا الجماهير السعودية والجماهير العالمية تترقب اللقاء الذي يجمع بين العالمي النصر مع فريق ضمك، أحد الأندية الواعدة، والجماهير كذلك العالمية تترقب لقاء آخر الذي ينتظر فريق الهلال عندما يحل ضيفا على فريق الفيحة. الجماهير بعد كذلك قاطبة تنتظر لقاء آخر الذي ينتظر الاتحاد والقادسية، على اعتبار الاتحاد يتنافس على المركز الخامس المؤهل إلى ملحق آسيا، وذات التنافسية التعاون تنتظر لقاء أو ينتظر لقاء هام أمام فريق الحزم. الرياض بعد كذلك ينتظر لقاء هام أمام الأخدود، على اعتبار بانتظار تعثر فريق ضمك الذي يدخل لقاء بفرصتين، الفوز أو التعادل ليتأهل فريق الرياض في حال فوزه فقط أمام فريق الأخدود. أما في حال كذلك خسارة فريقين فسيتأهل فريق ضمك لفارق النقطة ما بينه وبين الرياض. بقية المباريات: الخلود أمام الفتح ونيوم أمام الاتفاق، وكل مباراة اليوم تقام بذات التوقيت الساعة 9 للمحافظة على ما يسمى التنافسية أو شرف التنافسية بدون أي مؤثرات أخرى. حيكل الغالي علي مجددا تبتأخذ لك عنوان عنوانين، لأن اليوم ترى مزحومة ما شاء الله، عناوين كثيرة، وكل مباراة من المباريات هذه أنا أخشى أنه الوقت لن يسعنا للحديث عن كل المباريات، فإحنا سنسلط الضوء عن المباريات الأهم اليوم. خذ لك كذا تقريبا دقيقة لو سمحت الغالي علي بالعنوان اللي تشوفه عشوائي، تفضل.
1: يعني شوف، إحنا دائما تعودنا من الدور السعودي أن يظهر بهذه الإثارة وبهذه القوة وبهذه التنافسية. ما يحدث اليوم ليس مختلف عما كان عليه يمكن في سنوات مضت منذ عام 2012 تقريبا، وحتى هذه اللحظة لا يحسم بطل الدوري إلا في الرمق الأخير من نهاية المسابقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة المنافسة ما بين الأندية السعودية، الإثارة، الحضور الجماهيري، المستويات الفنية. هذا يعتبر من المكتسبات الكبيرة لكرة القدم السعودية. تضاعفت هذه الجمالية بوجود أو بعملية التحول لاستثمار عدد اللاعبين الأجانب. دوري مثير بكل تفاصيله، لا يختلف في طريقته وفي شكله عن الدوري الإنجليزي في شيء بصراحة. يعني اليوم احنا نتحدث عن النهاية، حتى هذه اللحظة الجولة الأخيرة الجولة الرابعة والثلاثين لا نعرف من سيكون بطل الدوري، ولا نعرف من سيكون هو الطرف الآخر المغادر أو الحابط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى. لا نعرف أيضا، ولم تحسم بطاقة التأهل إلى للمشاركات الخارجية. كل هذه المعطيات تؤكد علي بأن دورينا بالفعل دوري قوي، دوري محترم، دوري يستحق بالفعل هذه المتابعة الجماهيرية والإعلامية على مستوى العالم. إن شاء الله يكون القادم أفضل بإذن الله،
0: بمشيئة الله. طيب 0-1-1-40-5-3 هذا رقم مباشر استقبال مشاركتكم أحبتنا. طبعا أعتقد من خلال المقدمة اللي قدمناها قبل شوي وقدمناها ضيفنا أنه الاستطلاع مفترض أنه ما يتجاوز 3 مباريات. الأهم اليوم من تتوقع الفائز أو البطل، من تتوقع أن يهبط، ومن تتوقع يحصد المقعد الخامس والأخير المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. طبعا هذا لا يعني أنه الحديث عن بقية مباراة أخرى غير متاح أبدا، خصوصا مشجعي هذه الأندية. حياكم الله على إذن رقم الهاتف اللي ذكرتكم فيه قبل قليل. نستعرض بالبداية تقرير تحدث إذن عن أبرز وهم مباريات اليوم حبيبنا علي وحبتنا، ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة

0: القدم نحو الملاعب التي تحتضن مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين، وتأتي الجولة الختامية لتلخص موسما استثنائيا حيث لم تحسم حتى الآن هوية بطل الدوري. ويدخل النصر لقاء ضمك متربعا على الصدارة ب 83 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يملك 81 نقطة، حيث يدخل النصر بشعار الفوز ولا غير لضمان معانقة الذهب الغائب عن خزائن النادي. أما الهلال بقيادة مدربه إنزاغي فيحل ضيفا ثقيلا على الفيحاء وعينه على النقاط الثلاث مع أمنية تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة، ويملك الهلال ميزة الأفضلية في المواجهات المباشرة هذا الموسم، ما يعني أن تعادل النصر وخسارته مع فوز الهلال سيهدي اللقب مباشرة للزعيم. وإذا كانت القمة تشتعل بالذهب فإن القاع يغلي بنيران الهبوط، حيث لم تحسم بعد هوية الهابط الأخير ليلحق بالركب المغادر. والمفارقة العجيبة أن ضمك الذي يواجه المتصدر النصر في مباراة اللقب يقاتل في نفس الوقت من أجل البقاء، حيث يحتل المركز 15 ب26 نقطة بالتساوي مع الرياضة. وتعثر ضمك بالخسارة أو التعادل وفوز الرياض في مباراة الأخيرة ضد الأخدود أو العكس سيقلب الطاولة تماما في حسابات الهبوط، مما يجعل مباراة الأول بارك تجمع بين متناقضين، فريق يلعب ليتوج بالذهب وفريق يستميت ليتنفس في دوري الأضواء. وتمتد إثارة الجولة الأخيرة إلى حسم المقعد الخامس والأخير المؤهلي للملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد مؤخرا الآلية الجديدة بعد منح المقاعد الإضافية للاتحادات الوطنية، حيث نالت المملكة الحد الأقصى بوقع 3 مقاعد مباشرة حسمتها أندية النصر والهلال والأهلي، ومقعدين غير مباشرين حجز القادسية أولهما بضمانه المركز الرابع، بينما بقي المقعد الخامس والأخير معلقا بين الاتحاد والتعاون.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم حبتنا والإعلام الرياضي علي الزهراني، ورقم مباشر استقبال مشاركتكم 011-45-53. نبدأ بمباراة النصر وضمك، ايش حاب تقول على ضوء التقرير وعلى ضوء العناوين والإضافات اللي عندك حبيبنا علي؟
2: على ضوء التقرير والإضافات والمؤشرات الفنية والحوافز، أعتقد أنه فرصة النصر تكون هي الأقرب بالنسبة للفوز وحسم اللقب، فرصة تكون أكبر منها لضمك على اعتبار الأرض، الجمهور، الحافز، محاولة تعويض على الإخفاق اللي حدثت في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، خسارة كانت موجعة ومؤلمة وصادمة للجماهير النصراوية وللاعبي النصر. هذه المباراة هي المنعطف الحاسم والأخير، فبالتالي ما أتوقع بأنه الفريق النصراوي سيفرط في هذه المباراة، هي بالنسبة له حياة أو موت، سيلعب بالطاقة القصوى الفنية والمعنوية، وأتوقع أن النصر سيكون هو الأقرب للفوز وحسم اللقب. مباراة إذا في مباراة بالنسبة بشكل عام، النصر، الهلال، الرياض، ثلاثي العاصمة سيكونون الأقرب لتحقيق الانتصار في هذه المباريات، يعني فوز النصر بالبطولة
1: أوكي.
2: وضمان الرياض بالبقاء.
1: طيب الحشد اللي ضمك المفروض أنه بعد، يعني أنت تتكلم عنه يعني على اعتبار أنه ضمك يبحث بعد هو عن فرصة شبه، يعني في حال أنه فاز بعد هناك الرياض فما له إلا أن يفوز ضمك اليوم.
2: أنا أتكلم على الفوارق الفنية، أنا أقيسها بالفوارق الفنية، بفوارق الأرض، الجمهور، الحوافز، كلها تميل لصالح النصر. طبعا لا ألغي أحقية ضمك وبحثه الدؤوب للفرصة أو البصيص الأمل المتبقي في هذه المباراة تحديدا 90 دقيقة، ربما تغير أشياء كثيرة، ربما يتعادل مع النصر، ربما يخسر الرياض، لكن أنا أتكلم على الأمور الفنية هي أقرب للنصر، حق مشروع بالتأكيد هذا الحافز، هذا الحشد التحفيزي للاعبي ضمك من قبل حتى على مستوى أمارة منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال كان على مقربة كبيرة من اللاعبين ومن الفريق من خلال حضور المباريات مثل ما حدث مع فريق أبها. لكن أنا أتكلم أنه فرصة النصر هي تأخذ الجانب والنسبة الأكبر، لهذا أتوقع أنه ستكون ليلة تتويج، ليلة فرح بالنسبة للنصراويين. ستكون هناك محاولة من ضمك نعم، ولكن كل المعطيات الفنية يقول الدوري حسم بشكل كبير.

0: كبير للمصر.
1: طيب، حتى تاريخيا المواجهات السابقة ما بين فريقين تصب لصالح النصر، أقرأها بس شوي فيما يتعلق باللقاء التاريخية. اللافت إن آخر 9 مواجهات جمعت النصر مع ضمك في دوري السعودي المحترفين انتهت جميعها بفوز النصر الذي ينشد الفوز العاشر على التوالي باعتبار سيكون الفوز الأهم. طبعا سبق أنه ملتقى 10 مرات شهدت اللقاءات انتصار وحيد لفريق ضمك مقابل 9 انتصارات فريق النصر، ويعود فوز ضمك الوحيد إلى 9 أبريل 2021 عندما فاز على ملعبه بنتيجة 3-2، بينما كانت المواجهتين اللتين حسمهما التعادل في يناير 2020 وديسمبر في العام ذاته. طبعا إذا احنا قلنا 9 انتصارات سابقة، 9 انتصارات سابقة للنصر، 1 انتصار سابق للضمك، ومباراتين انتهت إذن بالتعادل. هذا مجمل اللقاءات ما بين الفريقين. مباراة الدور الأول الموسم هذا انتهت بفوز النصر تيجي 2-1 بعدما شهدت تحقيق رونالدو أسطورة كرة القدم إنجازا تاريخيا بعدما سجل هدف أصبح به الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر في جميع البطولات، كما حمل هذا الهدف الرقم 960 في مسيرة اللاعب. من المستجدات كذلك حول اللقاء قبل انطلاق الصافرة، استدعى جيسوس 21 لاعب للمبيت في معسكر مساء الأربعاء، وذلك عشية مباراة ضمك الحاسمة، واستهدف النصر متصدر جدول الترتيب الفوز على مضيفه. أنا ودي أتعلق لي على المعسكر للمبيت عشية يعني بالليل، يعني معسكر جمع اللعيبة ما راحوا بيوتهم ورجعوا مرة ثانية، ونفس الأسلوب هذا اتخذ إنزاغي. خلي أقرأ تفاصيل خبر. ذكرت بعض المصادر أن إنزاغي مدرب فريق الهلال قرر المغادرة إلى مجمعة والمبيت فيها بهدف إبعاد اللاعبين عن الإرهاق وحرارة الأجواء الصيفية لتهيئة كل السبل قبل المواجهة التي ستحدد بطل الدوري. إيش رأيك؟
0: خطوة موفقة من مدربي الفريقين سواء في النصر أو في الهلال، لأنه عندما تكون التهيئة النفسية والمعنوية من خلال المعسكر، عندما يستحضر اللاعبين دورهم ومسؤولياتهم في هذه المهمة أو في هذه الجولة، فبالتالي يكون التركيز الذهني عالي لدى اللاعبين. أنت تعرف 90 دقيقة سواء في مباراة النصر وضمك

0: المدربين بإتاحة فرصة المعسكر المسبق قبل المباراة ب24 ساعة والمبيت داخل النادي خطوة موفقة، تعتبر من خطوات التحفيز المعنوي والتركيز الذهني للاعبين، وهذه أنا أعتقد يشكر عليها المدربين في الفريقين سواء جيسوس أو إنزاغي.
1: طيب، بسبب الإصابات يفتقد جيسوس إلى الكرواتي بروزوفيتش لاعب الفريق، وبالإضافة إلى سلطان غنام ربي يشفيه، الأخبار تقول أنه عنده إصابة بالرباط في وسيغيبان إذن عن مباراة اليوم. ممكن يأثر غياب اللعيبة اثنين على وجه الخصوص بروزو
0: أكيد أنه غيابه مؤثر، يمكن لاحظنا هذا الغياب وهذا التأثير في المباراة التي جمعت الفريق النصراوي بجانبا أوساكا، كان له تأثير واضح في منتصف الميدان، كان هناك نقص أو ظهور فجوة شاغرة في وسط الفريق النصراوي، لأنه نعرف أنه الدور الكبير اللي يبذل بروزو فيتش سواء في الجوانب تدعيم الدفاعات من خلال محور الارتكاز، قوة القوة الجسدية اللي يحملها اللاعب، التحركات، كل هذه الأمور كان لها دور كثير في كثير من المباريات اللي شارك فيها بروزوفيتش. غيابه في المباراة في النهائي الأسيوي كان واضح. في هذه المباراة أكيد بالتأكيد أن اللاعب هذا الحجم سيكون له تأثير، لكن طبعا جيسوس من المدربين الكبار يجيد القراءة الجيدة ويجيد أيضا التعامل في توزيع مهام اللاعبين في مباريات من هذا الحجم، وأمام فريق ربما يكون فريق يعتمد على التكتل الدفاعي اللي هو فريق ضمك، ويعتمد بالتالي على الهجمات المرتدة، فبالتالي الخيارات المتاحة لدى المدرب خيسوس في إيجاد البديل متاحة بشكل كبير.
1: احنا حابين نتيح الفرصة اليوم أكثر لأحبتنا اللي تابعونا لإدلاء بأصواتكم، فحابين الفرصة تتاح لكم أكثر للمشاركة في حلقة اليوم بإذن توقعاتكم، من تتوقع اللي هو أقرب لحصد بطولة الدوري، ومن هو الأقرب وجهة نظركم إلى الهبوط إلى دوري يلو ما بين ضمك والرياض؟ طبعا أقول ضمك أول لأنه هو أكثر فارق نقطي ما بينه وبين الرياض، ومن الأقرب لإذن حصد آخر مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال 011-40-5-3. طيب خلينا نروح لاحتمالات الفوز والخسارة لكل فريقين عشان نختم موضوع فريق مباراة النصر وضمك. إيش رسالتك كأعلامي، خصوصا شوف أنت حبيبنا علي لك حتى مواقف سابقة وقت ما تعرض أحد الفرق السعودية للهبوط، فأكيد أنه العاطفة كانت حاضرة وأكيد أنه المشاعر كانت حاضرة. أنا طبعا أتكلم عن حدث حصل أثر على النفس البشرية، فأنت ما راح تتكلم من فراغ. بالإضافة اللي أنا أرتكز عليه في سؤالي هذا أكثر، أنه قراءتك الإعلامية إيش أفضل رسالة من خلال خبرة السنوات هذه اللي توجه فيها للفريقين، سواء ضمك في حال الهبوط أو النصر في حال، خلنا نبدأ باحتمالات الخسارة للفريقين، النصر في حال خسارة وضمك في حال خسارة.
0: لا طبعا هي الخسارة موجعة بالنسبة للنصر، أنا بس أذكر النصراويين وخاصة اللاعبين النصر، لأنه إحنا نعرف أنه الفريق النصراوي لاعبين النصر قدموا مستويات كبيرة هذا الموسم، إن فازوا بالدوري فهو فوز مستحق عن جدارة نتيجة المستويات النتائج، يعني نتكلم على حصيلة كبيرة من النقاط وحصيلة أيضا كبيرة من الأهداف، متمسك وتشبث وصدارة الترتيب، هذا حق طبعا نجاح مميز للفريق النصراوي، لكن المشكلة أو الهاجس الذي يخيف الكثير من النصراويين بحكم متابعة دقيقة للنصراويين في كثير من المباريات هي في الحاجز الأخير أو في المنعطف الحاسم. يعني لو رجعنا للوراء قليلا علي، مباراة النصر النهائية على بطولة السوبر لم يكن النصر اللاعبين النصر في الموعد، في مباراة النهائي الآسيوي لم يكن النصر في الموعد، الموسم الماضي في بطولة النخبة في أمام الفريق الياباني أوساكا لم يكن لاعبي النصر في الموعد، فبالتالي الخوف اللي أو الهاجس المخيف للنصراويين إنه الدور أو الغياب الذهني والخوف الكبير اللي يسيطر على أجواء المباراة للاعبين النصراويين قد يكبدهم خسارة الدوري إذا تكررت نفس السيناريوهات التي حدثت في النهايات السابقة. لهذا يجب أن يستحضر المدرب، الإدارة النصراوية، لاعب النصر، إذا بالفعل أرادوا أن يكسبوا هذه المباراة فيجب أن يلغوا من حساباتهم

0: التفكير فيما آلت إليه المباريات السابقة سواء في بطولة نهائي دوري أبطال آسيا أمام
1: أنا أبي رسالتك أكثر للجماهير علي، لأن الجماهير
0: طبعاً
1: إحنا شوف إحنا نهتم الجماهير. فيهم هم أحد إن لم يكن هم الأبرز عندنا بالاهتمام. الجماهير هم التسويق، الجماهير هم المتابعة، الجماهير هم الشركات، الجماهير هم المحرك للنجاح والفشل. أبغى رسالتك بالمقام الأول لهم.
0: شوف جماهير الجماهير الرياضية السعودية جماهير وجماهير واعية سواء في النصر في الهلال في الأهلي في الاتحاد تدرك تماماً بأنه هذه لعبة كرة قدم لها ثلاثة احتمالات: فوز، خسارة، انتصار. لا يعني أحياناً عندما تخسر أنك كنت الأضعف أو أنه هذه نهاية المطاف أو أنه ستتوقع مسيرة الكيانات. لا، كرة القدم يمكن غابت أندية كثير. على سبيل المثال يا أخي بريل، عندك بالأمس القريب الأرسنال غائب عن بطولة الدوري الإنجليزي 22 سنة، وبعد جهد ومثابرة وصبر طويل صبرت جماهيره حفزت حققت البطولة. عندنا أيضاً أندية كثيرة غابت كثيراً وسنوات عديدة لكنها عادت. الأهلي على سبيل المثال المعاناة اللي عاناها في السنوات الماضية، الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، لم تكن نهاية المطاف، عاد بأكثر قوة، استطاع أن يكسب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين. فبالتالي يجب أن يكون هناك وعي جماهيري، تقبل الروح الخسارة بروح رياضية، لا يكون هناك انفلات ما بين الجماهير، غضب، تشنج. بالعكس يجب أن نعطي الصورة أو نرسم ملامح الصورة المثالية لرياضة كرة قدم القدم السعودية وللسعوديين في التعامل وثقافة السعوديين الرياضية العالية، لأن هذه المباريات مشاهدة على مستوى العالم. فأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المباراة خالية من أي مؤثرات جماهيرية سلبية، وأن يصفق الغاسل للمنتصر، وأن يتواضع المنتصر ويبتسم بعيدا عن التشنجات الجماهيرية أو الاحتقانات الإعلامية، لأن بصراحة وصلنا إلى مرحلة يجب أن نكون فيها نضج عالي سواء من قبل الجماهير الرياضية أو من قبل الإعلام الرياضي.
1: وأهني صراحة اللي يحكم دائم عقله قبل مشاعره. طبعا هو شوف بالنهايه الانسان، احنا ما نختلف انه الانسان مشاعر، والجماهير تختلف في من يحكم مشاعره بالمقام الاول دائما، بس خصوصا وقت الازمات اذا كنت خسران سواء ضمك، ترى حديث موجه لضمك او للنصر او حتى للجماهير الهلال في حال فقدوا كذلك الفرصه بتحقيق الدوري، او اي فريق، او مثلا جماهير التعاون او جماهير الاتحاد، كل واحد منهم كان يبحث طبعا عن مركز مؤهل الى دوري ابطال اسيا. اللافت وأهن نهنى من يحكم عقله في وقت يشعر أنه ربما مشاعره تؤثر على صحته أو تؤثر على علاقاته، من حوله، المحيط اللي حوله أو محيط الأصدقاء.
0: كرة القدم عندي للمتعة، وأنت تحضر مباراة كرة القدم لتستمتع، هي نوع من الترفيه عن النفس. مسألة أنه أنت تأخذها وتحملها أكبر مما تحتمل
1: خطأ.
0: الموضوع يمكن نشوف حالة التنافس ما بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، يكون في التركيز على كرة القدم، لكن عندما تنتهي أو يطلق الحكم الصافرة الأخيرة تجد اللاعبين أكثر أريحية، أكثر حب، أكثر تبادل في في في في في صداقاتهم مع بعض. يجب أن نخف أو يخف حدة التعصب، تخف بشكل كبير جدا من الجماهير ومن الإعلام بصراحة.
1: طيب نتيح فرصة حبتنا يتابعونا، حياكم الله 011-40-5-3. اليوم نحاول ناخذ أكبر عدد ممكن من المتابعين، حياكم الله جميعا. أبو محمد، حياك الله أبو محمد. ألو، السلام ورحمة. هلا أبو محمد، تفضل، حياك.
2: هلا حبيبي،
1: الله يرضى عليك. يا هلا والله وسهلا بغالي محمد، تفضل. شو حاب تكلم عن أي مباريات؟
2: حيا ضيوفك إن شاء الله يا أبو ماجد.
1: الله يسعد قلبك. حاب تكلم عن ويش اليوم؟ أي مباراة الغالي أبو محمد؟
2: مباراة النصر وضمك.
1: أيوة،
2: اليوم بتكون مباراة غير عادية يعني. أوكي. لأنها تهم الفريقين، هذا بيهبط وهذا بيحصل على البطولة. أوكي. النصر إذا كان بيلعبوا، المدرب إذا كان بيلعب بالخطة اللي دائما النصر يفشل فيها، اللي الدفاع المتقدم، هذه فرصة للضمك إنه يقدر يعني يكون خلف المدافعين ويكون يقدر يستثمر بعض الفرص.
1: أوكي.
2: وإن شاء الله نستمتع جميعا بالسارة الليلة على المباريات الجميلة إن شاء الله، وموسم جميل وموسم يعني ما تحدد البطل إلى الآن، إلى آخر صافرة هذه الليلة يتحدد البطل. هذا دليل على أن الدوري عندنا فيه تنافسية غير طبيعية مشوقة إلى بعد حد.
1: أنت أبو محمد مشجع متعصب ولا عادي؟
2: بعض الأحيان أكون متعصب،
1: طيب
2: بعض الأحيان لا.
1: إذا أنت
2: متعصب إذا كان فيها

0: يعني تحس انها يعني شويه يعني ظلمت الفريق وقتها، الواحد يتالم شويه يعني ليش يعني دورينا منقول على
1: حلو حلو وضحت. انا عندي انا عندي انا عندي خلف السؤال هذا سؤال رئيسي،
0: كانها يعني انت تحس كمشجع يعني الفريق ومحب للفريق تحس انها يمكنها ما هي مقصوده، لكن انت في نفسك تحس انها كانها مقصوده.
1: واضح،
0: ولا ان في النهايه هي لعبه
1: كره قدم. طيب انا بسالك الغالي ابو محمد، واضح يعني اسمعني اسمعني الغالي اسمعني اسمعني الغالي،
0: النهايه هي رياضه.
1: حلو، في حال خسرته اليوم وش الاحتمالي وش ردة فعلك
0: في حال الخسارة اليوم؟
1: يعني تنفجر؟
0: لا لا لا انفجار لا، يعني بنقفل التلفزيون
1: ولا تقول ذا كلام تقول
0: يعني والبس رياضة واروح اخذ لي يعني نص ساعة ماشي وانتهى الموضوع وخلاص، هي في النهاية قسمه ونصيب، والله كتب ان ما يحصلون على شيء.
1: اوكي، وفي حال الفوز؟
0: في حال الفوز لا والله بيكون فيها نشوة فرح. مشكلة أنا يا أبو ماجد
1: مو متعصب، شكلك أنت ما أنت متعصب.
0: أنا عندي مشكلة في البيت يا أبو ماجد.
1: أي أسلم،
0: أنا عندي أولادي هلالية.
1: أي ما أنت متعصب أجل. هذول خففوا التعصب عندك.
0: لا لا لا، أنا يعني أحب النصر
1: بس مو مشكلة، هذه بالعكس هذه ميزة.
0: موجودين في البيت تحصل واحد يرسل لي مقطع، يرسل لي هدف، يرسل لي فاول، يرسل لي حلو. يعني من باب
1: مناكفة. حلو،
0: أي والله
1: الله يهنيكم، شكرا لك ابو محمد، انا سعدت شرفتنا، بالتوفيق لك بوجودك
0: كلهم جميلين
1: بوجودك.
0: يعني انا احب من الناس اللي احب اني استمتع بسماع البرنامج هذا من اول الدقائق لاخر الدقائق.
1: ابرك الساعات، بيتكم محلك ونستمتع، وشرف حديثك هذا لنا يا الغالي، وانت تزيدنا سعاده وشرف. شكرا لك ابو محمد، والله يرضى عليك ويسلمك، هلا بك اكثر. بس ابو محمد انت ما انت من فئه المتعصبين، احنا يعني نبحث عنهم اليوم لقياس درجه الفرح او قياس درجه الحزن عندهم، لانه البيت او المحيط اللي فيه جماهير مختلفه ما بين الانديه عند خصوص الجماهيريه يخف غالب في الغالب في الغالب، مع انه في من يقول لا بالعكس هذا مكان لشده التعصب، لان التناحر بينهم خلت الموضوع يكبر. بس طبعا احنا نتكلم عن التعصب المحمود اكيد. علي تفضل اخوي علي، حياك الله. الو، هلا بالغالي، تفضل.
2: ابدا اول شيء بصراحه يعني البرنامج المميز هذا نقدم الشكر له والحيادي، وايضا التميز في اختيار الضيوف، معظم ضيوف البرنامج محايدين ويقدمون قيمه مضافه، هذه الاولى. متابعه لكل يمكن واكثريه البرامج، والبعد عذرا في الكلمه عن الضيوف اللي يثيرون الاثاره اكثر من الاضافه ذات الفائده. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني، انا ودي اني ابارك للبطل غير المتوج النادي الاهلي، يفترض هذه البطولة إذا احتسبت له ضربات الجزاء اللي مشهود لها هذا بطولة هذا الموسم، بطل آسيا، يعني كثير من ضربات الجزاء لم تحسب له فكانت بتغير في كثير من الترتيب.
1: أوكي.
2: هذه يمكن الجزء الأول. الجزء الثاني، مباريات النصر والهلال، أنا أعتقد كذا في مخيلتي أن النصر أخذ البطولة بعد فوزه على الأهلي والتشنج العالي اللي كان من يعني الإعلام عندهم والجزية هذه اللي كانت إثارة غير محسوبة وغير محمودة، فبالتالي تأثرت هذه الإثارة الإعلامية الكبيرة اللي أفرزها، علما بأنها بدأت من مشاركة الأهلي الوطنية وتمثيل الوطن في آسيا، وكان فيه يعني نوع من الإثارة أيضا أو التوجه ضد الأهلي في هذه الفترة، فاستمرت إلى مباراة النصر وقبل مباراة النصر وبعد مباراة النصر، تأثر فيها بدرجة كبيرة جدا في مباراة الهلال، كان تأثير التشنج الإعلامي واضح، أيضا تأثر فيها في تمثيله للكرة السعودية في بطولة آسيا 2. هذه وجهة نظري، أتوقع الهلال زعيم البطولات وفريق البطولات، وقد يكون هم والأهلي هم صفوة الكرة السعودية، الهلال والأهلي، والهلال فريق مهما بلغت الحدة التنافسية لن تجده يعني يقحم نفسه في تشنجات أو في إثارة إعلامية أو جماهيرية غير محمودة. هذه وجهة نظري، وأعتقد أنه بنشوف مباريات جيدة إذا كان ضمك الليلة موفق، توفيق هي مجرد توفيق، يمكن الأداء النصر أفضل بكثير بحكم كوكبة النجوم اللاعبين.

0: اللي عنده، لكن إذا تم يعني إذا كان في توفيق لضمك قد يكون ضمك يعمل المفاجأة ويتجه الدوري للهلال، والأهم من الهلال أيضا يفوز على الفيحاء.
1: أوكي شكرا لك أنس، وسعدت وشرفتنا، تحياتي لك. رأيك كجماهير نحترمه لك، كامل الحرية. أنتوا جميع متصلين يقولون آراءهم، بس طبعا شرطنا الوحيد الدائم أنه ما يكون في إساءات لأحد. سالم حياك الله. سالم تفضل. ألو.
2: هلا والله، الله يحييك.
1: الله يرضى عليك. هلا وسهلا، هلا بالغالي سالم تفضل.
2: أول شيء هذه مباراة طبعا مفصلية وآخر مباراة في الدوري، الله يجعلها إن شاء الله نصيب النصر بإذن الله.
1: أوكي.
2: أنا عجبتني تغريدة حسين عبد الغني البارح.
1: أها.
2: لما يقول اجمعوا كل المقاطع وكل الأشياء اللي ضد الفريق وعرضوها على الفريق في غرفة اللاعبين، علموهم عشان يتحمسون أكثر يدخلون المباراة بحماس قوي. والله ترى كلامه واقعي.
1: أها.
2: أنا دائما النصر يخذل النصر في النهائي لاعبينه.
1: أوكي.
2: أتمنى التوفيق للنصر، ودوري جميل ما شاء الله تبارك الله، حماس، ودوري مؤهل أنه يكون من أفضل 5 دوريات في العالم، يا ربي لك الحمد.
1: أوكي شكرا لك، تحياتي. هلا بالغالي سالم، موفقين إن شاء الله خير جميع أنديتنا. طيب احنا زي ما اتفقنا قدر المستطاع بناخذ اكبر عدد ممكن من المتصلين، بناخذكم طبعا كرجلات عاده حبتنا، بيتكم محلكم برنامجكم، احنا فقط بس ندير الكفه ولا هو البرنامج لكم طبعا مع ضيوفنا الكرام اللي نشرف جدا ونستفيد ونستزيد دائما من معلوماتهم وارائهم. ناخذ ابو سعد. هلا ابو سعد تفضل. ابو سعد
3: السلام عليكم.
1: حياك. هلا والله تفضل غالي ابو سعد.
3: الله يعافيك. صراحة إذا كان الكرة فيها عدالة النصر يأخذ الدوري.
1: شلون؟
3: إذا الكرة فيها عدالة.
1: شلون؟
3: النصر فارق. النصر فارق عن الفرق كل أبوها. فارق المستوى والأرقام تبين لكم كذلك. أما الأخ اللي يقول إن النصر الكرة اسمه النصر هو اللي سوى الضوضاء بينه وبين الأهلي، هو اللي غلطان. الأهلي هو اللي سواه. النصر ما راح لك يا حبيبي في مباراة الفيحة. أنت اللي قاعد تحارش النصر. أنا ما أدري وش دخل النصر فيك وانت تلعب في النخبة، واللي ينافس معك الاتحاد والهلال. وش دخل النصر؟ انت خدت على ظهر الهلال والاتحاد، ما له دخل النصر. وتضحي من النصر، بس هو الغيرة، من غيرة غير محمودة صراحة. غيرة من النصر والشعبية الجارفة على مستوى العالم، هذا اللي خلاه يقلب على النصر، يبغى يحتك في النصر عشان يشتهر الأهلاوي. النصر فارق يا حبيبي.
1: طبعا هذه وجهة نظرك انت، هذه وجهة نظرك انت.
3: النصر أيه؟ افضل فريق في الدوري أيه؟ ويستحق. لما النصر العام ما هو فريق ما هو ممتاز، ما قلنا النصر ما يستحق البطولة، لكن السنة هذه النصر هو اللي يستحق البطولة. انا ما اخشى على النصر اليوم الا من حظه، والله غير كذا ماني خايف من شيء.
1: اوكي الاهلاوي اللي نتكلم عنه قبل شوي، هو اللي المتصل قبل لو تكلم بشكل عام، انت الاهلاوي المشجع الاهلاوي
3: ها؟
1: انت من تقصد الاهلاوي؟ تقصد بشكل عام
3: الاهلاوي اللي يقول لك ان النصر هم اللي سببوا خروج عن المألوف في مباراة الاهلي، هم اللي خرجوا عن المألوف، مو احنا. احنا ما جيناهم، هم اللي جونا.
1: اوه تتكلم بشكل عام معناته. اوكي طيب شكرا لك، تحياتي لك، هلا بك اكثر. احنا طبعا وجهة نظرك هذه الاحترامها، بس احنا دائما احنا نقول انه ما يصير فيه زي انت. انا اعتقد انه كذا انت رحت الجماهير الأهلي، يعني أنت رحت برجلينك تبي تثيرهم، وهذا غلط. يعني من ناحية إثارة غلط، بس نقول إن شاء الله أنك ما أخطيت. أوكي بس أنت رحت لمهم تقول أنه أنتم اللي بديتوا وإحنا أوكي. رأيك هذا الخاص فيك أنت الغالي سالم أعتقد، وشكرا لك مجددا. بناخذ آخر متصف في المجموعة هذه ونواصل محاورنا مع ضيفنا علي الزهراني، ونرجع بعد شوي شرح ناخذ مجموعة أخرى من متابعين. أبو مشعل. هلا أبو مشعل حياك الله. ألو.
4: هلا أبو ماجد.
1: حياك الله. سهلة. الله يرضى عليك. هلا أبو مشعل
4: تفضل. تحية لك وضيفك الغالي.
1: الله يحييك. حياك الله تفضل.
4: والله يعني تخبر نصرة والمباراة الليلة، والله أنا قلبي مقبوض، يعني كفاية بالسيناريوهات إن شاء الله تعدي على خير الليلة. هذه نقطة. النقطة الثانية أبو ماجد، يا ما أدري وش كيف أقول لك، أقول لك ما في عدالة، ما في. إيش ذنب النصر إنه أمام الفرق المتوسطة يقاتل عشان يأخذ الفوز، والهلال يلعب معهم كأنه يتمرن تمرين؟ إلا متى هذا حادث بالدوري؟ والله يغيبوا اللاعبين ومهدفين كل مباراة ضد الهلال، والنصر يقاتل ويبذل جهد 200% كل مباراة، ويرهق نفسه يا الله يأخذ 3 نقاط ويجي منافسة على الدوري معاه مباراة الفرق الثانية تعتبر له تحصيل حاصل، بس أهم شيء النصر عنده. نبغى عدالة، نبغى عدالة، نبي عدالة، نبغى الفرق كلها تكون متساوية.
2: قسم بالله النصر هكا اليوم مع الهلال شات المباراة، والله كان الهلال يتمرن ومع النصر برمضان نشب للنصر في الدقيقة 96. الآن ما حد يسولف عن مباراة الفيحة والهلال، تدري ليه؟ لأن 90% محسوبة. الفرق هذه هي اللي يعني أبو وجهين، هذه هي اللي دورية. النصر يعاني من فرق المتوسطة. الآن ضمك الهلال بيشب للنصر، وأنا عارف متوقع الشيء هذا، هذا قدر النصر. قدر النصر ينافس 17 نادي ومنافس ما ينافس الأندية الكبار والنصر. هذه وجهة نظر، تحملوها تقبلوها، هذا رأي.
1: أي بس يعني بس على ويش بنيتها أنت؟ ليش 17 كلهم ضد النصر؟ ليش؟
2: كلهم؟
1: أنت
2: والله تقول. من شواهد شاهد المباريات النصر.
1: أي بس عندك لقيت سبب في سبب.
2: ما يجي التحفيز وما تجي المكافآت والثمان أجانب كاملين ينزلون للملعب. عطني فريق غيب لاعبين قدام النصر. والعكس صحيح يعني تماما الفرق الاخرى، شيء شفته بالملعب يا ابو ماجد، ما تكلم ترى كلام يعني بس كذا تعصب كذا، لا بالعكس، اعرف ان النصر عنده مشكله، اعرف ان فريق في المباراه الحاسمه دائما ما يخذل الجمهور ويجيب مشكله، هذا ما اعترف فيه، لكن النصر قاتل، النصر بذل جهد كبير بالدوري وبالاخير يمكن ما ياخذ. طيب. ومنافسه باقل جهد يفوز على الفرق الثانيه، الان شوف الهلال بيلعب مع الفيحاء الليله، مغيبين سكال ومغيبين الحارس الاجنبي، او قبلها يوم مغيب سته، اتحدى واحد يغيب عن النصر، النصر لاعب اخذ كرت، النصر ما له علاقه بالمباراه، ما في احد مغرد، ما في احد مشكك، كرت، يعني ما غاب كذا بعد، كرت.
1: طيب.
2: مباراه النصر ليس لها علاقه ولا تمل فيها المباراه، بين ضمك والاخيره، قالوا له ياخذ كرت. شككوا طبعا الفرق تغيب لاعبينها المهمين قدام الهلال، ما قلنا شيء. ابو ماجد شيء قدامي بالملعب اشاهد شيء، انا شفت النصر كيف يعاني امام الفرق المتوسطه هذه، شوف كيف يسول، شوف الان، شوف الليله كيف ضامك بيسوي بالنصر. انا متوقع السيناريو اللي بيصير، لكن الله يعديها على خير ان شاء الله.
1: انت شوف سؤالي بس
2: على كل من حافظ
1: اوكي،
2: على كل، والله يا اخي استنفار الان حتى خطاب كراهيه شايل للدرجه هذه، ما وصلنا للمرحله هذه.
1: طيب ابو مشعل، ابو مشعل وضحت طول عمر، الله يعطيك العافيه، ودي اعطي فرصه للاخر، بس انت يعني شديت انتباهي في اكثر من يعني تداخل، ودي اتداخل معك بس بحصرها بسؤال واحد. انت تعتقد انه تعثرات النصر اسقطت هيبته ولذلك كل الاخرين يتجرؤون عليه؟
2: لا
1: ليش لا؟ انت حسيت كلهم يعني لو عنده هيبه، بجي على كلامك انا بس، ترى انا بجي على كلامك بس، لو عنده هيبه ما الفرق تخافه،
2: كان النصر عنده هيبه فاز على الفرق خمسه، لكن بعض الفرق كلامك صحيح نوعا ما فيه من الصحه، النصر عنده هيبه، النصر هيبته تغيب في المباريات الحاسمه، هذه مشكلته، صح كلامك، بالعكس النصر اعطى الفرق خمسه واربعه وسته، لكن الفرق تنسنفر امام النصر ليس هيبه، لا في تحفيز، في دعم تقدرون عليهم، ترى ما فرق بينكم وبينهم، في تحفيز، اللاعب يدخل مشحون يا ابن الحلال يا ابو عيلة، وارجع قبل 7 سنين الباطن كان هابط درجه اولى، هابط الحارس بركنيه يطلع في 18 بيجيب هدف براسه.
1: وضحت ابو مشعل، الله يعطيك العافيه.
2: اي والله، بس انا حبيت اقول لك الكلام هذا وتحيه لك وضيف، واشكرك على رحابه الصادق،
1: الله يرضى عليك.
2: اقول شيء معاناه، والله ينصر النصر الليله ولا بعد، والله لا اترك التشجيع كله لو ما يفوز الليله، الله يستر بس.
1: شكرا لكم مشعل، تحياتي لك، موفقين خير ان شاء الله انتم وجميع انديتنا، تحياتي لكم. طيب 011-41-5-3 نرجع بعد شوي ناخذ ان شاء الله مجموعه اخرى من المتابعين، حياكم الله. ضيفنا اليوم الاعلام الرياضي علي الزهراني. علي، انا ودي اتعلق على المتصل الاخير اذا سمحت، او اذا في كان في احد بعد كذلك شد انتباهك من حديثه غير خير المتصلين الاخرين، يعني اخر واحد يقول انا بشجع ابترك تشجيع النصر اذا انهزم الليله، ايش رايك؟
5: شوف هذه آراء يعني عاطفية.
1: مثل
5: هذه الآراء العاطفية الوقتية طبعا لها ما يبررها، اللي هي شدة الانتماء للكيان، فبالتالي تنظر بنظرة ربما تختلف عن النظرة الواقعية، لكن لو أخذناها أو قسناها في أهمية جوانب التحفيز للفرق المتوسطة أو اللي تملك إمكانيات فنية أقل من إمكانيات النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، هذا أمر طبيعي جدا. على سبيل المثال يعني هو ركز على جانب النصر لأنه نصراوي، وممكن يقال ومن الحب ما قتل. أنا أقول لك على سبيل المثال، ترى هذه الفرق اللي هي في أقل في إمكانياتها ترى تلعب بشنص عالي أمام كل الفرق، ليش؟ لأنها تحاول أن تخرج بنقاط مستحقة أمام فرق قوية وكبيرة وأفضل فيها من الإمكانيات. على سبيل المثال الأهلي تعادل مع الرياض وتعادل مع الفيحاء، هذا تعادلين، لو الأهلي فاز في هاتين المباراتين ترى الأهلي اليوم في صدارة الترتيب، اليوم كان الأهلي عنده 84 نقطة، عرفت؟ يعني فبالتالي هذه الفرق اللي أنت تشنس أمام النصر ترى تشنس أمام الأهلي، تشنس أمام الهلال، تشنس أمام الاتحاد، ولكن التهيئة الإدارية. يمكن الهلال يختلف تماما عن النصر في عملية تهيئة يعني جودة تهيئة اللاعبين لمثل هذه المباريات. يعني التعامل مع الأندية الصغيرة على أنها أندية كبيرة، الاحترام المتبادل مع الأندية، جدية اللاعبين في المباريات، هذا طبيعي جدا. لكن النصر بلا شك قدم مستويات كبيرة هذا الموسم ويستحق أن يكون هو بطل الدوري. لكن في المقابل إذا أخذناها أيضا بلغة الأرقام، حتى الهلال إن نجح اليوم وفاز بالدوري، ترى الهلال بالفعل يستحق أن يكون بطل الدوري. لو أخذناها بلغة الأرقام، النصر خسر 4 مباريات في الدوري، الهلال لم يخسر ولا مباراة. فبالتالي يجب أن يكون هناك وعي للجماهير، وعي للناس اللي لو تحيد العاطفة وتنظر بمعيار المنطق، ستجد أنه والله كل الفرق اللي نافست على صدارة الترتيب تستحق أن تفوز باللقب. الهلال، النصر، الأهلي، القادسية، كل هذه الأندية قدمت المستويات كبيرة ونتائج جيدة ومبهرة، ولكن النصر حافظ على صدارة الترتيب عليه 90 دقيقة. إذا اجتهد وثابر وفاز، الكل سيصفق وسيمنح النصر حقه من الإشادة والثناء لأنه بالفعل استحق هذا اللقب الكبير.
1: ولو قارنت بينهم هلال والنصر بالأرقام، من يستحق أكثر دوري بالأرقام؟
5: شوف بالأرقام
1: والمستوى الفني، شوف بالأرقام والمستوى الفني،
5: 81 نقطة، 87 هدف داخل المرمى، 27 هدف. الهلال عنده تقريبا 82 هدف على 27 هدف. يعني حتى في عملية تساوي الحصيلة التهديفية لو تعادلوا في النقاط تميل الكفة لصالح النصر. لكن لو أخذناها في الفوز والخسارة، التعادلات أثرت على النصر. يمكن خسارة النصر في 4 مباريات، يمكن النصر الهلال تأثر بعدد التعادلات في الدوري. نعم. لم يخسر ولا مباراة كلغة أرقام. نعم. لكن النصر أيضا قدم مستويات وحصد حصيلة تؤهل أن يكون بطل الدوري بصراحة.
1: مباراة إذن الفيحة والهلال، اعتبرنا في أرض الفيحة وبين جماهيرها، إيش توقعاتك بالبداية وعلى ضوء تقرير استعراضنا قبل شوي، إيش حاب تقول؟
5: الهلال تقريبا فرصة سانحة لأن ينافس، في أمل بأن يفوز ببطولة الدوري، سيحرص كل الحرص على أن يخرج من هذه المباراة منتصرا وحاصد النقاط، أول شيء لضمان فرصة الفوز بالدوري، وكذلك للحفاظ على سجله دون أي خسارة، يعني يكون سجل خالي من الخسارة. الفيحة ربما سيجتهد ويلعب، ما عنده شيء يخسره، ولكن المعطيات الفنية كلها والقوة والعناصر والخبرة كلها تميل صالح الهلال.
1: أوكي، فيه بعض المستجدات حول اللقاء قبل انطلاق صافرة الحكم. ذكرت بعض المصادر أن إنزاغي استبعد كريم بنزيمة عن المواجهة بسبب إصابته الأخيرة رغم مشاركته في التدريبات وجاهزيته للمشاركة. وذكرت بعض المصادر أن إنزاغي كان منزعج من قرار استبعاده. طبعا يذكر أن بنزيمة تعرض إلى 3 إصابات منذ انضمامه إلى فريق الهلال خلال فترة انتقالات شتوية، الأولى عضلية في العضلة الضامة ثم في إصبع القدم، والثالثة آلام أسفل الظهر، ومتوقع أن يشرك مكانه اللاعب البرازيلي ليوناردو. كذلك ذكرت بعض المصادر أن الدولي سالم الدوسري سيغيب عن اللقاء بداعي الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، ولكن من المتوقع أن يرافق في الرحلة. وتشير مصادر إلى أن كافة لاعبي الهلال غير مشاركين في المباراة سيحضرون المباراة أمام الفيحة تحسبا لتتويج الفريق بلقب الدوري في حال تعثر النصر بأي نتيجة وفوزه على مضيفة الفيحة. حاب تتكلم تقول شيء عن فكرة التتويج في ملعبين؟
5: قرارات المدربين يجب أن تحترم مهما كان اسمك ومكانتك في الفريق، سواء بنزيمة أو غيره. إذا رأى المدرب أنه هناك لاعب متاح وجيد وجاهز ويخدم خطة المدرب، يجب عليك أن تحترم قناعات وقرارات المدرب. مسألة أنك أنت تمتعظ من قرار المدرب جيسوس لأنه وضعك على دكة الاحتياط، هذا يعني تعالي أنت يعني تظهر نفسك بتعالي على المنظومة، وبالتالي هذا مرفوض تماما. يجب أن تحترم دورك كلاعب في المنظومة، أما مسألة أنه أنت لا يا تلعب يا أمتعظ على قرار المدربين، هذا كلام فاضي وكلام قرار. الشيء الآخر أنه لم يقدم حتى الآن ما يؤكد بأنه صفقة ناجحة للهلال بنزيمة حتى هذه اللحظة، يعني كان يعني من الخيارات المتاحة، لكن لم يضف أو يسجل إضافة نوعية أو صناعة فارق في الهلال. أنا أشوف أن ليوناردو من اللاعبين أو من الخيارات المهمة، ولو أتيحت الفرصة سيقدم من العطاءات الفنية الإيجابية للفريق أفضل مما يقدمه بنزيما. سالم الدوسري في المقابل ترى نضع أكثر من علامة استفهام. سالم الدوسري اللي عرفناه بصراحة في عديد من الجولات الماضية كان غائب تماما، لا في التسليم الجيد ولا في الاستلام لا في التمركز، بصراحة انخفاض ملحوظ واضح على واحد دائما تحدثنا يمكن في بداية الموسم على أنه أسطورة، وكان هذا مثار جدل الكثير من الرياضيين. سالم الدوسري للأسف ليس بسالم الدوسري اللي عرفناه، مستويات انخفاض كبير، دروب كبير في مستواه الفني. وأيضا هذا نتحدث عن سالم الدوسري لأنه إحنا الآن على مقربة من مشاركة المنتخب في نهاية كأس العالم 2026. عندما تنخفض مستويات اللاعبين بهذا الشكل يجب أن يكون هناك تفكير جدي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، من إدارة نادي الهلال، من اللاعب نفسه، حتى يستحضر إمكانياته الفنية ويكون جاهز بشكل قوي وتكاملي لمباريات نهاية كأس العالم، لأن بصراحة المستوى اللي قدمه سالم وبعض اللاعبين في المنتخب مخيف صراحة.
1: أوكي. بالنسبة لطواقم التحكيم اليوم في المباراة المختلفة أو كل المباريات، نبي نذكر على الأقل تقدير مباريات الأبرز اللي احنا اتفقنا عليها في بداية الحلقة. مباراة النصر وضمك ستكون بقيادة خالد طريس ومساعدة عبد الرحيم الشمري ومؤيد المسجن وعبد الله الخربوش، حكم الفار أحمد الرميخاني يساعده خلف الشمري. في مباراة الهلال أو الفيحة والهلال بقيادة طاقم أجنبي من سلوفاكيا أو سلوفاكيا إيفان كروزلياك، وفي تقنية طبعا كلهم طاقم أجنبي من سلوفاكيا، فقط يمكن الحكم المساعد للفار من روسيا والحكم الرابع ماجد الشمراني. بالنسبة لمباراة الاتحاد والقادسية أجنبي بعد كذلك من روسيا كامل، مع هذا الحكم الرابع عبد الله زريبان أو زربان، ومساعد تقنية الفار محمد العبكري. وفي مباراة التعاون والحزم بعد كذلك هذا القاهم، لأن التعاون يبحث عن مقعد آسيوي بقيادة فيصل بلوح طاقم تحكيم محلي. حاب تقول شيء؟
5: والله شوف علي، إحنا هذه الجولة هي جولة الحسم، الجولة الأخيرة من الدوري، نتمنى يكون ختامها مسك، خاصة فيما يتعلق بقرارات التحكيم، لأن قرارات التحكيم إحنا سئمنا ونحن نتحدث عن الأخطاء اللي واكبت الكثير من جولات الدوري، من أخطاء كانت مؤثرة في نتائج العديد من المباريات. اليوم يوم مفصلي، اليوم تتحدد هوية البطل، اليوم تتحدد هوية الهابط، فبالتالي يجب أن يكون هناك تحكيم صارم عادل منصف خالي من الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباراة.

0: أو طاقم التحكيم المحلي في مباراة النصر وضمك، لأنه بصراحة دائما المعادلة الصعبة اللي كانت مثار جدل عديد من الرياضيين ومن الإعلام هي الأخطاء التحكيمية في كثير من المباريات. يعني اليوم عندنا تقنية الفار، الرميخاني حكم محلي واعد أتمنى أن يطلع بدور على أكمل وجه، خالد الطريس كذلك، عبد الرحيم الشمري، الأسماء اللي هي تعتبر اليوم الأعين عليها. اليوم مباراة النصر وضمك يجب أن تكون مميزة في المستوى الفني، ويجب أن يخرج الحكم وهو النجم الأول في المباراة حتى تمحو كل الأخطاء السابقة، لأن بصراحة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر في نتيجة المباراة نتائج المباراة تراها محبطة للجماهير الرياضية.
1: أوكي.
0: وبالتالي تبدأ ندخل في نفق الريبة والتشكيك والاتهامات، ربما يكون خطأ عفوي من حكم، لكن نحن نتمنى حكام تقنية الفار بالأساس، يعني أي خطأ يجب أن يصحح بالطريقة السليمة والطريقة المثالية حتى تخرج المباريات إلى بر الأمان.
1: طيب بالنسبة لمباراة الاتحاد والقادسية، فيخوض الاتحاد المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان المركز الخامس المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا النخبة، ويدخل حامل اللقب إلى الجولة 34 برصيد 55 نقطة، تضعه خامسا على جدول الترتيب متقدما بنقطتين على التعاون السادس منافسه على المقعد الآسيوي الذي يحل ضيفا على الحزم في توقيت ذاته، وبفضل فوزه على التعاون ذهابا وعودة تضمن نقطة وحيدة أمام القادسية تحقيق العميد هدفهم، وقد لا يحتاجون حتى إليها إذا خسر السكري أمام أو طبعا تعادل. مش حاب تقول عن مباراة الاتحاد؟
0: طبعا شوف مباراة صعبة بالنسبة للاتحاد، الاتحاد لا يعيش أفضل حالاته الفنية هذا الموسم، في تذبذب واضح في المستويات وفي دروب المستوى العديد من اللاعبين في التوليفة الاتحادية. القادسية يعيش موسم من أفضل المواسم، قدم مستويات كبيرة ورائعة، عناصرية كمستويات فنية كنتائج. القادسية بصراحة هي الأفضل فيها في سواء ربما تكون حتى في هذه المباراة، فبالتالي ليست من السهولة أن يخرج الاتحاد بنتيجة إيجابية إلا من يحترم منافسه. صحيح أنه يلعب اليوم بحوافز الأرض والجمهور وفرصة أن يكون هو الطرف الخامس أو الرقم الخامس المتاهل إلى الملحق الآسيوي، لكن المباراة ستكون صعبة للاتحاديين، لكن بالخبرة ربما يكون للاتحاد قدرة على الأقل الخروج من هذه المباراة بنقطة تسعد جماهيره. يعني احنا نعرف الاتحاد حامل لقب بطولة الدوري والكاس، لكن هذا الموسم يعني ظهر بمظهر مختلف تماما عما كانت تطمع إليه الجماهير الاتحادية، لكن مباراة أيضا موعودة بالإثارة والقوة والتشويق.
1: جميل. مباراة الأخرى مباراة الحزم والتعاون، طبعا لم يسبق للتعاون خسارة أمام ضيف الحزم في دور المحترفين، التقي 11 مرة، فاز التعاون في 5 وحضر اللقاء في 6. يحتل الحزم مركز 9 برصيد 39 نقطة بعدما فاز 10 مباريات وتعادل في 9 والخسارة في 14. تعتبر مباراة للحزم تحصيل حاصل على مستوى النتيجة بعد أن نجح في الاستقرار في منطقة الوسط، ولهذا سيدخل المباراة دون ضغوط بحثا عن نتيجة إيجابية، بينما التعاون مثل ما ذكرنا قبل قليل يبحث عن الفوز في مباراة اليوم. ايش رأيك؟
0: صحيح، أنا أشوف أن مباراة طبعا ربما تكون من المباريات المتكافئة فنية، لكن أشوف أنه نسبة ميلانها إلى التعادل هي الأقرب، لأنه تعرف الحزم من فرق الجيدة قدم مستويات جيدة في بعض المباريات، والتعاون ليس التعاون اللي هو الموسم الماضي، أيضا كان في شهدت في كثير من المباريات انخفاض في مستوى التعاون، ولهذا أرى بأن هذا اللقاء سيكون الأقرب للتعادل.
1: طيب نرجع نتيح الفرصة حبتنا يتابعون، حياكم الله 011-4-5-3. نطلب منكم اختصار لو سمحتوا عشان ناخذ قد ما نقدر بعد العديد من الأسماء. تركي حياك الله أخوي تركي، تفضل. ألو.
2: الله يحييك. الله يحييك. هلا أخوي علي.
1: هلا بغالي.
2: شلونك؟
1: هلا وسهلا. هلا بغالي تركي.
2: تحية للناقد الكبير علي الزهراني.
1: يسمعك، تفضل غالي.
2: الله يعافيك. والله يا طول العمر أنا نصراوي من 40 سنة.
1: أوكي.
2: وكل ثقة في فريقي، لكن أنا والله عندي إحساس غريب وله بزين الحقيقة. الدوري يبي الهلال الحقيقة. لاحظ أنت مباراة الخليج، مدافع الخليج أعطاها مهاجم الهلال عشان يسجل.
1: أوكي.
2: لاحظ مباراة النصر، النصر باقي له 10 ثواني عشان يطلع بطل للدوري، جاء هدف التعادل حارسنا ركبها في مرمى. فعندي إحساس غريب أن الدوري يبي الهلال. بعد الحاجتين هذه أيقنت أنه بيروح

0: للهلال. أنا أبي أشوف رأي الأخ علي الزهراني الكاتب الأهلاوي الكبير. النصر فريق كبير وكل الناس تتوقع أن النصر هو اللي بيحققه، لكن الحاجتين اللي حصلت هذه مباراة الخليج ومباراة النصر عكست. أنا عندي خاصة أنا كنصراوي قديم 40 سنة وأشجع النادي، عكست عندي أنه الدورية بالهلال وإن شاء الله، وإن شاء الله أني أنا غلطان.
1: أوكي
0: إن شاء
1: الله. شكرا لك، تحياتي لك، خليك معنا سمحة المتابعة، تحياتي لك. بحيلك استفسار الضيفنا الغالي علي، بس لو سمحت بناخذ كذا مزيد من المتابعين. سعود متصل تالي، هلا سعود، حياك الله. ألو،
2: حياك الله يا بي.
1: الله يرضى عليك. هلا هلا هلا هلا بسعود، تفضل.
2: يا مساء الخير. ماجد، ها؟
1: صحيح الكنية، نعم.
2: الله هي الله محيك. أنا أول مرة.
1: الله يرضى عليك.
2: عندك سؤال ولا تسولف عن
1: اللي تبي؟ أنت ما جيت إلا بيتك ومحلك وعند إخوانك.
2: شوف، كفاية خوف من المجتمع. أنا الصدق ودي النصر ياخذ الدوري.
1: أوكي.
2: أنا شجعته كذا بس الموسم هذا عشان جوسيس صدق رونالد.
1: شلون؟ ولا بالعادة تشجع من وين؟
2: أنا ما أشجع، أنا كنت أشجع أبو نوران.
1: أبو نوران.
2: يوم جاء جوسيس هلا شجع جوسيس.
1: يعني نصراوي أنت، بس إنك شوي ترجع شوي.
2: أنا على مدريد. بوتا برشا.
1: إيه لا، جيت نصراوي صميم اللي شجع
2: منطقك
1: منطق نصراوي صميم.
2: من النصر ما ودي أنسى فيه الجدل.
1: حلو، الله يوفقكم إن شاء الله جمع عندياتنا.
2: يا حبيبي.
1: شكرا سعود، تحياتي لك. طيب، عشان الوقت 20 ثانية، شحب جاوب لو سمحت المتصل قبل الأخير.
3: والله شوف، أنا بالنسبة لي أشوف الهلال فريق قوي وفريق كبير والنصر كذلك، لكن شوف الفارق في الموضوع فيما تحدث عنه الأخ الكريم هو في جانب الحظ. كرة القدم لا تخلو من عامل الحظ، وبالعكس هي نفس نسبة التحليل الفني أيضا نحط الحظ معه. يقول أني شوف الهلال يمتاز بقوته الفنية بعدد نجومه، ولكن يمتاز أكثر بجوانب الحظ. دائما الحظ يقترن كثيرا بمباريات الهلال.
1: أنا أعتقد
3: يعني أعطيني حظ الهلال وارميني
1: في البحر.
3: هذه اللي يحتاجها النصر.
1: أوكي، مسلمات هذه،
3: جلب النجوم وحقق النتائج والمستويات. إلا أن النصر يحتاج للحظ.
1: شكرا غالي علي، تحياتي لك. أنا سعد وشرفتنا، تمنيت توفيق إن شاء الله جميع أنديتنا. طبعا بالإضافة إلى كلامك، أنا بضيف بس كلامك طبعا مسلمات، وكلام هذه واقعية وصحيحة، لكن بالمقابل هنالك ما يسمى الهيبة. المتصل بكلامه اللي فيه استسلام، والرأي اللي وضيف ضيفنا في كلامه اللي يصب لجوانب تميل للحظ، خلق بشكل غير مباشر جانب بما يسمى الهيبة، زادت من حظوظ الهلال وانقصت من حظوظ النصر. هنا المتخصصين في الجوانب النفسية يقولون انتبهوا لمن يقع في موقف مثل هذا، لكنه ما يقصي أنه كلام اللي تفضلت فيه المتصل والضيف أنه يكون حقيقي 100%. شكرا، تحياتي لكم أحبتنا متابعي الكرام. تقبلوا في النهاية حلقتنا لليوم، تحيات محدثكم علي يوسف العداء التقديم، وفي الإخراج محمد حميضي. تمسوا على خير. الصدارة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. حياكم الله.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج حياكم الله، الذي يأتيكم طوال هذه الأيام الثمانية من شهر ذي الحجة، من الأول من ذي الحجة حتى الثامن من ذي الحجة. ومعكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني.

كالمعتاد مستمعينا، لدينا الكثير من الأخبار المتعلقة بالحج وموسم الحج لهذا العام، كذلك اللقاءات والجولات والتقارير التي تتمحور جميعا حول موسم الحج لهذا العام 1447 للهجرة. دعونا نبدأ بهذا الخبر. شددت وزارة الداخلية على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة سقيا زمزم في المسجد الحرام عبر تعزيز كفاءة مشربيات زمزم وتوسيع نقاط الخدمة بما يواكب الكثافة المتزايدة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ويرفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مواقع الحركة العالية. ويأتي المشروع ضمن توجه تشغيلي يركز على تحسين كفاءة توزيع مياه زمزم وتقليل الهدر وتحقيق سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة، مع المحافظة على وفرة الخدمة وجودتها داخل المسجد الحرام وساحاته. يشهد مسجد قباء بالمدينة المنورة توافد أعداد كبيرة من الحجاج والزائرين من مختلف الجنسيات للصلاة فيه قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، لما يحمله المسجد من مكانة دينية وتاريخية بصفته أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة النبوية وسط أجواء إيمانية وروحانية وجهود إرشادية وتنظيمية لتمكين الزائرين من أداء الصلوات بيسر وأمان.

0: حياكم الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج حياكم الله حتى 5:55.

مستمعينا، ما زلنا أيضا نواصل هذه الأخبار عن الحج في هذا العام. نظمت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام اليوم ورشة عمل استهدفت قادة المجموعات ومساعديهم بهدف رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، بما يسهم في تعزيز جودة التخطيط والمتابعة ودعم الأعمال التشغيلية خلال موسم الحج. وتضمنت الورشة تدريبا عمليا على عدد من الأدوات الرقمية الحديثة، من أبرزها لوحة كامبان لتنظيم سير المهام ومتابعتها، ومخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية وتتبع مراحل التنفيذ، إضافة

0: مستمعينا، يواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج مسيرته التطويرية في عامه 23 للارتقاء بمستوى الخدمات عاما بعد عام. ويعمل المركز تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، ويشرف على تشغيله المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ياسر كردي، نائب مدير عام مركز إرشاد الحافلات. حياكم الله أستاذ ياسر.
1: الله يحييكم، الله يعطيكم العافية والصحة، وشكرا على هذه المداخلة.
0: الله يحييك. العفو. ما المهام أستاذ ياسر والأعمال التي يقوم بها مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خلال موسم الحج؟
1: بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإعطائكم نبذة تعريفية عن أعمال مركز إرشاد الحافلات الناقل للحجاج ودورها الحيوي في استقبال ضيوف الرحمن وإيصالهم إلى مواقع سكنهم. الهدف الرئيسي حقيقة للمركز هو توفير مرشد مدرب ومؤهل تم تدريبه وتم توفير كل الإمكانيات والوسائل اللي يحتاجها لإيصال الحافلات القادمة من مكة، من جدة ومن المدينة المنورة وقادمة إلى مكة المكرمة. أول ما طبعا بتوصل لنا في مركز استقبال الحجاج بالنورية بيتم مرافقة المرشد للحافلة، بدأ الرحلة، الانطلاق إلى موقع السكن باستخدام التقنيات الحديثة، مزود بجهاز لوحي يتم متابعته جغرافيا عن طريق وحدة المتابعة والتحكم لضمان سرعة إيصال الحجاج إلى موقع سكنهم بطمأنينة ويسر لله الحمد.
0: المملكة أستاذ ياسر كما تعلم ويعلم الكثيرون تصنف طبعا من أكثر الدول استخداما للتقنية من خلال حوكمت وأتمتت أنظمتها الخدمية المقدمة للمستفيدين عبر البرامج وتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها. كيف تعامل المركز مع هذا التقدم التقني في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن؟
1: صحيح، الحقيقة وزارة الحج والعمرة بحكم أنه نتعامل مع نظام نسك مسار بيكون في الاستعداد المسبق. الاستعداد المسبق هذا بيمكن مركز إرشاد الحافلات من متابعة الحجاج القادمين من منافذ الدخول. طبعا نتكلم احنا من جدة، من المدينة، منافذ برية أو بحرية إلى آخره، تمام. يتم التأكد من أنه الحافلات بعد تصعيد الحجاج غادرت المطارات أو بين المدن من المدينة إلى مكة أو العكس عن طريق نظام نسك مسار. نتأكد أنه الحمد لله الحافلات في طريقها إلى المركز، وهذا طبعا كله باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام منصة اسمها نسك مسار. طبعا أول ما توصل الحافلة الحجاج إلى مركز استقبال النورية بمكة المكرمة مركز الحافلات بيواكب هذا التطور والتحول الرقمي باستخدام منصة اسمها منصة أرشدني. منصة أرشدني بدورها يبدأ بعد وصول الحجاج إلى مركز الاستقبال النورية في مكة المكرمة، ويتم إسناد المرشد إلى الحافلة، يتم يظهر كل حركات الحافلة، تظهر يتم متابعة المرشد جغرافيا زي ما تفضلت عن طريق منصة اسمها منصة ترشدني، يظهر له المسار حق السكن، يتم متابعة الحافلة مباشرة بمجرد انطلاقها من المركز إلى وصولها موقع سكنها داخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى حقيقة التكامل والترابط مع جميع الجهات المعنية سواء كان معلومات وزارة الحج والعمرة أو سواء كان شركات مقدمي الخدمة، بنزودهم بنعطيهم أكسس وصلاحيات للدخول على المنصة يتابعوا الحافلات اللي تخصهم والحجاج التابعين لشركتهم حتى وصولهم إلى مقر السكن. وهذا التحول الرقمي صراحة

0: يعني نسيت الجهور الدعم اللي بيحظى به مركز إرشاد الحافلات، والله الحمد يتم عام بعد عام تطوير هذه المنصة وهذا التحول رقم للنواة برؤية المملكة 2030، ولله الحمد.
1: ولله الحمد. يعني ما دمت يعني ختمت إجابتك بالرؤية، رؤية 2030، رؤية 2030 أيضا من بنودها تمكين المرأة. تمكين المرأة له دور كبير لا شك في سير عجلة العمل، في تقديم الخدمات. لو شرحتم لنا أستاذ ياسر الدور الذي تقوم به المرأة في المركز.
0: نعم، المركز حقيقة يعني بيتم استقطاب جميع الموارد البشرية عن طريق الموارد البشرية عندنا في مركز إرشاد الحافلات، جميع العاملين من الموارد البشرية سواء كانوا إداريين أو ميدانيين أو مرشدين. فطبعا كان العنصر النسائي له دور الفعال حقيقة في جميع الخدمات اللي بيقدمها المركز، ساهمت في المرأة في حقيقة استقبال الطلبات وتهيئة العاملين للمركز، إنهاء إجراءاتهم في الموارد البشرية، ساهمت المرأة في تقديم الخدمات وخدمة الحافلات داخل مركز استقبال الحجاج في النورية، ساهمت المرأة حقيقة في عملية إنه يتم تزويد المرشدين بجميع احتياجاتهم والعهد اللي يحتاجها من قومة سواء كان أجهزة لوحية، شرائح إنترنت. دور المرأة كان حقيقة بارز جدا وفعال في مركز إرشاد الحافلات، ساهمت في جميع الخدمات اللي نحن

0: يشرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين.
1: حياكم الله.
2: واصلت مؤسسة البريد السعودي سبل عبر منظومة الحلول الصحية منذ منتصف شهر ذي القعدة نقل أكثر من 12 ألف شحنة طبية وحيوية شملت وحدات ومشتقاتها عينات بيولوجية وعينات للطب الشرعي والسموم عبر أسطول متخصص للحلول الصحية يعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجستية وعلى مدار الساعة، ويأتي ذلك لضمان سرعة نقل الإمدادات الطبية والعينات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية لدعم المنظومة الصحية خلال موسم حج 1447 للهجرة، بما يضمن جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويعزز سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة بما يرفع من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم.

0: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع هذه الجولة المسجلة مع الزميل محمد العلوني من المدينة المنورة.
1: مرحبا بكل الإخوة والأخوات وكل من يستمع إلينا عبر موجات إذاعة الرياض. أتواجد في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زد هذا المكان المبارك تعظيما ومهابة وبرا وإجلالا، وزد من زار هذا المكان مكانة وبرا وعظمة وإجلالا. ما أروع هذا المكان المبارك الذي يستقبل لهذه الأعداد الكبيرة التي قدمت من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج لهذا العام. يقضون أياما هنا وبعد ذلك توجهون إلى مكة المكرمة.

0: إلى المشاعر المقدسة، وما أروع هذه الأجواء، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. ندعو الله من هذا المكان المبارك أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعينهم على أداء فريضة الحج لهذا العام مع عدد من ضيوف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتواجدون في هذا المكان المبارك وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات المقدمة لهم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين. أخي الكريم، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: أعرف عليك.
1: محمد بكر من مصر.
0: أهلا وسهلا بكم يا أهل مصر، وأنتم هنا في المدينة المنورة وأيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي هذه المشاعر وهذه الأشواق وأنت قادم في هذه الأيام المباركة من أجل خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام.
1: والله شعور جميل يعني، ويا رب يكتبه لكل الناس، ويا رب يكتبه لنا كل سنة يا رب. المكان هنا جمال روعة وجميل جدا، والمقابلة الحق الشعب السعودي هنا والله شعب كريم، ومقابلته كريمة زيه. والله يعطيهم العافية ويقويهم. وهنا المكان بصراحة ربنا الواحد مهما يزوره ما بيشبعش منه.
0: أخي الكريم، مشاعر زملائك الذين قدموا معك من جمهورية مصر العربية وهم ينعمون في هذه الأجواء الإيمانية في هذا المكان؟
1: والله كلهم مبسوطين، والله كلهم حتى من أكبرنا لأصغرنا، كله ما شاء الله الله أكبر، وكله يتمنى كل عام.
0: هنيئا لكم التواجد في هذا المكان، ونحن حقيقة نتشرف بخدمتكم. أخي الكريم مرحبا بك، نتعرف عليك.
2: رجب أيوب من مصر.
0: أهلا أخي الكريم، وأنت قادم من مصر إلى المدينة المنورة في هذه الأيام الفضيلة، وحقيقة تواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى بيت الله الحرام. صف لي هذه المشاعر، هذه الأشواق، وأنت في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. هذا شعور لا يوصف. ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرف جميعا بوجودنا في هذا البلد الطيب الأمين التي شرفها الله وكرمها بهذه البقعتين المباركتين، الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف. ونحن نسعد ونتبارك ونشرف في هذا البلد، ويعني يغمرنا الشوق إلى هذا البلد مهما قدمنا وذهبنا، دائما وأبدا يحضرنا الشوق إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أخي الكريم، وأنت تستعد إلى مغادرة المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة، إلى المشاعر المقدسة، هذه الرحلة كيف تصفها لي وشوقك إلى مكة المكرمة؟
2: والله هذا شعور لا يوصف. يعني فراقنا أو بعدنا عن مسجد رسول الله دائما يعني يشتد الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نترك هذا ونذهب إلى البقعة الثانية وهي مكة المكرمة لقضاء المناسك الحج والعمرة التي فرضها الله تبارك وتعالى على المستطيع، كما يشرفنا ونتشرف به أن نخدم ضيوف الرحمن، فهذا شرف لنا وهذه إضافة لنا، ويعني ونشكر القائمين على هذه الأمور.
0: حقيقة أخي الكريم، نحن سعدنا بلقائكم، وندعو الله عز وجل بأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن تعودوا إلى مصر وقد قبل الله حجكم إن شاء الله. إذاعة الرياض تتمنى لكم القبول، فحياكم الله.
2: حياكم الله حبيبي، أدام الله الأمن والأمانة لهذا البلد الطيب المبارك والقائمين عليها.
0: ومن هذا المكان المبارك وصلت إلى نهاية رسالتي قدمتها لكم من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راصدا لكم انطباعات ومشاعر حجاج بيت الله الحرام وهم ينعمون في هذه الأجواء في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويستعدون أيضا لمغادرة هذه المدينة المباركة إلى مكة المكرمة. وقلوبنا وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. من هنا أنتقل للزملاء في الاستديو مع الشكر والتقدير لكل المستمعين والمستمعات. كنت أنا معكم محمد العلوني.
3: شكرا لك زميلنا محمد العلوني ولضيوفك الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفوراً.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، نعود إلى أخبارنا المتفرقة حول موسم الحج لهذا العام. يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن. وتغطي أعمال المركز نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبد العزيز الدولي والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وصولاً إلى حمى المشاعر المقدسة عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم. فعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة شاشات عرض رقمية تعريفية بالخدمات المقدمة في مسلخ جنوبي مكة ألف باء، ضمن المبادرات التوعوية التي تشرف عليها إدارة المستفيدين بالفرع، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المستفيدين إليها خلال موسم الحج. وتهدف المبادرة إلى تعريف ضيوف الرحمن والمواطنين بالخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيد عبر توفير معلومات وخدمات رقمية بصورة مباشرة وسريعة داخل مواقع الخدمة.

أعلنت بلدي بلس تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج، شملت تحديث أكثر من 11800 معلم وموقع بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي للبيانات لضمان تقديم خدمات إسعافية دقيقة وسريعة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إدارة الحشود والطوارئ. كما تولي الهيئة جانب التكامل أهمية خاصة حيث تعمل منظومة الرقابة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المشاركة في الحج بما يعزز من توحيد الجهود وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة ويحقق أعلى درجات الانسيابية في تقديم الخدمة.

0: حياكم الله.
1: مستمعينا، تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي تكثيف جهودها خلال موسم الحج عبر منظومة رقابية متقدمة تعمل على مدار الثانية في الإشراف الميداني المكثف والتحليل اللحظي. مستمعينا، سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 70,000 مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال اليوم الثالث من ذي الحجة ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة. وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا التوعوية الخاصة ضمن تغطية إذاعة الرياض لموسم الحج، حيث نواصل تسليط الضوء على الجوانب الصحية التي تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بطمأنينة وسلامة، وتبرز صحة الأم والطفل بوصفها من الموضوعات المهمة خلال رحلة الحج، خاصة مع ما يصاحبها من تنقلات وجهد بدني وتغيرات مناخية قد تتطلب عناية صحية مضاعفة، سواء للمرأة الحامل أو المرضعة أو للعائلات المصطحبة لأطفالها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. وللحديث عن أهم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية المتعلقة بصحة الأم والطفل خلال الحج، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة حواء العبد العزيز، استشارية وأستاذ مشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. مرحبا دكتورة.
1: هلا حياك الله أستاذ خالد.
0: الله يحييك، عشر مبارك علينا وعليكم.
1: الله يسعدك.
0: دكتورة، كيف تنظرين إلى أهمية الاستعداد الصحي تحديدا للمرأة وللأطفال قبل الشروع في رحلة الحج؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير، وشكرا لاستضافتي الكريمة في هذا البرنامج أستاذ خالد. طبعا الحج رحلة إيمانية عظيمة، وفي ناس يعتبروها هذه رحلة العمر، وبيأتوا إلى السعودية من مختلف دول العالم من بيئات مناخية مختلفة. في رحلة الحج جهد بدني كبير، وأصبح الوعي الصحي جزء أساسي من الاستعداد للحج، خاصة للمرأة والطفل. ولله الحمد المملكة العربية السعودية تبذل جهود كبيرة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير الخدمات الصحية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن خلال المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات الإسعافية، وكلها تهدف إلى تمكين الحاج من أداء المناسك بأمان وطمأنينة. والاستعداد الصحي قبل الحج مهم جدا للحاج، لأن بيئة الحج تختلف عن البيئات اليومية، يعني جايين الحاجين لمختلف يعني مناطق، فجايين على منطقة فيها ازدحام كبير، فيها مجهود بدني وارتفاع درجات حرارة، عشان كده مهم جدا قبل جيتهم للحج الفحص الطبي، خصوصا للمرأة الحامل أو من لديها أمراض مزمنة، الضغط، السكر، الربو، والتأكد من أخذ التطعيمات المطلوبة زي الإنفلونزا، تطعيمات الحمى الشوكية، وتجهيز الأدوية الشخصية بكميات كافية جدا. أما الأطفال أهم حاجة نتأكد إنهم أخذوا تطعيماتهم الأساسية قبل ما يجوا في رحلة الحج مع والديهم.
0: جميل. بالنسبة للمرأة الحامل، هل يمكنها أداء الحج؟
1: الحامل بإذن الله يمكنها أداء الحج إذا كانت حالتها مستقرة بعد استشارة الطبيب المشرف على حالتها، لكن لازم تنتبه أن المشي الطويل، طبعا الحج فيه مشي مجهود جسدي كبير جدا، المشي الطويل والزحام والحر ممكن يسبب ضغط إضافي على جسمها. أهم النصائح إن هي تأخذ فترات راحة متكررة، لا تجهد نفسها، تلتزم بالغذاء الصحي، يكون معها تشرب كميات كافية من السوائل خاصة الماء، تتجنب التعرض لأشعة الشمس، إحنا درجات الحرارة عندنا واصلة فوق 40، فهذا يعني في خطورة على جسمها، فتنتبه وتتجنب أماكن الزحام الشديدة. في حالات لا، يعني يكون تأجيل الحج أكثر أمان للمرأة إذا كان حملها عالي الخطورة أو حمل منذر، إذا كان عندها ارتفاع ضغط الدم والسكر، إذا عندها نزيف لا قدر الله، ولادة مهددة، أمراض قلب، إرهاق شديد، وإذا كانت في الشهور الأخيرة من الحمل. فهذه الأحوال غالبا الدكتور بينصح إنها هي لا تسافر ولا يعني تعمل أي مجهود. وطبعا من الإسلام، من رحمة الإسلام، حفظ النفس مقدم على أي حاجة، فهي تقدر تأجل الحج في السنة الثانية.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم فعلا. الأمهات أيضا المرضعات كيف يمكن التوفيق بين متطلبات الرضاعة الطبيعية وبين الجهد البدني اللي تفضلت بالحديث عنه اللي يرافق أداء المناسك؟
1: والله أول شيء إذا كانت الأم مرضعة ما شاء الله وفي الحج

0: تبغى تستمر على الرضاعة نقول لها جزاك الله خير وكتب أجرك، لأنه الرضاعة بحد ذاتها مجهود جسدي على الأم. فلكن الأم تحتاج إنها هي تهتم بنفسها اهتمام مضاعف بتغذيتها وبالسوائل، لأن الحرارة والجهد اللي هي بتتعرض له في أيام الحج بيزيد من خطر إنها هي تتعرض للجفاف والإرهاق. لازم تنتبه على إكثار من السوائل وتنظم أوقات الراحة والنوم، تحاول قد ما تقدر إنها تخفف من عبء حمل الطفل، يعني ممكن يكون عندها حاملة أو يكون عندها عربية أو أحد يساعدها. وإذا حست بأي وقت دوخة، تعب شديد، قلة إدرار للحليب، هذه الأمور تنتبه على طول وتزود من السوائل وتستشير أي فريق طبي تلقاه. والحمد لله الخدمات الصحية ومناطق الراحة في المشاعر أصبحت موجودة بشكل كبير وتقدم خدمات على مدى الساعة.
1: جميل. نعود أيضا إلى الأطفال بشكل موسع أكثر. اصطحاب الأطفال إلى الحج أكيد يفرض الكثير من التحديات الصحية، ما الاحتياطات التي ينبغي أن ينتبه لها الوالدان لحماية أطفالهم من الإجهاد الحراري، الجفاف، العدوى وغيره؟
0: والله الأطفال أكثر ناس تأثر بالحر، الزحام، مناعتهم تكون أقل للعدوى المنتشرة خاصة في التجمعات الكبيرة، العدوى التنفسية، العدوى المعوية، هم أكثر ناس يلقطوا هذه الأشياء. فإذا والله الوالدين اضطروا أن يحضروا أطفال معاهم، يصير الاحتياطات أنهم يتجنبوا يخرجوهم في أوقات الذروة الحر الشديد، يعود الطفل أنه لازم يغسل يده باستمرار، يستخدم المعقمات، يتجنب الأكلات المكشوفة، ما يخرجوه في الأوقات اللي ما يحتاج أنه يكون معاهم، ويراقب الطفل باستمرار. طيب يتجنبوا أوقات الذروة والحر الشديد، يلبس الطفل قبعة، يلبس يدوه مظلة، يحاول يبردوا عليه قد ما يقدروا.
1: جميل. هل هناك علامات تستوجب تدخل طبي سريع نراها مثلا على الأطفال أو حتى على الأمهات؟
0: على الأطفال يعني لازم ننتبه إذا كان لا قدر الله الطفل بدأ يحس بخمول، فقدان للوعي، صعوبة تنفس، تشنجات، ارتفاع شديد في درجة الحرارة اللي ما تستجيب للخوافض زي البنادول والباراسيتامول، إذا حسينا ظهر على الطفل بعد أعراض الجفاف اللي هو قلة التبول الله يكرمك، جفاف الفم، الدوخة، إسهال، استفراغ، هذه الأشياء طبعا علامات خطيرة لازم نستعين فيها بالطب على طول. إذا كانت الحامل لا قدر الله شافت نزيف أو بدأ يكون لديها قلة حركة الجنين أو آلام في البطن، على طول تتوجه لأقرب مركز صحي ولا تنتظر.
1: جميل. محتويات الحقيبة الطبية الأساسية التي تنصحين بها دكتورة بأن ترافق الأم وأسرتها خلال الحج؟
0: أي حاج أيا كان، كبير صغير طفل، لازم إذا عنده أدوية شخصية يأخذها بكمية كافية، وأعني بكمية كافية إنها تكون مو بس فقط الخمس الأيام أو الثمانية الأيام للحج، لا يأخذ كمية شهر مع كمية، لأنه ما يعرف لما يجي للحج إيش بيكون. طيب فالأدوية الشخصية اللي هو بيأخذها يأخذ كمية كافية جدا. خافض الحرارة شيء أساسي في شنطة لأي أحد عنده طفل، سواء للكبار أو للصغار، معقمات الأيدي، لصقات الجروح، واقي الشمس، ميزان الحرارة، كمامات، إذا كان في أي تقارير طبية، أي وصفات طبية لازم تكون موجودة مع الحاج.
1: طيب رسالتك التي تودين توجيهها للأمهات والعائلات المقبلة على الحج هذا العام، رسائلك الصحية ونصائحك؟
0: والله الحج رحلة إيمانية عظيمة، فاللي ربي رزقه يبغى يؤدي الحج هذه بطمأنينة، براحة، بسكينة، ويتجنب أي تبعات صحية أو أمور قد تعيقه من أداء حجه. وعشان يؤدي الحج براحة وطمأنينة لازم ينتبه ويهتم بالصحة مثل ما هو يهتم بالجانب الروحي. والحمد لله وفرت الحكومة حفظها الله خدمات صحية تنظيمية مقدمة لضيوف الرحمن، فيبقى الدور الأساسي للحاج مهم في الالتزام بالوقاية والاهتمام بالتغذية والسوائل والراحة. ودائما نقول الحاج القوي الصحي يقدر يؤدي مناسكه بخشوع وطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وعودا سليما غانمين لأهاليهم بإذن الله.
1: اللهم آمين. الاستشارية والأستاذ المشارك بقسم الأمومة والطفولة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة حواء العبد العزيز، شكرا لك.
0: يعطيك العافية. العافية.

مستمعينا الكرام، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نتائج حملتها الاستباقية لموسم حج هذا العام على المنشآت الخاضعة لرقابتها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أظهرت مستوى متقدم من الجاهزية الرقابية وكفاءة الأداء التشغيلي، بما يعكس ارتفاع مستوى امتثال المنشآت الخاضعة لإشرافها ويعزز سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

استقبل مطار الطائف الدولي اليوم عددا من رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية تركمانستان والجمهورية التركية، وذلك ضمن منظومة التشغيل الخاصة بموسم حج هذا العام. وشهد المطار تنفيذ الإجراءات التنظيمية والخدمية لاستقبال الحجاج وسط تكامل الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار لتسهيل حركة الوصول وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، بما يعكس مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياكم الله، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي وبندر الهاجري، من التقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الحميضي وعلي الحصيني. في أمان الله.

تمام السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي آل سلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. وزير الخارجية يناقش هاتفيا مع وزير خارجية البرتغال مستجدات الأوضاع في المنطقة. وقاية تتابع مستجدات إيبولا وهانتا دوليا وتؤكد جاهزية المملكة للتفعيل الاستجابة الصحية. غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح. أكثر من 70,000 مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في اليوم الثالث من ذي الحجة. مطار الطائف الدولي يستقبل رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من عدد من الدول. وصول 1,000 حاج من أسر شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من السودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين. سبل تواصل نقل الشحنات الطبية عبر حلولها الصحية المتخصصة خلال موسم حج 1447. مراكز العناية بالمسجد النبوي تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة. إغلاق جزئي لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين تقاطع طريق الملك سعود بالدمام. بدو أعمال السجل العيني لأكثر من 58,000 قطعة عقارية بالقصيم وتبوك والمدينة المنورة ابتداء من 7 يونيو القادم. دوري روشن يسدل ستاره اليوم وترقب جماهيري لمباراتي النصر أمام ضمك والهلال أمام الفيحاء لمعرفة حامل اللقب. مصادر إعلامية تؤكد أن باكستان تعمل على اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. أخيرا في هذا الموجز، مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. موجز انتهى.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة

0: إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
1: حج 47. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
3: هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، وفي مساء جديد في نهاية أسبوع جميل ورائع للجميع. نقول لهم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، مقدما مبارك عليكم العشر، والله يتقبل منه ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، ولمن أراد الحج ونوى إن شاء الله الحج فنقول له الله يسر أمرك ويبارك لك إن شاء الله، وتحقق حلمك بتحقيق هذا الحج ويوسر لك ولجميع المسلمين إن شاء الله. فنقول للجميع حياكم الله معنا في هوا بلادي في هذه الحلقة، كما عودناكم أنه بس يعني فترة هذه استثنائية بمناسبة موسم الحج، حنكون ساعتين نبدأ من 6 إلى 8 إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله متعة والفائدة في متابعة هذه الحلقة، ونقول لكم يا مساء النور ويا مساء الخميس.
1: ومساء الخميس اللي هو نهاية أسبوع، ولكن مميزة زميلي علي الشهري، أجمل تحية لك طبعا علي الشهري، مساك ورد. مميزة لأنه خميس وليالي عشر من ذو الحجة وأيام حج فضيلة وأجواء يعني روحانية
0: رائعة جدا،
1: رحلة العمر زي ما يقولوا. نسأل الله أن يتقبل الله من الجميع وأن يكتب لمن يتمنى بإذن الله. هوا بلادي أكيد معاكم من الآن وحتى 8:00، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإخراج محمد الحماضي، والإعداد لعائشة الزير، وعندنا الكثير من الفقرات المتنوعة: أخبار، رسائل حية، ضيوف، فعاليات، يعني أمور كثيرة اليوم كالعادة حنكلمكم فيها.

0: طبعا الحلقة اليوم منوعة كما عودنا المستمع العزيز في هوى بلادي، يعني نتنقل بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ونقدم له أخبار منوعة عن المملكة العربية السعودية. وكل الشكر لطاقم الإعداد
1: أكيد طبعا، بس في شيء جاء في بالي اليوم الخميس.

0: يس. أيوة. قرأت إن هو نهاية الدوامات.
1: نعم صحيح.
0: يعني بإذن الله حتبدأ إجازة.
1: يعني هي بدأت اليوم.
0: خلاص اليوم
1: للي
0: نهاية الدوام اليوم.
1: الصباح.
0: فإن شاء الله تكون كمان إجازة هنية للطلاب للطالبات للموظفين بشكل عام، تكون فترة راحة كده مع الأهل مع
1: والتقاء بالأحباب
0: الأقارب، ويعيدوا إن شاء الله بألف خير وسعادة.
1: الله يمن على الجميع.
0: وانت كمان ان شاء الله تكون لك اجازه حلوه انت والزملاء والزميلات
1: جميعا ان شاء الله
0: باذن الله.
1: موفقه وجميله ورائعه
0: باذن الله.
1: يرجع الى الاعمال والى المدارس
0: بعد بطاقه حلوه بنفسيه حلوه
1: غير استمتع. صحيح. فنقول استمتعوا بهذه الاجازه
0: وتجمعوا دائما الاجازات اللي فيها اعياد وفيها اهل تكون حلوه، يعني
1: حلوة.
0: لموا بعض، خليكم مع اهلكم جالسين تعيشوا اجواء حلوه بإذن الله، تكون إجازة سعيدة وحلوة للجميع
1: مريحة إن شاء الله.
0: ومريحة بإذن الله.

طبعا احنا متواصلين معكم في بداية هذه الحلقة إن شاء الله، ومستمرين على مدى ساعتين إن شاء الله حتى تمام الثامنة. فإن شاء الله يعني مجموعة من الأخبار ومجموعة من المراسلين منتشرين في أنحاء المملكة في هذا البرنامج، انتظرونا إن شاء الله. فاصل قصير إن شاء الله نبدأ به بدايتنا الفعلية في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، وكنا معكم نتكلم حول العديد من المواضيع اللي حنتناولها في برنامج هوا بلادي اليوم. لكن ما في أجمل من المحطات اللي مع كابتن محمد ومساعد كابتن علي. نذهب إلى يافين، حنبدأ رحلتنا من محطتنا الأولى الرياض.
1: الشرقي.
0: إلى أين فين حنروح؟
1: يعني الساحل الشرقي. الله عليك. زميلتنا ياسمين السهيمي منتظرتنا في جولة جميلة ورائعة من المنطقة الشرقية. ومساء الخير ياسمين.
2: مساء النور علي، ومساء الخير لإيمان ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: مساكي ورد وسعادة وأجواء جميلة.
1: كيف الأجواء عندكم ياسمين في المنطقة
2: الشرقية؟ لا الأجواء حلوة، بس خلي إيمان ما تقول، ما تجيب طاري زيارات وكذا عشان ما يجينا رطوبة.
1: الحسد.
0: لما نقول لا، لما نقول جيوم جيوم رطوبة. لا لسه، ارتاحي من دحين ألين بعد الحجمال جاي على الشرقية.
2: لا والله إنك تنورين صراحة.
0: نورك والله. عارفة، تسلمي ياسمين أنت وكل أهل الشرقية الغالين.
2: حبيبتي.
1: إيش من جهزتنا اليوم ياسمين في الجولة؟
2: إن شاء الله نقول

0: فيدو مع مدير جودة الحياة بجمعية بنا لرعاية الإنتام الأستاذ عبد الرحمن بن علي القرني. يا هلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله ويا هلا ومرحبا وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين.
0: نبغى نعطي المستمع في البداية فكرة عن البرنامج وكيف استعدادكم له.
1: أولا برنامج تمكين الأيتام من الحج هو أحد برامج جمعية بناء الذي يندرج تحت برامج جودة الحياة. واليوم حنا في جمعية بناء لا نعنى فقط ببناء الإنسان ماديا أو تنمويا، وإنما نسعى إلى اكتمال جميع الجوانب لدى هذا الإنسان، البرامج الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، بما يسهم في رفع جودة حياة اليتيم وتمكينه من العيش بأمان واستقرار. واليوم ولله الحمد جمعية بناء برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد تولي عناية كاملة لليتيم في كل الجوانب، ومن ضمنها الجوانب الدينية، والذي ينطلق منها برنامج تمكين الحجاج من تحقيق هذا الحلم لدى هؤلاء الأيتام. ولله الحمد تبدأ الاستعدادات لهذا البرنامج مبكرا، منذ الترشيح ومنذ الحصر، وكذلك منذ أن نعرف دخول اليتيم لدينا في جمعية بناء نتأكد أولا هل سبق له أخذ برنامج الحج أو العمرة أو البرامج الدينية، ويندرج ضمن آلية من الترشيحات والبرامج ليتمكن في الأخير من أداء هذا الركن العظيم والذي يحلم العديد من المسلمين في العالم.
0: طب على طاري الترشيح، كيف تمت آلية الترشيح والاختيار؟ لأن أتوقع أنه الكل وده أنه يحج.
1: طبعا الحمد لله، يعني لدينا في بناء عمل مؤسسي ومحوكم وعالي جدا لدى كل المستفيدين طلب الخدمات عن طريق الاتصال الموحد أو عن طريق الأخصائيين الذين يقدمون الخدمة لهم مباشرة. لدينا عدد من الطلبات لبرنامج الحج، ولكن لدينا أولوية في اختيار المرشحين، ومن هذه الأولوية أنه لم يسبق له الحج نهائيا، وكذلك أنه يعني خالي من الأمراض الصحية، موافق للإشتراطات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، أنه يكون من المستفيدين الأولى بالرعاية لدى الجمعية ومن المستفيدين الأكثر احتياجا لتمكينه من أداء هذا النسك.
0: طب وش أبرز البرامج والتجهيزات اللي تقدمونها للمستفيدين قبل انطلاق رحلة الحج؟
1: طبعا بعد أن يتم اختيار المرشحين النهائيين للحجة، هذه الاختيار يكون قبل 6 أشهر وقبل شهر رمضان المبارك، نبدأ أول برنامج هو أن نمكن هؤلاء المستفيدين من أخذ اللقاحات اللازمة التي تمكنهم من أداء مناسك الحج. بعدها يتم عمل لقاءات لهم دورية، لقاء اجتماعي، لقاء صحي، لقاء ثقافي، هذه البرامج لقاء أيضا ديني، ونشرح لهم مناسك الحج، ويكون الشرح مبكرا لأنه يندرج على كل مفهوم لدى الحاج للخدمة المقدمة، يندرج عليها صلاحيات ومميزات يمكن أن يحظى بها، خاصة مثل الهدي والأضاحي وغيرها. فهذه البرامج تنطلق مبكرا في جمعية بناء، ويمكن كل مستفيد من حضور هذه البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى حضوره لبرنامج تدريبي خفيف يمكنه من الالتحاق بالحج وأدائه بكل يسر وسهولة.
0: كم عدد المستفيدين اللي استفادوا من برنامج الحج حتى الآن؟ ولو عندك مثلا تاريخ معين بدأتوا فيه تطبيق هذا البرنامج؟
1: طبعا جمعية بناء لرعاية الأيتام كل عام لديها مجموعة من الحجاج تسعى إلى تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. هذا العام فقط لدينا 100 حاج ولله الحمد تم ترشيحهم من الأمهات ومن الأبناء والبنات المستفيدات من جمعية بناء. وصلنا إلى عام 25 إلى أكثر من 561 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الحج في جمعية بناء.
0: برنامج يعني ما شاء الله بهذا الحجم أكيد يحتاج لتكاتف وجهود من عدة جهات حتى يطلع بالشكل المطلوب، فمين شركاء النجاح والداعمين اللي ساهموا في تنفيذ هذا البرنامج؟
1: طبعا ولله الحمد نحن في بلد عظيم المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان يحفظه الله، وكما قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، لا يوجد يتيم في المملكة العربية السعودية، فكل الأيتام لهم والد اسمه سلمان بن عبد العزيز. هذه الدولة التي رعت الإنسان أولا واليتيم بالخصوص، وجعلته أولوية في اهتمامها في الدعم والرعاية والتمكين، ومن ذلك الداعمين وتخصيص مبالغ خاصة في في هذا الجانب. وهذا العام لدينا شريك نجاح رئيسي في هذا العام وهو منصة إحسان، والتي رعت 50 حاجا من حجاج جمعية بناء.

0: إضافة إلى الداعمين والمانحين في المنطقة الشرقية الذين ساهموا في تمكين هؤلاء المستفيدين من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى وزارة الحج وما تقدمه من خدمات جليلة لفئة الحجاج على الحجاج القادمين من خارج المملكة وكذلك الحجاج في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات صحية من تطعيمات وغيرها ورعاية صحية. اليوم إضافة إلى عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين واكبوا ويواكبون رحلة الحج بدءا من الترشيح بدءا من التفويج بإذن الله يوم الأحد القادم من مطار الملك فهد بالدمام حتى يصلوا إلى جدة ويستقبلوهم في مطار جدة ويلتحقوا بحملات بإذن الله لحتى يعودوا إلى المنطقة الشرقية بكل يسر وسهولة
1: بإذن الله. يعطيكم العافية على هذا البرنامج اللي يحقق حلم الحج للأيتام، كل التوفيق لكم يا رب.
0: كل التوفيق لكم ونشكر لكم حقيقة يعني مشاركتنا في طرحة هؤلاء الأيتام وإبراز هذه الجهود للمستمعين والمستمعات.
1: إذن شكرا لمدير جودة الحياة بجمعية بنا الأستاذ عبد الرحمن بن علي القرني واللي حدثنا عن برنامج الحج أو برنامج تحقيق حلم الحج للأيتام. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يعطيك العافية ياسمين، شكرا لك ولضيفك الكريم وعلى هالجولة الرائعة
3: وعلى هذه المجهودات اللي من أجل الأيتام يعني كي بارك كي الله فيكم وأسأل الله لهم السعادة أبنائنا وهذه الفرحة اللي بتعطوها لهذه الفئة الغالية.
2: نعم يعطيك العافية
1: ما شاء الله تبارك الله كاسبين الأجر أجرين، أجر أنهم يخلونهم يتجون وأنهم أيتام.
3: ما شاء الله
2: يتقبل منهم إن شاء الله ومنكم في سعيكم إلى نقل مثل هذه الأعمال الرائعة والفريدة. شكرا لك ياسمين ويعطيك العافية.
1: يا هلا وسهلا، في أمان الله.
3: هلا وسهلا.

0: مكملين معكم هوا بلادي ورحلتنا من المنطقة الشرقية إلى نجران مع زميلتنا سلمى الصالح. يا هلا وسهلا سلمى.
1: يا مساء الخير يا إيمان لك والمستمعين وزميلنا علي أيضا.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا.
0: هلا بك، يا هلا.
2: حياك الله. كيف الأجواء عندكم في نجران يا
1: والله الأجواء جميلة هذه، أنا وعمان جميلة، يعني في مبشرات إن شاء الله فيه مطار في غيام.
2: الله يجيب الخير إن شاء الله.
0: اللهم أمين، الله يجعل أمطار خير على كل المناطق.
2: آمين.
1: اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
0: سلمى، إيش أجوائك اليوم؟ فين متواجدة؟ عودتينا دائما على رسائل مميزة.
1: والله أنا حبيت هذا اليوم، أنا دائما الخميس أكون مهدية شوي، فصراحة اليوم راح نتكلم بإذن الله عن استقبال أهالي منطقة نجران أو استعداداتهم لعيد الأضحى، من التجهيزات داخل البيت، تجهيز الحنين، تجهيز الأشياء، يعني
0: حتاخذينا في أجواء العيد مع أهل نجران الكرام.
1: طبعا طبعا، لأن هذه الأشياء يا إيمان هم يجهزوها من الآن، وقتها الآن، فأنا خلص صراحة أني أواكب الوقت هذا وأني أخذ لكم رسالة كذا بسيطة وجميلة عن هذه
0: يلا تفضلي، لك الوقت.
2: اختيار مميز.
1: شكرا لكم، شكرا لك إيمان، شكرا لك يا علي. طبعا سمعينا عيد الأضحى هنا في نجران له طابع مختلف وطابع جميل. طبعا يتميز أهل منطقة نجران بأنهم يستعدون له بالتحضير. طبعا ما أبغى أحرق عليكم الرسالة، علشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع استضفنا أحد الأمهات أو أحد بنات منطقة نجران لتحدثنا عن هذه الاستعدادات. استضفنا الأستاذ الماري اليامي، حياك الله يا أستاذ الماري، ويا هلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي.
3: يا مرحبا فيكم، أسعد الله أوقاتكم وأشكركم على الاستضافة وإتاحت الفرصة أني أتكلم عن المجتمع النجراني واستعداده للعيد الأضحى المبارك.
1: طيب بداية ودي أنك تحدثينا عن عادات استقبال عيد الأضحى هنا في منطقة نجران.
3: أول شيء عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. ثاني شيء المجتمع النجراني بشكل عام اعتمادهم الأكبر في ذبح ذبايحهم في عيد الأضحى على أنفسهم، فبيكون في ترتيبات في الاستعداد، هي تجهيز الأواني، تجهيز السكاكين، تجهيز الصحون، وتجهيز الفطور يعني صباح العيد بانتقاء الدقيق المناسب اللي هو البر، طحين البر والسمر البلدي، و
1: يعني يجهزون الذبائح اكيد من بدري، انهم الان مجهزين اختيار الخرفان والذبائح،
3: اختيار الخرفان البلديه الممتازه لانها من الاشياء المهمه في منطقه نجران.
1: جميل. طيب الماري، انا ودي انك تعطينا طريقه صنع الحنيف.
3: الحميسة تراها جدا سهلة وجدا مهمة للمجتمع النجراني بشكل عام، وجبة مهمة وأساسية وخصوصا في عيد الأضحى، لأنها بتكون مع العائلة طول السنة، وجبة جميلة ولذيذة. أول شيء بعد ذبح الذبيحة يتم غسل اللحم وتنظيفه، تقطيعه إلى قطع مائلة له تكون صغيرة شوية، بعدين توضع في قدر الذبيحة عشان تأخذ راحتها في الطبخ. تطبخ الحميسة لما تستوي، يضاف لها مثلا البهارات، تكون أنا مجهزة بهاراتي طريقتي، منظفتها منقيتها، بعد ما تستوي الحميسة يضاف لها الملح والبهارات، كل له طريقته في وضع البهارات، بس
1: خلونها
3: لنتبر تماما بعدين.
1: طيب أنا صراحة في أحد الزميلات أهدت لي كم كيسة للحميسة هذه وشفت أنها تدخل في طبخات كثير، هل فعلا أنه لها دور أنها تخلي الوجبة لها طعم؟ وش الوجبات اللي تقبلها الحميسة تكون معها؟
3: نعم صحيح، تقدرين تسوين عليها مداهن الرقش، تسوين عليها الحريكة والمرق، تسوين عليها الكبسة، تسوين عليها الباستا المكرونة، تسوين عليها يعني في الإدام، في كل شيء، يعني تأكلينها لحالها مع بصل وطماط، يعني الحميسة أكلها لذيذة حتى لو تأكلينها كذا بدون طبخ لذيذة.
1: صحيح، جميلة وأنا جربتها صراحة. طيب أيضا يا الماري، ودنا تعطينا بشكل سريع كيف طريقة صناعة السمن، لأن السمن هنا أنا لاحظت أنه من الأشياء الأساسية أنه يكون متواجد في المطبخ النجراني سواء في عيد الأضحى أو غيره.
3: سمن في نجران هو نوعين، سمن البقر وسمن الغنم. نجيب الزبدة من البقر، تطبخ لحد ما تصل مرحلة استواء. لتطبخها هي تعرف إيش المرحلة اللي خلاص استوت فيها السمنة، توقف. تجيب الحجر، نوع من أنواع الحجر، يكون قد محميتها من قبل ما أطبخ السمن، إلين يصير لونه أحمر ما يعني مرة حار. بعدين مستوى السمن خلاص، أحط الحجر هذا بالطحين البر في إناء معدني وأرجه شوي. بعدين أسقط الحجر هذا مع شوي طحين في وسط السمن، أخليه شوية لين ما يرتد. بعدين يبرد تماما ويصفى في علب منظفة، ويكون لذيذ جميل. يعطيك العافية ماري على هذه الدقائق البسيطة اللي عطيتينا، طريقة الحميس والسمن واستعدادات أهالي منطقة نجران للعيد. شاكرين لك، وصلنا لختام رسالتنا. شكرا لك.
0: نعم.
3: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا
3: لك العافية، المايك عندك يا.
0: شكرا يا سلمى، وشكرا لضيفتك، أجواءكم جميلة، حمستونا نتفرج صور على الهاشتاج.
2: الله يعطيك العافية سلمى. شكرا لسلمى الصالح من منطقة نجران في تغطيتها عن الاستعداد أهالي نجران لعيد الأضحى.
4: هوا بلادي. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: حج 47.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
6: حج 47.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج هوى بلادي. في هذا الموسم موسم تتجسد فيه أعظم صور الرحمة والعطاء، يبرز دور مركز حي الملك فهد كأحد النماذج المجتمعية التي تسخر جهودها لخدمة ضيوف الرحمن عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية تعكس روح الحج الحقيقية، روح البذل، الاحتواء، إكرام الإنسان من خلال توزيع الهدايا، استقبال الحجاج بكل حفاوة. يقدم المركز صورة مشرفة للتكافل المجتمعي ويسهم في صناعة أثر جميل يبقى في ذاكرة الحاج قبل عودته إلى وطنه. تأتي هذه المبادرات امتداد لجهود المملكة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز قيم الضيافة والرحمة خلال رحلتهم الإيمانية. يسعدنا في هذه الدقائق أن نستضيف الأستاذة عبير حامد بعلوشة مدير مركز حي الملك فهد بمكة للحديث عن أبرز المبادرات المقدمة للحجاج في موسم حج 2026. هلا وسهلا أستاذة عبير.
1: هلا وسهلا،
0: مرحبا بك، حياك الله.
1: أهلا.
0: خلينا أستاذ عبير بداية نسألك عن هذا الدور اللي يقدمه مركز حي الملك فهد في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: مركز حي الملك فهد برئاسة الدكتور أحمد باز وأعضاء المركز بيقدموا دور مجتمعي وإنساني في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا بإشراف من جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة. دور المركز ما بيقتصر فقط على استقبال الحجاج أو توديعهم، وإنما نحن بنتواجد بالأماكن اللي فيها الحجاج عشان نقدم لهم العون والمساعدة في أي وقت.
0: طيب جميل، خليني بس أسألك فين مكانكم أنتو؟
1: مركز حي الملك فهد متواجد في مكة المكرمة في الشوقية، منطقة الشوقية.
0: نعم. نعم.
1: يعني هي منطقة اسمها حي الملك فهد.
0: طيب جميل، خليني أنتقل للمحور الآخر أستاذ عبير، عن أبرز هذه المبادرات الخدمات اللي قدمها المركز للحجاج وكيف ساهمت طبعا في راحتهم وإثراء تجربتهم الإيمانية.
1: مركز حي الملك فهد بإشراف جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة نحن بنقدم عديد من المبادرات وخدمات متنوعة، أبرزها يعني وأقربها كان أمس عندنا كان مبادرة اسمها هدايا للضيوف الرحمن. نحن بنقدم لهم الهدايا التذكارية والمستلزمات الضرورية اللي بيحتاجها الحاج خلال مناسك الحج في المشاعر المقدسة.
0: نعم. كيف؟
1: يعني مثلا نعم. زي طلات، سجاجيد، سباح، بعض الاحتياجات الأساسية، إرشاد، مساندة، يعني مو شرط إنها تكون أشياء عينية وإنما ممكن مساندة، ترجمة، إسعافات أولية، توعية دينية، توعية صحية. يعني مجلس حي الملك فهد وفريقه الإداري من رئيس المركز اللي هو الدكتور أحمد باز ونائبه الأستاذ هاني البدري، نحن كلنا حريصين على إدراج مبادرات خاصة تساعد الحاج على أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة.
0: من ضمن هذه المبادرات اللي ذكرتيها أستاذ عبير أحيانا يكون في هدايا لضيوف الرحمن، هذه المبادرة كيف وجدتم أنها تنعكس على مشاعر الحاج، على تجربته داخل المشاعر المقدسة؟
1: الحقيقة لأنه المبادرة بالذات الهدايا دي يعني لها أثر إنساني جميل في نفس الحاج، هم بيشعروا باهتمامنا ورعايتنا. يعني ساعة لحظة استقبالهم ألما مغادرتهم هم الهدايا دي بتلبي بعض احتياجاتهم الضرورية في رحلة الحج، وده كله بيعزز شعورهم بالمحبة والتقدير. جميع هذه المبادرات صورة من صور العطاء اللي معروف ومشهور فيها مجتمعنا السعودي.
0: والله شيء جميل جدا، والله يبارك لكم، لأنه بالفعل التعامل مع الحاج، مع ضيف بيت الله الحرام، إحساس يمكن أنا لأني بنت مكة أشعر بهذا هذا الشيء اللي نفخر ونسعد به. طبعا كلنا مسخرين من أجل هذا الحاج في هذه المملكة الغالية. خليني أسألك أيضا عن ماذا تمثل لكم هذه الخدمة، خدمة ضيوف الرحمن على المستوى الإنساني المجتمعي، كيف ممكن تعبر عنها أستاذتي؟
1: زي ما قلت زي ما قلت يا أستاذتي، هذه يعني خدمة كبيرة ورسالة إنسانية كبيرة. نحن أهل مكة شرفنا الله بهذا الفضل، شرف المكان نحن في مكة في الأرض المقدسة، ونحن كمان في شرف الزمان. هذه العشر الأيام الفضيلة أحب الأيام إلى الله، كلنا نبغى الأجر والثواب في هذه الأيام الفضيلة من خلال مساعدة ضيف الرحمن. هذه الأعمال تساعد في نشر ثقافة التطوع وتجسد روح المسؤولية المجتمعية تجاه الحجاج اللي جايين من كل العالم.
0: بالفعل، وتجديها أستاذ عبير، يعني مسؤولية الجميع، من هو في مكة، زائر مكة، كل فرد فينا في مختلف مناطق المملكة إن كان متواجد في هذه المشاعر المقدسة يشعر أنه هذا واجب عليه خدمة ضيف بيت الله الحرام.
1: صحيح، متطوعين من جميع أنحاء العالم، من أنحاء قصدي المملكة.
0: المملكة نعم،
1: من جميع القطاعات، يعني القطاعات الصحية، القطاعات الحكومية،
0: الأمنية، بالفعل في كل مجالات الحياة والخدمات.
1: صحيح.
0: طيب خليني أسألك عن أجواء الحج، روح العطاء، التكافل بين المتطوعين، الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، كيف بتشوفي هذه، عكس هذه الأجواء من خلالكم، من خلال أعمالكم، كيف بتتعاملوا معهم، كيف الوضع بشكل عام والروح بشكل عام؟
1: نحن في لما بنخرج في المبادرات الميدانية بنشوف القطاعات والجمعيات كلهم عندهم فرق تطوعية طبعا نازلة في الميدان، ومن ضمنها طبعا جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة، ومركزنا من ضمن المراكز هذه اللي بفرق التطوعية منتشرة في جميع الأنحاء اللي فيها الحجاج. الكل بيتسابق لفعل الخير في أهم هذه الأيام، في أهم أيام السنة، أحب الأيام إلى الله، الجميع متطوعين، كلنا بنحاول نقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. العمل التطوعي من أروع وأجمل نماذج العطاء الإنساني. الحجاج الآن بيكونوا متواجدين، حتلاقي متطوعين واقفين. شوفي يا أستاذة، أنت عارفة أنت من مكة وعارفة كيف الحر عندنا.
0: صحيح.
1: والجو عرض الظهر تلاقي متطوعين واقفين بيوزعوا موية باردة،
0: بيوزعوا مناديل، بيوزعوا موية باردة ممكن يرشوها على وجه الحجاج.
1: يعني
0: أشياء جميلة ومبادرات بسيطة لكن معناها عميق،
1: وهم سعيدين ومستشعرين الثواب من الله.
0: طبعًا.
1: وده كله بأثر إيجاب طبعا في نفوس الحجاج، وبيعكس كمان رؤية ورسالة المملكة في خدمة
0: 100%. صراحة يا أستاذ عبير أجواء جميلة وضعتينا فيها. طب سويتوا المعمول توزعوه للحجاج؟
1: أي طبعا سوينا، مركز حي الملك فهد سوى مبادرة اسمها معمول لجاري.
0: الله.
1: طبعا نحن في حي الملك فهد الجيران بيسووا صحون المعمول وبيبادلوها البعض، وطبعا برعاية المركز نحن مسوين هذه المبادرة وندوق أطعم صحن معمول.
0: الله عليكم، هنا وعافية، حمستيني. شكرا. شفتي إلا المعمول. ربي يبارك لكم جهودكم أستاذ عبير، ودائما يظل هذا الوطن معطاء، وكوادر هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام. ربي يحفظ هالوطن، يحفظ هالقيادة، ويتم هذا الموسم بنجاح، ويرجعوا إلى ديارهم سالمين، ويكتب لكم الأجر أستاذ عبير. حامد بعلوشة،
1: شكرا لك ولكم رسالة، برنامجكم له رسالة من خاصة من رئيس مركز حي الملك فهد الدكتور أحمد باز ونائبه الأستاذ أحمد بدري، على أنكم سلطتوا الضوء على مركزنا، مركز حي الملك فهد بمكة المكرمة. شكرا لكم،
0: كل الشكر لكم، وربي يبارك هذه الجهود. كانت معنا الأستاذ عبير حامد بعلوشة مدير مركز حي الملك فهد بمكة للحديث عن أبرز المبادرات المقدمة للحجاج في موسم الحج 2026.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: هوى بلادي.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ورجعنا لكم مرة أخرى. نرحب بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نروح إلى فقرة استكشف السعودية، واليوم زيارتنا إلى المدينة المنورة، حيث هذه المدينة الطاهرة ليست محطة وصول حسب، بل محطة شوق تتجلى فيها المشاعر الإيمانية لقاصديها من مختلف أنحاء العالم. إذ تبدأ رحلة الكثير من الحجاج والزوار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة محملة باللهفة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى امتداد الطرق التي ربطت بين الحرمين الشريفين عبر التاريخ عبرت قوافل الحجاج تحمل ذات الشوق والطمأنينة، فيما تزال المواقع والأثار التاريخية على طول هذه الرحلة تروي تفاصيل السيرة والهجرة، وتمنح الزائر تجربة تتجاوز الانتقال بين مدينتين إلى رحلة روحانية وإنسانية يعيش فيها أثر المكان وعمق التاريخ. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة استكشف السعودية المرشد السياحي بالمدينة المنورة الأستاذ محمد العيسى. مساء الخير أستاذ محمد، ومبارك عليك العشر.
1: مساء النور أستاذ علي، والله يبارك لنا ولكم إن شاء الله ويكسب لنا القبول فيها العشر وجميع الأيام طبعا.
0: يا رب اللهم أمين. أستاذ محمد، خلينا في البداية نتكلم كيف شكلت هذه الطرق التاريخية بين مكة والمدينة جزءا مهما من رحلة الحاج عبر العصور.
1: بداية أستاذ علي، حقيقة هذا الموضوع جميل ورائع أن نثيره هذا اليوم خلال هذه الدقائق المعدودة، لأنه الطرق التاريخية هذه الممتدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تكن مجرد فقط مسارات عبور، بل كانت امتداد روحي لرحلة الإيمان ذاتها. هذه الطرق ترى شكلت عبر العصور شرايين للحج تحمل الحجاج بين محطات من المشقة والسكينة، أيضا تربطهم بذاكرة المكان وتاريخ النبوة، من دار زبيدة إلى طريق الحج الشامي وصولا إلى مسار الهجرة. كل هذه الطرق شاهدة على رحلة الإنسان نحو المعنى قبل الوصول إلى المقصد.
0: يا سلام، جميل. طيب، بعد وصول الحجاج إلى المدينة، وش أبرز المواقع اللي يحرصون على زيارتها، وما هي الأماكن اللي أنتم تحرصون على اصطحابهم لها للتعريف بتاريخ المدينة وأثرها الإسلامية؟
1: حقيقة تحتار مع الحاج في رحلته لما يصل إلى المدينة المنورة، ولكن خلينا نختصرها نقول عندما يصل الحاج للمدينة تتجلى رحلته في أبهى صورها الروحانية، حيث يتصدر زيارة المسجد النبوي المشهد بوصفه قلب المدينة النابض ومهو أفئدة المسلمين جميعا. بعد ذلك يلي ذلك حضور تاريخي وروحي لعدة مواقع محورية يأتي أيضا من أبرزها مسجد قباء اللي هو أول مسجد بني في الإسلام، صحيح. جبل أحد الذي هو شاهد على إحدى أعظم محطات السيرة، مقبرة البقيع هي موطن الصحابة والتابعين، مسجد القبلتين رمز التحول العظيم في مسار العبادة، منطقة غزوة الخندق التي تعتبر أيضا من أبرز الغزوات في السيرة النبوية، أيضا عندنا تجربة الآن الصعود إلى جبل أحد، هذه من التجارب الفريدة من نوعها والتي استحدثت مؤخرا. كذلك نحرص على زيارة البستان الذي استقبل فيه الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل للمدينة المنورة، بستان المستظل وبئر عذق. أيضا هناك تجربة جديدة وهي مسار بدر التاريخي. كل هذه المواقع حقيقة تعتبر امتداد حي للسيرة النبوية تروى من خلالها القيم قبل الأحداث أستاذ علي. وهناك أيضا لو المواقع كثيرة، يعني لو حصرناها أخذنا وقت أكثر.
0: صحيح. مدينة مليئة بالأماكن التاريخية والأماكن اللي فيها الروح التاريخ وعبق التاريخ. يعني نقول هنيئا لحجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج، وأيضا بزيارة هذه الأماكن والاطلاع عليه، ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي تقدمونه. لكن كيف انعكست العناية بقاصد المسجد النبوي على تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى المدينة المنورة؟
1: تجربة الوصول إلى المسجد النبوي أحب أن أقول إنها ترى نموذج عالمي في إدارة الحشود، نموذج عالمي في خدمة الزائرين. لماذا؟ لأنه تتكامل المنظومة الخدمية منذ لحظة وصول الحاج وحتى مغادرة المدينة المنورة. كل هذه الأشياء تنعكس على العناية في إنسيابية الحركة، تكامل الخدمات، جودة الرعاية. كل هذا يهيئ للزائر بيئة روحانية خالصة تسمح له بالسكينة والتفرغ للعبادة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والوقار.
0: يا سلام يا سلام. طبعا الحاج هذه الرحلة إلى مكة والمدينة هي رحلة روحانية وتاريخية، لكن ما الذي يميز هذه الرحلة أستاذ محمد مقارنة بأي رحلة أخرى؟
1: الله، سؤال جميل أستاذ علي. سؤالك جميل، وأحب أقول إنه الرحلة بين مكة المدينة المنورة تمثل انتقال من قدسية العبادة إلى عمق السيرة، ومن نور الطواف إلى نور السيرة النبوية. هي عبارة عن رحلة ترى تتجاوز الجغرافيا، تصل إلى وجدان الإنسان، حيث يعيش الحاج تجربة إيمانية متكاملة تتداخل فيها المشاعر بالذاكرة. يصبح الطريق بذاته يصبح جزء من العبادة، ليس مجرد وسيلة وصول فقط.
0: صحيح صحيح. لذلك أستاذ محمد، حنا نشوف الحجاج عند مغادرتهم مكة والمدينة نشوف مشاعرهم حزينة كذا، لأنه قضى أيام جميلة في مكة والمدينة، وهذه الروحانية اللي عاشها في الفترة هذه في خلال هذه الأيام، لذلك تمتزج مع العاطفة، وبالتالي يكون متأثر، ويعني يقول أنا ودي مرة ثانية أرجع للحج وللمدينة وهذه الأماكن المقدسة. ففعلا يعني أماكن رائعة ومؤثرة في الروح. طيب، شاهدنا مؤخرا تدشين مشروع على خطاه برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، وليوثق مسار الهجرة النبوية بين مكة المكرمة والمدينة. كيف ترون أثر هذا المشروع في إثراء تجربة الحجاج والزوار وتعريفهم بالمحطات التاريخية اللي مرت بها رحلة الهجرة؟
1: الله الله عليك أستاذ علي. المشروع هذا الأخير الذي بمسماه على خطاه، هذا المشروع ترى يمثل نقلة نوعية في توثيق مسار الهجرة النبوية بين مكة والمدينة.
0: يا سلام.
1: لماذا؟ لأنه يعيد تقديم التاريخ في قالب حي وتفاعلي في نفس الوقت، يمكن الزائر من السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في تجربة تجمع بين المعرفة والإحساس. وهي عبارة ترى تجربة سياحية ثقافية تفاعلية تحاكي درب الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بمسار يمتد 470 كيلومتر. وأحب أني أضيف أن أقول أن هذا المشروع أيضا يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والمكان. لماذا؟ لأنه يحول محطات الهجرة من صفحات تاريخ إلى تجربة معيشة تعمق الوعي وتثري الإدراك، تمنح الزائر فهم أوسع لمعاني التضحية والبداية والتحول في تاريخ الإسلام.
0: يا سلام.
1: أيضا أضيف نقطة أخيرة، إنه هذا المشروع يسهم في تعزيز الهوية التاريخية للمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها كحاضنة للسيرة النبوية وذاكرتها الحية. هذا المشروع أيضا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز السياحة الثقافية والدينية وجودة الحياة.
0: يا سلام. كل ما أنت ذكرتها أستاذ محمد، تجديد العلاقة بين المسافة والمكان لهذا الزائر.
1: نعم.
0: ويعني يعيش هذا المكان بعد فترة طويلة من الأحداث اللي مرت على هذا المكان، فهي بلا شك تكون لحظة مؤثرة جدا جدا وجميلة في تجربة أي زائر وأي حاج.
1: ما في شك.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، والله استمتعت بالحديث معك، ونتمنى إن شاء الله تكون بصحة وعافية، وأن ينولك الأجر إن شاء الله فيما تقدم لحجة.
1: نحن وإياك جزاك الله خير، وسعيد وتشرفت معك
0: أستاذ علي. أهلا وسهلا. المرشد السياحي من المدينة المنورة الأستاذ محمد العيسى كان معنا في فقرة استكشف السعودي. شكرا لك.
1: عفوا.
0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله مستمرين حتى تمام الثامنة. نطلع فاصل ونرجع. سلمان
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود، يطهر وطن في الكون يا تاج الأوطان، من زود يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان، للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان، كن الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قالب شرو ورقة وسنود، أنا أشهد راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: مختلفة من أخبار وضيوف ورسائل حياة من زملائنا في كل مناطق المملكة. كمان عندنا دائما مواضيع مرتبطة بالتراث، مرتبطة بالنجاحات، بالفعاليات، ولكن اليوم ايش اخترنا علي؟
1: اليوم عندنا موضوع مرتبط بثقافة الضيافة في الجزيرة العربية.
0: الله.
1: يعني من أبرز الرموز التراثية اللي مرتبطة بثقافة الضيافة في الجزيرة العربية اللي هو النجر. في مناطق يسمونه بأسماء مختلفة، ايش تسمونه في مكة؟
0: الهوند. في ساعات الهاون
1: هو،
0: لا احنا نقول هوند.
1: انا تدري ليش اعرف الهاون؟
0: ايوه،
1: لانه يقول لك يد الهاون،
0: نقول الهوند في مكة.
1: فاليوم طبعا حنتكلم عن النجر. يجسد النجر احد ابرز الرموز التراثية المرتبطة بثقافة الضيافة في الجزيرة العربية، اذ حافظ على حضوره في المجالس السعودية بوصفه اداة تقليدية لطحن القهوة وعلامة اجتماعية تعبر عن الكرم وحسن الاستقبال رغم التطورات الحديثة التي شهدتها ادوات اعداد القهوة.
0: يستخدم النجر في دق القهوة بعد تحميصها، توضع حبوب البن ثم الهيل ومكونات القهوة الأخرى داخله، تطحن بواسطة أداة غليظة تعرف بيد النجر ليصدر أثناء ذلك رنينا مميزا ارتبط في الوجدان الشعبي بمعاني الألفة والترحيب بالضيوف، فيما يعد طول الرنين ونقائه مؤشرا على جودة النجر وقوة صناعته.
1: سلام يا سلام.
0: صوته حلو،
1: ترى هي مهارة يعني، عرفتي، فتتميز من شخص إلى آخر.
0: صح.
1: طبعا يصنع النجر غالبا من النحاس الصلب اللامع، ويأتي بهيئة مخروطية مرتكزة على قاعدة سميكة تتحمل كثرة الطرق والدق المتكرر، فيما يعرف أجود أنواعه بنجر الماو البغدادي الذي اشتهر بقوة صوته وعذوبة رنينه.
0: يحمل صوت النجر مكانة وجدانية خاصة لدى أبناء البادية، إذ ارتبط بمشاهد الضيافة وإعداد القهوة العربية، أصبح جزء من الموروث الاجتماعي الذي يعكس قيم الكرم والتواصل، فيما يتفنن مستخدموه في تنويع طرق الدق وإيقاعاته اللي تنقسم إلى عدة أنماط، أبرزها
1: التثليثة والتربيعة والتخميسة.
0: الله.
1: طبعا هذه حركات صانع القهوة يسويها لليوم نسميه الباريستا.
0: باريستا بس يظل يعني، شوف، مع اختلاف النغمات بين القوة والهدوء في صحيح. في هذه الأنماط يطفي طابع فني، شعور مميز، يعني تشعر انه موسيقى تطرب الآذان.
1: لذلك كانوا زمان يعرفون انه في ضيف في هذا البيت من
0: صوت النجر، دق النجر.
1: النجر هذا، فمثل ما قلنا له انماط، التثليثه، تربيعه، التخميسه، انا ما اعرفها، لكن
0: نبغى نبحث عنها في الانترنت،
1: ربما انها تعني شيء. ممكن يكون الضيف هذا عزيز، فممكن تكون الدق عليه بالتخميسة مثلا يعني،
0: أو بخمس طرقات مثلا متتالية.
1: أحيانا يتفاخرون فيه، وأحيانا يكون يعني فخر لهم. ولا تنسين أنه أنواع النجر يعني في ناس يحتفظون في أنواع قديمة وأصبحت أسعارها غالية.
0: خليني أقول لك الفرق بين التثليثة والتربيعة والتخميسة. كما توقعنا، التثليثة ثلاث دقات، ضربتان ثقيلتان في وسط النجر تليها ضربة خفيفة على الطرف. التربيعة ثلاث ضربات وسط النجر ثقيلة وتليها ضربة خفيفة على الطرف. تخميسة نفس الشيء، أربع ضربات ثقيلة في الوسط تليها ضربة خفيفة على الطرف. جميلة. اليوم أروح أجربها في البيت.
1: ما حتزعج الجيران.
0: كيف أعمل؟ المهم أني
1: أنا
0: تظل يعني
1: تعطي القهوة طعم،
0: صوته
1: طعم.
0: ارتباطه بينا
1: أكيد
0: بموروثنا.
1: جميل جدا. لذلك حنا نقول هذا شبيه البارستا حاليا اللي قاعد يسوي قهوة، تقطير وحركات هذا بالنجر.
0: كنا بالنجر وأصوات
1: تكون حاليا يعني
0: لا
1: جاهزة.
0: شعوريا لما تروح فعاليات تراثية وتلاقي النجر وصوته صحيح. تقف عنده علي لا شعوريا تستمتع بصوت النجر.
1: صحيح. وهذا دليل على كرم الضيافة وعلى الترحيب وعلى الأجواء الجميلة والذكريات الحلوة والجميلة في مملكتنا العربية السعودية. ما زلنا متواصلين معكم، وعندنا العديد والعديد من الفقرات في هذه الحلقة، أيضا جولات لمراسلينا. وجولتنا القادمة وين؟
0: جولتنا القادمة إلى مكة، مسقط رأسي. اعتز طبعا، وكل التحية لمكة وأهل مكة وكل مناطق المملكة. لكن

0: ينطلق إلى سامية الشريف. يا هلا يا سامية.
1: مساء الخير.
2: أهلا أهلا، مساء الخير سكر علي وإيمان.
0: هلا بي.
2: فعلا إيمان، أنا بصراحة جدا سعيدة بهذا الاتصال الروحي والقوي اللي بينك وبين مكة المكرمة.
0: طبعاً. يعني شوفي أنا تركت العيشة فيها من زمان، لكن اليوم يسألوني أنت أقول أنا مكاوية.
1: الحنين الحنين.
2: مكية الحسن.
0: طيب أنت فين اليوم سامية؟ كيف أجواءكم الروحانية في مكة؟
2: ما شاء الله تبارك الله، أعمال الحج والاستعداد لخدمات ضيوف الرحمن على قدم وساق من جميع القطاعات اليوم ضمن هذه التغطيات التي نرصدها على أثير إذاعة الرياض. نتواجد في ملتقى إعلام الحج، هذه النسخة الجديدة في والتي تنطلق أعمالها لهذا اليوم ليؤكد هذا الملتقى للعالم ريادة المملكة العربية السعودية، ليست فقط في تنظيم وإدارة الحشود المليونية، بل نحن قياديين في الفضاء الإعلامي الرقمي، والذي يؤكد زملائي ومستمعينا أو يواكب في هذه الأيام أهم حدث ديني وهو الحج.
0: نعم.
2: الملتقى ينظم طبعا مثل ما نعرف جميعا من وزارة الإعلام، ويهدف إلى الكثير من الأهداف التي من ضمنها توفير بيئة تفاعلية مهمة، ويعني تبرز القيمة الروحانية وتوحيد الخطاب الإعلامي للإعلام على يعني على مستوى دولي ومختلف الدول الذين تواجدوا هنا. وأنا أتجول في ملتقى إعلام الحج، يعني التقيت بصراحة وهذا من حسن حظي بالصحفي والباحث والمختص في خدمات الحج والعمرة الأستاذ أحمد صالح حلبي. يعني أنا أعتبر نفسي تلميذة عند الأستاذ أحمد حلبي، وهو ما شاء الله تبارك الله ريادة في العمل الإعلامي والمتخصص في خدمات الحج والعمرة. بداية دعوني من بعد إذنكم أرحب بالأستاذ أحمد على أثير إذاعة الرياض، وسعد الله مساك أستاذ أحمد.
3: ومسائك، وأنا من يتشرف بأن يكون ضيفا في هذه الإذاعة السعودية الرائدة.
0: أنا بس حابة سامية قبل لا تبدأ مع ضيفك الكريم أتوجه أيضا بتحية للأستاذ أحمد الحلبي، كثير أنا شرفت بحواراته سابقا في الثقافية، وأجمل تحية طبعا لهذا الإنسان الجميل وهذه القامة.
2: شكرا لك.
3: الله يسلمك يا أستاذ إيمان، أنا من تشرفت بالالتقاء بك والتعلم منك. الله يسلمك.
0: العفو منك. العفو منك. لكم الوقت سامية وضيفك الكريم.
2: بارك الله فيك أستاذ أحمد، ونحن أخذنا هذه الجولة في النسخة الجديدة لملتقى إعلام الحج، هذه المساحة التي توفر للإعلاميين على مستوى الإعلام السعودي والإعلام الدولي لينقلوا قصة الحج الحقيقية. يشهد الملتقى اليوم قفزة نقدر نقول نوعية في دمج التقنية بالإعلام، برأيك كيف يسهم ذلك في طبعا تقديم قصة للحاج وقصة حقيقية للعالم؟
3: أولا، ماذا قدم الملتقى أو ماذا يقدم الملتقى للزوار؟ هذا هو السؤال الذي طرح. الزائر للملتقى خاصة، يعني أنا دوما أقول يعني هو موسم الحج فرصة لوسائل الإعلام الأجنبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام للاطلاع على الجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وجود الإعلاميين الأجانب في الملتقى ينقل الصورة الحقيقية عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين أيضا. ماذا قدمت الحكومة السعودية للحجاج؟ لو تحدثنا مثلا على سبيل المثال، أتينا إلى جناح برنامج خدمة ضيوف الرحمن. في برنامج خدمة ضيوف الرحمن هناك قفزات كبرى في هذا الجناح.

0: بناها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هناك العديد من المشاريع التي نفذت والخدمات المقدمة والتطوير. يعني نتحدث مثلا عن وسائل النقل، حينما نقف يعني أنا والله حينما وقفت أمام جناح النقل تمام ادمعت عيني، يعني بكيت. لماذا؟ لأنني تذكرت الماضي، كيف كانت الحافلات في الماضي، كانت حافلات غير مكيفة تمام، ويعني موديلات قديمة. الآن لدينا حافلات مكيفة ومقاعد مريحة، إضافة إلى قطار الحرمين وقطار المشاعر. هذه القفزات التطويرية العملية هي التي ينبغي أن تظهر بهذا الشكل. يعني أنا بصراحة أنا أشكر وزارة الإعلام على إقامة هذا الملتقى الذي نقل الصورة الحقيقية عن الأعمال المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإن كنت أرى أن ما قدم هو جزء من كل.
1: أستاذ أحمد، ما أدري هل توافقني الرأي، أنا لاحظت أنه إحنا وصلنا لمراحل متقدمة من تقديم الخدمة. يعني إحنا وصلنا في المملكة العربية السعودية للخدمات التي تقدم للحاج، هذه أصبحت دورية وعائية بالنسبة لنا. الآن أصبح هدف المملكة العربية السعودية هو تقديم الرفاهية للحاج. ما أدري هل توافقني.
0: أنا أقول سعادة الحاج، كيف تتحقق سعادة الحاج؟ يعني من خلال اطلاعي ومشاهداتي وحضوري لبعض الفعاليات التي تقيمها شركات مقدمي خدمات الحجاج لحجاج بيت الله الحرام، وجدت أن فرق السعادة تنشر السعادة لدى الحجاج والحاجيات. والله أجمل اللحظات تلك حينما أرى فتاة سعودية تسعى، امرأة حاجة كبيرة في السن لاحتضانها، تذكرها بابنتها أو حفيدتها. هذه هي السعادة التي يبحث عنها الحاج. نحن وفرنا له الخدمات من وسائل نقل وإعاشة وسكن، لكن ماذا وفرنا له من احتياجات نفسية تشبع حاجته النفسية؟ هذه هي إشباع حاجة الحاج النفسية من خلال هذه الفرق التي أتمنى لهم التوفيق دوما.
1: نعم، نعود لملتقى إعلام الحج. أستاذ أحمد، أنا لاحظت تواجد وتكامل للجهات الحكومية والخدمية داخل الملتقى هنا في هذه الأجنحة التي تجولنا فيها قبل قليل. برأيك كيف يعني يسهم هذا التواجد في إيصال المعلومة الصحيحة لوسيلة الإعلام سواء المحلية أو الدولية؟
0: أنا دوما أقول إذا أردت الحصول على معلومة صحيحة ومؤكدة عليك استقاءها من جهتها المسؤولة. تمام، فهنا حينما يأتي أي مثلا إعلامي أجنبي ويقف أمام جناح لمثلا أنا بقول برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأنا معجب به جيد كثيرا، أول هي الملكية، فإنه يحصل على معلومات كاملة ودقيقة عما يريد عنه. يعني على سبيل المثال حينما تتحدث مثلا هي الملكية عن زراعة نحو 60,000 شتلة في المشاعر المقدسة هذا العام، فإن السائل هنا يعرف تحديدا أين غرست هذه 60,000 وماذا ستجنيه للحاج، ونسبة الغطاء النباتي والوقاية من حرارة الجو.
1: صحيح، بارك الله فيكم الأستاذ أحمد صالح حلبي، وأنت صحفي والباحث والمتخصص في خدمات الحج والعمرة، شاركتني هذه الدقائق في جولتنا في ملتقى إعلام الحج في النسخة الجديدة لهذا العام. هذه الريادة للمملكة العربية السعودية في الإعلام الرقمي والذي يواكب طبعا حج هذا العام وكل ما يخدم الإعلام المحلي والدولي. شكرا لك.
0: شكرا لك وبارك الله فيكم ووفقكم الله دوما.
1: إيمان وعلي، يعني هذا جانب بسيط شاركني فيه الأستاذ أحمد فيما يخص الجولة في ملتقى إعلام الحج، النسخة الجميلة التي فعلا تظهر هذا الحراك والريادة للمملكة العربية السعودية في مجال الإعلام.
2: شكرا أكيد لك يا سامي أنك وضعتينا في هذه الأجواء الجميلة. طبعا الشكر موصول لضيفك الكريم،
3: يعطيك العافية سامي. بارك الله فيك. شكرا لزميلتنا سامية الشريف من مكة المكرمة على هذه الجولة الجميلة والرائعة، ما زلنا متواصلين معكم فيها وبلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في مجموعة من الفقرات والأخبار والمواضيع في هذه الحلقة. عندنا إيمان خبر عن العناية بشؤون الحرمين، تقدم خدمات الإرشاد المكاني بعشرين لغة في المسجد النبوي. طبعا تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بعشرين لغة عالمية وبمشاركة 60 مترجما ومترجمة على مدار الساعة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال موسم الحج.
1: توزعت مواقع تقديم الخدمة في عدد من المواقع الرئيسية بالمسجد النبوي، واستفادت الهيئة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة عبر أجهزة مخصصة للترجمة، إضافة إلى البرامج المتاحة على الهواتف الذكية.
0: وطبعا بهدف تسهيل التواصل مع الزوار والمصلين بمختلف لغاتهم، وتندرج ضمن خدمات الإرشاد باللغات خدمات الإرشاد الزماني التي تعنى بإثراء ضيوف الرحمن بمواعيد الصلوات والدروس والمحاضرات وزيارة المتاحف والمعارض،
1: إلى جانب الإرشاد الثقافي الذي يقدم المعلومات الثقافية والتاريخية المتعلقة بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة فيها. أوضحت الهيئة أنها قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات إلى 344 ألف وأكثر مستفيد خلال الفترة من أول ذي القعدة وحتى 3 من ذي الحجة الجاري.
0: ما شاء الله، أرقام مبهرة بصراحة. وبمتوسط يومي بلغ 10443 مستفيد، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإرشادية واللغوية داخل المسجد النبوي،
1: مما يسهم أكيد في تسهيل تنقل الزوار والمصلين وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال وجودهم في المسجد النبوي.

0: يعني خدمات يا أيمان بصراحة
1: جهود مباركة صراحة، يعني
0: احتراما وتقديرا،
1: يعني كل لغات الحجاج بيلاقوا من إرشاد يرشدهم،
0: إرشاد
1: الترجمة الفورية، شيء جميل
0: حتى بمواعيد الصلوات. نعم. والإقامة
1: ما يحس نفسه غريب الغير متحدث باللغة العربية.
0: لذلك النقطة اللي ذكرتها أنا للأستاذ محمد العيسى المرشد السياحي الله يمسيه بالخير اللي بالمدينة المنورة كان معنا في الفقرة الماضية،
1: نعم،
0: ذكرت انه احنا نشوف اللقاءات للحجاج بعد نهاية الحج تلقينهم يبكون حزينين، عاشوا ايام جميلة،
1: ارتبطوا وجدانهم بالمكان،
0: يعني لذلك بعضهم يذرف الدمع شوقا لهذه اللقاء.
1: وكمان انا يستوقفني علي من يشكر كل القطاعات والجهود المقدمة ويرجعوا بهذه الرسائل الجميلة وهذه النظرة الى دولهم وبلدانهم، سواء كانوا عرب غير ناطقين بالعربية، يقولوا لك الجندي الفلاني ساعدنا،
0: صحيح،
1: المسؤول الفلاني ساعدنا، أهل البلد نفسهم السعوديين لقيناهم مضيافين كريمين.
0: نعم نعم.
1: بالفعل، وهذا مو مستغرب على المملكة العربية السعودية قادتها وعلى سكانها.
0: صحيح. الله يديم علينا العز والأمن والأمان ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا اللي سهلون دائما الخدمات للحجاج وضيوف الرحمن أينما كانوا، ويجعلونهم يخوضون هذه التجربة بمتعة وروحانية تجعلهم يؤدون مناسك الحج وهم مرتاحين. طيب، عندنا تقرير آخر من القصيم.
1: نعم.
0: زميلنا سامي الشبرمي عدلنا موضوع عن الكفاح، شاب سعودي حول هوايته لصنعة واستثمار للمستقبل، وأنا أهني هذه النوعيات. علي تخيل، شكرا لك يا علي تخيل على هذه المهنة أو الهواية الجميلة اللي أنت طورتها حتى أصبحت صنعة.
1: حمستني
0: أسمع. شكرا لسامي الشبرمي أيضا.
1: طبعا يعني كل التحية لزميلي سامي.
0: مثل هذه التقارير.
1: حمستني أسمع يا علي.
0: يلا نسمع لسامي الشبرمي ونرجع.
2: لم يكن يشعر علي تخيل أنه سيصبح يوما ما أحد من يشار إليهم بالبنان في مجال كهرباء السيارات وفنونها والتي كان يمارسها في البداية بدافع الهواية. علي يحدثنا أكثر وأكثر عن هوايته وحرفته.
3: بدأت علاقتي مع المهنة من عام 2005 تقريبا مع الأصحاب والزملاء وكذا. سبب محبتي للمهنة مزاولة المهنة، يعني تعطيك إبداعات وتوسع أكثر بالعمل والشغل والترتيب، فيكون يعني عندك إصدار جديد مثلاً للتركيبات، تقنية جديدة حديثة. يعني الآن توصلنا إلى أن التشغيل الإضاءة عن طريق التطبيق الجوال، ما يحتاج تقوم وتشغل يعني اللمبة بالسيارة.
2: التطوير أهم سمات النجاح، وهو النهج الذي سار به علي لينتقل بالهواية إلى مهنة وحرفة صنع منها مشروع عمره.
3: بدأت مشروعي أنه شفت فيه إقبال من الجمهور وتجهيزات السيارات وخاصة على البر، يعني يحتاجون إضاءات، يحتاجون كهرب زي كهرب المنازل للقهوة والشاي، أحيانا يكون في طريق محتاج قهوة وشاي عنده كهرب نفس كهرب البيت، يعني 220 يعني قبالهم على المتنزهات، فيحتاج برضه شواحن جوالات، يحتاج إضاءات، يحتاج مطور هواء. بالنسبة للي عنده مهنة ما استفاد منها، أنا أقول والله خسارة، يعني يمشي عليك الوقت، ما نفعت الناس ولا نفعت نفسك بهذه المهنة. يعني في ناس عنده مهن لكن ما عنده استعداد أنه يخدم نفسه ويخدم الناس، وبحقه برضه يعني ترزق الله ودير دورة عيشة، يعني اللهم لك الحمد، ما في عيب. يعني
2: يقدم علي تخيل نفسه من خلال حرفته كأنموذج لشاب سعودي ناجح، وهو امتداد لسلسلة من النجاحات المتواصلة لشباب الوطن. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
1: شكر للزميل سامي الشبرمي على هذا التقرير، وربي يبارك لهذه الكوادر السعودية كل هذه النجاحات.
0: سعودي متطلع ومتفائل، يعطيهم الف عافية.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج نروح إلى خبر عن هيئة الطرق تطلق مبادرة الكرفانات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447.
1: أطلقت الهيئة العامة للطرق مبادرة الكرفانات المتنقلة تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة خلال موسم حج 1447، وذلك دعماً لضيوف الرحمن وتلبية لاحتياجات المسافرين على الطرق.
0: وأوضحت هيئة الطرق أن المبادرة تستهدف تقديم الإسناد والدعم الميداني للمركبات والحافلات المتعطلة على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة،
1: إلى جانب المساعدة في معالجة الأعطال الطارئة وتقديم الخدمات اللوجستية الشاملة اللي تتضمن توفير الوجبات الخفيفة والمشروبات وأماكن مخصصة للوضوء واستراحات مكيفة لضيوف الرحمن.
0: حرصا على سلامتهم وراحتهم وتعزيزا للسلامة المرورية على هذا المحور الحيوي، وأكدت الهيئة أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية الممكنة لقطاع الحج والعمرة،
1: حيث تشرف على تنظيمه من خلال وضع سياسات والتشريعات اللازمة وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
0: يا ربي لك الحمد.
1: هذه أي والله خدمات في كل مرة بنشوف هذا التطور في الخدمات، تحسين جودة هذه الخدمات، وصراحة دائما
0: إبهار بصراحة
1: فعلاً
0: يستحقون
1: يعني.
0: والله الشكر على هذه الخدمات، يعني كرفانات متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن ومساعدة لراحة الحجيج وأيضا قاصدي الحج، سياراتهم تتعطل
1: ودائما نشوف
0: وجبات.
1: يعني في خلال برنامج هوا بلادي بنستعرض العديد من صحيح. الأمور اللي صحيح. في كل مرة بنشوف هذه تضافر الجهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى إن شاء الله أنه تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا في خلال الساعتين. شكرا لك إيمان بحيدرة، يعطيك الف عافية.
1: شكرا يا علي الشهري، وطبعا الشكر أكيد للمستمعين الكرام ولمحمد الحماضي مايسترو الحلقة.
0: محمد يعني الحماضي شكرا،
1: أبغاك تروح تنطلق إن شاء الله في إجازة هنيئة. أنا مكملة لليوم الأحد، يعني برنامجنا هوا بلادي مكمل إلى يوم الأحد
0: مستمر
1: السابع من شهر ذو الحجة، ولكن أتمنى لك كل التوفيق ونلقاك على خير
0: بإذن الله. وطبعا كل الشكر للزميلة عائشة الزير في الإعداد ولجميع
1: مجهود مبارك. عائشة تحية كبيرة لك وعلى يعني
0: جهود
1: روعة جهودك.
0: أكيد أكيد جميل. شكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد مع الزميلة إيمان بحيدة
1: على خير إن شاء الله،
0: وأنتم بصحة وعافية، كل عام وأنتم بخير،
1: إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: بسلام آمنين على إذاعة الرياض.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج بسلام آمنين. في مكة المكرمة مستمعين، لا تقاس المدينة بعدد طرقها ولا بمساحة شوارعها، بل بحجم المسؤولية التي تحملها كل عام، وهي تستقبل ملايين القلوب القادمة من كل فج عميق. مدينة لا تنام في موسم الحج، العمل فيها يبدأ قبل وصول الحجاج بوقت طويل ويستمر حتى بعد مغادرتهم. خلف المشهد الإيماني العظيم هناك مدينة كاملة تعاد صياغتها لتصبح أكثر قدرة على الاحتواء وأكثر جاهزية للحركة وأكثر سرعة في الاستجابة. في موسم الحج مستمعين، تتحول التفاصيل الصغيرة إلى ملفات عمل كبرى: النظافة، البلاغات، معالجة التشوهات البصرية، الرقابة الصحية، إدارة النفايات، تجهيز المشاعر، متابعة الأسواق، الطرق، الإصحاح البيئي، فرق الطوارئ ومراكز البلاغات، كلها تتحرك في وقت واحد، وكأن المدينة بأكملها تعمل بإيقاع واحد لخدمة ضيوف الرحمن. واللافت في السنوات الأخيرة أن مفهوم الخدمة

0: الخدمة لم يعد تقليديا كما كان، بل أصبح يعتمد على التخطيط الاستباقي والتقنيات الذكية وسرعة اتخاذ القرار والعمل الميداني المتواصل على مدار الساعة. وفي هذه الحلقة مستمعينا من بسلام آمنين نقترب أكثر من الجهود البلدية والتنظيمية التي تدار خلف الكواليس في العاصمة المقدسة خلال موسم الحج، ونسلط الضوء على حجم الاستعدادات والخطط التشغيلية التي تنفذ لخدمة ملايين الحجاج، مع ضيفنا الأستاذ ضيف الله الخزمري مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. مرحبا أستاذ ضيف الله، حياك الله.
1: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله، مساء سعيد عليك وعلى المستمعين.
0: حياك الله أستاذ ضيف الله. حين نتحدث عن موسم الحج داخل أمانة العاصمة المقدسة، كيف يبدو حجم الاستعداد الحقيقي خلف الصورة التي يشاهدها الناس؟
1: جميل. أمانة العاصمة المقدسة بدأت استعداداتها مبكرا، يعني ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات البلدية وتجهيز أكثر من 22 ألف كادر بشري ميداني متخصص، أيضا مدعوم هالكادر كله بأكثر من 3000 معدة والية تعمل على مدار الساعة. كما أيضا تم توزيع أكثر من 86 ألف حاوية نظافة وتشغيل 95 فرقة طوارئ، يعني إلى جانب تجهيز غرف العمليات المشتركة وربطها بالبلاغات. كل هذا يضمن سرعة الاستجابة في مواقع الكثافة العالية داخل مكة المكرمة وأيضا المشاعر المقدسة، والهدف الأساسي من هذا كله هو الحفاظ على البيئة أنها تكون صحية وآمنة وتمكن الحاج من أداء نسكه بكل يسر وطمأنينة إن شاء الله.
0: يعني أستاذ ضيف الله، مكة في موسم الحج ليست مدينة عادية، يعني خلال أيام معدودة تتحول سبحان الله إلى مدينة أخرى تماما. كيف تدار مدينة تستقبل ملايين البشر خلال أيام محدودة دون أن تتوقف الخدمات، بل ربما يعني تضاعف الخدمة خلال هذه الأيام؟
1: بالحديث عن المدينة والمشاعر المقدسة، ما في شك أنه الجهات الخدمية اليوم من أمانة العاصمة المقدسة هي بالضرورة تقدم خدمتها للمدينة طوال العام. بالمدينة يبطن عدد كبير من السكان وأيضا المقيمين على أراضي مكة المكرمة، فالخدمة مقدمة للمدينة. في الحج يتضاعف هذا الرقم إلى مرتين، نستقبل ونقدم الخدمة لضيوف الرحمن، وأيضا نقدم الخدمة للعاملين على ضيوف الرحمن، وهذا العدد لا يستهان به، فهو يعني يتجاوز في بعض الأحيان عدد ضيوف الرحمن الأساسيين يعني. وبالتالي كيف نتعامل اليوم مع سلامة البيئة في الحج؟ سلامة البيئة هذا الملف الحساس جدا، مع أيضا سلامة الغذاء، يدار عبر منظومة متكاملة تشمل النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة يعني الأمراض والرقابة الصحية المستمرة. الأمانة تنفذ برامج يومية لمكافحة الحشرات والقوارض، استخدام مبيدات المعتمدة، إلى جانب تشغيل المختبرات الثابتة والمتنقلة. يعني في المشاعر المقدسة لدينا خمس مختبرات متنقلة، بالإضافة إلى 22 مركز موجودة على مختلف المدينة. هذه تعمل على فحص عينات الغذاء والمياه والبيئة بشكل مستمر، ويتم استخدام فيها تقنيات ذكية جدا لربط كثافة اليوم المخالفات الموجودة وتحليل البيانات لتحديد بؤر التجمع، ساعات التكاثر، ويصير فيها أيضا تدخل مبكر بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على سلامة البيئة في المشاعر ومكة المكرمة أيضا.
0: نعم، يعني نحن ندرك تماما بأن الأمانة يعني تبدأ بخطة عمل ربما تعتمد على عدة مراحل. يعني أنا بودي إذا سمحت الأستاذ ضيف الله أن أفتح معك الملفات التي تبدأ الأمانة العمل عليها مبكرا قبل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقبل أيام الحج. هناك ملفات مهمة جدا تعمل ضمن الخطة التي تستقبل بها أمانة العاصمة المقدسة ضيوف الرحمن.
1: جميل، ما في شك أنه الاستعدادات الأمانة وكثير من الجهات الحكومية اليوم تبدأ بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة. وبالتالي اليوم من أهم الملفات يمكن الحساسة واللي يحتاج لها جهد كبير، ويعني لاحظ كثير من الخبرات اليوم لكثير من الجهات الخدمية في المدينة، في مدينة مكة المكرمة ومثل المشاعر المقدسة، هي تعتمد على خبرات متراكمة لسنوات طويلة مضت. اليوم نتحدث عن كيف يشهد الموسم عدد تشغيل كثير من الحلول والآليات الحديثة اللي تعزز كفاءة أعمال النظافة. لاحظ أنه انتقلنا من الحاويات التقليدية إلى الحاويات الضاغطة تحت الأرض اللي تعمل بالطاقة الشمسية وتساعد كثير في تقليل التكدس ورفع السعة التخزينية للنفايات. كذلك يعني التقنيات الموجودة اليوم في المشاعر المقدسة ومكة، كثير من التقنيات التقليدية اللي كانت تستخدم في سنوات مضت اليوم تغيرت تماما، وأصبحنا نستعين اليوم بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة ويعني ما يعرف الداشبورد وخدمات الذكاء الاصطناعي في كيف نستخدم ونقيس اليوم مساحات من المشاعر المقدسة في وقت قياسي وبزمن أقل وكفاءة أعلى. إضافة إلى تشغيل معدات وآليات حديثة ضمن منظومة تشغيلية تتجاوز اليوم 3000 معدة وآلية ميدانية لخدمة مكة والمشاعر المقدسة. ما في شك كثير من الملفات تبدأ فيها الأمانة بعد انتهاء الموسم بشكل مباشر، ونلاحظ دائما أن الأمانة أول من يفتتح الموسم بيدخل المشاعر ويبدأ يجهز الطرق والأنفاق والكباري والجسور وكثير من أعمال الصيانة اليوم اللي تصير في المشاعر المقدسة على مدار العام، ولا نعني بذلك فقط هالأسبوعين أو هالشهر. الأمانة تعمل على مدار العام، وكذلك هي آخر من يعني يختتم أعمال موسم الحج، فلا نغادر هذه المشاعر إلا في محرم بعد ما نتأكد تماما أنه هالموقع بيكون جاهز إن شاء الله ومهيئ لحج العام القادم بحول الله.
0: طيب فترة الموسم، موسم الحج، كيف تعمل الفرق الميدانية في موسم الذروة، وكم يبلغ حجم الكوادر والآليات المشاركة هذا العام؟ وأنت تحدثت عن جانب مهم وهو جانب يعني ربما تقني وتطور لافت في عملية العمل الميداني خلال موسم الحج.
1: جميل. القوى العاملة اليوم تعد العمود الفقري للخطة التشغيلية كلها اللي قاعدين نعدها اليوم. يشارك في هذا الموسم أكثر من 22,000 كادر بشري من مختلف التخصصات، بينهم أكثر من 7,600 عامل نظافة داخل المشاعر المقدسة وحدها فقط. هذه الفرق تعمل على مدار الساعة ضمن يعني خطط ميدانية دقيقة تشمل أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الميدانية وأيضا الرقابة الصحية وأيضا معالجة البلاغات والتشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية الخدمات طوال أيام الموسم بكفاءة عالية.
0: جميل. عامل النظافة مهم جدا يعني في الحج، وهو من أكثر الأمور التي يعني ربما يلاحظها الحاج والزائر بشكل عام إلى مكة المكرمة. أستاذ ضيف الله، يعني ما حجم العمل اليومي الذي يحدث خلف هذا المشهد؟ ربما يعني المتابع والمشاهد يعني يشاهد المشاعر المقدسة، منطقة مكة المكرمة بشكل عام في أبهى حلة، وهي تستقبل في كل موسم ملايين الحجاج. بكل تأكيد وتتفق معي ويتفق معي الجميع بأن هناك أعمال كبيرة جدا خلف هذا الجمال وهذا التنظيم في العمل، عمل النظافة تحديدا. حدثنا عن هذا السر ومن وراءه، وكيف يتم العمل ليل نهار حتى تستقبل المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن في أبهى حلة.
1: ما في شك دكتور، يمكن ذكرت لك آنفا أن اليوم الأمانة تخدم المدينة وتخدم ضيوف الرحمن وتخدم العاملين على خدمة ضيوف الرحمن، وهذه أعداد لا يستهان فيها. إذا كنا نتحدث عن 1,800,000 حاج ولم يصرح رقم هذا العام بعد، ولكن تخيل أنه مثل هذا العدد عدد الكوادر اللي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن. فبالتالي أنت تقيس اليوم العملية بأن لكل ضيف رحمن هنالك شخص يقوم على خدمة هذا الضيف. ولذلك اليوم خلينا نتحدث عن حجم النفايات المجمعة واللي ما حد يلاحظها اليوم. الأنظار لا ترى هذا العمل الشاق والكبير جدا اللي يصير في المشاعر المقدسة مع كثافة بشرية عالية جدا. ترتفع كميات النفايات بشكل كبير. تتعامل الأمانة خلال الموسم مع أكثر من 220,000 طن من النفايات داخل مكة المكرمة، وبالحديث عن المشاعر المقدسة أكثر من 134 طن فقط في المشاعر المقدسة. تتم عمليات الرفع والجمع بشكل مستمر على مدار الساعة. حدثنا قبل قليل عن التقنيات الحديثة والضواغط الأرضية حتى لا يحس ضيف الرحمن بوجود النفايات أكرمكم الله محيطة به، أو حتى يشم بعض الروائح اللي قد تنتشر نتيجة تكدس وتجمع بعض النفايات. حلينا هالمسألة بشكل جذري السنوات الماضية، وعلى مدار الساعة وفرق ميدانية وآليات حديثة تضمن عدم تراكم النفايات والمحافظة بشكل عام على نظافة المشاعر والطرق والمرافق العامة. يمكن أكثر ما يلفتنا في هذا النطاق تحديدا عمليات الوعي أيضا اللي نعمل عليها من شهر رمضان المبارك، من بداية رمضان المبارك، وهو نحن نتعامل مع المعتمر والحاج كعميل واحد وضيف واحد، في اليوم نتحدث معه بهذه اللغة. مكة مدينة طاهرة مقدسة وهي مهوى الأفئدة، وبالتالي نحافظ على نظافة هذه البقاع الطاهرة يعني، ونشتغل على كثير من حملات الوعي بكل اللغات الموجودة اليوم عبر اللوحات الإعلانية والدعائية وعبر تقنيات حديثة نستخدمها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبالرسائل النصية، ويتعاونون معنا زملائنا صدقا في كثير من الجهات الحكومية وشركات الاتصالات كيف تصل هالرسالة بشكل واضح لضيف الرحمن حتى يساعدنا اليوم على خدمته وعلى وجود بيئة صحية نظيفة آمنة يستطيع قضاء نسكه بكل يسر وطمأنينة.
0: أستاذ ضيف الله، ربما لمسنا يعني خلال المواسم الماضية أن هناك من التحديات هو يعني وجود بلاغات طارئة أو ملاحظات أحيانا ميدانية مفاجئة وتحتاج إلى تدخل بشكل سريع وفعال. في ظل الكثافة البشرية العالية كيف تتعاملون مع البلاغات الطارئة أو الملاحظات الميدانية بشكل سريع وفعال وناجح ويعني وتداركا لهذا الظرف وهو وجود ملايين في موقع واحد؟
1: جميل، ما في شك أن التحول الرقمي اليوم أصبح عنصر أساسي في إدارة موسم الحج، لأنه صدق اليوم نلاحظ أنه يرفع زمن الاستجابة ويعني يحسن من دقة القرار الميداني، ساعدنا أيضا على إدارة الكثافات البشرية بكفاءة يعني عالية جدا. اليوم تستعد الأمانة عبر منظومة متابعة واستجابة قادرة على التعامل مع أكثر من 29 ألف بلاغ بمعدل بلاغ تقريبا كل دقيقة 13 ثانية تقريبا، وهو ما صرح فيه وزير البلديات والإسكان في المؤتمر التواصل الحكومي قبل أيام. هذا يعكس قدرة تشغيلية عالية صدقا مدعومة بالتقنيات الرقمية والتحليل الذكي. اليوم منصة بلدي الموجودة يعني لخدمة اليوم كل المواطنين والمقيمين، أيضا اليوم على خدمة ضيوف الرحمن في التعامل مع كل حالة بالرفع طبعا والبلاغ، ومباشرة يصل البلاغ لدينا وتتمكن فرق العمل في غرف العمليات الموجودة لنا بالوصول للمستفيد فورا للخدمة والمعالجة. وكذلك تدعم هالعمليات تحليل الذكي في فرز الأولويات واتخاذ القرار الميداني بشكل أكثر كثافة بالمنطقة التي يجب أن أنهي فيها هذه المشكلة الآن. وبالتالي أيضا حتى في جانب سلامة وصحة الغذاء، البلاغات اللي ترد من قبل المطاعم أو مطابخ الإعاشة أو أيضا الفنادق اليوم الأمانة تشرف أيضا بعد أن كانت وزارة السياحة مشكورة كان لديها هذا الدور مع الفنادق السياحية والفنادق في مكة المكرمة، تدخلت الأمانة الآن وأصبح لها دور أيضا في الإشراف على غذاء وسلامة وصحة هذه الوجبات اللي تقدم للحاج داخل مرافق ودور الضيافة.
0: جميل. طيب أستاذ ضيف الله، الأمانة يعني لا تعمل لوحدها، هناك تنسيق أعتقد تكامل يعني مع الجميع، سواء كان مع الجهات الحكومية القائمة على خدمة الحجاج أو حتى يعني من الحجاج أنفسهم. كيف تنسق الأمانة مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لضمان تكامل الخدمات التي تقدم خلال موسم الحج؟
1: موسم الحج دكتور بطبيعة ليس عمل جهة واحدة، بل نموذج عمل حكومي تكاملي ضخم جدا، وكل جهة اليوم تعمل يعني ضمن دور محدد ومتكامل لخدمة ضيوف الرحمن. أمانة العاصمة المقدسة تعمل ضمن منظومة تقودها الدولة يدها الله بتنسيق مباشر وتكامل مستمر مع وزارة الداخلية وزارة الحج والعمرة وزارة الصحة وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبقية الجهات ذات العلاقة. هذا التكامل يظهر ميدانيا عبر غرف العمليات المشتركة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وتبادل البيانات اللحظي. أنا أحتاج بيانات من شريكي قد يكون في وزارة الداخلية فهو أيضا يدعمني ببيانات أخرى، ساعدنا جميعا في أن احنا ننجح في تقديم خدمة متكاملة

0: وهذا يجعل كل جهة تعمل ضمن منظومة واحدة، هدفها الأول خدمة الحاج وأيضا محافظة على سلامته ورحلته الإيمانية. ما في شك أن كل دور كل جهة لديها دور مهم وحيوي جدا. صحيح. وأعتقد أن اليوم هذا التحالف والتكامل أثمر العام الماضي عن قصة النجاح اللي صنعها وكان اللي صنعتها هذه الجهات، وكان عنوانها دائما التكامل من أجل خدمة ضيف الرحمة.
1: صحيح، ولله الحمد، يعني سجلنا مواسم حج ناجحة تسجل للمملكة العربية السعودية، وهو هدف يعني الجميع في هذه البلاد يسعى إلى تحقيقه، هو المحافظة على نجاحه في كل المواسم المقبلة بإذن الله تعالى. أنا شاكر ومقدر لك أستاذ ضيف الله الخزمري على هذا الحديث معنا في هذه الحلقة من برنامج بسلام آمنين، وتحدثنا عن الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة لضيوف الرحمن، فكل الشكر والتقدير لكم.
0: العفو، شكرا لكم.
1: الأستاذ ضيف الله الخزمري، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج بسلام آمنين. تقبلوا تحيات طاقم العمل، في الإعداد حصة المغيليث، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. إلى اللقاء.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: الأرض. يشهد مسجد الخيف في كل موسم حج في مشعر منى توافد الحجاج لأداء الصلوات في يوم التروية وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتأمين بيئة نموذجية تمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وراحة. ويعد المسجد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المشاعر المقدسة، وتحظى مرافقه بعناية خاصة من الوزارة، حيث سخرت أكثر من 2800 مرفق وخدمة داخل المسجد لتلبية احتياجات الحجاج، من بينها أكثر من 1700 دورة مياه وتسعة مداخل رئيسة لتسهيل الدخول والخروج، وستة مخارج طوارئ لضمان انسيابية الحركة، وأكثر من 400 وحدة تكييف متطورة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدار الساعة، و55 مروحة ضباب لتلطيف الأجواء في محيط المسجد، و75 شاشة رقمية متعددة اللغات لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، و50 كاميرا مراقبة ضمن منظومة أمنية حديثة. ويشهد المسجد تنظيم برنامج دعوي متكامل خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر ذي الحجة، ويشمل تقديم محاضرات توعوية وإرشادية بعد الصلوات المفروضة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة في إطار حرص الوزارة على توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء الإيمانية التي تعينهم على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خطط متكاملة وجهود عظيمة تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في موسم حج 1447 للهجرة سعياً للتيسير على ضيوف الرحمن. فها هي الخطوط الحديدية السعودية تضع النقاط على الحروف في رفع الجودة وتحسين الكفاءة من خلال توفير أكثر من 2,200,000 مقعد وبزيادة تتخطى 210,000 مقعد، إلى جانب وجود زيادة تبلغ 11% عن أعداد الرحلات اليومية العام الماضي لتصل إلى 5,800 رحلة، وبواقع 102 رحلة يومية في أوقات الذروة بالحج. وقد نقل قطار الحرمين من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهايته أكثر من 670,000 مسافر عبر 2,900 رحلة، وهذا جزء بسيط من خدمات متعددة ومميزة تقدمها الجهات حرصا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
2: اللهم لبيك.
3: 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر معكم ونسهب في إرث وموروث على امتداد حقب زمنية مختلفة مع ضيوفنا اللي تواجدون معنا هنا في المقهى، المزارعة خالد العبيد والحرفي علي السعودي. مستمعينا الكرام، أكيد أسعد بكم ومعكم أنا سامي الشبرو من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: مستمعينا، في هذه الحلقة يشرفنا ويسعدنا نرحب بضيوفنا الموجودين معنا في هذه الحلقة ومن هذا المقهى، واللي نقول لهم يا هلا وسهلا. بداية الأستاذ خالد العبيد، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا هلا ومرحبا، الساعة مباركة.
0: الأستاذ علي السعودي، حياك الله أستاذ علي، أهلا وسهلا أبو عادل.
2: حياك الله، يا هلا والله وغلا.
0: أبو سليمان، خلنا نبدأ معك في البداية وفي بداية هذه الحلقة. أبو سليمان، بالنسبة لمهنة الزراعة، مهنة الزراعة مهنة قديمة جدا ومن أحد المهن الرئيسية هنا في منطقة القصيم. خلنا نتكلم بالبداية عن خالد العبيد. علاقة خالد العبيد بهذه المهنة متى بدت؟
1: طبعا تعرف أبانا وأجدادنا كانوا كلهم أول الزراعة هي الثورة يعني في أوقاتهم، ولا حتى الآن الزراعة روح وحياة ونبات واقتصاد في الدولة كاملة. يعني الحمد لله، يعني من يوم صغري ونشأت، الله يرحمه الوالد كان يقول لي خلينا تطلع عسكري تطلع، قلت فيه لهم الخير والبركة، أنا خلينا أطلع بالزراعة. والحمد لله تخصصت بالزراعة من يوم الصغر، وتركت الدراسة يمكن كثير، واشتغلت بالزراعة والحمد لله وصلت على مستوى عالي إن شاء الله.
0: جميل. كيف كانت الزراعة قديما أبو سليمان؟
1: سياة تقليدية، يعني ما في التطورات الآن اللي موجودة الآن عملية الشبكة الري، عملية كانت زراعة تقليدية، وكانوا يزرعون أكثر ما يزرعون يعني يمكن القرعيات وما القرعيات، وكانت فيه كثير من أنواع الخضار، لكن البرسيم هو القوت الأساسي، القمح هو القوت الأساسي عندهم. يعني كثير من المزارعين تحصلوا يزرعون أشياء هذه، لأن أساسي اللي يخبزون منها القمح والعيش، وذولي هم اللي كانت عيشتهم، والبرسيم والأعلاف هذه كانت تعلف الحيوانات، وما الحيوانات تكرمون عندهم عشان إيش؟ تدر حليب وتدر لهم شيء. هذه من أساسيات الزراعة أول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الري والأساليب الزراعية كانت بسيطة جدا أعتقد قديمة.
1: كانت أبسط من البسيطة، وكانت كلها ري عملية تقليد، ليس في هذا الوقت الآن في مملكتنا الغالية في التكنولوجيا والرؤية، رؤية المملكة 2030، التطورات الكبيرة اللي نراها في الأيام هذه. الحمد لله. يعني نرى على أيام هذه تطورات كبيرة، حتى الآن بدينا نحول كثير من المزارعين للطاقة النظيفة، للطاقة الشمسية، فالآن النهضة كبيرة عندنا في المملكة العربية السعودية. أما أول كانت عادات تقاليد، كانت المزارع محدودة، ما كانت المساحات الكبيرة، كان وين يعني أشياء بسيطة، والحمد لله كانت ماشية وكانت مغنية المزارع. لكن الآن لاحظنا مشاريع كبيرة، لاحظنا مشاريع في الرمان، لاحظنا مشاريع في كثير، والمشاريع النخيل على مستوى يعني المنطقة القصيم في ظل أميرنا الدكتور فيصل المشاع الآن مهرجانات كثيرة، ومهرجانات التمر الأول ذا في منطقة القصيم يمكن الآن تعدت 11 مليون نخلة
0: ما شاء الله
1: في منطقة القصيم. فهذه تشجيع للمزارعين، وأمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل مشجع لجميع المهرجانات سواء ذي، أو تلاحظ منطقة القصيم تلاحظ كثير من المهرجانات طول الموسم.
0: جميل. ويعني في السابق يمكن أبو سليمان وتأكيد عصرت تلك الحقبة، وما شاء الله الآن أنت من الرموز. يعني قبل في القصيم كانت بالنسبة للزراعة يمكن في أغلبها زراعة خاصة أو يعني تقول مزارع خاصة، الحين تغير الوضع أصبحت مشاريع عملاقة.
1: أكيد هذه نقطة مهمة جدا. يعني لو بتلاحظ منطقة القصيم في مشاريع كبيرة جدا، سواء لو تجي مزارع الحين الخوخ، مزارع العنب، مزارع النخيل، مزارع التين، مزارع كثيرة على مستوى. والشباب عندنا السعودية الحمد لله الآن لقينا شباب بدأ يرجع للزراعة، بدأ يطورون بالزراعة، بدأ يعملوا بالتكنولوجيا، بدأت عملية التايمر. يعني أنت الحين بإمكانك عندك 500 شجرة، بأول كنت تسقيها يمكن يوم كامل، الآن تسقيها بحوالي ساعة أو ساعتين ونص ساعة. عملية توفير، عملية كل ما تلاحظه، حتى عملية التوفير في العمالة، يعني كل تكنولوجيا الآن بدأنا بتطور لأفضل لأفضل.
0: جميل. الحين يمكن الاعتماد كبير على اليد العاملة، لكن قبل، خلنا برجع قبل أبو سليمان وأنا مغرم بالزمن الماضي قديم، يعني يمكن المزرعة، يمكن العائلة كلها تنزل المزرعة صح؟
1: الأهل كلهم، يعني أنا أعرف خواتي وإخواني وكلنا نزرع، إن كان في قطاف، إن كان وقت التمر، حتى الجيران، جيران المزارع لما يحصل يخلص محصوله تحصلهم يجتمعون يحصلون المحصول هذا كلهم. يعني كاننا متكاتفين يد واحدة. العمال يمكن في الأيام قبل، حنا نتكلم عن 50 سنة و40 سنة، ما كانت العمالة متوفرة زي الآن، نستقطب من دول، كنا المزارع هو عائلته.
0: وعائلته.
1: تحصل الأخوات والخوات، تحصل خالاتهم وعماتهم أولادهم يجون يفرحون بإنتاج المحصول سواء كان قمح سواء أيا كان. فتحصلنا يد واحدة، الأهل البنات متعودة من الصغر للقطف الطماطم قطف أيا كان، كلها يعني كانت ميسرة بسيطة جدا، لكن وزي ما تفضلت أنها محصورة. تحصل هذا المزارع زارع قمح يفرحون لما يجي إنتاجه وحصاده، كانت المزارعين كلهم فرحة عندهم.
0: يكون فيه استنفار في البيت إذا فيه قطف طماطم أو ما شابه.
1: من صلاة الفجر، شوف قبل ما يطلعوا كانوا يجتمعون من صلاة الفجر، كانوا يطلعون يحصدون القمح، كان إذا في موسم قمح أو أيا كان، كانت يد بسيطة وعملية بسيطة. وكان هذا الجيران حصل هذا مسوين فطور جايبه مع ذولا، يتعاونون على القعدة سوا على المحصول، يأخذونه سوا ويفرحون، وكانوا مبسوطين جدا.
0: تمام. أيضا موسم التمور كان أيضا الاستنفار كبير، ومراحل خرف التمر يمر بمراحل كبيرة، وكانت الأسرة كلها تشارك.
1: كل الأسرة تشارك، أنا الله يرحمها الوالدة كنت ورحم جميع المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: كانوا بساطات وجميعا يجتمعون يخرفون، وبعدين اللي ما عنده شيء تلقى يروحون يساعدون ويعطونه، واللي ما عنده عمال مثلا أو ما عنده أحد تلقى واحد ومرته أو أولاده من هنا كانوا يروحون يتساعدون معه يحصلون المحصول سوا. فكانت يد واحدة، كلنا كنا متشاركين، فلان عائلة فلان جو يساعدون فلان، هم اللي خلصوا من عند فلان راحوا لفلان، وكلها كانت مشتهرة في هذه قديما كلها.
0: طيب وشو برنامج المزارع قديما اليومي من صلاة الفجر لين على ما يقولون تغيب الشمس؟
1: شوف كنا من صلاة الفجر تلقى تحصل أم العيال وبالعيال، يعني اللي كانوا أولادهم بيروحون للمدارس أو يروحون للموظفين أو شيء، كانوا هذول الرسميين يروحون يسكون مثلا كان عندهم قمح سواء كان برسيم سواء نخيل، يحصدون تكرموا للبهايم سواء كانت أغنام أو بقار أو جمال، كانوا يحصدون لهم يعني أشياء بسيطة جدا لكن فيها متعة فيها انبساط. يرجعون الظهر يريحون، وبعد صلاة الظهر العصر كذا يطلعون للمحصول يحصدون للأغنام. كانت عادات بسيطة لكن فيها ما شاء الله خير وبركة، أنهم
0: صحيح
1: يبدون على الناس جميعا في المنطقة.
0: صحيح، يمكن الانتاج يمكن ما هو بالصورة اللي نشوفها الحين ومشاريع العملاقة، لكن فيه بركة،
1: فيها بركة. وبعدين البركة سبحان الله العظيم يعني كانت يوزعونها بين بعض
0: ما شاء الله،
1: وكانت تكثر البركة. كانوا تلقى ناس عندهم عائلة ما عندهم مثلا تمر، تلقى يوزعون عليهم شيء بسيط، تلقاهم سوين أيا كان من العيش في أول موسم، يحصدون العيش ويسوون منه مطزيز أو مرقوق أو أيا كان، كانوا تلقاهم يطعمون الجيران، هذه بشارة خير من أول محصول عندنا. كانت العادات بسيطة ومتناولة الجميع يعني.
0: طيب لو قلنا وش أبرز المنتجات في المزارع قديما؟ يمكن التمر هو الأول وهو يمكن المتسيد والنخيل، لكن غيرها
1: والقمح المعية الزراعة العام ولا كان عندنا القمح، هذا من أساس المزارعين تلقاهم أساس أنهم يأخذونه يطحنونه يسوون منه الخبز، يسوون منه أي كان القرصان المطازيز المرقوق، كانت هذه مهمة جدا عند المزارعين.
0: هي اللي تسمى الذره أبو سليمان،
1: وكانوا الذره بس الذره حنا في منطقة القصيم أقل شوي،
0: اللي تزرع بين النخل
1: اللي تزرع بين النخل هذه ذرة تكرم للحيوانات

0: الاتلاف يعلفون بها الحيوانات البهائم يعني مثلا كغنام او جمال او ذي، هذه موجوده كانت كل ما يزرعوها في وقتها لازم يزرع، لكن الاساسيات انك تاخذ منها كانتاج للبيت او ذا يحرصون على القمح ذاك الايام مركزين عليه مره مع
1: طيب.
0: التمور
1: والورقيات والبطاطس
0: موجوده كلها
1: والبطاطس
0: عندنا مزرعه في وسط البلد لحتى الآن كانت تزرع لحتى اليومك يزرع الكرات ويزرع الورقيات كاملة.
1: وكان قبل كلنا مزرعته، وأعتقد أن الجميع ما في أحد ما عنده مزرعة، الجميع ثقافة هالمزارع
0: تقريبا كل الناس مزارع بس بسيطة صغيرة، كان يمكن ما بينهم ولا شارع بعض المزارع يعني حدود، ويفطرون سوا، تلقى واحد لا جايب الفطور ذا جابته أم العيال له فطور الفلاح، تلقى يصوت على صاحب جاره تعالوا افطر، يعني كانت بسيطة العادات بسيطة جدا لكن فيها بركة وخير، وكانوا متعاضدين مع يد واحدة.
1: ويمر اليوم سريع وبسيط ومبروك
0: أبسط من البسيط، وكانوا متوالفين جدا جدا جميع المزارعين لحتى الآن، لكن الآن بعد ما كبرت المشاريع وعلى مستوى الحمد لله كل واحد تفتح أكثر، العمالة بدأ يجيبون متوفرة والحمد لله.
1: جميل. نبي نكمل معك أكثر وأكثر أبو سليمان وفي المشاريع، لكن خلنا نستاذنك، ودي أنتقل لضيفي الآخر الأستاذ علي السعودي. أبو عادل، نبي ناخذ منك علوم الحرفية بالتحديد شغل الطين أول أو شيء. أنت أظن أبو عادل يمكن يعني من صغر سنك وأنت اشتغلت مع الحرفية.
2: والله من الصغر كنت أشتغل مع عمي كان السابقين وأشتغل معهم وعاونهم أول، وطبعا الطين نوعين، في نوع طين يجيبونه من الباطن يسمى ذكر، هذا لازم يحط معه شوي رمل عساس يتخف قوته، هذا أغلبهم يأخذونه يغربلونه يصير زي الفخار، مفخار قوي يصير حار، وفي الطين لا بارد يصير فيه معه رمل زين، والطين لازم يخمر أول إذا أنت بتبنيه بيت أو تحط لبن يخمر أقل شيء شهر شهرين ثلاثة، ويحط عليه شوي تبن وشعير، تبن الشعير يعني إن الشعير ينبت بس الخلطة ويطلع سبل ويغين يقعد شهرين ثلاثة لمن تكرمون يكرم السامعين يغرب تطلع له ريحة من نربط على الموية اللي فيه، كل ما خفت الموية عبوه لمن يعدي يستقوي قوة عاد يبدأ خلطهم فيه.
1: طيب
2: ثم عاد اللبن، طبعا اللبن معروف زي الملك الحين، طبعا خشب زي مربع أو مستطيل حسب طلب اللي هو صاحب البيت، يلبنونه يقعد بعد تقريبا له حول 20 يوم أو أكثر، وكل ما لبن أخذ له أسبوع كذا أربعة أيام بدأ يجلب اللبن عشان ينشف، لأن أحيانا يصير بالصيف ما ينشف بسرعة اللبن، هذا يسمى لبن وسمى تجليب اللبن عشان ينشف.
1: طيب وشو له الطين يخلى مدة كبيرة ومثل ما تقول يخمر، وش الفائدة؟
2: لأنه فائدته يصير يتشرب كل الموية، ولما يجيه مطر ما ينزل من الجدار ولا يخرب اللبن يبتل. شوفوا أحيانا فيها الحين مباني طينية يمكن لها فوق 200 سنة وأكثر ومع السيول وذا تقاوم قوة مرة، بينما لو ما خمرت ما قاومت، ما تقاوم الأمطار ولا تقاوم، لأن سبحان الله العظيم تصير متشربة يعني خلاص ما الموية ما يضرها أبدا.
1: جميل. الطين تقول تجيبونه من الباطن، الباطن اللي هو وادي الرمة أبو عادل؟
2: أيوه الباطن وادي الرمة، مو بنفس الوادي، فيه جزء منه يصير كله طين، ولا بعضها يصير باطن بطحة وبحص، بس في جزء منه يصير متواسي وطين.
1: طيب
2: الحين لما يجي الوادي الطين هذا فيه اللي تيجي الطبقة الفوقية تسمى غارين، تطلع زي الصفائح كده ومتكسرة، وفي ناس يستخدمونها الحين، تلقى كل العطارين موجودين عنده تقول أبي غارين عطاك زي بعضهم يصير سبحان الله العظيم عندهم زي الحمية أو شيء تلقاه يتلذذ لما كلمناها شوي.
1: جميل. طيب أبو عادل بالنسبة للمهنة هذه مهنة صعبة؟
2: اي والله صعبة، خاصة الساد لازم يصير متقن الشغلة 100%.
1: الساد اللي هو الريس،
2: ايوه الاستاد هو السمر الرئيس
1: الاستاد اللي
2: هو اللي يبني.

0: الحرفية مو بس حلوة الحرفية تحت اللي خلط هذا واحد من الخلط بس سبقه دائما
1: لبنه طينه لبنه طينه
0: رجله بس خلط بهالطين رجله يخلط وواحد ينقص قال له ينقص اللي يقطع زيكم كذا واثنين يسبفون له سقف اللي هو يعني يمده له يعني مثل قلت لبنه طينه يا قال لبنه ولا ذاك بيده لبنه على طول ارفعه فوق له ولا ويستقبل ويحط والطينه برضه ولا يستقبله ويحطه والله هذا مثل السد 100% بعث لنا اول المباني السوديه اول يعني دقيقين مره بدون حبل بدون متر بدون شيء تحصل الدار يعني كانه مصموم صب لا ميلان لا ارتفاع لا نزول وهو ما معه لا متر ولا معه خيط عشان يمشي عليه
1: ولبنه طينه لبنه طينه يعني اظن عمليه سريعه وبه مهاره عاليه
0: به مهارة عالية وبه زي الهزيج زي اللي ما تعطيهم متعة شوي ما يتعبون لبنة طينة لبنة ولا دائم يعني زي التحفيز لهم تحفيز ومستغلون
1: التحفيز طيب أستاد هو بالبداية حرفي
0: هو أستاد بالبداية حرفي لم يشتغل 100% ومن عاد ايش اسمه يبدا هو يشتغل شوي شوي ولا يشتغل الحرفي عند اول ما يتعلم عند الناس يشتغل تلقى له خاص ولا لحد قريب له او يصير شغله هوية مثل زي سور زي حوش لمين شاف يشوف شغلته ويشوفون له شغلته 100% عاد يشتغل قبل يستندوا أول يروحون زي الانتداب من القصيم للرياض من منا ومنا نغلب بصولة الله يطول بعمارهم ويغفر الحي والميت الملكي أغلبها قسمان اللي ترى بنينها
1: ما شاء الله تمام
0: يعني اشتغلت مع عمي ويروح للرياض يشتغل عند ملك عبد العزيز يشتغل عند سعود يشتغلون يبنون هنا
1: تمام يعني كانت يعني يمكن سمعنا من الله يغفر لهم يرحمهم أجدادنا فعلا أبو عادل سمعنا أنهم كانوا بالصيف يكونون بالرياض بشتى يرجعوا للقصيم
0: إيه يشتغلون بالرياض هناك يشتغلون يبنون ويشتغلون وبعضهم وبعض القصمان السعودية القديمين استقروا وما زالوا هناك بالرياض هم عوائل معروفة
1: تمام لكن أستاد هو اللي يبني
0: أستاد هو اللي يبني هو اللي يبني وهو اللي يجيب يصير عنده ناس معينين مخصصين مثل أي شركات الناس معين هذا الرجال يشتغل 100% وذا شغال وهذا كسلان ما يأخذونه معهم
1: تمام
0: يأخذون طيب اللي شغالين 100%
1: متى يبيله علشان ينال استودية على ما يقولون على ما يقولون بلهجتهم متى يبيله على ما يكون استاد
0: يبيله أقل شيء يمكن 4 سنين 5 سنين وهو يشتغل معهم وهو بس اللي تلقاه يما أول ما يبدأ يخلط بهالخلطة تلقى رجليه غاسني للركبة بهالطين ويخلط ومعاد لا بدأ يقطع من الطين سمى شو اسمه طين حلبله الطين الصغيرة ومعاد عاد يتقرب على شوي شوي لما عاد يصير بقى يا صار بدي يعرف صار معهم سلمين هو بسلم والساد بسلم وصار حوله يا قال لب هو يسلم اللبن وذا يسلم الطين زي الفرد للجدار ويخلي يصف هو الطين ويناظرون وبعدين الأول ترى شو اسمه السلم حقهم خشب بعد ترى ما في سلال ملحين ولا شيء شبس ابدا تلقى قاعدته واحد وهي زي ساتن زي المثال التحتيه خشبه واحده والباد خشبتين طلعت مع بعض ونحطهم خشب وبعد يربط مسيام وحبال اول يعني كل شيء
1: جميل
0: بسيط
1: جميل انا بكمل معك ابو عادل الاستاذ علي سعودي لكن خلنا بروح شوي للاستاذ خالد العبيد أعود لك أبو سليمان أبو سليمان ما شاء الله تبارك الله الآن أستاذ خالد العبيد أنت ما شاء الله تبارك الله يعني فترة بعد فترة وتطورتم في هذا المجال وأصبحتم الآن ما شاء الله تبارك الله يعني تبدون مشاريع عملاقة في الزراعة ومتخصصين في التين
2: نعم الحمد لله أنا شاركت كثير ويمكن الوحيد على مستوى ليس نقول

0: مستوى الخليج وبس، يمكن الدول العربية، إني صدرت عقل التين هذه اللي وصلنا حوالي 48 دولة حول العالم. فالحمد لله بدينا نطور وبدينا ننتج وبدينا نصدر يمكن التين لأهل التين من منطقة القصيم أو من معنى صح من المملكة العربية السعودية. فهذا فخر الجميع، وأتمنى كل المزارعين من عنده شيء حاول قدر ما استطيع أنه يطور ويبهر العالم. إحنا شباب في مملكتنا الغالية أن ننجح ونعرف الزراعة معين وعرفنا كيف نبدأ بالزراعة صح ونجحنا الحمد لله. فهذه الحمد لله حتى بديت أعمل تقريبا تجيني خطابات رسمية من جامعات خارج السعودية سواء بالخليج أو بدول عربية أن يلقوا محاضرات عن كيف نجحنا في الزراعة وكيف وصلنا بالزراعة كيف. وكانت قبل يمكن رمضان بشهر تقريبا في جامعة الوادي الجديد في القاهرة في مصر أن نسوي محاضرة عن النخيل وجودة النخيل، لأني أنا أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في جودة التمور السكري. فكانت المحاضرة قوية جدا، كان معانا يعني دكاترة ومعانا متخصصين في النخيل، فكنا نتبادل الخبرات. فتعرف شاب سعودي في مملكتنا أنه يشارك في مؤتمرات دولية، هذا فخر لنا الجميع.
1: أكيد.
0: والله يوفق الجميع.
1: اللهم أمين. جميل. طيب أبو سليمان أستاذ خالد العبيد، بالنسبة لزراعة التين أعتقد أنها اختلفت كثير عن البدايات، تقريبا التين كم له جاينا؟
0: من زمان التين موجود في السعودية، من زمان زمان كانوا أول آبائنا وأجدادنا لما يروحون لسوريا أو العراق يجذبون ويزرعون عندنا، لكن ليس بكمية تحصل المزرعة أو مزرعتين أو خمس مزارع، تحصل بهم شجر عادي. كانت في مزرعتنا يمكن قبل 50 سنة أو 45 سنة كان فيها شجرة تين واحدة وكان فيها شجرة عنب بتنتين، ما فيك ذاك التطور أنه يزرع مشاريع مثلا بالآلاف ولا بالأعداد. كان موجود التين من سنوات، لكن ما في التطور أو جذب أصناف جديدة تتحمل درجة الحرارة، تتحمل درجة الجو. المنطقة القصيم أنت عارف منطقة جافة وحارة. صحيح.
1: زراعتها متعبة أستاذ خالد، صعبة.
0: في نقطتين مهمات اللي هي الجو الغبار والتأل تربة، هذه تؤثر على التين. أما مربح، أنا سبق وأني تكلمت أنه شجرة مربحة تعطيك مثلا 8 شهور إلى 9 شهور طول الموسم عندك إنتاج، يمكن 6 شهور تعطيك إنتاج جودة عالية، الشهرين اللي في الصيف هذه يمكن درجة الحرارة لما توصل 48-47 يقل شيء بسيط إنتاجه، لكن مربح يعطيك طوال الشهر يعني إنتاج. التين صعب أنك تخليه 3 أيام ما تقطفه، لازم تقطفه اليوم يوم ويوقف اليوم الثاني تقطف.
1: جميل. طيب أعتقد بأنك ما شاء الله تبارك الله من خلال مشروعك اشتغلت على الطاقة النظيفة.
0: إن شاء الله احنا اشتغلنا نشوف على بعض المحلات، عندي بعض الأبار للموسم الجاي هذا إن شاء الله الفترة القادمة سوف تكون كلها طاقة شمسية، نقدر نوفر البترول ونوفر الديزل، نوفر أنواع كلها تكون طاقة نظيفة جدا. الطاقة الشمسية مهدرة عندنا كثير، مع أن درجة الحرارة عندنا عالية لا بد من أن نستفيد. هذه رؤية المملكة 2030 إن شاء الله في جميع مشاريع المملكة، توقع في السنة القادمة هذه سوف تتحول كلها للطاقة النظيفة للطاقة الشمسية. وهذه جميل. أنا شفتها كثير، وإحنا بجروبات زراعية نشوف كل المزارعين بدأوا يريحون.
1: جميل.
0: قبل فترة أنا في واحد من المشاريع في منطقة القصيم حول كل مزرعته، يقول تحت كنت أتكلف تكاليف عبو كبير جدا في البترول أن يجيب الديزل وشغل مكاين وإزعاج ودوشة، الحين حطيتها على الطاقة الشمسية ارتحت يمكن تقول 5%-6% من تكاليف أول.
1: جميل. تطور كبير ما شاء الله تبارك الله في الزراعة منطقة القصيم. خالد العبيد فقط في التين الآن، ما عنده محاصيل أخرى؟
0: لا، بزرع القمح، أنا لسه قبل يومين حاصد القمح وبعدها بنزرع الذرة على في الذرة هذه.
1: ما شاء الله.
0: ما خلي شيء أنا الحمد لله، بس إن إحنا وقفنا درجة معينة مثل الخضار هي اللي وقفناها ونبي نرجع لها ثاني. تعرف الخضار تحتاج عمالة ذات خبرة شوي إنك تدربهم صح للقطاف والشغل، لكن أنا لما وقف موجود الأعلاف الذرة بنزرعها بالصيف، نزرع القمح في الشتاء، القمح المعيه البلدي وناجح على مستوى عالي.
1: تمام. طيب نعود لك أبو عادل. أبو عادل خلنا نرجع للذكريات شوي، تذكر أول يوم لك مع الحرفية؟
2: والله إني أذكرية، أنا صغير كنت أول ما اشتغلت مع عمي شوي يعني، بس ما طولت، يمكن وديت أشتغل عند عمي بعد بالمزرعة. يا الله يرحمه ويغفر له، تعال من أول شافنا نلعب، تعالوا يا عيال.

0: بنسوي لنا شوية البينات ومن عندنا بنخلط وبعض المرات نزعل ونبدأ يا لبناها نبعد وطيناها
1: ما تبونها.
0: ما شاء الله عليه الله يغفر له دائما بفطين ودائما وعنفنه. بنينا البيت حق المزرعة حنا اللي بنينا من هالطين. ما عاد اشتغلت مع عمي بديت اروح واجيها قريب اروح معهم والبعيد ما نبروح.
1: لكنك حبيت الشغلة بعدين.
0: اي والله زين هالشغلة زين. ولا احنا اول ما هم زي الحين اول ما احنا الشغل ما احنا لا كمبيوترات ولا لعب ولا روحات ولا جيات الله يما بها ابدا. واحيانا بعد الواحد يكيف انه يروح يشتغل على اساس ما يمسكون يقول راح ما الرسي هل ما يشتغل يروس.
1: طيب
0: بالمزرعة.
1: طيب بالقصيم هنا وش تشتغلوا بالنسبة لكم كحرفية غير البيوت وش بو تشتغلون أيضا غير البيوت؟
0: واجد الشغل
1: قلبان وما قلبان.
0: يشتغل بالمزارع يسمى رايس. الرايس هذا بس خصته الماسكاية المزرعة.
1: لا أقصد بلب الحرفية بلبنا غير البيوت قلبان وما قلبان طوي القلبان هو داخل
0: هو قلبان هو القلبان بس القلبان تبي ناس يعني متخصصة وأنا أشوفهم وحضرهم يجيبون حصى من عندنا من تسمى الصفرة هذه من أول كل برحة يأخذوا يجروحون بالقلبيات ويجيبون الحصى بو حصى تسمى صمة وحصى تثانة يجيبون حصى صم مهم تثانة تثانة اللي لا ضربتها تفتتت والصمة لا اللي يضربتها قوية بالحيل هذه بعدين يسموه يجبونه يكبونها. أيوة أنا حضرهم أحيانا وأحيانا أعاونهم بس ما أعرف الصراحة.
1: جميل.
0: إنه يبدأ يسمى معه شاكوش كبير يسمى مقرعة يبدأ يقرعون الحصاي يحطوا زي المربعات كذا وبوه أثنين أو تحت بالجليب ويبدأ يجدع له وكل ما حفر شوي جدع له لمن يرتفع المباني يصفونه صف هذا حصى.
1: طيب
0: هذا يسمى شو اسمه تقريع الصغيرات دولي.
1: طيب أبو عادل أنتم مسكتوا بيت تبي تبنونه من اللي خطط البيت من اللي خطط غرفه ممراته أستاد؟
0: أستاد اللي خطط بس هو راح صاحب البيت ولا بيتم فرضنا واختختيت ترى بالرجل بعد ما هو
1: بقلم ما احنا مكتب هندسي.
0: لا ما احنا مكاتب ولا شيء ابدا احنا هالرجل ولا بصبعه يا قاعد عنده راعي البيت والرو هذا بيتنا فرضنا 200 متر ومعد بصبعه يخطوا هذا الحوش وهذا يبي يصير المجلس او قهوه يسمونه اول ايه وهذا الغرف وهذا مذويش وهذا يصير اللي بالحوش بعد حين يخط بيده هذا الحوش حق الدبش لأن أول بيوت كلها بعد الدبش ما بقرأ ولا شيء ولا
1: تمام
0: تمام وهذا طيب. ممر وهذا المطبخ وهذا بصبعه يخطط
1: وظنك
0: ما عاد يفهمه وناظر لا جاي يبني عاد برجله عادة صاحب البيت نشيط وقوي يعني عندهم فلوس واجد هم حطوا ساس تبيض الحصى الساس يسمى الحاجة زي الحين الميدة
1: اللي يثبت عليها الجدار
0: اي هل اي هل هي الاساس حصى كان عاد اموره والله انه يمكن ما يحطون الا صفة واحدة وكان اموره زين حطوا صفتين ثلاثة
1: وهذا يحمي البيت من النز صح؟
0: هذا يحمي البيت على الامطار والنز ما يطيح.
1: النز هو اللي ما تحت الجدار نتيجة المطر ولا لا؟
0: النز هو نسيج من المطر يصير المطر قوي يصير حوله ماء يبدا ينز زي تشريب اللي احيانا يتصلخ واحيانا يصير ينزل الارض سبحانه تهضم شوي يصير فتحه هذا يسمى نز
1: ثم تسوله ترميم
0: يجيبون حصى ويزرزون بنفس اللي نزل ذا يزرزون يعبونه طين ثاني مره
1: ويضبط
0: 100%.
1: تمام طيب كنتوا يعني تتعبون ابو عادل تفرقوا
0: اي والله نتعب واجد هاي نتعب ولازم بعد اغلب حتى حن اشوف انا والعد ما سويت انا شوي عمي واللي معه يا صار الظهر بطلوا جابوا لهم
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: التاسعة في الرياض. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. المملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق. الداخلية تنظم غدا مؤتمرا صحفيا لبحث الخطط الأمنية والتنظيمية للحج. الجهات الحكومية تعلن اكتمال الجاهزية على كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. وقاية تؤكد خلو الحجاج الواصلين من أي حالات مؤكدة من فيروسي إيبولا وهانتا. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لحادثة الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، والتي أدت إلى وفاة جندي وإصابة مدنيين. وتجدد المملكة موقفها الثابت في رفض أشكال العنف كافة، وتعبر عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. كما أعربت الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الجبان على قاعدة عسكرية في جمهورية تشاد الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد الأمن، مجددة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول المساس بأمن واستقرار تشاد وشعبها الشقيق. وتؤكد المملكة تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا المصاب الأليم، مقدمة خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تشاد الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وجهود حفظ الأمن والاستقرار. تعقيد وزارة الداخلية يوم غد الجمعة مؤتمرا صحفيا لقيادات قوات أمن الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة. ويستعرض المؤتمر الذي سيقام الساعة 4 عصرا الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1447 والتعليمات والإرشادات ذات الصلة بها. تواصل وزارة الداخلية متابعة تطبيق الإجراءات الأمنية المتعلقة بتصاريح الحج، حيث أكدت أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح الحج سيعاقبون بالترحيل والغرامة المالية والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وفي هذا الإطار ضبطت قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 6 مواطنين ووافد لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 10 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج. أعلنت الجهات الحكومية في المملكة اكتمال الجاهزية على كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة لضمان انسيابية الحركة المرورية لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير. المزيد في التقرير التالي.
1: قبل بداية نسك الحج وأيامه، يتوفد الحجاج جوا وبحرا وبرا، رحلة مفعمة بالروحانية والأمان. ولمن جاء عن طريق البر سيشعر بذلك حينما يمشي على الطرق الفسيحة ويتوقف مستريحا بمحطات الطرق وآمنا بكثافة نقاط التهدئة والضبط الأمني.
2: خرجنا من مدينة الرياض برا إلى منطقة مكة المكرمة، وذلك لمحاولة رصد ولو جزء بسيط من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لقاصدي بيت الله الحرام، خدمات إنسانية وخدمية وطبية وأمنية. نحن الآن على بعد 650 كيلو عن منطقة مكة المكرمة، توقفنا عند أحد مراكز خدمة ضيوف الرحمن التي تنظمها بلدية محافظة القوعية، والتي تقع على طريق مكة المكرمة الرياض. يقدم في هذا المركز كل ما يخص الحاج من خدمات صحية وتوعوية وغيرها.
3: المركز يقدم القهوة والشاي المجانية، بالإضافة إلى الهدايا المجانية التي تخص الحجاج من مظلات وإحرام وإسعافات أولية، وكذلك نتشرف بجميع الحجاج ومستعدين لخدمتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة بإذن الله.
1: وبعد رحلة يسيرة وسلسة امتدت لقرابة 9 ساعات، مررنا خلالها ب16 نقطة ضبط أمني يقف عليها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق وبعض القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.
0: تواصل القوات الخاصة لأمن الطرق تنفيذ خططها الأمنية على مداخل العاصمة المقدسة عبر منظومة متطورة تجمع بين التقنية الحديثة والمتابعة الميدانية الدقيقة في موسم تسخر فيه الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن. المزيد في التقرير التالي.
4: تقنيات أمنية متطورة ورقابة ميدانية دقيقة تطبق من خلالها القوات الخاصة لأمن الطرق أنظمة الحج عبر مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها. منسوب الأمن مزودون بأجهزة ذكية للتحقق من التصاريح والهوية والمركبات آليا، إلى جانب منظومة متقدمة تشمل الطائرات دون طيار للرصد الجوي، وكاميرات حرارية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعربات نقل مباشر تنقل المشهد الميداني لحظة بلحظة إلى غرف العمليات.
5: يتم تطبيق هذه المهام من خلال قوة بشرية حقيقة مدربة ومؤهلة تأهيل عالي، إمكانيات مادية كبيرة جدا، تقنيات حديثة ومتطورة، منها على سبيل المثال الطائرات المجنحة، الكاميرات الحرارية، عربات النقل والبث المباشر.
4: 6 مراكز رئيسة للضبط الأمني تنتشر على مداخل العاصمة المقدسة، كما يعد مركز شميسي أحد أبرزها، إذ يضم 16 مسارا مدعومة بأحدث التقنيات لتنظيم الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار.
5: تضمنت خطط القوات الخاصة لأمن الطرق العديد من المهام، منها تعزيز الأمن على كافة الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، تعزيز السلامة المرورية على تلك الطرق، تقديم الخدمات العامة لمرتادي الطريق، بالإضافة إلى حقيقة تطبيق أنظمة وتعليمات الحج.
4: من الميدان إلى غرف العمليات متابعة دقيقة لا تغفل عنها العين لتطبيق الأنظمة ونجاح الخطط الأمنية. تقنيات أمنية تسخرها القوات الخاصة لأمن الطرق لخدمة الحجاج لاختصار زمن رحلتهم ورفع جودة تجربتهم.
0: في متابعتها للحالة الصحية لضيوف الرحمن، أكدت هيئة الصحة العامة وقاية خلو الحجاج الواصلين من أي

0: الوضع الصحي العام مطمئن، كما أشارت إلى أن منظومة الترصد الوبائي تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة، مضيفة إلى رفع مستوى الاستجابة في منافذ الدخول عبر تفعيل فرق الاستجابة الصحية في جميع المنافذ للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة. وللمزيد عن متابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن، تحدث إلينا استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد حلواني.
1: والله الحمد، من بداية ما أعلن عن هذه الفيروسات قامت الوقاية بعمل آليات للترصد ومعرفة آخر الأخبار عن الفيروس وكيفية يتم معالجة المخالطين وكيفية يتم عزلهم، وهذه طبعا وزعت على جميع المستشفيات والقطاعات الصحية بشكل عام، وهذه طبعا حتى يكون في توحيد للآليات والتصرف، معرفة الطرق الصحيحة يعني والاتفاق على طريقة واحدة حسب الإرشادات العالمية المنشورة في هذا الشأن. طبعا هذه الفيروسين بالنسبة لهانتا لا يوجد تطعيم لهانتا، أما بالنسبة لإيبولا يوجد تطعيم ولكن مقتصر على المناطق الموبوءة. حتى الآن لا يوجد علاج لهذه الفيروسات، ولكن يتم طبعا مراقبة المريض وأخذ عزل المريض عن الآخرين، ثم طبعا إعطاه السوائل ومخفضات الحرارة والعلاج بحسب تطور الحالة.
0: وفي الأخبار العربية والدولية، أحالت النيابة العامة في الكويت عددا من عناصر الحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة بعد ضبطهم متسللين بحرا إلى نطاق عسكري محظور وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال، واتهامهم بالشروع في قتل أفراد من القوات المسلحة واستهداف منشآت عسكرية وسيادية في جناية عدوان وفق قانون مكافحة الجرائم الدولية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أفادت مصادر إيرانية بأن مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسة في محادثات السلام. هذا الموقف الإيراني قد يزيد تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق. الداخلية تنظم غدا مؤتمرا صحفيا لبحث الخطط الأمنية والتنظيمية للحج. الجهات الحكومية تعلن اكتمال الجاهزية على كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. وأخيرا في العناوين، وقاية تؤكد خلو الحجاج الواصلين من أي حالات مؤكدة من فيروس أبولا وهانتا. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. الكثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام.

0: في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة ضيفة مسار لليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذة إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
0: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ وأعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
1: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
0: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
1: جميل، بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الوعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
0: دكتورة وجنات، نعم. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
1: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث، وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف، هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
0: دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة، اثنين، ثلاثة، شهور؟
1: جميل، احنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح مع هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه، والوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج، حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوالينا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم سبب فيني أنا نعم يؤخر طبعاً. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله تأخير الوقت لأسباب معينة لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
0: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
1: نعم في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب إني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفواً في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعاً حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، أما تعاملنا معه بشكل صحيح أعطينا

0: اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة أو لكن ما نعطيه تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم، تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
1: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه كلم ذاته أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
0: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من نحن ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صحيحة.

0: أشرتي إلى ذلك، فحابين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
1: جميل. إذن إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده، بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا، يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه، أنا ذكرت سابقا
0: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
1: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا في ما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا، لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
0: صحيح.
1: أو ألم.
0: صحيح.
1: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك
0: الحدث. هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرتي إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
1: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا في نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهو هذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
0: من يعني هول، هذا هو من هول، نعم، هول الصدمة، من هول الصدمة.
1: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر، هنا جميل. نقول لا، في خطر جميل. بدأ يدق جرس الإنذار، أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟
0: بالضبط.
1: أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك، عبر عن مشاعرك، أبكي،

0: تكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة، لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله نقول.
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا.
1: ما يلام صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
0: طبيعي.
1: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأنها تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز،
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بين أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى، هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله. أعتقد
0: ويرضى بما قسم الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا، أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. بالله، من منا ما مر بأزمة صحيح. أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني نقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وأنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض. الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه،
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجننه بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنقه بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة، شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية صحيح.
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي
1: تؤثر. نعم. على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما قطعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص
0: شخصاً
1: من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان يسر الإيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا يتحكم، ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض اثنين، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات،
1: أنا
0: ما
1: ساندت. أنا أعرف نفسها. أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأن ما بادرت، ما سعت ورا شخص، يعني ما
1: كمان تفرق
0: متخصص.
1: دكتورة جنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم،
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا، أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها، جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل، خليني أسأل حضرتك عن
0: حضرتك بس أكمل الدائرة أكيد. رقم 3 اللي لها تأثير جدا كبير، أحيانا العادات والتقاليد. نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر، فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي. نعم. أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي. نعم. أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت، وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: حضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني، فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة، هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر،
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله، الإنسان الله جبر قلبه نعم. الله ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر أو يقول دوي. القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفوا من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري،
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبين نأخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر أتخلص منه.
1: نعم.
0: شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه.
1: صحيح.
0: ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني،
1: إيه؟
0: انفصال العائلة، الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه
1: جداً.
0: أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال.
1: نعم.
0: على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل.
1: الله.
0: مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح. التسامح قيمة يا أستاذة إيمان، ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل، وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع، طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ذا الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا.
1: طيب. خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا، فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم، مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل. أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصيا.
1: صدق.
0: خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي؟ إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي والإمكاناتي، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم 3 اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان. خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: أخطاء.
1: نعم طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطائي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم، ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة طبعا. الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله. بإذن الله. طيب الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: طيب يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: لا.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دوبنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح. أنتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح، مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق. تصالحي مع نفسي هو متعلق بطرف آخر، أستناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ رسالة. طبعا صحيح،
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان.
0: فالشفاء يصبح مربوط بشخص وللأسف هنا ما حيكون في تشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان، أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أن إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتناسي نعمة. وإن من علم العلم بالتعلم
1: وطبعا بالتصبر. تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها. لذلك نقول نتجه للتشافي وللأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير. انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل. يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة. صحيح. الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح. ونهائيا اجتماعيا طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط. تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم. أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء،
1: جلد الذات،
0: جلد الذات. وهذه المشكلة تأثر بالضرورة على العلاقات، وصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغي يرتبط، ما يبغي. وهذه إشكالية كبيرة فعلا، نجد فيه تأثير للماضي على
1: الله. إحنا يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم،
1: مثل
0: حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى يعوض
1: قصرا بالأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، الطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: نكون؟ هو تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا. تقبل الألم إنه جزء من قصتي، أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي.
1: جميل.
0: أنا أقول وقتي يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح. الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: نعم،
0: ما أقول بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أنا الحمد لله، الله مصبرني موقفني على رجلي، الحمد لله، وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معه؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء. يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. نعم، توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب.
1: طيب،
0: ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: له؟ نعم، نعم
1: جزء يعني أتحدث عن الانفصال يعني الطلاق.
0: الانفصال نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم إني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال ولا طب بلاش توقف عن هذه التفسيرات والتبرير ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها فرضا بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن نقول لك مؤشر إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخططك المستقبلية.

0: وآخر شيء جملة حمد وشكر لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل.
0: إن نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار، والحمد لله، واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قش من طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم. النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك. أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك ثلاث جمل، كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيتي تعللي أكيد لك الوقت.
0: تفضل.
1: الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماماً دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ.
1: خطأ.
0: خطأ، لأن التصالح لا يساوي النسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي. التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي، حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس، نتعرف على نمط جديد، نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا، مكانك سر.
1: الجملة الثالثة: الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجاربه السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا. نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة. أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد، وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذة إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلاً. كأنها دورة تدريبية لكن فعلياً أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبداً.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصياً في هذا الموضوع، وأنت مريتي أيضاً على أمور كثير. أتوقع أيضاً حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية، دينية، نفسية، اجتماعية. كذا هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك.
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة، كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل. ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه، يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، ورجعنا لكم اليوم في آخر يوم في دورتنا الآن الحالية قبل العيد، وآخر يوم في تعاليل اللي إن شاء الله بيكون ختامها مسك إن شاء الله لين ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. اليوم إن شاء الله عندنا موضوع لذيذ ولطيف ويتعلق بالإجازة القادمة بإذن الله.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والمشاركة. أهلا بالجميع. من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: الظهر المرة الجاية إن شاء الله. فهمت يا طلال؟ بأفكر إنه أغني الرقم هذا، خليه كذا فاصل غنائي، فهمت؟ أو فاصل
1: وش اللي تغني؟
0: عرفت بلحن 011 40
1: الرقم تغنيه؟ أحس عندك موهبة الغناء بس مستحيل.
0: إيه ما لا مدفونة يا بلحن.
1: هو ودك ودك بس مدري من اللي مانعك.
0: نفس أصلاً عارف اللي لو غنيت أنا يقولون الله يا سلام، عرفت أضمن لك إنه ما عاد في مستمع.
1: أنت غني في ليالي العيد؟ تجي العيد تغني أغاني العيد ولا مالك فيها؟
0: أوف ليلة العيد وغنيها بكذا بموال
1: لا في البيت يعني مع أجواء العيد وقص العيد اللي عندكم تغني ولا ما تغني؟
0: لا أنا يا رجال
1: وشو إيش؟
0: ها غني في مكان محدد بس
1: لكن العيد لا مالك فيه العيد.
0: لا والله العيد عارف فرحته ما شاء الله تبارك الله. لكن ما سبحان الله أنا جاء في خطر في بالي اليوم إنه في فرق يعني في فرق بين عيد الفطر وعيد الحج.
1: معلومة جديدة هذه.
0: أنا بالنسبة لي لا
1: كيف عرفت إنه في فرق؟
0: أنا حسيت بالفرق من أي ناحية؟ إنه عيد الفطر كذا وراه يعني برضو صيام ورمضان وعرفته دايركت على طول يدخل لك عيد الفطر. لكن زي عيد الأضحى في ناس تفرح به كعشر أيام أو 13 يوم يعني خلاص من دخل ذو الحجة. يبدأ يحس إنه فعلًا يعني عيد، وفي أشخاص لا يقول لك لا والله أنا أفرح بالعيد هذا بليلته يعني.
1: طب ليش ما يفرح أيضًا في رمضان دخول واحد رمضان كان بليلته؟
0: لا فرحته حلوة بس إنه أنت الآن في فريضة، فهمت؟ وبعدها على طول إيش فرحة العيد بحكم هذه الفريضة. لكن زي ما يكون عيد الأضحى يكون قدامك، فهمت؟ ففي أشخاص أنا أشوفهم يفرحون بالعيد يعني عيد الحج. على
1: حتى رمضان ترى بعضهم يفرحون بقدوم رمضان، يعيشون أجواء رمضان وليالي رمضان ثم عاد ينطلقون في أجواء ليلة العيد وبعدها العيد. نفس الوضع في عيد الأضحى المبارك، يعني يبتهجون كونه موسم عبادة والركن الخامس أركان الإسلام فريضة الحج، وفي بعضهم أيضا يسافر لأداء مناسك الحج ثم يعود إلى أهله مبتهج سعيد بنفس راضية مطمئنة. وكذلك أيضا في شيء من الفرح سواء من الطرفين، من الأهل وهم يستقبلون هذا الحاج، وكذلك من الحاج نفسه أن ودع هذه الأماكن المقدسة بشيء من البكاء وعاد إلى أهله بشيء من دموع الفرح. فهذه كلها مشاعر موجودة في الشعيرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن حنا قريبين يعني من عيد الأضحى نتكلم عن أجواء العيد، معنا في أشياء مشتركة في الفرحة، في اللبس الجديد، في البخور، في العود، في الحلويات. لكن العيد الأضحى فيه صوت التكبيرات، هذا سيكون موجود في عيد الأضحى المبارك، ودائما يعني يوافق أجزاء من أيام يعني ما فيها عمل، فيها إجازة شيء منها عاد غير اللي منتدب واللي عنده تكليف العيد. لكن عادة يعني بعض الموظفين تلقاه مجاز في هذه المناسبة ويبدأ التجهيزات والتحضيرات من بدري. تدري في بعضهم يعني يرتب العيديات، هم متعودين العيديات الفلوس تكون في عيد الفطر والأضحى لحم، يقولك لا أنا ما عندي مشكلة، أنا حتى في عيد الأضحى بقدم عيديات، بالنسبة لي أني أنا أحاول أني أسعد الأطفال. البهجة، السعادة، النفوس في الأجيال الناشئة ما ودي أنا تنقطع، ولا وديها ثابتة تكون في عيد الفطر المبارك.
0: أنا بصراحة ودي أشوف أسمع حلو أشوف أسمع المستمعين كيف تخوصهم في عيد الأضحى، كيف هم بيتعاملون مع عيد الأضحى، إيش يعني عيد الأضحى بالنسبة لهم، كيف مع عيد الفطر، إيش الأجواء اللي ممكن يعيشونها، وخاصة أنه فيه يعني فيها أضحية وفيها شغلات وفيها يعني هذه الطقوس كلها نبي نعيشها معهم من خلال آراهم في زي ما تفضلت أنت يعني. بس في ناس يجهزون بدري
1: صحيح
0: يفصلون
1: نعم صحيح،
0: وفي بعضهم يرتبون للسفر
1: نعم، في بعضهم الآن يمكن سافروا ديارهم يعني ديارتهم اللي في الجنوب والشمال والشرقية والغربية وجلس عند أهله وصاروا يستعدون للعيد والأضاحي وجلساتهم يخططون وش يكون عندنا أول يوم العيد، فطورنا في العيد شو راح يكون
0: أول يوم أول يوم فطور
1: غير عد ليلة العيد اللي فيها اللمة وفيها تجهيزات والأسواق وريحة القهوة والبخور والحلويات وتكبيرات العيد وأصوات الناس وهي مستعدة ويجهزون لها الليلة ليلة العيد كلها ما شاء الله أجواء عامة لكل السعوديين ومختلف مناطق المملكة.
0: هذا هذا عند الرجال، الرجال بيبدون يجهزون الزوايا حقت المعاليق، معلاق الذبيحة والدنيا، واللي يروح يسن سكاكين، واللي مدري وشو، واللي رايحين هنا وهنا، ولا اللي ينتظر أول يوم يأكل من ذا الكبدة ومن ذا عرفت
1: مقلقل
0: مقلقل ذا
1: اللحم.
0: شوف بدت ال يا سيدي.
1: طبعا في عوائل عندهم ما زالوا متمسكين في بعض العادات اللي في أجواء العيد، طقوس العيد، في بعضهم عاداتهم ثابتة لا يمكن تتغير، فطور العيد، أضحية العيد، وفي بعض ممكن يضحي في ثاني أيام العيد، يقول يوم العيد هذا ما راح يكون فيه أضحية، خلا في ثاني أيام العيد نبدأ نضحي ونوزع الأضاحي. كل واحد عنده يعني طريقة معينة، ثقافة في الاحتفال بالعيد، لكن في بعضهم ترى يودي الأضحية إلى المسالخ برا، وفي بعضهم يجيب في البيت ويضحون، وفي بعض ما شاء الله للبيت هم اللي يضحون بأنفسهم. كل هذه أمور ما شاء الله مختلفة يعني، في لكن المهم نحن نعيش ونتعايش هذه الأجواء، أجواء فرحة العيد في المملكة العربية السعودية، وليت يعني المشاركين معنا من المقيمين الأحبة الكرام وهم على أرض هذه الوطن يشاركونا بالاتصال ويقدمونا فرحتهم في عيد الأضحى المبارك، وطريقة أيضا العيد بينهم وبين الجيران وأهاليهم في المملكة.
0: فعندنا موضوعنا الليلة اللي نبي نتكلم عنه، نقول كيف تعيشون عيد الأضحى،
1: العاداتكم في ليلة العيد، في يوم العيد الأضحى متى تضحون، كيف تعيشون الأجواء سواء في الليلة ليلة العيد أو في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
0: نبي نسمع السوالف، ونبي طبعا عاد في حفلات كثير. أنا اللي أضحك عليه دحين تكثر المقاطع بعد شوي يعني الأيام الجاي، الذبيحة من حاشة وطردي وراها تحس الحارة.
1: هي تصور خاد انها مرة واحدة تنحاش ومن بعدها لا يبدأ يخاف، يكون دقيق وحريص عليها
0: هو اللي ولا يكون رابطة في الحوض ورا ورايح شوي لناقز ولا فهمت يعني، في دراما، في دراما. ولو بعدين يجونك اللي يفتون في الذبايح، الله عليهم دولة
1: منهم
0: يعني، يجي يقول لا يا اخي ليه ما صلخت كذا، ليه ما سويت كذا، ليه ما حط، فهمت النظام اللي يقعد كل واحد وهو شاخي يروح يفكر من شرك، ولا يشترط ان فلان لا يجي.
1: لا يجي وين؟
0: انه فلان هذا اللي يفتي دائما
1: اي لا يجيني يخرب علينا.
0: اي
1: فلسفته واجده، حط وسو واسلخ، وليش رموا هذا، وليش اخذوا معهم هذا، وهذا المفروض ان القصه تكون اصغر، وليش خليته قطعه كبيره، ومن هالكلام. في بعضهم ما يحب يعني واحد ينكد عليه في مثل هالتدخلات اللي ما لها سنة يعني، ما هي في وقتها.
0: طبعا على كلامك اللي قبل شوي تقول انه في بعض العوائل ما زالت محافظة على بعض العادات التقاليد، يجونك نساء في البيت يبدون يقصقصونه ويقطعون الذبيحة ويبدون يكيسون وشغلات فعالية يا ابن الحلال، احنا اهم شيء بس علينا ناكل.
1: هذا انت يعني
0: ايه انا
1: حتى ما تطبخ بعد؟
0: انا الحمد لله يا رب لا لا
1: تتذوق ها؟
0: أنا مهمتي في الحياة بس أكل. هذا لذيذ، هذا مو لذيذ، فهمت؟ وفي أوقات ممكن ناكله من غير ملح عادي.
1: لا
0: الذبيحة تصلخني.
1: بس ياكل ياكل
0: الذبيحة تصلخني، ما أنا اللي أصلخ الذبيحة.
1: طيب هذا هو موضوعنا أحبتنا الكرام، اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-5-3.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: التلوث والنفايات.
10: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: تعاليل.
5: حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، مستمرين معكم باذن الله للساعه 12 اليوم، واليوم الخميس بطعم الاجازه العيد اللي بتبدا خلاص. الكل يعني اتوقع الطلاب والعالم كلهم خلصوا، والان تبدا الترتيبات والاستعدادات في جزئين في العالم، يا اما في ناس بيعيدون هنا ويقعدون ويرتبون امور العيد، عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، وكذلك ايضا في اشخاص لا والله قاعد يرتبون سفرهم، ويعني ممكن في بعض المسافرون داخل المملكه او خارج المملكه يستغلون الاجازه هذه. وطبعا اللي يستعدون للعيد الاضحى المبارك اليومين هذه عندهم تفاصيل كثيره، منهم من الناس اللي يجهزون يفصلون يسوون يجهزون اغراض العيد، واللي تبدا يعني موال الأضاحي والاستعداد بالأضاحي، وفيه منه اللي الآن يعني يبدأ يرتب، ها وين أحجز الأضحية، من وين، سعرها غالي سعرها طيب، نوديها المصلخ، نضحي بالبيت، ويبدأ هناك تجهيز، يطلعوا الأغراض اللي بالمستودع وبالمخزن، سكاكين والقدور والشغلة، هذول اللي في البيت. لكن في بعضهم لا والله، وفي اشخاص يقول لك لا والله بيها جاهزه، ما بتعب عمري، اكلم لي احد التطبيقات هذه ويجيبوا لي. عاد اي الخيارات، ويعني بسواليفنا اليوم عن العيد، كيف تحسون بالعيد هذا، كيف استعداداتكم، وش الاشياء اللي ممكن تحسسك انك فعلا في عيد الاضحى، ايش الشيء الوحيد اللي تحس انه فعلا يفرق معك انه هذا العيد، اذا صار الشيء ذا يعني عيدنا، ولا لا يا طلال؟
6: أنا أنتظر موسى، تأخرنا على موسى.
5: موسى؟

0: أهلاً يا
1: ومعنا
0: موسى.
1: وسام. أهلاً
2: السلام
1: موسى.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أسعد الله مساكم بكل خير.
0: ومساك يا مرحبا يا موسى.
2: وإجازة سعيدة لأبنائنا وبناتنا الغاليين علينا على قلوبنا.
0: وكل إن شاء الله العاملين.
2: وكل سنة وأنتم طيبين
0: وانت
2: إن شاء الله.
0: طيب.
2: آخر برنامج لكم في هذا الأيام.
0: الله يحييك يا موسى.
3: اليوم إن شاء الله وفي بعدها بتبدأ الإذاعة في برامج مرتبطة بحج هذا العام.
2: ان شاء الله وانتم طيبين ان شاء الله والله يسهل الحج على المسلمين ان شاء الله.
0: امين امين. انت من وين يا موسى تكلمنا؟
2: انا طلعت من جازان محافظه ضمد.
0: جازان ما شاء الله. ها كيف استعدادك العيد؟
2: والله الحمد لله رب العالمين الاضحيه جاهزه باقي السكاكين وباقي
0: ما شاء الله. انت اللي تضحي ولا لازم يجي احد ولا توديها المسلخ برا ولا كيف؟
2: لا انا اضحي في البيت.
0: لحالك ولا مع الاولاد؟
2: مع الأولاد لازم نحتفل سوا
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك
2: الله. شرد ونوزع اللحمة سوا
3: موسى شرت الأضحية من الآن؟
2: الحمد لله رب العالمين من شهر شوال شريتها
3: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
3: هذا اللي بيضربها ويضبطها عشان إيش؟
2: إي والله إي والله قلت يمكن تغلى ولا شيء ولا فلا والله أخذها الآن أفضل والحمد لله.
3: طيب وش أجواءكم في العيد؟
2: والله الحمد لله جوانا ليلة العمرة تجهز على ما يقول الأضحية وتجهز السكاكين وهذا بالنسبة ليلة العيد.
3: اي
2: وأما يوم العيد طال عمرك نروح نصلي العيد يجي نفطر ونذبح ذبيحتنا أضحية كل واحد يذبح ضحيته.
3: حلو.
2: طال عمرك يقطعوها للحميس على ما يقولون أنتم أهل نجد يقولوا الحميس أهل نقول له معشوش
3: الحميس. اي
2: أنت بتقول له أهل نجد يقولوا حميس.
3: طيب
2: احنا نقول له محشوش نقطع اللحمه
0: مغشوش
3: محشوش.
2: نعم
0: محشوش
3: محشوش
0: محشوش ولا مغشوش؟
2: محشوش. نعم صحيح
0: محشوش.
2: نعم. اللحمه الابيض على جنب.
0: أيوة أيوة.
2: اللحمه الاحمر على جنب.
3: طيب
0: عندكم المغش يا موسى؟
2: والمغش حاضر لازم يوم العيد لازم
0: هي لازم على الحجر. هذا ممتاز. هذا
2: لازم لازم.
0: ليش تركت رحت المحشوش يا موسى؟
2: ها
0: ليش رحت المحشوش في العيد؟ المفروض ان تروحون للمغش.
2: لا المغش هو حاضر وحاضر في الغداء. يعني بعد العصر
0: الغدا.
2: بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر بعد
0: هل المغرب يعني. ممتاز والله ممتاز.
2: لكن بالليل يقع الشغل بالليل.
0: طيب والكبدة أنتوا ضا ما تأكلون كبدة ولا لا؟
2: نأكل كبدة بس.
0: متى؟
2: نأكلها في نفس اليوم في العصرية مع الغداء مع المغش.
0: والصباح طيب الصباح فطوركم الصباح إيش الصباح؟
2: فطورنا الصباح والله يختصر على طعمك على العصيد.
0: أيه.
2: البر مع السمن والعسل
0: يعني
3: وما تسوي مقلقلة؟
2: إلا عندهم مقلقلة يسوي مقلقلة عادي.
0: طيب ليش تاكلون طيب عصيد وما تاكلون لحم الصباح؟
2: لا ما يعني في ناس ياكلون لحم.
0: أيه. يعني انت ضحيتك متى؟ متى تضحي انت؟ بعد صلاة العيد ولا بعد الظهر ولا العصر ولا متى؟
2: بعد الافطار مباشرة.
0: وبعدين
2: الساعة 9 العام وديها معلقة.
0: حلو ممتاز. الحين خلصتم منها تروحون تفطرون ايش؟
2: بعدين اللي يبغى يسوي له مقلقل يسوي له مقلقل في بيته.
0: أيوة.
2: واللي يبغى يسوي يشوي له كبدة يشوي له كبدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: الحريم هنا يقطع اللحم.
0: ايه
2: واحنا اول اولاد اللي يبغى يسوي له حاجة يبغى يسوي مقلقل يبغى يسوي له شوية الكبدة القلب الكلاوي.
0: ممتاز.
2: يعني كنت لما عائلية.
3: طيب وتبدأ هناك تقطعون اللحم وتبدأ توزعون على الجيران وعلى الناس؟
2: نوزع على الجيران تلفل الجيران على المحتاجين وعلى المغترة والمساكين نعطيهم الهدية حقهم. وإحنا نقسمها على الأقارب بعدين نهدي لهم الهدي.
3: حلو.
2: والثلثة طال عمرك للحميس والمحشوش هذا.
3: ويلا
2: يبدأ. نعم يبدأ طال عمرك الشغل من بعد العشاء.
3: واضرب في اللحم.
2: والله اضرب في اللحم اضرب في المحشوش. اذا خلص المحشوش الساعه 1 بالليل الساعه 2
3: ايه
2: وتحصى تسوي لك طال عمرك صحن على قرصه بوره.
3: الله
2: الله مع الكوب اللبن.
3: الله
2: يا ليل
3: يا ليل.
2: الله يسعدكم يا جماعه.
3: ايه وكذا تختم ليلتك. ها
2: تختم الليله بالليله المحشوش تختمها بالمحشوش.
3: حلو. واليوم الثاني اول ما تصبح
2: اليوم الثاني الصباح يا كل نفطر محشوش او نفطر افطار عادي من اي زي كل يوم.
3: تحللون الذبيحه هذه تحليل؟
2: لا اه نعم كيف بمبلغ وقدره طال عمرك.
3: الله يبلغنا وياك ان شاء الله
2: الله يجعله مقبوله ان شاء الله
3: يا رب يا رب. امين يا رب. انت

0: عندك أضحية واحدة ولا أولادك معك يضحون برضو معاهم أضاحيهم
1: لا
0: ولا؟
1: معايا اثنتين من بناتي واثنين من اولادي يضحون عندي طال عمرك،
2: ما شاء الله
0: يعني
2: تبارك.
0: ذاك اليوم ما شاء الله،
1: بالاضافه لضحيتي
0: يعني 4 ولا 5؟
1: يعني 4 ذبائح.
0: ما شاء الله،
1: اربع ضحيات تتعلق في اليوم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: جاي الساعه 11 10 10 ونص 11 اللي خلصت.
0: يا سلام
1: والحمد لله يعني.
2: الله يتقبلها يا موسى ويحفظك يا كريم وعيدك مبارك. يا مرحبا وانت طيب يا
0: مرحبا
2: وصحة موسى
0: وسلام.
2: في امان الله.
0: شكرا لك.
2: اهلا وسهلا، تحياتي لك. امتنان
3: اهلا، يسعد لي مساكم.
2: اهلا وسهلا، حياك الله يا امتنان.
3: يا هلا بك.
2: اهلا وسهلا.
3: بالنسبة للموضوع، والله نحن يعني قبل العيد بليلة أو ليلتين نبدأ نجهز التوزيعات حقت العيد حقت الأطفال.
2: عندكم توزيعات عيد الأضحى؟
3: أي، برعاية الوالدة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: أمي مرة حريصة على الموضوع يعني من زمان.
2: ممتاز، يعني عيد الفطر والأضحى متواصلة ما تنقطع.
3: أيوة الاثنين. أيوة الاثنين، لأن أحفادها وكذا لما يجوا الصباح يعني نجتمع عند الوالد تعرف الأطفال وكذا.
2: ما شاء الله، ممتاز ممتاز.
3: ايوه، فلازم امي تسوي توزيعات. الصباح خلاص يعني ابوي يسوي الاضحيه حقته، في الظهر اخويا، فهم كذا يتفقوا علشان يعني تعرف الاكل يبقى وزي كذا. ايوه.
0: ضحون في البيت ولا برا؟
3: لا لا، في البيت.
0: حلو.
3: فالصباح مقلقل، نصحى ننام، نصحى نسخن
0: ما في الا مقلقل.
3: ايوه كبده كذا يعني.
0: وانت ايش دورك، تقطعين اللحم ولا بس كذا تشرفين؟
3: لا لا والله الصراحه سالم مني، لا اقطعه ولا قطعت، هو واخواني يصلحوه بس يجيبوه امي تصلحه يعني.
0: يعني انت تشاركين في الاكل بس؟
3: يعني في القهوه، في الحاله، في الاشياء اللي انا قدي يعني.
0: ايه ما شاء الله ما شاء الله. لا اقصد يعني انت بس انت تجين ضيفه كذا على الاكل تسمي بسم الله.
3: اي يعني بس انه ساعد امي في اللي اكل فكيف تكون اجواء العيد يعني كله لحم في لحم يعني.
0: طيب تروحون تعيدون تزورون الناس ولا؟
3: لا والله للامانه يعني ايش اسمه، هم يجوا عندنا بعدين احنا نروح عندهم في الليل.
0: حلو.
3: ايوه فكذا يعني الجيران والناس اللي نعرفهم عماني وكذا.
0: وكل واحد يجيب معك كيس لحمه؟
3: لا يعني هذا يعزم هم يروحوا عنده.
0: حلو.
3: بكرة الثاني زي كذا يعني، لأنه ما ينفع أحد يأخذ معه لحمة، لأنه البيت برضو اللي قدامهم يكون فيه لحمة يعني، هم هو عزمهم على لحمة فما يصير. والله
0: الله. طيب أنت متى تحسين أنه عيد الأضحى وصل أو أنه في شيء يصير في عيد الأضحى تحسين أنه هذا العيد؟
3: حاجة الأضحية بحد ذاتها، اللحمة الصباح لما نأكلها يعني، نحن ما نأكل لحم الصباح، فالأيام هذه تكون مختلفة فيها.
0: تحضرين وقت الذبح والصلخ كذا ولا؟
3: لا والله ما اقدر. يعني ما شاء الله احنا عيله مره كبيره فما في مجال ان حتى نشوف.
0: يعني اقصد انتم ما قد صار لك موقف شفتي الذبيحه وكذا ولقيتي نفسك مسدحه جنبها؟
3: لا لا انا ما احب اشوفها والله ما احب. يتخلصوا منها بعدين يجيبوها.
0: تقول يا حرام يا حليله.
3: والله نقول لأخوي حرام يصير، بس هو كده سنة الحياة يعني.
0: الله الله يعطيك العافية يا امتنان، شكرا لك وعيدك مبارك مقدما.
3: هلا وغلا، الله يسلمك.
0: الله يحفظك. هلا وسهلا.
2: أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
4: مساء الخير فطلال.
2: مساك الله بالنور.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
2: سهلا
4: وعشر مبارك علينا وعليكم يا رب. وكل
0: علينا وعليك
4: إن شاء الله، يعطيك العافية يا رب
0: يا رب. كيف العيد معك؟ كيف تستعدون له؟
4: الحمد لله احنا مستعدين من أول، يعني كل شيء جهزناه قبل العيد.
0: وش تسوون؟
4: يعني مثل الخروف نجهز يعني الحلويات، نجهز المقدمات يعني للعيد، صباحية العيد عشان بيكون صبح العيد بيكون الاجتماع عندنا.
0: حلو.
4: الأخوان والأخوات والعمي كده نجتمع يوم العيد على الفطور، يعني نجهز الذبيحة، نسوي منها الفطور، نسوي المقلقل، نسوي الأشياء نقدم معاها.
0: الأهل الوالد ولا الأخوان يصلخون بالبيت يعني يذبحون بالبيت يصلخون ولا؟
4: لا والله أحيانا يتوالون ويدونا هناك
0: المصلخ. حلو.
4: وأحيانا لا يسوونه في البيت إذا كانوا يعني متفقين كذا. يسوونه في البيت، لكن مو كل سنة يسوونه في البيت.

0: أحيانا يسوون إقرار يقول عشان هناك أحسن تنظيف أحسن الأشياء في البيت، تحس يعني في حوسة شوية.
1: حلو.
0: يسوون هناك
1: ويجيبونها وأنتم تطبخون تشتغلون؟
0: أي يسوونها وفي البيت نجهزها، يعني نقطع كل شيء نجهزها، بيكون بتكون عشاء.
1: يعني ما تأكلون شيء منها في النهار؟
0: لا، نسوي زي مقلقل، زي مقلقل على الفطور.
1: حلو.
0: أيوة. ونسوي يعني جمعتكم في الليل كل، يعني العمي خواتي إخواني كلنا مجتمعين في الليل. إذا كان يعني عائلة كبيرة نسويها في الشاليه، يعني في اجتماع
1: جمعة كاملة في الشاليه.
0: أيوة. وإذا كان يعني إحنا بس العائلة إخواني خواتي أقاربي، لا في البيت نسويها.
1: وتشوون وكذا وحركات وفعاليات ولا بس طبخ؟
0: ألا في والله في فعاليات العيد، نسوي فعاليات وتوزيعات ومعايدات.
1: حلو.
0: ونستقبل يعني التهاني من هنا وهناك، وفي حتى معايدات للأطفال، معايدات لكبار السن، معايدات يعني نعطي معايدات على
1: النظام زي نظام عيد الفطر.
0: إيه نفس عيد الفطر. أيوة. يعني في فعاليات، نسوي برامج يعني مسابقات، نسوي برامج يعني تعرف يعني العيد جمعة يعني كبيرة للأهل الأقارب لكل الناس اللي يجتمعون عندنا، يعني نخلي العيد يعني نحيي العيد عيد جميل يعني كل الأهل في الجمعة. وهذه الأشياء يعني أكيد أن العيد في كل مكان بيكون فيه جمعة، بيكون فيه فعاليات، بيكون فيه أشياء جميلة.
1: وأنت يعني صغيرة ما رحتي مع أهلك يعني مع أبوك ولا شيء المسلخ ولا شيء؟
0: إلا يوم إحنا صغار نروح مع أبونا، يعني لما يروح يشتري ذبيحة نروح معه.
1: حلو.
0: نجيب ذبيحة كان الوالد يسويها في البيت ما يسويها برا.
1: وناسة؟
0: أي أكيد إحنا نشوف الخروف نشوف. أحيانا الأطفال الصغار، أحيانا الأطفال الصغار ما يخليهم يشوفونا يوم يذبح ذبيحة، يقول لا أقعدوا هناك عشان ما يخافون.
1: تشترونها قبل بثلاث أيام أربع أيام؟
0: والله أحيانا ما نشتري لل قبل العيد بيوم أو يوم.
1: لا وأنتم صغار يعني.
0: لا وإحنا صار يوم صحيح كنا نشتريها قبل العيد بأسبوع، نحطها مع ناس عندهم غنم.
1: أوه حسبت تحطون عندكم بالحوش ولا شيء تقعد تناظرون من الدريشة
0: لا نقول لا تجيبوا لا توسخ الدنيا، خلوها برا هناك مع غنم مع ناس، يحطها مع ناس لوقت العيد يروح ياخذها. وهذا أكيد يعني نقول كل الناس كل سنة وجميع بخير
1: يا رب، عيدك مبارك يا رب وعشرك مباركة
0: علينا وعليكم يا رب العالمين.
1: شكرا لك يا أوصاف.
0: شكرا لكم جميعا.
1: يعطيك العافية
2: عزيزة.
3: أيوة هلا،
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: الله يحييك، الحمد لله طيبة، كيفكم أنتم؟
2: يا مرحبا، من وين تكلمينا؟
3: الله يسلمك، أكلمك من منطقة المجاردة.
2: ونعم ونعم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله.
3: ما عليك زوج.
2: ما شاء الله، كيف أجواكم في العيد؟ ولا ما بديت ولا الحين؟
3: والله الحمد لله، العيد عندنا لازم فرحة.
2: لازم. متى تبدأ؟ متى تبدأ؟
3: من الصباح نسوي نذبح الذبيحة ونسوي فطور ويجتمعون العائلة، تيجي تجتمع عندنا أخواني وأخواتي. أيوة فطور ويتبادلون العيديات. لازم يعني العيد فرحة.
2: يا سلام يا سلام، من يضحي الأضاحي هذه؟ عيالك؟
3: أبوي. لا يا قلبي، أبويا.
2: أبوك ما شاء الله ما شاء الله.
3: أيوة أنا معاه.
2: أيوة. فطوركم عادة يكون كبدة ولا لحم قلقل؟
3: أيوة كبدة ومقلقل ولا يجلسون أخواتي وأخواني للدور عندنا نسوي غدا. ايوه كبسه ولحم.
2: والحنيذ متى تسوون الحنيذ؟
3: لا الحنيذ فعاليه ثانيه العيد او ثالثه العيد.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
3: من ذبائح اخواني.
2: ما شاء الله تبارك الله. في يصير اجتماع من العائله من الاسره؟
3: كيف
2: يصير اجتماع مع العائله والاسره؟
3: ايوه يجي في اجتماع، في
2: لا يصير مثلا كبير العائله تروحون عنده مثلا الجد ولا واحد؟
3: لا نروح لاخواني.
2: اخوانك؟
3: ايوه الاخواني، لان اعمامي وعماتي بعيد عنا، ما هم في عندنا.
2: تحسين اجواء العيد تغيرت عنه. اختلفت اجواء العيد؟
3: اكيد، كل ما يكبر الواحد كل ما صغرت الفرحه عنده.
2: ليه افا ليه مفروض تكبر الفرحه؟ وش اللي تغير؟
3: والله كل شيء تغير، لكن ما دام ان من عقيدتنا ومن ديننا لازم ان نظهر الفرح. هذا
2: ما اختلفنا، لكن وش
3: شعيره من شعائر
2: ما في شك. نعم، لكن وش اللي تغير؟

0: بالنسبة لك يعني عن عيد الأضحى عن السنوات اللي راحت؟
1: يعني تعرف خلاص كبرنا في السن.
0: اي، فما فيه الأجواء العيد والمعنوية
1: ايوه
0: واحنا
1: ايوه تكون
0: صغار.
1: ايوه ايوه الفرحة تكون للصغار اكثر.
0: اي يا سلام، الله يحفظك يا عزيزة ويتقبل
1: ويسعدك ان شاء
0: منك
1: الله.
0: وعيدك
1: شكرا يا،
0: مبارك.
1: وشكرا على الموضوع الناجح، وانا من اشد المتابعين
2: يا
1: البرنامج والله.
2: مرحبا يا مرحبا،
1: يوميا
2: آسف.
1: يوميا انا اجلس افكي بالقهوة والحلا واصور
2: بالعافية
1: السماعات،
2: بالعافية،
1: وكاني معكم ما شاء الله في المجلس.
2: الله يسعدنا،
0: يحييك
2: يسعدنا
0: الله
2: تواصلك
0: يحييك،
2: وسماعك لنا. شكرا لك يا
1: الله
2: عزيزة،
1: يسعدكم يا الطيبين.
2: الله
1: شكرا
2: يحفظك.
1: لكم، في امان الله.
0: أهلا
2: يا
0: وسهلا.
2: أخي جوعتني مع الحنيد.
0: اي عاد ما تلقى له في الجنوب، ما يضبط ما شاء الله له الجنوب.
2: والهو بعدين ما ادري وش يحطون عليه، لكن عموما خلينا مع علي، لانه والله بدا بطني يقول كذا الو الو، هلا وسهلا، بديت الخبط.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام، هلا علي.
3: ازيكم يا شباب؟
2: هلا
0: هلا
2: هلا هلا.
3: اجواء العيد حلوه ان شاء الله، الذبايح، الفطور في الصباح، سوي الكبده مع الادام، سوي الخبز ما شاء الله، كل شيء العيد تمام روعه.
2: وكيف انت كلمت امس صح يا علي؟
3: ايوه امس.
2: طيب عطنا كيف يعني تحس بالعيد، من اول ذو الحجه ولا لما يصبح الصباح يوم العيد؟
3: لا اول الحجه.
2: ايش تسوي؟
3: نكبر نهلل كل شيء
2: ما شاء الله،
3: نجهز جهز العيد.
2: انتم تروح تشتروا الذبايح؟
3: نعم حط الذبايح.
2: من يشتريها انت ولا الوالد ولا؟
3: لا الوالد الوالد.
2: وانت عارف تروح تشتري ذبيحة ولا؟ لا
3: ما اعرف اشتري ذبيحة مرة.
2: ما تعرف؟
3: مرة.
2: وامس شغلتنا تبي تعرس وما ادري وش وما تعرف تشتري ذبيحة.
3: يا رجل هذا شيء ثاني ولا شيء ثاني؟
2: طيب يلا، شيء ثاني وشيء ثاني. طيب ولا تذبح طبعا؟
3: لا ما اذبح، لا الذبيحة يعني في لا مسؤولية، لازم تكون بالحلال تذبح.
2: شو يجيب بالحلال؟ تذبح بالحلال؟
3: لا لا لا يعني يعني يعني ذخرة.
2: شكلك راعي شبوك.
3: لا والله لا والله لا والله
2: سم
3: لا
2: قول.
3: لا والله لا والله يعني لازم تذبح الكبش، ما لازم بيع يعني باحتراف.
2: صحيح، عشان ما تلعب في الذبيحه.
3: نعم صح كذا قصدي، كذا انا قصدي كذا.
2: طيب ومن ابغى اطلع فعاليه لك في العيد يعني، وتقلقل ولا تسوي ولا بس برضو على نفس ال...
3: لا لا نقطع اللحم نسوي.
2: تعرف تقطع؟
3: نعم.
2: كفو، حلو. طيب وبعدها
3: نسوي فطور
2: تفطرون من ذبيحتكم ولا تفطرون فطور عادي ثاني؟
3: لا لا من ذبيحتنا.
2: وش تسوون؟
3: كبدة إدام مع الخبز مع كل شيء الحمد لله.
2: ما كذا تشغلكم كبدة شيء حاجة زي كذا؟
3: لا مرة غادة مرة أحلى الفطور، بس يعني كذا نقنق بس.
2: ايه حلو.
3: الغداء نسوي الحنيد تعطي الفارات.
2: الغداء ها؟
3: نعم الغداء.
2: ما شاء الله. كيف تسوي الحنيد؟
3: والله نحط البهارات والهيل وكل شيء.
2: ايوه.
3: نحطه في الميفة.
2: حلو.
3: هذا في الجنوب.
2: ايه ايه عارف الميفة.
3: وكذا يطلع الحنيد.
2: وش اللي تحطون عليه شو اسمه ذاك النبتة هذيك شو اسمها؟
3: البشام.
2: ايوه. هي اللي تطلع نكهة صح؟
3: صح نعم.
2: البشام.
3: نعم البشام.
2: الله الله يا
3: أخي.
2: المشكلة أن الحين إحنا آخر الليل، الواحد يطلع يدور له على حديد ولا شيء ما فيه.
3: أصبر أصبر الحين جاي أصبر.
2: ما في، أصبر يا ابن الحلال تصبر، خلنا نشوف بكرة.
3: إن شاء الله إن شاء الله يجي العيد وإحنا في الصحة والسلامة.
2: يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا علي،
3: احب اشارك معكم.
2: يا مرحبا، عزمني اتصل. ايه
0: جعت ولا
2: جعت؟ انا دخت ما وجعت.
0: هذه عاده اجواء عيد الاضحى المبارك، دائما تمتاز باللحوم وبالاضاحي بمختلف يعني مناطق المملكه، لكن تجمعنا المائده الواحده والاضحيه هي اللي يعني هي العاده السائده في مجتمعنا في مختلف مناطق المملكة، لكن منهم من يبدأ في أول أيام العيد، منهم من يأخرها إلى ثاني

0: أيام العيد، كل واحد طريقته وثقافته، وحتى في موضوع الطبخ الكبدة واللحم قلقل والحنيذ والمأكولات يعني الشهيرة في جازان مثلا عندهم المغش على الحجر، ممتاز جدا. هي أفكار يعني مختلفة، فرصة نستفيد من خلال برامج تعليل عن أكلاتنا في مختلف مناطق المملكة في يوم عيد الأضحى المبارك.
1: وترى يا طلال في شغلة ثانية، في فريق ثاني، يعني في ناس ممكن يفضلون السفر، فهمت؟ يفرقون يعني يفرقون، أنا والله بعد الحنيذ موضوعي تلخبط. عموما يفضلون السفر، ويعني خلاص إجازة عيد الأضحى تلاقيه على طول مرتب أموره، سواء يسافر عند هلا بداخل المملكة ولا ممكن يطلعون خارج المملكة، عاد كل على هواه. يعني ما نادرا ما يقعدون بالسعودية أو يقعدون بمدينتهم سواء كانت في الرياض أو أي مدينة ثانية. لكن احنا ناخذ اتصالاتكم على 011-40-53، نبي نشوف انتم من النوع اللي تحبون ضحون وتقعدون، ولا من النوع اللي تسافرون، ولا وش تسوون بعيد الاضحى. يعني عندنا الان بتعرفون في اجازة الان بدينا فيها، ايش ترتيباتكم بالنسبة لكم؟ وش افضل فقرة في موضوع عيد الاضحى؟ وش تسوون فيه؟ هل انتم تجتمعون تلتمون وتاخذون؟ يعني عارف انا احس انه فعاليه الاضاحي هذه هي الترند بيصير بعد في السوشيال ميديا، عاد تشوف الحفلات الحين
0: كشخه العيد بتشوفها ان شاء كشخة الله في العيد يوم العيد
1: والاضاحي وشغل الاضاحي
0: والغيبوبه راح تكون بعد الظهر كله ان شاء الله.
1: يعني في سهر
0: تواصل في سهر طبيعي العيد اصلا، عاده ليله العيد ما حد ينام لا حد ينام، يعني الجو غير مناسبة للنوم، كلها تهيئة واستعداد وفرح ومعنويات عالية ومرتفعة استعدادا لاستقبال يوم العيد، عيد له بهجته ولا فرحته، كل واحد طريقته يعني. لكن البداية تبدأ من ليلة العيد.
1: أنا بيشوف ذاك اللي يقعد يستعد من الليل، في بعض الشباب يستعدون من الليل على أساس أنا بكرة بصلخ وبسوي وبذبح، وفي الأخير لما يتجي وقت الذبيحة إلا الأبو مسك الموضوع قال رح رح رح والله
0: دورنا واحد.
1: أحمد سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: يلا حيا
2: الله يسلم، كيف حالك؟
1: طيب عشرك مبارك.
2: الله يبارك في أيامك الغالي.
1: كيفك مع العيد إن شاء الله؟ عطنا موضوعنا اليوم عن عيد الأضحى، وش الفعاليات فيه، وكيف استعداداتكم، كيف تسوون في الإجازة إن شاء الله.
2: هو أكيد استعدادات يعني زي كل سنة، أنك طبعا لازم تقعد تجهز السكاكين والصواطير والحاجات هذه علشان الذبح، من هالطبيعي.
1: ومن هو اللي يذبح، أنت ولا؟
2: لا نذبح.
1: طيب
2: طبعا أكيد بعد ما تذبح وانت قاعد تذبح لازم الكبدة هذه برا أعطهم يضبطونها لك، ما يمديك تخلص الذبيحة إلا قدها جاهزة، وفر من الكبدة. وبعدها الحنيذ هذا لا بد منه، أول يوم في العيد لازم منه حنيذ.
1: أنت من وين تكلمنا؟
2: من محايل أتيس.
1: محايل
0: ما شاء الله.
1: يا جماعة وش قصتك؟ لحظة في شيء غلط اليوم.
0: أنت أهل الحنيذ ما شاء الله أنتم.
1: أنتم قاعدين تلعبون في نفسيتي اليوم يا جماعة.
2: لا أنا ما اتصلت علشان أقول لكم الليلة عشاكم عندي لو بغيت.
1: الله يرحم والديك بيض وجهك. لا خلنا بيض الله وجهك. اسمع الحين، هذا انت من محايل، وقبل شوي كلمنا واحد من جيزان، ومدري من واحد من ضمد، وواحد من المجاردة، وواحد وكلهم يجيبون طاري الحنين.
2: شو حلاوة عيد الأضحى الحنين.
1: انتم طبعا في محايل تختلفون عن موضوع اهل جيزان وعن يعني ايش قال الرجال تو في الاكلة حقتهم الصباح المحشوش.
0: محشوش اي نعم
2: اي صح، بس احنا نسميه حميس.
1: نفس الفكرة.
2: اي نفس الفكرة هو حميس.
1: ايوه
2: هو نفس طريقة شغلهم تقريبا، انهم يحطون الشحم او حاجة زي كذا ويبنون. انا بالنسبة للحاجات هذه والله ما اعرف، حاجات المطبخ والحاجات دي ما اعرف.
1: يعني اني طلعت منها ها يا احمد؟
2: لازم اطلع نفسي يا اخي.
1: والله الظاهر ان الشغله كلها في ظهرك، من الذبايح الى الطبخ الى ما تخلص كل شيء.
2: الله يماني، لكن ان شاء الله اني ماني اتوهق في الحاجات هذه.
1: كيف؟
2: ان شاء الله اني ما اتوهق في الحاجات هذه.
1: كيف ما تتوهق؟ يعني انت اول مره اول سنه يجي العيد عليك؟
2: لا اني انا طبعا بالعاده اذبح أعطيهم

0: لحم هم يطبخون يضبطون. أنا بالنسبة لي المطبخ هذا ما أعرف أجيب عشان كذا.
1: والذبائح تجهزها من بدري ولا من النوع اللي قبله بيومين ولا؟
0: من بدري والله، أنا دخلت من بدري
1: ما شاء الله.
0: إيه والله،
1: يعني متعامل مع ناس ولا على السوق؟
0: أخذتها من عند واحد أعطيها يعني قبل الثاني العيد أو أول يوم بالعيد أمر عليه أخذها وأجي على طول أذبح في البيت نفسه.
1: طحون أول يوم ولا ثاني يوم ولا على حسب
0: العادة؟ أول يوم.
1: حلو، وش طبيعتكم يعني أول يوم تفطرون ولا عليكم بالخير، بعدين في غدا وعشاء ولا تريحون وتبدون؟
0: لا لا إنه أول يوم في أول فطور تصف أول حاجة تأكلها من الذبيح، تصف من الذبيح اللي هي كبدة.
1: حلو،
0: الغدا حيكون حنين.
1: أيوة،
0: المساء طبعا تجمع عند الشيبان اللي هو مثلا أبو الوالد أو أم الوالد زي كذا.
1: إيه،
0: ونتجمع كلنا أولاد العم والعمان والحاجات هذه. ثاني يوم أنا والخيلان، ثالث يوم عاد بدهم أهل القبيلة.
1: حلو،
0: إيه فزي كذا.
1: يعني اللي عنده كوليسترول مدري أملاح
0: إيه حد ولا حرج. أنا عندي الضغط، رابع يوم أكون منوم في المستشفى.
1: لا لا إلا الله يا ابن الحلال، لا بعد الشرايك والله يبي لك تنتبهون يا جماعة، برضو الأمور الصحية لازم الواحد ينتبه، بس سبحان الله المقاومة صعبة
0: والله من جد. أنت تقول بقاوم، لا لا بأخذ العلاج وما أدري شو، لكن لما إنك جيت شفت شيء يا رجال ما حد بيموت ناقص عمر. هات
1: هذا اللي ضيعنا.
0: إي والله إي والله.
1: أحمد
0: يعطيك
1: العافية، بيض الله وجهك وعشرك مبارك وعيدك مبارك إن شاء الله، والله يبلغنا وياكم إن شاء الله أجره.
0: إذا خيرك تبجرك إن شاء الله. ومن يقول يا الغالي؟
1: أوه حنيذ مع عسل، الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. طيب تعالونا بحايل وبشرب السعر.
1: خلا إن شاء الله نأخذ إجازة ونجي.
0: والله والله من جد وقسم بالله اتكلم جد.
1: بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، خلنا بس
0: والله العظيم مو بعذر، والله اتكلم جد والله.
1: والله ما انتم مجربين، والله ما انتم مجربين. بيض الله وجهكم، الله يرحم والديكم ان شاء الله، وبالعكس ان شاء الله اذا سمحتنا الفرصه نتلاقى على خير.
0: على بركه،
1: استودعك الله يا
0: الله، الله يستر عليك.
1: شكرا لتواصلك معنا. خالد
2: اهلا
1: وسهلا، مساك الله بالنور. يا مرحبا يا خالد.
3: يا هلا وسهلا.
2: الله يبقيك ابوي، اخباركم؟
1: الله يحييك، كيف الحال؟
2: بارك ابو عبد الله.
1: طيب جعلك طيب.
2: الله يبارك فيك.
1: من وين تكلمنا يا خالد؟
2: ما عرفت صوتي.
1: خالد من المدينه؟
2: اي
1: اي ونعم، الله يحييك.
2: ايش اخبارك بعد انقطاع طويل؟ الله يستر.
1: الله يحييك، وين الغيبات؟
2: استاذ معك
1: خالد برضو سميك. انا
2: ما احتاج والله يا حبيبي، تاج راسي والله.
1: الله يحييك يا خالد. يا مرحبا.
3: طيب
2: الله يبارك فيك يا حبيبي.
1: وشوف الغيبات هذه طولت يا خالد.
2: والله دوامات السفرات تعرف الشفتات مره.
1: ايوه موفق موفق، عينك الله يا خالد.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
1: سم تفضل. كيف اي اجواء عيد الاضحى استعدادك لها في اضحيه السنه ان شاء الله؟
2: الصراحه يعني كان العاده يعني ككل سنه تمام. طبعا يعني لنا كم سنه خليناها في الليل الاعياد تمام.
1: ايه
2: عشان حراره الجو في النهار تمام.
1: ايه
2: في الليل تكون طال عمرك افضل، يعني طال عمرك نذبح صباح تمام.
1: أيه.
2: في الليل طال عمرك الطبخ والسهرات.
1: طيب فطوركم ايش يكون؟ فطوركم
2: مقلقل.
1: اي معناتها ما شاء الله طبختوا.
2: ها
1: معناتها طبختوا الصباح؟
2: لا ما هو طبخ، هذا مو طبخ، هذه طال عمرك فطور.
1: وش هذه نقنقة يعني ولا؟ لكم طبختوا ما شاء الله واكلتوا الفطور كبده ومقلقل ولا لا؟
2: مقلقل فطور طال عمرك.
1: اي اي
2: وكبسات هذه طال عمرك في الليل.
1: اي هي الكبسات، لكن الكبده
2: هي الكبده في النهار طال
1: عمرك. في النهار اي، يعني فطوركم كبده ومقلقل، في الليل ما شاء الله تبدا اللحوم ما شاء الله.
2: تبدا اللحوم طال عمرك والسهرات بعد العشاء والجلسات وال...
1: اي متى عاده اضحيكم؟ ثاني ايام العيد ولا اول ايام العيد؟
2: لا لا اربع ايام طال عمرك، اربع ايام
1: اضحيتكم تضحونها
2: احنا.
1: اي اليوم الاول؟
2: لا لا ثاني يوم.
1: ثاني يوم
2: اي، لان طال عمرك احنا طال عمرك وعماني.
1: اي
2: تمام.
1: اي
2: وكل طال عمرك كل يوم عند ثلاث انفار.
1: اي ما شاء الله
2: عارف عماني وعيالهم طال عمرك. كل عم ما شاء الله تبارك الله عنده مجموعه من العيال.

0: ايه
1: ايه
0: ما شاء الله.
1: شو اسمه ايه
0: طيب خالد، وش الاكلات المشهورة عندكم في المدينة ودائما لابد تكون على مائدة العيد؟
1: شوف بالنسبة عيد الأضحى طبعا طال عمرك شو اسمه الطبخ العربي طبعا
0: ايه
1: وتحط طال عمرك الطحينة على السفرة يعني عرفت كيف؟
0: ايه
1: الطحينة والبارد اللي هو
0: ايه
1: طال عمرك شو اسمه المشروبات الغازية هذه تمام؟
0: ايه
1: والمويه هذه طبعا اللي على السفره يعني ما في شيء
0: ابي
1: يعني
0: انا مشروبات غازيه، انا ابي الاكله وش اسمها اللي
1: لا
0: تسوونها؟
1: والله اكلات لا والله ما في اكلات
0: ما في
1: ما في لا ما في
0: الا
1: اكلات
0: انتم ما
1: يعني
0: تحطون ما تحطون الدقه عليها؟
1: شلون؟
0: الدقه ما تحطونها عليها؟
1: لا لا لا لا لا, لا هذه طال عمرك الدقه ما الدقه هذه طال عمرك الدقه على الفول تنحط على اللبن الزبادي
0: الزبادي
1: هذه طال
0: ايه
1: عمرك ما هي
0: اي
1: ما
0: بس
1: يفطر
0: هذه
1: عيد الفطر هذه عيد
0: ايه
1: الاضحى
0: لا تحطها طال عمرك تبلها اللحم.
1: لا لا لا
0: ايش رايك؟
1: لا لا لا
0: ما
1: ما هي
0: جربتها شكلك.
1: لا ما جربناها ما جربناها طال عمرك جربنا طال عمرك الشوي المدفون
0: اي ممتاز.
1: اي الشوي المدفون
2: كيف
1: جربناه
2: طريقته؟ كيف طريقته يا خالد؟
1: هذا طال عمرك تحط اللحم في قصدير
2: حلو
1: اي تحط قصدير كذا طبقه تمام
2: حلو
1: وطال عمرك تحطه تحت الجمر يعني تحط تحت جمر وبعدين تحط القصدير هذا بعدين تحط فوقه جمر
2: وتغطيه بالجمر
1: وتغطيه تخليه زي نص ساعه كذا
2: ايوه
0: نص ساعه بس
1: اي نص ساعه طال عمرك تخليه مستوي
0: ما ياخذ اكثر يا خالد
1: لا لا لا لا لا لا
0: متأكد
2: طيب.
0: نص ساعة
1: كيف؟
0: متأكد نص ساعة اللحم؟
1: ايوه نص لا لا نص ساعة نص ساعة احنا جربناه طال عمرك كذا مرة ضبط معنا
2: بس يكون الجمر
1: معنا.
2: زين يعني
1: اي لا ما يحتاج والله
2: حلو
1: ما يحتاج يعني
2: وبعدها قبل ما تحطون القصدر تملحون وكل شيء ولا بس
1: اي مرة تملح طال عمرك تحط البندورة تحط الفلافل عليها البهارات طال عمرك
2: ممتاز
1: اي تحط على الكمون والحاجات
2: تحطه مع العظم ولا بدون؟
1: كيف؟
2: مع العظم ولا بدون؟
1: اي مع العظم اي
2: تمام
1: مرة تخلى قصدير مليان وتكتمه كتم بعدين تكتمه قصدير كتم تمام؟
2: حلو
1: حتى لا تجي لا تربان ولا شيء
2: حلو
1: مرة وتغطي طلبك وتدفن
0: وش التتبيلة هذه تستخدمونها على اللحم؟ ملح وفلفل بس؟
1: اي شو اسمه بهارات وملح وفلفل
0: ايه
1: ايه في طريقة ثانية طال عمرك استخدم الشوي مع العسل
2: الشوي مع العسل
1: ايوه
2: قصدك ايوه
1: الشوي مع العسل الجبلي احنا عندنا انت عارف المدينة المنورة يعني القرى حقتها فيها عسل يعني ما شاء الله تبارك الله ممتاز جدا انا يعني كيلو يجي له 1000 ريال تقريبا
2: درجة أولى قصدك
1: شلون؟
2: قصدك انه درجة أولى يعني ممتاز
1: مرة ممتاز ممتاز يعني عارف كيف؟
2: وش تسوون بكيف؟
1: طال عمرك لخلص الشوي تمام؟ تحط طال عمرك في صحن كذا ترش عليها العسل.
2: ايه ايه زي اللي الحنيذ يصبون عليه عسل.
1: كيف؟
2: زي الحنيذ لما يصبون عليه عسل.
1: اي زي الحنيذ يصبون عليه عسل لكن هذا طال عمرك ما شاء الله تبارك الله وصفة يعني صراحة في الدماغ.
2: في الدماغ. خالد ما انت تذبح صح؟
1: أذبح وأصرخ
2: ما شاء الله ما قد جبت العيد في البدايات ما قد جبت العيد في ذبيحة من الذبائح
1: في البداية لازم في البداية لازم
2: وما في أحد يجي يقعد وانت تذبح تصرخ ليه ما تسوي كذا ليه ما تحط كذا
1: هذه لازم هذه لكن خلاص يعني بعدين خلاص يعرفون وضعك وخلاص يعني ما عاد أحد يتكلم خلاص قطع سوي زي ما أقول لك وخلاص يعني بعدين يعني من حبنا شو اسمه الذبح طال عمرك السنه هذه طال عمرك عندنا حوش في البيت
2: حلو
1: خلينا الزاويه من طال عمرك سويتها مسرح
2: ضبطت المعاليق وضبطت الدنيا
1: كيف؟ اي معاليق وكل شيء مره
2: ممتاز يعني ممكن انت وعيال عمك كلهم بيجون عندك
1: يجيبون طال عمرك يجيبون ذبيحه طال عمرك ونساعدوا على الذبح وعلى الصرخ وذا وعلى طول يعني بدل ما تودي مسرح والزحمه والدنيا لا خلاص على طول طال عمرك عندك مسرح ايش اسمه عند العائلة وخلاص
0: في اشياء فقدتها يا خالد في العيد كانت معكم في سنوات ماضية بس
1: فقدت الوالد
0: الله يغفر له ويرحمه
1: والله فقدت الوالد يعني كان طال عمرك ونيس بشكل يعني
0: الله يرحمه
1: كان الحمد لله يعني كان والله يعني مشهود يعني مشهود.
0: طيب
1: يعني
0: الله يغفر له ويرحمه. غير الأشخاص نبغى شيء من الأجواء العيد، قوس العيد، شيء كان موجود في السنوات الماضية لكن تلقى شفت أنه ما عاد هو موجود، وحسيت بفقد. أخ بس أول كنا

0: طال عمرك في النهار.
1: اي
0: الحين لا خليناه في الليل طال عمرك وتجلس الساعه 2 في
1: ممتاز.
0: الليل
1: وانت اي صار النهار نوم، بعد الظهر تتراحمون تنامون تريحون، في الليل تسهرون.
0: في الليل طال عمرك للساعه 2.
1: ممتاز والله.
0: اي للساعه 2 خاصه ان الاجواء في العيد طال عمرك يعني ما شاء الله تبارك الله عندنا يعني اليوم اكلمك اليوم الان اكلمك تمام والله براد
2: ما شاء الله.
1: سلام.
0: اي والله براد في عندنا في الديره
2: في برضه في شغله ثانيه صاروا الان بعض الاعياد بعض الناس صاروا يجتمعون في استراحه وخلاص مره واحده.
0: اي لا الحمد لله عندنا حوشة احنا الحمد لله.
2: لا اتكلم بشكل عام يعني ما اتكلم ممكن في بعض الناس صار
0: صادق الان تنشط اسعار الاستراحات وهذا في
2: كان اول الواحد اليوم عند خالد العشاء عند فلان الغداء عند فلان
0: يعني كانوا
2: كنا نروح البيوت.
0: اي بس في عاده يا اخي صراحه مزعج شوي طال عمرك اللي طال عمرك ارتفاع اسعار الاضاحي حقيقه.
2: عاد هذا موضوع احنا نقاشنا اليوم على موضوع ال
0: طب هو نفسه داخل في الموضوع يعني
2: لا لا لا
0: يعني
2: لا يا خالد خلنا في سواليفنا موضوع هذا ثاني. لكن سعيدين بسمع صوتك وعيدك مبارك وعشرك مباركة.
0: الله يحفظك ويجزاك خير إن شاء
2: ويديمها إن شاء الله علينا وعليكم بكل خير يا رب.
0: يا رب يا رب يا حبيبي يا رب.
2: شكرا لك أبو خلود.
0: هلا أبوي هلا.
2: هلا سيدي.
1: الحقيقة أجواء العيد حاولنا ناخذها من الأحبة الكرام المشاركين معنا من مختلف مناطق المملكة اللي تكلم عن نوعية الأكلات اللي تكلم عن أجواء العيد وفرحة العيد وعن كذلك أيضا منهم من يبدأ بالأضحية في أول أيام العيد ومنهم من يبدأها في ثاني أيام العيد. تختلف هذه العادات يعني من بيئة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى. في ذات الوقت أيضا كانت السفرة يجتمعون يعني بعد سفرة الإفطار وبعض محولها إلى سفرة الغداء. وخالد يقول لا إحنا عندنا العشاء هو الاجتماع العائلي الكبير على سفرة العشاء، نكون مجتمعين على هذه السفرة ونسهر إلى الليل إلى الفجر إلى الفجر وإحنا سهرانين بجمعتنا ولمتنا بحضور الأطفال والصغار والكبار وأبناء العمومة. الكل يجتمع حول هذه المائدة، فرحة العيد ابتهاج العيد. هذا غير اللي عنده أحد من أفراد الأسرة من هو في الحج يؤدي مناسك الحج فيترقبون العودة وهو سعيد ومبسوط ومسرور بقضاء الركن الخامس وهو سعيد أيضا بعودة إلى أهله يعوده أيضا بنفس راضية مطمئنة. هذه كلها أجواء فرح. هذا غير أيضا العاملين من أبناء الوطن المخلصين في مناسك الحج يقومون ويشرفون أيضا بخدمة هؤلاء الحجاج هؤلاء ضيوف الرحمن وهم أيضا يتلهفون بالعودة إلى منازلهم إلى بيوتهم وهم يستقبلونهم أيضا بكل الحب والترحاب بعد أداء نسك الحج. هذه كلها أجواء كلها طقوس كلها فرح كلها عيد نستبشر بهذا اليوم السعيد ونفرح ونضحك ونؤدي هذه الشعيرة ونعطيها أيضا حقها من الواجبات الدينية والشرعية وكذلك الاجتماعية ما ننساها وهذا المهم والأهم. صح أن بعضهم يقول والله ما ودي أحضر مناسبات ما تناسبني، ما نتكلم عن هذا الموضوع، عزوف عن المناسبات السعيدة والاجتماعية ليس هذا مجال النقاش. نتكلم اليوم عن أجواء البهجة والفرحة بيننا وبين أسرتنا، بيننا وبين أبناء العمومة، بيننا وبين العائلة الكبيرة بل حتى الصغيرة. نجتمع على مائدة واحدة، نقدم هذه الأضحية، يكون أحيانا تبادل بيننا وبين الجيران، بيننا وبين الأقارب من لحمة الأضحية نفسها. هذه البهجة، هذه السعادة التي يجب أن تمتد عبر العصور وأيضا يستفيد منها كثير من الأجيال الناشئة حول الطقوس حول العادات الاجتماعية في عيد الأضحى المبارك. ايش فيك يا خالد؟
2: أنا قاعد أقلب أقلب في الحنيذ.
1: طبعا على طاري الفرح والأجواء السعيدة يعني نبارك أيضا لنادي النصر وجماهير أيضا الفوز ببطولة دوري روشن لهذا العام في الأول بارك في الرياض بعد فوزه على نادي ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذه البطولة الأولى لقائد الفريق كريستيانو رونالدو، المبروك لكل جماهير النصر.
2: عاد الحين من وش يحوش علي مخرجنا اليوم من الوناس اللي لقيتهم لاصق في الجدار.
1: يعني انتهى الموسم الرياضي كان حال

0: حافل بالعطاء، حافل أيضا بالكثير من التشويق والإثارة، ولا شك أنه هذا هو متعة الدوري السعودي عندنا في المملكة، يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله، ومن قبل أيضا وزارة الرياضة، ولا شك على كل هذه جهود من أبناء الدولة المخلصين حتى تقدمت الكرة السعودية إلى محافل أكبر، ومنها أيضا الترقب الكبير لمنتخب المملكة في كأس العالم 2026.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
5: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض، وكنا قبل الفاصل في حديثنا الممتد عن عيد الأضحى المبارك وعن الأجواء، ونحن لا شك في أيام فضيلة، أيام عشر ذي الحجة، ولا شك أنه الحديث عن الحج له تاريخ، له حكايات منذ القدم، وهناك الكثير من الكتب تحدثت عن التحولات الكبيرة التي عاشها كثير ممن عاشوا مواسم الحج أو رحلة الحاج عبر السنين. ضيفنا لهذه الليلة هو صحفي وكاتب ومتخصص في شؤون الحج والعمرة، وعضو مجلس الصحافة العالمي والاتحاد الدولي للأدباء العرب، له حضور معروف في الكتابة التاريخية والتوثيقية المتعلقة بالحج وبخدمة ضيوف الرحمن، له كتاب أمن الحجاج بين غياب تام وخدمات يقظة في العهد السعودي، استعرض فيه كيف تحولت رحلة الحج من هذه الرحلة المالية بالمخاطر قديما إلى واحدة من أكثر التجارب تنظيما وأمنا في العالم اليوم. أهلا وسهلا بضيفنا الكاتب والصحفي أحمد الحلبي. حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بك أخوي خالد أو أخوي طلال
0: معك وخالد كذلك،
1: وأنا مكرم بك.
0: عليكم زود، حياكم الله.
1: فكلاكما عيناني في رأس، وأنا أشكرك على هذه المقدمة الجميلة التي لا أستحقها، فأنا أمامكم تسليم.
0: أنت ما شاء الله كنت شاهدا على العصر وعصور مضت أيضا في مواسم الحج، وهذه فرصة أيضا في برنامج تعليل أن نستفرد معك هذه المساحة حتى تنقل لنا شيئا من الحج قديما وكيف بدأ هذا التحول الكبير في العهد السعودي.
1: أولا يعني اسمح لي إذا أردت أن أتحدث عن الحج في الماضي والحج في الحاضر فالوقت لا يتسع لذكر ذلك، لكن سأخذ مثالا بسيطا عن الحج في الماضي، المعاناة التي كان يعانوها الحجاج. مثلا يعني الكثير من الرحالة والمرخين دونوا رحلاتهم للحج قبل توحيد الجزيرة العربية وقيام المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه. فهنا سأقف أمام ما دونه المستشرق جوهان وايلد، وهو مستشرق ألماني، إذ قال إن الحجاج الذين رافقهم عانوا في الطريق معاناة كبيرة، ومات منهم عدد عظيم ونفق من الجمال أعداد لا تحصى. ما هذه الكلمات؟ هذه الكلمات إشارة منه لما تعرضوا له بعد 3 أيام من مغادرة القافلة لينبع، حيث هجمت قافلتهم وقتل منها نحو 300 حاج و500 جمل، مما اضطر قائد القافلة لتغيير طريقها بين الجبال الوعرة حتى وصلت إلى مكة المكرمة، كما تناول معاناة الحجاج بعدم توفر المياه. هذه معاناة واحدة، لكن هل هذه معاناة تمثلت في قطاع الطرق؟ ما هي المعاناة الثانية؟ المعاناة الثانية هي وعورة الطرق وصعوبتها ومشقة السفر، يعني كانت مشقة السفر كبيرة جدا، حتى أن بعض حجاج الكويت كانوا يؤدون فريضة الحج عن طريق البحر، يعني يركبوا السفن ثم يتجهوا للهند ويأتوا من ناحية بحر عمان ثم يدخلوا إلى البحر الأحمر. رغم بعد المسافة هذه لكنهم كانوا يؤدون فريضة الحج هربا من مخاطر الطريق. هذه ما كانت رحلات الحج في الماضي والمخاطر التي كان يواجهها الحجاج.
2: جيد، وبعد هذه المرحلة كيف يعني تطور مسار الحج؟
1: مسار الحج تطور، يعني أنا أقول لك بالكثير من البرامج والخدمات. يعني حينما مثلا يعني نحن نقول غياب الأمن في السابق، غياب الأمن في السابق نحن نتحدث بموجب ماذا؟ بموجب ما دونه الرحالة والمرقود. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال للحصر، قائد المحمل المصري إبراهيم رفعت باشا حينما ذكر في كتابه مرآة الحرمين قال إن من كان يريد زيارة جبل النور، وهو جبل قريب من المسجد الحرام يوجد به غار حراء، يجب عليه أن يحمل الماء الكافي وأن يكون الحجاج على شكل جماعات يحملون السلاح حتى يدافع أنفسهم من اللصوص الذين يتربصون بهم لسلب أمتعتهم. هذا كان في الماضي. الآن ماذا يوجد؟ الآن أصبح بمقدور حجاج بيت الله الحرام أن يخرجوا من مقار سكنهم ليلا فرادى أو جماعات دون خوف أو قلق، ويسيرون على أقدام متجولين بأحياء مكة المكرمة منعمين بالأمن والأمان. هذه نقلة كبرى، أصبح الحاج ينعم بها ولله الحمد.
2: خلال كم يعني احنا خلنا نتكلم شوية معك أستاذ الفاضل، يعني أنه نبي ناخذها بكذا شوية توضيح أكثر، لأنه ما زال عندنا وقت إن شاء الله نقدر ناخذ ونسب في الحديث، أنه يعني بين قديما وحديث خدمات الحجاج
1: من أي ناحية؟
2: من ناحية اللي هو زي ما تفضلت في الأمن، زي ما تفضلت برضو نتكلم في موضوع الخدمات اللي تقدم للحجاج، سواء حتى وصولهم للمشعر الحرام.
1: طيب
2: تفضل.
1: اي يعني مثلا لما يعني انا ارغب ان اتحدث عن الخدمات المقدمه للحجاج في ماذا؟ على سبيل المثال في مجال النقل، تمام. هل تعرف يا سيد الفاضل ان عدد الحافلات التي كانت تنقل الحجاج عام 1346 لم يتجاوز عددها 267 حافله؟
2: عام 1346
1: تمام. كم عدد الحافلات في هذا العام وفقا لما صرح به معالي وزير النقل؟ 30,000 حافلة.
2: يعني نتكلم عن، أنت تتكلم عن حقبة 100 عام.
1: حقبة 100 عام
2: تفضل.
1: تمام. هذا واحد. اثنين، لما تتكلم مثلا على سبيل المثال حينما أسست النقابة العامة للسيارات عام 1373 كان عدد الشركات 5 شركات نقل حجاج، الآن أصبح لدينا 80 شركة نقل حجاج.
2: وطبعا النقل ما هو بس أنت حصرته على النقل البري صح؟
1: النقل البري نعم. نقل حافلات نقل الحجاج يعني نعم. الحافلات الخاصة بنقل الحجاج والمعتمرين، تمام؟ طيب هذا فيما يتعلق بوسائل النقل. طيب هل دخل تنظيم لنقل الحجاج؟ نعم، عام 1416 بدأ تطبيق نظام النقل بالرحلات الترددية كتجربة أولى.
2: الرحلات الترددية بخصوص
1: في المشاعر المقدسة. ماذا يعني نظام النقل بالرحلات الترددية؟ يعني أولا تقليص عدد الحافلات المستخدمة لخفض نسبة التلوث البيئي، هذا أولا. ثانيا تحديد مسار خاص لهذه الحافلات. ثالثا سرعة وصول الحجاج لمواقعهم. تم تطبيق التجربة هذه بنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات، ثم نقلوا من عرفات إلى مزدلفة. يعني خلينا نرجع قبل 1416 مثلا، 1415 أنا أقول سنة واحدة، كانت الفترة الزمنية التي تستغرقها الحافلة من مشعر عرفات إلى مزدلفة من 6 إلى 7 ساعات. ما حد يصدق هذا الكلام
2: رغم من عرفة إلى مزدلفة فعلا.
1: نعم تمام. حينما أدخل نظام النقل بالرحلات الترددية أصبحت الفترة الزمنية لا تتجاوز 15 دقيقة. هذا الفرق الذي حدث ساهم في ماذا؟ سرعة وصول الحجاج إلى مواقعهم في مزدلفة، من ثم نقلهم إلى مخيمات في ميناء. هذا أولا. أيوة. ثانيا توفير الراحة والاطمئنان من خلال تقليص الفترة الزمنية. ثلاثة وهو المهم، توفير خدمات في مواقع الحجاج في مزدلفة. يعني في السابق لم تكن هناك يعني خدمات متوفرة للحجاج في مواقعهم في مزدلفة، كانوا الحجاج ينزلوا على أرض ترابية. الآن إذا ذهبت إلى مزدلفة ستجد أن هناك مواقع مخصصة للحجاج ينزلون بها، يجدوها مفروشة ويجدوا بها يعني وجبات غذائية ويجدوا فيها المياه والعصير، تمام. هذه عملية نقل، تطور في نظام النقل. لو أردت الحديث مثلا عن لحوم الهدي والأضاحي كيف كانت في السابق وكيف أصبحت الآن؟ في السابق كان الحجاج يذهبون لشراء الأضاحي ويذبحون إما في المجزرة أو في الشارع أو داخل المخيم،
2: نعم،
1: ويأخذ منها قطعة ويرق الباقي في الشارع. ماذا يحدث؟ تلوث بيئي،
2: صحيح،
1: ميكروبات، انتشار أمراض. الآن ماذا حدث؟ تم إطلاق مشروع

0: المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الحدي والأضاحي. أصبحت هناك استفادة من هذه اللحوم والأضاحي للفقراء، سواء فقراء الحرم أو الفقراء في العالم الإسلامي. هذه تعد من النقلات الكبرى التي حدثت في مجال خدمات الحجاج، والتي يصعب حصرها في دقائق معدودات.
1: جيد. طيب خلنا نتوجه برضو يعني بحثك وكتابتك عن الحج، وش أكثر القصص أو الحوادث اللي أثرت فيك؟
0: والله شوف، يعني يمكن البعض ما يصدق بعض القصص حينما يعني حتى يقرأها ويتأكد منها. يعني على سبيل المثال، لما أنا أقول أنه في إحدى السنوات أنه حجاج الكويت عادوا دون أن يكملوا رحلتهم، هذا الفريضة ما حيصدق. لماذا؟ يعني شوف، أنا يعني في كتاب الأعمال الخيرية الكويتية في موسم الحج إشارة إلى تسبب قطاع الطرق وعمليات السلب والنهب والقتل للحجاج الكويتيين في توقف رحلات الحجاج الكويتيين لبضع سنوات. وبحسب نصوص الدراسات التي عدها الباحثون الكويتيون، ورد بكتب الرحالة والمؤرخون أنه في عام 1778 تعرض الحجاج لعمليات نهب، وفي عام 98 عاد حجاج الكويت دون أن يكملوا رحلاتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه من القصص المؤلمة. خرجوا من ديارهم متجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنهم لم يتمكنوا فعادوا دون أن يؤدوا الفريضة. هذه من المواقف المؤلمة التي تمر على الإنسان.
1: أنت تتكلم عن 1700 طبعا ميلادي.
0: نعم نعم.
1: إيه، عشان برضو لأنه قبل شيء تكلمنا عن 1300 وهي الهجري، وعشان برضو ما
0: نعم ميلادي.
1: بالميلادي. طيب احنا يعني مثل هذه الأمور الآن المملكة سعت في هذه الأشياء، وهو من ناحية الأمن والتنظيم في تغيير تجربة الحج بالكامل، يعني من دخوله أو وصوله إلى الحدود سواء كان بري أو بحري أو جوي.
0: نعم.
1: بودي أنك تحدثنا عن الفروقات الآن اللي حصلت بحكم أنك أنت مطلع على هذا الجانب.
0: طيب أنا أعطيك مبادرتان. الأولى مبادرة طريق مكة. ماذا تعني مبادرة طريق مكة؟ مبادرة طريق مكة انطلقت عام 2017 ميلادي ب1500 حاج من أندونيسيا. الآن تطبق على 10 دول من 17 مطارا. خدمت خلال يعني
1: ناخذها واحدة واحدة. أنت الآن تكلمت عن طريق مكة صح؟
0: نعم.
1: طيب هذا عام كم؟ أول تجربة؟
0: أول تجربة عام 2017 ب1500 حاج. تمام.
1: عطني إياها من البداية، من انطلاقتهم من دولتهم إلى وصولهم، عشان برضو دولتهم. عشان لما نقول إنه عممت الفكرة على عشر اللي يكون المستمع على على على وضوح.
0: أيوة. طيب ماذا تعني مبادرة طريق مكة؟ تعني إنهاء كافة إجراءات وصول الحجاج للمطارات السعودية في دولهم. مثلا على سبيل المثال، يخرج الحاج من صالة المغادرة في مطار بلده
1: دولة إيه؟
0: ويدخل دولتي، ويدخل صالة الوصول السعودية في دولته أيضا. تمام. هناك يجد موظفين الجوازات يعملون له إجراءات الدخول، هذا أولا. ثانيا موظفي الجمارك ينهون كافة إجراءاته، موظفو وزارة الصحة، موظفو وزارة الحج والعمرة،
1: وهو في دولته،
0: هو في دولته يصعد إلى الطائرة.
1: هل في فريق يطلع من هنا ويكونون هناك ولا نفس الجهات؟
0: لا لا،
1: بالتعاون مع دولتهم.
0: لا، هناك عدة فرق تذهب إلى هذه الدولة ممثلين للقطاعات الحكومية. يعني على سبيل المثال المديرية العامة للجوازات ترسل ممثليها.
1: ممتاز.
0: إنهاء الإجراءات. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضا ترسل موظفينا، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، جميع القطاعات، الطيران المدني، كل هذه القطاعات تبعث موظفينا إلى هذه الدول. حينما يصعد الحاج إلى الطائرة وتصل الطائرة إلى أي مطار في المملكة، مثلا مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، يخرج الحاج من الطائرة ويتجه مباشرة إلى الحافلة. لماذا؟ كأنه في رحلة داخلية. ليس هناك لا يتوقف أمامك وانت راجع جوازات، هذا أولا. ثانيا لا يتوقف أمام سير الحقائب.

0: اغتنام حقيبتي لأن حقيبتي ستذهب إلى الحافلة.
1: ممتاز.
0: هذه المبادرة في عام 2018 تم تطبيقها على حجاج أندونيسيا وماليزيا بالكامل.
1: يا سلام، يعني صار هنا في توجه لدولتين.
0: نعم، بعد ذلك تم تطبيقها على حجاج بنغلاديش وباكستان. يعني أخذت مثلا من جنوب شرق آسيا دولتين ومن جنوب آسيا دولتين هذه المبادرة.
1: حلو.
0: ثم اتجهت إلى أين؟ اتجهت إلى تركيا تمام والمغرب، بعد ذلك إلى اللهم صل على النبي يعني عدة دول. يعني حتى هذه السنة كانت آخر دولة تم تنفيذ المبادرة فيها هي السنغال. يعني حتى كوت ديفوار في أفريقيا تم تطبيق المبادرة فيها. معنى هذا نجاح المبادرة ساهم في تشجيع القطاعات الحكومية على تطبيقها في عدة دول، إضافة إلى رغبة الدول في أن يتم تنفيذ هذه المبادرة. لماذا؟ لراحة حجاجهم.
1: يعني مثل هذا الجهد الآن، يعني الآن نتكلم عن 10 دول صح؟
0: نعم.
1: إلى الآن وما زالت الفكرة أنه تنفذ على أغلب الدول. يعني هذا مثل هذه المبادرات، يعني خروج يعني ممثلين للقطاعات الموجودة المختصة أو المهتمة بخصوص دخول نواحي أمنية وتنظيمية، يعني وفود سنويا يرسلونهم إلى دولهم، وهذا برضو يكلف. نعم. يكلف الدولة،
0: يكلف الدولة، ولكن الدولة يعني اسمح لي، ماذا تنظر الدولة السعودية تجاه الحجاج؟ تنظر إلى تأمين الراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام مهما كانت التكلفة. تمام؟
1: جيد.
0: هذه مبادرة. نأتي يعني اسمح لي، نأتي للمبادرة الثانية. ما هي مبادرة حج بلا حقيبة؟ ماذا تعني حج بلا حقيبة؟ أن الحاج لا يقف لشحن حقيبته أو انتظارها أمام السير لنقلها إلى الحافلة، وهذا كله لا، حقيبته تصل إلى مقر سكنه وليس إلى حافلته،
1: إلى غرفته،
0: إلى غرفته. تمام.
1: إيه.
0: معنى هذا، طيب ما هي الفائدة التي جنيت لهذا الحج؟ وفقا لتصريح معالي وزير الحج والعمرة، كانت في السابق العملية تستغرق، عملية إنهاء إجراءات الحجاج أثناء وصولهم تستغرق 120 دقيقة، الآن أصبحت تستغرق 15 دقيقة.
1: 120 يعني دقيقة للحاج الواحد ولا
0: للحاج الواحد أثناء وصوله. تمام. يعني كان الحاج أول في السابق يأتي إلى كونتر الجوازات، ثم ينتهي من كونتر الجوازات ويذهب إلى ينتظر السير حتى تأتي حقيبته. تمام. يأخذها ثم يتجه إلى الجمارك، ينتهي من الجمارك ينقل حقيبته، يبحث عن عربية لنقل حقيبته أو ينقلها يدويا إلى الحافلة. كل هذه انتهت، أصبح الحاج فقط يقف أمام كونتر الجوازات. تقلصت المدة إلى 15 دقيقة، مما يعني توفير 105 دقائق في صالح الحاج.
1: والآن يعني مع في حافلات ولا برضو القطار اللي حق الحرمين اللي الآن يعني سهل برضو؟
0: وفقا لرغبة الحجاج، هناك حجاج يتم نقلهم بالحافلات، وهناك حجاج يتم نقلهم بالقطار.
1: جيد.
0: فهذه تعتمد على رغبة الحاج. يعني البعض من الحجاج يفضلوا الذهاب بالقطار، بعضهم يفضلوا الذهاب بالحافلات، فهذا يرتبط يعني برغبة الحج. نأتي لعمل آخر. ما هو؟ هو الحج المباشر. ما هو الحج المباشر؟ الحج المباشر هذا كان منحصر على حجاج أوروبا وأمريكا فيما يتعلق بعملية التسجيل للشركات التي يرغبون الانضمام بها. من تابع خدمات الحجاج في السابق يجد أن حجاج أوروبا وأمريكا كان يتعرضوا لعمليات غير جيدة من بعض الشركات السياحية حينما يتم التعاقد معهم ويشعروهم أن مقر السكن سيكون بفندق 5 نجوم قريب من المسجد الحرام وقريب من المسجد النبوي، ويعطوهم هذه المميزات. حينما يصل الحجاج إلى مكة المكرمة يجدوا أن هذا الفندق بعيد عن المسجد الحرام وليس 5 نجوم. وهذه
1: طبعا هذه المكاتب موجودة في دولهم هناك.
0: أيوة في دولهم. أيه. نعم.

0: بس تكون الصورة واضحة.
1: أيوة، ماذا عملت وزارة الحج للقضاء على هذه المشكلة؟ أطلقت برنامج الحج المباشر. ماذا يعني الحج المباشر؟ هو بإمكان الحاج الدخول على موقع نسك والاطلاع على الباقات الموجودة والأسعار الموضوعة واختيار الباقة التي يرغبها والشركة التي يرغب الانضمام لها، ويتم الحجز من خلالها.
0: يشوف المميزات، يشوف الدرجات، يشوف كل شيء.
1: نعم، ماذا يحدث؟ تمام، إذا وصل الحاج إلى المطار سيجد مندوب الشركة في استقباله ونقله إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. هذا كان في منحصر على دول أوروبا وأمريكا. الآن أصبح نظام الحج المباشر يطبق على 126 دولة.
0: ما شاء الله.
1: يعني أصبح المجال متاح لحجاج من 126 دولة إن رغبوا. يعني هناك الحجاج، في حجاج يأتوا عن طريق مكاتب شؤون الحجاج والشركات السياحية، وفي حجاج يأتوا فرادى عن طريق الحج المباشر. إذن هذه مميزات ساهمت كثير في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
0: فيزة وكل شيء تنتهي أونلاين.
1: أونلاين، نعم، كل شيء يحصل.
0: يعني يجي برضو نفس الآلية، إنه ما يتأخر في المطار ولا
1: ولا شيء، حتى بطاقة نسك تكون مطبوعة وجاهزة له
0: ويستلمها ويتحرك.
1: نعم.
0: طيب، يعني أنا الفكرة في الكلام هذا إنه ودنا نبين يعني إنه الناس إنهم يعرفون حجم الجهد الحقيقي المبذول بالحج.
1: والله يشوف يعني جهود كثيرة مبذولة في الحج، لكن يعني للأسف يعني الكثير يجهلها.
0: احنا حريصين اليوم إنه نوضح يعني برضو دورنا إنه نوضح ممكن بعض الجهود أو الجهود التي يعني في خلف الكواليس الناس اللي ما يعرفون عنها.
1: يعني أنا أعطيك مثلا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
0: تمام؟ نعم.
1: يعني وزارة الصحة، المعروف أنه وزارة الصحة في أي مكان في العالم دورها ينحصر في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى من خلال مستشفيات ومستوصفات والمراكز الصحية. صح؟
0: صح.
1: تمام؟ نحن ماذا لدينا؟ أولا المتطوعون والمتطوعات، سواء كانوا من طلاب كليات الطب الجامعات السعودية، تمام، هؤلاء هل يلتحقوا مباشرة بهذا العمل لتقديم خدماتهم للحجاج؟ لا، يشترط عليهم الالتحاق بدورات تأهيلية تشرف عليها هيئة التخصصات الصحية. معنى هذا أن هذا المتطوع لا يمكن أن يقدم أي خدمة إلا بعد أن يجتاز هذه الدورة. إذن هذه أول خطوة تتمثل في تأهيل الفرد لتقديم الخدمة. تمام؟ نأتي لخدمات أخرى قدمتها الوزارة، يعني على سبيل المثال عملية نقل الأدوية والعينات المخبرية بين المشاعر المقدسة، كيف تتم؟ هل تتم من خلال سيارات أو دراجات نارية؟ لا، أصبحت تتم عبر الطائرات المسيرة. هذه خطوة الكثير يجهلها. لدينا مثلا على سبيل المثال بعض الحجاج حالاتهم الصحية تستدعي المتابعة الدقيقة لهم، كيف تتم هذه المتابعة؟ تتم من خلال سوار الحاج الذكي نسك. هذا السوار مرتبط بريبورتات طبية توفر خدمات وتبلغ الطبيب المعالج بحالة الحاج، ماذا يحدث وأين موقعه هو. هذه من الخدمات التي يعني للأسف الكثير يجهلها.
0: وفي عمليات، أمس كان معنا ضيف موجود يتكلم عن الخدمات المقدمة برضو من النواحي الصحية، أنه حتى يعني من ألف إلى الياء الرعاية الصحية والطبية تكون، يعني لو احتاج حتى إلى عمليات أو نقل من مكان إلى مكان، إشراف على حالته الصحية لين يقوم بالسلامة، حتى لو احتاج الموضوع شهر شهرين لين يرجع، يعني يقوم بالسلامة ويرجع البلد سالم غانم.
1: طيب أنت أشرت لهذه الحالة. طيب أنا يعني قبل أسبوع تقريبا أنا حضرت مناسبة في إحدى شركات مقدمي الخدمة، تم خلالها تكريم إحدى بنات الوطن. لماذا؟ لأنها في موسم حج العام الماضي كانت مرافقة لحالة حاجة صحية، كانت حامل وظلت مرافقة لها. انتهى موسم الحج وانتهت أعمال الشركة وأقارب الحاجية هذه غادروا تمام، وكانت العملية متابعة ما بين الشركة والقنصلية، وكانت هذه الفتاة تتابع هذه الحالة حتى وضعت الحاجة مولودها، تمام، وأصبحت متواصلة معها. عملية متابعة خدمات الحجاج الصحية لا تنقطع دائما. يعني كذلك قبل فترة، قبل أسبوع تقريبا، نجح مركز مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إجراء عملية قلب مفتوح لطبيب عراقي، لعلك متابعته بذلك. تمام، إذا معنى هذا أن الخدمات الطبية متواصلة للحجاج.
0: أستاذ أحمد، وصلت الدولة أنه يعني المرضى المنومين أنهم يروحون يوقفونه في عرفة؟
1: هذا ما يعرف عليه بقوافل الحجاج المرضى، قوافل الحجاج المرضى.
0: يعني تخيل
1: هذه القوافل حتى الحجاج المنومين في المدينة المنورة يتم نقلهم
0: إلى مكة
1: بإسعافات إلى مكة المكرمة، ثم يتجهوا إلى المشاعر المقدسة ويقفوا على صعيد عرفات، ولهم مسار خاص وموقع فون خاص في المشاعر المقدسة، وبعد انتهاء أدائهم للفريضة يعودوا إلى مستشفياته، ومع كل سيارة إسعاف يوجد طبيب وممرض أو
0: طاقم طبي
1: للحالة. نعم،
0: طواقم
1: هناك
0: طبية.
1: طاقم طبي، هناك طواقم طبية، لكن داخل الإسعاف هناك يوجد، يعني في الحالات الصعبة يوجد طبيب داخل الإسعاف وممرض أو ممرضة للحالات الصعبة هذه.
0: هذا على صعيد الصحة. أجل، كيف القطاعات الثانية؟ عندنا الكشافة، عندنا رجال الأمن، عندنا القطاعات الأخرى.
1: والله شوف، يعني خدمات المتطوعين، يعني يعجز اللسان عن شكرهم. ماذا يقدم؟ يعني نحن ماذا لدينا خدمات في المتطوعين؟ يعني نحن لدينا خدمات المتطوعين التنظيمية، وهي التي يقوم بها المتطوعون داخل المسجد الحرام من خلال التنسيق مع هيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عملية تنظيم المصلين والمشاور تنظيم الحشود. هذا ولا لدينا تطوع إرشادي يتمثل في أفراد الكشاف الذين يقومون بإيصال الحجاج التائهين إلى مقر سكني في مكة المكرمة أو مخيمات في المشاعر المقدسة. لدينا أيضا تطوع لوجستي يتمثل في تقديم خدمات الوجبات الغذائية والمياه للحجاج سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة. لدينا التطوع الصحي، يعني التطوع درجات، ولكل مجال تخصص ولكل تخصص اشتراطات وضعت من قبل الدولة حتى يتمكن المتطوع من تقديم خدمة جيدة للمستفيد. القضية ليست لدي أنا 100 متطوع رقما، لكن كما ماذا يقدم هؤلاء المتطوعون للحجاج.
0: طيب خلينا نروح الجهة الثانية، يعني وش أكثر يعني جانب تبهر فيه المملكة العالم في موسم الحج؟
1: والله العديد من الجوانب، يعني خلينا يعني نشوف مثلا على سبيل المثال التقنية والذكاء الاصطناعي. ماذا قدمت التقنيات والذكاء الاصطناعي للحجاج؟ يعني نحن نخرج عن بطاقة نسك، بطاقة نسك قدمت خدمات عالية الجودة، لكن هناك أيضا تطبيقات أخرى وظفت لصالح الحاج. يعني على سبيل المثال، يعني نجد أنه مثلا هناك في تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية في مواقع تجهيز الطعام والمطابخ لضمان سلامة الغذاء المقدم للحاج، تمام، أيضا ونظافة المخيمات وخدمات الإعاشة. يعني أيضا انترنت الأشياء الذي يتضمن قياس أوزان وجبات الطعام والتأكد من درجة حرارتها قبل توزيعها للحجاج. نسبة من الحجاج يرغبون في الحصول على وجبات ساخنة، الوجبات الساخنة هذه لابد من توفر اشتراطات لها، هذه الاشتراطات يجب أن تكون صحيحة ومعتمدة. كيف تضمن أنت الوزن هذا صحيح وأن الوجبة هذه درجة حرارتها مناسبة؟ تم توظيف ماذا؟ انترنت الأشياء. أيضا استخدام الريبورتات الذكية في جمع البيانات المتعلقة بالحجاج والتفاعل بلغاتهم يعني التعرف على احتياجاتهم. أيضا يعني تقنية الذكاء الاصطناعي لماذا؟ لمراقبة المخيمات داخليا والأبواب مساكن الحجاج يصدر تنبيهات، يعني على سبيل المثال عند البوابة

أربعة في المخيم واحد، لا يوجد حارس أمن. هنا القضية ليست كاميرا تصور، بل تنبيه يرسل إلى المركز ليوضح أن هنا لا يوجد مسؤول أمني عند البوابة. أيضا مراقبة مستوى النظافة داخل بوفيهات الحجاج في المشاعر المقدسة، واستخدام مثلا التقنيات لتحسين مواقع الحجاج في حالة الضياع، أيضا استخدام التطبيقات لحصر أعداد الحجاج. يعني أنا لما عندي مخيم عدد الحجاج فيه 4000 حاجي، مش هترك كده عدد الحجاج يدخل الحجاج يدخل الحجاج، في عندي تطبيق ذكي يوضح لي كيف انتهى العدد، لديك خلاص 4000 حاج، ما زاد عن كده، ما زاد عن هذا العدد يعني تكدس

0: النظام وتؤثر على خدمات الحجاج.
1: الحقيقة وأنت تتحدث عن موسم الحج، ما يمكن إلا أن نصفه بموسم العطاء. موسم العطاء تجلت فيه العناية السعودية بضيوف الرحمن، هذا ولله الحمد يأتي بجهد كبير. هذا النجاح ما يأتي إلا بعده التيسير. هذه هي جهود القيادة الرشيدة، جهود أبناء الوطن المخلصين من مختلف القطاعات. هناك كفاءة في التنظيم، هناك جودة في الخدمات، هناك تحقيق أعلى معايير السلامة. هذه الإشادات الواسعة التي تحظى بها المملكة من دول العالم لا شك أنها نتيجة جهود بذلتها القيادة الله يعزها في تسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وبكل أمان. نلاحظ احنا ونشاهد الخدمات المتنوعة الراقية، الجهود التنظيمية، الرعاية الشاملة، كل هذه ستساهم بإذن الله في النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية ولأداء مناسك الحج. المملكة أصبحت اليوم قدوة عالمية، عالمية، قدرة فائقة في إدارة الحشود، في تنظيم هذا التدفق الهائل بكل أمان، بكل يسر. هناك إشراف، هناك متابعة لهذا الكم الهائل من البشر يعجز عن إدارة دول عظمى، دول عظمى. المملكة اليوم تدير هذا المشهد باقتدار، تدير هذه الجموع بكفاءة عالية، حظيت بتقدير واهتمام جميع الحجاج سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ولا يمكن أيضا تقديم جهود المملكة في إدارة وفي تنظيم الحج وفي خدمة الحجاج في جانب أو جانبين، لا لا، احنا نتحدث اليوم عن نظام، نظام متكامل يجمع بين البعد الأمني والخدمي واللوجستي اللي سخرتها المملكة جميع الإمكانات المتاحة بفضل الخبرات المتراكمة، بفضل القدرات البشرية المؤهلة، بفضل التوظيف الفعال للتقنية. مع التخطيط الاستراتيجي اليوم تمكنت بتوفيق الله سبحانه من تحقيق حج آمن، من تجربة دينية غنية سيعيش الحجاج بإذن الله في رحلتهم الروحانية. هذه جهود مباركة أستاذ أحمد، وأنتم تحدثتم الحقيقة بتفصيل عن هذا الموضوع، لكن لو أردنا مثلا منك أن نختصر هذه الرحلة، رحلة الحج، ما الذي يمكن أن نقوله؟
0: والله شوف، برنامج خدمة ضيوف الرحمن وضع الشعار من الفكرة إلى الذكرى. ماذا يعني هذا الشعار؟ أن الراغب في أداء فريضة الحج يبدأ أولا بالتفكير عن رغبته في أداء فريضة الحج والإجراءات، ويأتي ويؤدي فريضة الحج، وبعد عودتي ستكون هذه الرحلة هي ذكرى خالدة تترسخ في ذهنه، يرويها لأبنائه وأحفاده وتبقى متوارثة لديهم، تحمل أجمل المواقف التي شاهدها من أبناء هذا الوطن وما قدموه له والخدمات التي وجدت. يعني على سبيل المثال، أنا يعني أسمح لي أني أقول لك مثلا الآن لو إحنا تكلمنا عن خدمات الحجاج، والله تم توفير حافلات، تم توفير سكن، تم توفير مياه، تم توفير ماء زمزم، تم توفير الإعاشة، لكن هناك حاج كبير في السن أو حاجة كبيرة في السن كانت تبحث عن حنان حفيدها أو حفيدتها، عقلها مشغول فيهم. الآن فرق السعادة بشركات مقدمي الخدمة تقوم بزيارة للحجاج في مقر سكنهم. ماذا تقدم؟ تقدم لهم برامج قد يراها البعض ترفيهية، لكن أنا أراها من وجهة نظري برامج تثقيفية اجتماعية تعمل على ربط العلاقة ما بين الحاج وهؤلاء أعضاء الفريق. لماذا؟ لأنهم يعني أنا اطلعت على صور ومقاطع لبعض الحاجيات من كبار السن وهن يحتضن بنات صغار من المشاركات في هذا العمل، يعني تنده لها وتصرخ حفيدتي حفيدتي. هذا هو هذا الشعور، هذا هو الشعور الإنساني الذي يحتاج إليه الحاج. فشكرا لهم أعضاء فريق السعادة على ما قدموا.

0: الحقيقة حديثك جميل، يعني في استطراد لموضوع الحج وكيف كان وأصبح اليوم مع دخول التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج، وهذا المشهد يتكرر في كل موسم ونشعر بأنه يلخص عظمة الحج الحقيقة من خلال الجهود العظيمة المبذولة في خدمة الحجاج من مختلف الحقيقة الجهات الحكومية والخاصة. هم دائما يعملون بتنسيق تام وواضح لضمان انسيابية حركة الحجاج ونجاح موسم الحج، من وزارة الحج والعمرة، من كذلك الأمن العام، من القطاعات المختلفة المشاركة في موسم الحج. بالعودة إلى الكتاب، كتابكم اللي صدر، أمن الحجاج وخدمات اليقظة في العهد السعودي، بودي لو يعني تختزلون أبرز ما جاء في هذا الكتاب.
1: والله شوف، أبرز ما تحدثت عنه أنا يعني هو أنه عملت مقارنة بين الحج في الماضي، كيف كان الحج في الماضي وحوادث الاعتداءات التي كانت تتعرض لها قوافل الحجاج، وكيف أصبح الحج في الحاضر والعناية والاهتمام تمام الذي حظي به الحجاج. يعني عملية هذه المقارنة توضح لك أن هناك جهود بذلت،
0: الحمد لله،
1: وأعمال سجلت تمام، ورجال صنعوا هذا المجد. يعني هذا العمل، يعني أنا حينما أقول كيف هذا، أرجع لما قاله من؟ ما قاله الأدباء وما قاله الرحالة حينما وصلوا. يعني هناك، يعني شوف مثلا على سبيل المثال، هناك بحث تناولته إحدى الباحثات في مكة المكرمة وطبع في عن طريق مركز كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، تناول جهود الملك عبد العزيز في حفظ الأمن في الحجاز خلال فترة من 1344 إلى 1373. هذه الفترة هذا البحث يصور لك كيف كانت النقلة الكبرى في مجال في المجال الأمني لراحة الحجاج. تمام؟ يعني هذا يصور لك. لما أنت تتكلم مثلا تقول طيب ماذا قالوا الرحالة؟
0: أيوة.
1: تمام؟ يعني على سبيل المثال شكيب أرسلان حينما ذكر في كتابه الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس المطاف، قال إنه ما أن تأسست الدولة السعودية ودخل الملك عبد العزيز يرحمه الله مكة المكرمة، والذي كان همه الأول بسط الأمن وتأمين طرق الحجاج، حتى عم الأمن والأمان ربوع المملكة، لا سيما منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: ممتاز.
1: يعني هنا بسط الأمن، لكن إيش قال؟ قال لو لم يكن من مآثر الحكم السعودي سوى هذه الآمنة الشاملة الوارفة الظلال على الأرواح والأموال التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد أمن من شوارع الحواضر الأوروبية. قارن شوارع المدن الأوروبية هذه هنا صحاري الحجاز وفيافي نجد، الأمن فيها أفضل من شوارع المدن الأوروبية، هذا مصدر فخر واعتزاز لي، يعني الأمن الذي حدث والنقلة الكبرى في هذا الجانب.
0: الله الله، كلام جميل. في مواقف كذا كتبتها أنت في هذا الكتاب، مواقف يعني رأيتها شاهدتها بنفسك أو أثرت فيك؟
1: والله شوف، يعني أنا يعني حينما تحدث، يعني أنا أقول لك المواقف، لما أنت تتحدث عن القطاع الأمني تحدث عن خطط الأمنية
0: أو لا أتحدث عن موقف يعني أنت شاهدته بعينك يعني من الحجاج أنفسهم.
1: هي. نعم. طيب أنا بقول لك يعني أنت تتحدث مثلا عن القطاع الأمني، تتحدث عن الخطط والبرامج والتقنيات والمعدات، تمام؟ يجب أن تتحدث عن الفرد، عن الفرد وليس القائد. هذا الفرد الموجود في الميدان من هو؟ والله من أجمل المواقف التي رأيتها، والتي يعني في إحدى رحلاتي الخارجية ذكرها لي أحد الحجاج، قال أجمل ما رأيته لديكم أن الجندي يخدم الحاج ويخففه من حرارة الشمس.

0: ماذا يعني رشات المياه التي
1: اي
0: يستخدمها
1: نعم
0: الجنود في
1: اي
0: مشعر منى، تمام، تركت أثر جيد لدى
1: صحيح
0: هذا الحاج.
1: صحيح
0: هو
1: هاي
0: عمل بسيط، لكن ما هو الأثر الكبير الذي تركه؟ لو هذا الحاج قال هذه الجملة يعني لأقاربي وأصدقائه يكفينا فخرا.
1: يا سلام يا سلام، هذه لا شك انها جهود من رجال الامن الله يحفظهم ويقويهم، لا شك هم يشرفون ايضا بخدمه هؤلاء الحجاج. لو اردنا
0: نعم
1: استاذ احمد يعني نتحدث عن الجانب المبهر في موسم الحج، ما الذي يمكن ان تختزله انت في كلمه؟
0: والله شوف، يعني أنا أقول كلمة واحدة، تمام، يعني راحة واطمئنان لرحلة العمر،
1: الله،
0: يكفي هذا.
1: يا سلام. مع أن الحج سبحان الله أستاذ أحمد هو ملتقى العالم، يعني يجتمعون من كل أنحاء العالم في مكان واحد وفي زمن واحد من مختلف الجنسيات والأعراق، يجتمعون لهدف واحد، وكأنك تقول فعلا هنا ملتقى العالم، وكان هذه رسالة يعني واضح العالم أجمع، رسالة بشرية يسودها
0: يعني
1: الحب والإخاء والتعاون والتعاضد.
0: نعم، يعني شوف، في على صعيد عرفات ماذا ترى؟ لا فروقات بين غني وفقير، تمام، الكل سواسية، يعني بلباس واحد وفي وقت واحد. لا يمكن للغني الثري أن يقف في عرفات صباحا ويغادرها ظهرا، لا، يجب أن يلتزم ويقف كما يقف الفقير ويلبس كما يلبس الفقير. هنا المساواة، هذا أولا. ثانيا، لما نقول أكبر تجمع بشري، أكبر تجمع لا ينحصر في الأعداد، لكن في الثقافات واللغات والحياة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الحجاج. أنت تجد يعني مش ممكن مثلا أعطيني أي دولة في فترة الصيف ورحلاتهم السياحية وده، لا تجد في هذه الدولة سياح من 40 دولة، ما فيش. لكن تعال في الحج ستجد حجاج من جميع قارات العالم. يعني أنا أتذكر في إحدى الدول في أمريكا اللاتينية وصل منها 4 حجاج في إحدى السنوات، وكنت عن طريق مترجم بسأل كيف حصلوا على التأشيرة. قال حصلوا على التأشيرة عن طريق سافروا إلى لندن وحصلوا على تأشيرة الحج، لأنها دولة صغيرة. يعني هؤلاء أتوا من هنا، من هناك، من أمريكا الجنوبية. معنى هذا أن الجميع يحضر إلى هنا، تجد من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، كل قارات العالم مجتمعة في مكة المكرمة. لغة مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، ثقافات مختلفة، مأكولات مختلفة، لبس مختلف، كل شيء مختلف، لكنهم متفقين على شيء واحد، وهو أداء فريضة الحج وفقا للقواعد. القواعد ما هي؟ الطواف، السعي، الوقوف بعرفات، رمي الجمار، والهدي والأضاحي. إذا هم ملتزمون، الكل التزم بهذه القواعد، قواعد الحج، وساروا عليها رغم اختلافهم.
1: ممتاز، كلام جميل. ما الذي يمكن تقوله أيضا عن النموذج العالمي المتقدم الذي قدمته المملكة في إدارة الحشود؟
0: والله شوف، يعني أنا أتذكر كان في لقاء لأمين عام الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في جامعة أم القرى قبل فترة. نظم اللقاء كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة، فسئل عن تنظيم الحشود، فقال التقيت بخبير في تنظيم الحشود وسألته أكبر تجمع عندكم وتعملوا على وضع خطط وبرامج لتنفيذ لتنظيم الحشود كم يبلغ؟ تخيل، قال له 100,000. قال له 100,000 وتجتمعوا وتعملوا؟ قال له إذا كان لديكم 1,000,000 ماذا تعملوا؟ قال رقم صعب. تمام، انظر إلى تنظيم الحشود في شاشة التلفاز حينما ترى الحجاج وهم والمصلين وهم يتجهون إلى المسجد الحرام. عملية الدخول وعملية الخروج تمام أثناء توجههم للمسجد الحرام وأثناء خروجهم كيف تتم هذه العملية؟ أنظر لعملية تنظيم الحشود على منشأة الجمرات أثناء توجههم وأثناء عودتهم. عملية تنظيم الحشود لدينا أصبحت دراسات تتابعها العديد من الدول للاستفادة منها.
1: صحيح سنت صحيح صار تجرى الآن دراسات وأبحاث كيف المملكة نعم. اليوم أن تدير هؤلاء الحشود في مكان واحد في زمن
0: كيف
1: واحد
0: تدير نعم. كيف تدير مليون شخص
1: أكثر يصير مليوني أحيانا مليوني حاج
0: نعم نعم لكن هم بيقول لك يعني مليون شخص برقم خيالي ما يعني من الصعب أنك أنت توضع له تنظيم وليس مليون شخص يعني من جنسية واحدة أو لغة
1: صحيح.
0: واحدة
1: أحسنت
2: نعم. ثقافات
0: أيوة وثقافات مختلفة
1: صحيح أحسنت
0: ومستويات معيشية مختلفة يعني تجد بين الحجاج أستاذ جامعي وتجد بينه فلاح
1: صحيح من أعراق مختلفة ومن أيضا
0: نعم.
1: جنسيات
0: نعم وتجد من سافر بالطائرة عشرات المرات ومن لم يركب السيارة إلا هذه المرة أثناء قدوم إلى فريضة
1: أحسنت نعم أحسنت هذه جهود مباركة الحقيقة أشرنا لها في هذا اللقاء ولا شك أنه كل هؤلاء الرجال المخلصين من أبناء البلد هم يتبعون في هذا التوجيهات السديدة من قبل القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على التوجيهات السديدة والصارمة والواضحة في توفير كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة الحجاج. احنا الحقيقة استطردنا في هذا اللقاء البسيط فقط عن جوانب محدودة ويسيرة عن خدمة هؤلاء الرجال المخلصين أبناء البلد والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المشاركين في موسم الحج وموسم العطاء يتجلى فيه العناية السعودية في خدمة ضيوف الرحمة ولا شك وهو شرف اختص الله بها نحن السعوديين. لكن في هذا اللقاء حاولنا فقط يعني نتطرق إلى جانب أو جانبين ولا القصة طويلة وتحتاج إلى حلقات أكثر حتى نوضح كل الجهود في موسم الحج. احنا وصلنا معك للختام إذا كان لديكم كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء.
0: والله كلمتي أولا أقول بارك الله في قيادتنا التي عملت وتعمل على تيسير أداء فريضة الحج للمسلمين جميعا من كافة الأقطار وتنفق الكثير من أجلهم ابتغاء لمرضاة الله. هذا أولا والشكر والتقدير لكافة القطاعات الحكومية التي يعمل مسؤولوها ليل نهار على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير ما يحتاجون إليه. والشكر لكم على هذه الاستضافة وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا ومفيدا.
1: أسعدتنا بهذا الحضور وبهذه الإطلالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل هذا العمل المبارك من قبل القيادة الرشيدة والمخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي أن يجعله أيضا في ميزان حسناتهم. شاكرين ومقدرين حضورك الكريم الكاتب والصحفي أحمد الحلبي.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: شكرا لضيفنا الكريم الكاتب والصحفي أحمد الحلبي ليتحدث حقيقة عن تفاصيل كثيرة في موسم الحج وكيف كان أيضا الحج في الماضي وأصبح الآن في ظل وجود التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي. ضيفنا كان متخصص حقيقة في شؤون الحج والعمرة وهو عضو

0: السنين سيلاحظ أيضا الفروقات والتحولات الكبيرة. الأمر في هذا اللقاء كان موثق وهو متعلق أيضا بالحج وشرف خدمة ضيوف الرحمن. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. اللقاء يتجدد إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك، حلقة الأحد 14 من شهر ذي الحجة، انطلاق برنامج تعاليل. أما من بكرة إن شاء الله تبدأ برامج موسم الحج، تغطية مستمرة عبر أثير إذاعة الرياض.
1: إلى اللقاء مستمعين الكرام، واللقاء بكم يتجدد زي ما تفضل زميلي طلال إن شاء الله بعد إجازة الحج في إطلالة جديدة من برنامج تعاليل. كل عام وأنتم بخير وعشركم مباركة،
0: حج مبرور وسعي مشكور.
1: إلى اللقاء.

أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الحج منهج وسلوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحج منهج وسلوك. ما زلنا في هذه الأيام الفاضلة، أيام 10 ذي الحجة المباركة، وما زلنا في موسم الحج الرائع الجميل. حديثنا اليوم عن سلوك الحج، وكيف ممكن يكون في الحج ذلك السلوك المنضبط الجميل الرائع الذي يتعلم فيه الحاج أشياء كثيرة. حقيقة كي أتكلم عن ذلك السلوك لابد أن أتكلم وأشير إلى علم المقاصد الجميل اللي تكلم عنه العلماء، كالإمام الشاطبي الذي يعد إماما ومرجعا في علم المقاصد. أيضا عندما نتكلم عن المقاصد لابد أن نتذكر العالم الجليل عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة، العالم الأندلسي الشهير المالكي في ذلك المذهب، عندما تكلم في كتابه مقاصد المكلفين فيما يتعبد به إلى رب العالمين، وغيرهم من الكتب الجميلة لذلك العالم المميز الجميل. وعندما تكلم عن المقاصد العامة والخاصة، الكلية والجزئية وغيرها من الأمور، احنا اليوم وحنا

نتكلم في الحلقة نشير إنه الحج منهج وسلوك صحيح، لكن هذا العبادة اللي نتكلم عنها ما هي ما نحصرها على الهيئة والحركات اللي ممكن تكون هي للحاج فقط، إنها هي العبادة، إنها الحركة اللي يعملها ذلك الحاج من طواف وسعي وقوف بعرفة مزدلفة اللي يتكلمون عنها العلماء علماء الشريعة وأركان الحج وما يقوله الحاج. لا، أنا أتكلم عن المقصد من ذلك الحج. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هي الجوهر؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك في حياتك، لابد أن يحدث تأثيرا لك في سلوكك. احنا اليوم احنا نشوف بعض الحجاج ممكن يرتكبون بعض الأخطاء سواء على أنفسهم أو على غيرهم، من كسر للأنظمة اللي موجودة، عدم الالتزام في الأدوار، عدم الالتزام في الإشارات اللي تتضعها الدولة للحجيج وغيرها من الأشياء اللي المفترض أن يظهر ذلك المقصد في الحج. الحج تعلم الإنسان كيف ينضبط، تعلم الإنسان تكون عنده الرقابة والصبر، تعلم الإنسان أنه الحج ما يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، تعلمه على التسامح، تعلمه كيف يكون مع أخوه وكيف ممكن يساعد الآخرين. الحج حقيقة لما نتكلم عنها اليوم نقول عليها مدرسة، هي مدرسة. اليوم يوم حنا نشوف بعض الحجاج اللي ممكن ابتلاه الله عز وجل ولنفرض في الدخان، يوم هو ما يقدر يصبر ولا يتحمل ممكن يخرج السيجار، ممكن يدخن ويؤذي بعض الحجاج، ناهيك عن نفسه أساسا وهو في هذا اليوم الفضيل الرائع وفي هذه الأيام الفضيلة، هو ممكن يؤذي غيره بهذا السلوك. إذن أين حجك؟ الحج لابد أن يحدث تغييرا لك، لابد أن يكون في تغيير من نفسك، همة وإرادة للتغيير. أصلا عندما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو في رواية خبيثة لكن ريحا منتنة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذا نحن نتكلم عن هذا الحديث نبين كيف السلوك بيكون في الحج، كيف تكون أنت فعلا تتقيد بمثل هذه الأشياء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أنا أتكلم قبل شوي عن المقاصد وأنها عندنا عامة وخاصة، من الخاصة تحقيق الأخوة، تحقيق التكافل، التعاون وغيرها من المعاني الجميلة اللي المفترض تظهر في سلوك الحاج. لذلك مهم اليوم وإحنا نتكلم عن المقاصد إن نذكر كلام ذلك العالم الجميل أبي جمرة يوم تكلم، قال: وددت أن هناك يعني نوعين من العلماء، علماء يتكلمون عن مثلا وحنا في الحج يتكلمون عن أركان الحج، عن شروط الحج، واجبات الحج وغيرها، محاذر الحج كما يتكلمون عن الصلاة وأركانها، سننها، الصوم ومبطلاته وغيره من الأشياء. يقول: نحتاج طلبة علم وعلماء يتكلمون عن مقاصد تلك العبادات. لماذا شرع الحج؟ لماذا شرع الصيام؟ الحج له مقصد، المقصد الفكرة فيه هي الغاية وهي الجوهر وهي الشيء اللي أساسا شرع فيه الحج. الحج شرع كي يحدث تغييرا في سلوك الإنسان، وهي فرصة صراحة ومدرسة للتغيير. الإنسان اللي ابتلاه الله عز وجل في التدخين اليوم يقول: إن شاء الله أنا في موسم الحج في هذه الأيام الفاضلة اللي هي أفضل أيام السنة اللي هو نهارها، تعتبر هي الأفضل على الإطلاق، إذا معناته أنا إن شاء الله أبقلع وبأسأل الله عز وجل العون والسداد في هذا الموضوع في الإقلاع عن التدخين. مهم جدا سلوك الحج، نظافة الحج، أسلوبه كيف يكون متسامحا، أن يظهر في هذه المدرسة مدرسة الحج. لا شك أن الموضوع له بقية لكن وقت البرنامج انتهى. في نهاية البرنامج لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج ريان الحربي.

0: في أمان الله.
1: الحج منهج وسلوك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: حج 47.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: الخطط جزء من العمل المنظم، وعكس ذلك واقعا يحتاج إلى دراية تامة وقراءة وافية للمشهد. فهنا كان لوزارة النقل نقطة تحول، إذ قدمت في موسم حج هذا العام أعمالا مختلفة على أصعدة متنوعة. ففي النقل الجوي عملت الوزارة على توفير 12 ألف رحلة جوية تضم أكثر من 3 ملايين مقعد. أما فيما يخص النقل البري، فقد هيأت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 33 ألف حافلة وأكثر من 5000 سيارة أجرة، فيما ساهمت الوزارة بتحسين جودة الطرق من خلال إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وصيانة 178 ألف عمود إنارة، وتوفير نقاط ومراكز خدمة مجهزة ومتنقلة، فيما وضعت مركزا لخدمة المستفيدين وخدمة لتزويد الوقود.
4: اللهم لبيك.
5: 47.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. في مشهد تتسارع فيه الخطى نحو بناء اقتصاد متنوع، تبرز الصناعة كأحد أعمدة التحول في المملكة العربية السعودية، مدعومة برؤية طموحة واستثمارات نوعية ومبادرات تعزز الحضور السعودي في المحافل الدولية. وفي هذا السياق تستعد الرياض لاستضافة مؤتمرات عدة، من ضمنها مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026 الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والتجارب. من بين هذه المشاركات يبرز الحضور السعودي بتمثيل نوعي، حيث تم اختيار الأستاذة ندى العمودي متحدثة في هذا المؤتمر في خطوة تعكس الكفاءة الوطنية وتعزز حضور المرأة السعودية في المشهد الصناعي الدولي. في حلقة اليوم من أبعاد نسلط الضوء على هذا الحدث ونتعرف على تفاصيل المشاركة السعودية فيه. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر، حياك الله.
3: أهلا فيكم، حياكم الله وشكرا على هذا الاستضافة.
2: حياك الله أستاذة ندى، بداية نبارك لك اختيارك كمتحدثة في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي 2026، ودعيني أسألك ماذا يمثل لك هذا الاختيار على المستوى المهني؟
3: الله يبارك فيكم. بالصراحة هذا الاختيار يمثل لي فخر كبير، ليس فقط على المستوى الشخصي لكن أيضا كوني أمثل المرأة

0: السعودية في قطاع صناعي مهم، أشوفه خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية، ويحملني أكيد مسؤولية أني أقدم محتوى يليق بهذا الحدث. وأيضا هو امتداد للدعم الكبير اللي نشوفه اليوم في المملكة للكفاءات النسائية في مختلف القطاعات.
1: جميل، كيف تقرأين أهمية مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي وأيضا إقامته في المملكة العربية السعودية؟ له أهمية بالغة، وما الذي يميز نسخة هذا العام التي تقام في الرياض؟
0: مؤتمر أسبوع الصناعة يعتبر من أهم المنصات الصناعية في المنطقة، لأنه يجمع بين صناع القرار والخبراء والتقنيين في مكان واحد. صحيح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي كانت حاضرة أيضا في النسخ السابقة، لكن اللي يميز نسخة هذا العام هو الطرح الأكثر تخصصا وارتباطا بالتطبيقات الصناعية المباشرة، خصوصا في مجالات مثل اللوجستيات الذكية والتغليف المتقدم، وهذا يعكس نضج أكبر في النقاش وانتقاله من مستوى المفاهيم إلى مستوى التنفيذ.
1: جميل، هنا أيضا سيكون هنالك أيضا بصمة أكيد، يعني استضافة الرياض لهذا المؤتمر طبعا. بلا شك أنه سيكون لها يعني أثر واضح.
0: أكيد.
1: جميل، المملكة حاضرة بقوة في هذا الحدث، كيف تصفين مستوى الحضور السعودي وأيضا ما هي الرسالة التي يحملها هذا التواجد؟
0: مثل ما تفضلت، كون المؤتمر يقام في الرياض وتنظمه جهات وطنية مثل شركة معارض الرياض، هذا بحد ذاته يعكس حضور سعودي محوري في الحدث، إضافة إلى أن كثير من محاور النقاش مرتبطة مباشرة بتطوير الصناعة داخل المملكة، وهذا أيضا يعزز من دور الجهات المحلية في قيادة هذا الحوار، ويعكس مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في المنطقة.
1: بما أنك تتحدثي عن قضية محاور يعني النقاش أو أبرز محاور النقاش، خلينا نتحدث عنها الآن. ما هي أبرز المحاور التي سيتم تناولها خلال مشاركتك أنت شخصيا كمتحدثة، والرسائل التي يعني تسعين لإيصالها؟
0: في الواقع مشاركتي تركز على جانب مهم في الصناعة، وهو كيف ممكن أن يكون التغليف عنصر استراتيجي في حماية المنتجات الصناعية خاصة من التلوث. في دراستي أنا ركزت على الشحوم الصناعية وناقشت كيف أن اختيار مواد التغليف والتقنيات المستخدمة يساهم بشكل كبير جدا في تحسين الجودة وتقليل الأعطال، وذكرت أيضا عن دور التقنيات الحديثة مثل الحساسات وإنترنت الأشياء في مراقبة ظروف النقل والتخزين، بحيث ننتقل من الحلول التقليدية إلى حلول أكثر ذكاء وكفاءة. فالفكرة الأساسية اليوم هي أن التغليف لم يعد مجرد وعاء، بل أصبح جزء من منظومة الجودة والاعتمادية في الصناعة.
1: جميل، طيب أستاذ ندى، كيف ينسجم هذا المؤتمر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالمياً؟
0: نعم، في الواقع هذا المؤتمر ميزته أنه هو ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة في تنميع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي. فإحنا اليوم نشوف تركيز كبير على التوطين ونقل المعرفة ورفع التنافسية عالميا، وهذا بالضبط اللي ناقشه المؤتمر من خلال محاوره. المملكة اليوم ما تكتفي بالاستهلاك فقط، بل تتجه للإنتاج والتصدير، وهذا التحول واضح في مثل هذه الفعالية.
1: جميل، اسمحي لي أطلع الفاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن مؤتمر أسبوع الصناعة الدولي مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في هذا المؤتمر. مرحبا بك من جديد أستاذة ندى.
0: أهلا، حياكم الله.
1: الله يحييك. خلي برجع يعني بشكل شخصي، أنت اختيارك كمتحدثة يعكس أكيد حضور المرأة السعودية في القطاع الصناعي، كيف يعني ترين هذا التحول وما الذي تغير في السنوات الأخيرة؟
0: بالفعل اختيار المرأة السعودية كمتحدثة في مؤتمر صناعي بهذا الحجم يعكس التحول الكبير اللي شاهدناه في السنوات الأخيرة. اليوم اللي تغير بشكل واضح هو حجم الفرص المتاحة للمرأة، سواء في التخصصات الصناعية أو في المناصب القيادية، وهذا طبعا أتى نتيجة دعم كبير من القيادة ضمن رؤية 2030. كذلك تغير مستوى التمكين نفسه، لم يعد يقتصر على المشاركة فقط، بل أصبح في ثقة حقيقية بكفاءة المرأة وإشرافها في اتخاذ القرار وفي تمثيل المملكة في محافل دولية. أيضا نشوف اليوم حضور المرأة في مجالات متنوعة مثل التصميم والسلام.

0: تمثل الإنجاز والتقنيات الصناعية، وهي مجالات كانت سابقا محدودة جدا. أنا اليوم أشوف نفسي جزء من هذا التحول، وهذا يعطيني دافع أكبر أني أقدم إضافة حقيقية وأمثل هذا التغيير بشكل مشرف.
1: نعم، من خلال خبرتك أستاذة ندى، ما هي أبرز الفرص التي يتيحها القطاع الصناعي اليوم في المملكة، وأيضا أبرز التحديات التي ما زالت قائمة؟
0: الفرص اليوم كبيرة جدا، خاصة مع الدعم الحكومي والاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. عندنا فرص في التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية وحتى في الابتكار الصناعي. أما التحديات فهي غالبا مرتبطة بتأهيل الكوادر وتسريع تبني هذه التقنيات، لكن هذه تحديات طبيعية في أي مرحلة تحول، وأكيد أن هي وقت معين ستزال بحول الله تعالى.
1: نعم. أيضا يعني كيف من الممكن الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات في نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل السوق السعودي؟
0: صراحة هذا السؤال جدا مهم، وخليني أشارك معك تجربتي الشخصية في هذا التحول. ظهوري لمعرض التحول الصناعي الرقمي في عام 2025 كان نقطة تحول كبيرة جدا بالنسبة لي على أكثر من مستوى. أولا على المستوى الأكاديمي ساعدني أفهم توجهات الصناعة بشكل أوضح محليا وعالميا، وهذا الشيء خلاني أتجه لدراسة ماجستير التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، هذا على المستوى الأكاديمي. على المستوى التطبيقي استفدت من أفضل الممارسات اللي كانت معروضة ذاك الوقت، وقدرت أنقلها كأفكار واقتراحات داخل بيئة عملي. ثالثا على المستوى المعرفي تعلمت أشياء جديدة لم أكن على اطلاع عليها سابقا. وعلى مستوى العلاقات المهنية قدرت أبني شبكة علاقات مهنية دولية على مستوى أوسع. فبالتالي الاستفادة الحقيقية تكون لما نحول حضورنا في هذه المؤتمرات إلى تعلم وتطبيق وبناء علاقات مهنية، مو مجرد حضور فقط.
1: نعم، إيش الأثر اللي ممكن يعود للمملكة العربية السعودية في مثل هذا التمثيل في المؤتمرات الخارجية؟
0: صراحة السؤال هذا جدا عميق جدا مهم، وهذه واحدة من الأشياء اللي أنا حريصة إن الآن بجهز لها، مع إن المؤتمر يعني لسه قدامي وقت، وأنا حاليا بشتغل على هذا النقطة، إني أنا إيش أفضل الممارسات اللي موجودة هناك بتجمع دولي أوروبي برعاية جهتين كبيرة، جهة الجمعية الأمريكية للجودة وأيضا المعهد التقني للإلكترونيات وجهتين سن كبار. فكيف أنا ممكن أستفيد من أفضل الممارسات بوجود هذه النقطة، وأقدر أطبقها في عملي في القطاع الصناعي، أقدر أنتج منها أبحاث، أقدر أفكر منها بابتكارات.
1: لكن يعني مثل هذا التمثيل أكيد أنه انسحاب من يعني تمثيل أو مثلا ممارسات داخل المملكة العربية السعودية، يعني حضورك للمؤتمرات في المملكة أثر بشكل مباشر على شخصيتك وعلى أيضا حضورك في كمتحدثة في المؤتمرات سواء كان داخليا وخارجيا، فالأساس يكون في الحضور والمتابعة وأيضا استقطاب المعلومات من شتى الطرق، صحيح؟
0: نعم صحيح. أنا كمان حابة أقول حاجة، مشاركتي والورقة العمل اللي قبلت ولله الحمد بمناسبة، يعني احنا عارفين انه مجلس الوزراء سمى هذا العام عام الذكاء الاصطناعي،
1: صحيح؟
0: فولله الحمد الورقة اللي انا قدمتها كانت تتناول يعني موضوع استراتيجي وطني عن الذكاء الاصطناعي، وتحدثت ايضا فيها عن اشباه الموصلات، وهي ايضا اشباه الموصلات او صناعة اشباه الموصلات محور وطني ذا استراتيجي بعيد المدى. فالحمد لله انه تم قبول هذه الورقة من اول مرة، وسعيدة جدا بتقييمات اللجنة اللي علقوا عليها، وإن شاء الله بإذن الله أقدر إن أنا أستفيد بكامل الاستفادة من حضوري هناك، وأقدر أنقل أفضل الممارسات الدولية اللي أنا أقدر أتعلمها من خلال الخبراء اللي موجودين هناك.
1: ما شاء الله، مبارك لك وتستاهلين وقدها وقدود إن شاء الله تعالى. بالمناسبة أنت ذكرت قضية الذكاء الاصطناعي وهذا العام الذي أطلق عليه عام الذكاء الاصطناعي، كيف تقيمين مدى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة في المملكة العربية السعودية؟
0: سؤالك جدا رائع، لأنه اليوم مجال الصناعة مجال مفتوح جدا للابتكارات ولربط الذكاء الاصطناعي في أدوات كثير تحديدا تخص الجودة. لو أنا بتكلم على نطاقي بما أني مسؤولة عن ضمان الجودة والتميز التشغيلي، فاليوم في فرص كبيرة جدا إن إحنا نربط المهام اللي عندنا والتحديات الصناعية اللي إحنا نشوفها نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي فيها. وخليني أيضا أو يعني أزف لكم هذا الخبر، إني بفضل من الله سبحانه وتعالى قدرت أسجل أول ورقة بحث عملية لي في هذا المجال. كان عندي تحدي أنا أعاني منه، وقدرت أني أنا أربطه بالذكاء الاصطناعي ورفعت الورقة في إحدى المجلات المهتمة في هذا المجال، وفي انتظار يعني ردودهم بحول الله. فالفرص كثيرة جدا في هذا المجال، ولكن مثل ما ذكرت القطاع الصناعي يحتاج أحد متخصص جدا فيه، بحكم أنه هو كبير والمجالات فيه متنوعة. فيفضل يكون شخص يعني فاهم احتياجاته عشان يقدر يطلع بالفرص ويستفيد.
1: لكن الذكاء الاصطناعي فيه يعني كثير من الناس قد يخشى ويخاف منه، يقول أنه ممكن يحل محل الإنسان في مجال الصناعة. هل هذا الأمر صحيح أم هو عامل مساعد للإنسان ولن يفقد الإنسان وظيفته في المستقبل القريب على أقل تقدير؟
0: في القطاع الصناعي بالذات أنت محتاج أنك توجه هذا السلوك الذكي أنه هو يساعدك، لأنه اليوم القطاع الصناعي جالس ينمو، التحديات في المصانع كثيرة جداً ما تنتهي. بتواجه مثلا، هتواجه مشاكل عملاء، هتواجه انك لازم تحسن المنتج، هتواجه انك لازم تواكب، لازم تضيف شيء مختلف. فاليوم انت لو هتشتغل على هذا الشيء لحالك ما راح تخلص. فمن الذكاء انك انت اساسا لازم يكون عندك وعي انك كيف انت توظف هذه الآلة اللي هي تساعدك وتعطيك حلول انك انت كيف تقلل من مشاكل العملاء، كيف انك تحسن من جودة المنتج بأنك توظفها بالشكل السليم.
1: لكنها ما هي خطر على الإنسان على أقل تقدير في مجال وظائف
0: في مجال الصناعة؟ لا، أنا أجزم أن هي ما هي خطر في مجال الصناعة،
1: هي عامل مساعد.
0: بالضبط.
1: بالمناسبة أيضا في حاجة خطرت في بالي وأنت قاعدة تتحدثين قبل شوي عن جودة الصناعة في المملكة العربية السعودية. إلى وقت قريب كان الاعتماد بشكل كبير جدا بالمنتجات بشكل عام على الاستيراد، خاصة في أمور يعني مثلا الصناعات الكبيرة والثقيلة، تكلمين عن مثلا السيارات أو قطاع الغيار أو ما إلى ذلك، أو حتى الموصلات الكهربائية وما إلى ذلك. اليوم أصبحنا نشوف مصانع سعودية وتحظى بثقة كبيرة جدا من المجتمع، من العملاء، وتخضع أيضا لمواصفات ومقاييس عالية الجودة، فبالتالي هذا يبعث اطمئنان. ماذا عن هذا المجال ومستقبله في المملكة العربية السعودية؟ هل هو فعلا له أثر اقتصادي؟
0: سؤال مرة مهم على فكرة، لأنه فعلا اليوم إحنا أصبحنا في مرحلة متقدمة جدا في الصناعة. هقول لك الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم بفضل وعي المجتمع. ليه؟ اليوم يجي العميل نفسه يسألك سؤال، يسأل المصنع هل أنتم عندكم حاصلين على اعتماد الأيزو؟ هل أنتم عندكم شهادات؟ هل أنتم عندكم علامة ساسو للجودة؟ فأصبح في وعي عالي في المجتمع، إنه وهذا الوعي أصبح يلزم المصانع وأصحاب الصناعة إنهم يحصلوا على علامة الجودة ويحصل على شهادات الجودة، اللي بالتالي راح تنعكس على جودة المنتج والخدمة، وبالتالي حيكون عندك جودة سليمة الكل يقدر يستخدمها.
1: أستاذة ندى، طبعا قبل نختم البرنامج، ما هي الرسالة التي توجهينها للشباب السعودي الراغب في الدخول إلى المجال الصناعي؟
0: بداية رسالتي للشابات والشباب السعودي، أول خطوة مهمة هي أنك تعرف احتياجاتك وإيش توجهك داخل هذا القطاع، لأنه اليوم القطاع الصناعي واسع جدا ومليء بالفرص. لذلك مهم أنك تحدد مسارك وتبدأ تبني المهارات المناسبة لك. كذلك مهم جدا لما تحضر أي مؤتمر أو فعالية تسأل نفسك هل أنا فعلا استفدت؟ هل خرجت بمعرفة أو فرص ممكن أطبقها؟ لأنه القيمة الحقيقية ليست في الحضور، الجميع قادر اليوم أن يحضر ولكن ليس الجميع قادر على الاستفادة، ولن تأتي الاستفادة إلا عند فهم احتياجاتنا وتوجهاتنا. لذلك أنا أوصي بشدة بفهم الاحتياجات والتوجهات للتمكن من الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة. وأيضا أنصح بحضور الفعاليات الصناعية مثل أسبوع الصناعة، أسبوع الجودة العالمي، لأنها تعطيك رؤية واضحة عن توجهات السوق وتساعدك تبني شبكة علاقات مهنية قوية. أنا شخصيا كنت في مرحلة أحضر مثل هذه الفعاليات، واليوم الحمد لله أشارك فيها كمتحدثة، وهذا يوضح قد إيش ممكن هذه التجارب تصنع فرق حقيقي في مسار الشخص.
1: يا سلام، حضورك في السابق كان له أثر بشكل مباشر على أنك أنت توصلين إلى هذا المستوى وتكون متحدثة؟
0: أكيد، وأنا يمكن حابة أبشر الناس من خلالكم ومن هذا المنبر، أنا أيضا ولله الحمد تم قبول أول ورقة عمل لي في مؤتمر أوروبي في دولة النرويج في قلب قارة أوروبا، وإن شاء الله حكون مباشرة هناك في نهاية شهر 6 بحول الله تعالى.
1: حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير، وأرجو لك التوفيق والسداد بإذن الله تعالى في المستقبل القريب، وإن شاء الله تعالى ترتقين في يعني المراتب لتمثيل المملكة العربية السعودية أفضل وأحسن وخير تمثيل بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا للأستاذة ندى العمودي المتحدثة السعودية في مؤتمر أسبوع الصناعة الدولية الذي ستستضيفه الرياض. شكرا لكم، مقدمة من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان، ومن أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

في فضاء مفتوح لا يشبهه مكان، يرتفع جبل الرحمة كعلامة هادئة وسط صعيد عرفات، لكنه يحمل في ذاكرته أحد أهم المشاهد في التاريخ الإسلامي. هنا في اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج مستحضرين لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الجبل ليس فرضا صعوده ولا شرطا لصحة الوقوف بعرفة، إذ أن الركن يتحقق بالوجود في كامل صعيد عرفات، ومع ذلك أصبح نقطة جذب للحجاج يقصدونه لا لذاته بل لما يمثله من معنى، حيث تتكثف في حضرته مشاعر الخشوع والانكسار. حوله تمتد مساحات لا تحصى تكسوها إحرامات الحجيج في مشهد تتلاشى فيه الفوارق، فلا يعرف غني من فقير ولا كبير من صغير. ويعد جبل الرحمة أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مشعر عرفات، وحاضرا في وجدان المسلمين، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر الوقوف بعرفة، ذروة مناسك الحج ومشهدها الأعظم الذي تتجلى فيه معاني الخشوع والوحدة الإنسانية. ويقع جبل الرحمة في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا من المسجد الحرام، ويتميز بارتفاعه البالغ قرابة 65 مترا، تعلوه علامات شاخصة بيضاء يهتدي بها الحجاج والزوار. وعلى الرغم من صغر مساحته نسبيا، إلا أن قيمته الروحية والتاريخية جعلته مقصداً لملايين الحجاج عبر العصور. ويرتبط جبل الرحمة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده أو بقربه في حجة الوداع وألقى خطبته الجامعة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين الناس، مؤكداً حرمة الدماء والأموال ومعلناً اكتمال الرسالة. ومن هذا المشهد التاريخي استمد الجبل مكانته الرمزية بصفته شاهدا على إحدى أعظم اللحظات في التاريخ الإسلامي. ويحمل الجبل اسمه الدال على معاني الرحمة والمغفرة التي يتضرع الحجاج لنيلها في يوم عرفة، وهو اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأيام، وفيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب. وفي يوم التاسع من ذي الحجة تتحول منطقة عرفات ويقف جبل الرحمة في قلبها إلى مشهد إنساني مهيب، إذ يجتمع الحجاج على اختلاف لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم متجردين من مظاهر الدنيا في صورة تجسد رسالة الإسلام العالمية. ومع حرص الجهات المختصة على توعية الحجاج بعدم التزاحم أو اعتقاد خصوصية العبادة على الجبل ذاته، إلا أن الإقبال عليه يظل بدافع رمزي وروحي كونه معلما شاهدا على حدث مفصلي في تاريخ الأمة.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله. فرصة.
1: في حياتنا كل شيء تقريبا له نهاية، علاقة، صداقة، مرحلة، وظيفة، حتى بعض الأحلام. لكن السؤال الحقيقي مو ليش طبعا انتهت الأشياء، لكن السؤال كيف انتهت؟ لأن كثير علاقات ما قتلها الخلاف، قتلها الأسلوب الأخير، آخر رسالة، آخر كلمة، آخر تصرف. عشان كذا الناس تقول دايما النهايات أخلاق. علم النفس عنده تفسير جميل جداً. في دراسة عن الذاكرة والتجارب الإنسانية، الباحثين اكتشفوا شيء يسمونه Big End Rule، معناها الإنسان غالباً يقيم التجربة بناءً على أقوى لحظة فيها وآخر لحظة انتهت فيها، وليس كامل التجربة نفسها. يعني ممكن شخص يعاملك سنوات باحترام لكن ينهي العلاقة بإهانة أو حتى قسوة، فتصير النهاية هي الصورة اللي علقت بذاكرتك. وهذا يفسر إنه بعض الناس ما ينسون آخر موقف أو ليه كانت آخر رسالة مؤلمة أكثر من أشهر كاملة. بالبدايات الكل يقدر يكون لطيف، الكل يقدر يمثل الصبر، الاهتمام والاحتواء، لكن وقت الخلاف، وقت الانفصال، وقت الزعل، هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. الراقي يختلف بدون إساءة، ينسحب بدون تشويه، يحافظ على العشرة ويعرف أن الاحترام ما ينتهي بنهاية العلاقة. أما الشخص المؤذي فغالباً يحاول يحرك كل شيء، أسرار، تجريح، تقليل، انتقام، تشويه صورة الطرف الآخر، مع أن النهاية أحياناً مجرد اختلاف ما هي حرب. في دراسة نفسية أجريت على طلاب التخرج وجدت أن النهايات المهمة تجعل الإنسان يعيش مشاعر مختلطة من فرح وحنين وحزن وامتنان في نفس الوقت. ليش؟ لأن العقل يبدأ يسترجع الذكريات الجميلة، اللحظات القديمة والأشياء اللي لن تتكرر. والغريب أن الألم مو دائما بسبب النهايات نفسها، أحيانا بسبب إدراكنا أن مرحلة كاملة انتهت للأبد. في دراسة عن العلاقات المتقطعة، مرة انفصال ومرة رجوع، الباحثين لاحظوا أن كثير من النهايات بحسب آراء الناس ما كانوا متعلقين بالشخص فقط، بل متعلقين بفكرة الذكرى نفسها. يعني أحياناً الإنسان ما يرجع لأنه مرتاح، يرجع لأنه خايف من الفراغ أو لأن النهاية كانت غير واضحة. وهنا نفهم نقطة مهمة، النهايات النظيفة والواضحة أرحم أحياناً من الأبواب نصف المفتوحة. زمان النهايات كانت أهدأ، اليوم النهايات تتحول أحياناً إلى ستوري، اقتباسات، تلميحات، حذف وإضافة، مراقبة وحتى مقارنة. وفي نقاشات كثيرة على الإنترنت، الناس تتكلم عن كيف السوشيال ميديا خلت العلاقات أصعب، لأن كل شخص صار مكشوف ومقارن بالآخرين. صار بعض الناس ما يعرف يتجاوز لأن ما زال يشاهد حياة الطرف الآخر بشكل يومي. إذن هل ممكن تنتهي العلاقة ويبقى الاحترام؟ نعم، أحياناً هذه أعلى درجات النضج. مو كل علاقة مكتوب لها الاستقرار أو الاستمرار، لكن ممكن تنتهي بأدب، بدعاء طيب، بصمت محترم، بدون تشويه أو انتقام. وفي ناس مهما انتهت علاقتهم معك تظل تتذكرهم بخير فقط لأن نهايتهم كانت نهاية جميلة. أحياناً آخر تصرف منك يعيش بذاكرة الشخص أكثر من 1000 موقف قبله، لذلك لا تجعل لحظة غضب تهدم تاريخ كامل. وإذا اضطررت للرحيل فارحل بلطف، لأن الناس قد تنسى التفاصيل لكنها لا تنسى أبداً كيف جعلتها تشعر في النهاية. النهايات أخلاق، مو لأن كل النهايات سعيدة، بل لأن الإنسان الحقيقي يظهر حين لا يعود مضطراً للمجاملة، حين تنتهي المصلحة وينتهي الحب وينتهي القرب ويبقى فقط الأصل. هنا تكون النهايات أخلاق.
0: فرصة. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: أكدت هيئة الطيران المدني جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم حج 1447 واستقبال ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات رئيسة تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع، بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية. كما أطلقت عددا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة المسار المميز التي تهدف إلى تحقيق مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر، إضافة إلى مبادرة جائزة ملتزم لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تجربة الحاج، إلى جانب دعم خدمة مسافر بلا حقيبة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2,400,000 مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد عن 3,800,000 حقيبة عبر نحو 7,000 رحلة، مما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
3: حج 47.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. من المتداول بين الناس إذا تأخر أحد في أداء مهمة معينة يقولوا له إيش بتسوي؟ بتخترع ذرة؟ لأنه شائع أن الذرة من أصعب الاختراعات. لكن الأمر اختلف مع تطور الحياة حولنا، حيث لقي تخصص الهندسة النووية إقبال من الدارسين في هذا العلم. يعد هذا التخصص أحد أحدث التخصصات الهندسية والمهمة، حيث أن الطاقة النووية السلمية تضمن لنا عالماً أخضر وأكثر سلاماً.
2: أنا طالب ماهر فؤاد نصر الدين، طالب في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص هندسة نووية. الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن انشطار أو اندماج المواد في المفاعلات النووية المعروفة، وليس كل مادة يمكن أن نشطرها أو ندمجها، فكل مادة بحسب خصائصها يمكن أننا نستخرج الطاقة منها بطريقة معينة. تخصص الهندسة النووية بشكل عام هو تخصص يهتم دراسة النواة وحركتها وعمرها وتصرفاتها وجميع الخصائص الممكنة تكون في النواة، ونتعلم كيف ممكن نتعامل معها طبيا أو وقاية من الإشعاع اللي الصادر منها، أو أن نستخرج الطاقة منها. تندرج تحتها ثلاث تخصصات، هذا في جامعة الملك عبد العزيز، وهي هندسة نووية طبية وهندسة نووية وقائية والهندسة النووية العامة اللي تهتم بالمفاعلات النووية واستخراج الطاقة من النواة. من أهم المهارات اللي يجب توفرها في طالب الهندسة النووية هي أن يكون الطالب واسع الخيال شوية، كله بيتكلم عن أشياء متناهية الصغر، وعشان نعرف نتعامل معها لازم نتخيل جزء بسيط منها. غير كذا لازم يكون في حب عظيم للفيزياء. ممكن يكون هذا شيء غريب للبعض، لأنه إذا ذكرت الهندسة النووية البعض يذكر أن الكيمياء هي جزء كبير منها، ولكن الفيزياء هي الجزء الأهم والأكبر في هذا التخصص. التخصصات والمواد اللي لازم يتعلمها الطالب ويكون على دراية واسعة منها، مثل المواد وهي خارج عن التخصص هندسة النووية وهي مادة الثيرمو أو الميكانيكا الحرارية. هذه مادة جدا مهمة إن يتعلمها طالب الهندسة النووية. ليش؟ لأنه المفاعل النووي يصدر حرارة عالية جدا، فلازم نتعلم كيف نتعامل مع الحرارة. وأيضا مادة الفلويد ميكانيكس أو حركة الموائع الميكانيكية مادة جدا مهمة برضو نتعلمها كطلاب هندسة نووية، وأيضا مواد أخرى كعلم المواد وإلى آخر طبعا الرياضيات في جميع فروعها المخصصة في الهندسة. والله يختلف التدريب حسب التخصص طبعا. فإذا كان الطالب تخصصه زي ما ذكرنا هندسة نووية عامة أو الطاقة، يكون المكان الأنسب له للتدريب المفاعلات النووية، أو إذا كان هناك محاكي للمفاعل يقدر منه الطالب أن يتخيل بشكل ممتاز جدا وكبير جدا مفاعل وطريقة عمله وتشغيله وإجراءات السلامة فيه. وإذا كان الطالب بتخصص هندسة نووية طبية بالتأكيد سيكون التدريب في المستشفى. من وظائف المجتمعات الوظيفية التي يمكن الطالب الهندسة النووية التحق بها بعد التخرج، ممكن في البداية أنه يعمل في عدة أماكن منها المفاعلات النووية والمستشفيات، ويكون ممكن يستقبل في معامل مهندس معامل، أو أن يكون وظيفة كاشف مناطق طبيعية. الهندسة النووية في جامعة الملك عبد العزيز معتمدة من هيئة المهندسين السعودية، يعني من أهم الجهات اللي الآن تطرأ على البال بصراحة هي جهة هيئة المهندسين السعودية. من بعد تخرجه هي في نوع من الشهادات تعتبر كدورة، وهي دورة RSO جدا مهمة لكل مهندس نووي مستقبل إن شاء الله.
1: ركزت المملكة العربية السعودية على تنمية قطاع الطاقة، حيث بدأت العديد من الاستثمارات الضخمة تؤتي ثمارها. وتعتبر مبادرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة استثماراً مهماً لأنجز التطورات في قطاع الطاقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
0: معكم المهندس ريان الأهدل، خريج بكالوريوس تخصص هندسة وتحليل المفاعلات النووية في تخصص الطاقة. الطاقة النووية أو الهندسة النووية أو التطبيقات أو هذا العلم متواجد في حياتنا بشكل يومي. عندنا مثلا الأشعة في المستشفيات زي الأشعة السينية أو

0: الاكسراي، الطب النووي، والرنين المغناطيسي، هذه تطبيقات هذه موجوده بشكل يومي موجوده في حياتنا. المهارات الواجب توفرها في شخص حاب يدخل مجال الهندسه النوويه، سواء كباحث او كمهندس في جهه معينه او اكاديمي. طيب التخصص بشكل عام هو يحتاج مهارات زي التخصصات الهندسيه المعتاده زي التفكير التحليلي او الاستنتاجي او التفكير الناقد. ايضا لابد يكون الشخص عنده مهارات او الرغبه في تطوير مهارات مثلا زي الرياضيات او الفيزياء. نجي عند نقاط مهمه بحيث تكون تحتاج انك تركز عليها كمهندس نووي. مثلا اولا لابد انك تطور وتركز على مهارات بحثيه، لانه التخصص بيعتمد بشكل كبير على تكوين المفاهيم عندك بشكل اساسي. عندنا مفاهيم نظريه وعندنا مهارات مثلا تحتاج انك تكتسبها، ولكن لابد يكون عندك فهم كويس احنا نسميه الكونسبت او المبادئ العلميه، انك تعرف مثلا كيف بتحدث هذه العمليات بشكل رياضي، هذا شيء اكيد، ولكن ايضا تقدر تتخيل وتتصور كيف هذه الاحداث والمفاهيم بتتكون. فلابد يكون في زي ما نقول مخيله شويه في الموضوع. وايضا لابد تركز على انه يكون عندك مهاره البحث عن المعلومه، لانه اغلب المصادر في التخصص مثلا اغلبها باللغه الانجليزيه. الشهادات اللي لابد تكون عند المهندس النووي، اغلب الملتحقين بسوق العمل بيبداوا بدرجه البكالوريوس سواء في الهندسه النوويه او حتى البعض مثلا في هندسه ميكانيكيه، لان الهندسه النوويه اساسا فرع من الهندسه الميكانيكيه وتركزت في مفاهيم الطاقه ومبادئ الطاقه. لكن بشكل عام درجه البكالوريوس هي البدايه الاوليه للدخول في سوق العمل، ويقدر يتنقل في المجال ويرتقي في السلم الوظيفي فيها. ولكن الشيء الرئيسي اللي انت تحتاجه لابد يكون عندك رغبه في التعلم والتطوير المستمر، لانه في تحديثات واشياء يوميه بتحدث في المجال حول العالم، او ابديتس مفاهيم علميه او اكتشافات جديده. الدورات موجوده متاحه بشكل كبير مثلا على موقع الوكاله الدوليه للطاقه البريه اللي هي مرجع اغلب المهتمين في هذا المجال IAEA. فيها دورات كثيره في تخصصات الطاقه النوويه او الطب النووي او الفيزياء الطبيه او الى اخره، كثير من المجالات هذه. ما في كثير متخصصين في المجال، فاي شخص بيطور نفسه او بيحصل على درجات علميه عاليه فبالتالي بيزيد الطلب عليه، فبالتالي تمكن انه يوصل لاماكن اعلى او يشارك في مشاريع اكثر واكثر ويساهم اكثر بشكل اكبر في المجال ويبرز فيه بشكل جيد. مو شرط انه مثلا توصل والله للدكتوراه او الى اخره، ولكن الدورات الشهادات في كثير من المعاهد او حتى نسميها المدارس الصيفيه حول العالم بيقدموا دورات في فترات الصيف، وبعضها حتى بشكل مجاني تحضر 10 ايام او 15 يوم، واحيانا حتى بيدخلك بعض المفاعلات التدريبيه بحيث انك تشوف بعض الدراسات والتجارب اللي تحصل. كلها تنمي المهارات اللي عندك وتساعدك اكثر انك تتميز في المجال. المجالات اللي موجوده الاغلب من الزملاء يعني اشتغلوا في عده جهات، سواء اما هيئات حكوميه او شركات استشاريه او شركات كبرى يعني موجوده، سواء هل هم بيطبقوا المفاهيم اللي هي في الهندسه النوويه بشكل مباشر او بيطبقوا المهارات الهندسيه اللي عندهم. يعني في مجالات مثلا بعض الشركات بيحتاجوا تطبيقات الهندسه النوويه في البيئه، مثلا في شيء احنا بنسميه الان دي تي او النون ديستركتيف تيستينج اللي هي الاختبارات الغير اتلافيه، مثلا انابيب البترول كيف مثلا هي تحت الارض احنا نشيك هل فيها كسور، هل فيها تسريب، هل فيها امتدادات بدون ما نحفر او نضطر نفك الانابيب او نكسرها، فبالتالي تقلل التكلفه. فتحتاج شخص يكون مثلا موجود في هذا المجال او يفهم في الهندسه النوويه بحيث انه يطبق هذه المفاهيم ويستخدم العناصر المشعه بشكل سليم وامن ويدرب ويعلم الناس اللي حوالينه. إذا أنت مهتم في المجال الصحي عندك الطب النووي أو العلاج النووي أو العلاج الإشعاعي نسميه الأشعاعات التشخيصية، هذا مجال صحي للي حابين مثلا المجال الصحي أو الطبي أيضا يستخدم فيها. أيضا أخصائي الحماية من الإشعاع بعض المنشآت أو المصانع، مثلا مصانع الزيوت، مصانع الأوراق، مصانع البلاستيك، بيستخدموا عناصر مشعة بحيث أنهم يقيسوا مثلا سمك الكاستيك أو الورق اللي بنشوفها، يحتاجوا شخص يتعامل مع المواد المشعة ويستخدم العناصر بشكل الآمن. وأيضا الشركات الاستشارية من ناحية الطاقة يحتاج شخص يكون فاهم في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة بشكل عام بحيث أنه يدي استشارات أو توصيات للسوق.
1: سعياً إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 ووفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، مما يجعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ويعزز دور المملكة بوصفها دولة رائدة وفعالة في مجال الطاقة. وقد تمثل صدور الأمر السامي القاضي بإنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة بهدف دخول المملكة العربية السعودية للمجال النووي السلمي، حيث ستوفر الطاقة النووية للمملكة فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة. تحرص المملكة على تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارتها وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين وتوفير خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة. وبهذا لم تعد الذرة من الأمور التي يستصعبها الشعب السعودي. نلقاكم في لقاء آخر وتخصصات أخرى تخدم الرؤية. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حضور القلب، الحج الحقيقي لا تقاس صورته بالمشاهد بل بحضور القلب وصدق التوجه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان في عباداته أن يؤديها بجوارحه وقلبه في غفلة. الغفلة في الحج تتجاوز شرود الفكر، فتشمل الانشغال بالمظاهر واللهو بالتصوير والمجادلة في غير الحق والانشغال بالتفاصيل الصغيرة عن عظمة المقصد، فتتحول العبادة من لقاء مع الله إلى جولة شكلية تفقد معناها. لذا من أهم أركان الاستعداد النفسي للحج أن يدرب الحاج نفسه على حضور القلب وعلى استشعار كل لحظة وكأنها آخر وقفة له بين يدي ربه، أن يسبح وهو يعي ما يقول، أن يدعو وهو يستحضر حاجته، أن يسعى وهو يتأمل أثر الخطى. الله غني عن أعمالنا الظاهرة، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويحب حضورها في كل عباداتنا. كيف لا وقد أثنى تعالى على المؤمنين الخاشعين المخلصين ووعدهم بالفلاح والفوز في مواضع عديدة، منها قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الخشوع لا يتحقق إلا بحضور القلب. إن لم يغير الحج القلب ويقومه ويلينه فقد ضاع أعظم ما فيه. فاحرص على جعل حجك لحظة صدق بينك وبين الله، فإن فزت بحضوره في قلبك فكل تعب بعد ذلك يهون وكل دعاء يرجى له القبول.

0: مناسك على إذاعة الرياض.
1: الإحرام. يعد الإحرام من أركان الحج، ويبدأ وقته للحاج في أشهر الحج، والإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الإحرام بذلك لأن المسلم يحرم

0: عليهم من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويستحب قبل الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها. وإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وللإحرام سنن، منها الاغتسال والتطيب والمبالغة في ذلك والأخذ من الشعر، كما أن له محظورات، منها لبس المخيط، التطيب في الثوب والبدن، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وقتل الصيد. وقد فصل الفقهاء في حكم كل محظور وما يترتب على مرتكبه. ومما ينبغي أن نشير إليه أن المحرم يسن له أن يشترط أثناء إحرامه وبعد التلبية بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه دون أن يكون عليه شيء. ويحسن بالمحرم أن ينشغل بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
2: من وين مهبة النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساء.

0: قصة حاج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج قصة حاج، البرنامج الذي نستعرض فيه قصص الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. قصتنا اليوم بإذن الله سنتعرف فيها على بعض من حجاج بيت الله القادمين من المغرب الشقيق، نتعرف عليهم أكثر وعلى قصتهم مع الحج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: رحب فيك يا حاج.
2: مرحبا مرحبا.
1: أنتم أولى الوفود القادمين لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام، نبارك لكم هذا يعني الشعور وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر.
1: حاج، نتعرف عليك.
2: حفيد تكباوي من أكادير المغرب.
1: نعم حاجي، هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية ومكة؟
2: نعم أول زيارة هذه.
1: نعم حاج حفيظ، ما هي مشاعركم وأنتم تؤدون فريضة الحج وتشاركون العالم الإسلامي هنا في مكة لأداء الحج؟
2: في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فجينا لهذا المكان المقدس، وكان الاستقبال في المدينة المنورة أولا كان في الحق شيء جميل، ثم أتينا من بعد إلى مكة وكان الاستقبال أيضا جميل والنظام كل شيء منظم والحمد لله، قمنا بالعمرة الحمد لله كل شيء مضى بخير وعلى خير
1: ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت يعني الرحلة؟ إن شاء الله رحلة مريحة وغير متعبة.
2: نعم كانت رحلة مريحة شيئا ما.
1: الحمد لله. بعد إذنك حاج حفظ نتعرف على الحاج معك.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف عليك.
3: حسام من أغادير المغرب.
1: حياك حاج حسام. لكل حاج

0: تقدم لمكة المكرمة قصة خاصة، فما هي قصتك؟
1: قصة أنا المرة الثانية أجي للسعودية إن شاء الله.
0: ما شاء الله، متى كانت أول حجة؟
1: العمرة.
0: كانت عمرة قبل ذلك؟
1: السنة الماضية.
0: السنة الماضية، ما شاء الله تبارك الله. حرفنا أكثر على قصتك مع زيارة بيت الله الحرام.
1: صراحة زيارة رائعة، كشرفنا الحال أننا نجيو لهذا المكان المقدس.
0: نعم.
1: والصراحة تنظيم رائع
0: ما شاء الله،
1: والأجواء رائعة.
0: حاجي حسام، بالنسبة لهذه الرحلة أو الزيارة، هل أتيت وحدك أم مع مثلا أفراد العائلة؟
1: لا، جيت مع الأم ديالي.
0: مع الوالدة.
1: مع الوالدة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها لك. يعني معناه في قصة.
1: في قصة.
0: قول القصة.
1: القصة.
0: أعطيني القصة.
1: لا، هي قيدتني بدون العلم ديالي، فقد قالت لي صور لي نسخة ديال البطاقة، وصراحة من بعد عيطوا لنا.
0: يعني هي عاملة مفاجأة لك.
1: أيه.
0: ما شاء الله تبارك الله، مفاجأة جميلة.
1: جميلة صراحة.
0: مفاجأة جميلة. كيف كان شعورك؟
1: صراحة ربي عيط لنا لهذا المكان هذا.
0: ما شاء الله.
1: وجتنا الفرصة. أكيد. وإن شاء الله نكون موفقين.
0: هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى.
1: دعوة من الله، نحن نلبي.
0: أكيد.
1: نلبي إن شاء الله. أكيد. يكمل الحج ديالنا بخير، يكون الحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
0: آمين يا رب.
1: ونسأل الله أن يوفقكم.
0: آمين يا رب.
1: في التنظيم.
0: آمين إن شاء الله.
1: ونشكركم جزيل الشكر على المواكبة وعلى التوفيق ديالكم من الله عز وجل، أكرمكم بعد. إن شاء الله أنتم محظوظين. في خدمة الناس وخدمة الحجاج.
0: الحمد لله، هذا شرف.
1: نعم.
0: نعم. طيب حاج حسام، يعني الذي يتم اختياره لأداء الحج في المغرب، أكيد هناك يعني عادات خاصة فيكم، لو تعرفنا بالعادات الخاصة بالشعب المغربي لتجهيز الحاج الذاهب لأداء فريضة الحج.
1: التجهيز كيكون عبر دروس في المساجد، و التجهيز الآخر ديال أنك تستعد نفسيا.
0: أنا أعرف أنه عندكم احتفالات وذبائح.
1: لا، بعد الرجوع. هذا
0: بعد الرجوع.
1: أما قبل كيكون تجهيز نفسي.
0: نعم.
1: وتجهيز كيكون دروس في المساجد. وكيستعد الإنسان نفسيا.
0: تعاليم الدين الإسلامي.
1: وتستعد نفسيا، تسامح مع الناس.
0: صح.
1: وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله.
0: أكيد يعني الأقارب يجوا عندكم ويطلبوا الدعوات.
1: دعوات ضروري.
0: ادعوا لنا في عرفة.
1: ادعوا لنا في ذاك المكان المقدس.
0: ما شاء الله.
1: ونتسامح معهم.
0: أكيد أكيد أكيد. رحلة مقبولة بإذن الله.
1: إن شاء الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير.
0: خلينا نتعرف على الحاجة من بعد إذنك ونعرف القصة مضبوط منها.
1: مضبوط إن شاء الله.
0: تفضلي حاجة، تفضلي. مرحبا بك.
2: رحبت بك الجنة إن شاء الله.
0: الله يبقيك، الله يبقيك. حاجة أم حسام، وش المفاجأة الجميلة هذه عملتيها لحسام؟
2: تاني مرة سجلته معايا.
0: ايه؟
2: تاني مرة.
0: ايه؟
2: المرة الأولى سجلته معايا وما توفقناش. وهذه المرة لأن أنا في النفسية ديالتي

0: واه صافي، واتصلت بيه قلت لي عطيني نسخه ديال بطاقه التعريف ديالك. قال لي علاش بغيتي ماما؟ قلت لي صافي غير قول لي، غير صيفطها ليا. صافي وصيفطها ليا بار واتساب وسجلته
1: من غير نقاش.
0: لا ما من غير نقاش، حيت عارفني انا
1: بغيت اوامر ملكيه.
0: صافي وصيفط لي لا كوبي النسخه ديال بطاقه التعريف وسجلته، وجلست واحد الفتره عاد قلت ليه راه الله يسهل علينا. قال لي ياه، قلت لي
1: الحمد لله،
0: الله يسهل وما يكون ان شاء الله غير الخير. صافي ملي دارت القرعه هزوا في اللائحه 45 شخص. لا بعدا ملي دارت القرعه الغد ليه، دارت القرعه البارح وبحال اليوم انا عاد سولت على القرعه امتى متى.
1: صحيح.
0: قالوا لي راه دازت البارح. وصافي ارتبكت مع صافي، قلت لهم في المقاطعه على اساس عطوني النسخه.
1: صحيح.
0: نشوف الحجاج
1: اللي نازلين
0: لنكون انا من بين دوك الناس اللي تهزت القرعه ديالهم. ملي قلبت لي ليست هذا
1: ليست،
0: ملي قلبت الليستا اللائحه، ملي قلبت على في اللائحه لقيت 45 ما كايناش فيهم اللي هما اوبليجي ضروري اللي هزوا، وانا نلقى راسي عندي 53 54. بمعنى بحال في لائحه الانتظار الا بدينا من واحد انا الثامنه وهو التاسع
1: ورا بعض.
0: واه. وانا نلقى حبيبتي اختي في الله
1: ما شاء الله
0: لقيتها قبل مني، هي بحال قلتي 5 6 7 هي والزوج ديالها وولدها، وانا 8 9. قلت الحمد لله اللي اختارني سيدي ربي مع هذه السيده. الا هزوها هي راه غادي الى رفعات فرق
1: قصه جميله، قصه جميله.
0: وانا نشد ديك النسخه درت عليها علامه وانا نصيفطها لها في الواتساب.
1: برافو
0: قلت لها راه شوفي راه جيتي كذا وكذا وكذا.
1: بشرتها الله يبشرك بالجنه.
0: جلسنا واحد الفتره كنتسناو باش انه الحجاج اللي تسجلوا باش يدفعوا يعيطوا عليهم تكاليف. صافي ملي عيطوا ما عيطوش علينا على شي شهر ونصف.
1: ممتاز.
0: في هذاك شهر ونصف انا ما نكذبش عليك انا
1: فرحه
0: ومشوقه كنتسنى واش يعيطوا علينا في لائحه الانتظار ولا لا.
1: الحمد لله الله اختاركم. الله اختاركم واستجاب.
0: صافي ومن بعد منها
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن.
0: خير الله يخليك.
1: مرحبا بكم ضيوف الرحمن بصراحه.
0: شكرا.
1: يعني شيء جميل وقصه رائعه، مفاجاه من الام لابنها طبعا اخذها معها للحج واختيارها ان يكون مرافق لها. يعني بصراحه مستمعينا قصه جميله للحاجه ام حسام وحسام وضيوف الرحمن القادمين لاداء فريضه الحج لهذا العام. يعني سعيدين جدا، والكثير الكثير من القصص سنتعرف عليها من خلال برنامج قصة حاج خلال موسم حج هذا العام بإذن الله. إلى أن نلقاكم في قصة جديدة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة من برنامج من نسائم الحج، نتعرض فيها لنفحات الحج، لدروس الحج، لفقه الحج، دون التعرض بالطبع لأحكام الحج فله برامج أخرى. لعلنا نتذكر أن الحج مرتبط بالتوحيد، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وكان فيها تبليغ للمشركين ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركين نجس، كره الرسول صلى الله عليه وسلم

0: أن يكونوا في مكة وفي المشاعر. والحج لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. إذن الحج مربوط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقال فلان حج كذا مرة أو فلان أخذ الحملة الفلانية وهي أثمن الحملات وأفخمها وغير ذلك، هذا يطعن وربما يؤثر في أجر من يتعمد ومن يطرق ويسلك هذه النوايا التي فيها شيء من الرياء والسمعة. ولذلك وأتم الحج والعمرة لله، هذا مطلع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نتذكر أن سيد الموحدين رسول رب العالمين يذكره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن سيد الموحدين يذكر بتأليه الله وتوحيده والاستغفار، وهو صلوات ربي وسلامه عليه معصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المخلصين، ومع ذلك يذكر بالإخلاص لله، ونحن نذكر الحجاج بالإخلاص لله، وأنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الحج الذي تؤديه أخي الحاج وأختي الحاجة هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك نذكر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه العبادة لله سبحانه وتعالى في الحج، وهي أفضل حجة في التاريخ ولا شك. أخلص فيها صلى الله عليه وسلم العمل لله، تضرع لله سبحانه وتعالى سائلا الله أن يجنبه الرياء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعظم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعائر الله وصدع بدينه وأوضح المناسك للحجاج وخطبهم معلما لهم منذرا لهم محذرا لهم، جمع فيها بين القول والفعل وركز فيها على الإخلاص لله. ولذلك أخي الحاج استشعر هذا الأمر، استشعر أن الأمر عبادة وأن الأمر ليس سمعة ورياء، وأن أمر الحاج والحج ينبغي أن يرتبط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أكثر عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في يوم عرفة، فهو يدني ويباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد الله هؤلاء؟ فلتكن ممن أراد الله يسعدك الله ويقبل منك، ولا تكن ممن حج رياء وسمعة، وانتبه لنفسك. ولعلنا بمناسبة الذكر والحديث عن يوم عرفة نتذكر أن المسلمين في كل أصقاع الأرض يستشعرون يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة خاص ربما فيما يظهر للبعض بالحجاج في ساحة أو في عرفات في ذاك المكان المشرف، لكن غير الحاج من المسلمين يستشعرون عرفات بالصيام ذاك اليوم والمشاركة فيه في الدعاء، وأن يقبلهم الله كما يقبل من الحجاج. ولذلك إخوتي الكرام، الحج مربوط أيضا بالتقوى الله والخضوع لله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله، انظروا إلى كلمة لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه رواية البخاري عليه رحمة الله. فإخلاص الحج والعبودية لله، وإخلاص النية لله، والبعد عن المآثم وما يؤذي الناس من الرفث والفسوق، ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسائم الحج مع الدكتور عبد العزيز العمري.
2: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم.

معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك، معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وأحس إن الزمان بخير، وأحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. أشوف الصبح ليش

0: الشفق هز الظلام عصير، وشوف الورد يضحك ما بقلا ينشدك وينك، وشوف الريح تقبل ما استخفت دمها وتغير تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. أشوف الريح تقبل ما استخفه دمها وتغير تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. ورا ما ترقص القمرة بقلب خانها التعبير مثل ما ترقص الألوان في مسرح فساتينك. دخيل شوت العشق وذنوب ترفض التكفير، دخيل آخر ربيع مرني في حضن عشرينك. أنا اللي نزلك من برجك العاجي وجاك يسير، يمدلك اليمين ولا درى عن لهفة يمينك، وثرك تشوفني في حلم كلي في رجة تفسير على ذاك الحصان الأبيض اللي في ميادينك. شعرت بطعم سكينك من أول ما بدت تقدير، تمثنيت العروق وقبل أكبر جرح سكينك، لقيتك قبل ما أبحث عنك في الأبراج والتبصير، قريتك قبل أموت بلذة قراية فناجينك. أبي للناس أسولف بك وأقول اللي يصير يصير، وأحسك سالفة لو سولفوها شوها وزينك. حشا لو تطري الفرقة مع الذكرى يا التقصير، عزايني ملكت بوقتها عرش أجمل سنينك. يقولون الزمان أغبر وانا اقول الزمان بخير، ما دام اللي سكن في ناظرك ما طاح من عينك. ناصر القحطاني.
1: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
2: زمان اول يا ليت
1: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.
2: تقديم فايز المنصور.
1: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتهي لولادك.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتهي لولادك.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخيرات.

الوقت المناسب لجني التمور. الإخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية. وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور، وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخواني الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافاً وبارداً ومحكماً الإغلاق، بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

0: إلى أصحاب مشروعات الدواجن. إخواني الأعزاء، إن سر نجاح تربية الدواجن يكمن في برنامج إداري جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية، وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الريم.
1: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: سويرة سويرة،
1: وش تبي؟
0: وش يسوين؟
1: والله قاعدة تنفيذة أشذ بالبصل، وهاللي تشوف تبي تشتغل معي؟
0: ما عاد الله أشذ البصل بعد، أنت ما دريتي الرجال نجح.
1: نجح؟
0: إيه
1: ما شاء الله، من يقوله؟
0: أنت الحلال، الله أكبر، كان نشرت عنها الصحف ونشرت عنها الإذاعة، ولا وطالع من العشر الأوائل ما شاء الله.
1: ما شاء الله، والله العظيم انك تجيب البشارة دائما، وجهك وجه الخير. وهالحين وين بيروح الحين؟ عاد يوم انا من نجاح طلع من عشر الاوائل.
0: اي بالله طلع من عشر الاوائل.
1: اي والله الحمد لله، والله العظيم ان هذا شيء يبشر بالخير. وزهمت على هله وبشرتهم.
0: والله زهمت على ابوه، ما لقيت لامه وباركت لهم بالنجاح.
1: وش اسمه ودرية لطيفة؟
0: لا والله ما دريت.
1: خونا داريه؟
0: لا بالله ما دريت.
1: لطيفه سمي، وانا ما دريتي. وشو رجال اسمه؟ ما شاء الله نجح، ما شاء الله نجح. اي بالله نجح.
0: اي بالله نجح، وانا ابوس اي بالله نجح، ومن عشر الاوائل بعد، من العشر الاوائل. والظاهر انه يبي يروح، يبي يسافر ما ادري للخارج، يبي يروح يغلق دراسته
1: على حساب الحكومه. اي عشر على حسابي انا، ولا حساب سنتي؟ اي بالله على حساب الحكومه. يا بيروح يدرس كم سنه يقولون؟
0: والله اني ما ادري، لكنها من السنتين لاربع سنين.
1: من السنتين لاربع سنين؟
0: اي من السنتين لاربع سنين. عاد الله اكبر، عاد الدنيا رايحه كلها، عاد يا سرعه تخلص ولا ابوس. وكل الناس يروحون يسافرون ويدرسون ويجون، هالواحد يروح يكسب علم ويجي.
1: بس يبه اربع سنين طويله يعني، وشلون بنصبر انا؟ وشلون يعني هو في الخارج وانا في ذا؟ وشلون يعني؟ طيب عاد الله يهدنا وياك، هذا عاد اللي قسم الله. اقعد عندنا في البيت وانا امت، وهو يروح يدرس ما في هالشي، وانا امت الله يهدنا وياك.
0: زين هالحين الى منه راح ذا الحين؟ وش غرتي الحين انت؟ اقعدي عندنا في البيت وانا ابوس، وتعلمي الخياطه، وتفرغي لشغلك، وتفرغي الفنك، هالتطريز ما شاء الله، والاشياء هذه. ولا من جايلك فاهمه، وان بغيتي تواصلين دراستك انت بعد ما عندنا مانع.
1: اي والله تعود تدرسين بعد وانا مستر، والله ما عندنا مانع مره.

0: وش رأيك الحين؟ أنا خلاص، أنا إن شاء الله صممت إني أسافر للخارج وأدرس، وأنت على كل حال تبي تقعدي عند أهلك، وأنا قلت لعمي وقلت لعمتي وقلت للجماعة كلهم يعني خلاص إن تقعدي عند أهلك أنت، وأنا أروح أسافر وأدرس وأغلق دراستي إن شاء الله وأجيب إن شاء الله الدكتوراه، إيش رأيك؟ لكن طيب تروح تدرس في الخارج وأنا يعني أقعد عند أهلي، وش أسوي يا طيب؟ وش تبين أسوي؟ طيب ليش ما تاخذني معك؟ طيب معي، ما في مانع، تبي تدري تروحي معي انا ما عندي مانع، لكن اخاف بعدين ان ابوك ولا امك انهم يقولون لا ولا شيء ولا يعترضون. انا على كل حال ما عندي مانع، انا اقدر ادبر الموضوع واخذ معي. لا خلاص بروح معك. طيب وان قال ابوك لا؟ لا انقنع، خلي امي تتوسط في الموضوع ولا اي حاجه، بس لازم اروح معك. طيب ما يخالف، انا جل بقول الخالي ان الله ان الله يعني وفق، وهذا فهذه الحقيقه امنيه يعني، وهذه فرصه وانا اتمنى انه يوافق يعني.
1: طيب خلاص قل ابو يجل.
0: طيب ما يخالف، انا بروح اقول له.

0: إيه يا خال،
1: نعم.
0: طال عمرك أنت عارف إني يعني الحمد لله أنا نجحت وخلاص، وأنا من الناس اللي يعني يمكن يبتعث للخارج على حساب الدولة. وعلى كل حال أنا تفهم زوجتي تقعد يمكن 4 سنين 3 سنين، حرام يعني أنا في جهة وفي جهة، فإذا تتكرم طال عمرك إني أنا أخذها معي للخارج فأكون شاكر طال عمرك.
1: والله ابن الحلال يا ولادي، السفر ما هو المسألة شهر شهرين، ما يصير، ما نقدر والله. كان تبي يسلمك الله ان المسألة يعني تروح ولا من صار بعد شهر تجيبها وتجي تاخذها مرة ثانية، ما عندنا مانع. ولا على الاقل 3 اشهر هناك، ولا بعد صار بعد 3 اشهر تجيبها ونشوفها وترجعها مرة ثانية. ولا والله سنتين تم دراستك؟
0: 4 سنين.
1: هذه والله المشكلة، تبي نصبر عن بنتنا 4 سنين؟ هذا مهم. أقول تعالي وين أنتي؟
2: وشو؟
1: اسمعي وش يقول نسيبنا.
2: إيه أنا سامعت بعض الحكي بعض. والله يا ولدي من جهتها يعني البنت ما والله نقدر نصبر عنها، المسألة ما هي بشهر مثل ما قال أبوها، ولا شهرين ولا 3 ولا 4، المسألة 4 سنين ولا نقدر نصبر عن بنتنا. على كل حال يا وليدي خل بنيتنا عندنا، وانت بحفظ الله رح.
1: هو صالجة انت رح وانا خارك، وخلي البنت عندنا.
0: بس طال عمرك البنت يعني هي راغبة أن تروح معي، وتقول أنا ما أقدر أجلس في جهة وأنت في جهة. والبنت على كل حال هذا عندكم تسألوها. تالي منيرة. منيرة.
2: نعم.
0: تالي
1: تالي
2: تالي وأنا أمك تالي تالي. ها وش رايد؟ ها
3: والله يما أنا ودي أروح معه.
2: والله يا بنتي يعني كيف تروحي معه وبس تروحين وتخلين أمك وبوت اللي كدوا عليك وتعبوا عليك يا بنيتي، وشلون تروحين وتخلينا؟ هذا يا بنيتي ما يصير، وكيف تصبرين عنا وكيف تخلينا وميمتك ومن يكنس لي ومن يطبخ لي؟
3: بس لازم أنا بروح مع زوجي، لازم أروح.
2: طيب يا بنت الحلال على كل حال وش نسوي بتعاد؟ وش تقول أنت يا ابن حلال تكلم؟
1: أنا أقول البنت مهب رايحة، خلاص انثبري، جعلت بالثبر، ما انت برايحة. طيرين ولا توزعين؟
3: يعني من برايحة؟
1: ما انت برايحة، وشو تروحين؟
0: طيب على كل حال يا مدام انا سلمك الله ماني برايحة، اجل هي انا ما عندي استعداد اني اربط فتاة واخليها تستنى 4 سنين، اما انكم ناس إن خلوها تروح معي، والا انا اعطيكم ورقتها من الان.
1: أطلع ورقتها عاد الله بتضيع، هي ما هي بضائعة، وش دعوة؟ الله أكبر، تهددنا عند
2: الله يهدنا وياك. وش ذا الكلام ذا؟ أفا عليك أفا عليك والله يا عبد الرحمن، وش دعوة؟ هذا عاد كلام يطلع من إنسان مثقف ومتعلم، وانت ولا تبدي تتصحين؟ ها جعل قومة جعلت للوجع إن شاء الله قومة.
1: عجيب، أنا قلت لك ما أنت برايحة ما أنت برايحة.
0: طيب على كل حال أنا أبشوف الموضوع إن شاء الله وأراجعكم، ربما أنكم إن شاء الله يعني تغيروا رأيكم وأنا بجيكم باكر.
1: روح إن شاء الله بعد سنة، ما هي براحة بنتنا لا منا ولا منا، روح سوي اللي تبي.

0: مساك الله بالخير يا عم، مساك الله بالخير يا عم.
1: هلا ومرحبا.
0: طال عمرك، انا انت عارف ايش اللي حصل بيني وبين نسباي؟
1: ايه عارف، لكن سلمك الله هذا ايش اسمه، هذا ابو زوجتك انسان ما اعتقد انه يفهم ولا ينتفهم، ولا حقيقي انه راس من راس ولادمي، ولا يفكر مستقبل بنته ومصير بنته.
0: على كل حال انا ما احب اني يعني اطول عليك الكلام، انا خيرتهم بامرين، اما انهم يعطوني زوجتي ولا اني انا مستعد اتركها واخليها، رغم اني احبها وتحبني، ولا عندي استعداد اني اربطها 4 سنين، ما يمكن هذا.
1: زين، طيب وش رايك اننا نشوف الموضوع يعني معاه؟ يعني
0: انا ما استغني طال عمرك.
1: طيب انا اجي بروح لامه ذا الحين واشوف وش الموضوع.
0: طيب كثر خيرك طال عمرك.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا اخوي انت وش بك انت؟ والله انك بالعاده انه يعني تصرفك طيب وشايفين شغلك مع الناس تحل مشاكل الناس، وهالحين هذه مساله راج اهلك والبنتك ومستقبل بنتك وترفض، وليش؟
1: ابن الحلال انت ما تدري، يبي يغيبها 4 سنين ما يشوفها، هذا معقول؟
0: يا ابن الحلال يمكن يجيب العطلة إلى انتهى الدراسة كل سنة يمكن يجيبها، وهذا بعدين زوجها، ويعني خلاص ما دام تزوجها وأبخص بزوجته. يا ابن الحلال وش بلاك أنت، الله يهدينا وياك، لازم أنك تفكر في الموضوع، وبعدين وش ذنب المسكينة هذه؟ ويمكن ينفذ فكرته اللي براسي ويقول أبا أطلق بنتكم إذا ما رحتم معي، وبعدين يا أخي تعقد البنت وتعقد، هذه ما هي منطق يا أخي ولا شيء.
1: زين على كل حال، وش رايك انت؟
2: والله طال عمرك انا والله يا مفكرت في عقلي اقول غديها تروح تطس بالشيطان، بس
1: تدري بس راح قل له ترى احنا وافقنا ويتوكل على الله، بس
2: خلاص
1: خلاص ما عاد فيها، وش نسوي وش نسوي
0: يا شيخ؟ هذه المسألة مفروض تسوونها من الأول قبل ما يصير بينكم سوء تفاهم، لكن على كل حال الحين بتصل أنا بالولد وأقول إنه على كل حال شايب وعجوز ولا تواخذهم، وأخليه يجي يستسمحكم ويستسمح، وأسأل المغى يسافر إليكم كلكم راضين عن بعض وكلكم حابين بعض، ولا بالخواطر شيء نبدأ بكذا.
1: ما يخالف
2: ما يخالف.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

0: مسجد نمرة، منبر الرسالة في يوم عرفة. على طرف صعيد عرفات يقع مسجد نمرة كأحد أبرز المعالم المرتبطة بشعيرة الوقوف بعرفة. تعود أهمية هذا الموضع إلى ما ثبت في السيرة النبوية، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا المكان، ثم توجه إلى بطن وادي عرنة حيث خطب خطبته الجامعة التي عرفت لاحقاً بخطبة حجة الوداع، قبل أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً. ويعد مسجد نمرة أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الملايين من الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع التي ألقاها في موضع المسجد. ويقع المسجد في طرف عرفات، ويعرف تاريخيا بأسماء عدة، منها مسجد النبي إبراهيم، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة، ومسجد الخليل، إذ يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية، بينما شهد أكبر توسعة له في تاريخه في العهد السعودي، ليغدو اليوم بمساحة تتجاوز 110,000 متر مربع، تستوعب نحو 350,000 مصلٍ. ويتكون المسجد من 6 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 60 متراً، و3 قباب، و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، إضافة إلى غرفة بث إذاعي مجهزة لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر مباشرة عبر الأقمار الصناعية. وضمن موسم حج هذا العام، فرشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125,000 متر مربع، وشرعت في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية شملت تهيئة بيئة المسجد بما يعزز راحة الحجاج وسهولة أدائهم للمناسك، وتركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، ودهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، إلى جانب تشغيل 117 مروحة ضباب موصولة بشبكات مياه عالية الضغط لتلطيف أجواء الساحات المحيطة، بما يسهم في خفض الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، إضافة إلى تحديث نظام التهوئة والتكييف بنظام تحكم ذكي يراقب جودة الهواء ومستويات ثاني أكسيد الكربون، ويتيح تجديد الهواء داخل المسجد بنسبة 100% مرتين في الساعة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن. وفي إطار الخدمات الصحية، تم تركيب 70 وحدة تبريد مياه بطاقة 1000 لتر في الساعة الواحدة لخدمة نحو 140,000 حاج في الساعة، ضمن مشروع شامل لترميم المسجد شمل معالجة 5800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتثبيت وحدات إنارة LED، وتطوير اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار. كما دعم المسجد بنظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج عبر 72 باباً رئيساً بإشراف فرق تشغيل وصيانة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن.
1: مناسك على إذاعة الرياض.
2: ليلة مزدلفة.
3: يقال زلف إليه وازدلف وتزلف، أي دنا منه وأزلف الشيء قربه، ومزدلفة والمزدلفة موضع بمكة. وأما عن سبب التسمية بهذا الاسم فقد قيل لأنهم يقربون فيه من منى، والازدلاف التقريب، ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. وقيل لأن الناس يجتمعون بها، والاجتماع الازدلاف، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ومن أسماء مزدلفة المشعر الحرام، سمى الله المزدلفة بالمشعر الحرام في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام المذكور في القرآن هو جميع المزدلفة، وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير. ومن أسمائها أيضا جمع، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على مزدلفة جمع فقال: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها

0: لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنقف وإياكم مع ما رواه جابر رضي الله عنه في قوله: حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدنا عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، ويؤكد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها. أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن فيه رفقا بالضعفة ودفعا لمشقة الزحام واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة أثناء السير لمشعر مزدلفة الإسراع في وادي محسر، فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. ومن الآثار الواردة عن السلف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وأما ما يتعلق بحد مزدلفة فهي ما بين المأزمين ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في أي بقعة منها، لما ورد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
1: في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج
3: هوى بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، وفي مساء جديد في نهاية أسبوع جميل ورائع للجميع. نقول لهم كل عام وانتم بخير إن شاء الله، مقدما مبارك عليكم العشر، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، ولمن أراد الحج ونوى إن شاء الله الحج فنقول له الله ييسر أمرك ويبارك لك إن شاء الله، وتحقق حلمك بتحقيق هذا الحج وييسر لك ولجميع المسلمين إن شاء الله. فنقول للجميع حياكم الله معنا في هوا بلادي في هذه الحلقة، كما عودناكم أنه بس يعني فترة هذه استثنائية بمناسبة موسم الحج، حنكون ساعتين نبدأ من 6 إلى 8 إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله متعة والفائدة في متابعة هذه الحلقة، ونقول لكم يا مساء النور ويا مساء الخميس.
1: ومساء الخميس اللي هو نهاية أسبوع، ولكن مميزة زميلي علي الشهري، أجمل تحية لك طبعا علي الشهري، مساك ورد. مميزة لأنه خميس وليالي عشر من ذو الحجة وأيام حج فضيلة وأجواء يعني روحانية
0: رائعة جدا،
1: رحلة العمر زي ما يقولوا. نسأل الله أن يتقبل الله من الجميع وأن يكتب لمن يتمنى بإذن الله. هوا بلادي أكيد معاكم من الآن وحتى الثامنة، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإخراج محمد الحماضي، والإعداد لعائشة الزير، وعندنا الكثير من الفقرات المتنوعة: أخبار، رسائل حية، ضيوف، فعاليات، يعني أمور كثيرة اليوم كالعادة حنكلمكم فيها.

0: بشكل عام تكون فترة راحة كذا مع الأهل مع
1: والتقاء بالأحباب
0: الأقارب ويعيدوا إن شاء الله بألف خير وسعادة.
1: الله يمن على الجميع.
0: وانت كمان ان شاء الله تكون لك إجازة حلوة انت والزملاء والزميلات
1: جميعا ان شاء الله
0: بإذن الله.
1: موفقة وجميلة ورائعة
0: بإذن الله.
1: يرجع الى الاعمال والى المدارس
0: بطاقة حلوة بنفسية حلوة
1: غير
0: صحيح.
1: فنقول استمتعوا بهذه الإجازة
0: وتجمعوا دائما الإجازات اللي فيها أعياد وفيها صحيح. أهل
1: فيها
0: تكون حلوة يعني
1: حلوة
0: لموا بعض خليكم مع أهلكم جالسين تعيشوا أجواء حلوة بإذن الله تكون إجازة سعيدة وحلوة للجميع
1: مريحة
0: ومريحة بإذن الله.

طبعا احنا متواصلين معكم في بداية هذه الحلقة ان شاء الله، ومستمرين على مدى ساعتين ان شاء الله حتى تمام الثامنة. فان شاء الله يعني مجموعة من الأخبار ومجموعة من المراسلين منتشرين في أنحاء المملكة في هذا البرنامج، انتظرونا إن شاء الله. فاصل قصير إن شاء الله نبدأ به بدايتنا الفعلية في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، وكنا معكم نتكلم حول العديد من المواضيع اللي حنتناولها في برنامج هوا بلادي اليوم. لكن ما في أجمل من المحطات اللي مع كابتن محمد ومساعد كابتن علي. نذهب إلى يافين، حنبدأ رحلتنا من محطتنا الأولى الرياض
1: الشرقي.
0: إلى أين فين حنروح؟
1: الساحل يعني الشرقي.
0: الله عليك.
1: زميلتنا ياسمين السهيمي منتظرتنا في جولة جميلة ورائعة من المنطقة الشرقية. ومساء الخير ياسمين.
2: مساء النور علي، ومساء الخير لإيمان ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: مساكي ورد الله. وسعادة وأجواء جميلة.
1: كيف الأجواء فعلا عندكم ياسمين في المنطقة
2: الشرقية؟ لا الأجواء حلوة، بس خلي إيمان ما تقول ما تجيب طاري زيارات وكذا عشان ما يجينا رطوبة.
1: الحسد
0: لما نقول لا لما نقول جيوم جيوم رطوبة. لا لسه ارتاحي من دحين ألين بعد الحج مالي جاي على الشرقية.
2: لا والله انك تنورين صراحة.
0: نورك والله. عارفة تسلمي ياسمين انت وكل اهل الشرقية الغالين.
1: ايش من جهزتنا اليوم ياسمين في الجولة؟
2: ان شاء الله نقول انها جولة جميلة وممتعة. طبعا انا الان موجودة في جمعية بنا لرعاية الايتام بالخبر، وراح نتكلم عن واحدة من البرامج النوعية والإنسانية اللي تجسد رسالة الجمعية في تمكين الأيتام.

0: وتحقيق تطلعاتهم، واللي هو برنامج تحقيق حلم الحج للأيتام وأسرهم. طبعا هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمام الجمعية بالجانب الإيماني والإنساني المستفيدين من خلال تقديم تجربة حج متكاملة. فنتكلم أكثر عن هذا البرنامج، آلية تنفيذه، مع مدير جودة الحياة بجمعية بنا لرعاية الأيتام الأستاذ عبد الرحمن بن علي القرني. يا هلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله ويا هلا ومرحبا، وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين.
0: نبغى نعطي المستمع في البداية فكرة عن البرنامج وكيف استعدادكم له.
1: أولا، برنامج تمكين الأيتام من الحج هو أحد برامج جمعية بناء الذي يندرج تحت برامج جودة الحياة. واليوم حنا في جمعية بناء لا نعنى فقط ببناء الإنسان ماديا أو تنمويا، وإنما نسعى إلى اكتمال جميع الجوانب لدى هذا الإنسان، البرامج الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، بما يسهم في رفع جودة حياة اليتيم وتمكينه من العيش بأمان واستقرار. واليوم ولله الحمد جمعية بناء برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد تولي عناية كاملة لليتيم في كل الجوانب، ومن ضمنها الجوانب الدينية، والذي ينطلق منها برنامج تمكين الحجاج من تحقيق هذا الحلم لدى هؤلاء الأيتام. ولله الحمد تبدأ الاستعدادات لهذا البرنامج مبكرا، منذ الترشيح ومنذ الحصر، وكذلك منذ أن نعرف دخول اليتيم لدينا في جمعية بناء نتأكد أولا هل سبق له أخذ برنامج الحج أو العمرة أو البرامج الدينية، ويندرج ضمن آلية من الترشيحات والبرامج ليتمكن في الأخير من أداء هذا الركن العظيم والذي يحلم العديد من المسلمين في العالم.
0: طب على طاري الترشيح، كيف تمت آلية الترشيح والاختيار؟ لأن أتوقع أنه الكل وده أنه يحج.
1: طبعا الحمد لله، يعني لدينا في بناء عمل مؤسسي ومحوكم وعالي جدا لدى كل المستفيدين طلب الخدمات عن طريق الاتصال الموحد أو عن طريق الأخصائيين الذين يقدمون الخدمة لهم مباشرة. لدينا عدد من الطلبات لبرنامج الحج، ولكن لدينا أولوية في اختيار المرشحين، ومن هذه الأولوية أنه لم يسبق له الحج نهائيا، وكذلك أنه يعني خالي من الأمراض الصحية، موافق للإشتراطات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، أنه يكون من المستفيدين الأولى بالرعاية لدى الجمعية، ومن المستفيدين الأكثر احتياجا لتمكينه من أداء هذا النسك.
0: طب وش أبرز البرامج والتجهيزات اللي تقدمونها للمستفيدين قبل انطلاق رحلة الحج؟
1: طبعا بعد أن يتم اختيار المرشحين النهائيين للحجة، هذه الاختيار يكون قبل 6 أشهر وقبل شهر رمضان المبارك، نبدأ أول برنامج هو أن نمكن هؤلاء المستفيدين من أخذ اللقاحات اللازمة التي تمكنهم من أداء مناسك الحج. بعدها يتم عمل لقاءات لهم دورية، لقاء اجتماعي، لقاء صحي، لقاء ثقافي، هذه البرامج لقاء أيضا ديني، ونشرح لهم مناسك الحج، ويكون الشرح مبكرا لأنه يندرج على كل مفهوم لدى الحاج للخدمة المقدمة، يندرج عليها صلاحيات ومميزات يمكن أن يحظى بها، خاصة مثل الهدي والأضاحي وغيرها. فهذه البرامج تنطلق مبكرا في جمعية بناء، ويمكن كل مستفيد من حضور هذه البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى حضوره لبرنامج تدريبي خفيف يمكنه من الالتحاق بالحج وأدائه بكل يسر وسهولة.
0: كم عدد المستفيدين اللي استفادوا من برنامج الحج حتى الآن؟ ولو عندك مثلا تاريخ معين بدأتوا فيه تطبيق هذا البرنامج؟
1: طبعا جمعية بناء لرعاية الأيتام كل عام لديها مجموعة من الحجاج تسعى إلى تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. هذا العام فقط لدينا 100 حاج ولله الحمد تم ترشيحهم من الأمهات ومن الأبناء والبنات المستفيدات من جمعية بناء. وصلنا إلى عام 25 إلى أكثر من 561 مستفيدا ومستفيدة من برنامج الحج في جمعية بناء.
0: برنامج يعني ما شاء الله بهذا الحجم أكيد يحتاج لتكاتف وجهود من عدة جهات حتى يطلع بالشكل المطلوب، فمين شركاء النجاح والداعمين اللي ساهموا في تنفيذ هذا البرنامج؟
1: طبعا ولله الحمد نحن في بلد عظيم، المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان يحفظه الله، وكما قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، لا يوجد يتيم في المملكة العربية السعودية، فكل الأيتام لهم والد اسمه سلمان بن عبد العزيز. هذه الدولة التي رعت الإنسان أولا واليتيم بالخصوص،

0: وجعلته أولوية في اهتمامها في الدعم والرعاية والتمكين، ومن ذلك الداعمين وتخصيص مبالغ خاصة في هذا الجانب. وفي هذا العام لدينا شريك نجاح رئيسي في هذا العام، وهو منصة إحسان، والتي رعت 50 حاجا من حجاج جمعية بناء، إضافة إلى الداعمين والمانحين في المنطقة الشرقية الذين ساهموا في تمكين هؤلاء المستفيدين من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى وزارة الحج وما تقدمه من خدمات جليلة لفئة الحجاج على الحجاج القادمين من خارج المملكة وكذلك الحجاج في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات صحية من تطعيمات وغيرها ورعاية صحية. اليوم إضافة إلى عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين واكبوا ويواكبون رحلة الحج، بدءا من الترشيح، بدءا من التفويج بإذن الله يوم الأحد القادم من مطار الملك فهد بالدمام حتى يصلوا إلى جدة ويستقبلوهم في مطار جدة ويلتحقوا بحملات بإذن الله لحتى يعودوا إلى المنطقة الشرقية بكل يسر وسهولة
1: بإذن الله. يعطيكم العافية على هذا البرنامج اللي يحقق حلم الحج للأيتام، كل التوفيق لكم يا رب.
0: كل التوفيق لكم، ونشكر لكم حقيقة يعني مشاركتنا في طرحة هؤلاء الأيتام وإبراز هذه الجهود للمستمعين والمستمعات.
1: إذن شكرا لمدير جودة الحياة بجمعية بنا الأستاذ عبد الرحمن بن علي القرني، واللي حدثنا عن برنامج الحج أو برنامج تحقيق حلم الحج للأيتام. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يعطيك العافية ياسمين، شكرا لك ولضيفك الكريم وعلى هالجولة الرائعة
3: وعلى هذه المجهودات اللي من أجل الأيتام. يعني بارك الله فيكم وأسأل الله لهم السعادة أبنائنا، وهذه الفرحة اللي بتعطوها لهذه الفئة الغالية.
2: يعطيك العافية
1: ما شاء الله تبارك الله، كاسبين الأجر أجرين، أجر أيوه أنهم يخلونهم يسجون وأنهم أيتام.
3: ما شاء الله تبارك الله،
2: منهم إن شاء الله ومنكم في سعيكم إلى نقل مثل هذه الأعمال الرائعة والفريدة. شكرا لك ياسمين ويعطيك العافية.
1: يا هلا وسهلا، في أمان الله.
3: هلا وسهلا.

0: مكملين معكم هوا بلادي ورحلتنا من المنطقة الشرقية إلى نجران مع زميلتنا سلمى صالح. يا هلا وسهلا سلمى.
1: يا مساء الخير يا إيمان لك والمستمعين وزميلنا علي أيضا.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا.
0: هلا بك، يا هلا.
2: الله، كيف الأجواء عندكم في نجران يا
1: والله سلمة. والله الأجواء جميلة، هذه أنا ما جميلة، يعني في مبشرات إن شاء الله، فيه مطر، في غيام.
2: الله يجيب الخير إن شاء الله.
0: اللهم آمين. الله يجعل أمطار خير على كل المناطق.
1: اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
0: سلمى، إيش أجوائك اليوم؟ فين متواجدة؟ عودتينا دائما على رسائل مميزة.
1: والله أنا حبيت هذا اليوم، أنا دائما الخميس أكون مهدية شوي، فصراحة اليوم راح نتكلم بإذن الله عن استقبال أهالي منطقة نجران أو استعداداتهم لعيد الأضحى، من التجهيزات داخل البيت، تجهيز الحنيط، تجهيز الأشياء. يعني
0: حتاخذينا في أجواء العيد مع أهل نجران الكرام.
1: طبعا طبعا، لأن هذه الأشياء يا إيمان هم يجهزوها من الآن، وقتها الآن. فأنا خلاص صراحة أني أواكب الوقت هذا، وأني أخذ لكم رسالة كذا بسيطة وجميلة عن هذه
0: يلا تفضلي، لك الوقت.
2: اختيار مميز.
1: شكرا لكم، شكرا لك يا إمام، شكرا لك يا علي. طبعا سمعينا عيد الأضحى هنا في نجران له طابع مختلف وطابع جميل. طبعا يتميز أهل منطقة نجران بأنهم يستعدون له بالتحضير. طبعا ما أبغى أحرق عليكم الرسالة، علشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع استضفنا أحد الأمهات أو أحد بنات منطقة نجران لتحدثنا عن هذه الاستعدادات. استضفنا الأستاذ الماري اليامي، حياك الله يا أستاذ الماري، ويا هلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي.
3: يا مرحبا فيكم، أسعد الله أوقاتكم وأشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أتكلم عن المجتمع النجراني واستعداده للعيد الأضحى المبارك.
1: طيب، بداية ودي أنك تحدثينا عن عادات استقبال عيد الأضحى هنا في منطقة نجران.
3: أول شيء عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. ثاني شيء، المجتمع النجراني بشكل عام اعتمادهم الأكبر في ذبح ذبايحهم في عيد الأضحى على أنفسهم، فبيكون في ترتيبات في الاستعداد، هي تجهيز الأواني، تجهيز السكاكين، تجهيز الصحون، وتجهيز الفطور، يعني صباح العيد بانتقاء الدقيق المناسب اللي هو البر، طحين البر والسمر البلدي، و
1: يعني يجهزون الذبائح اكيد من بدري، انهم الان مجهزين باختيار الخرفان والذبائح،
3: اختيار الخرفان البلديه الممتازه لانها من الاشياء المهمه في منطقه نجران.
1: جميل. طيب الماري، انا ودي انك تعطينا طريقه صنع الحنيط.
3: الحنيسة تراها جدا سهلة وجدا مهمة للمجتمع النجراني بشكل عام، وجبة مهمة وأساسية وخصوصا في عيد الأضحى، لأنها بتكون مع العائلة طول السنة، وجبة جميلة ولذيذة. أول شيء بعد ذبح الذبيحة يتم غسل اللحم وتنظيفه، تقطيع إلى قطع مائلة تكون صغيرة شوية، بعدين توضع في قدر الذبيحة عشان تأخذ راحتها في الطبخ. تطبخ الحميسة على ما تستوي، يضاف لها مثلا البهارات، تكون أنا مجهزة بهاراتي طريقتي، نظفتها منقيتها، بعد ما تستوي الحميسة يضاف لها الملح والبهارات، كل له طريقته في وضع البهارات. بس
1: خلونها
3: تنتظر تماما بعدين.
1: طيب، أنا صراحة في أحد الزميلات أهدت لي

0: كيسة للحميسة هذه، وشفت أنها تدخل في طبخات كثير. هل فعلاً أنه لها دور أنها تخلي الوجبة لها طعم؟ وش الوجبات اللي تقبلها الحميسة تكون معها؟
1: نعم صحيح. تقدرين تسوين عليها مداهن الرقش، تسوين عليها الحريكة والمرق، تسوين عليها الكبسة، تسوين عليها الباستا المكرونة، تسوين عليها يعني في الإدام في كل شيء، يعني تاكلينها لحالها مع بس بصل وطماط. يعني الحميسة أكلها لذيذة، حتى لو تاكلينها كذا بدون طبخ لذيذة.
0: صحيح جميلة، وأنا جربتها صراحة. طيب أيضا يا الماري، بدنا تعطينا بشكل سريع كيف طريقة صناعة السمن، لأن السمن هنا أنا لاحظت أنه من الأشياء الأساسية أنه يكون متواجد في المطبخ النجراني سواء في عيد الأضحى أو غيره.
1: سمن في نجران هو نوعين، سمن البقر وسمن الغنم. نجيب الزبدة من البقر، تطبخ لحد ما تصل مرحلة استواء، لتطبخها هي تعرف إيش المرحلة اللي خلاص استوت فيها السمنة، توقف. تجيب الحجر، نوع من أنواع الحجر يكون بدي محميته من قبل ما أطبخ السمن إلين يصير لونه أحمر، ما يعني مرة حار. بعدين مستوى السمن خلاص، أحط الحجر هذا بالطحين البر في إناء معدني وأرجه شوي، بعدين أسقط الحجر هذا مع شوي طحين في وسط السمن، بعد أخليه شوية لين ما يركض، بعدين يبرد تماما ويصفى في علب منظفة ويكون لذيذ و
0: جميل. يعطيك العافية ماري على هذه الدقائق البسيطة اللي عطيتينا، طريقة الحميس والسمن واستعدادات أهالي منطقة نجران للعيد. شاكرين لك، وصلنا لختام رسالتنا، شكرا لك.
2: نعم
1: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا
0: العافية، المايك عندك يا.
2: شكرا يا سلمى، وشكرا لضيفتك، أجواءكم جميلة، حمستونا نتفرج صور على الهاشتاج.
3: الله يعطيك العافية سلمى. شكرا لسلمى الصالح من منطقة نجران في تغطيتها عن الاستعداد هاري نجران لعيد الأضحى.
4: هوا بلادي. في أرض تهفو إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن، حياكم الله.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: حج 47.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم. كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
6: حج 47.
5: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.

حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج هوى بلادي. في هذا الموسم موسم تتجسد فيه أعظم صور الرحمة والعطاء، يبرز دور مركز حي الملك فهد كأحد النماذج المجتمعية التي تسخر جهودها لخدمة ضيوف الرحمن عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية تعكس روح الحج الحقيقية، روح البذل، الاحتواء،

0: إكرام الإنسان من خلال توزيع الهدايا، استقبال الحجاج بكل حفاوة. يقدم المركز صورة مشرفة للتكافل المجتمعي ويسهم في صناعة أثر جميل يبقى في ذاكرة الحاج قبل عودته إلى وطنه. تأتي هذه المبادرات امتداد لجهود المملكة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز قيم الضيافة والرحمة خلال رحلتهم الإيمانية. يسعدنا في هذه الدقائق أن نستضيف الأستاذة عبير حامد بعلوشة مدير مركز حي الملك فهد بمكة للحديث عن أبرز المبادرات المقدمة للحجاج في موسم حج 2026. هلا وسهلا أستاذة عبير.
1: هلا وسهلا،
0: مرحبا بك، حياك الله.
1: أحبيكم.
0: خلينا أستاذ عبير بداية نسألك عن هذا الدور اللي يقدمه مركز حي الملك فهد في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
1: مركز حي الملك فهد برئاسة الدكتور أحمد باز وأعضاء المركز بيقدموا دور مجتمعي وإنساني في خدمة ضيوف الرحمن، طبعا بإشراف من جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة. دور المركز ما بيقتصر فقط على استقبال الحجاج أو توديعهم، وإنما نحن بنتواجد بالأماكن اللي فيها الحجاج عشان نقدم لهم العون والمساعدة في أي وقت.
0: طيب جميل، خليني بس أسألك فين مكانكم أنتو؟
1: مركز حي الملك فهد متواجد في مكة، مكة المكرمة، في الشوقية، منطقة الشوقية.
0: نعم.
1: يعني هي منطقة اسمها حي الملك فهد.
0: طيب جميل، خليني أنتقل للمحور الآخر أستاذ عبير عن أبرز هذه المبادرات الخدمات اللي قدمها المركز للحجاج وكيف ساهمت طبعا في راحتهم وإثراء تجربتهم الإيمانية.
1: مركز حي الملك فهد بإشراف جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة نحن بنقدم عديد من المبادرات وخدمات متنوعة، أبرزها يعني وأقربها كان أمس عندنا كان مبادرة اسمها هدايا للضيوف الرحمن. نحن بنقدم لهم الهدايا التذكارية والمستلزمات الضرورية اللي بيحتاجها الحاج خلال مناسك الحج في المشاعر المقدسة.
0: نعم. كيف؟
1: يعني مثلا نعم. زي مظلات، سجاجيد، سباح، بعض الاحتياجات الأساسية، إرشاد، مساندة، يعني مو شرط إنها تكون أشياء عينية وإنما ممكن مساندة، ترجمة، إسعافات أولية، توعية دينية، توعية صحية. يعني مجلس حي الملك فهد وفريقه الإداري من رئيس المركز اللي هو الدكتور أحمد باز ونائبه الأستاذ هاني البدري، نحن كلنا حريصين على إدراج مبادرات خاصة تساعد الحاج على أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة.
0: من ضمن هذه المبادرات اللي ذكرتيها أستاذ عبير أحيانا يكون في هدايا لضيوف الرحمن، هذه المبادرة كيف وجدتم أنها تنعكس على مشاعر الحاج، على تجربته داخل المشاعر المقدسة؟
1: الحقيقة لأنه المبادرة بالذات الهدايا دي يعني لها أثر إنساني جميل في نفس الحاج، هم بيشعروا باهتمامنا ورعايتنا. يعني ساعة لحظة استقبالهم ألين ما مغادرتهم هم الهدايا دي بتلبي بعض احتياجاتهم الضرورية في رحلة الحج، وده كله بيعزز شعورهم بالمحبة والتقدير. جميع هذه المبادرات صورة من صور العطاء اللي معروف ومشهور فيها مجتمعنا السعودي.
0: والله شيء جميل جدا، والله يبارك لكم، لأنه بالفعل التعامل مع الحاج، مع ضيف بيت الله الحرام، إحساس يمكن أنا لأني بنت مكة أشعر بهذا هذا الشيء اللي نفخر ونسعد به. طبعا كلنا مسخرين من أجل هذا الحاج في هذه المملكة الغالية. خليني أسألك أيضا عن ماذا تمثل لكم هذه الخدمة، خدمة ضيوف الرحمن على المستوى الإنساني المجتمعي، كيف ممكن تعبر عنها أستاذتي؟
1: زي ما قلتي أستاذتي هذه يعني خدمة كبيرة ورسالة إنسانية كبيرة. نحن أهل مكة شرفنا بهذا الفضل، شرف المكان نحن في مكة في الأرض المقدسة، ونحن كمان في شرف الزمان، هذه العشر الأيام الفضيلة أحب الأيام إلى الله، كلنا نبغى الأجر والثواب في هذه الأيام الفضيلة من خلال مساعدة ضيف الرحمن. هذه الأعمال تساعد في نشر ثقافة التطوع وتجسد روح المسؤولية المجتمعية تجاه الحجاج اللي جايين من كل العالم.
0: بالفعل، وتجديها أستاذ عبير، يعني مسؤولية الجميع، من هو في مكة، زائر مكة، كل فرد فينا في مختلف مناطق المملكة إن كان متواجد في هذه المشاعر المقدسة يشعر أنه هذا واجب عليه خدمة ضيف بيت الله الحرام.
1: صحيح، متطوعين من جميع أنحاء العالم، من أنحاء قصدي المملكة.
0: المملكة نعم،
1: من جميع القطاعات، يعني القطاعات الصحية، القطاعات الحكومية، الجمعيات
0: الأمنية، بالفعل في كل مجالات الحياة والخدمات.
1: صحيح.
0: طيب خليني أسألك عن أجواء الحج، روح العطاء، التكافل بين المتطوعين، الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، كيف بتشوفي هذه، عكس هذه الأجواء من خلالكم، من خلال أعمالكم، كيف بتتعاملوا معهم، كيف الوضع بشكل عام والروح بشكل عام؟
1: نحن في لما بنخرج في المبادرات الميدانية بنشوف القطاعات والجمعيات كلهم عندهم فرق تطوعية طبعا نازلة في الميدان، ومن ضمنها طبعا جمعية مراكز الأحياء فرع العاصمة المقدسة، ومركزنا من ضمن المراكز هذه اللي بفرق التطوعية منتشرة في جميع الأنحاء اللي فيها الحجاج. الكل بيتسابق لفعل الخير في أهم هذه الأيام، في أهم أيام السنة، أحب الأيام إلى الله، الجميع متطوعين، كلنا بنحاول نقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. العمل التطوعي من أروع وأجمل نماذج العطاء الإنساني. الحجاج بيكونوا متواجدين، حتلاقي متطوعين واقفين. شوفي يا أستاذة، أنت عارفة أنت من مكة وعارفة
0: نعم.
1: كيف الحر عندنا.
0: صحيح.
1: والجو في عز الظهر تلاقي صحيح. متطوعين واقفين بيوزعوا موية باردة،
0: بيوزعوا مناديل، بيوزعوا موية باردة ممكن يرشوها على وجه الحجاج.
1: أيوة.
0: يعني أشياء جميلة ومبادرات بسيطة لكن معناها عميق،
1: وهم سعيدين ومستشعرين الثواب من الله.
0: طبعا
1: وده كله بيأثر إيجابا في نفوس الحجاج، وبيعكس كمان رؤية ورسالة المملكة في خدمة
0: 100% 100%. صراحة يا أستاذ عبير أجواء جميلة وضعتينا فيها. طب سويتوا المعمول توزعوه للحجاج؟
1: أي طبعا سوينا. مركز حي الملك فهد سوى مبادرة اسمها معمول لجاري.
0: الله.
1: طبعا نحن في حي الملك فهد الجيران بيسووا صحون المعمول وبيبادلوها البعض، وطبعا برعاية المركز نحن مسوين هذه المبادرة وندوق أطعم صحن معمول.
0: الله عليكم، هنا وعافية، حمستيني. شكرا. شفتي إلا المعمول. ربي يبارك لكم جهودكم أستاذ عبير، ودائما يظل هذا الوطن معطاء، وكوادر هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام. ربي يحفظ هالوطن، يحفظ هالقيادة، ويتم هذا الموسم بنجاح، ويرجعوا إلى ديارهم سالمين، ويكتب لكم الأجر أستاذ عبير. حامد بعلوشة،
1: شكرا لك ولكم رسالة، برنامجكم له رسالة من خاصة من رئيس مركز حي الملك فهد الدكتور أحمد باز ونائبه الأستاذ أحمد بدري، على أنكم سلطتوا الضوء على مركزنا، مركز حي الملك فهد بمكة المكرمة. شكرا لكم.
0: كل الشكر لكم، وربي يبارك هذه الجهود. كانت معنا الأستاذ عبير حامد بعلوشة مدير مركز حي الملك فهد بمكة للحديث عن أبرز المبادرات المقدمة للحجاج في موسم الحج 2026.

0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: نحو خدمات تتيح لحجاج بيت الله الراحة والطمأنينة في أداء مناسكهم، كان لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعظم الأثر الإيماني والمعرفي، حيث تضم الخطة 150 مبادرة نوعية مدعومة ب 105 مبادرات أساسية و48 عملا تشغيليا موسميا، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة. 7 برامج تنفيذية رئيسة تسهم في تطوير منظومة الإرشاد والتوعية وتعزز الوصول العالمي عبر 60 لغة، كما جاء حج هذا العام متزامنا مع إطلاق اللوحة الرقمية للمتابعة والتي يجري تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المبادرات لحظيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات.
2: حج 47.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في أرض تهفو إليها القلوب، تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
4: هوى بلادي.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ورجعنا لكم مرة أخرى. نرحب بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نروح إلى فقرة استكشف السعودية، واليوم زيارتنا إلى المدينة المنورة، حيث هذه المدينة الطاهرة ليست محطة وصول حسب، بل محطة شوق تتجلى فيها المشاعر الإيمانية لقاصديها من مختلف أنحاء العالم، إذ تبدأ رحلة الكثير من الحجاج والزوار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة محملة باللهفة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى امتداد الطرق التي ربطت بين الحرمين الشريفين عبر التاريخ، عبرت قوافل الحجاج تحمل ذات الشوق والطمأنينة، فيما تزال المواقع والأثار التاريخية على طول هذه الرحلة تروي تفاصيل السيرة والهجرة، وتمنح الزائر تجربة تتجاوز الانتقال بين مدينتين إلى رحلة روحانية وإنسانية يعيش فيها أثر المكان وعمق التاريخ. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة استكشف السعودية المرشد السياحي بالمدينة المنورة الأستاذ محمد العيسى. مساء الخير أستاذ محمد، ومبارك عليك العشر.
1: مساء النور أستاذ علي، والله يبارك لنا ولكم إن شاء الله ويكسب لنا القبول فيها العشر وجميع الأيام طبعا.
0: يا رب اللهم آمين. أستاذ محمد، خلينا في البداية نتكلم، كيف شكلت هذه الطرق التاريخية بين مكة والمدينة جزءا مهما من رحلة الحاج عبر العصور؟
1: بداية أستاذ علي، حقيقة هذا الموضوع جميل ورائع أن نثيره هذا اليوم خلال هذه الدقائق المعدودة، لأنه الطرق التاريخية هذه الممتدة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تكن مجرد فقط مسارات عبور، بل كانت امتداد روحي لرحلة الإيمان ذاتها. هذه الطرق ترى شكلت عبر العصور شرايين للحج تحمل الحجاج بين محطات من المشقة والسكينة، أيضا تربطهم بذاكرة المكان وتاريخ النبوة، من درب زبيدة إلى طريق الحج الشامي وصولا إلى مسار الهجرة. كل هذه الطرق شاهدة على رحلة الإنسان نحو المعنى قبل الوصول إلى المقصد.
0: يا سلام، جميل. طيب، بعد وصول الحجاج إلى المدينة، وش أبرز المواقع اللي يحرصون على زيارتها، وما هي الأماكن اللي أنتم تحرصون على اصطحابهم لها للتعريف بتاريخ المدينة وأثرها الإسلامي؟
1: حقيقة تحتار مع الحاج في رحلته لما يصل إلى المدينة المنورة، ولكن خلينا نختصرها نقول عندما يصل الحاج للمدينة تتجلى رحلته في أبهى صورها الروحانية، حيث يتصدر زيارة المسجد النبوي المشهد بوصفه قلب المدينة النابض ومهو أفئدة المسلمين جميعا. بعد ذلك يلي ذلك حضور تاريخي وروحي لعدة مواقع محورية، يأتي أيضا من أبرزها مسجد قباء اللي هو أول مسجد بني في الإسلام، صحيح. جبل أحد الذي هو شاهد على إحدى أعظم محطات السيرة، مقبرة البقيع هي موطن الصحابة والتابعين، مسجد القبلتين رمز التحول العظيم في مسار العبادة، منطقة غزوة الخندق التي تعتبر أيضا من أبرز الغزوات في السيرة النبوية، أيضا عندنا تجربة الآن الصعود إلى جبل أحد، هذه من التجارب الفريدة من نوعها والتي استحدثت مؤخرا. كذلك نحرص على زيارة البستان الذي استقبل فيه الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل للمدينة المنورة، بستان المستظل وبئر عذق. أيضا هناك تجربة جديدة وهي مسار بدر التاريخي. كل هذه المواقع حقيقة تعتبر امتداد حي للسيرة النبوية، تروى من خلالها القيم قبل الأحداث أستاذ علي. وهناك أيضا لو المواقع كثيرة، يعني لو حصرناها أخذنا وقت أكثر.
0: صحيح. مدينة مليئة بالأماكن التاريخية والأماكن اللي فيها الروح التاريخ وعبق التاريخ. يعني نقول هنيئا لحجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج، وأيضا بزيارة هذه الأماكن والاطلاع عليه، ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي تقدمونه. لكن كيف انعكست العناية بقاصد المسجد النبوي على تجربة الزائر منذ لحظة وصوله إلى المدينة المنورة؟
1: تجربة الوصول إلى المسجد النبوي أحب أن أقول إنها ترى نموذج عالمي في إدارة الحشود، نموذج عالمي في خدمة الزائرين. لماذا؟ لأنه تتكامل المنظومة الخدمية منذ لحظة وصول الحاج وحتى مغادرة المدينة المنورة. كل هذه الأشياء تنعكس على العناية في إنسيابية الحركة، تكامل الخدمات، جودة الرعاية. كل هذا يهيئ للزائر بيئة روحانية خالصة تسمح له بالسكينة والتفرغ للعبادة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والوقار.
0: يا سلام يا سلام. طبعا الحاج هذه الرحلة إلى مكة والمدينة هي رحلة روحانية وتاريخية، لكن ما الذي يميز هذه الرحلة أستاذ محمد مقارنة بأي رحلة أخرى؟
1: الله، سؤال جميل أستاذ علي. سؤالك جميل، وأحب أقول أنه الرحلة بين مكة المدينة المنورة تمثل انتقال من قدسية العبادة إلى عمق السيرة، ومن نور الطواف إلى نور السيرة النبوية. هي عبارة عن رحلة ترى تتجاوز الجغرافيا، تصل إلى وجدان الإنسان، حيث يعيش الحاج تجربة إيمانية متكاملة تتداخل فيها المشاعر بالذاكرة. يصبح الطريق بذاته يصبح جزء من العبادة، ليس مجرد وسيلة وصول فقط.
0: صحيح صحيح. لذلك أستاذ محمد حنا نشوف الحجاج عند مغادرتهم مكة والمدينة، نشوف مشاعرهم حزينة كذا، لأنه قضى أيام جميلة في مكة والمدينة، وهذه الروحانية اللي عاشها في الفترة هذه في خلال هذه الأيام، لذلك تمتزج مع العاطفة، وبالتالي يكون متأثر، ويعني يقول أنا ودي مرة ثانية أرجع للحج وللمدينة وهذه الأماكن المقدسة. ففعلا يعني أماكن رائعة ومؤثرة في الروح. طيب، شاهدنا مؤخرا تدشين مشروع على خطاه برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، واللي يوثق مسار الهجرة النبوية بين مكة المكرمة والمدينة. كيف ترون أثر هذا المشروع في إثراء تجربة الحجاج والزوار وتعريفهم بالمحطات التاريخية اللي مرت بها رحلة الهجرة؟
1: الله الله عليك أستاذ علي. المشروع هذا الأخير الذي بمسماه على خطاه، هذا المشروع ترى يمثل نقلة نوعية في توثيق مسار الهجرة النبوية بين مكة والمدينة.
0: يا سلام.
1: لماذا؟ لأنه يعيد تقديم التاريخ في قالب حي وتفاعلي في نفس الوقت، يمكن الزائر من السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في تجربة تجمع بين المعرفة والإحساس. وهي عبارة ترى تجربة سياحية ثقافية تفاعلية تحاكي درب الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بمسار يمتد 470 كيلومتر. وأحب أني أضيف أن أقول أن هذا المشروع أيضا يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والمكان. لماذا؟ لأنه يحول محطات الهجرة من صفحات تاريخ إلى تجربة معيشة تعمق الوعي وتسري الإدراك، تمنح الزائر فهم أوسع لمعاني التضحية والبداية والتحول في تاريخ الإسلام.
0: يا سلام.
1: أيضا أضيف نقطة أخيرة، أنه هذا المشروع يسهم في تعزيز الهوية التاريخية للمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها كحاضنة للسيرة النبوية وذاكرتها الحية. هذا المشروع أيضا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز السياحة الثقافية والدينية وجودة الحياة.
0: يا سلام. كل ما أنت ذكرتها أستاذ محمد، تجديد العلاقة بين المسافة والمكان لهذا الزائر.
1: نعم.
0: ويعني يعيش هذا المكان بعد فترة طويلة من الأحداث اللي مرت على هذا المكان، فهي بلا شك تكون لحظة مؤثرة جدا جدا وجميلة في تجربات أي زائر وأي حاج.
1: ما في شك.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، والله استمتعت بالحديث معك، ونتمنى إن شاء الله تكون بصحة وعافية، وأن ينولك الأجر إن شاء الله فيما تقدم لحجاج.
1: نحن وإياك جزاك الله خير، وسعيد وتشرفت معك
0: أستاذ علي. أهلا وسهلا. المرشد السياحي من المدينة المنورة الأستاذ محمد العيسى كان معنا في فقرة استكشف السعودي. شكرا لك.
1: عفوا.
0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله مستمرين حتى تمام الثامنة. نطلع فاصل ونرجع.
2: يا يا قبلة الإسلام والعز والجود، يطهر وطن في الكون يا تاج الأوطان، من زود يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان، للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان، كن الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود، ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قال ابشروا ورقة وسنود، أنا أشهد راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.